الساعات الأولى من الحادث شهدت تداولا واسع لمقاطع مصورة عبر الفيسبوك والتليجرام والإنستغرام، رافقتها تكهنات بأن الاشتباكات مرتبطة بتوتر أمني أوسع أو بمواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة. لكن هذه الروايات

0: ضرورة ضبط السلاح وملاحظات حول خطر انتشاره بيد المدنيين. دعونا نشاهد هذا المقطع ثم نعود.
1: ضرب خاص كثير من يسع شارع السلطان وفي اصابات كثير عالم.

0: أيضا مشاهدينا، مقطع ثاني قصير انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر تصاعدا للدخان إثر حريق شب عقب الاشتباكات. لفت نظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي لكون كمية الدخان المتصاعدة هي أكبر من أن تكون ناجمة عن اشتباكات بأسلحة خفيفة، لكن اتضح لاحقا أنها ناتجة عن احتراق مستودع لمواد بلاستيكية. هذا المستودع كان السبب الرئيسي للخلاف بين الجانبين. ناشط من أبناء مدينة حلب نشر مقطعا مصورا تحدث فيه عن أسباب الخلاف المسلح الذي وقع في حي الميسر. دعونا نستمع لما قاله.
1: حي الميسر بحلب ما كانت صدفة يا جماعة الخير، القصة بلشت بخلاف شخصي بسيط وانتهت بليلة من الرعب للأهالي. الخلاف بين عائلتي الأل والول مع التحفظ على أسماء العائلات كان على موقع لتجارة السحارات صناديق الفلين والبلاستيك. بدأت القصة بالتلاسن بين الشباب وبسرعة تطورت لاستدعاء الأقارب واستخدام الرشاشات والقنابل، والنتيجة إصابة 3 أشخاص بين المدنيين واحتراق مستودعات وسيارات. قوى الأمن الداخلي اتدخل فورا، طوق المنطقة وقبض على 8 متورطين وأكدوا أنه زمان الفوضى والسلاح العشوائي انتهى. يا جماعة الخير، النزاعات ما بتنحل بالسلاح، لأنه بالنهاية المواطن هو الخسران.
0: هذه القضية مشاهدينا كانت بين أكثر المواضيع تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض التعليقات حول هذا الموضوع. أحمد قصار كتب وقال: يجب تطويق هذه الأحياء وتفتيشها بيت بيت وجمع كل ما يتعلق بالسلاح سواء أسلحة خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ومحاسبة كل من يقتني هذا السلاح وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة هذا السلاح الموجود عند من يخفيه. أما محمد كتب وقال: إيمت بده ينسحب سلاح من إيد العالم، سلاح بإيد دولة وبس، شو نحن عايشين بغابة؟ كل واحد انزعج من الثاني بأوصه. أما جورج قال: كل مواطن حلبي وبيحب حلب لازم يخبر عن كل واحد عنده سلاح لو كان أخوه. بالنهاية الدولة هي الوحيدة اللي لازم تمتلك سلاح، والقانون فوق كل اعتبار مهما كان السبب. الدولة بتحاسب وبتعاقب بالسجن. وصال كتبت: الضرب من حديد لكل من يعبث بالأمن وترويع المواطنين، عم يروح مدنيين نتيجة استهتار بعض الحثالة الذين يحملون السلاح.

في جميع دول العالم يعتبر طريق سيارة الإسعاف من الأمور البديهية التي من المفترض أن تبقى مفتوحة نظراً لبديهية أن هذه السيارة تعمل على إنقاذ حياة شخص ما. لكن في سوريا كانت السنوات الماضية تعامل هذا الموضوع من زوايا مختلفة، وهو ما رسخه حجم الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة في عهد النظام المخلوع، إذ كان سيارات الإسعاف تعمل بمهمتين. الأولى يشغل فيها إنذار الإسعاف في حالات إسعاف مرضى أو مصابين، طبعا نتحدث هنا عن فترة ما قبل الثورة. وكانت أيضا تعمل بمهمة ثانية، وهي قضاء حاجيات شخصية للسائق أو عاملين في المستشفى، وأيضا يشغل فيها زمور الإنذار. قناة السوريين بوجود المهمتين جعلت المهمة الثانية أكثر ترجيحا، إذ يمتنع بعض السائقين عن

0: يضحي هذا الطريق للإسعاف نظراً لقناعتهم أنها لا تقل مريضاً، وهو سلوك صنفه رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً على أنه مرفوض. مؤخراً تداول ناشطون مقطعاً مصوراً لمعاناة سائق سيارة إسعاف دمشق وامتناع السائقين عن فتح هذا الطريق، ما أثار موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. صانع محتوى نشر مقطعاً مصوراً لتجربة أجراها من داخل سيارة الإسعاف، محاولاً إقناع السائقين بفتح الطريق لسيارة الإسعاف، لكن من دون أي استجابة. دعونا نشاهد تلك اللحظات سوياً.
1: افتح الطريق إسعاف، افتح الطريق. على فكرة من أكثر المشاكل ما بيردوا علينا ولا واحد منهم. إسعاف إسعاف إسعاف إسعاف، إسعاف. ما حدا بيرد؟ أبداً. افتحوا الطريق يا شباب، إسعاف إسعاف إسعاف. حاول خذ يمينك أخي الكريم، حاول خذ يمينك يا أخي الكريم، افتح. ولا بيعبروا. الله، إسعاف إسعاف إسعاف، افتحوا الطريق، افتحوا الطريق يا شباب، إسعاف.
2: عم تهاجم الوقت، يعني أنت عم تحارب الشارع.
1: طبعاً بحارب الزمان، نحن ببعدكم،
2: عم نعاني كثير يعني، بس الحمد لله يعني.
1: شوف يا منصر، تاكسي افتح الطريق، إسعاف. ما حدا طبعا رح يرد، ولا حدا رح يبعد يعني. افتحوا الطريق يا شباب، إسعاف.
0: الحكومة مشاهدين عملت باستمرار على حملات توعية تتعلق بهذه المشكلة، واسترات وصور عديدة نشرتها المحافظات السورية، كما هي الحالة مع هذه الصورة هنا خلفي، حيث تظهر بوسترا من حملة لمحافظة دمشق كتب عليها ثواني قليلة قد تنقذ حياة إنسان. سبق أن وثق ناشطون أيضا مشاهد أظهرت عرقلة حركة سيارة الإسعاف في دمشق بسبب الازدحام المروري وامتناع السائقين عن فتح الطريق، كما هو الحال في هذا المقطع.

0: القضية مشاهدينا جذبت ردود فعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعض التعليقات حولها. عمر كتب: يا أخي الإسعاف الخاص عم يشغل الضابطة على الفاضي والمليان، ما ضل عنا ثقة. سيارة الإسعاف يجب منع استخدام زمور الإسعاف إلا إذا كانت بحالة إسعافية فعلا. أما أحمد الأحمد قال: لازم يكون في قانون صارم، هي أرواح بشر مو لعبة، يلي يسمع صوت سيارة الإسعاف وما يفسح طريق مخالف السجن، حجز على السيارة، سحب شهادة السواقة، حرمان من السواقة. أما أسامة قال: للأسف هي الحالة مو موجودة عنا، والشاطر يلي بده يمشي قدام سيارة الإسعاف مشان يفتح له الطريق يفكر حاله حربو. أحمد أيضا كتب وقال: سيارة الإسعاف هي وفاضية، وشوفير بيكون عم يتسلى أغلب الأوقات، شغل زمور للإزعاج مثل سيارات شرطة، بتفكر في شيء بتطلع على السيارة، بس شوفير بسيارة ومنزل نص شباك وماشي ومشغل زمور. لم يكن سائقو صهاريج النفط العراقيون يتوقعون أن تتحول شكواهم من طول إجراءات التفتيش على الحدود السورية إلى قصة تتصدر العناوين الأمنية في المنطقة. ففي الأيام التي سبقت الإعلان عن ضبط شحنة أسلحة ضخمة داخل صهريج نفطي، انتشرت مقاطع مصورة لسائقين عراقيين يشتكون من الانتظار الطويل عند نقاط التفتيش. ووصل الأمر بأحدهم إلى سخرية من تأخر الإجراءات قائلا إنهم ينتظرون حتى يستيقظ كلب التفتيش من نومه كي تستأنف عمليات الكشف على الشاحنة. لكن ما بدا للكثيرين مثالا على البطء والبيروقراطية تحول بعد أيام إلى حجة يستند إليها المدافعون عن تجديد التفتيش، عندما أعلنت السلطات السورية ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة مخبأة داخل صهريج نفطي قادم من العراق ومجهز بمخابئ سرية. بحسب الرواية السورية، فإن عملية التفتيش الدقيقة التي خضعت لها الصهاريج أسفرت عن اكتشاف صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة كانت مخبأة داخل الصهريج في واحدة من أكبر عمليات ضبط الأسلحة المعلنة خلال الفترة الأخيرة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشحنة كانت تستخدم وتستخدم غطاء لنقل النفط للتمويه على عملية التهريب. ومنذ ذلك الحين انقسمت الآراء حول القضية، فسائقون يرون أن آلاف الشاحنات المدنية تدفع ثمن إجراءات مشددة وتأخيرات طويلة بسبب الاشتباه ببعض حالات التهريب، بينما ترى الجهات الأمنية أن اكتشاف شحنة بهذا الحجم يثبت أن التدقيق المطول وعمليات التفتيش المعقدة لم تكن بلا مبرر. القصة مشاهدينا بدأت حتى قبل الإعلان عن ضبط شحنة أسلحة قادمة من العراق عبر صهريج تحت غطاء نقل النفط الخام نحو الساحل السوري، إذ نشر سائقو صهاريج عراقيون شكاوى متعددة عبر مقاطع مصورة بشكل متكرر خلال الأيام الماضية. أبرزها كان شكوى أحد السائقين من تأخر عبوره، وأن الحجة كانت الكلب الذي كان من المفترض أن يشارك بعمليات التفتيش وكان نائما. دعونا نشاهد.
1: إحنا كلية نائب الخروج من جانب السوري جايين للعراق، هاي الحدود العراقية نريد نعبر، وموقفيننا كوم سواق وكوم زلم على مود الكلب نايم، يقول لك والله الكلب نايم وما اقدر عبره، كله يقعد الكلب ويشمك يلا تعبر. والله احنا كوم زلم وشوربه واكلين على مود الكلب، وهذا عمل والقران هذا لا حكي، لا الله يرضى بي ولا محمد. هاي شوف كل العالم واقفه يقول لك والله الكلب نايم، الكلب نايم وين؟ شلبنا هنا بالكرفان على السبليت واحنا بالشمس، احنا البشر مخلينا بالشمس وتشلب هنا على السبليت.
0: شلب نايم، للوهلة الأولى قد تبدو شكوى السائق منطقية، لكن الخطر القادم بين صهاريج نحو سوريا قد يتطلب إجراءات من هذا النوع. نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قبل يومين مقطعا مصورا يظهر مصادرة كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة قادمة عبر أحد هذه الصهاريج إلى سوريا بغرض تهريبها نحو لبنان. دعونا نشاهد تلك اللحظات ثم نعود.
2: خلال عملية تفتيش الدوري قامت أمانة الجمارك في منفذ التنف الحدودي بضبط شحنة أسلحة وصواريخ مخبأة داخل صهريج معد لتحميل مادة النفط الخام. تم تنظيم الضبط اللازم أصولاً وتسليمه إلى الجهات الألمانية.
0: أيضا بالأمس أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن ضبط شحنة من السجائر كانت معدة للتهريب من العراق إلى سوريا عبر منفذ التنف نفسه. وقالت عبر صفحاتها الرسمية إن عناصر أمنية من أمانة جمارك منفذ التنف الحدودي تمكنت خلال الأيام الماضية من إحباط عدة محاولات تهريب لكميات كبيرة من الدخان كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. هذه القضية لقيت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض هذه التعليقات. نبدأ من تعليق قال: هي الكلاب خاصة بكشف تهريب الأسلحة والممنوعات وأحبطت كثير محاولات كشفتها لتهريب الأسلحة للبلد. مصلحة البلد وأمان فوق الجميع. أما رنيم كتبت قالت: من حق الشلب أنه ينام، محاس سهران كل الليل عم يكشف تهريب الأسلحة اللي جاي بالصهاريج. أما فارس خضر قال: دول جماعة تهريب راح يدمرون أهل الصهاريج اللي طالعين على باب الله، راح يلعبون بيهم لعب بالتفتيش. لم يهنأ السوريون بفرحة نزول أسعار المحروقات لبضعة سنتات حتى عادت أمس للارتفاع مجددا، وهو ما وثقه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. نشاهد هذا المقطع الذي أعيد نشره مرارا على الانترنت.
3: بقولوا البنزين والمازوت غلي. هاي تسعير البنزين جبت لكم إياها من الكازية مباشرة 14,000، وتعالوا فرجيكم تسعير المازوت. هاي تسعير المازوت واضحة 12,000 المازوت. هذا الحكي اليوم تاريخ شد اليوم 16/7.
0: وفي مقطع مصور ثاني التقطه ناشط من إحدى محطات الوقود يقول أحد المواطنين إن وزير الطاقة أجرم بحق السوريين، وذلك في إشارة منه لرفع أسعار المحروقات.
4: أجرم بحق المواطنين السوريين، هذا إجرام بحق المواطنين السوريين. نحن ما أنا عم نستهين بشخصه، عم نستهين بقراراته.
5: طيب اليوم أنت كمزارع شو بتأثر عليك رفع أسعار؟
4: ما عندي دخل. أنا بدي عندي استهلاك. أنا ما بدي أمشي بالمجتمع، ما عندي، أبي أسر علي كل شيء. أنا وقت اللي بدي أعبي نقطة دمعة مية بدي أسر علي، بدي وقت اللي بدي أخذ بالآجار سيارة بدي نزيد علي، كله دخل على المواطن زيادة. يعني هاي تأثير على المواطن الحقيقة، لازم الحكومة تنظر في المواطن. اليوم راتب الموظف العزابي ما عم يكفي راتبه، فكيف اللي عنده عيل اليوم؟
5: كيف نعرف أسعار المحروقات؟
4: أسعار المحروقات دمار للمواطن، ما بيجوز.
0: ناشط ظهر بمقطع مصور من داخل محطة محروقات تذكر التعديلات السابقة على أسعار المحروقات، متحدثا عن أن أي تغيير للسعر العالمي صعودا يدفع الحكومة لتعديل السعر فورا، لكن عندما يتغير السعر نزولا تعمد الحكومة لتشكيل لجان ودراسة خطواتها جيدا قبل الإعلان عن خفض الأسعار.
6: مرحبا حكومة. ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا مجددا اليوم 16/7. البنزين كان ب 12,000 صار ب 14,000، يعني 2000 ليرة ارتفع. المازوت ب 10,700 صار بدي صار ب 12,000، 1300 ليرة ارتفع. السبب يلعن روح حافظ أولا. ثانيا عالميا لما بيرتفع أسعار المحروقات فورا بنرفع. طيب لما بتنزل أسعار المحروقات عالميا بنصير بدنا دراسة وبدنا نعمل اجتماعات وبدنا نفكر بالموضوع. بين ما نفكر بالموضوع لينزل أسعار المحروقات بيكون ارتفع عالميا، بنرد بنرفع عالميا. المهم الله يفرج، الحمد لله رب العالمين على كل شيء. المهم خلصنا من بيت الأسد ويلعن روحه، وبدنا نعبي اللتر بمئة ألف. نحن حرين يا أخي، الدولة دولتنا بدنا نعبي بمئة ألف. السلام عليكم.
0: لم يتوقف الجدل عند حدود الحديث عن الأسعار، بل امتد تدريجيا نحو جودة المحروقات الموزعة في السوق، إذ انتشرت مقاطع مصورة تظهر وجود رواسب كثيفة داخل بضعة لترات من البنزين. دعونا نشاهد. كما شاهدنا مشاهدينا هنا يوجد مقطع آخر قصير أظهر حجم الشوائب التي ترسبت في قاع وعاء كان يحوي لترات من البنزين.
7: حاولنا نصفيه هيك بالبرميل، أي الوسخ كله طلع منه.
0: وزير الطاقة المهندس محمد البشير علق مبكرا على المقاطع التي وثقت جودة البنزين، وكتب عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك منشورا قال فيه: بعد ورود شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين التي تباع في بعض محطات الوقود، وجهت مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة وسحب العينات والتعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. لا حماية لأحد على حساب المواطن، وكل مخالفة ستواجه بإجراءات صارمة وفق القانون. وأرفق الوزير أيضا منشوره بمقطع مصور يظهر جانبا من عملية شحن البنزين وعينة منه تظهر خلوه من الشوائب. نشاهد معا.
8: البنزين أثناء الشحن تاريخ 18/7/2026 الساعة 12:03.

0: التعديلات الجديدة على أسعار الوقود أثارت ردود فعل متباينة، دعونا نستعرض بعضها. أبو هيثم النعيمي قال: أكثر من مرة فسرنا ابعدوا عن مخدمات الشعب السوري، غاز، محروقات، كهرباء، خبز، حلوا عنه له الشعب. يعني سوريا ما فيها إلا خيرات إلا هالمواد لتبني سوريا من أكتاف المواطن. إبراهيم كتب وقال: تتميز سوريا ومنذ زمن بعيد ترتفع فيها الأسعار لتواكب الأسعار العالمية والجودة في انحدار يا سيادة الوزير. حسان قال: حضرة وزير الطاقة، أنتوا رخصوا البنزين لحتى يتناسب مع دخل المواطن، وما مشكلة الأوساخ الموجودة بالمادة. سليمان قال: وقت تنزيل السعر اجتماعات تصريحات وبالآخر ما بنزل سعر شيء، وقت رفع الأسعار كبسة زر. من قمة النبي يونس في الساحل السوري التقط أحد الزوار إلى المنطقة مقطعا مصورا قال إنه لأعلى تنور في سوريا، وذلك خلال شرائه بعض الفطائر خلال زيارته للمنطقة. ولقي هذا المقطع رواجا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي لمحتواه من مناظر خلابة في المنطقة. نشاهد سويا.
1: هذا من أعلى تنور في كل سوريا.
2: مقطع يلا خدنا عم يلا على المطبخ.
1: نقيس نشوف وين الأطلالي وين. شوف شوف، انت تعرف انه هذا اعلى تنور في كل سوريا. يا الله، طبعا درجة الحرارة هون شيء 18 حاليا. وهذا نهر العاصي، الجبل، وهذا الغيم. شايفين الغيوم وين صارت؟ صارت جنبنا، عم بتمر من جنبنا. شوف
0: الأمانة شيء بشاهي بيفتح النفس. وثق مشاهدين أحد المواطنين في دمشق مشهدا أثار تساؤلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رصدت كاميرته سيارة سوداء من نوع فان تسير في أحد الشوارع الرئيسية دون لوحات تسجيل وحتى أضواء التحذير تعمل. في مشهد أثار تساؤلات حول تطبيق قوانين السير وهوية هذه المركبة.
3: بس فان حابب يمشي بنص الشام بدون نمر، مين له عنده أصلا؟ مشغل فلاشات زفيك بقول له منين أنت؟ هذا نفسه اللي ما حدا قل له منين هند.
0: كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير؟ نغير إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

السيارات الكهربائية بتسيطر على ربع سوق السيارات العالمية. كيف منستفيد من الذكاء الاصطناعي لزيادة فرصنا بسوق العمل؟ وبدليل استخدام تشات جي بي تي، كيف منتحكم بأسلوب الإجابات ونبرتها؟ إذا كنت عزيزي بتظن أنه للأرض قطب شمالي واحد، فاسمح لي إلك أنه لازم تعيد التفكير. الزميل بروفيسور سكوت برام خبير الجيولوجيا قال أنه كوكبنا بيمتلك قطبين، قطب جغرافي ثابت وقطب مغناطيسي مشاكس، ويلي مؤخراً قرر زيادة سرعته بشكل أربك أنظمة الملاحة، وهي الظاهرة منسميها زحف القطب الشمالي المغناطيسي. يعني بينما القطب الجغرافي بمكانه مستقر، القطب المغناطيسي عم ينجرف نتيجة لحركة الحديد المنصهر بباطن الأرض يلي فعلياً عم يغلي مثل الشوربة. هلأ العلماء منتبهين منيح لهي الظاهرة، بس الصادم بالقصة أنه القطب ازدادت سرعته من 14.5 كيلو متر بالسنة بالتسعينيات صار 55 كيلو متر حالياً. هالهروب الكبير بيعني انه خرائط الهواتف الذكية وانظمة جي بي اس ممكن تعطي اتجاهات خطأ اذا ما تم تحديث بيانات الخرائط المغناطيسية باستمرار. ولهيك الزملاء في الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الامريكية وهيئة المسح الجيولوجي البريطانية اصدروا تحديثات مستعجلة واستثنائية للخرائط المغناطيسية لضمان ما تخطئ الطائرات بتحديد مدارج هبوطها وما تخطئ السفن بمساراتها. طول عمرنا بنعتقد انه جيل الايباد والهواتف الذكيه الشباب الحالي اللي انولدوا بايد الموبايلات هن الحماة القلعه الرقميه، لكن دراسه جديده من نورد باس كشفت المستور وقالت انه جيل زد بيعاني من كسل رقمي حاد، وكلمه السر الاكثر شعبيه عندهم هي 1 2 3 4 5 مثل ما سمعتوا، من 1 للـ5. المفارقة المضحكة إنه جيل الأجداد من جيل بومرز أو بيبي بومرز، الجيل اللي بعد الحرب العالمية الثانية، كانوا أحرص بشوي صغيرة وبفضلوا كلمة السر من 1 لـ6، يعني بجماعة بيزيدوا رقم 1 من شان الأمان. الدراسة أظهرت كمان إنه 72% من شباب جيل زد بفضلوا استخدام كلمة السر نفسها بكل مكان. ليش؟ بسبب إرهاق كلمات المرور. هالجيل ما له حل، بس طولوا بالكم ولا تتسرعوا بالحكم عليهم. يمكن يكون هذا الجيل أذكى من أنه يحفظ أرقام مملة، يعني زمن كلمات السر الطويلة ولا وراح. اليوم في بصمة في تعرف على الوجه وفي تحقق بخطوتين، يعني الجماعة ما بيعرفوا يسكروا الباب بالمفتاح التقليدي، مش لأنه مهملين، لا أبدا، هن نتعودوا على أبواب أوتوماتيكية تفتح لحالها وقت تشوفها. ومنضل مع الجيل زد اللي يبدو انه رنة الموبايل التقليدية صارت كأنها انذار خطر للجيل الجديد. دراسة طريفة كشفت عن فجوة كبيرة بإتيكيت الموبايل. جدودنا البومرز بيشوفوا ان الاتصال هو اصدق تعبير عن الاهتمام، الشيء اللي بيعتبره شباب هالايام هجوم غير مبرر واقتحام للخصوصية. القاعدة الذهبية بالنسبة لجيل زد هي ابعت لي رسالة قبل ما تتصل او استنى حتى رد عليك بعام 2030. اللي بضحك أكثر أنه كبار السن غالباً بيرتكبوا جرائم رقمية بين قوسين بنظر أحفادهم، مثل كتابة اسمهم بنهاية كل رسالة نصية كأنها رسالة رسمية أو إيميل، أو ترك فلاش الموبايل شغال بدون قصد طول اليوم. باختصار، إذا بدك توصل لقلب حدا من شباب الجيل زد لا تتصل فيه، ابعت له ستيكر بكفي. بس أنا عندي سؤال لزملائي من جيل الطيبين، جيل التسعينات، شباب كأنه حتى بالأخبار ما عدنا موجودين، الحكي كله دائما يا عن البومرز وإكس يا عن زد وألفا ونحن ولا حدا معبرنا. أهلا فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. سوق العمل اليوم غابة من المنافسة، وظائف أقل من الطموحات وعشرات المتقدمين على كل شاغر، وهون السيرة الذاتية بتصير البوابة الأولى والأهم لأي فرصة. السي في أكثر من مجرد ورقة فيها اسمك وشهادتك، هي قصتك المهنية باختصار ذكي، وإذا قدرت تحكيها صح بتصير فرصتك
أكبر بكتير لحتى تحصل على المقابلة وتكمل الطريق. واسمح لي عزيزي ساعدك عبر الغالي علينا تشات جي بي تي بتحويل سيرتك الذاتية من ورقة محايدة لقصة بتفتح لك الأبواب. أول خطوة هي تحضير المواد الخام. هات سيرتك الذاتية حتى لو كانت قديمة واعطيني إعلان الوظيفة يلي حابب تقدم عليها، بالإضافة لأي مهارات أو إنجازات أضفتها لحياتك المهنية ومش موجودة بالسي في. ثاني خطوة هي برومت عبقري بيعطي تشات جي بي تي التوجيه الواضح والدقيق اللي بدنا إياه. فمثلا خلينا نطلب التالي: أنت خبير توظيف وأي تي إس وأريد التقدم على وظيفة المحلل البيئي المرفقة بالرابط، وهذه سيرتي الذاتية، والمطلوب استخراج المهارات والكلمات المفتاحية من الإعلان وترتيبها حسب الأهمية، مطابقتها مع خبراتي وتحديد النواقص واقتراح صياغات صادقة لسدها. ثالثا إعادة كتابة الملخص المهني بنبرة عملية واضحة. رابعا حرر الخبرات بأسلوب ستار مع أرقام. وأخيرا أعطني نسخة متوافقة مع اي تي اس بالإضافة لتقييم الملائمة الوظيفية بنسبة مئوية مع اقتراحات للتطوير. وأكيد ما رح ننسى نرفع السي في ورابط الوظيفة اللي حابين نقدم عليها. وأنا كمان أضفت بحث جديد لإلي عن الجفاف بسوريا صدر مؤخرا ومش موجود بالسي في تبعي الحالي، وكمان طلبت من تشات جي بي تي يرجع لي السي في كملف وورد. وهيك تشات جي بي تي بيروح إعلان الوظيفة بيفحصه وبرجع للسي في منشان يعدلها بأفضل شكل ممكن. طبعا أنظمة اي تي اس هي أنظمة بتعتمدها الشركات لفلترة السي فيات وطلبات التوظيف بناء على معايير وكلمات مفتاحية خاصة فيهم. بعدها بناخد السي في من تشات جي بي تي، منروح لهي الأداة المجانية منشان نحلل سيرتنا الذاتية ونشوف نسبة اجتيازنا لأنظمة الفلترة الاي تي اس. طبعا رابط الأداة رح أترك لكم إياه بوصف الحلقة على يوتيوب وبالتعليقات على فيسبوك. إذا النتائج مش مرضية منرجع ببساطة لتشات جي بي تي ومنطلب التعديلات اللي بدنا إياها بدقة. وبعد ما نتأكد من السي في ونطمن عليه وصار كل شيء تمام، رح نطلب من تشات جي بي تي يكتب لنا كفر لتر أو رسالة الدافع لنفس الوظيفة، ومنقول له اكتب كفر لتر لنفس الوظيفة تبرز فيها مهاراتي وموائمتي للشاغر بأسلوب احترافي يجذب أصحاب العمل. وهيك منكون أنجزنا المرحلة الأولى من رحلة إيجاد الوظيفة المثالية. المرحلة القادمة هي المقابلة، وللعلم بالمقابلة كمان فينا نستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لنعمل مقابلة افتراضية عبر تفعيل وضع الدردشة الصوتية، ونطلب من تشات جي بي تي يقيم إجاباتنا ويعطينا نصائح لإجابات أفضل كأننا بمقابلة حقيقية. وأخيرا عندي نصيحتين مهمات جدا متعلقات بموضوع السي في ورسائل الدافع. أولا هو الصدق دائما وأبدا، ما تخترع أشياء مش موجودة ولكن قدم نفسك بطريقة أذكى. ثانيا خصص لكل وظيفة سي في خاص، غير ولو سطرين بالمقدمة، التخصيص ضروري ومؤثر جدا. أكيد ومعقول نحكي عن سوق العمل وفرصنا بالتوظيف بدون ما نتطرق للينكدإن، منصة التوظيف الأهم بالعالم واللي بتضم تقريبا مليار مستخدم نشط بأكثر من 200 دولة حول العالم. طبعا نص المدراء ورؤساء أقسام ومسميات وظيفية أول مرة بتسمع فيها، بس معلش عزيزي ضروري نكون موجودين وفعالين ضمن هذا المجتمع. حسابك على لينكدإن بيمثل شخصيتك المهنية بالعالم الافتراضي، وتطوير هذا الملف وتحسينه صار ضرورة لازم الكل يعملها. ولهيك صرنا نشوف ناس شغلتها تطوير حسابات لينكدإن، وحتى المنصة ذات نفسها صارت توفر أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي بتساعد على رفع جودة الحسابات وتحسينها، لأنه عزيزي التسويق لنفسك بشكل جيد بيوازي التسويق لبضاعتك والخدمة اللي بتقدمها شو ما كانت مهنتك. افتح تطبيق لينكدإن وبنقرا على صورة حسابك ومنصير بملفك الشخصي. أول لمسة هي الصورة الشخصية، لازم تكون الإضاءة طبيعية والخلفية هادية والابتسامة مهنية. بعدها الغلاف أو الكفر، اختر صورة بتعكس اختصاصك، خريطة حرارية لو كنت باحث بالبيانات، لقطة من القمر الصناعي لو بتشتغل بالاستشعار عن بعد، أو لوحة تحكم برمجية للمطورين. بعدها اضغط على القلم اللي على اليمين وروح على هيدلاين.
لا تكتب المسمى الوظيفي تبعك بس، اكتب شو بتقدم ولمين بتقدم والنتيجة. مثلا أنا كاتب باحث بجامعة إسطنبول التقنية، خبير تحليل بيانات الأقمار الصناعية، أساعد الحكومات والشركات والمنظمات بحلول قائمة على البيانات لمواجهة التغير المناخي وآثاره البيئية والمجتمعية والاقتصادية. هلأ انزل على About، لينكد إن بيسمح لك تحكي قصتك ب2600 حرف. النبذة هي مرآتك وهي الشيء الأساسي اللي أصحاب العمل رح يقرؤوه بملفك، فلازم تكتبها بعناية واحترافية. أمر على توب سكيلز وضيف أهم 5 مهارات أنت بتمتلكهم، اختارهم ورتبهم صح بحيث يخدموا الوظائف اللي مستهدفهم. بالنسبة لفيتشرد، إذا عندك ملف بورتفوليو أو روابط ملفات PDF فيك تستخدمهم. أنا مثلاً مختار البحث الأخير تبعي. أما الإكسبيرينس فلا تخليها مهام أو وظائف وحكي عام، لا، احكي إنجازاتك والمهام اللي عملتهم والأثر تبعهم. ومن زر Open to Work، اختر الوظيفة اللي بتناسبك وطبيعة العمل عن بعد أو بالمكتب، واختر الأماكن اللي أنت متاح تشتغل فيها، وهل بدك دوام كامل أو لا. ولأنه شعار متاح للعمل رح يطلع على صورتك الشخصية، ففيك تحدد هل بدك الناس كلها تشوفه ولا بس أصحاب العمل. أما فرص العمل، فمن أيقونة جوبس فيك تبحث عن الوظيفة اللي بدك بالمكان اللي بدك. بعدها عندك مجموعة من الفلاتر فيك تستفيد منهم، مثل نوع العمل ومستوى الخبرة ووقت النشر وغيره. ولكن أثناء التقديم بدي منك تنتبه للمهارات المطلوبة، هل أنت بتمتلكها؟ هل ذاكرها بالسي في تبعك؟ وهل السي في أساساً مخصصة لتناسب هاي الوظيفة؟ فيك عزيزي تعتبر لينكد إن منصة تواصل اجتماعي لابسة بدلة وجرافة، بإمكانك تصنع محتوى ويكون عندك متابعين وتتفاعل معهم. هلأ غالباً محتوى لينكد إن هادف وبناقش قضايا جدية، بس أحياناً بيطلع لك قصص بتخليك تحس أنك بفيسبوك، فعادي لا تستغرب. أما عزيزي إذا بدك تكبر حسابك وتتحول لمؤثر على لينكد إن، فأول شيء لازم يكون عندك محتوى جيد وخطة للنشر وجمهور مستهدف واضح ومحدد. وما بيمنع بالبداية أنك تتابع الناس الصح واللي محتواهم قريب من المحتوى اللي حابب تنشط فيه وتتفاعل معهم بشكل حقيقي مشان توسع دائرة متابعينك. وقبل كلها طبعا لازم تروح وتعمل فولو لحساب تلفزيون سوريا ولحسابي على لينكد إن دكتور تيك، رح يكون له مفاجآت خاصة لمنصة لينكد إن. كم مرة سمعت عزيزي بمصطلحات مثل الكي بي آي والبي تو بي والبطل نيك وسألت حالك شو يعني، أو هزيت راسك كأنك بتعرف تجنبا للإحراج؟ اليوم بتيك تيرم جايب لكم قاموس صغير وسريع عن أهم المصطلحات التقنية بالشغل. وخلينا نبلش بالكلمة اللي عم نسمعها كتير هاي الأيام ويلي هي التحول الرقمي، الديجيتال ترانسفورميشن. هو الانتقال من طرق العمل التقليدية وإعادة تشكيل المؤسسات وطريقة عملها وفقاً لحلول رقمية متطورة. التحول الرقمي مش أجهزة حديثة ومعدات جديدة، لا، هو إعادة هيكلة كاملة لأعمال المؤسسة وثقافتها وتصميمها باستخدام التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي. يعني بدل الاجتماعات الطويلة لتشوف كل موظف شو أنجز وكيف الشغل عم يتقدم، لوحة مؤشرات داشبورد بتفرجيك الوضع بكل لحظة وبتعكس أداء المبيعات والأداء العام وحتى رضا العملاء. التحول الرقمي بيتطلب بالضرورة حوسبة سحابية Cloud Computing، وبتمثل إجراء كل عملياتك عبر الإنترنت ومن أي مكان بدك يا. يعني بدل ما تشتري سيرفرات وبرمجيات وتتحمل صيانتها، بتستأشر قدرة حوسبية وخدمة جاهزة عبر الإنترنت. الحوسبة السحابية بدها Data Integration، تكامل البيانات، وهو السحر يلي بيجمع شمل كل البيانات المشتتة والمتفرقة ويلي من مصادر متنوعة وبيوحدها بمكان واحد مترابط. ولكن حتى توصل لهيك مستوى بدك رود ماب أو خريطة طريق واضحة المعالم. طبعا هي مش تقويم ولكن وعد استراتيجي بيتغير حسب الواقع والظروف. بس كل رود ماب في إلها بطل نيك أو اللي بسموها عنق الزجاجة، وهي النقطة يلي بتصعب فيها أمور الشغل وبتتعقد.
وحتى تتجاوز البطل نيك انت بحاجة لورك فلو واضح بكل مرحلة وبكل خطوة. اما اداء العمل والشركة فيقاس بمؤشر الكي بيرفورمانس انديكيتر الكي بي اي، ومهمته يجاوب على سؤال نحن وين، وبناء على ادائك فيك تطور او تعدل من البرودكت لايف سايكل. اما اذا كان الاداء مش نافع وبدك تسحب المنتج تبعك او تلغيه، فانت بحاجه لقرار من الستيك هولدرز يلي هن عندهم كل شيء ويلي بيقرروا، مثل المدراء والمستثمرين والشركاء. اخيرا عزيزي، بدي اياك تامن بفكرتك وتحلم انها ممكن تتحول ليونيكورن، وهذا المصطلح يطلق على الشركات الناشئه اللي قيمتها بتوصل مليار دولار بدون ما تدرج بالبورصه. بس من هون لتعمل هي الشركه الناشئه تبعك، انت بحاجه تضلك تتابع دكتور تيك وتستفيد من المحتوى التقني تبعه وتتفاعل معه مشان يتحول ليونيكورن البرامج التقنيه عربيا. قبل كم سنة بس كانت فكرة سيارة تمشي بالكهرباء بدل البنزين أقرب لأفلام الخيال العلمي، ولكن اليوم عم نشوفها بكل شارع تقريبا. الصناعة اللي بلشت بتجارب خجولة بأوائل القرن العشرين ويلي كانت البطاريات أكبر تحدي بواجهها، اليوم بتسيطر على ربع سوق السيارات، وبالنصف الأول لعام 2025 أكثر من 9 ملايين سيارة كهربائية انباعت مع أكثر من 800 مليار دولار تقريبا كقيمة سوقية من إيرادات البيع فقط. التطور الكبير اللي شهدته علوم البطاريات وخاصة بطاريات الليثيوم خلانا نشوف سيارات كهربائية بيوصل مداها ل 800 كيلو متر بالشحنة الوحدة. تسلا أول من أشعل الشرارة، كانت سباقة بكل شيء من التصميم للتقنيات للبطاريات للبرمجيات وحتى بشبكات الشحن السريع حول العالم. بس فورا عمالقة الصناعة الألمان مثل بي ام دبليو مرسيدس وفولكس فاجن دخلوا اللعبة، ومؤخرا طلع مارد صيني اسمه بي واي دي قلب الطاولة على الجميع، خفضوا تكلفة البطاريات وأطالوا عمرها وخلوها أكثر أمانا. بيني وبينكم هذا المحرك الصامت مغري جدا، يعني لا شمعات احتراق لا زيت ولا فلاتر، بالإضافة لسرعة انطلاق مجنونة من الصفر للمية بثلاث أربع ثواني بس، كأنك ضاغط على زر تسريع بألعاب الفيديو. بس السحر الحقيقي مو هون، السحر بالمستشعرات والتقنيات اللي بيشتغلوا مع بعض بكل تناغم وبيخليك تحس كأنها كمبيوتر ماشي على دواليب. جمع وتحليل آني لحظة بلحظة لمجموعة كبيرة جداً من البيانات بتساعد السيارة تاخد قرار وتتجنب مواقف ممكن تكون خطيرة. المنافسة بين شركات السيارات الكهربائية شديدة جدا، الشركات الصينية مثل بي واي دي متصدرة السوق بحصة بتتجاوز 15%، وهذا التقدم كان على حساب تسلا اللي تراجعت مبيعاتها شوي ولكن لساها مسيطرة على 10% من السوق. بس المفاجأة مو بالحصة السوقية، بي واي دي مسجلة أكثر من 13 ألف براءة اختراع مقابل 863 براءة اختراع بس لتسلا، يعني أكثر من تسلا بشي 15 ضعف، والجماعة مو مهديين إطلاقا. بالأسابيع الأولى بس من 2025 حصلت بي واي دي على 538 براءة اختراع جديدة، ولوقت عرض الحلقة الله أعلم كم براءة اختراع جديدة بيكونوا سجلوا. وإذا تفاجأت عزيزي من هي الأرقام فخذ الكبيرة، الشركات الصينية سجلت أكثر من 62 ألف براءة اختراع بتقنيات الشحن مقارنة بأقل من 18 ألف براءة اختراع لكل من أمريكا اليابان كوريا الجنوبية وألمانيا مجتمعين. الوقت ما بيسمح أنه ناخد كل شيء مرة واحدة، تفاصيل كتيرة والمنافسة بين شركات السيارات الكهربائية كتير كبيرة، عندك الأنظمة والبرمجيات والبطاريات وسرعة الشحن والأنواع والأسعار، ولكن أكيد خلال الأسابيع القادمة رح يكون لنا وقفات مع كتير قصص بتخص هي الصناعة، وأهم شيء الأنظمة ذاتية القيادة والسنسورات. لكن أكثر شيء اشتهرت فيه السيارة الكهربائية هو مساهمتها بتخفيف حجم التلوث بالكوكب أو انعدام الانبعاثات الكربونية، ولكن مش بصورة سحرية. السيارات الكهربائية خلال دورة حياتها بتنتج غازات دفيئة أقل بـ 52% مقارنة بالسيارات العادية، وهي النسبة ممكن تكون أكبر إذا اعتمدنا
على شحن السيارات من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح. ولكن رغم هيك في جانب مظلم بهي الصناعة، فمثلاً إنتاج بطاريات هي السيارات بيحتاج مجموعة من المعادن النادرة اللي استخراجها وتعدينها عليه كتير شكوك بيئية وأخلاقية، ناهيك على أزمة إعادة تدوير هي البطاريات. وكمان السيارات الكهربائية نتيجة لوزنها الثقيل بتستهلك إطارات أكثر، وكمان تراكم هي الإطارات وإعادة تدويرها عامل أزمة. بس حتى ما تتشائم، في كتير حلول بديلة وصديقة للبيئة عم نشوفها شوي شوي، وبنصحك تبحث عنها وتطلع عليها، مثل إعادة تدوير والبطاريات الصلبة وحتى صناعة الإطارات من قشور الرز والقطران النباتي. بالوقت اللي اعتقد فيه الزميل إيلون ماسك إنه تسلا راح تسرح وتمرح بسوق السيارات الكهربائية، الصين كان عندها رأي تاني وبلشت تقتحم هالسوق وتنافس وتحتل مواقع متقدمة، وبلشت الموديلات الصينية تزاحم تسلا وخصوصا شركة بي واي دي. وحاليا هدول الشركتين، وبقصد تسلا وبي واي دي، هن الأهم من حيث الحصة السوقية ومن حيث التقنية ومن حيث الابتكار. تسلا بوقت من الأوقات كانت متفردة بالسوق وما حدا أدها، لوقت ما طلعت لها بي واي دي وقلبت عليها الدنيا. وبسبب شدة المنافسة بيناتهم، فكل شركة بتحاول بالموديلات اللي بتصنعها تقدم المزيد من الإمكانيات والتفوق ولو بنقطة واحدة على موديلات الشركة الثانية. ولحتى نستعرض الفروقات والإمكانيات اخترنا موديل من كل شركة، الشيء اللي كان كتير صعب بسبب عدد الموديلات المتنوعة، بس الاختيار كان مبني على الأداء والفخامة. ومنبلش مع سيارة الاس بليد، نجمة اللوكسجري تبع تسلا، برمجيات وتقنيات رهيبة، وهيكل سيدان أنيق جدا وانسيابي منخفض المقاومة للهواء، مع 3 محركات دفع رباعي بتعطيه تسارع من 0 ل 100 بثانيتين بس، وسرعة قصوى أكثر من 320 كيلومتر. جوا السيارة بتحس حالك بالسينما، شاشة 17 بوصة قابلة للتحرك مع شاشة خلفية للركاب، ونظام صوتي من 22 مكبر، وكل تفصيل بالسيارة متصل بنظام تحديثات مستمر وعن بعد بيعافيك من زيارة مراكز الصيانة. ضيف عليهم شحن سريع بيعطيك مدى 336 كيلومتر ب 38 دقيقة بس. بالمقابل بي واي دي بتقدم المتحدي يانغ وانغ يو 9 بأربع محركات وبطارية بتراهن فيها بي واي دي على الأمان وطول عمر الاستخدام. التسارع من 0 ل 100 بثانيتين و36 جزء من الثانية، وسرعة قصوى تخطط ال 496 كيلومتر بالساعة بالإصدار يانغ وانغ يو 9 إكستريم. ماني فاهم هي طيارة ولا سيارة، بي واي دي فردت عضلاتها بالسوق بشكل كبير وأطرحوا الإصدار إكستريم. السيارة كمان بتجي بنظام ديسوس، ويلي هو بكل بساطة نظام ذكي للتحكم بهيكل السيارة أثناء القيادة، وحتى لو طار من السيارة دولاب بتحافظ على توازنها وما بتنقلب. وهذا النظام بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على التنبؤ والتكيف مع حالة الطريق بشكل لحظي. رغم إمكانيات الذكاء الاصطناعي الهائلة وتطبيقاته اللي صارت تقريبا بتغطي كل شيء، بيضل التحدي أو الهدف الأسمى لمشغلي هي التطبيقات هو جعل أداء واستجابة بوتات الدردشة مثل شات جي بي تي وجيميناي وغيرهم أقرب للبشر وشخصياتهم. يعني نحن البشر بتختلف شخصياتنا، ففي منا الهادي والعصبي والعاطفي والمتسرع والجدي والمزوحي وغيره من الطباع البشرية. ومن خلال محاولات الزملاء في شركة أوبن أي آي لأنسنة تفاعل شات جي بي تي، طوروا 8 شخصيات مختلفة حكينا عنهم وعن استخداماتهم بالتفصيل الأسبوع الماضي، وضروري تحضروا حلقة الأسبوع الماضي لأنه اليوم رح نستعرض كيف بنتحكم بإيقاع هاي الشخصيات. بآخر تحديث لتشات جي بي تي صار عنده إمكانيات لتغيير ردات فعله وتصير تشبه أكثر الشخصية اللي بدنا إياها، وصار عنا القدرة على التحكم بالجو العام للتفاعل والنبرة وتنسيق الإجابة من شخصية للتانية حسب اللي بناسب هي الشخصية، وحتى كمية الإيموجي صار فينا نضبطها. وطبعا هاد كله بدون ما تتأثر إمكانيات النموذج أو جودة المعلومات اللي بيقدمها. وهي القصص فينا نلاقيهم من الضبط، بس نفتح شات جي بي تي، منروح على الضبط
وبنضغط على personalization على characteristics. وهلأ خلونا نتعرف على هاي الخصائص وحدة وحدة. أول ميزة هي الورم، بمعنى الدفء أو اللطف، وإذا اخترنا دفء أكثر فيصير شات جي بي تي رح يصير ألطف ومتعاطف، بمعنى آخر رح يكون إنساني أكثر. أما إذا اخترنا دفء أقل فرح يصير واقعي واحترافي أكثر، يعني نفس المعلومة بس بنبرة حيادية جافة وأحياناً بدون عواطف. ثاني ميزة هي الحماس، وهون شات جي بي تي إذا أعطيته خيار حماس أكثر بتخليه يصير طاقته أعلى، بشجعك وعنده فضول وحيوية لكل أسئلتك. أما إذا خليت الحماس أقل فرح يصير أهدى وموضوعي أكثر وبياخد الأمور على مهله. ثالث ميزة معانا هي العناوين والقوائم. إذا بتحب التنسيق وعناوين ونقاط وجداول فاختار مور. أما إذا بتفضل الإجابات تكون عبارة عن فقرات نصية أطول فبدل القوائم اختار أقل. آخر ميزة هي الإيموجي. إذا بتحب الإجابات تكون حركة وفيها إيموجيز بتلون الحكي فاختار أكثر. أما إذا اخترت أقل فشات جي بي تي رح يخففها كتير ويمكن بالأمور العلمية والرياضية يتجنبها تماما. أما إذا بدك كل الخصائص تكون متوازنة فخليك على الوضع الافتراضي وهو بقرر إمتى يزيد اللطف وإمتى يكون جدي وإمتى يقسم الإجابة لعناوين وقوائم أو يكتبها كفقرة طويلة متصلة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية أسلوب حياة ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. أما إذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك فمن خلال الكود الظاهر قدامك فيك ترجع لفقرات دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك توصل لي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

ساعة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة تشن موجة غارات جديدة على إيران رداً على خسائرها في الأردن، وبيان خليجي يصف اعتداءات طهران على المنطقة بجرائم حرب. طهران تهدد باستهداف مطارات وموانئ إماراتية، وإعلام إسرائيلي يقول إن تل أبيب تستعد لاحتمال دخولها في الحرب ضد إيران. افتتاح معرض ناستكس في دمشق بمشاركة 20 دولة، والرئيس الشرعي يقول إنه يشكل محطة في إعادة الإعمار وتأمين آلاف فرص العمل. ضبط شبكة تهريب استغلت قوافل الترانزيت العابرة لسوريا، والهيئة العامة للمنافذ تقول إن العملية جاءت عقب رصد ومتابعة دقيقة. أهلا بكم مجددا. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية جديدة ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وأضافت في بيان لها أن الضربات الجديدة على إيران هدفها معاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن، بالإضافة إلى تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات في إقليم هرمز جان الساحلي على الجانب الإيراني من مضيق هرمز، وقالت إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون، في حين تعرض جسران ونفق لأضرار كبيرة. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين 2 وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران، وأضاف الجيش الأمريكي أن 4 عسكريين تم إجلاؤهم إلى مستشفى

الولايات المتحدة في أرجاء العالم، مضيفة أن البيئة الأمنية معقدة وهناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ وغير متوقع بسبب التوتر في الشرق الأوسط. توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توعد الولايات المتحدة الأمريكية بتلقينها دروساً لن تنساها، مؤكداً أن انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت أنه لا قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء ذلك في رسالة جديدة نشرت لمجتبى خامنئي الذي لم يظهر علناً منذ مقتل والده المرشد السابق في مستهل الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وفي ذات السياق، هددت إيران باستهداف مطاري دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في دولة الإمارات، إذ نفذت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية وفق وكالة فارس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة باتت معلقة، متهماً واشنطن بالتراجع عن التزاماتها واستئناف الهجمات ضد إيران. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب رفعت مستوى استعدادها تحسباً لاحتمال اتساع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل. ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه الاستعدادات جاءت عقب تصريحات ترامب، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها الأسبوع المقبل، ملوحاً باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران ما لم توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعتقد أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال واشنطن من استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية إلى توجيه ضربات لمنشآت مدنية في حال استمر التصعيد بين الجانبين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أن الهجمات الإيرانية والتي طالت البحرين، الكويت والأردن تمثل تصعيداً خطيراً وجرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية، محذراً من تداعيات استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية على أمن واستقرار المنطقة. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها إن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيداً بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الهجمات.

0: وأيضا دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن، بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، فضلا عن كونها خرقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات، داعية أيضا إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور سامر الصفدي، الباحث السياسي في الشؤون الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن. بداية، مرحبا بك دكتور سامر. إذن أمريكا تطلب من رعاياها توخي الحذر من الشرق الأوسط، وإيران تهدد أيضا باستهداف موانئ ومطارات أمريكية، ما مدى خطورة ذلك؟ وهل نحن أمام تصعيد كبير فعلا في المنطقة؟
1: بالبداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا.
0: بك.
1: الحقيقة يعني كما نرى اليوم عم نشوف أن التصعيد

0: التصعيد يعود إلى المنطقة. يعني نحن خلال الفترة الماضية كان هناك تفاوضات ومحادثات أدت إلى الوصول إلى اتفاق هدنة واتفاق وقف إطلاق نار بين الطرفين، بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. لكن للأسف كما رأينا خلال الأسبوع الماضي، قام النظام الإيراني، وحقيقة بادر النظام الإيراني، إلى خرق هذا الاتفاق باستهداف العديد من السفن الأمريكية كانت عابرة بسلام لمضيق هرمز. وبالفعل كان هناك خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمليا نحن اليوم كما سمعنا من قبل الطرفين، الرئيس ترامب وأيضا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أن عمليا اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى. والآن نحن ندخل مرحلة خطيرة جدا من تصعيد كبير من قبل الطرفين. فبالفعل الولايات المتحدة تستعد الآن لتصعيد كبير من طرف،
1: يعني
0: من
1: برأيك هو فعلا بهذا الخطورة وليست مجرد تصريحات وتهديدات؟
0: بالتأكيد. يعني نحن اليوم عم نشوف مقتل العديد، يعني 2 أو 3 جنود أمريكيين، مقتل الجنود الأمريكيين. هذا طبعا شيء جدا خطير من ناحية وزارة الحرب الأمريكية والرئيس ترامب. وكما رأينا رئيس ترامب يتوعد برد كبير على مقتل جنود أمريكيين اللي هنا الحقيقة كانوا في بلد آخر، كانوا في المملكة الأردنية الهاشمية. ونحن نرى اليوم أن النظام الإيراني يستهدف أكثر من 10 دول مجاورة والدول العربية اللي هي الحقيقة ما كان إلا دور في هذا النزاع. يعني نرى النظام الإيراني يضرب المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، طبعا العديد من دول الجوار اللي هي الحقيقة هي ما كانت طرف في هذا النزاع. فهذا طبعا يظهر عدوانية هذا النظام الإيراني وخطورته في المنطقة. والآن نرى هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة، وأعتقد على ما يبدو أن هذا التصعيد سيستمر باستهداف البنية التحتية الإيرانية، وحتى ممكن استهداف البنية التحتية المدنية. وأيضا هناك حسب ما نسمع من مصادرنا داخل وزارة الحرب الأمريكية أن هناك دراسات لاحتمال أو إمكانية غزو بري محدود على جزر معينة داخل الخليج العربي اللي هي تابعة للنظام الإيراني. فهناك طبعا تصعيد أعتقد من الجانبين، وأعتقد هناك خطورة الآن في هذا النزاع وهذه الحرب.
1: دكتور سامر، كونك تحدثت عن الدول الخليجية المحيطة، ما موقف هذه الدول الآن؟ وهل هي في استعداد للتصدي لهذه التهديدات؟
0: يعني الحقيقة الدول العربية والدول الخليج العربي يعني مرت بمرحلة جدا خطيرة. والحقيقة نحن كما رأينا الدول العربية يعني صبرت الكثير على ضربات النظام الإيراني ولم ترد بصراحة. يعني الدول العربية كانت تحاول أن تدافع عن نفسها، ولكن النظام الإيراني يستمر في هذه الضربات العسكرية حتى على مواقع مدنية داخل دول الخليج العربية. واليوم نحن عم نشوف النظام الإيراني يحذر من ضرب مطارات مدنية في هذه الدول. فالحقيقة نحن اليوم عم نشوف هذه الدول تصل إلى مرحلة جدا صعبة، لكنها تعمل مع الولايات المتحدة. وما يعني ما بدر أي شيء من هذه الدول العربية تجاه النظام الإيراني، بل على العكس تماما كانوا يحاولون أن يكونوا وسيط. يعني إحنا شفنا سلطنة عمان كان لها دور سابق، لكن اليوم دور الدول الوسيطة بما فيها سلطنة عمان ودولة قطر وحتى يعني باكستان، يعني صار دور جدا ضئيل. لأنه الحقيقة كما نرى أن التفاوض مع النظام الإيراني جدا صعب، خصوصا بوجود أطراف مختلفة. يعني إحنا رأينا المفاوضين الأمريكيين يصلون إلى اتفاق مع المفاوضين الإيرانيين، لكن نرى أن هناك فصائل داخل الحرس الثوري الإيراني لا تؤمن بهذه الاتفاقات.
1: ولكن أستاذ سامر، ترامب اليوم يهدد إيران بقصف المنشآت ومنشآت الطاقة في حال لم تفاوض من جديد وتجلس على طاولة المفاوضات. يعني ما أهمية اليوم المفاوضات في حال لم تكن الثقة موجودة والرغبة الجادة بالالتزام موجودة؟
0: يعني الحقيقة المفاوضات هي جدا مهمة يعني للطرفين، لأنه بدون هذه المفاوضات، وأعتقد أن المحادثات تستمر، لكن يعني احنا شفنا الطرف الولايات المتحدة يعني عدة مرات ذكروا أن التفاوض مع الطرف الإيراني جدا صعب، لأن هناك يعني لا يوجد مركزية في القرار داخل النظام الإيراني. خصوصا بعد تصفية، كما رأينا تصفية القادة الإيرانيين من الصف الأول والثاني
1: نعم
0: والثالث. الآن هناك يعني عدم مركزية في القرار، فممكن الوصول إلى اتفاق مع جانب معين داخل النظام الإيراني، لكن هناك فصائل متشددة داخل الحرس الثوري اللي هي يمكن أن لا تؤمن بهذه الاتفاقات. وعمليا نحن شفنا هالشيء، يعني شفنا أن هناك كان اتفاق هدنة لمدة 60 يوم، لكن هناك فصائل داخل الحرس الثوري لم توافق على هذا الاتفاق وقف إطلاق النار،
1: نعم
0: وباشرت بضرب سفن داخل مضيق هرمز. فهناك يعني الحقيقة اليوم عم نشوف تصعيد من قبل الطرفين، وأعتقد أنه هذا التصعيد سيستمر، مع أنه الولايات المتحدة تحاول أن تستمر المفاوضات والمحادثات حتى يتم الوصول إلى اتفاق ينهي هذا النزاع وهذه الحرب.
1: وهل سنرى تدخلا إسرائيليا في هذا المشهد دكتور سامر؟
0: يعني أعتقد هذا إذا هناك تصعيد، نحن اليوم سمعنا من تل أبيب ومن الحكومة الإسرائيلية
1: نعم
0: أنها تدرس أن يعني أن تدخل تعود للدخول في هذا النزاع، لكن الملاحظ أنه النظام الإيراني يركز كل قوته وكل ضرباته على الدول العربية،
1: نعم
0: يعني وليس على إسرائيل. يعني إحنا
1: نعم
0: اليوم شفنا النظام الإيراني يضرب المملكة الأردنية الهاشمية، يضرب دول الخليج العربي اللي هي الحقيقة ما بدر منها أي شيء تجاهه، لكن نحن اليوم أكيد نتوقع أن تل أبيب أو الحكومة الإسرائيلية كما قالوا اليوم أنهم الآن يدرسون جديا العودة للدخول في هذه الحرب وهذا النزاع، بالإضافة طبعا إلى الولايات المتحدة، لأنه إحنا نرى أن التصعيد يتم
1: نعم
0: على جميع الأطراف. وحتى أتوقع يعني بعض الدول العربية الآن بعد أن ضربت مرارا وتكرارا من قبل النظام الإيراني أنها سوف
1: نعم
0: تتحرك للدفاع عن نفسها.
1: نعم دكتور سامر الصفدي الباحث السياسي في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك ولمعلوماتك، كنت معنا من واشنطن. أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، في حين واصلت الأسعار مكاسبها مع تسجيل خام برنت أكبر ارتفاع أسبوعيا له منذ 3 أشهر، كما امتدت تداعيات الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية مع ارتفاع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية وتزايد الضغوط على المعروض، في حين يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على أسواق الطاقة خلال الأسبوع المقبل. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بينما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: تقدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية، ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
1: احتضن قصر المؤتمرات بدمشق حفل افتتاح معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في دورته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. وتستمر فعاليات المعرض على أرض مدينة المعارض في دمشق بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة في الصناعات النسيجية تمثل 20 دولة.
3: بعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي مركزاً للإنتاج والصناعة والتجارة في المنطقة.
4: صناعة النسيج السوري تمتد لمئات بل آلاف الأعوام. إن شاء الله هذا المعرض سيكون دافع لهذه الصناعة، لعودة المصانع التي هجرت بسبب النظام البائد، لعودة هذا المنتج السوري لألقه ليكون لينافس مجددا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لخلق فرص أعمال بأعداد كبيرة لأهلنا السوريين الذين لديهم يعني سوريا نسبة البطالة الآن كبيرة جدا. إن شاء الله من خلال هذه المعارض وهذه ودعم هذه القطاعات سيكون عودة للصناعة وخلق فرص عمل، وإن شاء الله قريبا جدا لن يكون هناك نسبة بطالة في سوريا بإذن الله تعالى.
1: وجه وزير الطاقة محمد البشير مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على مادة البنزين بعد ورود شكاوى تتعلق بجودة المواصفات في بعض محطات الوقود. وأفاد البشير بأن الفرق ستقوم بسحب عينات وستتعامل بحزم مع أي مخالفة، وستحاسب كل من يثبت تورطه سواء من المصدر أو في أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع. يأتي ذلك في سياق ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تقارب 12%، حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 125 ليرة إلى 140 ليرة، ولتر المازوت من 107 ليرات إلى 120 ليرة. أعلن وزير المالية محمد ياسر برنية إصدار الوزارة قراراً لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين. ووفقاً للقرار فإنه يحظر على جميع المخلصين الجمركيين القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية من دون التثبت الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع، كما ينص القرار على اعتبار المخلص الجمركي شريكاً ومسؤولاً في جرم التهرب الضريبي إذا ثبت تعمده تنظيم بيانات بأسماء وأشخاص أو سجلات تجارية وهمية أو مؤقتة بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستورد الفعلي. أعلن قائد قسد مظلوم عبدي أعلن أن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغيرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكداً أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روج آفا الكردية أن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط شبكة تهريب استغلت قوافل ترانزيت العابرة لسوريا لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع. وقالت الهيئة إن العملية جاءت عقب أعمال رصد ومتابعة دقيقة تمكنت خلالها إدارة الجمارك العامة من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها. وأضافت الهيئة أنها نفذت مداهمات متزامنة للمستودعات والمواقع المستهدفة تمكنت خلالها من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت إجراءاتها فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل استهدفت إحدى العائلات في القرية، وأسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما، في حين أصيبت طفلتهما بجروح. وأضافت أنه عقب تحقيقات مكثفة ودقيقة أجرتها الجهات المختصة، أجرت فرق التحقيق كشفاً فنياً لمسرح الجريمة وجمعت الأدلة الجنائية وحللت المعطيات المتوافرة، ما قاد إلى تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم على أطراف بلدة بيانون في ريف حلب الشمالي. يأتي ذلك على وقع تكرر حوادث انفجار مخلفات الحرب في مناطق مختلفة من البلاد، ما يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وسط مساع من وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث لتمشيط المواقع الملوثة.
5: ما زالت الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل تهديداً واضحاً للأهالي الذين يحاولون العودة إلى المناطق التي هجروا منها. نحن الآن على أطراف بلدة بيانون في ريف حلب الشمالي، وهذه إحدى السيارات التي انفجر فيها قبل قليل لغم أرضي، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة شخص آخر إضافة إلى طفل، يعني إصابتين وأيضاً مقتل السائق بشكل مباشر بانفجار هذه السيارة التي كانت تحاول تعبئة المياه لهذا المنزل الذي عاد إليه الأهالي حديثاً. يعني اللغم الذي كان قد وجد في هذه المنطقة التي كانت محاطة بالسواتر الترابية هو ناتج عن عمليات تلغيم قامت بها قوات النظام طيلة السنوات الماضية. بشكل مستمر تقع يعني عمليات انفجار، تحصل عمليات انفجار للغام وأيضا ذخائر غير متفجرة. فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع فككت خلال الشهر الماضي 100 لغم تقريبا من المنطقة الواقعة بأطراف رتيام باتجاه ريف حلب الشمالي، وهذه المنطقة محاطة بالسواتر الترابية، في حين يصنف ريف حلب الشرقي بأنه ثاني أكثر منطقة لتواجد الألغام على مستوى سوريا بعد دير الزور بشكل أساسي. وتلاحظون حاليا هذه السيارة التي انفجر فيها اللغم، هي منطقة يعني يحاول السكان العودة إليها. يناشد حقة الأهالي هنا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وأيضا وزارة الدفاع بأن يبذلوا جهودا أكبر على مستوى إزالة الألغام، لأن كل انفجار يحصل يعني يشكل خطر ويشكل أيضا حالة من الخوف تدفع الكثير من الأهالي إلى الابتعاد عن العودة إلى المناطق التي هجروا منها خلال الفترة الماضية. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ريف حلب الشمالي.
1: شهدت مدينة أعزاز شمالية حلب استنفارا أمنيا لقوى الأمن الداخلي عقب تعرضها لهجوم خلال محاولتها فض شجار مسلح. وأفاد مراسلنا بأن تعزيزات أمنية كبيرة تم دفعها إلى المكان، حيث نجحت في فرض الهدوء وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

0: مع تكرار حوادث المشاجرات العائلية والتي سرعان ما تتطور إلى اشتباكات مسلحة آخرها في حي الميسر في حلب وبلدة حفير الفوقة في منطقة القلمون بريف دمشق، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة حلب بشأن تنامي ظاهرة تحول الشجارات العائلية إلى اشتباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي من الخوف وتعطل الأعمال إلى تأثيرها على الأطفال والحياة اليومية.
1: بلد وقت ما سقط النظام في سلاح، خير الله اذا ما تنظف سلاح من هالبلد شغله فاضيه من الاخر، لان في حشكل كتير كل حاره فيها، اذا ما تنظفت هالحارات الامن اذا ما ضبط الوضع وشال سلاح من هالعالم هالخلق ما راح نعيش بامان.
2: اللي صار امبارحة كان الأسوأ، يعني ما صار أي مشاجرة لا عشائرية ولا عائلية بهالحجم اللي صار امبارحة. للأسف الموضوع سيء من كل النواحي، لأنه يعني بأثر على استقرار المدينة أو البلد بشكل عام.
3: الأسلحة اللي طلعت شلون طلعت؟ وين يعني دولتنا الحكيمة؟ وين هذا؟ وبالنسبة لنا نحن أثرت علينا شوي بسيط، يعني كمان بالنسبة في عائلات طلعت من هنيك لهون وعم بضبر الأمور، وكتير إجوا عائلات عندنا هون على المحلات، يعني بالنسبة للشارع إنه نقويهم شوي لبين ما تنحكم الموضوع، يعني شغلة كبيرة صارت.
4: هل أولاد برتعبوا هالأمور بتصير؟ يعني بلا سلاح بكون أفضل أنا بقول.
5: يعني بصير خوف. خوف كتير بصير خوف بين المدنية بين. ليش؟ لأني سلاح منفلت. لو ينضب سلاح كله بإيد الدولة بس نحن بألف خير. تعرف إنه هذا سلاح مكبوب حصرا، هذا ابن دولة معه سلاح، غير هيك ما وقت تعرف المدني من العسكري.
6: يعني هو لازم تنضبط، أهم شيء السلاح اللي موجود مع هالعالم. في يعني هلا ولد صغير بتلاقي سوى له مشكلة صغيرة ما بتشوف غير رقد وراه طلع سلاح وصار الضرب فيه. طب بعدين يعني هي الشغلة لأيمة؟ عم تسوي رعب للعالم، عم تسوي رعب للأطفال، عم تسوي رعب للعائلات الموجودة هالعالم كلياتها.
0: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة دير الزور بشأن تحول المشاجرات العائلية إلى اشتباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي من الخوف وتعطل الأعمال إلى تأثيرها على الأطفال والحياة اليومية.
7: المشاكل اللي عم نتعرض لها أكثرها متجذرة من أيام النظام، أيام ناس كانت مسيطرة على الوضع وعلى جهات استغلوا هذا الظرف وأكلوا حقوق الناس، واليوم الناس صار في مجال إنه طالب بحقوقها وطالب حقها بشكل عام، والحمد لله في دير الزور في مجلس صلح وفي محاكم وفي أمن عام يساعد على حل هذه المشاكل، لأنه المشاكل اللي نحسها عم تزداد يوم بعد يوم. الناس عم تظهر عندنا مشاكل جديدة ومطالبات جديدة وحقوق الناس، في الناس طالب حقوقها. يعني
8: كثير قطع الطرق كثير، والحمد لله الأمور جاعت تمشي على أسهل الطرق. الصلح دائما ولجنة الصلح ماشية بكل المجالات القرية، والحمد لله الأمور كلها جيدة جيد جداً، ونحاول من الأهل والقرائب أنه الناس تستوعب بعضها وتقدم مثل ما يقول تضحية تساهل لبعضها حتى الأمور تمشي على أكمل وجه.
9: حقيقة هذه الاشتباكات تتطور في المناطق القبلية وتؤدي إلى أضرار مادية وتوقف حياة الناس من عملية التهجير ونزوح الكثير الذين لا علاقة لهم في هذه المشكلة بحكم القرابة للقاتل، فتؤدي إلى ضرر مادي كبير. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته هذه الظاهرة قيد الأيام والعمل عليها قد تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب إذعان الناس والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى. رغم أنها إضرار مادية كبيرة جدا وتعطل في الحياة الاجتماعية وتعطل في الحياة العملية وتوقف لطلاب المدارس والموظفين في الذهاب إلى دروسهم بسبب الهجرة التي تنتج عن تهجير أهل المقتول وذويه للتعلقون في الجد السابع أو الجد الخامس، وهذا عرف عشائري يجب أن ننتهي منه وأن نغير هذه الثقافة التي تؤدي إلى الضرر، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار.
0: ونبقى في دير الزور، حيث أبرم صلح عشائري تاريخي أنهى نزاعا استمر لأكثر من قرن بين عشيرتي الوهيب والسماكة، وجاء هذا بجهود مجتمعية وأمنية مكثفة وبمشاركة عدد من وجهاء القبائل وشيوخ العشائر، وامتد المسار التفاوضي عبر أكثر من 150 جلسة.
10: اتفق الطرفان على إنهاء وتسويت كافة الخلافات والنزاعات والمطالبات القائمة بينهما أياً كان نوعها وسبب تاريخها ونشوبها.
11: بعد نزاع امتد قرناً، صلح عشائري يطوي صفحة الدم في الميادين، خطوة تعد من أبرز مبادرات المصالحة المجتمعية في محافظة دير الزور.
12: طبعاً القضية دخلوا فيها وجهاء العشائر والقبائل، ثم بالمرحلة الأخيرة دخلوا فيها العلاقات في قيادة الأمن الداخلي، وتم التوصل إلى حل تراضي وتوافق بين الطرفين السماكة والوهيبي.
13: أنا حاجي باسم قرايب الوهيبي وعيد عليكم النوبة أني ولي دم الربحان هم الجبر قوت فرحة والخسران.
14: ونؤكد على هذا التسامح التي حثنا عليه ديننا الحنيف.
11: خلفت القضية 13 قتيلا وأكثر من 40 مصابا قبل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق ينهي سنوات طويلة من الخصومة والثار.
15: ربنا لك الحمد، أكثر من حقنا الدماء ما ذا كلام. احنا الآن البلد بحاجة أن الكل يتكاتف وتكون كلها إيد واحدة، ونقول للجميع أن يتقون الله بالعباد وبالبلد وبحالهم، والله يوحد الكلمة.
16: المشكلة تعود لأكثر من 1916، وتوالت عليها من عهد العثمانيين، العهد الفرنساويين، لحد النظام الساقط، لحد اليوم هذا. رب العالمين كتب الصلح على يدينا الأجواد أمثالكم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله مساعي طيبة صارت العشرتين إيد واحدة بعون رب العالمين.
11: أقيم الصلح بحضور نائب محافظ دير الزور إلى جانب مسؤولين وشخصيات رسمية ووجهاء ومشايخ من مختلف العشائر، في مشهد يعكس أهمية الحدث على المستويين الاجتماعي والعشائري.
17: طبعا احنا يشرفنا نحضر مثل هذه المناسبة التي سطرت بماء الذهب، لأن هي حجر أساس للقرى ولا القبائل والعشائر، ونتمنى من القرى، من أهل القرى والعشائر والقبائل أن تحذو حذو هؤلاء الذين وضعوا حجر أساس لمثل هذه المشاكل.
11: بحسب مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بمحافظة دير الزور، أسهمت جهود الصلح في إنهاء أكثر من 800 قضية، بينها 49 قضية قتل، في حين ما تزال مئات القضايا الأخرى بانتظار تسويات مماثلة.
18: بعد قرن من النزاع الذي خلف قتلى وجرحى من الطرفين على امتداد أجيال، يعلق أهالي الميادين آمالهم على أن يكون هذا الصلح نهاية لواحدة من أطول قضايا الثأر في المنطقة. صاحب الحالة التلفزيون سوريا دير الزور.
0: أعلنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، أعلنت استئناف عمليات البحث عن شاب فقد في نهر الفرات في أثناء السباحة بحي المشلب عند حواجة الذخيرة بمدينة الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن فرق الغطس قد باشرت عمليات البحث عقب تلقي البلاغ، واستمرت لأكثر من ساعتين قبل تعليقها مع حلول المساء بسبب انعدام الرؤية تحت الماء. أعلن الدفاع المدني تسجيل حالة وفاة وإصابة 19 مدنياً ب17 حادث سير في عموم سوريا. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. وأشار الدفاع المدني إلى أنه أزال آثار الحوادث وأمن أماكنها، ناصحاً السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة. أعلن الدفاع المدني أن فرقه استجابت ل132 حريقاً وقعت في عموم سوريا. وقال الدفاع المدني إن الحرائق أسفرت عن تسجيل حالة وفاة واحدة، مضيفاً أنه أخمد 100 حريق متفرق شبت في منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار ونحو ذلك، كما أشار إلى أنه أخمد حريقاً واحداً في الحقول والمحاصيل الزراعية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من 6 آليات في سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، وأضاف أن دورية أخرى توغلت في تل أحمر شرقي في الريف ذاته بدبابتين و3 آليات عسكرية.

0: السيارة ما شاء الله.
1: رحبت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا ببدء المحاكمات الخاصة بأحداث العنف في السويداء في تموز 2025، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تسجل تقدماً في جهود العدالة الانتقالية.
2: العدالة الانتقالية ملف لا تغلق صفحاته في سوريا الجديدة، فبين محاكمات رموز النظام المخلوع والمتورطين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين بعد سقوطه، يبرز المسار كأحد أهم الأولويات في مشهد البلاد الجديد، لا سيما فيما يتصل بملف السويداء ومعالجة الانتهاكات، وذلك بعد انطلاق محاكمات المتورطين في دمشق مطلع الشهر الحالي. لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، وفي بيان بعد زيارة ميدانية إلى سوريا، رحبت ببدء المحاكمات بحق مرتكبي الانتهاكات في السويداء. وفي صورة أوضح، أشارت اللجنة إلى تسجيل الحكومة السورية تقدما في جهود العدالة الانتقالية. وفي التفاصيل، قال مفوضو اللجنة إنهم ناقشوا مع الحكومة مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني وتطورات مسار العدالة الانتقالية والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات عهد النظام المخلوع وأحداث الساحل والسويداء، مجددين التأكيد على ضرورة تطبيق المساءلة على جميع الأطراف واحترام مبادئ المحاكمة العادلة. كما نبهت اللجنة الأممية إلى أن المدنيين في السويداء ما زالوا يعيشون في حالة من عدم اليقين، مشيرة إلى توصياتها التي تدعو لإصلاحات في القطاع الأمني وتكثيف الجهود لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الثقة مع الحكومة. وفي الملف ذاته، طالبت اللجنة الجماعات المسلحة في السويداء بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا وضمان حقوق الطلاب في أداء امتحاناتهم، كما قالت إنها مستمرة في تشجيع دمشق على تنفيذ توصياتها بشأن الأحداث التي شهدها الساحل والسويداء بعد سقوط الأسد، ليبقى مسار العدالة مشرعا كمسار محوري يعيد ترميم جراح السوريين ويحقق العدالة بعيدا عن أي انتقائية أو إفلات من العقاب.
1: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، آملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
3: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
4: تتواصل حالياً عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89,514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حالياً تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
3: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغ 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
5: أسعنياته تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار نعبيناها بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم كياس حمر خيش، ردينا فرضيناها من الكياس الخيش على الكياس الضكة. جينا للتسجيل سجلنا على المنصة، قالوا بتجيك رسالة، ما بعرف شنو بدك تفوتي على الرابط. إجا دورنا وراح.
3: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
0: الصعوبات السماد غالي كثير، مش شوي، كثير. الإنتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العامل غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مش شوي.
3: ويأمل زارعو درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم، بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
6: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
1: وجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي والذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
7: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح. زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
8: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل حتى الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحونا ولا قالهم انه ناخذها او انه راح يفتح المجفف او شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم اجباري بدها تتجه على السوق لانه الامر هذا ما حدا اليوم صار لهم موردين شهر ونص وما حدا اعطاهم ولا ليره.
9: التاجر اللي مثلا طن السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طن السماد 800 دولار، اذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور، اتركها حيال اهون لي، احسن ما اخسر. انا قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير مشان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
7: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعه المحاصيل الصيفيه، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم الماليه لتامين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
10: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
7: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.

وأخيراً، وفي أخبار كأس العالم، حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة. وبهذا الانتصار أنهى المنتخب الإنجليزي مشاركته في كأس العالم 2026 بحصد الميدالية البرونزية، في حين اكتفى المنتخب الفرنسي بالمركز الرابع. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

0: طوال عقود لم تكن المناطقية في سوريا مجرد انطباعات متبادلة أو نوعاً من الدعابة حول اللهجات والعادات، بل تحولت إلى أداة لإنتاج الأحكام المسبقة. وخلال سنوات الثورة تعمقت هذه الانقسامات بفعل خطاب الكراهية والدعاية السياسية التي انتهجها النظام، وخاصة تجاه المناطق الثائرة. وبعد سقوط نظام الأسد عادت هذه الظاهرة إلى الواجهة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطرح أسئلة ملحة حول أسبابها وجذورها ومستقبلها، وكيف يمكن للسوريين تجاوز الصور النمطية تجاه بعضهم بعضا وبناء هوية وطنية جامعة تستوعب تنوعهم الثقافي والمناطقي. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: المناطقية صناعة سياسية أم ظاهرة اجتماعية؟ نناقش أيضا دور الإعلام في إنتاج وترسيخ الصور النمطية، الحرب وتعميق الانقسام المناطقي. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل طارق دعاس في هذا الفيديو.
1: منذ سقوط نظام الأسد برز على السطح موضوع المناطقية الذي لم يعد يقتصر على الصورة النمطية وبعض النكات المتبادلة، بل تحول إلى ما يشبه الخطاب السياسي، إذ تم تصنيف المناطق إلى مناطق ثائرة ومناطق مؤيدة وأخرى محايدة خلال سنوات الثورة. ورغم أن المناطقية هي ظاهرة اجتماعية عفوية موجودة في أغلب المجتمعات البشرية، فإن السياسات التي انتهجها النظام وخاصة خلال سنوات الثورة رسخت صورة ذهنية عن بعض المناطق، حيث ربط بعضها بالولاء وأخرى بالتمرد والتخلف والتطرف. ولعب الإعلام وخاصة الدراما السورية دورا في ترسيخ الصورة النمطية عن بعض المناطق السورية، فالحلبي التاجر والشامي المتعجرف وابن الريف الأقل تحضرا، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة إنتاج هذه الصورة النمطية، بالإضافة إلى دورها في انتشار الخطاب الساخر من بعض اللهجات والعادات الاجتماعية المحلية. أدت سنوات الثورة والحرب والتهجير إلى نتيجتين متناقضتين، فمن جهة عززت الانغلاق والانقسام المجتمعي وعمقت الريبة بين السوريين، ومن جهة أخرى أتاح اللجوء والنزوح احتكاكا بين أبناء المحافظات، ما أسهم في كسر الصورة النمطية والأحكام المسبقة. خلال سنوات الثورة وحاول النظام من خلال إعلامه الموجه ترسيخ صورة نمطية عن محافظة إدلب بوصفها معقلا للتطرف والإرهاب، وبعد سقوطه

0: ربما تمثل المناطقية اليوم في سوريا أزمة عميقة تعكس تراكمات من الصور النمطية رسختها عقود من الاستبداد. ولتجاوز هذا الإرث لابد من بناء دولة تقوم على المواطنة والاعتراف بالتنوع بوصفه جزءا من الهوية الوطنية لا مدخلا إلى الانقسام.
1: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من مدينة قونيا التركية الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور حمدان العقلة، ومن مدينة غوتنبرغ السويدية معنا رئيس تحرير مجلة قلمون لدراسات سوريا المعاصرة الدكتور رشيد الحاج صالح، ومعنا من فرنسا أيضا الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال المصطفى. أرحب بكم جميعا. دعني أبدأ معك أستاذ حمدان. يعني كما سمعنا في التقرير وكما نعرف حتى يعني في المزاج العام، المناطقية موجودة في سوريا، موجودة في النكات، موجودة في الموروث الشعبي، موجودة حتى في التعبير والعمل السياسي بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه المجتمعات هي بطبيعتها تنقسم إلى مناطق؟ يعني هل هي ظاهرة طبيعية أم أنه هي نتاج الدولة والنظام السياسي نفسه؟
2: نعم، مساء الخير لك أستاذ نور ولضيوفك الكرام.
1: أهلا بك.
2: حقيقة المناطقية جاءت من المنطقة، والمنطقة هي بالمفهوم الجغرافي هي ظاهرة عامة لدى جميع المجتمعات، يعني شيء طبيعي ولا خلاف عليه. لكن تحول هذه المنطقة من هوية جغرافية إلى هوية اجتماعية سياسية، هنا تحدث المشكلة. هوية سياسية تكون مغلقة، هنا تحدث المشكلة بتحويل هذه المنطقة إلى إلى إلى إلى نوع من الانتماء الاجتماعي السياسي. فهي ليست صناعة سياسية بالمعنى الحقيقي، وليست صناعة سياسية خالصة يعني، وبنفس الوقت هي ليست ظاهرة اجتماعية مستقلة عن السياسة، هي تحدث نتيجة لتفاعل السياسة مع المجتمع. فالمشكلة متى تظهر؟ مشكلة المناطقية تظهر عندما تتقدم الولاءات، أو عندما يصبح هناك توظيف للانتماءات المحلية وتقديم على الانتماءات الوطنية الجامعة. وأيضا يترافق هذا عملية التوظيف الانتماء المحلي مقدمة على الانتماء الوطني مع تراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية. هناك نظام استبدادي، هناك حرب كما حدث في سوريا.
1: أنا أتحدث هنا بسبب النظام، يعني العامل الثاني بسبب النظام. لكن التوظيف من الذي يقوم به؟ يعني هل هي الفواعل الاجتماعية نفسها أم هو النظام السياسي؟
2: في الحالة هي كلاهما مع بعض، هنا كلاهما مع بعض. فنتيجة التفاعل العوامل السياسية أو النظام السياسي مع الظاهرة الاجتماعية تحدث المناطقية. في الحالة السورية، يعني في عهد الاستبداد السوري استخدم النظام السياسي في سوريا المناطقية لتثبيت حكمه ومن أجل إضعاف الهوية الوطنية الجامعة. وترسيخ هذا، ترسيخ المناطقية مر بعدة مراحل أو بعدة خطوات اتبعها، فتبع سياسة تفرق تسد. هذه السياسة القائمة على منع تشكل كتلة وطنية حقيقية جامعة ومتجانسة يمكن أن تطالب بعملية التغيير السياسي. أيضا التنمية غير المتوازنة، وهو معروف في سوريا التنمية غير المتوازنة كانت في بعض المناطق يوجد تنمية بشكل سوي، بعض المناطق مهملة، حتى أحيانا داخل المدينة ذاتها يعني يوجد بعض الأحياء يوجد بها تنمية حقيقية، بعض الأحياء لا يوجد. إضافة إلى عملية ترييف المدن، طبعا عملية ترييف الناتجة عن هجرة جعلت المدن محاصرة بأحزمة قادمة من الريف، نطلق عليها بالمسميات الاجتماعية أحزمة البؤس. طبعا استفاد منها النظام السياسي في سوريا سابقا كثيرا، لا سيما في مدينة دمشق. أيضا أوجد شيء عزز به التحدثون طبعا عن تعزيز المناطقية، شيء نسميه بالزبائنية السياسية. الزبائنية السياسية واحتكار الولاء، وهو يقوم على تشكيل شبكات نفوذ ترتبط بولاءات القرابة أو ترتبط بالمنطقة، يعني يوجد شخص يمثل المنطقة هذه وتكون هي في الحقيقة مهملة، لكن شخص فقط يعني يقوم على تأسيس علاقة يعني لنقول علاقة ولاء معه. أيضا إضافة إلى النظام عمل على تجريف الفضاء العام أو تهميش الفضاء العام السوري عبر منع قيام مؤسسات

0: مجتمع مدني حقيقية ومستقلة. لكن لو عدنا قبل الحرب وقبل 2011، يعني فالسوريين بشكل عام هم يوجد يعني يلتقون مع بعض في المحافظات، في السفر، يعني كافة المحافظات وكافة المناطق، في الدراسة، في العمل، في التجارة، ويوجد فضاءات أيضا، يعني يوجد فضاءات، ولكن هذه الفضاءات كانت مراقبة وكانت تتم تحت سيطرة أمنية إذا صحت التسمية، أو مراقبة أمنية. يعني كل النشاطات، كل الهيئات كانت مؤطرة في أطر تفيد بعملية أو بإتمام
1: يعني
0: عملية السيطرة أو
1: توجه حتى شكل التواصل بين الناس
0: تماما.
1: وشكل
0: يعني مثلا في سوريا أي نشاط يمكن نسائي يجب أن يعود إلى الاتحاد العام النسائي، يعني هذا أبسط مثال يعني على سبيل المثال. لكن هذه الجامعات، هذه الأسواق، هذه مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر يعني كانت فضاء، ولو انه مراقب وشيء، لكن فضاء. لكن ما حدث بعد الحرب، عملية انقسام إداري، عملية سلطات
1: هلا يعني
0: عسكرية.
1: سنذهب الى ذلك لاحقا. يعني فقط دكتور حمدان حتى نوضح هذه النقطه، ما تفضلت به من موضوع تريف المدن، ولو انه يعني يثير احيانا هذا المصطلح بعض الحساسيات، يعني نقصد به بشكل او باخر هو بناء المركز والاطراف. هل تعتقد انه فكره المركز والاطراف فقط كانت مرتبطه بالعاصمه وكل ما هو سواها، ولا مرتبطه بكل منطقه؟ يعني كل منطقه كان بها مركز واطراف، وكل مدينه كما تفضلت كان بها احزمه مهمشه ومركز.
0: نعم تمام، نعم صحيح. العاصمة كانت استراتيجية، هذه لها دلالة سياسية أو لها رمزية سياسية عند في أي دولة، يعني لها رمزية سياسية. فلذلك كانت عملية التريف أو عملية محاصرة العاصمة بإحياء، هذا عملية ديموغرافية أو عملية، لنقل عملية بالتأكيد سياسية، عملية يعني يعتبرها النظام عملية استراتيجية في حالة دمشق أنا أتحدث. أما في بقية المدن أيضا يوجد عملية تريف، ويوجد حتى داخل أحياء المدن بعض الأحياء لأنها تنتمي لمكون ما. مثلا على سبيل المثال، يعني أنا كنت أذكر مثلا في مدينة حلب بعض الأحياء كانت يعني تتفاجأ بأنها موجودة ضمن مخطط المدينة، يعني
1: صحيح،
0: لأنه
1: حتى في دمشق
0: ينتمي
1: الشيء ذاته.
0: إلى نعم ذات الأمر موجود بالتأكيد بكل المدن. نعم
1: يعني الكثر كانوا يعتقدون أن جوبر ومخيم اليرموك على سبيل المثال هم ريف، وهم يعني منظمين عمليا داخل مدينة دمشق. دكتور طلال مرحبا بك من جديد. من ضمن ما تفضل به الدكتور حمدان هو موضوع الهوية، يعني الهوية عادة تكون بديلا لهذه الانتماءات. بتقديرك هل فشل الهوية السورية هو ما فسح المجال للمناطقية بالظهور، أم العكس هي المناطقية والطبقات الأخرى، يعني لنقل من الانتماءات الموجودة لدى السوريين، هي ما مانع في تشكيل الهوية الوطنية؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي التلفزيون السوري.
1: أهلا بك دكتور.
2: بداية يعني أقول أن المناطقية يعني كهوية اجتماعية موجودة في كافة المجتمعات ودول العالم، وأيضا منهم المجتمع السوري. لكن الإشكال ليس في خصوصية هذه المناطقية أو هذه المدن، الخصوصية الثقافية وربما الاقتصادية، وهنا أتحدث ربما عن هويات فرعية، هوية ثقافية، هوية اقتصادية، وحتى ربما لهجات لغوية، يعني لهجات أحيانا لهجات خاصة. لكن المشكلة الحقيقية هي في الاستثمار السياسي، بمعنى المناطقية تصبح غير طبيعية وتصبح سلبية عندما تستثمر سياسيا، إن كان من قبل النظام أو من قبل السياسيين أو من قبل أحزاب أو حتى من قبل ما يسمى ببعض النخب السياسية. وهنا ننتقل من الهوية الاجتماعية المناطقية التي ربما تكون محببة، كل إنسان لديه عواطف اتجاه بلده، قريته، ربما عائلته، منطقته، مدينته. لكن المشكلة هذا الحب إذا انتقل إلى استثمار سياسي، إلى هوية سياسية.
1: بس يعني دكتور طلال، يعني لو تسمح لي، حتى في أكثر البلدان ديمقراطية، في باريس على سبيل المثال، وشاهدنا ذلك عام 2023، هناك مشاكل بين المركز والأطراف على سبيل المثال، هناك شكل من أشكال المناطقية مع أنه ما في إلها استثمار سياسي.
2: نعم، هناك مشاكل ربما تكون فيما يتعلق بالعملية التنموية دائما، حتى على الصعيد العالمي، في دول، هناك دول الشمال والجنوب، وفي كل بلد هناك المركز والمركز والأطراف، وعادة ما المركز بيكون مخدم، بيكون بتكون مدن صناعية، بتكون فيها جامعات متقدمة أكثر من المدن الأطراف. هذه ظاهرة يعني موجودة وإلى حد ما أقول طبيعية. حتى في سوريا هذه الظاهرة لم تكن يعني طبيعية، ولكن لم تكن متجذرة إلا ما بعد الحرب التي تلت ثورة 2011، تجذرت بالفعل السياسي إن كان من النظام أو من بعض قوى الأمر الواقع. فأصبحت هناك هويات كما جاء في تقريركم، هويات سياسية، هذه المدينة ثائرة، هذه المدينة مؤيدة، وأصبح هناك وصمة اجتماعية بحق يعني بحق مدينة بأكملها أو منطقة بكاملها، مدينة شبيحة، مدينة مؤيدين، مدينة خاصة ببدايات الثورة، مدينة الكبب عن مدينة حلب، مدينة الكيوت على دمشق إلى آخره. هذه أيضا شفنا الفعل السياسي، مثلا درعا سميت وأطلق عليها مدينة مهد الثورة، حمص عاصمة الثورة، إدلب عاصمة التحرير. إذن هذه
1: يعني وصمت كمان، يعني دمشق وحلب وصمت أنه كان حركها متراجعا بشكل أو بآخر.
2: وبالتالي الإشكال هي بالفعل السياسي، المشكلة حقيقة بالفعل السياسي وليس بالواقع الاجتماعي الموضوعي. وبالأساس يعني أيضا يعني هنا لابد أن نعترف أن هذه التنميطات أو هذه الهويات يعني لم تخلق من الصفر، هي موجودة لكن إلى حد ما كانت غير مفعلة سياسيا، ربما تكون مفعلة
1: بس اجتماعيا كانت موجودة
2: اجتماعي.
1: في الزواج،
2: نعم،
1: في موضوع الزواج، موضوع صور نمطية، النكات، موروث الشعب،
2: وحتى يعني حتى ليس في المناطق، حتى في المدينة الواحدة دمشق مقسومة إلى أحياء محافظة، أحياء غير محافظة، حتى في الخدمات أحياء مخدمة، يعني حتى في ذروة الحرب كانت أحياء في دمشق لم تقطع الكهرباء
1: يعني بالمطلق. هاي النقطة كتير مهمة، حب أنقلها لك دكتور رشيد، ومرحبا بك من جديد. كيف يمكن أن نشاهد ذلك ضمن إطار المدينة الواحدة؟ يعني المدينة عادة من مميزاتها أو من سماتها هي صهر سكانها، يعني ضمن بوتقة هويتها أو لنقل طابعها. حتى جمال باروت كتب في هذا الموضوع أنه هناك مدن سورية ظل ساكنوها محافظين على انتماءاتهم، انتماءات ما قبل الدولة، انتماءات القبيلة والانتماء الطائفي أكثر من انتمائهم للمدينة نفسها، مع أنه المدينة عمرانيا تأخذ شكل المدينة.
3: نعم، مساء الخير، ويعني شكرا لك وتحياتي للزملاء الأفاضل والسادة المشاهدين.
1: شكرا لك.
3: هلأ بدنا نحاول شوي ندخل يعني بالمشكلة بشكل أكثر عمق، يعني نحاول نحدد شو هو السبب الرئيسي، ما هو الأساس الناظم للتفكير المناطقي. هلا كل ما ذكره الزملاء طبعا صحيح وانا اتفق معه 100%، ولكن يعني ازمه التفكير المناطقي هي اولا واخيرا ازمه ثقه، بمعنى ان السوريين لم يعد يثقوا ببعضهم البعض، ولا يثقون ايضا بالنظام السياسي. هلا اللي صار انه النظام السياسي خلال يعني الثلاث عقود الماضيه او الاربع عقود أدرك أن السوريين لا يثقون به، ولذلك عزز من مسألة أن يعني جعل التفكير المناطقي أساساً وحوله من ظاهرة اجتماعية بسيطة متداولة، حوله إلى ظاهرة سياسية اصطفافات، لدرجة أنه بعد الثورة ظهرت يعني بشكل قاسي على السوريين، يعني وبدأوا يخون بعضهم وبدأوا بهذه القصص. إذن المسألة هي أزمة الثقة، وأزمة الثقة خاصة في مرحلة مثل هذه المرحلة الانتقالية اللي بدأنا نعيشها من سنة ونصف وبعد 14-15 سنة من الحرب لن تذهب بسهولة، ولن تذهب ستترك الكثير من الأثر على الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في سوريا. ظاهرة المناطق نعم موجودة مثل ما تحدث الزملاء في كل دول العالم، ولكن في الأنظمة الاستبدادية تتفاعل أكثر وتتعمق أكثر ويصبح لها دلالات سياسية أكثر ويصبح لها حتى صراع على السلطة وتصبح عملية تخوين وعملية يعني أشياء من هذا القبيل. مثلا الثورة يعني صار صراع كثير من هي حاضرة الثورة ومن هو صاحب الثورة ومن هو الذي خذل الثورة. اليوم أنا بتصوري هذا التفكير هو نتيجة لرواسب سابقة. يعني الآن الوضع الاجتماعي بسوريا، الوضع السياسي يعني من بداية 25 إلى اليوم يشي بمحاولة تخفيف المناطقية، بالرغم من أنه هناك لاحظنا في صراعات مسلحة اندلعت يعني، إلا أنه بشكل عام الوضع يسير بهذا الاتجاه. لذلك أنا أعتقد أن هذه الظاهرة تخف شيئا فشيئا كلما زاد ثقة السوريين بعضهم ببعض أولا، وزاد ثقتهم بالنظام السياسي
1: يعني هذه نقطة لافتة، لأن هناك من يرى عكس ذلك دكتور رشيد، بما أنك جئت بنا إلى مرحلة التحرير، هناك من يرى أنه لا، هي فقط يتغير شكل المناطقية بتغير شكل النخبة الحاكمة، وهناك من يأتي بمثال على ذلك ما يتحدث عنه الناس اليوم أو ما يسمونه بأدلبة سوريا يعني، ولست أنا من اجترحت هذا المصطلح بل يجري تداوله حتى بين الباحثين اليوم. أدلبة سوريا بمعنى نقل تجربة إدلب إداريا وحوكميا إلى باقي سوريا من جهة، وأيضا النخبة التي كانت بإدلب وهي يعني نخبة هيئة تحرير الشام من غير المدينيين إلى وجودهم في المناصب من جديد، يعني عادت هذه الحساسية لتظهر من جديد بشكل أو بآخر.
3: نعم هذا صحيح ما تحدثت به، ولكن أنا أعتقد أن هناك تضخيم للأمر. يعني بمعنى دائما المنتصر بالثورات من الثورة الفرنسية للثورة الروسية للثورة، المنتصر في المرحلة الانتقالية يكون إلى حد ما منغلق على نفسه ولا يثق إلا بمن حمل أو من كان يعني من أعمدة الثورة الأساسية أو من أعمدة الطبقة التي وصلت إلى السلطة. ولكن عادة السلطات بعد فترة يعني تنفتح شيئا فشيئا. يعني خذي مثال جمال عبد الناصر، أول مجلس شعب في مصر قام يعني عندنا في سوريا عين الرئيس 30% أو 30%. جمال عبد الناصر عين مجلس شعب كاملا ولم يثق بولا شخص، وهكذا حصل في دول أخرى يعني في ثورات كثيرة. يعني هل هذا التمسك او هذا الانغلاق او الأدلبة كما تقولين، هل هي ظاهره صحيه؟ الجواب هو لا، ليس ظاهره صحيه، وعلى السلطه ان تنفتح اكثر فاكثر. هلا انا في اعتقادي هناك انفتاح، درجه من الانفتاح، ولكن نحن نحتاج كسوريين الى درجه اكبر من الذي حصل يعني. وبالتالي هذه الأزمة أو هذا التفكير المناطقي أيضا مرتبط بالسلطة الجديدة. يعني إذا السلطة الجديدة انفتحت أكثر وأشركت كل الناس بالسلطة واعتمدت مبدأ المواطنة ومبدأ المساواة، لأنه في جزء من التفكير المناطقي أصله هو الشعور بالمظلومية، الشعور أنه أنا كنت مهمش ولم أخذ حقي من التعليم، لم أخذ حقي مثلاً من الاقتصاد، أنا يعني لم أخذ حقي من المناصب السياسية.
1: يعني في شعور كمان مقابل بالتفوق، ليس فقط شعور تهميش.
3: ما فهمت عليك عيد.
1: يعني هناك شعورين متضادين في هذا السياق، شعور تهميش وشعور تفوق. يعني هناك آخر أيضاً يشعر بنفسه متفوق على الآخرين، ومن هنا تبدأ المشكلة ويبدأ الاحتكار.
3: هلا هو التفوق مو معنى تفوق أخلاقي، هو لا يشعر حاله بأنه هو يشعر أنه يعني
1: تعليم مناطق طبقي يعني أو متداخلة مع بعضها كلها هاي الانتماءات، التفوق فيها يعني
3: طبعا هذا يؤثر على هذا وذاك يؤثر على، ولكن بشكل عام كل ما كان نظام سياسي منفتح أكثر كل ما التفكير المناطقي تراجع، وكل ما انغلق النظام السياسي ولم لا يعتمد مبدأ المواطن مبدأ المساواة سيرتفع التفكير المناطقي. ولذلك التفكير المناطقي بشكل عام هو مرتبط فقط في الدول الاستبدادية الدكتاتورية، في الدول المتقدمة اللي فيها هامش ديمقراطية واسع التفكير المناطقي تفكير هامشي يعني ظاهرة اجتماعية و نادراً ما يصبح له دلالات سياسية.
1: صحيح. أنا فقط أريد أن أنوه قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر، أنه أشرت إلى موضوع الأدلبة هو توصيف للواقع، ولا نحن طبعا نفتخر بإدلب والأدالبة وهي يعني إدلب أمنا كلنا وجمعت جميع السوريين وكانت حضن الثورة خاصة في السنوات الأخيرة. دكتور حمدان، أعود إليك في النقطة التي لم يجبني عليها تحديدا دكتور رشيد، وهي موضوع المدينة. كيف يمكن أنه لا تصهر جميع المكونات فيها؟ هل هناك مشكلة عاشتها المدينة السورية من خلالها لم يستطع سكانها بالفعل أن يشكلوا رابطا ما خفيا بينهم؟ وتحدثنا نحن يعني عن مثال محدد جدا، مثلا مثال مدينة دمشق، يعني المدينيين أنفسهم أحيانا هناك يعني مشكلة في هذا الرابط بينهم.
0: ذكر قبل قليل الدكتور رشيد مفهوم الثقة. مفهوم الثقة أعتقد المكون التاريخي أو الرابط التاريخي بين أبناء المدينة ذاتها عندما يأتي إليهم لنقول مكون ريفي متعمد، عملية نقل، عملية تريف. أنا ذكرت قبل قليل في كلامي أن النظام السابق لجأ إلى تريف، يوجد حركة تريف، حركة تجرى تريف طبيعية نتيجة الإهمال، نتيجة سوء، وهناك تريف. التريف الذي اتبعه النظام لا سيما في دمشق، إذا ذكرت مثال دمشق، جعل خلق، يعني أنا آسف للتسمية ربما تكون قاسية، يعني شيء كونتونات، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، يعني محاصر لمدينة دمشق. هذا الأمر جعل الدمشقيون يرفضون هذا الشكل، يرفضون التعامل ربما مع
1: بس سكنوها. يعني هذه الأحزمة الطرفية في يعني خاصة في فترة حكم بشار الأسد، وعندما يعني بدأت بوادر انهيار الطبقة الوسطى، كانت تباع بيوت كثيرة في المدينة ويتم شراء مجموعة من البيوت بثمنها في هذه الأحزمة يعني حول دمشق، فحتى الدمشقيين سكنوا هذه الأحزمة بشكل أو بآخر.
0: نعم صحيح. أنا حتى ذكرت قبل قليل بأن هذه الأحزمة في المصطلحات الاجتماعية تسمى بأحزمة البؤس، ولكن أنا كنت أقول على موضوع الترابط بين مدينة مركز وبين ريف مهمش بالأساس، استخدمه النظام كورقة، استخدمه النظام بشكل ليس مناطقي. طبعا المناطقية تلتقي مع الطائفية في كثير من النقاط أو في نقاط يعني محددة، استخدمها بشكل طائفي، استخدمها بشكل حماية من مكون. يعني هذا الأمر يعني جعل في حقيقة الأمر، يعني أقول جعل المدينة تنظر إلى هذا الطارئ أو هذا التريف بعين الريبة. لكن تقولين أن هناك انتقال، طبعا حد يحدث انتقال مع تقادم الزمن ومع مرور الزمن، يحدث انتقال إلى هذه الأطراف بحكم المستوى الاقتصادي الذي تعيش به هذه العائلة. لأن كما تعلمين هذه الأطراف دائما تكون هي أقل خدمات وهي أقل يعني أقل تكلفة في موضوع الإيجار أو في موضوع الشراء والبيع، لكن يعني دائما توجد نظرة لنقل نظرة دونية لهذا السور أو لهذا الطارئ الجديد، لا سيما في مدينة دمشق كان هذا الأمر موجودا. نظرت في مدينة حلب مثلا، أذكر يعني كان الأمر مختلف إلى حد ما، هناك هجرة طبيعية إلى حد ما نتيجة إهمال الريف مثلا على سبيل المثال، والعيش على أطراف المدينة أو إنشاء أحياء فقيرة، لكن هناك أيضا في نفس الوقت هناك إهمال في التنمية ضمن أحياء خاصة في منتصف المدينة.
1: طيب دكتور، يعني أشرت فيما تفضلت به إلى شكل من أشكال التقاطع بين الطبقة والمناطقية، يعني بين الطبقة والمنطقة والطائفة حتى. هل تعتقد انه تتراكم هذه الهويات فوق بعضها فوق بعض حتى يصبح من الصعب الفصل بينها؟ ما هي التقاطعات يعني بين هذه الفئات اذا اعتبرناها فئات تحليل للمجتمع؟
0: مفهوم المنطقه مفهوم جغرافي منفصل تماما. مفهوم المنطقه يعني موجود كما ذكر الاساتذه والضيوف الكرام، يعني موجود في كل بلدان العالم، يعني ليس شيء طارئ او ليس شيء خاص بالمجتمع السوري. هذا مفهوم المنطقه هو مفهوم جغرافي، يعني موجود في كل بلدان العالم، ليس هناك عليه اشكاله. لكن المناطقيه هي تلاقي بين الصناعه السياسيه المتعمده وبين الظاهرة الاجتماعية التي يحدث تدخل بها من السياسة. لكن هذه المناطق تلتقي مع الطائفية في كثير من الأحيان، فيصبح رمز المنطقة رمزا للطائفة في سوريا كثير. أنا أقول من المكان الفلاني أو من المنطقة الفلانية، فتشيرين إلى طائفتي أو إلى عقيدتي بلسان مضمر يعني، أو أنا أعبر بشكل أو بآخر عن يعني عن طائفتي أو أعبر عن انتمائي
1: يعني العقدي. لأنه أثناء تحضيري للحلقة يعني خطر على بالي سؤال، إنه مع الوقت هل يتحول المركز نفسه إلى طبقة؟ يعني المركز نفسه كمنطقة هل يتحول إلى طبقة؟
0: إذا بقيت مسألة الثقة التي كنت أتحدث عنها قبل قليل، هناك انفصال بين المركز وبين الأطراف، هذا واحد. اثنان، غياب العدالة الخدمية، يعني المركز مخدم الأطراف غير مخدمة، وغياب المؤسسات. الدولة يجب أن تكون كاملة موجودة في الريف وفي المدينة بشكلها الكامل، فلا بد لإصلاح هذا الأمر يعني من خطوات، يبدأ بالخطاب السياسي ألا يكون
1: خطاب المناطقي. سنذهب إلى الحلول في الجزء الأخير. دكتور طلال، أشرت وأشار الدكتور رشيد إلى موضوع المناطقية التي غذتها سنوات الحرب بطبيعة الحال، ونظرنا لذلك من زاوية أنه يعني المتعلقة بسردية الثورة، أنه من هي المدينة التي أحبت خلال هذه السنوات أن يعني تحتكر كونها من أطلق الثورة أو كونها عاصمة الثورة. لكن هل تعتقد أنه تجربة الخروج أصلاً عن النظام المركزي كان له دور أيضاً في صناعة المناطقية في سوريا؟ يعني اختبرت هذه المناطق نفسها لأول مرة في تجارب حتى حوكمية خارج سيطرة المركز، هذا أيضاً كيف أثر، وكيف أثر على تطلعات السوريين لاحقاً؟ يعني اليوم مختلف المناطق في سوريا والتي ربما لم تقم ثورتها أو إرهاصات الثورة لنفس السبب، هل تتطلع اليوم إلى نفس شكل الدولة التي يعني نتخيله؟
2: نعم، أريد فقط قبل أن أجيب على سؤالك، أريد تعليق صغير على ما يتعلق بالعلاقة المركبة ما بين المناطقية والطائفية. ببعض المدن وخاصة في مدينة دمشق وفي مدن الساحل وفي السويداء وفي هناك إلى حد ما يعني في علاقة إلى حد ما مركبة. مثلا يعني نجد مثلا حتى بالمدن المدن الأطراف أو البلدات الطرفية لمدينة دمشق، نجد هناك مثلا إلى حد ما هناك تناغم سياسي إلى حد ما أو انسجام سياسي ما بين مثلا مدينة جرمانة والسويداء، وهذا يعود إلى وجود أغلبية درزية في مدينة أو بلدة جرمانة أو صحنايا. أيضا في بعض مثلا يعني عندما نقول مجلس 86 دائما يتبادل علينا طائفة معينة من الطائفة العلوية أو الساحل الشلوان وإلى آخره، وبالتالي إلى حد ما وحتى عندما نقول إلى ما
1: في أحياء مسيحية أيضا في دمشق، يعني بطبيعة الأشياء الناس المتشابهين يتجمعون يعني.
2: بالضبط، هاي حالة طبيعية يعني، وهذا ما لاحظناه حتى بالثورة. يعني عندما بدأت الثورة في ذرعا، اللي بدأ بدمشق هني الأحياء اللي هن من بين قوسين بنسميهم من حوران أو من ذرعا يعني، وبالتالي هذا دليل على أنه هذه المناطقية تنتقل من مثلا من ذرعا أو من السويداء إلى مدينة دمشق أو إلى حلب أو إلى حمص أو إلى الساحل إلى آخره، وبالتالي لاحظنا هذا الشيء في مرحلة الثورة وفي مرحلة الحرب فيما بعد. وبالتالي أحيانا لا نستطيع أن نفصل بين حتى أحيانا هناك وصمة مركبة مناطقية طائفية تبعا للأغلبية السكانية لمنطقة معينة طائفيا بشكل عام. لكن ايضا نحن لا ننكر انه هذا التمرد حصل من المدن الطرفيه في بدايه الثوره. يعني من قام بالثوره بالبدايه؟ درعا، ثم بانياس، ثم مدينه السلاميه في حماه، شرقي حماه، أيضا السويداء إلى حد ما بالأشهر الأولى، ثم انتقلت إلى بدل حلب المدن أو المدن الصغيرة في ريف حلب، وأيضا فيما بعد أرقى كمات أيضا، ثم في المدن يعني بالمدن المركزية اللي هي مدينة دمشق ومدينة حلب، ربما فيما بعد يعني لم تنطلق الثورة بالأشهر الأولى.
1: إيه لكن يعني هذا كمان فيه يعني هذا كمان فيه خلاف مناطقي دكتور طلال، اندلاع الثورة. نعم. يعني هناك من يقول إنه لا كان في دمشق حتى منذ منتصف شباط يعني، ولا يعني قبل بداية أدار بدأت الإرهاصات هناك. هناك من يرى إنه لا، الثورة السورية بدأت ببداية الدم وذلك حدث في درعا، يعني حتى هذا في جزء منه خلاف مناطقي بين حوران ودمشق.
2: صحيح صحيح، وهذا في خلاف على كان يوم الاحتفال بالثورة وحسم من قبل الرئيس أحمد الشرع في 18 آذار، وقبل ذلك كان معظم السوريين يحتفلون في يوم 15 آذار، وهو إلى حد ما مرتبط بالتجمع الأول في 15 آذار في مدينة دمشق. لكن البعض اعتبر أنه الثورة الحقيقية اللي راح فيها شهداء هي بدأت الانطلاقة القوية هي بدأت من درعا، لكن كأرهاصات لا نستطيع أن نقول حتى بس فقط من مدينة دمشق. هناك أرهاصات سياسية ربما منذ وصول حافظ أسد إلى السلطة. هناك معارضة، هناك نشاط سياسي كان موجود في معظم المدن. لا نستطيع أن نقول أن هذه أن يعني هنا أيضا المشكلة الحقيقية، وهلا من ضمن هذه المناطقية أحيانا السؤال اللي أيضا أين كنت منذ 14 عام. يعني هذا سؤال كما أحيانا
1: هذا متعدد الطبقات، كمان هذا متعدد الطبقات، زمني ومناطقي وطائفي أحيانا.
2: عندما يتم الاختلاف بالنقاش السياسي أين كنت قبل 14 عام؟ ربما قبل 14 عام كان طفلا، اليوم له رأي سياسي وموقف سياسي ربما يكون مختلف عن الموقف من كان شابا أو من كان ناضجا في 2011. إذن لكن في في في في توصيل لبعض المناطق أنها أحيانا ربما أحيانا البعض عن جهل أو عن قصد. مثلا على سبيل مهما كانت المنطقة المدينة ثائرة وغير ذلك، إذا أحد الأشخاص كتب بوست غير مقبول أو معارض للسلطة، نجد هناك هجوم على المدينة. يعني هناك تعميم يعني على حال من حالة فردية إلى مناطقية، يعني تصبح مثلا هذه المدينة كلها شبيهة، تصبح هذه المدينة كلها انتهازية. وحتى ب 2011 حتى بعض النخب السياسية مثلا على سبيل المثال قسمت أو وصمت سوريا إلى سوريا النور أو التنويريين وسوريا التخلف، طبعا بيقصدوا فيها سوريا التخلف ربما بعض المدن والأحياء المحافظة أو التي انطلقت بالثورة، وبعض الأحياء والمدن التي لم تنطلق أو ربما تكون لها عادات وتقاليد مختلفة. وهذا شيء خاطئ. يعني المسألة النور أو التنوير والجهل لا يتعلق لا بالعادات والتقاليد ولا باللباس ولا حتى
1: دكتور
2: أيضاً
1: كل هذه العوامل التي تفضلت بها، إذا أضفنا لها كما قلت لك منذ قليل أنه بالفعل عاشت كل هذه المناطق تجارب حوكمية مختلفة خلال هذه السنوات، هل أثرت على تطلعات السوريين الآن نحو الدولة؟ يعني تراكم هذه العوامل المناطقية، هل نرى اليوم كسوريين من مختلف المناطق سوريا ونتطلع لنفس السوريا؟
2: نعم نعم، وأيضا هنا أؤكد على هذه المسألة وأربطها بموضوع الثقة الاجتماعية، لأن عشنا سنوات نوع من كان في هناك سلطات أمر واقع، كان هناك لدينا 4 حكومات، يعني كان لدينا الحكومة المؤقتة في ريف حلب وحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب والإدارة الذاتية في
1: شمال شرق سوريا
2: وأيضا لحظة.
1: طيب.
2: وأيضا المدينة وأيضا حكومة النظام المركزية. هذه الحكومات الأربع أو قوى أمر واقع، وأيضا لدينا مجالس محلية في عدة مناطق. هذه كلها اعتمدت على موضوع الثقة المحلية، على موضوع الثقة الاجتماعية المحلية، وأصبح نوع هناك نوع من التقوقع الاجتماعي أو وحتى السياسي، وهذا ما وهذا أثر الآن بعد سقوط النظام، أثر على موضوع الدولة المركزية. يعني حتى الآن نلاحظ أو ربما حتى الآن في هناك إشكالات في موضوع وحدة سوريا. لدينا حتى الآن مدينة السويدة خارجة عن عن الدولة المركزية، كان شمال شرق سوريا الإدارة قصد كانت إلى حد ما، وحتى الآن لم يحصل هذا الانصهار والاندماج الاجتماعي حقيقة وحتى السياسي، وهذا يعود إلى تجربة إلى بعض التجارب السلبية. يعني أيضا مثل ما تفضلتي وتفضل الدكتور رشيد فيما يتعلق في إدلب، يعني إدلب هناك كان هناك عدة يعني أو خلينا نسميها فيما يتعلق بتسييس تسييس المكان. البعض كان يرى بإدلب تورا بورا الأفغانية تبع القاعدة، البعض كان يسميها مناطق المعارضة أو مدينة التحرير، أو وحقيقة هي بفترة معينة كانت هي سوريا المصغرة. يعني كلياتنا ومن أنا شخصيا، يعني عندما خرجت من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى فرنسا، عشت إلى حوالي الشهر في ريف حلب وإدلب، وتبين لي أن هناك يعني فعلا أوهام صورة غير صحيحة. يعني عندما كنت في مدينة دمشق كنت يعني ربما
1: هذا جزء من تعزيز المشكلة الآن
2: بالضبط، وهذا الشيء حتى الآن ينتقل، يعني حتى الآن ينتقل إلى مدينة دمشق. وللأسف يعني، وهذا الشيء يعني مثل ما تفضل الدكتور رشيد، يعني ربما يكون في إلى علاقة بالمرحلة الانتقالية الأولى، وهذا الشيء عبر عنه الرئيس أحمد الشرع عندما شكل الحكومة الأولى، قال يعني لدينا خبرة ولدينا انسجام في حكومة جبهة الإنقاذ نقلناها. فيما بعد حصل تعديل أول وثاني ربما، ويعني أيضا أعتقد
1: في شكل من محاولة إرضاء المناطق حقيقة بالتشكيلة الوزارية وحتى في مجلس الشعب. يعني لا أدري إن كان سيتسنى لنا الحديث عن ذلك.
2: أيضا هنا
1: بس ثواني دكتور، لأنه بدأ الوقت يداهمني.
2: تفضل.
1: طيب دكتور رشيد، كنت أود أن أذهب معك باتجاه الحلول. يعني نحن أمام هذا الواقع، ما هو شكل الدولة الذي يمكن أن يتجاوز مشكلة المناطقية وحتى المشكلات الأخرى، الطبقات الأخرى التي تحدثنا عليها كمشكلات هوية لدى السوريين؟ الحكم اللامركزي مثلا أفضل؟
3: نعم دعينا نبدأ من نعود إلى المشكلة قليلا. أنا باعتقادي أنه مشكلة المناطقية مي مشكلة حقيقية الآن داخل سوريا، يعني معنى هي موجودة والناس تخشى من بعضها وما في ثقة وفي تنافس سلبي خلينا نسميه، ولكن لا أعتقد أن هي مشكلة ممكن أن تؤثر على شكل الدولة أو على النسيج الوطني السوري إذا تمكننا من أن نثق ببعضنا ونبني دولة واحدة. المشكلة ثانوية، يعني خذي مثال، انا كثير احنا درسنا هاي الحاله حتى في يعني مجله قلمون مركز العربي لدراسات سوريا المعاصره، مثلا درسنا ظاهره الكراهيه على وسائل التواصل الاجتماعي والتنميط المناطقي والقصص هاي، وكان دراسات اكاديميه يعني يعني عشرات الالاف من يعني من العينات. اتضح انه لا، هي مشكله يعني مضخمه اكثر من اللازم. يعني بمعنى احدى الدراسات اذكر اللي توصلنا لها انه 15% فقط من اللي مارسون يعني او يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي هم اللي عندهم نفس مناطقي او اللي عندهم تخوين او قل الثقه، بينما 85% لا ما عندهم هذا الشيء. بس شو اللي يصير؟
1: بس دكتور رشيد، يعني مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يبدو اكثر راحه عندما يعني يطلق توصيفات معينه ويستخدم صور نمطيه بينما هو يكتب من وراء شاشه، عن وقت اللي بيكون واقف امام شخص اخر وجها لوجه، يعني ربما لا يستطيع ان يجاهر بشكل من اشكال التنميط او الاهانه على سبيل المثال، لكنه يستطيع كتابته على وسائل التواصل. يعني هي تعكس شيئا ما موجودا في المجتمع،
3: تعكس، ولكن ما هي النسبه؟ يعني بحسب الدراسات تبين أنه حوالي 15% بس اللي عندهم هاي الطريقة في التفكير. ال 85% لا، عندهم درجة التسامح عندهم عالية، درجة الثقة بالآخر عالية، درجة يعني حتى الثقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي نشأت جديدة يعني ثقة درجة معقولة. إنما مثل ما حكينا دائما في المراحل الانتقالية ما في شيء اسمه يقين، يعني ما حد متأكد من شيء 100%، وبالتالي تبقى المخاوف وتبقى هاي كل القصص موجودة. يعني خذ مثال، احنا عندنا مثلا هاي الدراسة اللي تقول ان 80% من السوريين 80% يعتقد انه اخبار وسائل التواصل الاجتماعي اولا كاذبة، ثانيا تحمل نوع من الكراهية، وثالثا فيها تحريض مجاني. وبالتالي وجود شخص انا اكتب مثل ما بدي، بينما اذا على وجه الحقيقي لا اكتب، هذا مو معناته انه انا مقتنع بهذا، لا، معناته انه بالعكس انا ما يعني لما الانسان يكون في واقع في موضع ما يتحمل مسؤوليه به فيحكي اللي بده، بس من يكون في موقع يكون في يعني مجبر ان يكون مسؤول عن كلامه، لا يجازف في يعني قول الكلام ليس له يعني.
1: طب دكتور، تطرح دائما موضوع بناء الهويه الوطنيه وكانه هو حل كل مشاكل السوريين، هل هذا ممكن وهل يلغي هذا باقي الانتماءات؟
3: لا طبعا لا يلغي بالعكس، على عكس من تماما، بس هو الهويه الجامعه هي على فكره هي نهايه مرحله مو بدايه. يعني احنا اذا بدنا نفكر بايجاد هويه وطنيه جامعه هذا يحتاج لسنوات، ويحتاج يعني الى درجه عاليه مثل ما حكيت من الثقه، من الانسجام، من حل المشاكل. المشاكل بدها تنحل، في ناس بسوريا ولا كذا ما حليت مشكلتي انا ما بدي اصير حتى يعني ما اريد كل هالهويه الجامعه يعني. وبالتالي هي نتيجه نصل لها. وانا اعتقد انه الان المسؤوليه الكبيره هي على الدوله، على السلطه السوريه الجديده، يعني هي عليها ان تجعل كل افراد الشعب السوري من كل الفئات ومن كل المناطق ومن كل الطوائف ومن كل المذاهب والقوميات يثقون بهذه الدوله. طب كيف نحن كليات نثق بهذه الدوله؟ عندما تمثلنا هذه الدوله نثق بها. ولذلك يجب ان يكون هناك استراتيجيه وطنيه حتى في المرحله الانتقاليه، على درجه عاليه من المسؤوليه، على درجه عاليه من الاحساس بانه ان لم تفعل شيء فالمشكله لن تحل. يعني اذا عندك مشكله اذا ما حليتها تطبيقيا لحالها المشكله ما تنحل. وبالتالي انا اعتقد انه على السلطه الجديده ان تولي هذه المسائل، مسائل الاختلافات المناطقيه والتفكير وهذا التنوع الموجود، عليها ان توليها مسؤوليه اكبر. لانه فعلا يعني السوريين اول شيء تعبوا من الحرب وتعبوا من العنف، وما حدا بده يحارب تقريبا ولا حدا، والكل حاب انه يستقر، ولكن الكل يعني بده ايضا 14 سنه بده ثمن، بده حقوقه كاملة.
1: صحيح.
3: بده إذا تعرض لتهميش بده أخي أنا ما مستعد تعرض لتهميش مرة أخرى. إذا انتهكت حقوق اليوم أنا ما بدي يعني هذا الأمر يعني.
1: طيب.
3: وإذا في طرف واحد هو انتصر بالثورة صحيح، ولكن بالنهاية زاد أيضا الثورة الكل يعني ضحى وكل قدم وكل يعني بالعكس يعني بعض الناس قدموا أكثر بكثير أيضا.
1: وهو يعني أيضا عندما تبدأ المشاريع السياسية بالظهور، الأحزاب، التجمعات، يمكن أن تمتص كثيرا من هذه المشكلات. دكتور حمدان، أود أن أختم معك أيضا بمقترحاتك للحلول كنت قد بدأت بها منذ قليل وأرجأتها أنا إلى نهاية البرنامج.
0: شكرا. حقيقة بالنسبة لمسألة الحلول، يعني بالتأكيد هو موضوع يعني كما ذكر الأساتذة وضيوف الكرام، هو موضوع ليس بالسهل، هو موضوع معقد يعني، لكن أتصور يعني برؤيتي يعني مثلا اتصور ان الحلول بتجاوز المناطقيه يتم او يبدا من اصلاح الخطاب السياسي على الا يكون خطابا مناطقيا، على الا يكون يحاول كسب التأييد المناطقي، وهذه اشكاليه حقيقيه في الخطاب السياسي اذا ما احتوى بذور هذه المناطقيه
1: او اذا موجود يعني. نعم، هناك من يقول انه ايه انه الخطاب بعد التحرير كان بالفعل يبدو وكانه هو يقسم السوريين، يعني يخاطبهم عشائر أو كمكونات
0: يعني ربما حدث هذا الأمر، يعني أنا لا أريد أن أذكر حالات مثلا، ربما حدث هذا الأمر، ولكن لابد من إصلاح هذا الخطاب. الخطاب السياسي هو يعني يمثل هرم السلطة، يعني أو يعني يمثل بالتالي الإدارة الجديدة أو الدولة الجديدة، ولا يمكن أن يكون خطابا مناطقيا أو طائفيا أو خطابا إقصائيا لمكون من المكونات. فلابد إذن نبدأ من إصلاح الخطاب السياسي، وهو جوهر عملية الإصلاح وتجاوز المناطقية. يمكن أيضا بعملية اختيار المسؤولين، ذكر الضيوف قبل قليل بأن المرحلة الانتقالية ربما يكون فيها قليل أو انعدام من الثقة، يعني فيكون اختيار المسؤولين المناصب أو المسؤولية يعني من شركاء الانتصار لنقول، أو من شركاء الظفر. فهذا الأمر يعني لابد أن ندخل في مرحلة تجاوز هذا النمط من التفكير. يعني يمكن أن نبدأ.
1: دكتور حمدان، هل لديك خشية أو مخاوف من أنه أي تجمع قادم للسوريين حزبي أو غير ذلك سيكون على أساس مناطقي، كما رأينا في كواليس الجلسة الأولى لمجلس الشعب عندما جرى اختيار الرئيس وتحدث صار الحديث أنه كان هناك كتلتين، كتلة حلب وكتلة دمشق، يعني كان هناك تكتل مناطقي، لأنه يبدو أنه الأعضاء لا رابط بينهم، لا رابط سياسي، فذهبوا إلى المناطق.
0: يعني نعم، يعني ربما أنا أعيد حقيقة، يعني في معظم الأعضاء تم تعيينهم تعيينا، يعني فلذلك يعني هم يعني يندرجون ضمن الكلام الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل، وهو أن هذه المرحلة مرحلة الظفر أو مرحلة الانتصار، يعني لا تريد أن تولي مسؤولية حتى لو كان هناك كفاءات، يعني لا تريد أن تولي المسؤولية للكفاءة، فالولاء مقدم على الكفاءة. لكن يجب أن نجتاز هذه المرحلة، يجب أن ندخل في طور بناء الدولة، طور بناء المؤسسات، طور بناء الثقة، طور الخدمة الشاملة والعامة لكل مناطق سوريا، ومعاملة كافة الطوائف وكافة المكونات وكافة المناطق على أساس وطني لا على أساس هوياتي. هذا أيضا لابد من مسألة أخرى، هي عودة النازحين. لابد أن يتم دمج النازحين الموجودين في مناطقهم بشكل سوي وبشكل صحيح، ويحقق الخدمة يحقق الخدمات العادلة، وعلى النازح أن يشعر أو العائد أن يشعر بأنه يعود إلى بلده بشكل حقيقي. وهذا الأمر ينطلق بمرحلة إعادة الإعمار بشكل
1: الثوي. يعني حقيقة هو النقاش والله لا يمل، لكن للأسف يعني برامج التلفزيونية وقتها محدود دائما. أشكركم شكرا جزيلا على هذا النقاش هذه الليلة، من قونيا التركية الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور حمدان العقلة، من مدينة غوتنبرغ السويدية رئيس تحرير مجلة قلمون لدراسات سوريا المعاصرة الدكتور رشيد الحار صالح، ومن فرنسا الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال مصطفى. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد، مثل ما يقولوا باللهجة السورية، كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي، استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بإيران بعد غارات أمريكية جديدة، وواشنطن تقول إنها رد على مقتل جنود لها في الأردن. إيران تهدد بقصف مطاري دبي وأبوظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي، وتعلق مذكرة التفاهم مع واشنطن. تعرض دورية لقوات الأمن إلى استهداف في أعزاز بريف حلب، ومديرية الأمن تعلن السيطرة على الوضع في المدينة. وزارة الطاقة توجه بزيادة الرقابة على البنزين بعد ورود شكاوى عن جودة المادة، وتتوعد بمحاسبة المخالفين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية جديدة ضد إيران. وأضافت في بيان لها أن الضربات الجديدة على إيران هدفها معاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن، بالإضافة إلى تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات في إقليم هرمزجان الساحلي على الجانب الإيراني من مضيق هرمز، وقالت إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون، في حين تعرض جسران ونفق لأضرار كبيرة. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين 2 وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. وأضاف الجيش الأمريكي أن 4 عسكريين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروه لاحقاً. من جانبها نقلت وكالة أسوشييتد بريس مقتل 16 عسكرياً وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب بالمنطقة في شباط الماضي. طلبت الخارجية الأمريكية من رعاياها في جميع أرجاء العالم توخي الحذر نظراً للتصاعد التوتري في الشرق الأوسط. وقالت الخارجية في بيان لها إن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في أرجاء العالم، مضيفة أن البيئة الأمنية معقدة وهناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ وغير متوقع بسبب التوتر في الشرق الأوسط. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة دفعت بتعزيزات جوية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع إيران. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية أن التعزيزات شملت مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود جوا، ووصل بعضها إلى قاعدة عفدة جنوبي إسرائيل على أن تصل مقاتلات أخرى إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة خلال الأيام المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه التعزيزات تهدف إلى دعم أي عمليات عسكرية أمريكية محتملة في ظل تصاعد المواجهة مع إيران.

0: عقب تصريحات ترامب التي قال فيها إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها الأسبوع المقبل، ملوحاً باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران ما لم توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعتقد أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال واشنطن من استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية إلى توجيه ضربات لمنشآت مدنية في حال استمر التصعيد بين الجانبين. توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بتلقينها دروساً لن تنساها، مؤكداً أن انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت أنه لا قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء ذلك في رسالة جديدة نشرت لمجتبى خامنئي، والذي لم يظهر علناً منذ مقتل والده المرشد السابق في مستهل الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن طهران اقترحت مساراً جديداً لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها، مؤكداً أن إيران لا تنوي انتهاك سيادة السلطنة. وأضاف أبادي وفق ما نقلت وكالة أيسنا الإيرانية أن طهران لم تجري حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار ما يسمى تفاهم إسلام أباد، ولن تطالب بإجراء مفاوضات معها. وأشار إلى أن مسؤولية إزالة الألغام من مضيق هرمز بكامله تقع على عاتق إيران، التي ستمارس سيادتها على المضيق مهما كان الثمن، ولن تقبل بالمسار الجنوبي تحت أي ظرف. وفي ذات السياق، هددت إيران باستهداف مطاري دبي وأبوظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي في دولة الإمارات إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية وفق ما قالت وكالة فارس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة باتت معلقة، متهماً واشنطن بالتراجع عن التزاماتها واستئناف الهجمات ضد إيران. أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أكد أن الهجمات الإيرانية التي طالت البحرين والكويت والأردن تمثل تصعيداً خطيراً وجرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية، محذراً من تداعيات استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية على أمن المنطقة واستقرارها. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيداً بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الهجمات. وللحديث أكثر ينضم إلي المحلل السياسي نيكولا شحود من ولاية ميزوري. مرحبا بك أستاذ نيكولا، برأيك ما مدى خطورة هذا المشهد اليوم في الشرق الأوسط، خاصة وأن ترامب حذر رعاية الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، وأيضا بالمقابل إيران تهدد باستهداف الموانئ والمطارات الإماراتية، كيف نفهم هذه المرحلة وهذا التصعيد الذي وصلنا إليه اليوم؟
1: بداية مساء النور لإليك ومساء النور للمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: بعتقد الرئيس دونالد ترامب يعني وصل مع الإيرانيين إلى حيط مسدود وإلى طريق مسدود، وقرر الرئيس دونالد ترامب أن يلقن الإيرانيين درسا لن ينسوه أبدا حينما قال أنه سوف يعيدهم إلى العصر الحجري. بدأت العمليات العسكرية من حوالي الأسبوع 7 أيام، ونرى التصعيد غير

0: معهود سابقا، تدمير إلى كل الطرقات، إلى كل الجسور، إلى كل الإمدادات، السكك الحديدية، مراكز الدفاع، مراكز الصواريخ، المستودعات. وهذا كله يدل على شيء واحد، أن العملية العسكرية البرية لاحتلال مضيق هرمز أصبحت خلال ساعات أو أيام، يعني
1: خلال الأسبوع المقبل.
0: يعني أنا أستطيع أن أقول لك أنه بين غدا والأربعاء يعني سوف يكون هناك احتلال لمضيق هرمز، لأنه الرئيس دونالد ترامب سأم الابتزاز الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والدول العربية.
1: في حال حصل ذلك فعلا، كيف سيكون الرد الإيراني، رد الفعل الإيراني في حال تم احتلال مضيق هرمز؟
0: أنستي، ليس هناك برد إيراني، يعني نرى بعض الصواريخ تذهب هنا وهناك. الرد الإيراني سوف يكون محدود، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت العدة إلى هذا الهجوم، وأصبحت على إذا بدك سقوط هذا النظام، ويسعى الرئيس دونالد ترامب إلى ضرب كل المقدرات الإيرانية. ليس سوف يكون هناك رد بالفعل، بس هذا الرد لن يكون هناك يعني رد نوعي، يعني لأن الضربات العسكرية التي لاحظناها بالأسبوع الفائت كانت لضرب كل ما يستطيع الإيراني أن يفعله بموضوع الرد. يعني سوف يكون هناك بعض الصواريخ، بعض المسيرات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لعمل عسكري بهذا القدر وبهذا الحجم. سوف يكون هناك إنزال لوحدات من اللواء المحمول 82 82 إيربورن ليحتلوا المضيق، وسوف يكون هناك إنزال لوحدات المارينز اللي هي راح تنزل بواسطة البحر.
1: هذه التي تتحدث عنها هي القوات الأمريكية التي أرسلتها كتعزيز للشرق الأوسط؟
0: هذه القوات أتت إلى الشرق الأوسط منذ حوالي الشهرين ونص. هناك حوالي 18 ألف جندي جديد أتوا إلى الشرق الأوسط لمعالجة التدخل البري الإيراني. سوف يستعملون بهذا التدخل، وهناك أيضا 50 ألف جندي في المنطقة سابقا، وهناك الدعم الجوي، واستخدم طائرات للوقود جوا، لتعبئة الوقود جوا للطائرات إلى مطارات إسرائيل بتل أفيف وغيرها.
1: يعني مع هذا الدعم الجوي والتعزيزات العسكرية الأمريكية، هل يشير ذلك إلى طول المواجهة المرتقبة برأيك؟
0: يعني لن يكون هناك مواجهة طويلة الأمد. سوف يكون هناك احتلال للمضيق وردع إيران من ابتزاز العالم عبر استعمال المضيق، وفرض إذا بدك رسوم على السفن التي تمر من هذا المضيق. يعني هذا المضيق يخضع لاتفاق 1968 اللي بيقول أنه لن يكون هناك أي رسوم على أي سفن تمر من المضيق، لأنها يعني مياه إقليمية أو دولية. بس الإيراني مثل العادي بده يبتز العالم ويفرض رسوم عبر استعمال الإرهاب بين هلالين وترهيب السفن المارة. لكي يجلب الأموال إلى دولته. يعني
1: نعم، شكرا جزيلا المحلل السياسي نيكولا شحوت، كنت معي من ولاية ميزوري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أدى تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى إلى وصول نيرانها إلى دول خليجية. فما هي أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج؟ نتعرف عليها في المادة التالية.

0: دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تجدد الهجمات الإيرانية والتي استهدفت أراضي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن، بالإضافة إلى أقليم كردستان العراق باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن كونها خرقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات، داعية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية، ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: قالت مديرية الأمن الداخلي في أعزاز بريف حلب، قالت إنها تمكنت من ضبط الموقف والسيطرة على الوضع في المدينة بعد تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في أثناء تدخلها لفض اشتباك مسلح بين عدة أطراف، وأضافت أن عناصرها تعاملوا مع الموقف بحذر وفق القواعد المعتمدة، في حين دفعت المديرية بتعزيزات أمنية إضافية إلى المنطقة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع نطاق الاشتباكات. ودعت المديرية المدنيين إلى تجنب مناطق التوتر والالتزام بتعليمات القوى الأمنية، مؤكدة أن أي اعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي سيلاحق قانونيا، وسيتم الإعلان عن المستجدات فور توافر المعلومات المؤكدة. مع تكرار حوادث المشاجرات العائلية والتي سرعان ما تطورت إلى اشتباكات مسلحة آخرها في حي الميسر بحلب وبلدة حفير الفوقة في منطقة القلمون بريف دمشق، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة حلب بشأن تنامي ظاهرة تحول الشجارات العائلية إلى اشتباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي من خوف وتعطل الأعمال إلى تأثيرها على الأطفال والحياة اليومية.
2: بلد من وقت ما سقط النظام في سلاح، خير الله إذا ما تنظف سلاح من هالبلد شغلة فاضية من الآخر، لاني في حشكل كتير كل حاره فيها، اذا ما تنظفت هالحارات الامن اذا ما ضبط الوضع وشال السلاح من هالعالم هالخلق ما راح نعيش بامان.
3: اللي صار امبارحة كان الأسوأ، يعني ما صار اي مشاجره لا عشائريه ولا عائليه بهالحجم اللي صار امبارحة. للاسف الموضوع سيء بكل من كل النواحي، لأنه يعني بأثر على استقرار المدينة أو البلد بشكل عام.
4: الأسلحة اللي طلعت شلون طلعت؟ وين يعني دولتنا الحكيمة؟ وين ال وبالنسبة لنا نحن أثرت علينا شوي بسيط، يعني كمان بالنسبة في عائلات طلعت من هنيك لهون وعم بضبر الأمور، وكتير إجوا عائلات معنا هون على المحلات، يعني بالنسبة للشارع إنه نقويهم شوي لبين ما تنحكم الموضوع، يعني شغلة كبيرة صارت.
5: هل أولاد مرتعبوا هالأمور بتصير؟ يعني بلا سلاح بكون أفضل أنا بقول.
6: يعني بصير خوف كتير، بصير خوف بين المدنية بين ليش؟ لأني سلاح منفلت، لو ينضب سلاح كله بإيد الدولة بس نحن بألف خير. تعرف إنه هذا سلاح مضبوب حصراً، هذا ابن دولة معه سلاح، غير هيك ما وقت تعرف المدني من العسكري.
7: يعني هو لازم تنضبط، أهم شيء السلاح اللي موجود مع هالعالم. في يعني هلا ولد صغير بتلاقي سوى له مشكلة صغيرة ما بتشوف غير رقد وراه طلع سلاح وصار الضرب فيه. طب بعدين يعني هاي الشغلة لقيمة؟ عم تسوي رعب للعالم، عم تسوي رعب للأطفال، عم تسوي رعب للعائلات الموجودة هالعالم كلياتها.
0: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة دير الزور بشأن تحول المشاجرات العائلية إلى اشتباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي من الخوف وتعطل الأعمال إلى تأثيرها على الأطفال والحياة اليومية.
8: المشاكل اللي عم نتعرض لها أكثرها متجذرة من أيام النظام، أيام ناس كانت مسيطرة على الوضع وعلى جهات استغلوا هذا الظرف وأكلوا حقوق الناس، واليوم الناس صار في مجال إنه طالب بحقوقها وطالب حقها بشكل عام، والحمد لله في دير الزور في مجلس صلح وفي محاكم وفي أمن عام يساعد على حل هذه المشاكل، لأنه المشاكل نحسها عم تزداد يوم بعد يوم، الناس عم تظهر عندنا مشاكل جديدة ومطالبات جديدة وحقوق الناس، في الناس طالب حقوقها. يعني
9: الثير قطع الطرق الثير، والحمد لله الأمور جاعت تمشي على أسهل الطرق، الصلح دائما ولجنة الصلح ماشية بكل المجالات القرية، والحمد لله الأمور كلها جيدة جيد جدا، ونحاول من الأهل والقرائب أنه الناس تستوعب بعضها وتقدم مثل ما يقول تضحية تساهل لبعضها حتى الأمور تمشي على أكمل وجه.
10: حقيقة هذه الاشتباكات تتطور في المناطق القبلية وتؤدي إلى أضرار مادية وتوقف حياة الناس من عملية التهجير ونزوح الكثير الذين لا علاقة لهم في هذه المشكلة بحكم القرابة للقاتل، فتؤدي إلى ضرر مادي كبير. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته هذه الظاهرة قيد الأيام والعمل عليها قد تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب إذعان الناس والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى. رغم أنها إضرار مادية كبيرة جدا وتعطل في الحياة الاجتماعية وتعطل في الحياة العملية وتوقف لطلاب المدارس والموظفين الذهاب إلى دروسهم بسبب الهجرة اللي تنتج عن تهجير أهل المقتول وذويه اللي تعلقون في الجد السابع أو الجد الخامس، وهذا عرف عشائري يجب أن ننتهي منه وأن نغير هذه الثقافة التي تؤدي إلى الضرر، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار.
0: أبرم في محافظة دير الزور صلح عشائري تاريخي أنهى نزاعاً استمر لأكثر من قرن بين عشيرتي الوهيب والسماكة، وجاء هذا بجهود مجتمعية وأمنية مكثفة وبمشاركة عدد من وجهاء القبائل وشيوخ العشائر، وامتد المسار التفاوضي عبر أكثر من 150 جلسة.
11: اتفق الطرفان على إنهاء وتسويت كافة الخلافات والنزاعات والمطالبات القائمة بينهما أياً كان نوعها وسبب تاريخها ونشوبها.
12: بعد نزاع امتد قرناً، صلح عشائري يطوي صفحة الدم في الميادين، خطوة تعد من أبرز مبادرات المصالحة المجتمعية في محافظة دير الزور.
13: طبعاً القضية دخلوا فيها وجهاء العشائر والقبائل، ثم بالمرحلة الأخيرة دخلوا فيها العلاقات في قيادة الأمن الداخلي، وتم التوصل إلى حل تراضي وتوافق بين الطرفين السماكة والوهيبي.
14: أنا حاجي باسم قرايب الوهيبي وعيد عليكم النوبة أني ولي دم، الربحان هم الجبر قوت فرحة والخسران
15: ونؤكد على هذا التسامح الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.
12: خلفت القضية 13 قتيلا وأكثر من 40 مصابا قبل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق ينهي سنوات طويلة من الخصومة والثار.
16: ربنا لك الحمد، أكثر من حقنا الدماء ما ذا كلام. احنا الآن البلد بحاجة أنه الكل يتكاتف وتكون كلها إيد واحدة، ونقول للجميع أنه يتقون الله بالعباد وبالبلد وبحالهم، والله يوحد الكلمة.
17: المشكلة تعود لأكثر من 1916 وتوالت عليها من عهد العثمانيين، العهد الفرنساويين، الحد النظام الساقط لحد اليوم هذا. رب العالمين كتب الصلح على يدينا الأجواد أمثالكم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله مساعي طيبة صارت العشرتين إيد واحدة بعون رب العالمين.
12: أقيم الصلح بحضور نائب محافظ دير الزور إلى جانب مسؤولين وشخصيات رسمية ووجهاء ومشايخ من مختلف العشائر في مشهد يعكس أهمية الحدث على المستويين الاجتماعي والعشائري.
18: طبعا احنا يشرفنا أن نحضر مثل هذه المناسبة التي سطرت بماء الذهب، لأن هي حجر أساس للقرى ولا القبائل ولا العشائر، ونتمنى من القرى، من أهل القرى والعشائر والقبائل أن تحذو حذو هؤلاء الذين وضعوا حجر أساس لمثل هذه المشاكل.
12: بحسب مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بمحافظة دير الزور، أسهمت جهود الصلح في إنهاء أكثر من 800 قضية، بينها 49 قضية قتل، في حين ما تزال مئات القضايا الأخرى بانتظار تسويات مماثلة.
19: بعد قرن من النزاع الذي خلف قتلى وجرحى من الطرفين على امتداد أجيال، يعلق أهالي الميادين آمالهم على أن يكون هذا الصلح نهاية لواحدة من أطول قضايا الثأر في المنطقة. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط شبكة تهريب استغلت قوافل الترانزيت العابرة لسوريا لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع. وقالت الهيئة إن العملية جاءت عقب أعمال رصد ومتابعة دقيقة تمكنت خلالها إدارة الجمارك العامة من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها. وأضافت الهيئة أنها نفذت مداهمات متزامنة للمستودعات والمواقع المستهدفة تمكنت خلالها من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت إجراءاتها فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل استهدفت إحدى العائلات في القرية، وأسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما، في حين أصيبت طفلتهما بجروح. وأضافت أنه عقب تحقيقات مكثفة ودقيقة أجرتها الجهات المختصة، أجرت فرق التحقيق كشفاً فنياً لمسرح الجريمة وجمعت الأدلة الجنائية وحللت المعطيات المتوفرة، ما قاد إلى تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم. احتضن قصر المؤتمرات بدمشق حفل افتتاح معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في دورته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. وتستمر فعاليات المعرض على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة في الصناعات النسيجية تمثل 20 دولة.
20: بعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي مركزاً للإنتاج والصناعة.
21: صناعة النسيج السوري تمتد لمئات بل آلاف الأعوام. إن شاء الله هذا المعرض سيكون دافع لهذه الصناعة، لعودة المصانع التي هجرت بسبب النظام البائد، لعودة هذا المنتج السوري لألقه ليكون لينافس مجدداً على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لخلق فرص أعمال بأعداد كبيرة لأهلنا السوريين الذين لديهم يعني سوريا نسبة البطالة الآن كبيرة جدا. إن شاء الله من خلال هذه المعارض وهذه ودعم هذه القطاعات سيكون عودة للصناعة وخلق فرص عمل، وإن شاء الله قريبا جدا لن يكون هناك نسبة بطالة في في سوريا بإذن الله تعالى.
0: وجه وزير الطاقة محمد البشير مديريات خدمة الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على مادة البنزين بعد ورود شكاوى تتعلق بجودة المواصفات في بعض محطات الوقود. وأفاد البشير بأن الفرق ستقوم بسحب عينات وستتعامل بحزم مع أي مخالفة، وستحاسب كل من يثبت تورطه سواء من المصدر أو في أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع. يأتي ذلك في سياق ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تقارب 12%، حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 125 ليرة سورية إلى 140 ليرة، ولتر المازوت من 107 ليرات إلى 120 ليرة. أعلن وزير المالية محمد السربرنية إصدار الوزارة قراراً لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين. ووفقاً للقرار فإنه يحظر على جميع المخلصين الجمركيين القيام بأعمال التخلص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية من دون التثبت الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع. كما ينص القرار على اعتبار المخلص الجمركي شريكاً ومسؤولاً في جرم التهرب الضريبي إذا ثبت تعمده تنظيم بيانات بأسماء أشخاص أو سجلات تجارية ووهمية أو مؤقتة بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستورد الفعلي. أعلن قائد قسد مظلوم عبدي أعلن أن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغيرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكداً أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روجافا الكردية أن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغ 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، آملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
1: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
2: تتواصل حالياً عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حالياً تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
1: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغ 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
22: السعنيات تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار نعبيناها بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم كياس حمر خيش، ردينا فرضيناها من الكياس الخيش على الكياس الضكة. جينا للتسجيل سجلنا على المنصة، قالوا بتجيك رسالة، ما بعرفش انه بديش تفوتي على الرابط. اجى دورنا وراح.
1: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
23: الصعوبات السماد غالي كثير، مش شوي، كثير. الإنتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العامل غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مش شوي.
1: ويأملون زارعو درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم، بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
3: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: وجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت لا تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي والذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
4: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح. زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
5: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحونا ولا قالهم أنه ناخذها أو أنه راح يفتح المجفف أو شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم إجباري بدأت تتجه على السوق لأنه الأمر هذا ما حدا اليوم صار لهم موردين شهر ونص ما حدا أعطاهم ولا ليرة.
6: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار إذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور، اتركها حيال اهون لي، احسن ما اخسر. يعني قام اتعب 4 شهور و5 شهور و6 شهور بالاخير منشان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
4: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعه المحاصيل الصيفيه، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم الماليه لتامين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
24: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
4: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة عن إنشاء نقطة لتعبئة الصهاريج مزودة بمحطة لمعالجة المياه في ناحية مركز بريف الحسكة الجنوبي. وقالت الشركة إن المشروع يأتي ضمن خطتها لتحسين الواقع المائي في التجمعات التي تعتمد على الصهاريج من خلال توفير مياه معالجة آمنة، خاصة مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف. انطلقت منافسات بطولة دمشق الأولى المفتوحة لذوي الهمم والتي نظمها نادي الأمل الرياضي لذوي الإعاقة بمشاركة نحو 125 لاعبا ولاعبة من مختلف المحافظات السورية في أول بطولة تقام في دمشق لهذه الفئة منذ أكثر من 15 عاما، وتهدف إلى تعزيز حضور الرياضيين من ذوي الهمم وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم في مختلف الألعاب الرياضية.
7: تنبض الملاعب اليوم بالإرادة والتحدي في مدينة دمشق مع انطلاق منافسات بطولة دمشق الأولى المخصصة للرياضيين ذوي الهمم، حدث يترجم الإرادة إلى إنجازات رياضية لا تعرف المستحيل.
8: استطعنا أن نحن ننظم بطولة بست ألعاب سبع ألعاب لذوي الهمم، وكانت بطولة ناجحة والحمد لله الأمور كلها كانت جيدة جدا. أنا بدي وجه رسالة لكل شيء إنسان بيحب يساعد أو يحب يكون موجود معنا بذوي الهمم، نحن موجودين على الأرض، الشباب موجودين على الأرض، الشباب عندهم همة عالية وعندهم قدرة وبيحب نكون نحن موجودين وبقوة، فبتمنى من الكل أنه نحن نكون يساعدنا في تنظيم بطولات قادمة وتكون أكثر نشاط وأكثر ألعاب بإذن الله تعالى.
7: أجواء ومنافسات قوية تعكس التحضير البدني العالي شهدتها البطولة وسط مشاركة واسعة لم تقتصر على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل باقي المحافظات السورية.
9: التدريب يحتاج صبر، جهد، متابعة ومثابرة وعناية للجانب النفسي والجانب البدني، ونحن حولنا هاللاعبين من أشخاص عندهم إعاقات لأشخاص أبطال تجاوزوا إعاقتهم وما بدهم يكونوا ناس عاديين، صار بدهم يكونوا أبطال لحتى يشاركوا محلياً ودولياً بالاستحقاقات القادمة.
10: بتشكر نادي الأمل على هاي الفعالية، وطبعاً نحن بالنسبة للرياضة إن هي بتشكل إن غذاء الروح وغذاء الجسد، وإن شاء الله يا رب نقدر بقادم الأيام نشارك ببطولات خارجية، وإن شاء الله بتمنى من وزارة الرياضة يقدمونا الدعم الجسدي والمعنوي، وبشكر كل شيء حدا ساهم بهاي الفعالية.
7: لم تكن هذه البطولة مجرد سباق على الميداليات، بل هي رسالة واضحة بأن العزيمة تصنع النجاح دائماً.
0: وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الرئاسة اللبنانية إن قمة لبنانية أمريكية ستعقد في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الرئيس عون سيجري لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموماً والجنوب خصوصاً. كما أشارت إلى أن المباحثات ستناقش أيضاً انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية والتي تحتلها وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل المناطق. أعلن مصدر عسكري لبناني رفيع أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من مناطق الجنوب اللبناني والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل أيام. ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن اجتماعاً كان مقرراً عقده يوم الجمعة الماضي بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية جرى إجراؤه إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وبحسب المصدر فإن الاجتماع العسكري الثلاثي قد تأجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. هذا وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي قالت إن الجيش الإسرائيلي فجر 3 مدارس رسمية في جنوبي البلاد بعد سلب محتوياتها. وأضافت الوزيرة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي قام بتلغيم مدرسة وثانوية في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون إضافة إلى ثانوية أخرى في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وإضافتها إلى لائحة المدارس المدمرة. وقالت الوزيرة اللبنانية إن ذلك يجري تحت أنظار العالم رغم أن القانون الدولي يعد المدارس من أكثر المؤسسات حماية في أوقات الحرب. وإلى قطاع غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة مقتل 19 فلسطينياً وإصابة 60 آخرين إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهته قال المركز الإعلامي الفلسطيني إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم مدرسة الزهراء في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة وهدم لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في المنطقة. تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس احتجاجاً على سياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالتها على خلفية ما وصفوه بالإخفاق في التعامل مع أحداث السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

هذا وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إن إسرائيل تسعى إلى القضاء على استمرارية الوجود الفلسطيني وتقتل الأطفال في قطاع غزة بشكل ممنهج. وأضاف المسؤول الأممي أن ما يجري في غزة يمثل إبادة جماعية مستمرة ومنهجية مخططا لها، محذرا من أن أطفالا يموتون جوعا في زمن الحرب، وهو ما لا ينبغي أن يحدث في أي مكان. وأشار إلى أن الأردن ومصر والدول المجاورة جميعها أيدت استعدادها لاستقبال المرضى، لكن إسرائيل لا تسمح بذلك.

وأخيرا في أخبار كأس العالم، حقق المنتخب الإنجليزي فوزه على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة. وبهذا الانتصار أنهى المنتخب الإنجليزي مشاركته في كأس العالم 2026 بحصد الميدالية البرونزية، في حين اكتفى المنتخب الفرنسي بالمركز الرابع. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
6: بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: رمضان أهلا.
0: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
3: ولم يزل لك في نفوس.
0: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
3: لك في نفوس الصالحين مكان.
0: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي والإقليمي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سوريا والعراق في واشنطن لإعادة تأهيل خط نفط كركوك بانياس، ونطرح أسئلة عن محتواها وفترة تنفيذ بنودها وجدول المشروع الاقتصادي بالنسبة لسوريا والعراق. أما في محورنا الثاني فنسلط الضوء فيه على توصيات لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا فيما يتعلق بأزمة السويداء، وكيف يمكن ترجمتها إلى إجراءات عملية. نتناول في محورنا الأول من ساعتنا الثانية المصالحات العشائرية وإمكانية أن تكون مكملة للقضاء في ضوء الصلح بين عشيرتي لوهيبي والسماكة من قبيلة الكلعيين في دير الزور بعد نزاع استمر عشرات السنين مخلفا ضحايا من الجانبين. في محورنا الأخير نتناول حل الكنيست الإسرائيلي الذي فتح الباب لمعركة انتخابية تحدد مستقبل نتنياهو ومستقبل المشهد السياسي داخل إسرائيل، واحتمالية تغير سياسة تل أبيب تجاه المنطقة. مرحبا بكم،

0: وقعت سوريا والعراق مذكرة تفاهم لإعادة بناء وتأهيل خط أنابيب كركوك بانياس النفطي، وذلك بهدف تعزيز الربط النفطي وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. جرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضم عددا من المسؤولين من سوريا والعراق والولايات المتحدة.
1: من هنا في واشنطن تعيد سوريا إحياء قطاع الطاقة عبر مذكرة تفاهم مع العراق تنص على إعادة تأهيل خط كركوك بانياس النفطي ووضعه في الخدمة من جديد، خطوة تعزز وجود سوريا على خريطة الطاقة في المنطقة عبر إحياء ممر استراتيجي يدفع بالنفط الخام من شرقها حتى غربها، حيث من المخطط أن يصب في بانياس قبل أن ينقل إلى وجهات أخرى عبر البحر الأبيض المتوسط. مذكرة التفاهم وقعت بحضور مسؤولين كبار من سوريا والعراق والولايات المتحدة، يقود تنفيذها تحالف دولي من شركات الطاقة بينها شركة شيفرون الأمريكية، وهو ما لاقى ترحيبا أمريكيا جرى على لسان وزارة الخارجية، إذ أشارت إلى أن الخط النفطي سينقل بعد إتمام تأهيله نحو 2 مليون برميل يوميا مع إنجاز الأعمال بحدود 30 شهرا.
2: نحن نخوض معارك حول مضيق هرمز في الوقت الحالي، وما يدور في ذهن رئيس الوزراء العراقي بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر هو برنامج من شأنه أن يجعل مضيق هرمز أمراً ثانوياً في غضون عامين.
1: إذن وفي سياق إقليمي غير مسبوق، تبرز ممرات الطاقة كورقة استراتيجية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في مضيق هرمز، وبينما تتسابق دول المنطقة على تأمين مسارات جديدة لنقل الطاقة، يعيد مشروع كركوك بانياس سوريا إلى قلب المشهد بوصفها ممراً يربط النفط العراقي بالبحر الأبيض المتوسط، في خطوة قد تعيد رسم جزء من خريطة تدفقات الطاقة في المنطقة حال دخول المشروع حيز التنفيذ.
0: نرحب الآن بمحمد نور الأحدب، مدير إدارة الإعلام في شركة سورية للبترول من دمشق. أستاذ محمد مرحبا بك. أمس جرى إذن توقيع،
3: حياكم الله، تحياتي للسادة المشاهدين،
0: أهلا بك. جرى توقيع مذكرتي تفاهم لتأهيل خط أنابيب كركوك بانياس، متى سيبدأ العمل الفعلي أستاذ محمد؟
3: صحيح، نحن حاليا في المرحلة التأسيسية للمشروع، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين الجانبين السوري والعراقي، والثانية مع ائتلاف من الشركات الدولية، وتمثل هذه المرحلة

0: مذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة السورية للبترول فيما مضى.
1: وهل تؤكد لنا يعني بالضبط طاقة الضخ لهذا الخط؟
0: نعم، لا أسمع بشكل واضح، حاضرا.
1: كم ستكون قدرة الضخ يعني الطاقة لهذا الخط من الأنابيب؟
0: تمام. هلا في الحقيقة هذه التفاصيل الفنية والتقنية سيتم تحديدها فيما بعد استكمال الدراسات. في المرحلة الحالية تم توقيع مذكرات تفاهم، وبعد الدراسات سوف يتم الإعلان عن هذه التفاصيل.
1: طيب، هي مذكرات التفاهم، المذكرتين وقعتا في واشنطن، هل
0: صحيح.
1: هناك سبب لذلك؟ يعني لماذا لم يتم ذلك في سوريا أو العراق؟
0: هلا كما نعلم أمريكا هي يعني شريك رئيسي في هذه المذكرة عبر شركة شيفرون، لذلك هذا التحالف تقوده شركة شيفرون أيضا مع سوريا، الشركة السورية للبترول، وأيضا الشركات في العراق.
1: كيف ستستفيد سوريا
0: نعم.
1: من هذا الخط فعليا بالأرقام يعني والمعطيات والمعلومات؟
0: تمام. هلا كما نعلم المشروع هذا يمثل فرصة استراتيجية لسوريا من خلال إعادة تفعيل دورها، كان لها فيما مضى دور هام كممر إقليمي، والآن سيعود لها دور استراتيجي لنقل الطاقة وأيضا تحقيق إيرادات من خلال رسوم العبور وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز واستقطاب الاستثمارات الدولية، وهذا الأمر بدوره سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط المرافق والمنشآت، وأيضا تعزيز مكانة ميناء بانياس كمركز إقليمي للطاقة.
1: وبالتالي أستاذ محمد، هل يعني هو المشروع مستقل بذاته أم هناك ربما أيضا مشاريع أخرى مكملة له أو إلى جانبه؟
0: تمام. هل المشروع يمكن أن يرافقه تنفيذ أعمال رديفة تشمل تطوير محطات الضخ وأيضا الخزانات والمنشآت النفطية والطرق الخدمية، إضافة لتحديث البنى التحتية المرتبطة بخط الأنابيب، فهي يعني عملية متكاملة.
1: المبعوث الأمريكي توم براك تحدث عن أنه هذا جزء من مسارات بديلة لهرمز، وأنه يعني ستقلل من الاعتماد على هرمز. قال أنه هرمز سيصبح لاحقا بعد سنتين ربما هامشيا. البعض رأى بعض المبالغة يعني بهذه التصريحات. إلى أي درجة فعلا يعني هذا المشروع مهم ويمكن أن يكون مهم لسوريا والمنطقة وحتى لطرق الإمداد العالمية؟
0: هلا في الحقيقة الآن دعنا نتكلم عن مدة التنفيذ التي تحدثت عنها في خلال توقيع مذكرة التفاهم. هو ممر استراتيجي بالفعل، سيكون ممرا إضافيا في حال حدثت أي مشاكل عالمية. لن يعد هناك انقطاع في الموارد وانقطاع في سلاسل الإمداد والتوريد، ستكون سوريا بمثابة ممر عالمي للطاقة، وهذا سيؤثر على إمدادات الطاقة على مستوى العالم، ويكون هناك خط ثانوي في حال حدوث أي خلل في الإمداد والتوريد.
1: هو تحدث أيضا توم براك عن 2 مليون برميل يوميا، هل هذا واقعي؟ لأنه في فترات سابقة الخط القديم كان يعني قدرته حوالي 300,000 برميل.
0: نعم. هلا كما تحدثنا الكمية التي سيتم الكشف عنها بالضبط ستكون بعد الانتهاء من الدراسات. المرحلة الحالية هي الاتفاق وتحديد الجهات التي ستقوم بإكمال هذه الخطوط وبنائها، ومن ثم فيما بعد سيتحدد بالفعل الأرقام الدقيقة، وأكيد سيعلن عنها للسادة عبر منصاتنا وأيضا من خلال السادة الشركاء.
1: هل هناك يعني يتوقع مثلا هذه البدء بالعمل خلال مثلا أسابيع، شهور، سنوات؟
0: هلا أيضا هذا الأمر يرتبط بالدراسات، فموعد التنفيذ الفعلي سيتحدد بعد انتهاء من هذه الدراسات وتوقيع العقود التنفيذية، لأنه كما نعلم عند العمل على الأرض هناك العديد من العوامل وربما الإحداثيات التي يكتشفونها أثناء العمل، لذلك الموعد بالضبط سيتحدد بعد الدراسات.
1: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول السيد يوسف قبلاوي قال بأنه هذا مشروع استراتيجي يتجاوز
0: نعم.
1: نقل النفط نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. إلى أي درجة فعلا هو مشروع استراتيجي؟
0: بالفعل هو مشروع استراتيجي، وجود خط أنابيب ينقل النفط من العراق إلى سوريا يعيد تفعيل سوريا كممر للطاقة عالميا. نحن كما نعلم كان هناك خطوط للأنابيب، ولكن أثناء الثورة السورية توقفت والآن ستعود العمل، فهي بالفعل مشروع استراتيجي هام يعيد تفعيل دورنا في الاستراتيجي في المنطقة، تفعيل علاقاتنا مع مختلف دول العالم، مع الخليج، مع دول الجوار، فهذا بالفعل الأمر يعني هام جدا واستراتيجي.
1: هناك مناطق معينة سيمر من خلالها

0: انه ذكرت حضرتك انه ربما تستفيد بعض المناطق من مشاريع مكمله مثلا مثل ميناء بانياس.
1: هلا التفاصيل التقنيه الكامله ان شاء الله سنقوم بالاعلان عنها تباعا عبر منصاتنا من خلال ان شاء الله فيديوهات تشرح كامل العمليات وايضا مقابلات مع المتخصصين.
0: نعم، شكرا لك محمد نور الأحدب، مدير دائر او اداره الاعلام في الشركه السوريه للبترول
1: يا
0: من
1: مرحبا
0: دمشق.
1: بك، تحياتي، شكرا لكم وللساده المشاهدين، بامان الله.
0: انضم الينا الان دكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه من عمان، والدكتور علي كنعان، عميد كليه الاقتصاد بجامعه دمشق. مرحبا بكما دكتور عدي. علي، في البدايه، ما اهميه هذا المشروع فعلا، خط انابيب كركوك بانياس، وكيف سينعكس على سوريا؟
2: لك وللسادة المشاهدين، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. يعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الحيوية بين سوريا والعراق، لانه سيكون الشريان الحيوي لنقل الطاقة من الحقول النفط العراقية إلى ميناء بانياس السوري. وبالتالي فإن هذا الخط سيعمق العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات النفطية، وسوف يجعل من حركة التبادل بين البلدين مزدهرة ومستمرة، يمكن أن تنتقل إلى قطاعات أخرى. فالبدء بقطاع نقل الطاقة أو نقل النفط سوف يؤدي إلى تعميق مشاريع طاقة أخرى أو مشاريع اقتصادية استراتيجية، مشاريع النقل، مشاريع سكة حديد، أي سيكون فاتحة خير فيما بين البلدين.
0: نعم، طيب دكتور غازي، يعني أريد أن أسألك عن موضوع الاهتمام الأمريكي والرعاية الأمريكية الحقيقة لهذا المشروع، التصريحات، توقيع مذكرات التفاهم في واشنطن، ترحيب الخارجية الأمريكية، ما سبب ذلك؟
3: محطة مهمة على صعيد تصدير النفط العراقي، خصوصا من كركوك، واحدة من الحقول الغنية اللي تتجاوز أكثر من 30 مليار يعني برميل من الاحتياطات. أيضا أذكر أن الوفد العراقي برئاسة سيد رئيس الوزراء إلى واشنطن وقع في هيوستن عقود مع شركات الطاقة العملاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار، من ضمنها العقود التفصيلية الخاصة بأنبوب النفط من كركوك إلى بانياس. طبعا هذا يوفر فرصة حقيقية للعراق كما لسوريا للانفتاح على موانئ البحر المتوسط، خصوصا بانياس، وقد يكون هناك غيرها من الموانئ لوصول الطاقة، لوصول النفط العراقي إلى أوروبا الغربية وشمال أفريقيا، وهذا موضوع جدا مهم. أيضا هناك مشروع جدا مهم طرحته قطر لنقل النفط العراقي من البصرة إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط، وتقوم قطر بدفع كلفة هذا الأنبوب، وأعتقد هذا يشكل أيضا تحول مهم في تغذية مصادر وتغذية أسواق الطاقة، خصوصا في الدول الأوروبية وحتى العربية. يعني مصر تحتاج للنفط، وأيضا ممكن يتمدد من حديثة الأنبوب القادم من البصرة حديثة أن يصل إلى العقبة، وهذه أيضا خطوة استراتيجية مهمة. الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية هو تحويل الشرق الأوسط عبر دمشق وبغداد باعتبارهم قلب هذا الشرق الأوسط، إضافة إلى تركيا اللي تشكل أيضا حلقة جدا مهمة في العلاقات الاقتصادية والطاقوية والتجارية مع العراق ومع سوريا، إضافة لمصر وبلدان الخليج العربي، مما يشكل فضاء جدا مهم استراتيجي على صعيد الشرق الأوسط والخليج العربي،
0: دكتور
3: بمعنى
0: غازي، ذكرت موضوع
3: نلتقي
0: البصرة
3: من
0: فقط يعني للتوضيح، هل سيتم يعني ذات المشروع إضافة أجزاء جديدة غير الخط القديم الذي كان يعني قبل عقود، أم كيف؟
3: الخط القديم غير صالح لا للصيانة وإعادة التأهيل ولا للترقية. أنا أتذكر حتى في حقبة يعني قبل 2003 كان هناك وفود بين سوريا وبين العراق لدراسة إمكانية إعادة تأهيل الخط. هذا مستحيل لأنه تعرض إلى أضرار بيئية وكثيرة وغير صالح. كذلك خط البصرة ينبوع العراقي أيضا غير صالح لإعادة التأهيل. إذا المشروع اليوم هو إعادة بناء أنبوب جديد بطاقة أكيد أعلى بكثير من طاقة الأنبوب القديم اللي تم إغلاقه في عهد الفاشيست حافظ الأسد بسبب تحالفه مع النظام الإيراني ومن أجل تضييق الخناق الاقتصادي على العراق في حينها. اليوم الظروف تغيرت، وأعتقد أن هذا الخط الجديد يشكل محطة لعلاقات استراتيجية مع دمشق من بغداد وكركوك وغيرها من المصادر الحيوية للطاقة من أجل تغذية حاجة سوريا وأيضا الانفتاح على الأسواق العالمية والتقليل من قيمة فعلا هرمز، أن لا يكون هرمز يعني محطة لحصار اقتصادي على دول الخليج العربي والعراق والدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط. لكن أكيد
0: لكن هذا
3: ستبقى
0: الخط
3: هناك
0: دكتور غازي،
3: أهمية.
0: يعني ما هي يعني الطاقة الممكنة لهذا الخط؟ توم براك أشار إلى احتمال 2 مليوني برميل يوميا، نتحدث عن خط سيكون يعني هذه هي طاقته.
3: ممكن جدا، ممكن جدا. لا ننسى أن اليوم التكنولوجيا تطورت خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، الشركات الأمريكية العملاق شيفرون وغيرها من الشركات، فبالإمكان بالفعل تصدير 2 مليون برميل نفط يوميا من حقول كركوك. وأيضا البصرة هي حقول جدا غنية، إضافة لحقول مجنون أيضا هي من الحقول الغنية جدا، إضافة إلى الحقول الأخرى وحقول إقليم كردستان. إذا بالإمكان أن يكون منفذ البحر المتوسط عبر سوريا واحدة من المنافذ الاستراتيجية للعراق، طبعا إضافة للعقبة ممكن أيضا يتم تطوير المشروع هذا وإعادة النقاش وتلبية العقود أو عرض العقود مع الشركات الأمريكية لتنفيذه، لأنه أيضا جدا مهم للوصول إلى مصر وأيضا شمال أفريقيا. عموما هذه الاستراتيجية هي لخلق شرق أوسط جديد مختلف، شرق أوسط يضمن الأمن عبر التطور والتحالف والشراكة الاقتصادية والطاقوية بين بلدان الشرق الأوسط بلدا من الأزمات والنزاعات والحروب والصراعات اللي استمرت مع الأسف خلال عقود طويلة.
0: دكتور علي، هل فعلا سوريا مؤهلة لتكون نقطة محورية في ممرات الطاقة الإقليمية وربما حتى الدولية؟
2: بالطبع سوريا تلعب دورا مهما، وحاليا تعيد تأهيل الأنظمة والقوانين لكي تستقبل هذه الخطوط التي ستمر عبر سوريا باتجاه البحر. يعني تطوير الاتفاقيات فيما بين الدول المجاورة العراق والأردن والخليج، وأيضا تطوير البنية التحتية سوف يساهم بشكل كبير في دعم هذا التوجه لكي تكون سوريا ممرا آمنا وممرا واسعا لخطوط نقل الطاقة من العراق ومن الخليج العربي، وإضافة إلى خط الغاز القطري.
0: وهل فعلا يعني هذه المسارات البديلة يمكن أن تكون بديلة عن هرمز كما يصرح توم براك، أم أنه هي نوع من المبالغة، يعني نوع ربما نوع من التصريحات الإعلامية؟
2: من ناحية اقتصادية هي أوفر، من الناحية الاقتصادية أنه نقل الغاز أو النفط عبر أنابيب إلى البحر المتوسط وربما مستقبلا إيصالها إلى بلدان أوروبا سوف يخفض كثيرا من التكلفة. وهذا الأمر يشجع الاستهلاك، يزيد الإنتاج، يوفر في تكاليف الطاقة على المستهلك، ويؤدي إلى أرباح جيدة إلى دول العبور أمثال الأردن وسوريا وتركيا. وبالتالي هذا الأمر ينشط العلاقات التجارية فيما بين هذه البلدان، وينشط علاقاتها التجارية والاقتصادية، والجميع سيستفيد من هذه الخطوط، في حين أن هرمز قد ينشط فقط شركات البواخر التي تنقل النفط فقط.
0: لكن الحديث هنا أولا عن الطاقة، يعني هرمز ينقل كميات أكبر كثير من البراميل النفط، وأيضا يعني عن المدة الزمنية التي تحتاجها هذه المشاريع.
2: تمديد هذه الخطوط لا يحتاج لوقت طويل، ولكنها طويلة الأمد، ربما تبقى 25 إلى 30 سنة. فإذا حسبنا التكاليف النقل في البحار ورسوم العبور، توفر الشركات المستهلكة أو الشركات المستوردة أكثر بكثير مما تنقله عبر البواخر، وهذا الأمر يشجع الاستهلاك ويزيد الانتاج ويزيد أرباح الدول المنتجة للنفط. لذلك التركيز على هذه الخطوط هو اقتصادي بالدرجة الأولى، يخفف المخاطر التي قد تتعرض لها البواخر في البحار، في الخليج العربي، بحر العرب، بحر الأحمر، حتى تصل إلى الدول المستهلكة، ويشجع الاستهلاك ويزيد الانتاج بالنسبة للمنتج، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جميع الأطراف. لذلك التوجه الآن أن يتم النقل عبر أنابيب، عبر سوريا، الأردن، سوريا، تركيا، لإيصال الغاز والنفط إلى أوروبا الدول المستهلكة.
0: دكتور غازي، المشروع هل الهدف الأساسي منه اقتصادي بالدرجة الأولى أم ربما أبعاد أخرى سياسية؟
3: يعني أكيد اقتصادي، ومن ناحية أخرى أيضا استراتيجي. يعني ما حصل في هذه الحرب عبر غلق مضيق هرمز، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني بسبب عدم وصول النفط إلى الدول الأوروبية والعالم الصناعي، ولاحظنا حتى الوقود الخاص للطائرات أصبح شحيح، وارتفعت كلفته بصورة غير طبيعية، مما رفع كلف بطاقات الطيران وغيرها من التفاصيل، لأن القضايا مترابطة. هرمز سيبقى أكيد مهم بالنسبة لتصدير النفط إلى الهند، يعني عبر المحيط الهندي، كذلك إلى الصين، إضافة إلى اليابان وغيرها من البلدان الآسيوية. لكن هذه الأنبوب اللي تغذي قطر أو تدفع كلفة قطر من البصرة إلى سوريا ومن كركوك إلى سوريا عبر الشركات الأمريكية وعبر الاتفاقية العراقية السورية، هذا سيؤمن وصول الطاقة مهما كانت الظروف في الخليج العربي أو غيره إلى الدول الأوروبية، إلى العالم الصناعي. بمعنى إذا ما نشبت لا سمح الله حروب في المنطقة لسبب أو آخر، ستبقى مصادر الطاقة بالنسبة للدول الأوروبية والصناعية والنظام العالمي متوفرة، ولا توجد أي أزمة أو مشكلة. أنا أعتقد هذا هو المفتاح الاستراتيجي المهم لهذا المشروع، لكركوك بانياس والبصرة بانياس وأيضا البصرة العقبة. كل هذا يوفر فرصة أن العالم لا يتعرض إلى أزمات نفطية بسبب الأزمات السياسية أو العسكرية الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. أيضا تركيا يصلها النفط بطريقة أسهل مما يمر من البصرة إلى كركوك الشمال نحو جيهان. يصبح النفط العراقي بانياس قريب جدا من جيهان والموانئ التركية إضافة للأوروبية. لهذا هو خط استراتيجي جدا مهم. طبعا وقفت الحكومات السورية السابقة للنظام الفاشي القمعي ضد هذا المشروع. مع الأسف اليوم نحن أمام شرق أوسط مختلف، شرق أوسط لبناء علاقات اقتصادية، تعاون اقتصادي، اندماج اقتصادي. طرح السيد
0: إلى أي درجة دكتور غازي هذه المشاريع؟
3: الاقتصاد العراقي والاقتصاد السوري.
0: موضوع الاندماج الاقتصادي ومشاريع الربط الاقتصادي والطاقوي إلى أي درجة يمكن أن يسهم في الاستقرار السياسي؟
3: مؤكد العامل الاقتصادي عامل جدا مهم في الاستقرار السياسي. إذا ما عالجنا مشكلات الفقر، مشكلات البطالة، مشكلات معدلات التنمية المنخفضة، إذا ما عالجنا مشاكل البيئة غيرها، من المؤكد سترتفع معدلات الفرص أمام الشباب، أمام الشعبين العراقي والسوري وحتى في المنطقة. لا ننسى أن هناك قاعدة اقتصادية جدا مهمة، أن الاستثمار يولد الوظائف، يولد الوظائف عبر هذه الشركات العملاقة اللي تبدأ تعمل وتبدأ تحتاج إلى طاقة من العمالة، من الخبراء، من المهندسين، من إلى آخره. اليوم في العراق هناك 16 مليون عاطل عن العمل، فكل هذه البطالة ممكن المشاريع الاستثمارية تمتصها، وبالتالي عندما لا يكون هناك بطالة، لا يكون هناك فقر، لا يكون هناك أمية، لا يكون هناك مدن عشوائية، من المؤكد المجتمع يتوازن ويتحقق تجانس بين الفرص الاقتصادية، بين الانكم للموارد الاقتصادية، وبين الاوتبوت لهذا المجتمع على صعيد السلام، الأمن، الاستقرار، التعايش، الشراكة. أيضا لا ننسى إذا ما فعلا ذهب المشاريع اللي تم التوقيع عليها في الولايات المتحدة الأمريكية بين العراق وواشنطن حول إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وللنقل، طرق، جسور، سكك حديد، يجب أن تكون متوفرة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بين سوريا والعراق وبين سوريا والأردن. إحياء الطرق أو سكك الحديد المعطلة أو الغير صالحة للاستعمال وتحويلها إلى طرق وسكك حديد فعالة توفر فرصة للنقل البري وأيضا للنقل البحري ولنقل النفط والغاز نحو موانئ سوريا كمفتاح أساسي استراتيجي لنقل الطاقة نحو الدول الأوروبية.
0: هذه النقطة تنقلنا دكتور علي إلى السؤال عن التحديات التي تواجه إمكانية فعلا تشغيل وتنفيذ هذا المشروع، خط أنابيب كركوك بانياس.
2: طبعا التحديات الأمنية تعتبر هي التحدي. هناك مشكلة بالصوت،
0: يعني نتمنى حل هذه المشكلة من المكتب في دمشق. طيب نعود إليك دكتور علي لاحقا. أسألك دكتور غازي، إلى أي درجة يعني هذا المشروع يمكن أن يكون بداية لإعادة رسم خريطة الأمن الطاقوي أو مشاريع الطاقة في الإقليم كله؟
3: يعني أكيد هي مشروع استراتيجي لضمان أمن الطاقة، بمعنى أمن توفير الطاقة للعالم الصناعي، للنظام الدولي، يعني سواء أوروبا، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أمريكا اللاتينية أو دول أوروبا الشرقية وآسيا، الهند خصوصا بحاجة إلى كميات ضخمة من استهلاك النفط، وكذلك الصين اللي تستهلك يوميا حوالي 10 ملايين برميل نفط يوميا، المصدر الأساسي لهذه الكمية الكبيرة طبعا إيران، إضافة للعراق أيضا يصدر كميات كبيرة إلى الصين. إذا أمن الطاقة هو عبر أمن المنافذ وارتفاع معدلات التصدير، لأن لا ننسى أن حاجة الدول الصناعية للطاقة هي معدلات ترتفع ولا تنخفض بسبب اتساع حجم القاعدة الصناعية، التكنولوجية، استهلاك الطاقة عندما يتحول النفط إلى أو الغاز إلى كهرباء، إلى مصادر أخرى لتشغيل المصانع والصناعات، إلى البتروكيماويات. لا ننسى أن البتروكيماويات واحدة من المغذيات المهمة للاقتصادات عند الدول، يعني عندما تشتري دولة أوروبية برميل نفط من العراق بقيمة 20 دولار يتحول ليعود سلع بتروكيماوية ب$2000 ب$2000. لو ذهبت الدول العربية إلى البتروكيماويات مثل ما تفعل الكويت ودول الخليج العربي. فمن المؤكد بدل ما أنت تبيع البرميل اليوم ب 80 دولار ممكن تبيع بتروكيماويات ب يعني بأربع مرات مضاعفة عن ال 2000 دولار، يعني معناها 4 في 2 8000 دولار ترجع لك كقيمة للسلع المختلفة اللي تصلك، سواء سيارات أو أجهزة أو معدات أو آثاث أو عدد، أي شيء
0: نعم
3: بأصول بتروكيماوية سيضاعف كثيرا الموارد الاقتصادية للبلد. سوريا إذا عبر هذه الديناميكيات، عبر هذه الآليات إذا والبتروكيماويات، ممكن تضاعف الفرص الحقيقية والموارد تتعاظم الاقتصادية من تصدير البتروكيماويات بدلا من تصدير النفط الخام لوحده، مع أهمية تصدير النفط الخام
0: نعم.
3: للسوق النفطي الاقتصادي العالمي.
0: دكتور غازي، إلى أي درجة هذا المشروع أيضا يعني يعيد التوازن أو المعادلات للتوازن بين دول المنطقة والإقليم؟ لأنه تعلم يعني مثلا العراق وسوريا كان لديهم علاقات متوترة لعقود من الزمن، الآن يعني كان ينظر إلى العراق مثلا أحيانا إلى أنها يعني هناك نفوذ إيراني ومحور إيراني جزء من هذا المحور، الآن يعني هذه العلاقات الاقتصادية السورية العراقية كيف يمكن أن تتطور وكيف يمكن أن تؤثر على هذه التوازنات الإقليمية؟
3: يعني اليوم السيد علي الزيدي يعني ينفتح في علاقاته على سوريا بامتياز، يعني علاقات اقتصادية اجتماعية ثقافية تكنولوجية علمية أمنية وغيرها. إيران أعتقد خلال الأشهر القادمة سيتوارى النفوذ الإيراني من العراق، وأيضا موضوع الفصائل المسلحة والحرس الثوري وجنرالات الحرس الثوري في 12 قاعدة، كل هذا يفترض أن يتفكك ويصبح آيل للزوال. وإيران في حد ذاتها حتى كنظام اليوم مهددة بالتفكيك والزوال بفعل الحرب الواسعة النطاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما تحررت المنطقة من إيران ومن النفوذ الإيراني، فمن المؤكد سنذهب إلى شرق أوسط تماما مختلف عن الشرق الأوسط بوجود النفوذ الإيراني اللي هو نفوذ للحرب والدمار ونشر فصائل مسلحة والحرس الثوري، كما دمرت إيران سوريا ودمرت لبنان ودمرت اليمن، وساهمت أيضا بتعريض العراق لدمار اقتصادي ومشاكل اجتماعية ومافيات للجريمة المنظمة، وأيضا تهريب النفط العراقي، نفط البصرة 300 ألف برميل نفط يوميا، وتسرق إيران من نفط مجنون سنويا ما قيمته 17.5 مليار دولار، كما أشار بذلك قناة العربية بتقرير مفصل، ولا أحد مع الأسف يمنع إيران في الحكومات السابقة من هذا التصرف.
0: نعم.
3: الذي يعد انتهاك لسيادة وأمن العراق. نتمنى المنطقة ذاهبة بعد تحرر سوريا وتحرر لبنان وتحرر العراق أن تكون ذاهبة إلى شرق أوسط مختلف، علاقات اقتصادية وثيقة وتنمية شاملة ورفاه وتعاون مشترك وبنية تحتية اقتصادية صناعية زراعية توفر الأمن الغذائي والاقتصادي والصناعي وحياة المواطنين.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من عمان. وكان معنا الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. في محورنا القادم نتناول توصيات لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا فيما يتعلق بأزمة السويداء.
4: هروب بشار الأسد من دمشق
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: رحبت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتحقيق بشأن سوريا ببدء المحاكمات الخاصة بأحداث العنف في السويداء في تموز 2025، مشيرة إلى تسجيل تقدم في جهود العدالة الانتقالية.
1: العدالة الانتقالية ملف لا تغلق صفحاته في سوريا الجديدة، فبين محاكمات رموز النظام المخلوع والمتورطين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين بعد سقوطه، يبرز المسار كأحد أهم الأولويات في مشهد البلاد الجديد، لا سيما فيما يتصل بملف السويداء ومعالجة الانتهاكات، وذلك بعد انطلاق محاكمات المتورطين في دمشق مطلع الشهر الحالي. لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، وفي بيان بعد زيارة ميدانية إلى سوريا، رحبت ببدء المحاكمات بحق مرتكبي الانتهاكات في السويداء. وفي صورة أوضح، أشارت اللجنة إلى تسجيل الحكومة السورية تقدما في جهود العدالة الانتقالية. وفي التفاصيل، قال مفوضو اللجنة إنهم ناقشوا مع الحكومة مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني وتطورات مسار العدالة الانتقالية والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات عهد النظام المخلوع وأحداث الساحل والسويداء، مجددين التأكيد على ضرورة تطبيق المساءلة على جميع الأطراف واحترام مبادئ المحاكمة العادلة. كما نبهت اللجنة الأممية إلى أن المدنيين في السويداء ما زالوا يعيشون في حالة من عدم اليقين، مشيرة إلى توصياتها التي تدعو لإصلاحات في القطاع الأمني وتكثيف الجهود لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الثقة مع الحكومة. وفي الملف ذاته، طالبت اللجنة الجماعات المسلحة في السويداء بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا وضمان حقوق الطلاب في أداء امتحاناتهم، كما قالت إنها مستمرة في تشجيع دمشق على تنفيذ توصياتها بشأن الأحداث التي شهدها الساحل والسويداء بعد سقوط الأسد، ليبقى مسار العدالة مشرعا كمسار محوري يعيد ترميم جراح السوريين ويحقق العدالة بعيدا عن أي انتقائية أو إفلات من العقاب.
0: انضم إلينا عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء معنا من حمص، ونجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ نجيب، اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا أكدت على ضرورة تطبيق المساءلة في ما وقع في تموز الماضي في السويداء، ما هو تقييم هذا المسار؟ كيف يمكن تقييم هذا المسار؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. بالنسبة لنا قبل اللجنة الدولية، السوريين عم يطالبوا بتطبيق العدالة قبل كل الناس، لكن يعني هذا كان مؤشر إيجابي منهم واستجابة لنبض الشارع ولمطالب الناس، هذا نحن ما فينا نبخسه قدره، لكن السوريين كلهم مجتمعين على أن أي حل يبدأ في أي مشكلة في سوريا يبدأ من تحقيق العدالة والإنصاف. المشكلة اللي حضرتك عملتوها بالمقدمة هي الخلط ما بين يعني الناس اللي ضرروا على دور نظام البائد والناس اللي ضرروا حديثا. أنا بعتقد أنه الخلط بينهم ما له مصلحة حدا. نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية بتصحيح مسار بناء الدولة السورية عبر تحقيق العدالة بالأشياء التي حدثت في عهد الحرية، عهد ما بعد سقوط الأسد، لها الأولوية القصوى بدون أن نبخس قدر الناس اللي تضررت بالعهد السابق أبدا، لكن لما لذلك الملف من تعقيدات. يعني مثلا
0: يعني أستاذ نجيب، أنت تشير إلى أن
2: بعهد الأسد في عنا أكثر من 400,000 مغيب.
0: تشير أستاذ نجيب إلى أنه هذا الترحيب هو لمسار محاسبة المرتكبين الجرائم في عهد الأسد، لكن لم يحصل تقدم في محاسبة المسؤولين عن المجازر في السويداء.
2: لا، بعده ما حصل تقدم ابدا، بالعكس حتى الدعوه الاولى اللي نظرت، اول جلسه سمع المتهم وثاني جلسه اعتزل القاضي، يعني القاضي اعتذر عنها ولما صار في جلسه ثالثه، يعني في كسب وقت بالموضوع. نحن لما بدنا نشعر انه في محاسبه جديه بده يكون في شيء منتظم، ويمكن على عبر شاشتكم المره الماضيه طالبنا بان تكون المحاكمات شفافه، الناس بدها تشوف بدها تشوف شو عم يحكي الجاني، شو مين وراه، مين حرضه، مين عطاه الامر. نحن بنتفهم انه كان الجيش ببدايته بذلك الوقت وكان عباره عن تجميع فصائل، والفصائل بعدها تبعيتها لامراء اكثر ما هي تبعيتها للدوله، بنتفهم هذا الموضوع، بس بدنا تاكيدات على هذا الامر، بدنا شيء يعزز الروايه اللي بتقول ان الذي حدث هو خطا فصيل او حدث بإعاز خارجي لفئه محدده وليس خطا بسلوك الدوله ككل، لانه حتى الان أهل السويداء مش شايفين الأمر إلا أن هجوم جيش وأمن عام على السويداء، وليكن ما يكن سببه، إذا كان في جرائم ارتكبت بالسويداء بحق أي مكون بيتحاسب اللي ارتكبوا هاي الجرائم ولا يحاسب المكون بكامله. هيك أهل السويداء شايفين الأمر. لحتى نعزز الرواية الصح، إذا كان في رواية مختلفة عن هذا الكلام لازم تكون المحاكمات علنية، أسوة بمحاكمة الناس اللي عم يتحاكموا من زمن نظام البائد. ما رح يكلفونا شيء، ما بنقول نحن حطونا على التلفزيون، حطونا على الانترنت، الناس تشوفوا، من يهتم بهذا الأمر يراه. نحن بحاجة لمحاكمة شفافة وواضحة للفاعل والمحرض والمسؤول عن اتخاذ القرار كائنا من كان. خلي البريء يبرأ والجاني يحاسب، هذا مش مطلب كثير كبير يعني.
0: أستاذ عمار، يعني هذا الكلام اللي يقوله أستاذ نجيب، تقرير حتى يعني بيان اللجنة يقوله ضمنا بشكل غير مباشر، لأنه يوصي بتنفيذ التوصيات التي صدرت في تقريرها الماضي عن المساءلة والمحاسبة في يعني ما جرى في السويداء، وكأنها تقول أنه ليس هناك مسار حقيقي حتى الآن للمحاسبة.
3: تحياتي لك أستاذ محمد والمتابعين تلفزيون سوريا والزميل العزيز أستاذ نجيب. بداية أختلف معك بما تفضلت به، لا البيان كان واضحا وأثنى ورحب ببدء محاكمات السويداء، وهذا لا يعني لن يأتي من فراغ، وإنما أتى حصيلة عمل وجهد حوالي 7 أشهر لجنة التحقيق الوطنية، ومن ثم بدأ المحاكمات مثلما تعهدنا بمؤتمر الصحفي أن سوف نتابع موضوع التوصيات ببدء المسائل والمحاسب والانتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى مرحلة المحاسب والمسائل، وهذا ما حصل فعليا، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وهذا ما كان بنتيجة المحاكمات. والمحاكمات أختلف مع زميل عزيز أستاذ نجيب، ليست يعني هي محاكمات علنية، ولا يشترط بالعلنية أن تنتقل أو تنقل على عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر التلفاز، وإنما مخصص يعني يمكن لأي شخص أن يذهب ويحضر هذه المحاكمات، وهذا متاح للجميع.
0: بالإضافة لكن أستاذ عمار، يعني تتذكر هي البيان اللجنة المختضب الآن اللي هو بعد زيارة المفوضتان من اللجنة إلى سوريا أحال إلى تقريرها الماضي، وتعلم التقرير الماضي تحدث عن 1700 ضحية معظمهم من الدروز، تحدث عن تورط عناصر، سمى يعني قوة، قال في موجة أولى من العنف الدامي كانت، وكان هناك قوات حكومية وكان هناك قوات رديفة، ثم بعد ذلك كان هناك قوات من البدو وقوات من الميليشيات السويداء الدرزية أيضا، وبالتالي يعني وكأنه يشير إلى أنه هذا التفصيل الذي ذكره في التقرير الماضي حتى الآن لم يحرز يعني تقدم كبير فيه أو حقيقي.
3: أستاذ محمد، يعني يجب أن نوضح أن المحاكمات ليس هي عبارة عن جلسة وجلسين وتنتهي ويكون قد حكمنا كافة مرتكبين الانتهاكات. وأود أيضا أصحح، اسمح لي وعذرا منك، لتقرير لجنة التحقيق الوطني كان كسقف مرتفع أكثر بكثير من تقرير لجنة التحقيق الدولية، وهذا عندما أتت المفوضات حقوق الإنسان ميني عمار وفيونا أولين إلى سوريا، فقد زارت أولا العدلية في حمص واجتمعنا معها واجتمعت مع السيد المحامي العام في حمص، ثم زارتنا كنقابة المحامي في حمص، ثم زارت معالي السيد وزير العدل، وهذا مبدأ الشفافية قمنا بشرح لها كافة مجريات التحقيق وما هي النتائج وما هي حصيلة المحاكمات ومنهم الموقوفون ويفهمون التحديات بموضوع المحاسبة. ولكن أود أن أشير إلى نقطة مهمة، هذا الترحيب لم يأتي من فراغ بسبب أنها أول حالة إن لم تكن في سوريا بالوطن العربي أيضا أن تكون هنالك دولة تحاسب موضوع الناس الذين ارتكبوا الانتهاكات والذين هم من عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، فهذا نقطة إيجابية يجب جميعا أن نتكاتف ونبني عليها ونقول أنها قد تغير شيء في سوريا جديدة، سوريا حرة التي ضحت بمليون شهيد وتشرد فيها نصف مساكنها، أن نكون هنالك تغيير لما هو كان في عهد النظام البائد، واليوم توجد حريات، توجد مبدأ سيادة العدل، سيادة القانون، ومبدأ العدالة، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا الإيجابية التي ينظر إليها لجنة التحقيق الدولية والتي يراها المجتمع الدولي أجمع لأن هنالك تغيير. اليوم نحن لجنة التحقيق الوطنية عندما انتهينا من التحقيق بعد 8 أشهر أصدرنا لائحة اتهام كلفنا من معالي السيد وزير عدل مشكورا من تعزيز مبدأ الشفافية بعد نشر التقرير على موقع وزارة العدل أن نتابع هذه التوصيات. التوصيات
0: أستاذ عمار
3: كان بس مثلي أن أوضح هذه الفكرة وأود أن أعتذر منك ولكن مهم جدا أن توضح هذه الفكرة. التوصيات كانت 12 توصية، 11 منها إلى الحكومة السورية وواحدة للمجتمع الدولي. ال11 أول مبدأ هو كان مبدأ المحاسبة والمسالمة وتضمن 9 بنود، فهذا مهم جدا أستاذ محمد، يعني يجب أن نبني عليه ويجب أن نقول هنالك تغيير ويجب أن نبني ناحية أساسية، وهذا ما نتفق معه بتقرير لجنة التحقيق الدولية أنه لا يمكن بناء لمظلومية لطرف على حساب طرف آخر، وهذا ما أشار إليه بالفقرة الثالثة من التقرير بأنه يجب على الفصائل المسلحة تسليم الأشخاص المعتقلين عنهم والإضافة موضوع المحاسب المسائل، ولا نقصد أنهم هم يقومون بالمحاسب، أن يعني يتم تسليمهم إلى الدولة السورية الذين ارتكبوا انتهاكا.
0: يعني بيان اللجنة تحدث أنه يعني الميليشيات في السويداء عليها أن تسلم المحتجزين، أن تفرج عن المحتجزين، صحيح هذا الكلام أستاذ عمار، لكن يعني بمسار المحاكمة يعني قتل حسب نرجع منقول بتقرير اللجنة الأول لا يقل عن 1400 مدني درزي، وبالتالي هل يعقل أنه بس اللي ارتكبوا هالجريمة كم أستاذ عمار يعني المتهمين 20-23 شخص؟
3: هذا السؤال مهم جدا، وصرت يعني أنا خرجت على تلفزيون سوريا هذه المرة الرابعة وأوضحت الفكرة سأعيدها المرة الخامسة. اليوم ما أحيل من اللجنة إلى لائحة اتهام ليس هي لائحة الاتهام كاملة، اليوم يوجد ناس يتم التحقيق معهم، يوجد ناس تم التحقيق معهم وأحيلوا إلى الضابط العدلية، يوجد ناس لم نستطيع القبض عليهم ولكن متهمين وملاحقين موجب مذكرات إحضار، وأغلبهم من الفصائل المسلحة الدرزية والذين أسماءهم وهم ارتكبوا انتهاكات، بالإضافة يوجد ناس تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وأصدار قرار اتهام بحقهم وحالتهم من محكمة جنايات عسكرية. ما نشاهده الآن وهذا مهم جدا يجب أن نفهمه جميعا هو من صدر قرار الاتهام بحقهم من قاضي التحقيق وأحيلوا إلى محكمة جنايات عسكرية، ولكن يوجد عديد من الأسماء لم تكتمل إجراءات القضائية بحقهم، وهذا أعيده وأكرره اليوم ليس هي هؤلاء الأشخاص الذين يحاكمون، هم كامل المتهمون. يوجد جلسي في 27/7 الجلسة القادمة وسيكون هنالك متهمون جدد حسب مجريات التحقيق، ويجب أن نؤكد عن حين مما يجب أن يكون هنالك ضمانات المحاكمة العادلة. أستاذ أحمد اليوم ليس من الطبيعي في 48 ساعة أن يتم اتهام الأشخاص وحالتهم إلى محكمة جنايات، يوجد إجراءات بالطعن بالقرار، يوجد إجراءات بتقديم الدفوع من محامي الدفاع، وهذا حق طبيعي مثل ما حق الضحايا في أن يحصلوا للمحاكمات العادلة، حق المتهم أن يكون هنالك ما نصب عليه القانون الدولي بموضوع أن تكون الهيئة مشكلة تشكيلا قانونيا، أن يعني يكون القانون واضح، أن يكون هنالك محامي يدافع عن الشخص، وهذا ما تنتهجه وزارة العدل بمبدأ المحاكمات. والمبدأ الأساسي أن أتبعت القضاء العسكري، وهذه نقطة مهمة جدا، من يعني بدل ما أن يكون مثل عهد النظام بعيد تابع لوزارة الدفاع، اليوم هو تابع لوزارة العدل، وهذه ناحية إيجابية أخرى لموضوع الدفاع وحق الخصم في المحاكمة العادلة.
0: أستاذ نجيب، إذن يعني كما تسمع يعني مسار المحاكمة طويل، هو لم يكتمل لكنه بدأ على الأقل، وبالتالي الأمور تسير يقول أستاذ عمار في هذا الطريق.
2: أول شيء أنا بدي أوضح شغلتين، أول شيء الأستاذ عمار ينتمي للجنة التحقيق الوطنية، لأن سابقا قلت أنه نحن منقدر الصعوبات اللي واجهوها ومنفهم العوائق اللي واجهتهم ومنثني على شغلهم ومشكرهم، كمان نشكرهم مع كل السوريين بمساعيهم. لكن يا أستاذ عمار الحبيب، اليوم مثل ما أنت حكيت أنه في ناس تم اعتقاله وإلى آخره، أنا بقول لك كمان في ناس اليوم من اللي شاركوا بالتحريض على السويداء صاروا أعضاء مجلس الشعب، في ناس من اللي شاركوا بالهجوم على السويداء شيوخ عشائر اليوم عم يتنقلوا ويحلوا مشاكل بصحنايا وغير صحنايا مثلا، وهني لهم فيديوهات ثابتة عم بتقول أبيدوهم واحرقوهم ولا تتركوا منهم لا طفل ولا ولد ولا إلى آخره. ما في ناس واضحين تماما، بس في عنا ناس بسمني وناس بزيت. نحن أول ناس مع بناء سوريا الجديدة لكل السوريين، وخسر أن من يقول أن أهل السويداء بكل مكوناتهم بيوم ما تعاملوا بطائفية مع بعضهم، ما صح هذا الكلام. بس نحن اليوم تعرضنا بكل مكوناتنا، برجع بقول لك حتى العشائر تعرضت لتكون ضحية بزاوية من الزوايا. يعني عندنا مجموعة جنات صغار من هذا الطرف ومجموعة جنات من هذا الطرف علقوا القصة، واللي دفع الثمن بعدين الأبرياء ولا يزال يدفع اليوم الثمن. اليوم أهل السويدة صاروا يعرفوا، هني ما شافوا مين باع البلد بس شافوا مين عم يقبض الثمن. هني مش قادرين يعيشوا مثل العالم والناس، بس في غيرهم ناس مترفية على حساب الهم اللي صاير. فهني اليوم أكثر ناس مستجيبين لتحقيق العدالة، بل ويطلبون تحقيق العدالة ويدعمون تحقيق العدالة. في عنا أكثر من 115 مغيب، في فيديوهات تثبت يمان أبو حسون بأيدي الأمن العام، أولاد الحرفوش كانوا بعملية تل الحديد، وعد عشرات الأسماء. اليوم هدول الناس، أنت حضرتك عم تقول مسار العدالة طويل، بس في مسار أقصر، أو حرر الناس اللي مثبت بالفيديوهات أن هي بين يدي الدولة، حررهم رجعهم لأهلهم. شوف ما أحلاها السويدة كيف تتجاوب معك. اثنين، اللي عم يلقى القبض عليهم بالسويدة على المعابر وإلى آخره لأجل صورة على موبايله أو فيديو على موبايله، وكان عم يدافع عن أرضه وعرضه. أنا عطول بطالب عدم المساواة بين الإنسان اللي كان فايت يذبح بالسويدة ويغزي الناس ببيوتها. وأنا ليك بعطيتك مخرج، يعني أنا قلت لك نحن نتفهم أنه في مجموعة من الفصائل كانت تأخذ أوامرها من خارج الدولة، خيو عم تأخذ الدولة الأوامر، هدول الناس عم يأخذوها من المشغل والدولة بريئة منهم. أنا بعطيك المخرج هاي، بس هدول العالم هل يصح مساواتهم باللي كان عم يدافع عن بيته وعن أرضه وعن عرضه؟ ب 13 الشهر انتشرت فيديوهات الدور والطيري لما صار فيهم قتل، وبالتالي أهل السويدة استنفروا لأنه شافوا أهلهم عم ينذبحوا، طبيعي دافعوا عن حالهم. اليوم عم ينشالوا عن الحواجز لمجرد مشاركتهم بالدفاع عن بيوتهم، عن كرامتهم، عن عرضهم، وهذا الحكي غير جائز. اليوم بالذات، وأنا بدي أعطيك هاي، اليوم بالذات عم بحكي أنا مع أحد الأخوة المستشارين تبع السلم الأهلي بالمكتب الرئاسي، بالمكتب الرئاسي، قلت له حرفيا بدك تحل القصة بتبلش بتحرير هدول العالم اللي عم تمسكوهن على فيديو وعلى موبايل وبترجعهم لأهلهم وتحت محكمة. ما بقول لك بريهن، خلينا نرجع نفعل قانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، سواء كان درزي أو من العشائر أو من أي مكون آخر.
0: طيب إذا لم نجيب، يعني ما الضمانات التي تضمن محاكمات عادلة برأيك؟
2: يا أستاذ، المحاكمات العادلة مهما طال أمدها نحن بنستنى، بس أول شيء نشوف الجاني الحقيقي بقفص الاتهام، مش نشوفه صار عضو بمجلس الشعب أو صار بحل مشاكل الناس وهو إيديه ملوثة بالدم أو لسانه ملوث بالتحريض على المكونات السورية أي كائنا من كانت. سوريا اليوم بمرحلة بناء، نحن بدنا نحب بعض مين ما كنا، من شمال سوريا إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. ما عم بحكي درزيا وبدويا وعشائريا، لا، عم بحكي بشكل عام. نحن اليوم حتى العشائر، يعني نحن كمجتمع مدني أهلي خطونا خطوات والله أسرع من خطوات الدولة بحل مشكلة السويداء، أسرع تماما. يعني اليوم ناقشنا مواضيع أكبر، وكنا عم نناقش موضوع الادعاءات الكيدية، وتعهدوا شيوخ العشائر أنه يبلشوا يسحبوا الادعاءات الكيدية اللي صارت خلال فترة بتحريض من بعض الفئات على بعض الناس بهدف الابتزاز والضغط ويعني وزيادة الملف تعقيدا. طيب الدولة ما لازم تيجي تشوف الأمر بهذا العين، في قدامها حلول سريعة ممكن تساويها على المدى القصير، تحرير الناس اللي مجرد متهمة وتحكمهم. ما قلنا لهم شيء، نحن منجيبهم على المحكمة بكل جلسة. عدم الشمول، شو عندك كل السويدة كانت بتدافع عن بيوتها؟ أنا بقول لك كل السويدة كانت بتدافع عن بيوتها، بتيجي بتلمهم كلهم على الحواجز مع الشكر. ليك في ناس بجهاز الدولة يقدمون أقصى ما في طاقتهم لحل المشكلة، لكن أقصى ما في طاقتهم غير كافي لأنه ماشي إما باتجاه غير اتجاه صح، أو لأنه يعني حجم المشكلة أكبر. يا أستاذ، نحن المحكمة معها والمحاكمة معها، بس أنتوا عم تسقطوا عامل مهم، أنه في أصابع دول عم تشتغل فينا من كل الجهات. في مناكفة تركية إسرائيلية بملف الجنوب، في مناكفة بين أصحاب النفوذ بالجنوب أيضا. نحن لازم نحط كل هذه الأمور بعين الاعتبار. هذا ليس انتقاص من عمل اللجنة الوطنية، وليس انتقاص من شكر اللجنة الوطنية الدولية، كل هذا نحن بنأيده، لكنه غير كافي بالنسبة للناس تريد أن تشعر بالطمأنينة وهي عم تشوف المتهمين من كل كل المكونات حتى من الدروز أنفسهم داخل طيب. قفص الاتهام حتى من الدروز وأنا لا أزيدك من الشعر بيت العدالة الاجتماعية بالسويد اليوم بلشت بأنه في عائلتين بالسويد ثلاثة اليوم صار هلق صاروا أصدروا بيان بالتبرؤ من المجرمين الذين ينتسبون للعائلات هاي بداية محكمة اجتماعية بالسويداء إذا بدأ التبرؤ من المجرمين وشذاذ الآفاق بالسويداء ويوما ما رح تشوفهم عم يتحاكموا
0: أستاذ عمار اللجنة الدولية أيضا أشارت إلى عدم تمكن طلاب من السويداء من تأدية امتحاناتهم النهائية وعدم تمكن النازحين من العودة أيضا إلى قراهم هذا جزء من الملف صحيح كيف يتم التعامل معه
3: أستاذ محمد بسمح لي رد على الأستاذ نجيب وأول شيء بشكره ومحارطه بلقيتين برات إيه أول شيء شكرا على خطاب الوطني اللي بنسمنه غاليا وهذا النفس اللي بدنا إياه الموجود بكل سوريا وليس غريب على الأستاذ نجيب هذا النفس يعني النقطة الثانية نحن كلجنة التحقيق الوطني لم نغلق باب الإدعاء ويمكن أي شخص تضرر سواء كان عضو مجلس الشعب أو كان مركزي أن يقوم بالإدعاء حاليا أمام الجهات القضائية لمحاسبة الناس التي أثارت الفتنة وأفردنا فقرة كاملة بتقريرنا بالتوصيات لموضوع إثارة الخطاب الطائفي والعنصري بالإضافة لموضوع الإفراج عن معتقلين نحن لجنة التحقيق الوطني أفرجنا عن معتقلين ونحن شخصيا قمنا بإيصالهم إلى السويداء نحن من أخرجنا طلابنا وأهلنا الموجودين في السويداء وذهبنا بهم إلى كلية هندسة الميكانيك وقاموا بتقديم امتحاناتهم وحصلوا على شهاداتهم وعدناهم سالمين إلى أهلهم فهذه المبادرات التي يتكلم عنها الأستاذ نجيب نحن نقدرها وقمنا بها سابقا ولكن يا أستاذ الكريم اليوم لا يمكن أن تطلب من طرف مبادرة والطرف الآخر بقطيعة كاملة عن هذه المبادرات اليوم كلنا نعلم أن القرار هو للبندقية وصوت المثقفين ليس موجود بالإضافة أن اليوم الانتخاب الذي حصل والتصويت الذي حصل هو انتخاب الدم وهذا لا يمكن التعويل عليه نحن نعلم من هم أهل السويداء ونعلم الوطنيين الذين يملكونها ونعلم أنهم هم جزء من سوريا ونعلم أن السويداء قلب سوريا وستبقى قلب سوريا ولكن يا أستاذ الكريم لا يمكن التعويل عندما يكون هنالك سلاح يصادر أصوات الناس المثقفين مثل حضرتك والأشخاص الموجودين داخل السويداء ونحن على صلة وثيقة لهم عندما تكون هذه الأصوات يمكن أن يكون هنالك مبدأ للمصالحة الوطنية والسلم الأهلي والتي تسعى الحكومة السورية والدولة السورية بكافة أجهزتها لن يكون هذا الملف ملف وطني بامتياز
0: شكرا جزيلا لكم عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء من حمص ونجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون من دمشق في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث في المصالحات العشائرية وهل هي بديل عن القضاء تابعونا

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم مجددا. أبرم في محافظة دير الزور صلح عشائري أنهى نزاعا تاريخيا استمر لأكثر من قرن بين عشيرتي الوهيب والسماكة من قبيلة الكلعيين. جاء هذا بجهود مجتمعية وأمنية مكثفة وبمشاركة عدد من وجهاء القبائل وشيوخ العشائر، وامتد المسار التفاوضي عبر أكثر من 150 جلسة.
1: وتسويت كافة الخلافات والنزاعات والمطالبات القائمة بينهما أيا كان نوعها وسبب تاريخها ونشوبها.
2: بعد نزاع امتد قرنا، صلح عشائري يطوي صفحة الدم في الميادين، خطوة تعد من أبرز مبادرات المصالحة المجتمعية في محافظة دير الزور.
3: طبعا القضية دخلوا فيها وجهاء العشائر والقبائل، ثم بالمرحلة الأخيرة دخلوا فيها العلاقات في قيادة الأمن الداخلي، وتم التوصل إلى حل تراضي وتوافق بين الطرفين السماكة والوهيبي.
4: أنا حاجي باسم قرايب الوهيبي وعيد عليكم النوبة أني ولي دم الربحان هم الجبر قوت فرحة والخسران.
5: ونؤكد على هذا التسامح التي حثنا عليه ديننا الحنيف.
2: خلفت القضية 13 قتيلا وأكثر من 40 مصابا قبل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق ينهي سنوات طويلة من الخصومة والثار.
6: ربنا لك الحمد، أكثر من حقنا الدماء ما ذا كلام. إحنا الآن البلد بحاجة أن الكل يتكاتف وتكون كلها إيد واحدة، ونقول للجميع أن يتقون الله بالعباد وبالبلد وبحالهم، والله يوحد الكلمة.
7: المشكلة تعود لأكثر من 1916 وتوالت عليها من عهد العثمانيين، العهد الفرنساويين، لحد النظام الساقط، لحد اليوم هذا. رب العالمين كتب الصلح على يدينا الأجواد أمثالكم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله مساعي طيبة صارت العشرتين إيد واحدة بعون رب العالمين.
2: أقيم الصلح بحضور نائب محافظ دير الزور إلى جانب مسؤولين وشخصيات رسمية ووجهاء ومشايخ من مختلف العشائر في مشهد يعكس أهمية الحدث على المستويين الاجتماعي والعشائري.
8: طبعا احنا يشرفنا أن نحضر مثل هذه المناسبة التي سطرت بماء الذهب، لأن هي حجر أساس للقرى وللقبائل والعشائر، ونتمنى من القرى، من أهل القرى والعشائر والقبائل أن تحذو حذو هؤلاء الذين وضعوا حجر أساس لمثل هذه المشاكل.
2: بحسب مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بمحافظة دير الزور، أسهمت جهود الصلح في إنهاء أكثر من 800 قضية، بينها 49 قضية قتل، في حين ما تزال مئات القضايا الأخرى بانتظار تسويات مماثلة.
9: بعد قرن من النزاع الذي خلف قتلى وجرحى من الطرفين على امتداد أجيال، يعلق أهالي الميادين آمالهم على أن يكون هذا الصلح نهاية لواحدة من أطول قضايا الثأر في المنطقة. صاحب الحالة التلفزيون سوريا دير الزور.
0: انضم إلينا الآن الشيخ عبد العزيز الحمادة، شيخ عشيرة البكير من دمشق، الدكتور سمير العبد الله، الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بكما. شيخ عبد العزيز مرحبا بك. كيف تجري هذه المصالحات العشائرية؟ يعني بحسب التقرير صراع يمتد لمئة عام انتهى الآن، كيف يعني يجري ذلك؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة يعني المصالحات العشائرية طبعا أنا أقسمها إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الصلح بين قبيلة وقبيلة، والمستوى الثاني هو يكون بين عشيرة وعشيرة، والمستوى الثاني إما يكون بين الأفراد أنفسهم، وهذه النزاعات موجودة حقيقة على مر التاريخ.
0: طب شيخ عبد العزيز أعتذر منك، هناك مشكلة في الصوت، سأعود إليك يعني لاحقا، لكن أتوجه للدكتور سمير. مرحبا دكتور سمير، ما رأيك يعني في هذه القضية؟ لأنه موضوع الصلح العشائري البعض يقول هذا أمر طيب ينهي نزاعات، لكن البعض يتخوف يقول يعني هذا قد يحل محل المسارات القضائية الطبيعية يعني في بناء الدولة، وبالتالي كيف يمكن النظر لذلك؟
11: شكرا لكم أستاذ محمد على الاستضافة، وتحياتي لكم وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد

0: أو مع عشائر أخرى، بعد ذلك يتم الاتفاق أو يتم الوساطة مع الدولة لحل هذه المشكلة من الناحية القانونية. ما يجري الآن بعد التحرير وبعد إسقاط نظام الأسد هو إعادة دور العشيرة، أو إعادة العشيرة تحاول أن يكون لها دور جديد في سوريا. هي موجودة العشائرية، لم تلتغي في سوريا طوال العصور السابقة رغم كل المحاولات للقضاء عليها أو للحد من قدرتها أو سلطتها على المجتمعات التي يوجد فيها عشائر. حاليا يعاد بناء هذا الدور، الدولة يعني عينت مستشار لشؤون العشائر، هناك مجالس صلح ومجالس عشائرية تأسست في كل المحافظات السورية. فمباشرة بعد التحرير مجالس الصلح ومعظمها هي مجالس عشائرية، حلت الكثير من القضايا، قضايا النزاع وخاصة بين العائدين من النزوح أو اللجوء والأشخاص الذين كانوا في مناطق النظام، مسألة ما تتعلق بالأراضي، كذلك مسألة الشكاوى وكتابة التقارير وغيرها من هذه القضايا. يعني كان لها دور، لكن التخوف نعم كان أنه هذا الدور يتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية، يتعارض مع مفهوم المحاسبة والقضاء والقانون الذي يجب أن تقوم به الدولة وليس المجالس العشائرية. فلننظر للموضوع من زاويتين، يعني من زاوية هو بالتأكيد هو إيجابي، العشيرة تلعب دور في السلم الأهلي، في التعايش المجتمعي بين أفراد العشيرة نفسها وكذلك بين العشائر المختلفة التي تعيش في نفس المنطقة. جنبت سوريا كثير من عمليات ربما الانتقام والثأر التي كانت ربما تجري لا قدر الله،
1: لكن يعني
0: بنفس الوقت تحاول هذه المجالس والصلح.
1: لماذا تعاظم دورها؟ يعني هي العشائر موجودة تاريخيا في سوريا، لكن لماذا أصبحت هناك كما قلت هناك مجالس صلح عشائرية على امتداد سوريا لم تكن موجودة سابقا؟
0: الدور العشيرة يعني ربما نستطيع أن نفهمه من خلال تفسير العلاقة بين العشيرة والدولة. يعني منذ أيام فرنسا قامت العلاقة على الإدارة غير المباشرة، العشائر يعني فرنسا أعطت للعشائر السلطة في إدارة المناطق التي توجد فيها مقابل بعض الامتيازات والولاءات. في عهد الحكم الوطني استطاعت العشائر الحصول على قانون خاص فيها اسمه قانون العشائر، وتم إلقاؤه عام 1958 في عهد الوحدة، ألغاه الرئيس جمال عبد الناصر. بعد ذلك في عهد البعث حاول استغلال شيوخ العشائر والحصول على الولاء من يعني الولاء لهذا النظام مقابل بعض الامتيازات والولاءات. من كان يرفض من زعماء العشائر كان يتم إبعاده، لكن طوال هذه الفترة كان يتم هذه العمليات الصلح والسلم والحل المشاكل التي تجري بين العشائر أو ضمن العشيرة، لكن بالتعاون أو بالتنسيق مع الدولة. ما يجري الآن كما قلت يعني في مرحلة الثورة كان هناك يعني تجاذب كبير حول موضوع العشائر، وحاولت كل الأطراف التي كانت موجودة قبل التحرير استقطاب هذه العشائر. حاليا يجري أو ازداد دورها نتيجة رغبة الإدارة السورية باستغلال هذه السلطة المجتمعية للعشائر في تعزيز السلم الأهلي، تعزيز التعايش المجتمعي. لكن هذا كما ذكرت في نفس الوقت هو سلاح ذو حدين، يعني أنت تعطي التمثيل لشيوخ العشائر في نفس الوقت تقوم بإبعاد الكفاءات من أبناء العشائر أو من أبناء تلك المناطق التي يوجد فيها هؤلاء الشيوخ. وهذا ما جرى أخيرا في التعيينات التي جرت في مجلس الشعب، رأيننا أن عدنا إلى الدائرة الأولى مع الأسف. يعني كان هناك تعيينات لبعض الأشخاص منهم يعني كانوا فقط أنه شيخ عشيرة، يعني ليس له ربما موقف ثوري أو أنه تاريخ أو كفاءة أو غيرها من هذه القضايا. وحتى في القانون أو في النظام الداخلي اللجنة العليا للانتخابات قسمت الأعضاء إلى كفاءات والقسم الثاني إلى وجهاء وأعيان. الوجهاء والأعيان هم بمعظمهم سيكونون أبناء أو شيوخ العشائر. فهذا يعني تعزيز الدور أو تعاظم دور العشيرة هو نتيجة رغبة الدولة في إعطاء هذا الدور للعشيرة.
1: نعم، أعود إليك شيخ عبد العزيز، كنت تشرح في البداية موضوع أشكال الصلح العشائري، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العشائر لها دور

0: في المجتمع السوري تشكل نسبة عالية تقريبا بحدود 60% أو أكثر. النسيج العشائري موجود يعني الحمد لله. الدولة الجديدة في سوريا بعد انتصارها الحقيقة استقطبت أبناء العشائر، كون أبناء العشائر لهم دور كبير في انتصار الثورة الحقيقة. ما يجري في سوريا الآن هو أن الدولة اعتمدت الصلح العشائري وجعلت من هذا الطريقة هي كسب النسيج المجتمعي السوري، لأنه الصلح العشائري هو امتداد للسلم الأهلي. نحن في سوريا الآن الحقيقة ننعم بهذه المهمة، أن هنالك قضايا كثيرة كانت مستحيل حلها، لكن عندما كانت الدولة ترغب في أن يكون للعشائر دور في حل الكثير من المسائل، وتكون هي تقريبا بنظر بوجهة نظري هي حتى أسرع من الحلول الأخرى وحتى الحلول القضائية. ممكن الحلول القضائية تمتد لسنوات، لكن هناك بجلسات متعددة ممكن يكون هنالك صلح في مسائل شائكة. طبعا النظام البائد كان حقيقة يكرس هذه المشاكل حتى لا يعطي للعشيرة أو لأبناء العشيرة أي دور.
1: طب لكن شيخ عبد العزيز هو التخوف أنه يكون هذه الأعراف العشائرية تحل محل القضاء، وبالتالي بدل من أن يكون هناك دولة وقوانين ومؤسسات تصبح أعراف عشائرية هي الحاكمة، وبالتالي لسنا أمام نموذج دولة بالمعنى الحديث.
0: لا عفوا، هو عندما يقوم شخص أو أشخاص من أجل حلول المشاكل الموجودة بين العشائر أو النزاعات الموجودة، قد يكون هذا الشخص مؤثر في المجتمع ويكون له دور، لكن لا يعني هذا أنه يظلم الآخرين في الحلول العشائرية. وما يجري الآن حسب الأرقام أن هنالك كثير من النزاعات حلت عن طريق اللجان الصلحية أو الهيئات الشرعية، وهذا يدل على أن الدولة مهتمة كثيرا في هذه المسألة. لا يعني أنه هذا أن نحل دور العشيرة في بدل المحاكم، لا إطلاقا. لكن هناك نسرع في الحلول أكثر ما تكون الحلول القضايا متراكمة أو النزاعات متراكمة. فجاءت هذه الهيئات الصلحية أو المجالس الصلح بحل الكثير من المشاكل اللي كرست حقيقة يعني مشاكل بين القبائل أو بين العشائر، وهذا يعني يحسب للدولة حقيقة. سابقا كان هذا الأمر أيام
1: نعم. أريد أن أخذ رأيك في نقطة
0: للدولة الآن يعني.
1: طيب، هناك نقطة يشير إليها بعض المختصين، وأنه بنهاية العرف العشائري يقيم وزن للعشيرة، نفوذة قوة العشيرة، وأيضا لموقع الشخص ضمن هذه العشيرة أو القبيلة، بينما الدولة تكون محايدة في مؤسساتها وقوانينها تجاه جميع المواطنين، الجميع متساوي أمام القانون. وبالتالي البعض يخشى من أنه يعني قد يكون بالنهاية الأعراف العشائرية قد يكون فيها تمييز أحيانا حسب مواقع القوة، ولذلك يقول يجب اللجوء إلى القضاء، يعني تكريس اللجوء إلى القضاء، المؤسسات القضائية، وليس إلى الأعراف والصلح العشائري.
0: الصلح العشائري أصلا موجود يعني قديم جدا، يعني مو هو جديد بالنسبة للعشائر. هناك نزاعات قبلية كثيرة حلت بطريقة الصلح، يعني إذا نترك الأمور على الغارب راح تكون هناك فوضى مجتمعية. لكن عندما يكون هناك ناس مؤثرين في العشيرة ولهم دور فاعل ويتبنوا هذه المسائل الحقيقة، يعني هذا لا يعني لا سمح الله أنه ينتهي دور القضاء، بالعكس. أنا أرى رأيي الشخصي أنه أرى الصلح العشائري هو السلم الأهلي للمجتمع، السلم الأهلي للمجتمع، ويعطي أيضا بنفس الوقت دافع أنه كثير من المشاكل تنحل بدون اللجوء إلى القضاء، وهذا يعني ناحية إيجابية ليس أبدا ناحية عكسية.
1: طيب دكتور سمير، هل هناك حدود فاصلة بين أين يمكن أن يعني تشتغل هذه الأعراف العشائرية والصلح العشائري، وأين يبدأ دور القضاء والمحاكم؟ هل هناك حدود يعني؟
2: يعني بالتأكيد يعني الصلح العشائري يعني عندما تحدث مشاكل يعني ينبغي أن لا يسقط الحق العام، يعني هناك حق عام للدولة والمجتمع. فنعم تمت المصالحة نتيجة مشكلة جريمة قتل وغيرها، لكن هذا الشخص يجب أن يقاضى بالحق العام. كذلك يعني موضوع الضابطة القضائية وغيرها من هذه المسائل، يعني محاولة يعني أكيد الدور إيجابي كبير ممكن أن تلعبه العشيرة، لكن بنفس الوقت كما ذكرت في سؤالك قبل قليل يعني ربما العشيرة الأقوى هي التي تفرض شروطها. بالنهاية العشيرة الأصغر أو الأضعف ربما ترضخ مجبرة وربما لا تكون راضية، لكن ليس لديها قدرة على مجابهة العشيرة الأكبر. لكن بالتأكيد يعني العرف العشائري والقضاء العشائري هو في معظمه قضاء عادل يعني بشكل عام، لكن بالتأكيد ربما تكون هناك بعض القضايا التي يكون هناك تأثير لقوة العشيرة، وكذلك هنا يتعارض مع مبدأ العدالة الانتقالية. رأينا هناك كثير من الأشخاص حاليا يتم حمايتهم من بعض العشائر القوية الموجودة أو بعض العشائر التي يوجد فيها بعض المسؤولين بالدولة ولم يتم اعتقالهم حتى الآن، على الرغم من يعني معروف تاريخهم الإجرامي ومسألة تأييدهم وتشبيههم للنظام السابق. هنا تكمن الخطورة، يعني هنا سيتعارض مبدأ العرف العشائري أو القضاء العشائري مع مبدأ المواطنة، يعني مبدأ مواطن ومواطن حصلت بينهم مشكلة يذهبان أمام القانون. إذا تحول العرف العشائري إلى مساعد للقضاء، يعني أن يكون هناك يعني محاولة لتسوية هذه المشاكل لكن بالتنسيق يكون مع القضاء الرسمي، وأن لا يكون هناك أي ضغوط على الطرف الآخر، يعني من العشيرة القوية على العشيرة الأضعف من مواطن ينتمي إلى هذه العشيرة أو تلك. والمشكلة الأكبر يعني موضوع العرف العشائري والقضاء العشائري يعيد ترسيخ يعني سلطة شيوخ العشائر ودور شيوخ العشائر أمام الدولة، وربما يعاد يعني أن يكون هم الممثلين لهذه العشيرة سواء في المجالس المحلية في البرلمانات وفي كل شيء، وهذا سيتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الكفاءات. نعيد من جديد ما كان يجري في طوال العقود السابقة والذي أثبت فشله، يعني حتى نظام الأسد وما قبله نظام البعث وغيره راهنوا على هذه النقطة، راهنوا على شيوخ العشائر. لكن عندما اندلعت الثورة السورية معظم أبناء العشائر كانوا مع الثورة على الرغم من بقاء معظم شيوخ العشائر مع النظام السابق، يعني كظلوا مؤيدين للنظام. فالمراهنة على هذه المسألة ربما تعيدنا إلى مسألة الفواعل ما دون الدولة وإعادة إحياء هذه الفواعل. يعني ما يطمح إليه السوريين بعد 14 سنة من الثورة والتضحيات أن يكون هناك قانون يتساوى فيه الجميع أمامه، أن يكون لدينا مبدأ المواطنة لا مبدأ يعني التمييز بين المواطنين على أساس العشائر كما ذكرت حتى لا يفهم كلامي خاطئا. للعشائر دور إيجابي في تعزيز السلم الأهلي التعايش المجتمعي، لكن يجب قوننة هذا الدور أن لا يحل مكان القانون وأن لا يحل مكان دور الدولة في المناطق ذات الغالبية العشائرية.
1: شيخ عبد العزيز، ذكر ضيفنا الدكتور سمير نقطة مهمة وهي العدالة الانتقالية، والحقيقة هذه نقطة مهمة لأنه تعلم هناك قادة عشائريون لديهم نفوذ عشائري كانوا شبيحة في نظام الأسد، حملوا السلاح وقادوا مجموعات مسلحة إلى جانب نظام الأسد، قتلت الشعب السوري، لا يحاسبون،
0: نعم.
1: يحظون صحيح. الآن بنوع من الحصانة العشائرية ربما، وبالتالي كيف يمكن النظر لهذه المسألة؟
0: عفوا، أول شيء يجب أن لا تكون العشيرة ملاذ للمجرمين أو الذين حملوا السلاح ضد الثورة. هذه مسألة مطلقا لا يمكن أن يكون في أي عشيرة من العشائر أنه يحمو شخص كان ضد الثورة، وهناك أمثلة كثيرة لا نريد ذكرها ولا نريد نذكر الأشخاص. العشيرة لا تحمي المجرمين،
1: لكن الواقع الحال شيخ عبد العزيز بأنه العرف العشائري ساهم بتعويم وحماية عدد من الشبيحة،
0: وهذا شيء مرفوض إطلاقا. نحن أبناء ثورة، نعم نحن شيوخ عشائر لكن أبناء ثورة، والثورة عندنا هي ثورة مقدسة. لا يمكن أحمي شخص حمل السلاح ضد الثورة أو اشتغل مع النظام البائد ويأتي إلى العشيرة لتحميه، وهو منبوذ حتى لو لم تطبق عليه العدالة الانتقالية فهو منبوذ في العشيرة. وهناك أمثلة ولا أريد ذكرها، ولا أريد أن أمر لذكرها، لكن
1: يجب أن يعني هو المفروض إذا في نحن عم نحكي عن دولة يتم المحاسبة وفق القانون، هي الفكرة.
0: نعم، لكن هناك الدولة هي تتصرف ضمن المعطيات التي عندها. أنا لا أقول للدولة فلان كان شبيح أو فلان كان وضعه كذا، الدولة تتصرف، والدولة في هذه المسألة واعية جدا الحقيقة، يعني لبعض الناس اللي اشتغلوا ضدها، ضد الثورة عفوا. ما نريد قوله هو أن أي صلح عشائري يجري في سوريا هو امتداد للسلم الأهلي في سوريا. السلم الأهلي هو الصلح العشائري، هو ركيزة للسلم الأهلي، وما يجري الآن من عمليات صلح سواء عمليات ما حدث بالميادين من اللي كان أكثر من 100 عام، يعني شيء نفتخر فيه حقيقة، يعني بعد أن تجمع الناس وتصالح، وبعد أن تدخلت طبعا الدولة مشكورة في هذه المسألة. شيوخ العشائر وأبناء العشائر المهمين والمؤثرين عندما يحاولون إجراء أي صلح معين، صلح عشائري، يجب أن تكون عليهم مسؤولية، والمسؤولية أنه لا ظلم، ما ينتهي به الصلح يجب أن لا يظلم به أي طرف آخر، إنما ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن يكون الصلح تقريبا مبني على الشرع الإسلامي بالدرجة الأولى، وعلى القوانين الموجودة في القضاء، يعني لا نظلم أحد في مواضيع الصلح إلا إذا كان هو صاحب الصلح يريد أن يتنازل عن حقوقه.
1: طيب دكتور سمير، كيف يعني يمكن التوفيق بين وجود بعض الأعراف العشائرية التي قد تكون في حالات محددة جيدة بتؤدي إلى صلح ما، مثلا تنهي نزاع، لكن أن لا يؤدي ذلك إلى يعني طغيان هذه الأعراف العشائرية على منطق الدولة؟
2: يعني بالتأكيد هو يأتي عبر قوننة موضوع الأعراف العشائرية، وإلى أي درجة ربما تكون أو ما يصدر عن هذه المجالس الصلح أو مجالس الصلح العشائري تعترف فيه الدولة. وهنا يأتي موضوع تنظيم العلاقة بين العشيرة والدولة، يعني لدينا الآن مجالس عشائر في كل المحافظات، ولدينا مجالس صلح في المناطق اللي ذات الأغلبية العشائرية معظمها ذات طابع عشائري. إلى أي درجة تلعب دور هذه أو ما دور هذه المؤسسات حتى بمسألة التمثيل؟ يعني في بعض المناطق تحاول هذه المناطق أن يكون حتى التمثيل على مستوى التمثيل المحلي ضمن البلديات أو ضمن إدارات المناطق هو تمثيل عشائري، يعني من كل عشيرة يريدون شخص أو يختار شيخ العشيرة يزكي مجموعة من الأشخاص. يعني هذا خطر، لأنك تعيد فواعل ما دون الدولة، وتعطي دور أو تعيد تجربة مرة بها السوريين طوال القرن الماضي، وهذه التجربة في النهاية أثبتت فشلها. يعني طوال السنين الماضية كانت كل سلطة جديدة تأتي تحاول إيجاد شيوخ عشائر جدد موالين لها، أيام البعث، أيام الفرنسا، أيام الحكم الوطني، وأيام بشار الأسد وحافظ الأسد. المهم أن لا نعيد تكرار هذه التجربة، وهذا مع الأسف رأيناه في بعض الحالات الموجودة حاليا، إعادة تعيين بعض الأشخاص أو إظهارهم بمظهر شيوخ العشائر. يعني من المهم أن تترك الدولة العشيرة هي تختار، وهي يعني هناك مثل لدى أبناء العشائر أنه الشيخ ليس هو من يعين نفسه، الناس هي من تشيخ فلان أو فلان. موضوع القوننة في الفترة القادمة موضوع مهم، يعني رأينا أو هناك بعض الحالات على بعض مجالس الصلح العشائري صار لها ما يشبه السلطة القضائية، يعني صاروا يجلبون بعض الأشخاص حتى بالقوة إلى مجالس الصلح، وأنه لا تعال يجب أن يكون هكذا الموضوع وهكذا الشرع وهكذا العرف العشائري، لكن ربما هذا الشخص لا يقبل بهذا، يريد القانون، يريد الدولة هي أن تحكم بين الطرفين. وهذه نقطة مهمة، مسألة زيادة التمثيل العشائري على حساب الكفاءات الموجودة في بعض المناطق، هذا يعيدنا للدائرة الأولى، يعني لن تستفيد الدولة من هذه المسألة شيء كثير. العشيرة موجودة، العشيرة لها دور اجتماعي بشكل أساسي، وخاصة موضوع التكافل الاجتماعي، وهناك يعني إغفال لهذا الدور. عندما يتحدث الكثير عن العشيرة يتخيل أنها فقط مسألة ثأر وقتل وموضوع الزواج، أنه ممنوع أن تتزوج الفتاة من خارج القبيلة وغير ذلك، هذه النقاط السلبية. لكن للعشيرة دور إيجابي كبير في التكافل الاجتماعي، التضامن بين أفراد العشيرة، مساعدة بعضهم أن يكونوا مساعدين للقانون ومساعدين للدولة في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور سمير العبدالله، الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، وللشيخ عبد العزيز الحمادة شيخ عشيرة البكير من دمشق. نتناول في محورنا القادم تبعات حل الكنيسة الإسرائيلي والمعركة الانتخابية القادمة داخل إسرائيل.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: مرحبا بكم. أظهر استطلاع رأي في إسرائيل تقدم معسكر المعارضة على كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما يمنح المعارضة أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة. بحسب نتائج الاستطلاع، حصلت أحزاب المعارضة على 62 مقعدا في الكنيسة المؤلف من 120 مقعدا مقابل 48 مقعدا لكتلة نتنياهو، بينما تنال الأحزاب العربية 10 مقاعد. وتظهر النتائج أغلبية للمعارضة لأول مرة منذ 9 أشهر، ما يعزز فرصها في إزاحة الائتلاف اليميني الحاكم إذا ما انعكست هذه التقديرات على نتائج الانتخابات المقبلة. هذا وكان الكنيسة الإسرائيلي قد صدق على حل نفسه بشكل نهائي، ممهدا الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 من تشرين الأول للعام الجاري بحسب هيئة البث الإسرائيلية. وبموجب القرار يدخل الكنيسة في عطلة انتخابية تمتد حتى انعقاد الكنيسة 26، بينما تواصل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أداء مهامها بصفة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد عقب الانتخابات. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا، والدكتور محمد علوش الباحث في العلاقات الدولية من لندن. مرحبا بكما. دكتور محمد، لماذا أقدم الكنيسة على حل نفسه؟
2: أهلا
5: تحياتي لك وللضيف الكريم. طبعا هذا أمر طبيعي عادة يحصل في الكنيسة، ليس يعني ليست هذه أول مرة يتم الأمر بهذه الصورة، ولا أعتقد أنه الموقف موقف معقد سياسيا، لأنه موافقة بنيامين نتنياهو والتحالف القائم معه على ذلك هو يأتي نتيجة توافقات على عدة مبادئ تم تمريرها في الكنيسة من تشريعات تتناسب الأطراف الائتلاف الحاكم قبل الذهاب إلى الجولة الانتخابية طبعا القادمة. الموعد المضروب الآن لهذه الانتخابات بعد حل الكنيسة هو الموعد الأبعد الذي كان يأمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالتالي لا أعتقد هناك مشكلة. كان الخوف لديه هو أن يتم حل الكنيسة قبل ذلك أو أن تجرى انتخابات مبكرة، أما الآن مع الموعد المضروب حاليا فبالتالي تكون هذه مدة زمنية لا بأس بها، على الأقل لا بأس بها بالنسبة لبنيامين نتنياهو لإعادة ترتيب وضعه الانتخابي وإعادة تغيير مزاج الناخب الإسرائيلي لصالحه على حساب طبعا التقدم الذي حصلت عليه قوى المعارضة.
1: طيب في ظل هذه المعطيات أستاذ إيهاب، ما هي فرص نتنياهو الفعلية في الفوز بالانتخابات القادمة في ظل استطلاعات رأي تتحدث عن تقدم المعارضة، زخم كبير لدى المعارضة، كما نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أحد هذه الاستطلاعات؟
6: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. بداية هنالك جملة ربما مأثورة عن شمعون بيرس الذي يقول بأن الاستطلاعات تحديدا في إسرائيل هي كما العطور، تشم ولكن لا تشرب، وبالتالي هذا ربما قد يعطينا يعني ميزة أولية بأنها تعكس مزاجية الناخب الآنية وليست المستقبلية. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولكن النقطة الأخرى كذلك التي يجب أن نضعها أمام أعيننا هي بأن بنيامين نتنياهو فعلا هذه المرة مضغوط، ونستشعر هذا الضغط أمام حجم القوانين التي بات يقوم بتشريعها من جهة، كذلك نضيف إلى ذلك الأزمة الموجودة لديه في داخل حزبه بالليكود عبر محاولته لتوظيف أو توكيد العشرة المواقع الأولى لأشخاص يعني من تسميته هو وليس من تسمية البرايمرز أو الانتخابات الداخلية للحزب. كذلك بطبيعة الحال، وهذه ربما نقطة مهمة جدا أخرى، هي بأن ما بعد 7 أكتوبر كنا قد ذكرنا ذلك بأن الانتخابات المقبلة سوف تكون ما بين إلى أين تتطلع إسرائيل، الناخب الإسرائيلي وجهته إلى أين، إلى هذه الشعبوية الموجودة في داخل الكنيسة أم العودة إلى نخبة الجنرالات؟ لأنه إذا نظرنا إلى إسرائيل في 20 عام الأخير نرى بأنها ابتعدت كليا يمكن القول من أن يكون الكنيسة هو حلقة وصل مباشرة ما بين الجنرالات أو رؤساء هيئة الأركان إلى الحكومة الإسرائيلية، وتحديدا منذ أن استولى بنيامين نتنياهو على الحكومة في داخل إسرائيل. ولهذا السبب يمكن القول بأن نتنياهو أكثر ما يخافه في داخل إسرائيل هو أي نعم رجال الأمن ورجال الجيش تحديدا، والآن عندما يحضر أيزنكوت مع 62 مقعد يمكن القول بأن بعيدا عن قدرة بنيامين نتنياهو بتشكيل الحزب الأكبر في داخل الكنيسة، ولكن قدرته على تشكيل الائتلاف الأكبر في داخل الكنيسة باتت شبه ضئيلة. ولهذا السبب يمكن القول بهذا، أختم الفكرة، بأن نتنياهو آثر بأن تكمل هذه الحكومة تقريبا كل مدتها الانتخابية وولايتها،
1: وهذه يعني ربما المرة الأولى منذ عام 88 التي تكون صحيح الحكومة كل
6: صحيح جدا على طيب. أن يذهب إلى انتخابات مبكرة، وقد رأيناه يقوم بذلك أكثر من مرة في 5 سنوات أو 6 سنوات الأخيرة، لأنه كان يبني وكان يعرف بأنه يستطيع أن يشكل ائتلافا ما بعد الذهاب إلى الانتخابات.
1: نعم دكتور محمد، إلى أي درجة فعلا يمكن أن تنجح المعارضة في إزاحة هذا الائتلاف اليميني الحاكم؟
5: طبعا لديها كل المقومات يفترض، لأنه أداء بنيامين نتنياهو لم يحسم، يعني أداؤه فيما يتعلق بالعمل العسكري لم يحسم أي معركة بدأها سواء كان في غزة أو في لبنان أو حتى مع إيران لم تنتهي، وبالتالي صورة حماية الأمن للمواطن الإسرائيلي لم تنجز بالشكل المطلوب وفق رؤية كثير من الإسرائيليين. هذه نقطة ضعف قوية جدا لصالح بنيامين نتنياهو الذي استغل كل مرافق الدولة وكذلك الأداء السياسي والمستشارة القضائية والإعلام، وشن حملة ممكن أن تقال أنه قريبة إلى حد بعيد مما يفعل في الدول المتخلفة من ديكتاتوريات من أجل حماية الأمن الإسرائيلي، ولم ينجز هذه المهمة. أيضا 7 أكتوبر لا تزال حاضرة بقوة في ذهن كثير من الإسرائيليين، لا يعتقدون أنه بنيامين نتنياهو على الأقل واجه الأسئلة الصعبة حتى هذه اللحظة، كما تعلم أنه تم تأخير التحقيق في هذه الملف أكثر من مرة وصار فيه تدخلات كثيرة، وبالتالي هذا لم ينجز. لكن في نفس الوقت يمكن القول أنه يراهن بنيامين نتنياهو على عدة عوامل ولا تزال تصلح يعني تعمل لصالحه حتى هذه اللحظة، ومن المبكر الحديث على أنه قوى المعارضة بالفعل الآن تكتسب الرهان. أولا قوى المعارضة ليست متجانسة، نحن نتحدث عن أزينكوت، بينيت، ليبيد، هؤلاء ليسوا متجانسين بالمناسبة. أيضا موقفهم من الأحزاب العربية التي يعني تعطيها الاستطلاعات حوالي 9 مقاعد، هناك المعارضة هذه ترفض حتى هذه اللحظة التحالف مع هذه الأحزاب العربية، هذا نقطة قوة لصالح بنيامين نتنياهو. الأمر الثالث أنه جبهة بنيامين نتنياهو الداخلية حتى في حزب الليكود لا أعتقد أن هناك شخصية منافسة حقيقية له في هذا المجال، ولديه خبرة واسعة بالمناسبة الرجل، يعني لطالما كان يتم التنبؤ بنهاية مصيره السياسي ثم يفاجئ الجميع بالعودة مجددا، يعني وبالتالي هذه التجربة لديه خبرة فيها ويمكن أن يخوضها عن جدارة هذه المرة أيضا. إضافة إلى أن التحالف مع الحريديم والأحزاب هو الآن حل الكنيسة جاء إطار صفقة أيضا، لأنه مرر عدد من التشريعات التي هي لصالح الحريديم فيما يتعلق بالإعفاء أو على الأقل منع محاكمة المتهربين من التجنيد العسكري، في مقابل طبعا قامت الأحزاب الحريديم بتسويق له أو تمرير المشاريع التي يريدها لحماية نفسه وعائلته فيما يتعلق بالإعلام بالمستشارة القضائية. وبالتالي هو يمكن القول أنه هيئ جبهته الداخلية الآن يراهن على عامل الوقت خلال هذه المدة قبل الانتخابات لإعادة لمام ما يمكن لمامه من شتات داخل منتخبه أو معسكره الانتخابي من ناحية، والتركيز أيضا على نقاط الضعف لدى قوى المعارضة من ناحية أخرى.
1: طب هذه نقطة مهمة أستاذ إيهاب، وأنه قوى المعارضة ذاتها منقسمة فيما بينها إيديولوجيا وبالتوجهات، هناك يعني يسار وسط يمين، وهناك كما قال يعني دكتور محمد يعني الجبهة العربية القائمة العربية مثلا، وبالتالي إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك تحالفات قادرة على إزاحة فعلا هذا الائتلاف الحاكم؟
6: بل أكثر من ذلك، يعني هل هنالك سياسات بديلة تطرحها هذه المعارضة؟ هذا كذلك سؤال مهم جدا يجب أن نضعه على الطاولة، لأن حتى هذه اللحظة كل السياسات التي تتبناها المعارضة تقريبا بالكامل هي سياسات بنيامين نتنياهو. إذا وفق منطق الناخب الإسرائيلي المتوسط أو الأفريج، يعني لنقول ذلك بكلمات أدق، يعني إذا كان لدي الأصل لماذا أذهب إلى نسخ التقليد؟ ولكن ربما هذه المرة هنالك شيء مغاير في يجب أن يقال بحق المعارضة، أنا باعتقادي بأنها أكثر تنظيما لهدفها، لطالما كان لديها هدف إسقاط بنيامين نتنياهو، هذه المرة يمكن القول بأنها أكثر تنظيما وإصرارا على تحقيق هذا الهدف، ولكن الأدوات نوعا ما زالت خجولة باستعمالها، وهي ما زالت تستعمل ذات أدوات وملعب بنيامين نتنياهو، وهذه نقطة قوة بالفعل.
1: وهل تعتقد أستاذ إيهاب أنه هناك شخصية قادرة على يعني إزاحة نتنياهو والحلول مكانه من شخصيات المعارضة؟
6: أنا باعتقاد هي أكثر من كونها فقط حول الأشخاص بالنسبة للناخب الإسرائيلي، يعني قاد أيزينكوت وقت واضحا، ربما نتنياهو كان يستمتع بوجود بنت ولبيد كفزعتين أمام جماهيرهما ولكن ليس أكثر، ولكن بات واضحا بأن أيزينكوت يهدد بنيامين نتنياهو من جهة، ولهذا السبب هذا أحد أسباب الضغط التي دخل إليها بنيامين نتنياهو، ولطالما كان يخاف ويخشى بنيامين نتنياهو رجال الأمن ورجال العسكر بالمناسبة عندما يدخلون الحلبة السياسية، هذا من جهة. ولكن أنا باعتقادي الناخب الإسرائيلي هذه المرة سوف يذهب إلى استفتاء أهم بداية، أو استفتاءين، بداية هل نجح بنيامين نتنياهو، هل ما زلت مصمم أن تعطي الثقة لبنيامين نتنياهو نعم أو لا، بغض النظر عن ما هو الشخص البديل. والسؤال الآخر كذلك لا يقل أهمية، هل تريد الاستمرار في دولة الطوارئ التي دخلت إليها إسرائيل منذ 7 أكتوبر دونما أي حسم على سبيل المثال في أي من الجبهات، أم تريد وتفضل العودة إلى دولة المؤسسات؟ هذين السؤالين المصيريين أنا باعتقاد الذين سوف يدخل بهما الناخب الإسرائيلي أكثر من الأسامي وأكثر من الشخصيات بحد ذاتها.
1: نعم دكتور محمد، أشار أستاذ إيهاب إلى موضوع مزاجية قد تكون لدى الناخب الإسرائيلي. السؤال، ما العوامل التي قد تؤثر في يعني دوافع أو توجه الناخب الإسرائيلي في الانتخابات القادمة؟
5: هو عامل الأمن بالدرجة الأولى بالمجتمع الإسرائيلي. بالمناسبة خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو والتي هي تمتد من التسعينات حتى هذا اليوم، كان عملية انزياح هائلة جدا في الإيديولوجيا لدى المجتمع الإسرائيلي بكامل طبقاته نحو اليمين واليمين المتشدد. لم يعد هناك داخل المجتمع الإسرائيلي على الأقل لدى القدرة الناخبة والجهات السياسية التي تصل إلى الحكم رؤية فيما يتعلق بحل أي صراع. بالمناسبة صراع نستطيع أن يقول وجودي، هم يطرحون الأسئلة الوجودية حول أمنهم حول بقائهم، لكن في المقابل لا يطرحون الإجابات في كيفية هذا الأمن والبقاء، والذي يتطلب أحيانا بعض التنازلات للجانب الفلسطيني من ناحية أو حتى لحل كثير من الأزمات في المنطقة من ناحية أخرى. وبالتالي هذه إشكالية حقيقية لا يوجد إجابة عليها، مما يزيد من نسبة القلق لدى المواطن الإسرائيلي الذي يريد كل شيء ولا يريد أن يعطي أي شيء في المقابل، يريد الأمن التام والكامل، وهذا أمر يتعذر على الأقل وفق العلوم السياسية أو ما يعرف بقوانين الصراع السياسي بين القوى سواء داخليا أو خارجيا. هذه نقطة أراها جد مهمة، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا حتى على البرامج الانتخابية. وأنا طبعا كما أشار ضيفك الكريم إلى أنه حتى المعارضة ما الذي يمكن أن تقدمه مختلفا عن بنيامين نتنياهو؟ أنا في تقديري لا شيء. لما؟ لأنه بنيامين نتنياهو نجح والقوى اليمينية في إسرائيل نجحت إلى حد بعيد في إقناع الناخب أو وضع الناخب الإسرائيلي أسير على أنه محارب ومضطهد وأنه عليه أن يستعمل الأفراد في القوة حتى يحقق الأمن الذي يبحث عنه. يعني بمعنى خيار الحرب، خيار رفض المساومة، خيار إبعاد الفلسطين من الداخل، القلق من المجتمع العربي الموجود في إسرائيل، كل هذه عوامل أيضا تلعب دور كبير جدا في هذه السياسات. لكن في نفس التقدير أنا في يعني إلى جانب ذلك، هناك يمكن القول أنه داخل الدولة العميقة إذا صح التعبير في إسرائيل هناك ما يمكن أن يغير في الحسابات السياسية. يعني المحكمة العليا على سبيل المثال إذا ما ألغت القوانين المرتبطة فيما يتعلق بالإعلام والمستشارة القضائية التي مررها بنيامين نتنياهو، هذا ليس لصالحه بالمناسبة. إذا ما بقيت أيضا الصهيونية الدينية فوق نسبة الحسم في الانتخابات القادمة، هذا يلعب دور كبير جدا ليس لصالح المعارضة أيضا.
1: أستاذ إيهاب، الآن نحن يعني في هذه الفترة بعد حل الكنيست، الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال، وبالتالي هل ينعكس، كيف ينعكس ذلك على أداء مهامها وعلى سياساتها؟
6: هناك أمرين اثنين، هناك الداخلية والخارجية. بالمناسبة بالنسبة للملفات الخارجية وهي كثيرة كما كلنا نعلم، هناك أمرين اثنين. بداية الملف الإيراني ربما هو قد يكون الأكثر حسما، وأنا باعتقادي هذا الملف مرهون بالرغبة الأمريكية أكثر من أي شيء آخر، ولهذا السبب سوف تكون إسرائيل أكثر انصياعا بداية في داخل هذا الملف كي لا تدخل في مناورة بالمناسبة أمام البيت الأبيض، الذي فقط في الأيام الأخيرة بدأ بيلوح بمحاولات، أو ليس فقط بمحاولة، بوجود معارضة أو وجود شخصيات بديلة بشكل أدق لبنيامين نتنياهو، وبالتالي نتنياهو لا يستطيع الدخول إلى مناورة حقيقية مع البيت الأبيض. هذا من جهة. كذلك بطبيعة الحال هنالك الملف اللبناني. أنا باعتقادي الملف اللبناني هو مرهون بطبيعة الحال في داخل الملف الإيراني، ولكن لن يكون هنالك الكثير من التنازلات في داخل هذا الملف. ربما إسرائيل سوف تحاول تجميد هذه الحكومة تحديدا، سوف تحاول تجميد هذه الملفات كي لا تؤثر عليها في سياق الانتخاب، بالذات إنها لا تستطيع أن تقوم بأي تصعيد لا تطمح له الولايات المتحدة. ولكن يبقى لديها الملعب الأهم، حالة تصعيد في داخل الضفة الغربية وغزة، أنا باعتقادي هذا قد يكون واردا. هذا من جهة. الجهة الأخرى، إذا تعددنا أن نتحدث عن السياسات الداخلية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن في سياق السياسات الداخلية الاحتدام ما بين المعسكرين والتحريض الداخلي، ليس أجزاء الفلسطينيين في الداخل بل أجزاء العلمانيين والمتدينين، والمعسكر اليمين المتشدد الإيديولوجي واليمين الأكثر عقلانية استراتيجية إن صح التعبير بين مزدوجين، لأنه لا يوجد هنالك يسار حقيقي في داخل إسرائيل. عفوا، أنا باعتقادي هذه الموجة التي سوف تقودها الحكومة الآنية في محاولة للتشبث بالحكم بأي ثمن.
1: نعم، طيب بالحديث عن السياسة الخارجية قبل قليل دكتور محمد، أريد أن أسألك، يعني ما احتمال تغير سياسات إسرائيل تجاه المنطقة في حال تغير هذه الحكومة؟
5: والله من استمع إلى إلى إلى حوار رئيس الإسرائيلي هرتسوغ إلى تلفزيون العربية، بصراحة يعني أنا شخصيا صدمت للأمانة، يعني لم أكن أتوقع ربما أنه ربما في شخصية سياسية في إسرائيل وإن لم تكن صاحبة قرار كما هو حال رئيس إسرائيل، قياسا طبعا على رئيس الوزراء من حجم القرارات التي يمكن أو يحق له اتخاذها، أن يكون لديه هذه الجرأة في الحديث عن رغبة في سلام حقيقي مع الدول العربية، وأنه يرغب أن يسير بسياراته من القدس إلى بيروت، أو أن يكون هناك التقاء ما بين القدس ومكة في دلالة سياسية، لكن لم يجيب على سؤال أساسي على أنه كل هذه المشاكل أو التطلعات التي يسعى إليها أن العقبة الوحيدة لا تكمن في خصمه وإنما تكمن في إسرائيل نفسها التي ترفض أن تعطي للفلسطينيين دولة، ولو كانت دولة مجزأة بين أريحة وغزة أو دولة منزوعة السلاح أو دولة تشبه حتى إدارة أي بلدية في أوروبا. يعني إذا كانت إسرائيل قادرة أو في هناك قوة سياسية في إسرائيل قادرة بالفعل على أن تتبنى هكذا مشروع، أنا أعتقد نعم هناك بصيص أمل. أما المراهنة على بنيامين نتنياهو وحتى بعض قوى المعارضة في الحياة السياسية الآن الإسرائيلية التي ترى بالفعل على أنه لا ينبغي أن يمنح للفلسطيني أي شيء، وأنه العلاقة مع الدول العربية هو أن تكون علاقة سلام بالقوة وليس مبنية على التوازن وعلى التنازل المتبادل، هذه إشكالية، لأنها وإن أتت بحكومة جديدة في إسرائيل سواء كان على رأسها بنيامين نتنياهو أو أي شخصية آخر، لن يغير كثيرا في قرارات وتوجهات إسرائيل الخارجية، كما أنه تأثير إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في المستقبل المنظور سيبقى كما هو، وبالتالي سترهن أي دعني أقول مستقبل الوضع السياسي على الأقل خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة في المنطقة بتوجهات وتطلعات أي حكومة قادمة في إسرائيل.
1: برأيك أستاذ إيهاب، لو نجحت المعارضة في الانتخابات القادمة ألن يؤثر ذلك، ينعكس ذلك على السياسة التوسعية العدائية تجاه محيطة يعني الإسرائيل، نتحدث عن إسرائيل؟
6: هناك أمرين اثنين يجب أن أخذهما بعين الاعتبار. بداية بأن إسرائيل هذه الحكومة تحديدا تشكل تعقيدات في الواقع الميداني في داخل كل التوغلات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا، إن كان في سوريا وإن كان كذلك بطبيعة الحال في داخل لبنان، وربما في كل ما يوجد لديها من باع في داخل الجبهة الإيرانية إذا كنا نتحدث عن الجبهات الخارجية، هذا من جهة. فبالتالي أنا باعتقادي بأنه لن يكون من السهل جدا على الحكومة القادمة بتقديم أي تنازلات بالذات وفق تعقيداتها العسكرية، إضافة إلى العقيدة الأمنية لما بعد 7 أكتوبر بأن خط الدفاع وفق المفاهيم الإسرائيلية لا يبدأ بالحدود، خط الدفاع يجب أن يبدأ بكيلومترات ما بعد هذه الحدود، وهذه عقيدة أمنية، وأنا باعتقادي بأنه لن يكون هنالك أو سوف لن يقدم الحالة الأمنية أي سابقة في داخل هذه المفاهيم كي لا تنسخ على جبهات أخرى، هذا الأمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. فبالتالي التعقيدات هي ليست سياسية بحتة، هنالك تعقيدات عسكرية كذلك بطبيعة الحال منوطة بهذا الأمر، ولكن بذات الواقع وبذات الترتيبات يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك كلاسيكيا بأن الحكومات المتعاقبة في داخل إسرائيل عادة وبالذات في ظل موجة تصعيد لطالما لا كانت تطمح بأن يكون لديها بصمة مغايرة للحكومة التي سبقتها في حالة محاولة وضع مفاهيم انسيابية لإسرائيل وتصحيح الدبلوماسية حيث أخفقت الحكومة التي سبقتها، على سبيل المثال أوسلو ما بعد الانتفاضة الأولى في حكومة شامير وما إلى ذلك من أمور كانت تأتي سنوات قليلة وفقط بتغيير حكومة بمفاهيم معينة. ولهذا السبب أنا باعتقادي إذا كان هنالك ضغط أمريكي كاف على الحكومة الإسرائيلية من جهة المغايرة وكذلك رغبة في داخل الشارع الإسرائيلي أي بكلمات أخرى، عندما نتحدث عن نصر ساحق لهذه المعارضة وليس 62 و61 مقعد، أي بالكاد يمكن القول بأنها سوف تكون مثل هذه الحكومة أكثر جرأة على اتخاذ قرارات سياسية خارجية متعلقة بأمن إسرائيل القومي.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما إيهاب جبارين الباحث المختص بشأن الإسرائيلي من حيفا، ودكتور محمد علوش الباحث في العلاقات الدولية من لندن. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة. دائما تابعوا المزيد على موقعنا سيريا.tv. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي، وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يعلن احتواء التوتر في عزاز بعد اشتباك مسلح، ويؤكد للأهالي ضرورة محاسبة المتورطين من خلال القضاء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل قرب سد كودنا جنوبي القنيطرة، وطائرات استطلاع تحلق على علو منخفض في أجواء المنطقة. القطاع الصناعي الخاص يسجل 1430 طلبا استثماريا خلال النصف الأول من هذا العام، وتوقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. الجيش الأمريكي يكمل ثامن موجة من الضربات على إيران، والاستهداف يشمل قوات من الحرس الثوري هاجمت عسكريين أمريكيين في الأردن.

0: في التفاصيل، قالت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز بريف حلب إنها تمكنت من ضبط الموقف والسيطرة على الوضع في المدينة بعد تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في أثناء تدخلها لفض اشتباك مسلح بين عدة أطراف، وأضافت أن عناصرها تعاملوا مع الموقف بحذر وفق القواعد المعتمدة، في حين دفعت المديرية بتعزيزات أمنية إضافية إلى المنطقة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع نطاق الاشتباكات. ودعت المديرية المدنيين إلى تجنب مناطق التوتر والالتزام بتعليمات القوى الأمنية، مؤكدة أن أي اعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي سيلاحق قانونيا وسيتم الإعلان عن المستجدات فور توافر معلومات مؤكدة. هذا وعقد قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني اجتماعا مع وجهاء مدينة إعزاز لحل خلاف دلع بين عائلتين بحسب مديرية إعلام حلب. وشدد العقيد عبد الغني خلال الاجتماع على حرص الجهات الأمنية على فرض الأمن والأمان في المنطقة، كما أكد على ضرورة أن تتم محاسبة المعتدين من خلال القضاء المختص. حول ما جرى في إعزاز ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. أهلا ومرحبا بك عمار. بداية، كيف تبدو الأوضاع الآن في مدينة إعزاز بعد الاشتباكات التي جرت في المدينة؟
1: نعم جمال، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. اليوم مدينة إعزاز تشهد حالة من الهدوء والاستقرار بعد انتشار قوى الأمن الداخلي وسيطرتها على الوضع، مع استمرار وجود دوريات ونقاط أمنية في بعض المواقع تحسبا لأي تطورات جديدة، والحركة عادت بشكل تدريجي إلى الشوارع والأسواق. ما زال الوقت باكرا، ولكن يعني تبدو الحركة يعني بدأت بالعودة وسط ترقب من السكان للإجراءات التي سوف تتخذ في هذا الشأن، شأن التوترات. الحادثة يعني ربما جمال التي حصلت أعادت إلى الواجهة مخاوف السكان من تحول الخلافات الفردية والعائلية إلى اشتباكات مسلحة داخل المدن، ما يرافق ذلك من خطر مباشر على المدنيين وتعطيل حركة السوق والأعمال، خصوصا عندما يجري استخدام السلاح في مناطق سكنية مكتظة. حتى الآن يعني نتائج العملية الأمنية مستمرة، يعني ظهرت بعض النتائج أو صرح عن بعض النتائج، فيما أكدت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز أنها تمكنت من ضبط الموقف والسيطرة على الوضع في بيان لها، وبدأت عناصرها بالانتشار في أحياء مدينة إعزاز لتأمين الأمن والاستقرار، وشددت على أن سلامة الأهالي وحمايتهم هي الأولوية مع استمرار متابعة العمل الميداني لمنع تجدد التوتر جمال.
0: نعم، طيب اليوم بالنسبة لنتائج هذه العملية الأمنية وما حصل عموما، هل من معلومات حول نتائج هذه العملية؟ هل تم إيقاف أي متورط يعني تم المشاركة بهذه الاشتباكات عمار؟
1: يعني لم تصدر تفاصيل عن إيقاف متورطين. كان هناك نوع من المفاوضات أمس، ليلة أمس كان العقيد محمد عبد الغني قد اجتمع مع إدارة منطقة إعزاز مع عدد من الوجهاء وعدد من أعضاء مجلس الشعب لبحث التطورات لآلية تسليم الأشخاص المطلوبين ومنع تجدد مثل هذه الاشتباكات، ولكن لم تصدر حتى الآن أي بيانات أو تصريحات حول إلقاء القبض على متورطين في هذه في إطلاق النار أو في هذه الاشتباكات المسلحة. يعني بدأت يعني أمس كان هناك توتر أمني جمال، تخلل إطلاق نار واشتباكات على خلفية شجار مسلح بين عدة أطراف داخل المدينة. بحسب الأمن، مديرية الأمن الداخلي في إعزاز، إحدى الدوريات الأمنية توجهت إلى مكان الحادث بهدف فض الاشتباك ومنع توسعه، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار من قبل المسلحين. وننتظر ربما الساعات القادمة صدور بيانات وتصريحات نؤكد ذلك.
0: نعم، أشكرك كل الشكر عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. مع تكرار حوادث المشاجرات العائلية التي سرعان ما تتطور إلى شباكات مسلحة، أخرها في حي الميسر في حلب وبلدة حفير الفوقة في منطقة القلمون بريف دمشق، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة حلب بشأن تنامي ظاهرة تحول الشجارات العائلية إلى اشتباكات مسلحة وانعكاسات

0: على ما الخلق ما راح نعيش بأمان.
1: اللي صار امبارحة كان الأسوأ، يعني ما صار أي مشاجرة لا عشائرية ولا عائلية بهالحجم اللي صار امبارحة. للأسف الموضوع سيء من كل النواحي، لأنه يعني بأثر على استقرار المدينة أو البلد بشكل عام.
2: الأسلحة اللي طلعت شلون طلعت؟ وين يعني دولتنا الحكيمة؟ وين هذا؟ وبالنسبة لنا نحن أثرت علينا شوي بسيط، يعني كمان بالنسبة في عائلات طلعت من هنيك لهون وعم بضبر الأمور، وكتير إجوا عائلات معنا هون على المحلات، يعني بالنسبة للشارع إنه نقاويهم شوي لبين ما تنحكم الموضوع، يعني شغلة كبيرة صارت.
0: هل أولاد برتعبوا هالأمور بتصير؟ يعني بلا سلاح بكون أفضل أنا بقول.
3: يعني بصير خوف كتير، بصير خوف بين المدنية بين، ليش؟ لأني سلاح منفلت، لو ينضب سلاح كله بإيد الدولة بس نحن بألف خير. تعرف إنه هذا سلاح مضبوب حصراً، هذا ابن دولة معه سلاح، غير هيك ما وقت تعرف المدني من العسكري.
4: يعني هو لازم تنضبط، أهم شيء السلاح اللي موجود مع هالعالم. في يعني هلا ولد صغير بتلاقي سوى له مشكلة صغيرة، ما بتشوف غير رقد وراه طلع هالسلاح وصار الضرب فيه. طب بعدين يعني هي الشغلة لأيمة؟ عم تسوي رعب للعالم، عم تسوي رعب للأطفال، عم تسوي رعب للعائلات الموجودة هالعالم كلياتها.
5: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى سكان في مدينة دير الزور بشأن تحول المشاجرات العائلية إلى شباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي.
6: المشاكل اللي عم نتعرض لها أكثرها متجذرة من أيام النظام، أيام ناس كانت مسيطرة على الوضع وعلى جهات استغلوا هذا الظرف وأكلوا حقوق الناس، واليوم الناس صار في مجال إنه طالب بحقوقها وطالب حقها بشكل عام. والحمد لله في دير الزور في مجلس صلح وفي محاكم وفي أمن عام يساعد على حل هذه المشاكل، لأنه المشاكل اللي نحسها عم تزداد يوم بعد يوم. الناس عم تظهر عندنا مشاكل جديدة ومطالبات جديدة وحقوق الناس، في الناس طالب حقوقها. يعني
7: الثير قطع الطرق الثير، والحمد لله الأمور جاعت تمشي على أسهل الطرق. الصلح دائما ولجنة الصلح ماشية بكل المجالات القرية، والحمد لله الأمور كلها جيدة جيد جدا. ونحاول من الأهل والقرائب أنه الناس تستوعب بعضها وتقدم مثل ما يقول تضحية تساهل لبعضها حتى الأمور تمشي على أكمل وجه.
8: حقيقة هذه الاشتباكات تتطور في المناطق القبلية وتؤدي إلى أضرار مادية وتوقف حياة الناس من عملية التهجير ونزوح الكثير الذين لا علاقة لهم في هذه المشكلة بحكم القرابة للقاتل، فتؤدي إلى ضرر مادي كبير. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته هذه الظاهرة قيد الأيام والعمل عليها قد تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب إذعان الناس والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى. رغم أنها إضرار مادية كبيرة جدا وتعطل في الحياة الاجتماعية وتعطل في الحياة العملية وتوقف لطلاب المدارس والموظفين الذهاب إلى دروسهم بسبب الهجرة التي تنتج عن تهجير أهل المقتول وذويه للتعلقون في الجد السابع أو الجد الخامس، وهذا عرف عشائري يجب أن ننتهي منه وأن نغير هذه الثقافة التي تؤدي إلى الضرر، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار.
5: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدورية مؤلفة من 6 آليات في محيط سد كودا نابري في القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلون أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مناطق بمحافظة القنيطرة قبل أن تتجه شرقا فوق المنطقة الواقعة عند التقاء ريفي درعا والقنيطرة. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. ما تفاصيل هذا التوغل محمد؟ إلى أي مسافة تقدمت القوات الإسرائيلية؟ ما الذي قامت به بطبيعة الحال في المنطقة التي توغلت بها؟
9: نعم جمال، بالفعل يعني نبدأ معك أولا بهذا الخبر. سقوط قذيفتين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز بقاعدة الحمدية على أطراف يعني الأطراف الفاصلة بين بلدة الحمدية ومدينة السلام سقوط قذيفتين حتى هذه اللحظة، قذائف ربما هي مدفعية أو تجريبية يقوم بإطلاقها جيش الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة

0: الحمديه بالقرب من المنازل المدنيه والاراضي الزراعيه المحيطه ببلده الحمديه ومحيطه بمدينه السلام. لحتى هذه اللحظه قذيفتين سقطوا من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. يعني هذا الخبر العاجل. وايضا يعني هناك بالفعل يعني توغلات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي كما ذكرت، يعني توغلت 6 عربات عسكريه باتجاه سد المنطره ليلا بقوة عسكرية، طبعا قامت بتجوال في تلك المنطقة، بعد ذلك انسحبت أو عادت باتجاه قاعدة تل أحمر غربي المتواجدة المتمركز بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب بلدة كودنا. طبعا هي قاعدة عسكرية تنطلق منها جميع عمليات التوغل باتجاه الريف قريه الرأي الجنوبي. أيضا يعني كان هناك تحليق للطيران المروحي البارحة على علو منخفض في سماء القنيطرة وفي سماء منطقة مثلث الموت. لم يعرف ما سبب هو التحليق، لكن هو طيران مروحي حلق على علو منخفض في تلك المنطقة ثم عاود يعني أدراجه إلى الجولان المحتل. بشكل عام يعني هناك تحركات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني تتصاعد في اليومين الماضيين، علما أنه كان هناك يعني هدوء في ريف القنيطرة الشمالي. الآن يعني تسمع سقوط القذيفة الثالثة أيضا، هنا تبعد تقريبا هذه المسافة عني 500 متر سقطت الآن القذيفة الثالثة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي قذائف ربما تدريبية أو حقل تدريب جديد يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق هذه القذائف عليه. سبق أنه يطلق يعني هذه القذائف أو مثل هذه القذائف في عدة مناطق من ريف القنيطرة الشمالي وفي ريف القنيطرة الجنوبي وفي منطقة السمدانية الغربية جنوب بلدة السمدانية الغربية. واليوم هنا مكان جديد يعني هو عبارة عن وادي الرقاد يسمى، وهو مجرى المياه يقع يعني شرق بلدة الحمدية إلى الغرب من مدينة السلام تماما، هو على الحدود الإدارية بين هاتين البلدتين، يقوم باستهدافه بعدة قذائف. الآن سقطت القذيفة الثالثة في هذه المنطقة.
1: أصبحوا 3 قذائف حتى الآن محمد من قبل
0: نعم.
1: هل عرف طبيعة هذا الاستهداف بشكل عام؟ فهمت منك أنها ربما تكون يعني استهدافات تدريبية أو ربما قذائف للتدريب.
0: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من هذه المناطق حقول تدريب. طبعا هذه حقول تدريب هي انتهاك يعني بحق المدنيين والأهالي والمزارعين. طبعا هي قريبة من منازل المدنيين، قريبة من الأراضي الزراعية، قريبة من عبور المدنيين، هنا طريق عام يسلكه الأهالي والمدنيين باتجاه بلدة الحمدية، يعني لا يبعد سوى 100 متر أو 200 متر عن سقوط هذه القذائف. هنا يشكل خطر على المدنيين، وهذا المكان يعني هو انتهاك يعني حتى لو كان يعني مساحة تدريب أو حقل تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هو انتهاك داخل الأراضي السورية بالقرب من منازل المدنيين بالقرب من الأراضي الزراعية رعاة المواشي، هناك موسم حصاد بالقرب من هذه المناطق. فجيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهدافه حتى الآن، هذه القذيفة الثالثة تسمع بوضوح سقوطها في تلك المنطقة.
1: كل الشكر لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وابنيها برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص فجر اليوم. وأضاف مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع الجريمة وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى الفاعلين. وتأتي هذه الجريمة في ظل تكرار حوادث القتل في مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت عدة جرائم إطلاق نار أودت بحياة مدنيين في حوادث لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها. وأوضحت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت بإجراءاتها فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل استهدفت إحدى العائلات في القرية وأسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما في حين أصيب طفلتهما بجروح. وأضافت أنه عقب تحقيقات مكثفة ودقيقة أجرتها الجهات المختصة أجرت فرق التحقيق كشفا فنيا لمسرح الجريمة وجمعت الأدلة الجنائية وحللت المعطيات المتوافرة ما قاد إلى تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط شبكة تهريب استغلت قوافل ترانزيت العابرة لسوريا لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع. وقالت الهيئة إن العملية جاءت عقب أعمال رصد ومتابعة دقيقة تمكنت خلالها إدارة الجمارك العامة من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها. وأضافت الهيئة أنها نفذت مداهمات متزامنة للمستودعات والمواقع المستهدفة تمكنت خلالها من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا بما يعادل 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشأة صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنتجات والمنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعة النسيجية والألبسة. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري، أهلا ومرحبا بك ديالى. ما أبرز ما أعلنته وزارة الاقتصاد ديالى بشأن الطلبات الاستثمارية خلال النصف الأول من هذا العام؟
2: نعم، مرحبا جمال. إذن أكثر من 1400 طلب استثمار تلقته وزارة الاقتصاد، وهذا ربما يشير إلى تصاعد النشاط أو إلى نشاط في القطاع الاقتصادي منذ بداية العام وحتى هذا أو حتى شهر حزيران. طبعا يعني كما ذكرنا أكثر من 1400 طلب استثمار تلقته وزارة الاقتصاد. يعني من اللافت بأن هذه الطلبات قرابة 70% منها هي لإنشاء منشآت صناعية جديدة، وليس فقط فيما تراوح يعني باقي الطلبات ما بين تحديث خطوط الإنتاج وما بين توسعة المصانع القائمة والموجودة. طبعا هذه الأرقام ويعني إنشاء منشآت صناعية جديدة وتوجه المستثمرين إلى ذلك، هذا يشير إلى أنه يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية وكذلك على توفير فرص العمل. يعني أكثر تقول وزارة الطاقة بأن يعني هذه الاستثمارات يمكن أن توفر أكثر من 15,000 فرصة عمل بحال دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ المباشر. طبعا كذلك يعني المستثمرين جمال يتجهون إلى أيضا يعني ليس فقط إنشاء منشآت جديدة، إنما أيضا تحديث وتطوير المنشآت الموجودة وتطويرها على الجانب التقني، وهو ما أظهرته طلبات أو طلبات ب يعني طلبات بإدخال آلاف آلات الإنتاج الحديثة والمتطورة في يعني المستقبل. كذلك يعني أبرز القطاعات التي تضمنتها هذه الاستثمارات هي في المقدمة القطاعات الكيميائية والنسيجية، ثم تلتها الغذائية، ثم فيما بعد الألبسة، وهي قطاعات حقيقة تحتاجها السوق المحلية في سوريا، وبالتالي دخول يعني الاستثمارات في هذه القطاعات يمكن أن يقلل الاعتماد على المستوردات وبالتالي يدعم الإنتاج المحلي. كذلك الأمر يعني من حيث يعني جغرافيا، فإن أبرز أو أول المحافظات التي تم توجيه طلبات الاستثمار لها هي حلب، وهي العاصمة الصناعية لسوريا على مدى عقود، ثم تلتها فيما بعد ريف دمشق وأيضا إدلب. ولكن يعني بالمقابل جمال، هي حتى هذه اللحظة هي طلبات استثمار ينتظر أن تتحول إلى أو أن تدخل حيز التنفيذ فعلي ليرى السوريون أثرها بشكل مباشر على الاقتصاد في سوريا.
1: نعم، كل الشكر لك ديانا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. احتضن قصر المؤتمرات بدمشق حفل افتتاح معرض سوريا الدولي للنسيج ناس تكس 2026 في دورته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. وتستمر فعاليات المعرض على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة في الصناعة النسيجية تمثل 20 دولة.
3: سوريا إلى موقعها الطبيعي مركزاً للإنتاج والصناعة والتجارة في المنطقة.
4: صناعة النسيج السوري تمتد لمئات بل آلاف الأعوام. إن شاء الله هذا المعرض سيكون دافع لهذه الصناعة، لعودة المصانع التي هجرت بسبب النظام البائد، لعودة هذا المنتج السوري لألاقه ليكون لينافس مجدداً على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لخلق فرص أعمال بأعداد كبيرة لأهلنا السوريين الذين لديهم يعني سوريا نسبة البطالة الآن كبيرة جدا. إن شاء الله من خلال هذه المعارض وهذه ودعم هذه القطاعات سيكون عودة للصناعة وخلق فرص عمل، وإن شاء الله قريبا جدا لن يكون هناك نسبة بطالة في سوريا بإذن الله تعالى.
1: أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إصدار الوزارة قرارا لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين. وفقا للقرار فإنه يحظر على جميع المخلصين الجمركيين القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية من دون التثبت الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع. كما ينص القرار على اعتبار المخلص الجمركي شريكا ومسؤولا في جرم التهريب الضريبي إذ ثبت تعمده تنظيم بيانات بأسماء أشخاص أو سجلات تجارية وهمية أو مؤقتة بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستورد الفعلي. وجه وزير الطاقة محمد البشير مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على مادة البنزين بعد ورود شكاوى تتعلق بجودة المواصفات في بعض محطات الوقود. أفاد البشير بأن الفرق ستقوم بسحب عينات وستتعامل بحزم مع أي مخالفة، وستحاسب كل من يثبت تورطه سواء من المصدر أو في أثناء النقل أو التخزين والتوزيع. يأتي ذلك في سياق ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تقارب 12%، حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 125 ليرة إلى 140 ليرة، ولتر المازوت من 107 ليرات إلى 120 ليرة. أعلن قائد قسد مظلوم عبدي أن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغييرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكدا أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روجافا اف ام إن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين اعتبارا من صباح اليوم الأحد. وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب، ما تفاصيل بشأن إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين مصعب؟
5: صباح الخير لك جمال ولمشاهدينا الكرام. نعم جمال، أعادت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور اعتبارا من صباح اليوم الأحد 19 من تموز، بعد أيام من تعليق عملها بأعقاب حادثة غرق العبارة في نهر الفرات، والتي دفعت الجهات المعنية إلى مراجعة إجراءات السلامة تشديدها قبل السماح باستئناف حركة العبور. طبعا يستمر تشغيل العبارات يوميا جمال من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي الذي سيعيد الربط بين ضفتي النهر ويخفف الاعتماد على هذه العبارات وسائل النقل المائية. طبعا وضعت لجنة الاستجابة طارئة جمال مجموعة من الشروط والإجراءات لضمان سلامة المواطنين، أبرز هذه الإجراءات كشف دوري على العبارات ومحركاتها، وأيضا منع تشغيل أي عبارة لا تستوفي معايير السلامة، إلى جانب وجود سيارة إسعاف بشكل دائم من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، وأيضا وجود زورق تابع لإدارة الطوارئ والكوارث يكون فيه غطاس من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء كحالة استباقية في حال كان لا سمح الله يعني وجود أي حادث بالنسبة للعبارات، يكون هذا الزورق جاهز للإنقاذ. طبعا بعد حادثة غرق العبارة تم تركيب جسر حربي بشكل مباشر، هذا الجسر في مدينة دير الزور الجمال يصل ضفتي نهر الفرات، وتم تأهيل الجسر الترابي أحدهما ذهابا والآخر إيابا لتخفيف معاناة الناس من ركوب العبارات. عشرات الحوادث شهدها أهالي محافظة دير الزور سواء كان في المدينة أو في الأرياف بسبب التنقل الخطر بين ضفتي نهر الفرات عبر العبارات. آخر هذه الحوادث هو حادثة العبارة النهرية، وقبلها كان هناك عدة حوادث أبرزها هو بعد أن حاول شاب الخروج من العبارة بسيارته لكن قلبت العبارة وتوفي على إثر هذا الشاب العشريني. طبعا في مدينة دير الزور أو في محافظة دير الزور بدأ العمل بتأهيل جسر السياسية، وذلك بعد أن فاض نهر الفرات. زار السيد الرئيس أحمد الشرع محافظة دير الزور وقال أن هذا الجسر، جسر السياسية الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة دير الزور والذي يربط دير الزور بالريف، سوف يبدأ العمل بتأهيله وسوف يمشي عليه أهالي دير الزور بعد عام كامل، وهذا ما بدأت به محافظة دير الزور، بدأت أعمال التأهيل وبحسب محافظة دير الزور العمل جاري على قدم وساق. أما بالنسبة للعبارات النهرية فقد توقف العمل بها بشكل كامل في مدينة دير الزور لأنه الآن يوجد جسرين أحدهما ذهابا والآخر إيابا، الترابي والجسر العائم. بالنسبة للميادين الآن تم السماح للتنقل بالعبارات وفق شروط صارمة وضعتها لجنة الاستجابة الطارئة، وريثما يتم العمل على تركيب الجسر الحربي وأيضا تأهيل الجسر الترابي في مدينة الميادين جمال.
1: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت مراسل التلفزيون سوريا من دير الزور. وجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت ما تزال فيه إجراءات صرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
6: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح، زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
7: نحن تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحونا ولا قالهم أنه ناخذها أو أنه راح يفتح المجفف أو شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم إجباري بدأت تتجه على السوق لأنه الأمر هذا ما حدا اليوم صار لهم وردين شهر ونص ما حدا أعطاهم ولا ليرة.
8: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار إذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور، اتركها حيال اهون لي، احسن ما اخسر. يعني قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير منشان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
6: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعه المحاصيل الصيفيه، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم الماليه لتامين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
9: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
6: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
1: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، آملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
10: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
11: تتواصل حاليا عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حاليا تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
10: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
12: السعنيات تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار، نعبيناهن بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم كياس حمر خيش، ردينا فرضيناهن من الكياس الخيش على الكياس الضاكة، جينا للتسجيل سجلنا على المنصة قالوا بتجيش رسالة، ما بعرفش انه بديش تفوتي على الرابط، إجا دورنا وراح.
10: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
13: الصعوبات السماد غالي كثير، مشوي كثير كثير، الإنتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العامل غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مشوي.
10: ويأمل زارعو درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم، بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
14: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
1: أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحماة انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مصياف بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حماة، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور، كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي، وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. أقيمت احتفالية بمناسبة عيد مار الياس الحي في دير مار الياس ببلدة جوسيا في ريف القصير بحمص، وذلك بحضور السفير الباباوي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.
15: هيدي لأول زيارة له إلى المنطقة، هو جدا سعيد بهيدا الزيارة. ما في يعمل شيء مقارنة مع القبل، ولكن هو اللي عم يشوفه هلأ شيء كتير حلو، عم يشوف هالبيوت عم ترجع تتعمر، هالناس اللي عم ترجع ترتد إلى هيدا الدير، وهيدي علامة كتير حلوة للأمل والرجاء بهيدا الوطن.
16: نحن اليوم بدير مار الياس الحي بجوسة، تشرفنا بزيارة السفير البابوي لأول مرة لمنطقة القصير بعد التحرير. كان عنده حامل رسالة سلام للمنطقة، ونحن بدورنا قمنا بكل ما يتوجب علينا لتأمين هذه الزيارة، وحتى تكون على أفضل وأكمل وجه، ولتعطي انطباع جيد عن المنطقة وعن وضع المنطقة حاليا بعد التحرير.
1: انطلقت منافسات بطولة دمشق الأولى المفتوحة لذوي الهمم، والتي نظمها نادي الأمل الرياضي لذوي الإعاقة بمشاركة نحو 125 لاعبا ولاعبة من مختلف المحافظات السورية، في أول بطولة تقام في دمشق لهذه الفئة منذ أكثر من 15 عاما، وتهدف إلى تعزيز حضور الرياضيين من ذوي الهمم وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم في مختلف الألعاب الرياضية.
17: تنبض الملاعب اليوم بالإرادة والتحدي في مدينة دمشق مع انطلاق منافسات بطولة دمشق الأولى المخصصة للرياضيين ذوي الهمم، حدث يترجم الإرادة إلى إنجازات رياضية لا تعرف المستحيل.
18: استطعنا أن نحن ننظم بطولة بست ألعاب، سبع ألعاب لذوي الهمم، وكانت بطولة ناجحة، والحمد لله الأمور كلها كانت جيدة جدا. أنا بدي وجه رسالة لكل شيء إنسان بيحب يساعد أو يحب يكون موجود معنا بذوي الهمم. نحن موجودين على الأرض، الشباب موجودين على الأرض، الشباب عندهم همة عالية وعندهم قدرة، وبيحب نكون نحن موجودين وبقوة. فبتمنى من الكل أنه نحن نكون يساعدنا في تنظيم بطولات قادمة، وتكون أكثر نشاط وأكثر ألعاب بإذن الله تعالى.
17: أجواء ومنافسات قوية تعكس التحضير البدني العالي شهدتها البطولة وسط مشاركة واسعة لم تقتصر على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل باقي المحافظات السورية.
19: التدريب يحتاج صبر، جهد، متابعة ومثابرة وعناية للجانب النفسي والجانب البدني، ونحن حولنا هاللاعبين من أشخاص عندهم إعاقات لأشخاص أبطال تجاوزوا إعاقتهم، وما بدهم يكونوا ناس عاديين، صار بدهم يكونوا أبطال لحتى يشاركوا محلياً ودولياً بالاستحقاقات القادمة.
20: بتشكر نادي الأمل على هاي الفعالية، وطبعاً نحن بالنسبة للرياضة إنا هي بتشكل إنا غذاء الروح وغذاء الجسد، وإن شاء الله يا رب نقدر بقادم الأيام نشارك ببطولات خارجية، وإن شاء الله بتمنى من وزارة الرياضة يقدمونا الدعم الجسدي والمعنوي، وبشكر كل شيء حدا ساهم بهي الفعالية.
17: لم تكن هذه البطولة مجرد سباق على الميداليات، بل هي رسالة واضحة بأن العزيمة تصنع النجاح دائما.
1: نظم الاتحاد العام لطلبة سوريا الحفل المركزي لتخريج دفعة بشائر الشام في مدينة اسطنبول بمشاركة 300 خريج وخريجة، وبحضور القنصل السوري العام في مدينة اسطنبول خالد هنداوي، إلى جانب شخصيات أكاديمية ومجتمعية وإعلامية.
21: توجت سنوات الدراسة الجامعية لأكثر من 250 طالبا وطالبة سوريين في تركيا بحفل تخرج مركزي أقيم في اسطنبول تحت عنوان بشائر الشام، ضمن سلسلة احتفالات تستضيفها ثلاث ولايات تركية احتفاء بخريجي أكثر من 20 جامعة.
22: الخريجين ما عم نقدر نحن كنا نوصلهم بشكل سهل في الفترات الأخيرة، فقررنا نحن نعمل بشائر الشام لحتى يكون هي مكان يجمع كل الخريجين اللي راغب منهم العودة لسوريا، نقدم له استشارات والخدمات اللازمة، الراغب منهم يضل في تركيا نقدم له الاستشارات والخدمات اللازمة، بشكل نحن نضل عم ندعم الشباب السوري ليس فقط فئة الطلاب بل أيضا فئة الخريجين، ويكون رابطينهم بشكل منظم وتنظيمي عالي المستوى إن شاء الله.
21: شارك في الحفل القنصل السوري في اسطنبول إلى جانب شخصيات أكاديمية وممثلين عن مؤسسات تعليمية وأهالي الطلبة في مشهد احتفى بإنجاز الطلبة بعد سنوات من التحصيل العلمي في الجامعات التركية.
23: من أكثر الأفكار
0: كثير.
2: بحب اقول لاي انسان بحب تتزوج وتكمل دراسته بعد الزواج تختاري الشخص الصح، لان اذا الشخص ما كان صح فصعب كثير كثير انها تكمل هاي المرحله التعليميه، بالاخص وجود الاطفال. فانا بتشكر زوجي واهلي. بعدين
22: اول شيء بدي اشكر انا الاتحاد العام لتنظيمه هاي الفعاليه وكل مين كان قائم عليها. الأمان الشعور جدا جدا جميل، خصوصا احنا يعني شباب سوريا الواعد، الجيل اللي قبلنا ضحى بأرواحهم للتحرير، ونحن هلا علينا البناء ان شاء الله تعالى والإعمار.
21: يحمل حفل بشائر الشام رسالة تتجاوز الاحتفاء بالتخرج ليقدم جيلا جديدا من الكفاءات السورية التي تستعد للانتقال من مقاعد الدراسة الى ميادين العمل، واضعة العلم والخبرة في خدمة مستقبل سوريا.
3: من اسطنبول يفتح خريجو بشائر الشام صفحة جديدة عنوانها العلم والعمل، حاملين معهم آمالا كبيرة بأن يكونوا جزءا من مسيرة بناء سوريا وصناعة مستقبلها. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة اسطنبول.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الجيش الأمريكي ثامن موجة على التوالي من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى إن الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية العسكرية الإيرانية، كما استهدفت أيضا قوات من الحرس الثوري الإيراني كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات الأمريكية في الأردن قبل يومين.

0: كانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت مقتل جنديين اثنين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. وأضاف الجيش الأمريكي أن 4 عسكريين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروه لاحقا. من جانبها نقلت وكالة أسوشيتد بريس مقتل 16 عسكريا وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب بالمنطقة في شباط الماضي. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية جديدة ضد إيران. وأضافت في بيان أن الضربات الجديدة على إيران هدفها معاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن، بالإضافة إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع هجمات في إقليم هرمزيان الساحلي على الجانب الإيراني من مضيق هرمز. وقالت إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في حين تعرض جسران ونفق لأضرار كبيرة. طلبت الخارجية الأمريكية من رعاياها في جميع العالم توخي الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وقالت الخارجية في بيان إن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في أرجاء العالم، مضيفة أن البيئة الأمنية معقدة وهناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ وغير متوقع بسبب التوتر في الشرق الأوسط. أرحب بضيفي حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم سيد حازم. يعني اليوم الولايات المتحدة أعلنت انتهاء 8 موجات متتالية من هذه الغارات والاستهدافات على إيران، كيف تقرؤون هذا الإعلان بداية اليوم؟ هل يعني هذا انتهاء هذه الجولة العسكرية الأمريكية على إيران أم أن الولايات المتحدة ربما ترتيب آخر أو الانتقال ربما إلى مرحلة مختلفة؟
1: سيد كريم شكرا على الاستضافة. نحن نتكلم عن جولة ثامنة في فترة تقارب 8 أيام، يعني نتكلم عن جولات يومية، مرحلة حساسة تنتقل لها الحرب. الطرف الإيراني يقول ولا يعترف في هذه المرحلة بمذكرة التفاهم. طبعا كان هناك اصابات وقتلى بين الجنود الامريكيين في قاعده مشتركه في الاردن، هناك هجمات متكرره على الملاحه البحريه في مضيق هرمز، على قواعد وايضا بنيه تحتيه مدنيه في دول خليجيه، وطبعا هناك ضربات امريكيه متعاظمه على بنيه تحتيه في ايران. وكان مذكره التفاهم لم توقع في هذه المرحله، غير معترف فيها. الحرب يعني تعود من المرحلة التي انتهت فيها، من مرحلة التصعيد التي توقفت فيها الحرب وتستمر الآن، وضع خطر في المنطقة. وأعتقد أن إيران لا تريد السلام في هذه المرحلة، تريد الاستمرار بتهديد المضائق أو مضيق هرمز، تهديد الأمن والسلام في المنطقة. والولايات المتحدة تحاول التعامل مع هذا الوضع.
0: نعم، اليوم الولايات المتحدة بطبيعة الحال كيف تغيرت هذه يعني مقاربتها للأوضاع، تعاملها مع الجانب الإيراني بما يتعلق بهذه المعطيات التي أشرت إليها السيد حازم؟
1: هناك توسيع واضح لخريطة الأهداف أو لقائمة الأهداف اليوم لتشمل جسور، بنية تحتية، طبعا ذات استعمال مزدوج، يعني جسور تستعمل لنقل الأسلحة والعتاد الإيراني، أي بنية تحتية لها استعمال مزدوج عسكري ومدني هي مهددة اليوم. وطبعا القيادة والسيطرة في إيران، قد نرى المزيد من الضربات تستهدف قيادات إيرانية، تحديدا الحرس الثوري الذي ما زال هناك قناعة كبيرة في واشنطن وفي أماكن أخرى أيضا في المنطقة أن المشكلة اليوم تكمن في الحرس الثوري الإيراني، ليست في القيادة الدينية المتمثلة بالمرشد، ولا هي في القيادة المدنية المتمثلة بوزارة الخارجية، رئيس البلاد، وطبعا البرلمان.
0: طيب اليوم بطبيعة الحال أيضا بالنسبة للموقف الإسرائيلي مما يجري، يعني إسرائيل تحدثت إلى أنها تستعد ربما لجولة أوسع من هذه الاستهدافات وهذه الحرب اليوم، كيف يمكن فهم الموقف الإسرائيلي المراقب لما يجري من استهدافات أمريكية وما تقوم به إيران بطبيعة الحال؟
1: حتى الآن على الأقل تقنيا عسكريا ليس هناك حاجة لانخراط مباشر إسرائيلي، الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اعتداء إسرائيلي أو انخراط إسرائيلي، وهناك تخوف أن دخول إسرائيل على الخط يعني حاجة لتوسيع مظلة الحماية الأمريكية.
0: اليوم إسرائيل سيتحازم، رفعت مستوى جاهزيتها تحسبا لاتساع المواجهة، أنا أتحدث هنا اليوم ما الذي تخشاه إسرائيل بطبيعة الحال؟
1: يعني عندما نرى دول الخليج تستهدف ونرى الأردن تستهدف البارحة، الخطوة التالية ستكون إسرائيل، يعني أمر واضح. وكما رأينا هناك محاولات إيرانية لتهريب السلاح لحزب الله، سلاح نوعي، مسيرات وصواريخ موجهة عبر سوريا، وجيدا أن تم أحباط هذه المحاولة. فمن الواضح أن إيران لم تنتهي من الجبهة الإسرائيلية، الجبهة الإسرائيلية ما زالت باردة حتى الآن، لكن قد تسخن في أي لحظة. لكن الطرف الأمريكي يدرك أن توسيع نطاق الحماية الصاروخية أمر مكلف ويعقد الدفاع في منطقة الخليج أيضا، لأن يعني بحاجة إلى تحريك على الأقل ذخيرة إلى إسرائيل، أمر يعقد عملية الدفاع في المنطقة. لذلك يعني حتى الآن لم نرى على الأقل طلب أمريكي مباشر من إسرائيل أن تعود بالانخراط، مع أن الجاهزية الإسرائيلية موجودة منذ اليوم الأول بالعودة للانخراط في هذه العمليات العسكرية.
0: اليوم سيد حازم، هل تتطابق ربما يعني الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية عموما بما يتعلق بهذه الحرب، أم أنا لكل طرف ربما حساباته وأولوياته؟
1: الأهداف مشتركة، يعني بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل تغيير نظام في إيران أمر جيد، تغيير توجه النظام في إيران أيضا أمر جيد، لكن الأولويات الأمريكية مختلفة جدا. الولايات المتحدة تربطها شراكات وعلاقات اقتصادية متينة ومعقدة مع دول الخليج، مع دول أوروبا، مع دول آسيا، ما يجعل موضوع مضيق هرمز معقد أكثر بكثير بالنسبة للطرف الأمريكي من الطرف الإسرائيلي. في ذات الوقت إسرائيل موجودة على حدود على الأقل لبنان التي فيها حزب الله وهو مدعوم إيرانيا بشكل مباشر، وهي قريبة نسبيا من إيران على الأقل على في مرمى صواريخ بعض صواريخ إيران. فالموضوع بالنسبة لإسرائيل موضوع وجودي أكثر ما هو في الولايات المتحدة. كما قلنا الأهداف مشتركة، الأولويات مختلفة جدا بسبب الوضع الجغرافي والوضع الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية، شيء مفهوم. لكن في هذه المرحلة أعتقد أن يعني الطرف الإسرائيلي وضعه مع الطرف الأمريكي وعلاقته في هذه الحرب أفضل، لأن مع
0: الغاية اليوم سيد حازم، نعم الغاية اليوم هي ردع إيران بشكل أو بآخر، أم حتى تحسين شروط التفاوض وأرغام إيران على يعني القبول بالشروط الأمريكية وحتى الإسرائيلية إن صح التعبير؟
1: لا، كل حرب يعني تنتهي بشكل أو من شكلين، إما تفاوض واتفاق، إن كان اتفاق هدنة، وقف إطلاق نار، استسلام، أي نوع من الاتفاقات، أو احتلال. الطرف الأمريكي ليس له أي شهية في احتلال دولة بحجم إيران وإعادة يعني بناء دولة وضعها سيء جدا الداخلي والسياسي والاجتماعي. فيبقى الحل الآخر هو حل الاتفاق. شكل هذا الاتفاق يعني ما يشكل هذا الاتفاق هو الوضع العسكري والاقتصادي والأمني ومجريات الحرب بشكل عام. فهنا ضرورة أن يكون هناك يعني ردع أمريكي واضح وانتصار أمريكي عسكري حتى في مرحلة معينة، ليكون هناك فرض شروط في الاتفاق، لكن ليس فرض الشروط، لكن اقتناء إيران في الاستمرار والاستدامة في تنفيذ هذه الشروط، وهذا لم نرى حتى الآن.
0: اليوم سيد حازم، يعني إيران هددت باستهداف مطاري دبي وأبو ظبي حتى مينائي الفجيرة وجبل علي في دولة الإمارات إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية اليوم. بالنسبة لإيران، هل تسعى إلى توسيع نطاق هذه يعني دائرة الرد دعنا نقول، أم أنها تسعى إلى خفض التصعيد ربما؟ كيف يمكن فهم الموقف الإيراني من هذه الاستهدافات وما تقوم به عموما؟
1: أولا يعني هذا التهديد هو إرهاب. عندما تهدد إيران بنية تحتية مدنية بهذا النوع في دولة ليس لها علاقة مباشرة في الحرب بهذه المرحلة، تحديدا في هذه المرحلة، وتقول سنضرب مطار مدني ليس له أي أهداف عسكرية وأي استخدامات عسكرية بهذا الشكل وموانع. على فكرة ميناء جبل علي استفادت منه إيران لعقود، وكانت العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وإيران إيجابية بشكل عام. الآن إيران تمارس الإرهاب على هذه الدول في الخليج، وهناك واجب دولي لمحاربة الإرهاب. نتمنى أن يكون هناك يعني أيضا دول أوروبا ودول آسيا التي لم تنخرط بشكل كبير في هذه الحرب، أن ترى الإرهاب الإيراني في هذه المرحلة، وترى ضرورة الانخراط لحماية الشركاء والأصدقاء والدول الآمنة والمسالمة في المنطقة التي تتعرض للإرهاب اليوم بسبب هذه الحرب.
0: نعم، كل شكر لك حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معي من واشنطن. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، صباح نهار جديد مليان تفاصيل وقصص وحكايات من قلب حياتنا اليومية. نتمنى يكون أكيد صباحكم هادي وحلو وين ما كنتوا عم تتابعونا. يسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك يا براء، وصباح الخير مشاهدينا أكيد وين ما كنتوا عم تتابعونا. مثل كل يوم جايينكم بساعتين فيهم مواضيع قريبة من الناس وضيوف رح يجاوبوا على أسئلة بتهم كتير من العائلات.
0: اليوم رح نحكي عن إشارات مبكرة لضعف الخصوبة عند النساء، ونفتح كمان ملف العلاقات والمصالحة بعد الخلاف.
1: وكمان عندنا فقرات منوعة وجولة على السوشيال ميديا والترندات ومجموعة من القصص والمواضيع الخفيفة اللي رح ترافقكم طول الحلقة.
0: ومشان هيك أكيد خليكم معنا.
1: والبداية مثل العادة مع عناوين حلقتنا لليوم. بصحتك بالدنيا اليوم رح نحكي عن إشارات ممكن تنتبه إلى المرأة مبكراً وتدل على وجود مشكلة بالخصوبة وكيف فينا نتعامل معها من البداية.
0: أما بفقرة بين اثنين فرح نجاوب على سؤال بيتكرر بكل بيت، مين لازم يبادر بالصلح، الرجل أم المرأة؟
1: بهاشتاك صح رح نعرف كيف منصات التواصل الاجتماعي بتفهم شو منحب نشوف، شو الخطوات البسيطة يلي بتساعدنا تشوف محتوى أقرب لاهتماماتنا.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة مع أبرز برامج الثانية، ورح نختم بفقرة ميك اب، لهيك خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. صباح الخير براءة مرة ثانية.
1: يا صباح النور.
0: يعني براءة، إذا هيك بدنا نحكي عن أكلات أو حتى تسارية تراثية تحملنا هيك العالم ثاني لأيام الطفولة، بدي أسألك شو أول شيء بيخطر ببالك؟
1: هلا الشيء المحبوب كثير عند البنات اللي هو غزل البنات.
0: غزل البنات.
1: يعني عن جد هيك الوانه الحلوه، طبعا الزهر يفوز دائما، في كثير الوان له، بس دائما هيك بتذكرنا كل ما بشوفه هلا بالطريق، هيك بتذكر ايام الطفوله لما نكون وين ما رحنا وين ما نشوفه لازم خلص غزل البنات لازم نجيب منه، يعني خلص هو مرتبط فينا نحن كبنات.
0: صح.
1: بتاكله انت
0: بصراحه؟ ايه كم مره يعني.
1: شوف كانوا يعملوا هن مشان ما يكونوا في تحيز للبنات،
0: يعملوا
1: ازرق ايه اخضر هيك ينوع شوي بالالوان،
0: يعني مثل ما حكيت عن جد صار مرتبط بالذكرى اكثر عن جد من الطعمه نفسها.
1: اكيد. شو بتتذكر انت؟
0: انا بتذكر كنا كثير نروح على المحمصه، انا الشباب اكثر شيء كنا نروح على المحمصه. القضامه عندي حكايه ثانيه بصراحه، لهلا يمكن اذا شفتها دائما بتذكر ستي، انه كانت هي يعني كانت دائما هذا المعتقد يرتبط بالست وال
1: ايه لازم دائما تضيفنا.
0: كنت كل ما ازورها هيك تحضر لي شوي وتحط منا علبه تكون هيك خصوصي لإلي، ف كثير يعني القضامه اخذت جزء كثير كبير من ذاكرتي صراحه.
1: اكيد، يعني دائما هيك اكلات بسيطه بتخزن عنا ذكريات كثير كثيره، ومثل ما ذكرت هلا يعني شيء مرتبط مثلا بستك، فقديش بتحمل ذكريات وقديش هيك دائما انت لما كنت تزورها هيك تحط لك صحن قدامه وتقعد انت هيك تاكله وتسمع احاديثها وقصصها.
0: انا يعني يمكن انا كمان على مستوى شخصي حتى بعيدا عن اكلات، في كثير شغلات مثلا المتة كان دائما ترتبط بستي، القضامه مثل ما حكينا بس بالشكل العام. كل شيء لهلا بتصور محافظه على مكانه اليوم، اللي اختلف هو نحن.
1: اكيد
0: احنا اللي كبرنا يعني.
1: صح صح، بس دائما موجوده عندنا هي القصص، يعني دائما كل ما بنشوفها بنتذكر ايام الطفوله وحتى الاشخاص اللي ربطونا فيها لهي الاكله.
0: صح.
1: واكيد من هالتسالي المحبوبه عند كثير من السوريين هي التماري كعك اللي ارتبط بالشوارع والاسواق والجلسات الحلوه.
0: التماري كعك قبل ما نروح على التقرير،
1: هي
0: ما في يعني انا في حدا يمكن بيكون موجود ما في مره بمرق من عنده الا بجيب من عنده تماري كعك. على قد ما هالاكله يعني تترخ وما بتتكرر نهائيا. لهيك زميلنا احمد نزل على الجسر الابيض ليتابع تحضيره ويحكي قصته عن قرب. لهيك خلينا نشوف التقرير سوا وراجع.
2: مين منا ما سمع صوت عم ينده ويقول تمرية وكعك؟ هذا الصوت لبائع متجول اما على بسكليت او على ربايه عم يبيع اكله التماري كعك. اليوم انا بجسر الابيض حبيت اعرفكم عن تفاصيل الاكله، طريقه صناعتها، تاريخ الأكلة مع عبد الرحمن.
3: المشروع بالنسبة لي في بيني وبينه صلة حب.
4: اسمي شام، جاي من السويد، جاي جرب تماري الكعك، رح جربه وأعطيكم رأيي.
3: إنه أنا بحب هالمصلحة، بحب هالمشروع، بحب أبطن فيه. تماري كعك عمره أكثر من 250 عام. طريقة دمشقية يلي هي مؤلفة من دبس تمر وطحينة سمسم وسمسم وسكر، هي أكلتنا وتراثنا بنفس الوقت.
4: في طيبة وأنا بحب السمسم.
3: مؤلف من قطعتين، قطعتين يلي هن قطعة رقائق يلي هي التمرية بين قوسين، وفي عنا القطعة الصغيرة يلي هي الكعكة.
2: هاي التمرية يا جماعة، هاي ما أحلاها، حطيناها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: هاي الكعكة. الدبسات الطيبين، الطحينة الإكسترا،

0: هاي التمرين. بسم الله.
1: يعني اول شيء بدنا نقول صحتين لاحمد، وعن جد شكلهم بشهي.
2: والله شيء طيب.
1: شهانه هلا احمد.
2: بدنا نشكر اكيد احمد على هذا التقرير الجميل جدا، بتمنى تكثر لنا من هالاكلات.
1: جد.
2: بتمنى شيء ثاني لبعدين.
1: بس والله صعبه على الصبح، يعني الواحد فورا بيشتهي.
2: ايه عن جد.
1: مشاهدينا هلا رح نبدا بموضوعنا لليوم بفقره صحتك بدني. احيانا الجسم بيعطينا اشارات صغيره بس كثير منا ممكن ما ينتبه له او يعتبرها امر طبيعي،
2: خصوصا لما نحكي عن الخصوبه وصحه المراه

0: ماري كعك.
1: عفوا
2: تماري الكعك بتحبها؟
1: تماري كعك ظريفة
2: ظريفة
1: تمام، خصوصا هيك إذا فيها سمسم وطحينة
0: وكنا عم نحكي عن شغلات تذكرنا بالطفولة، أكلات. أنا قلت غزل البنات، عم يقول لي القضامي بسكر صح؟
1: نعومي.
0: شو بتتذكرت دكتور؟
1: الأكلات الظريفة القديمة
2: تراثية.
1: يعني كان في شيء اسمه شطي مطي، في دبوس القاضي، في
2: دبوس القاضي.
1: يعني هدول من المنسيات، هذا الجيل ما عاد يعرفون، بس كانت هي طفولتنا، كنا نستمتع بهالشيء.
0: ايه شطي مطي دائما هي حاضرة. تمام.
2: دبوس القاضي هيك اسمها بتحسها غريبة شوي.
0: دبوس القاضي ايه، لا هي أول مرة بسمع فيها.
1: تمام. شطي مطي تفاح سكري بحطوه هيك بسكر وكذا،
2: سكر وهيك يكون الألوان وهيك.
0: راحت علينا هي،
2: ما والله راحت. لا أنا ما ندمت، كانت كثير كثير طيبة. طيب دكتور، نحن لما نحكي بشكل طبي وعلمي عن ضعف الخصوبة عند المرأة، شو بتفق عن العقم وشو تعريفها طبيا؟
1: هلا بصراحة موضوع كلمة العقم المفروض إنه يصير استعمالها كثير كثير قليل، لأنه هي بحد ذاتها طبعا هي كلمة صادمة للمتزوجين.
0: صحيح.
1: أو إنه والله نوع من الاتهام سكر الطريق. من حسن الحظ إنه النسبة كثير كثير قليلة، وخصوصا مع التطورات الكثير اللي صارت بمجال الخصوبة المساعدة وطفل الأنبوب وهذه الأمور، حلت كثير من مشاكل العقم. فإذا بدنا نعرف شو هذا العقم، شو هذا نقص الخصوبة، ففي فروقات. العقم بالتعريف هو فشل الحمل عند زيجة نظامية لمدة سنة كاملة، حياة زوجية طبيعية بدون انقطاع، يعني لا الزوج سافر ولا غاب عن المنطقة مدة سنة كاملة وما صار حمل نهائيا، هذا يستدعي انه التدخل واحتمال انه يكون في شيء اسمه عقم. اما نقص الخصوبة فبيختلف عن كلمة العقم، انه خلال اقل من سنة محاولات ورغبة بالحمل، لكن هالمحاولات ما عم تتكلل بالنجاح، او صار فيها اختلاطات حملية مثل حمل لموت محصول حمل او اسقاطات او فشل تعشيش او شيء من هذا. فنقص الخصوبة شيء والعقم شيء. إذا بدنا نحكي بموضوع العقم، العقم هو بيكون في مشكلة حقيقية غير قابلة للإصلاح. مثلا نحن كمان بدنا ننبه هون اللي عم يسمعونا واللي عم يشاهدونا إنه هذا الموضوع هو مشترك بين الزوج والزوجة، ما بدنا نحكي مثل ما تفضل
0: طرف واحد
1: والله عند المرأة. لا، مو بس المرأة هي متهمة، موضوع الزوج كثير أساسي. فالمفروض نتوجه للزوج والرجل بالبداية
2: أول شيء.
1: إيه طبعاً طبعاً. أنا حتى بممارستي، ليش؟ لأن موضوع الاستقصاءات والتوجه نحو الرجل أقل بكثير من المرأة. يعني مجرد تحليل سائل منوي عند الزوج بحل جزء كبير من المشكلة، بينما المرأة بدنا نفوت بتحاليل كثيرة وقصص وسير واستقصاءات وصور وإجراءات.
2: قصدك أنه طريقة الكشف عن فكرة الخصوبة عند الرجل
1: تماماً أسهل تماماً بكثير من المرأة. نفس الخصوبة والعقم عند الرجل وعند المرأة. عند الرجل أسهل بكثير، يعني مجرد فحص طبي بسيط وإجراء تحليل سائل بيعطي التصنيف أنه هل هذا الرجل هو مخصب أم عنده نقص خصوبة، وساعتها بنستقصي درجات نقص الخصوبة عند الرجل. طبعاً في مراحل كثيرة عند الرجل بتؤدي إلى نقص الخصوبة، منها موضوع التدخين، موضوع العادات السيئة، موضوع التعرض للحرارة الشديد، موضوع الإصابة بالدوالي. في كتير أمور تستقصى عند الرجل، وهذا شيء ضروري ببداية المتابعة لحالة نقص خصوبة أو متابعة عقم عند الزوجين. ما نهمل موضوع الرجل، مع الأسف ضمن الممارسة السريرية بالبلد يعني أو بالممارسة العامة منشوف شغلات مزعجة أحياناً، إنه امرأة عم تأخذ تحاليل وصور وأشعة و لمدة سنة كاملة ومجرد تحليل بسيط للزوج ما حدا طلب أو ما حدا عمل، نتفاجأ أنه لما نطلب تحليل للزوج بيكون

0: عنده انعدام نطاف او ضعف او مشكله، ممكن يكون حلها سهل او ممكن يكون حلها صعب. اذا الزوج بدنا نسميه عقيم، الزوج العقيم هو الزوج الذي لا يملك نطاف ابدا، يعني ما بنقول عقيم. اما يلي في عدد نطاف اقل او ضعف حركه او ازعاجات، هذا يصنف كتصنيف رجل او زوج عنده نقص خصوبه قابله للعلاج. اذا متفقين هلا نحن انه الزوج هو الدرجه الاولى باستقصاءات موضوع نقص الخصوبه وموضوع العقم.
1: تمام.
0: بنجي لموضوع المراه. المراه يلي بدنا نقول هذه الامراه عقيمه، كمان محدودية بالأسباب، يعني مثلا في أحيانا تشوه بالأجهزة بالجهاز التناسلي، في شيء اسمه غياب رحم، في شيء اسمه مبيض شريطي، في شيء اسمه حجاب حاجز أو تشوهات تشريحية بالجهاز التناسلي، حجاب حاجز بالعدم رؤية الدورة الشهرية. هدول يعني يصنفوا بموضوع أنه والله هون في عقم. اما مو كل صبيه زوجت شهرين ثلاثه وعندها شويه مشاكل او راحت لعند طبيب او طبيبه وقال لها انت بعيده عندك مبيض متعدد الكيسات او عندك تكيس مبايض وانت ما بتجيبي اولاد. انا مع احترامي للزملاء جميعا اللي عم يسمعونا، وبحب انقل هالرساله للمشاهدات يلي عم يسمعونا، كلمه انه ما بتجيبي اولاد رجاء لا حدا يستعملها، لأنه هذا الموضوع كثير كثير حساس بالرد النفسي.
1: صح.
0: وتحطيم نفسية المرأة بهالشكل، وحتى أحياناً الصبايا اللي لسه ما تزوجوا، يعني اللي عندهم بعض المشاكل بالدورة الشهرية أو شوية بدانة شوية شعرانية أو كذا، فوراً بيلجأوا لقصة أنه والله مبيض متعدد كيسات، عندك مشاكل مقاومة أنسولين، بعض التعابير الطبية. وهي المشكلة، يعني مع احترامي للزملاء، وهي المشكلة بتأثر على الخصوبة. هي كلمة صادمة كثير للصبية، وخصوصا اللي مقبلات على الزواج، يعني اللي فترة الخطوبة أو فترة التهيئة لموضوع الحمل. فما بعرف، بتصور أنا بهالحديث يمكن وجهتك عمار أنه ما هو الفرق بين العقم وبين نقص الخصوبة. إذا العقم مع احترامي هو حكم إعدام للزيجة، خلاص ما منحاول، وهذا من سنة رب العالمين بخلق البشر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ومنكم من يجعله عقيما. بخلقة رب العالمين العقم، يعني إنسان خلق والخصية صفر، مو بإيده، هذا قدر من رب العالمين. أو لا سمح الله تعرض لأمراض سرطانية أو أمراض فيها إشكالات، معالجات كيماوية، معالجات شعاعية أدت إلى انعدام النطاف عنده نهائيا، فهذا مصنف للعقم. فهون ما يحاول أنه والله يلجأ للعلاجات، ومع احترامي كمان للناس، ما يلجأ للشعوذة والعلاجات الشعبية والطبية، أنه فلان ممكن يقدم لك شيء يصير عندك نطاف أو شيء منها، لا، بيرضى بقسمته من رب العالمين. والحياة هي كلياتها مو شرط أنه والله يكون في إنجاب. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، في كتير بنات بيولدوا عندهم مشاكل تشريحية، غياب رحم أو مبيض شريطي. شو يعني المبيض الشريطي؟ يعني ما في مبيض جوا، عبارة عن شريط وما في بيوض نهائيا، فهي ما في أمل، خلاص هي مصنفة أنه والله من القسم العقيم. أما اللي في عندهم مشاكل قد تؤدي لإعاقة الحمل خلال سنة كاملة، لكن هالمشاكل هي قابلة للإصلاح والعودة إلى الخصوبة الجيدة، فلا، هدول مكلفين بالمتابعة ومكلفين باللجوء للاستشارة الطبية، وبياخذوا نتائج. وبصراحة بالممارسة نحن منشوف كثير من المفاجآت، كثير كثير من المفاجآت، يعني زيجات بتتم 10 سنين و12 سنة، وسبحان الله بيكون شغلتها شغلة بسيطة، تلجأ يعني لشيء نظامي بالعلاج والتشخيص والتداوي، والله بيكرمون وبيصير عندها حمل وإنجاب.
2: طيب دكتور، على هذا الحديث فهمت الفكرة العامة، بس أنت بتذكر حالة كانت هيك غريبة صارت عندك بفترتك المهنيه مثلا حدا عندك اجى قال لك انا بعاني من هيك؟
0: والله في عده حالات. في
2: بدي حالات. اول حاله غريبه خطرت ببالك؟
0: هلا بدك شوي تضحك عمار.
2: تضحك.
0: ببدايه ممارستي كانوا الشرطه يجوا على البيت يعطوك مخالفه السير. فاجا شرطي شاب صغير وجاي عمي عم يعطيني مخالفه السير، شاف انه والله عيادة طبيب نسائية، قال لي يا دكتور أنا ما بجيب أولاد. ليش؟ عامل تحليل سائل وفي غلطة مخبرية. فعطينه أنه والله صفر. تعقدت حياته، فما عاد يعني ما عاد يقعد مع زوجته بشكل نظامي، وتم 3-4 سنين على القصة. نعيد التحليل، فعدنا التحليل، هو كان بغير محافظة وقت عطوه التحليل صفر. عملنا التحليل هون، وإذا التحليل جيد فكان تاركها لزوجته بالبلد ما جايبها. قال أخي استدعي زوجتك وتوكل على الله. وصدقا من أول دورة وقت إجت الزوجة، وما شاء الله لهلأ في تواصل بيناتنا، وعنده 6 أولاد.
2: دفعت المخالفة وقتها؟
0: 35 ليرة.
1: يعني دكتور هلا بدنا هيك نتعرف على الاشارات المبكره اللي ممكن تنبه المراه
0: وهي
1: عندها.
0: هذا سؤال حلو كثير كثير كثير. هلا خلينا نعرف نحن موضوع الخصوبه شو هو. شو يعني خصوبه؟ المراه المخصبه، غضينا النظر بقى عن موضوع الزوج، عملنا له تحليل عنده نطاف جيده والسائل عنده جيد فهو مخصب. جينا للزوجه. الزوجة اللي صار في إعاقة وما صار عندها حمل، شلون نحن بدنا نصنف هذه الزوجة؟ أهم شيء إنه الزوجة والزوج يلجأوا للاستشارة الطبية المبكرة. بالاستشارة الطبية في شيء اسمه القصة السريرية، مفروض الطبيب ياخد قصة جيدة من هذه الامرأة اللي عندها تأخر بالإنجاب، خصوبا سن البلوغ إمتى كان، في شيء أمراض بالصغر صارت مثل بعض أمراض فيروسية أو أمراض مناعية أثرت على وظيفة المبيض. انتظام الدورة الشهرية يعني أهم مؤشر للخصوبة الجيدة هو انتظام الدورة الشهرية. معروف الدورة الشهرية هي عبارة عن 28 يوم زائد ناقص 7 أيام. فلما بتكون الدورة الشهرية قصيرة جدا يعني أقل من 21 يوم بين أول يوم دم لأول يوم دم، أو طويلة ف 45 يوم بين أول يوم دم لأول يوم دم، هدول اثنيناتهم مؤشرات أنه في خلل إما بالإباضة أو في خلل بطبيعة الهرمونات. يعني موضوع البروفايل تبع الهرمونات
1: تمام.
0: للسيدة. فهون هذه من العلامات المبكرة أنه في مؤشر لنقص الخصوبة، اضطراب الدورة الشهرية. اثنين، موضوع الوزن، يعني البدينات جدا أو النحيلات جدا غالبا بيكون في عندهم مشكلة بآلية الإباضة وآلية الدورة الشهرية. فهذا مؤشر انه في احتمال يصير في نقص خصوبة. طبعا هذا لا يبرر انه والله اي وحدة اجت على عيادة شوية وزنها ناصح البعيدة انه روحي ما بتجيب الاولاد. لا، بدنا نكون منطقيين وموضوعيين بالتعامل مع هذا الموضوع الحساس جدا جدا جدا. احيانا العامل النفسي بيلعب دور، يعني الإحباط عند السيدة أنه أنا بقناعتها رايحة زيارتين ثلاثة لعند أطباء وقايلين لأنه خلص أنت ما في أمل تجيبي أولاد، فهي كمان بتتأثر تلعب دور. لا، المفروض تطلع من هالتابو يلي عاشت فيه وتلتجئ لاستشارة تانية تشوف وضعها. الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل الداء السكري، مثل بعض الأمراض المناعية، أمراض الدرق، أمراض ارتفاع هرمون الحليب الزائد، كلياتها هي بتأثر على آلية الدورة الشهرية وبالتالي ممكن تأخر من عملية الحمل والإنجاب، فبالتالي تصنف السيدة بضعيفة الخصوبة. هدول أغلب الأشياء يلي يعني بتوجه السيدة أنه تراجع طبيبها لحل هالمشكلات العابرة.
1: طب دكتور، ذكرت قبل شوي تكيس المبايض.
0: نعم.
1: وهي في كتير يعني معتقدات خاطئة عند النساء أنه تكيس المبايض
0: خلينا نعرف اللي سمعان شو هذا تكيس المبايض.
1: تمام.
0: تكيس المبايض هو عبارة عن تنازر. شو يعني تنازر؟ يعني عدة أمور اجتماعها مع بعضها بنسميه تكيس مبايض.
1: تمام.
0: مو صورة إيكو لمبيض ولقينا عليه جريبات متعددة وفقط، هذا اسمه تكيس مبايض، وحكموا على السيدة أنه خلاص أنت من أهم الأعراض أو من أهم الاختلاطات لهذه الإصابة العقم. لا، هذا الكلام لا يجوز. تكيس المبايض هو عبارة عن فشل وصول الجريب يلي بده يصل لمرحلة الإباضة، أنه يصل لمرحلة الإباضة بسبب عدة عوامل اللي بقول لك إياها شو هي. فالجريب بيصل لقطر تقريباً 1 سنتي، هو ممكن يصل لأكثر 3-4، وبعدين بيصير إباضة، يعني بتنفجر البويضة وبتطلع البويضة، بتستنى بقى وجود نطفة والقاح وحمل نظامي. فكل دورة كل دورة تطلع هالجريب ما بينفجر ولا بتطلع الإباضة، فبيتشكلوا هالكويسات يلي مثل طوق اللولو داير المبيض، عددهم لازم يتجاوز 21 بنفس القياس، 1 سنتي 1 سنتي داير المبيض. فهي من أحد أعراض تكيس المبايض، إنه ما بيعود في إباضة. فهذا السبب الأساسي لنقص الخصوبة عند السيدات يلي عندهم، أو الصبايا، ما بدنا نقول صبايا لأن الصبايا ما صار عندهم تجربة زواج مشان نقول في خصوبة ولا ما في خصوبة، بس عند السيدات يلي تأخر عندهم الإنجاب وعندهم هالتنازر هاد، فالسبب الأساسي هو فشل الإباضة. اثنين، بالتكيس المبايض بيرتفع الهرمون المذكر التستوستيرون، كمان ارتفاع الهرمون المذكر وانخفاض الهرمون المؤنث اللي هو الإستروجين، هدول بيأثروا على بنية البطانة الرحم يلي بدها تكون مجهزة لاستقبال محصول الحمل بعد ما يصير إباضة وتلقيح. فصار عنا عاملين، عامل إنه ما طلعت الإباضة، وعامل فرضا أحد الجريبات لصدفة طلعت هالإباضة بوجود ارتفاع الهرمون المذكر، البطانة بتكون رقيقة وفاشلة على التعشيش، فما بيصير انغراس وما بيصير حمل، بيصير شيء اسمه حمل كيميائي، أو يعني صار في تشكل جنين لكن إجا بده ينزرع بالأرض الخصبة، ما في أرض خصبة فبينزل مع دم الدورة. هدول أهم نقطتين بموضوع البي سي او. بس برجع بقول لك يعني مع الأسف هذا نوع من الوباء عند الصبايا كلهم، وخصوصا صبايا التين ايجر يعني اللي في مرحلة العشرينات، واللي عندهم شوية مشاكل بالدورة، شوية أشعار عم تطلع هون، شوية زيادة وزن، بتروح لعند المراجعة على الطبيب بيعمل إيكو، لقينا عدة كويسات على المبيض، عندك مبيض متعدد الكيسات، مشكلته أنه هذا بيعمل نقص خصوبة، بتفوت بقى مسكينة بهالدوامة يلي ما بتطلع منها إلا لبعد ما يصير زواج. وهو أحد حل المشكلة هو الحمل والإنجاب بعد الزواج.
1: أكيد. طيب بالنسبة كمان لسكر، سكر الشباب ممكن يأثر على الخصوبة ولا لا؟
0: عفواً،
1: السكر، سكر الشباب،
0: الداء السكري،
1: أنه واحد يكون معه سكري هو شاب، هل ممكن هذا الشيء يأثر؟ وين أكثر، عند الرجال ولا النساء؟
0: هلأ الداء السكري هو مرض استقلابي بكل الجسم، فهذا بيأثر، يعني بيأثر لأنه بيصير بيتم في شيء اسمه خلل هرموني أصلا، هو من اختصاص الغدد الصم، داء علاج الداء السكري. فأيضا هذا بده كمان مراجعة لطبيب أمراض السكر حتى يضبط مستويات السكر وتكون الهرمونات نظامية ويكون الوضع جيد عنده، وشغلته بتنحل بسيطة. طالما يعني أنا دائما بقول له للمرضى أنه الداء السكري هو عبارة عن رفيق غليظ ما بتعرف إمتى بيعضك، فلما بيكون منتبه المريض وما بيخلي هالسكر يلعب، ساعة بيطلع كتير ساعة بينزل، بيعمل نوب غياب وعي لأنه هبط السكر بشكل سريع، فالأمور بتكون ماشية ومنضبطة. والداء السكري هو داء عام بيأثر على القلب والأوعية ومن جملتها الجهاز التناسلي.
1: أكيد. يعني دكتور بناء على كلامك أكيد نوجه نصيحة لكل الصبايا أنه ما يخافوا فوراً سواء سمعوا كلمة تكيس
0: مبايض. هي أهم نقطة، وبتصور من خلال حديثنا بالحلقة يعني أخذوا هالفكرة، نصيحة للصبايا، لا يفوتوا بمتاهة المبيض متعدد الكيسات.
1: صحيح.
0: لا يفوتوا بمتاهة انه والله
1: انا
0: ما بجيب اولاد، لانه نحن عم نستبق الحوادث.
1: صحيح.
0: نحن كمان هلا احيانا بتجي صبية ومعها امها، فبعد ما نفحص الصبية بتكون لسه ما تزوجت ونشعر انه الوضع جيد، فبنقلها للام انه الحل الاساسي بموضوع مشكلة بنتك بعمل لها تأشير انه يصير في خطبه. فمجرد ما صار زواج والامور طبيعيه وانتركت لسنه كامله بتوجيه للخصوبه، فبيصير حمل وانجاب وانتهى الموضوع.
1: أكيد.
0: ومن اهم الحلول لنقص الخصوبه هي ضمن العلاجات اللي نحن بنستعملها تحريض الاباضه وتهيئه بطانه الرحم للتعشيش والتنبيه ملاحظات للزوجين على حياه زوجيه نظاميه طبيعيه، وأكثر من 99% بيعطي نتائج جيدة وبيصير عنده الحمل وإنجاب، والله هيك ما يحرم حدا الذرية الصالحة.
2: يا رب. شكرا دكتور محمد على المعلومات القيمة وأكيد نورتنا.
1: شكرا جزيلا. شكرا دكتور، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيكم
2: مشاهدينا. هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة خلف الشباك مع روز. لا تروحوا لبعيد.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
5: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافة، على مستوى التعليم.
6: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
7: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
4: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
5: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
6: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
7: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
4: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، الفقرة المحببة بتصور لنا تعلق بكأس العالم وكل شيء يتعلق معلومات كأس العالم. واليوم الرقصة الأخيرة مع النهائي الأول. اليوم ما رح تكون مباراة عادية، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. أكيد روز يعني صارت معنا بالاستوديو لحتى تخبرنا كثير شغلات تتعلق بكأس العالم وخلف الشباك وهذا النهائي اللي كلها ناطرينه على أحر من الجمر. صباح الخير يا روز.
2: يسعد صباحك روز.
3: يا صباح الخير، يسعد صاحبك براءة، يسعد صاحبك عمار. هلا
2: روز متغير فيني،
3: كل حزوره في شيء متغير فيني، بظن براءة حذرته.
2: ايه انا لاحظت في شيء هيك.
1: هلا انا اللي شايفه الوان حلوه، في شيء اصفر واحمر.
2: والله برافو،
1: هذا اصفر
3: احمر. انتبهت على الاصفر، وانا بعرف الرجال ما كثير
2: عن جد. ايه في تفاصيل تماما،
1: اصفر واحمر.
3: طيب على شو بدل هذا الاصفر والاحمر يا عمار؟
1: اصفر واحمر له علاقه بقطبين نهائي كاس العالم اللي هي اسبانيا. فانت حضرتك بتشجع اسبانيا؟
2: صح.
1: باي
3: امشي اسبانيا باي. هلا براءة بتعرف
2: حلوه؟ لا حلوه اللفته. ايه؟ عامله اليوم ميك اب لاسبانيا ولا
3: فتصور؟ لا براءة بتعرف انا ليش عملت هذا الميك اب اليوم، يعني في عنا لسه فقره ثانيه رح نحكي فيها اصلا. صح. عن هذا الميك اب.
1: صحيح، هي الفقره
2: يعني فيها مفاجآت كثيره، مو بس ميك اب، شغلات ثانيه كمان.
1: ايه فنصيحه انطروا.
3: يعني اخر فقره اليوم رح تكون مفاجآت كثير حلوه وكلياتنا ناطرين لهي الفقره. هلا بدي ارجع صبح على كل يلي عم يتابعونا. فعلا مثل ما ذكر عمار، اليوم هو الرقصه الاخيره مع النهائي الاول. اليوم اكيد ما رح يكون مجرد مباراه عاديه، وما رح نحكي اصلا عن مباراه عاديه ولا عن نهائي كاس عالم عادي، لانه يلي رح يصير اليوم مشاهدينا هو لحظه بتفصل بين جيلين كاملين بتاريخ كره القدم. على جهه يعني في ليونيل ميسي، اللاعب يلي خلى ملايين الناس يعشقوا كره القدم، ويلي بعد رحله امتدت لاكثر من 20 سنه عم نلاقيه اليوم واقف على اعتاب اخر نهائي كاس عالم بمسيرته. وعلى الجهه الثانيه اكيد لامين يامال، النجم الاسباني الشاب يلي بعمره الصغير صار واحد من أخطر لاعبي العالم، وعم يعيش أول نهائي مونديال بحياته. المفارقة أنه أول كأس عالم لعبه ميسي كان يامال بوقتها لساته طفل صغير، واليوم بعد 20 سنة آخر نهائي كأس عالم لميسي، اليوم عم يكون أول لحظة عم يستلم فيها الجيل الجديد راية كرة القدم. فهل هالليلة رح تكون هي آخر رقصة للأسطورة ولا بداية لعصر نجم جديد؟ يعني فعلا مثل ما قلت لكم، يعني اليوم هي تعتبر آخر، ممكن تكون آخر خلينا نقول بطولة كأس عالم لليونيل ميسي.
2: أكيد.
3: بنفس الوقت يعني في شخص
2: عم جديد على الساحة.
3: ايه في حدا جديد على الساحة عم يبلش. بتخيلوا يعني من 20 سنة، هو اصلا فرق العمر بيناتهم تقريبا. صح. 20 سنة عمار مو؟
1: ايه 20 سنة بالضبط.
3: حسب معلوماتي
1: 20 سنة، يعني انت عندك جيلين
3: بين معلوماتي اللي سرقتها من عمار.
1: صراحة مقدمة كثير حلوة.
2: غريبة
1: مفارقة. هي اللعبة هي بتصور الأول من نوعها، انه انت في عندك نجمين حرفيا، لانه لامين يامال يعتبر صار نجم من نجوم كره القدم، عم يتنافس كمان مع اعظم حدث في كره القدم برايي الشخصي.
3: برايك شخصي ايه؟
1: لا برايي ارجنتينية.
2: وبرايي لا، عم بيقول لي البروديوسر انه لا برايك، قولي له برايك وبرايي كمان.
3: هلا هو برايي الجميع بصراحه اعظم.
1: فهذا الشيء قطعا واضح انه ميسي، وحتى اصلا الشخص اللي ما بشجع ميسي ما بيحب ميسي لازم يعترف انه ميسي على مدار 20 و25 سنه يعني عمل انجازات لا تكرر بتصور بكره القدم.
3: لا هذا الموضوع لك، موهبه ميسي ما في نقاش عليها ابدا. طبعا. يعني انا صح ما بشجع الارجنتين، بس جدا بحترم موهبه ميسي وبعتبرها فعلا موهبه عظيمه ممكن ما تتكرر اكيد. طيب خلينا نحكي هلا قصة ميسي.
2: يلا.
3: بلشت الحكاية مشاهدينا بسنة 2006 لما استدعى المدرب خوسيه بيكرمان أشاب عمره 18 سنة لحتى يشارك لأول مرة بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، وكان اسمه ليونيل ميسي. وقتها ما كان حدا متخيل أنه هالشاب رح يصير بعد سنوات واحد من أعظم لاعبي كرة القدم بالتاريخ بهديك النسخة. سجل ميسي أول أهدافه بكأس العالم بمرمى صربيا والجبل الأسود، وصار أصغر لاعب أرجنتيني بيسجل بالمونديال. وكانت مجرد البداية، يعني كانت هي مجرد البداية خلينا نقول لمسيرة استمرت لمدة 6 نسخ متتالية من كأس العالم. أما لامين يامال فبهديك الفترة كان عمره سنة واحدة بس، ولسه ما كان حدا بيعرف انه بعد 20 سنه رح يكون هو الخصم يلي ممكن يوقف بوجه ميسي باخر نهائي مونديال بمسيرته. مرت السنين وكبر لامين يامال وهو عم يشوف ميسي بكل مكان، مع برشلونه ومع الارجنتين وحتى بالمباريات يلي كانت توقف العالم كله قدام الشاشات. يامال ما اخفى ابدا انه كان ميسي قدوته، وبأكثر من مقابلة قال أنه هو كان يتابع ميسي ويتعلم منه، وحتى لما بلش يثبت حاله مع الفريق الأول ببرشلونة كانت المقارنات بينه وبين ميسي عم تلاحقه بكل مباراة. ولكن الغريب أنه نحملوا نفس شعار برشلونة، إلا أنه القدر ما قدر يجمعهم بنفس القميص أبداً. يعني ميسي غادر النادي قبل ما يوصل يامال للفريق، واليوم أول مواجهة حقيقية بين الطرفين عم تكون على أكبر مسرح كروي بالعالم، نهائي كأس العالم. يعني فعلا هو كان عمره سنة واحدة لما ميسي سجل أول هدف بال 2006.
1: يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك صراحة.
3: عمار كثير متحمس اليوم للمباراة لأنه هو برشلوني وبنفس الوقت أرجنتيني.
1: إيه أنا ما في، نحن ما في عنا عالم ما بنحبه موجودين بالنهاية، يعني حتى لامين يامال بنحبه، عندك فريق برشلونة بشكل كامل والأرجنتين، ولكن أكيد أتمنى إنه ميسي يربح كأس العالم. بس فعلا إنه شو هالمفارقة اللي صارت بعد 20 سنة، واحد بيكون بالنسبة له قدوته ميسي كرة القدم، بياخذ نفس الرقم أول ما بلش ببرشلونة، وهلا عم يواجه ليونيل ميسي بنهائي كاس.
3: فعلا المقارنات بيناتهم مثل ما قلت لك عم تلاحقوا لامين يامال، لانه اصلا حتى اسلوبه باللعب، تكتيكه باللعب، نظرته للطابه شلون بيقدر يمرق الطابه، فهي كثير مشابهه لطريقه ميسي.
2: اذا معقول ميسي يدعمه ويعطيه الكاس؟
3: بس غالبا يعني غالبا اليوم يشابه طريقه ميسي ويتفوق عليها.
1: يا الله يا براء.
2: هلا بس لحظه، في شغله كمان انت عم تحكي انه غريب وكذا، الغريب كمان انه اليوم 19 شهر وقميصه 19 عمره 19، فهيك بتحس
3: في
2: شيء حظ، ما
3: في
2: حظ بالموضوع. ايه يعني اذا فازت اسبانيا بيكون حظ كمان.
1: وفي بيناتهم 19 سنه.
2: ايش في؟
1: لا 19
3: 19 سنه
1: 39 عمره ميسي، هذا عمره 19.
2: لانه اول شيء قلتوا 20 فانا خلص تبعت على شيء.
1: يعني هيك 19.
2: لا كثير في 19 بالموضوع.
3: لا اليوم رقم 19 هو رقمنا،
1: فهذا ممكن يكون دليل مثلا.
2: النتيجه 1-9 للأرجنتين.
3: النتيجة 1-9 لإسبانيا. طيب خلونا نكمل القصة.
2: يلا
1: تفضلي.
3: بعد 20 سنة من أول ظهور لميسي بالمونديال مشاهدينا، وصلنا للحظة يلي كان الكل مستنيها، آخر نهائي كأس عالم بمسيرة الأسطورة الأرجنتينية، وأول نهائي بالمقابل للنجم الإسباني لامين يامال. لكن هالمباراة ما رح تكون مجرد صراع بين منتخبين، لأن بالنسبة لكثير من جماهير كرة القدم هي مواجهة بين عصرين، عصر لاعب سيطر على اللعبة لأكثر من عقد ونص، وعصر موهبة شابة عم يشوف فيها الكتار إنها قادرة تقود كرة القدم للسنوات الجاية. المفارقة الأجمل أنه ميسي دخل كأس العالم بسنة 2006 وهو أصغر لاعب بالمنتخب، واليوم آخر يوم يعني بهي النسخة له. وبنفس الوقت يعني لامين يامال هلا هو بعمر ميسي لما دخل بال 2006
2: منتخب الارجنتين
3: لاول مره، فكمان يعني هي المفارقه عم تظهر
2: في كثير شيء تاريخي بالموضوع.
1: لامين يامال يعني ما بعرف اتصور انه ممكن يستلم رايه ليونيل ميسي ويكمل ويصير واحد من افضل اللاعبين في العالم لسنوات طويله. فخلاص احنا بنحب ميسي بنحب لامين يامال
2: طبعا،
1: بس وحيات مين وحيات ميسي.
3: هلا لك بعيدا عن الالقاب وعن الارقام، يعني في مشهد واحد مشاهدينا ممكن يختصر هالقصه كلياتها. المشهد هو صافره البدايه. على جهه ميسي يلي لعب اكثر من 20 سنه على اعلى مستوى وحقق تقريبا كل الالقاب الممكنه، وما بقي قدامه الا انه يودع كاس العالم بافضل طريقه ممكنه. وعلى الجهة الثانية في عنا لامين يامال، اللاعب يلي لسه بأول الطريق وعم يعيش اللحظات يلي عاشها ميسي قبل 20 سنة، لكن هالمرة وهو بوجه اللاعب يلي كان يعتبره مثله الأعلى. يمكن النتيجة رح تعطي لقب للمنتخب، لكن بالنسبة لكرة القدم هذا النهائي ممكن يكون اللحظة يلي بينتقل فيها الضوء من جيل كتب التاريخ لجيل عم يحاول يكتب فصله الأول. طيب هلأ بدي انتقل لسؤالي، شو بتتوقع النتيجة؟ بتوقع النتيجة الصح في له جائزة؟ لا النتيجة بالتفصيل. بالأرقام
1: بالتفصيل أنا بحس تخلص 3-1 للأرجنتين.
2: 3-2 للأرجنتين.
3: 3-2 للأرجنتين.
2: نعطيهم فرصة.
3: أنا بتخيلها بتخلص، يعني أنتوا عم تستخفوا لحد هلا عم تستخفوا بالإسباني.
1: لا والله.
3: مصرين تستخفوا
2: بالإسباني.
3: طيب أنا هلا برجح ضربات الجزاء بصراحة، يعني ممكن تخلص ضربات جزاء.
1: أنا ما بحسك ضربات جزاء لسبب إنه الفريقين هن هجوميين بامتياز وعندهم تكتيك على عكس إنجلترا اللي هي دافعت وقت الأرجنتين، فأنا بتصور حيكون في أهداف بس.
3: عمار صح.
1: بس الأرجنتين بتخلص 3-1.
3: 3-1؟
2: لا إذا نصعب السؤال ممكن نقول بأي شوط بتتوقعوا إنه
1: لا هيك ما بنتنبأ نحن.
3: هلا بتعرفي صار في ترند هلا جديد على الأرجنتين
2: إنه بالشوط الثاني
3: إنه مشجعين الأرجنتين بيحضروا اللعبة آخر 10 دقايق
2: عن جد؟
3: آخر 10 دقايق، فرح نشوف اليوم إذا إسبانيا رح تنتبه لهذا التكتيك تبع الأرجنتين.
1: روز بتعمل ضربة عكسية لأنه من أول شوط هيكون فيها جول، من أول شوط أنا بتصور ميسي رح يسجل وبتخلص 3-1. فهي هلا روز عم تدافع عن اسبانيا،
2: راح تلعب كاس اسبانيا
1: وفرحانه فيه. اسبانيا
2: ايه اجباري. برافو عليها.
3: هاي لاينر بس اذا
2: يلا والله ليك بس ظابط ها.
3: بتعرفي ليش براء حاطه اي لاينر احمر؟ مو بس لاني بشجع اسبانيا، مشان فرجي العين الحمراء لعمار.
2: لا داخلي بقوه خلص.
3: لك بس احزروا شو نحن سالنا الذكاء الاصطناعي، يعني شو كان توقعه لنتيجه المباراه؟ يعني إذا كانت رح النهاية رح تكون سعيدة لميسي أو بداية جميلة للامين يامال، وبحسب التوقع رجح الذكاء الاصطناعي إنه الأرجنتين رح تفوز بنتيجة 2-1 بعد مباراة صعبة طبعاً ومليانة إثارة، وتوقع كمان إنه ليونيل ميسي هو يلي سجل الهدف الأول، وإنه إنه قبل ما يضيف جوليان الهدف الثاني، بس بينما توقع يعني ممكن يوقع لامين يامال على الجول الأول بمنتخب إسبانيا، وطبعاً بالنهاية هي مجرد توقعات، يعني المستطيل الأخضر هو الوحيد اللي بيعرف الحقيقة، وأكيد بعد ساعات قليلة نحن رح نعرف إذا الذكاء الاصطناعي كان توقعه صحيح ولا كرة القدم هي اللي رح تثبت مرة جديدة إنها ما بتعترف بأي توقعات. فالذكاء الاصطناعي متوقع
2: والله الذكاء الاصطناعي بيخوف.
3: الثلاثة
2: الراضية
3: خطت
1: الذكاء الاصطناعي بيتوقع غير 2-1، بشوف غير 2-1 عم يتوقع. وهو الامانه
3: بياخذ سيف زون يعني.
1: ايه هو جو صراحه جاب بشكل صح بلعبه الارجنتين وانجلترا.
2: نشكره الذكاء الاصطناعي اكيد لانه هيك بوزنا.
1: روز كانت فقره كثير حلوه صراحه،
2: والميك اب كثير حلو
1: يعني. كل الفقره هي محورها هو نهائي كاس العالم اللي رح يصير اليوم الساعه 10، فان شاء الله نلتقي يوم الاثنين بكره نذكر بعض
2: ان
3: شاء الله. بنذكر بعض بكره عمار معطل، بنذكر بعض انا وياك براء بس اكيد انا رح ارجع التقي فيكم بعد شوي بكلام ميديا، يمكن غير الميك اب يمكن لا ما بعرف حسب. انا عاجب
2: انا برايي خلي عنجد
1: رجع اطلع بالميك اب حتى مكان الارجنتين هون. شكرا روز.
2: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع لفقره بين اثنين مع عمار، خليكم معنا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم، ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، وصلنا معكم لفقرة بين اثنين. ما في علاقة بالدنيا بتخلو من الزعل والخلاف، سواء كان السبب كبير أو مجرد موقف بسيط، بس بعد كل مشكلة بيضل في سؤال بيتكرر بكل بيت: مين لازم يبادر بالصلح، الرجل أم المرأة؟ في ناس بتشوف أنه يلي غلط هو لازم يعتذر، وفي ناس بتعتبر أنه يلي بيحب أكثر بالعلاقة ما لازم ينطر. مع انتشار نصائح السوشيال ميديا صارت كل يوم عم نسمع آراء مختلفة عن مين لازم يبادر، شو الصح وشو الغلط. واليوم رح نحكي عن المصالحة من الناحية النفسية، وهل المبادرة بالصلح دليل ضعف ولا دليل نضج، وكيف ممكن نحافظ على العلاقة بدون ما يتحول لعناد لسبب بيبعدنا عن بعض. ورح نعرف أكيد طبعا جواب على السؤال الأهم ببين اثنين: مين لازم يبادر، الرجل ولا المرأة، مع الاستشارية في العلاقات الأسرية ميس علي اللي صارت معنا باستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح.
0: شو الاخبار؟
1: تمام
0: يا اهلا وسهلا ميس. نحن خلينا نبلش من البدايه، كنت متفقين على شيء انه
1: شكلك بس هيك متربصتي على شيء.
0: لا ما متربصتك، يعني بس احنا بدنا نلاقي يعني هيك صيغه عامه مثاليه بعيدا عن الانحياز للنساء.
1: نعم.
0: المرأة بتغلط؟
1: شو رأيك؟ يعني كل البشر بيغلطوا، المرأة بتغلط والرجل بيغلط.
0: يعني المرأة بتعترف بغلطها؟
1: طبعا. هلا نحن بدك نحكي على الاشخاص السويه ولا الاشخاص اللي عندهم مشاكل نفسيه؟
0: لا بدي انا اشخاص سويه.
1: ايه
0: بين الرجل والمراه.
1: طبعا.
0: بس انا بدي اسالك على المراه. هل المراه بتعترف بغلطها؟
1: طبعا المراه السويه والرجل السوي بيعترفوا بغلطه.
0: صح.
1: بس هلا هون وين بدنا نلاقي المراه السويه والرجل السوي؟ لانه كل حدا فينا في عنده مشاكل او عقد نفسيه بس متفاوته، يعني ما في حدا وما عنده مشكله، عرفت كيف؟ بس هي متفاوته، ممكن البيئه بتساعد على ظهورها، الظروف، نحن يعني طريقه وعينا، طريقه نضجنا، هذا كله بياثر.
0: طيب
1: تجاربنا.
0: طيب ميس انت يعني خبيره بهذا الموضوع، ما بتحسي انه يعني انت خبيره بفكره العلاقات وكيف بتنشا ومن هالقصص كلياتها، ولا مره حسيتي حالك انك ارتكبتي خطا بالرغم من خبرتك؟
1: لا هو كافي حافي انا. يعني اكيد برتكب اخطاء طبعا.
0: خلص رواق معناته.
1: بس شو اللي برتكب اخطاء؟ بس وين النقطه هون؟ انه انا برجع للوعي، برجع للمعلومات اللي عندي، برجع يعني مو بس للتجربه، كمان كثير مهمه يعني بالحياه.
0: طيب ميس. لا لا بتعترف دغري، لا بتعترف دغري.
1: شاطرة شاطرة.
0: اوكي ميس، طيب ميس خلينا نبلش بدون تحيز، مين لازم يبادر بالصراحة، الرجل ولا المرأة؟
1: هلا ما فيني اقول لك عن جد لا الرجل ولا المرأة. فكرة الزواج بحد ذاتها، انه لما بدنا نفهم انه فكرة الزواج عن جد هي فكرة معقدة، وبس نحن نفوت على هي الشراكة او هي المؤسسة بدنا نكون مستعدين لها. أوكي. مو بس انه يلا انه خلص عملنا عرس وخلص بدنا نتزوج. فالزواج هو مانو دائما فرح ولا انه سعاده ولا انه بدنا نكون جاهزين لهي الفكره، انه هو فيه تحديات، فيه ضغوط، فيه ايام حلوه وايام انا حلوه. صح ولا لا؟
0: طبعا صح.
1: هلا المبادر ما فيني اقول لك رجل او مراه.
0: اوكي مع انه يقال كثير على السوشيال ميديا انه لا
1: الرجل لازم
0: يبادر، هو الرجل هو
1: طبعا. هلا ليك هلا ليش من هي الفكره، من باب انه الاحتواء، انه الرجل هو اللي لازم يكون عم يحتوي وعم شو بدي اقول لك يفكر بحل للعلاقه. بس ولكن ما فينا ننكر انه في كثير نساء بتغلط، واحيانا الاخطاء يعني مشان ما اكون متحيزه هلا انا
0: في كثير رجال بتغلط هيك ما راح اتحيز.
1: ايه طبعا. فهون الغلط غلط، بس في شغله، امتى الرجل دائما لازم يبادر؟ لما بيكون ذكي لقلك ويعرف المراه ليش عم تعمل المشكله. احيانا المراه بتعمل المشكله بتعرف ليش؟ بتختلق نكد وزعل لانه بده اياها، انه بده اياها يهتم بتعمل مشكله تحركشه كذا، يعني اذا كان هو بيسال. صح. فهون لازم يبعدك.
0: صح انا معك انا معك، بس إن بس انت بتعترفي انه بيختلقوا نكد؟
1: ايه لا
0: ببعض
1: لا لا لا لا, لا حسب. طيب اذا هلا اذا الرجل دائما مثلا غير مبادر، ما عم يعطي اهتمام، ما يعني هون هو بيوصل المراه لمرحله من النكد.
0: صح انا معك بهذا الموضوع. إيه. طيب طيب ميس
1: بس لكمل لك عفوا انه يعني المبادر هو اللي بيحرص دائما على استقرار العلاقه.
0: حلو.
1: المبادر هو اللي بيبحث عن حل، مو بيركز بالمشكله. شوف فينا نحط هون رجل ومراه، فلما المبادر هو اللي بيفكر باسلوب للتعايش، لهيك بده يمرق ويتجاهل ويتغافل. فإلا الزواج ما كان فيه مودة ورحمة. شو يعني لما نقول مودة؟ المودة هي جهد مبذول لحتى نتواصل مع الشخص الثاني لنتعايش ولحتى يصير في محبة. المودة أعلى من المحبة، ولا ما كانت انذكرت بالقرآن الكريم، ولا كان الزواج مبنى على المودة والرحمة. فهالجهد المبذول بالمودة هو المبادرة، نوع من العطاء. المبادرة هي مو عطاء، هي قيمة بالنهاية. بس أي شيء تعطيه من طرف واحد سواء رجل أو مرأة بوصل لمرحلة بتقفل بتتعب.
0: على سيرة الطرف الواحد اليوم، إذا أنا نفس العلاقة في شخص، يعني واحد الطرفين دائما مبادر بالعلاقة، دائما مبادر بالصلح، ما بتحسي إنه العلاقة هي بالأصل ما لها سوية؟
1: أكيد، لأن دائما أي شيء من طرف واحد، أي شيء بتقدمه من طرف واحد توصل للنهاية بدك تتعب. هلأ إذا أكلتك نفس الأكلة 10 سنين تقدر تاكلها؟
0: لا.
1: بدك تمل، يعني هي أول، هي أضعف الإيمان، رح تمل.
0: حلو،
1: معناتها شو الأثر الثاني النفسي؟
0: اليوم افتراض أن الرجل اللي هو دائما، نحن أنت قلتي لي إنه النساء بتتبع استراتيجية إنه أنا بنكد كرمال حس بالاهتمام، وهذا الشيء قد يكون مبرر. راح الرجل كل ما شافها هيك بيقعد بيحلل هذا الموضوع، فبصير بده يبادر بالصلح. فبتقضي العلاقة كلها إنه الرجل عم يبادر بالصلح مع المرأة. ما بتحسي إنه هي العلاقة صارت ما لها سوية، أو أحد الطرفين بده يحس بشيء غريب؟
1: هلا دائما بعد، ليش حتى لك الاعتذار او المبادره وهالقصص، هي فنون بالحياه.
0: صحيح.
1: فنحن بدنا نعرف نكون اذكياء، يعني هي ما لنا شغله اعتباطيه بالحياه، انه بدنا نعرف امتى نعطي، امتى ناخذ، امتى نعتذر. حتى اذا وصلنا لمرحله مثلا انه ما صار مبادره، ماشي، المراه هون بدها تكون واعيه كمان وذكيه. طيب تتحركش الرجل، طيب هي ما انا غلطانه نفترض، فبدي افتح انا باب للحوار مثلا، انه ما بدنا نحكي اليوم، بدنا نضل زعلانين، ما بدي عم اقول حد، كل حدا يعترف بغلطه، بس انا افتح باب للحوار والتواصل لحتى تنحل المشكله. بالنهايه نحن بدنا نعيش،
0: حلو،
1: بدنا ننجح هاي العلاقه. اذا كان في الهدف هيك، صدقني المركبه بيمشي من دون، يعني من دون ما يصير في دائما انه حدا عم ياخذ اكثر من الثاني، لما بيكون الجهد متبادل.
0: حلو كثير هذا الكلام. طيب احيانا بصير في زعله، بصير في مشكله، واحد الطرفين بعد الزعل بيطبق قانون الصمت العقابي.
1: يا سلام.
0: او التجاهل.
1: هو الرجل اكثر شيء بيطبق. هاي ما فينا ننكرها.
0: لا ما فينا ننكرها.
1: لانه هلا لك مين بيحكي اكثر، الرجل ولا المراه بالحياه؟
0: المراه. لانه الرجل بطبعه ما بيحكي كثير، ما بعرف انه بيحكي كثير.
1: لا
0: الرجل بطبعه ما بيحكي كثير، بس مو شرط يكون عم يطبق التجاهل العقابي. ممكن المراه مثلا، رجل عم يبادر بالصلح بشكل متكرر لانه يمكن هو الشخص المحب اكثر او هيك، فما بتحسي انه المراه ممكن مثلا تمل، ممكن تتعود، ممكن تطبق قصص زياده لحتى يمكن يصير في مبادره اكثر او اهتمام اكثر عن طريق الصمت العقابي؟
1: نحن بنرجع بقول لك، انا نحن كنا عم نحكي عن الاشخاص المتزنين، الاشخاص الاسوياء. اوكي، هلا بالنسبه للصمت، الصمت له كثير انواع. فانت عم تقول لي الرجل طبيعته هو صامت او شيء،
0: مو صامت بس انه ما بيحكي مقارنه.
1: في صمت، في صمت ايجابي بالحياه وفي صمت سلبي.
0: طبعا
1: الصمت الايجابي، في الرجل والمراه، والمراه بيحتاجوا لهذا الصمت احيانا. مثلا كثير العلاقه بتكون ناجحه وتمام اوكي، بس نحن الاثنين معلم نحتاج مثلا انه نسكت شوي، نريح، يمكن انا مشغول بشيء، انت مو على بالك، مضغوط بالشغل. فهون الصمت هذا إيجابي، فترة استراحة. ما في داعي للمرأة تنقيه شبه اليوم ساكت إذا هو ما نمطه هذا الشيء. مو نمطه. بس الصمت السلبي، إنه كمان الصمت الإيجابي، مثلا إذا الرجل كان متعود على، هو أحيانا تقدير الصمت الإيجابي، مثلا أنا متعود دائما فوت على البيت ولاقيه مرتب وما أحلى وهيك، أجيت أنت ولقيت مرتك ما أنا مرتبته، لازم تحكي وتعصب؟ لا، او تنتقد، فبصمت. هذا الصمت نوع من التقدير، انه انا عم مرقت مره مرتين ثلاثه اوكي، يعني لمرحله معينه، ماشي، لانه هو مو نمط بالحياه. اما الصمت السلبي
0: كلنا
1: مثلا انت بتعود مرتك كل يوم تستقبلك احلى استقبال اول ما بتجي من الشغله،
0: اوكي،
1: اجت مرقت يوم تعبانه سهرانه ما هيك استقبلتك،
0: لازم يبرر الرجل.
1: ايه يعني صح. يسكت، السكوت شوي، ما في داعي انه ايه شبك اليوم، شبك مبوز، طبعا انتوا هيك بتقولوا حول الله. شو شو صاير؟
0: صح صح صح.
1: يعني مو انه شبك حبيبتي صاير معك شيء هي تمام اوكي صح. بس انه دائما طيب. اما بالنسبه للصمت السلبي بس لكمل لك للصمت العقابي هون انا يعني كثير بيعمل مشاكل كبيره لانه هالتجاهل لساعات طويله وصمت لساعات الطويله بيخلي المراه انه تقعد مع افكارها والشيطان يوسوس لها ويركبها المليون وتقعد تعمل اللي عرفت شلون. لا الرجل الذكي ما بيتخذ الصمت العقابي بالعكس في صمت بعد المشكلة ساعة ساعتين يعني والله مو أكتر بعدين نفتح باب للحوار ما في داعي كمان نحكي بالمشكلة بس نفتح باب للحوار إنه أوكي تمام بعدين بنحكي ما في داعي بالمشاكل دائما التبريرات والدفاع كمان هذا عبارة عن وقت بلا طعمة
0: صح.
1: بس إحنا بدنا حل مو أكتر
0: كثير حلو هذا الكلام لك عم تحكي عن الرجل الذكي
1: لك
0: معناتها المرأة الذكية في حال مثلا كان الرجل ساكت او ساكت يعني ما يكون عن قصد كمان هي لازم يعني تقول له شو بك شو عم اسمعك فمعلش بس توجهي رسالة لا لا لا للمرأة انه تكون ذكية اكثر
1: انا هيك فهمت
0: لا توجهي رسالة للمرأة تكون ذكية اكثر ما هي ذكية عشان ما تكون عم تحيز وبس تشوف الرجل هو ساكت او هيك ما يكون عم يطبق صمت عقابي ولكن هو يعني قد يكون تعبان بحاجه لمبادره او هيك
1: اجتنا على نقطه مهمه انت عم تحكي على رجل نمطه انه ساكت
0: قد يكون ساكت ببعض الاوقات بناء على تعب بناء
1: يعني على معناته نوعين انه الصمت اللي حكينا عليه انه احيانا ممكن يسكت تعبان مو رايق صاير معه صح. مشاكل اوكي نتركه يروق ما في داعي نزن شبك وما عجبته ما عملته ليش مبوزم وليش ومع مين كنت عم تفكر بوحده ثانيه يعني تعرف هون لكان برا لو انه برا كنت حكيت هلا جاي
0: كذبت قضيه نكت
1: لا هون بدنا نترك له مساحه ماشي لانه هو مو نمطه هذا الشيء بس اذا كان نمطه هذا الشيء هون مشكله بالحياه انه الصمت طيب المراه بحاجه المراه بحاجه انه تحكي بحاجه حدا يسمع اما انت دائما وهذا بيبين من فترات التعارف اذا النمط ساكت هو هون الرجل بقى لازم يعرف انه في عنده مشكله لما بيكون نمطه دائما ساكت صامت ما بيحكي ابدا لازم يعرف انه في عنده مشكله وضروري لازم تنحل باي طريقه باستشاري بانه بمساعده الزوجه نكسر هذا الشيء
0: بمساعده الزوجه
1: طبعا
0: يعني ما تروح لعنده تقول له لو كنت بعرف عندك كنت اضحك اكثر صح حاول قدر الامكان انه
1: يعني هي هلا
0: حاول قدر الامكان تساعده لانه قد يكون طبع يعني طبيعه الرجل انه هو هو ساكت بطبعه ما بحب كثير يحكي ما بحب كثير يتعامل فاليوم هو طبعه انا بحس انه الطبع ما بيتغير
1: ما بيتغير
0: هو يحسن يمكن بطريقه معينه
1: طمع.
0: بس ما بيتغير فاليوم كيف المراه لازم تتعامل مع هذا الموضوع
1: عم اقول لك انا بدها تكون تستوعب انه هذا طبع انا من البدايه عرفتك هيك طيب بس انه ما تزودها يعني مو ممكن في رجال بعد الزواج بيزيد هذا الموضوع لانه صح. بالخطبه وفتره التعارف الرجل بيورجي احسن ما عنده فبيحكي له بليره يعني بيحكي له شوي عرفت شلون بعدين يرجع لنمطنا الصامت فهون لازم هو يعرف تتناقش معه وتحاول معه انه هذا الشيء عم يعمل لي مشكله لازم تسمعني لازم نتحاور لازم نتناقش حست انه هالحوار ما في منه فايده لازم ندخل حدا لازم هو اذا ما قدر يعني ما لازم يجبر حاله حتى لو مو طبعه ما تقلي انه ما بنقدر لازم يجبر حاله انه يسالها شوي يسمعها شوي يعني الحياه ما بتمشي اذا ما كان في تواصل بين الطرفين ولا يمكن هو اهم شيء بالعلاقه يعني هذا الشيء بيخلي المرأة انه دائما بيحطها بموقف انه انا بدي اروح ابحث انا ماني عم برر بس ولكن بدي اروح ابحث عن حدا يسمعني عن حدا احكي معه ممكن يكون رفقات سيئين بنات مثلا يمكن يحرضوا عليه ممكن اهله يحرض عرفت كيف يعني هذا بياخذنا لقصص ما لها داعي
0: ابعد
1: لهيك بقول لك انه الرجل هون هو المسؤول عن هالقصة انا بدي احاول رغم عني اني حاول اني صلح شوي او اعمل افعال يعني تغطي شوي اكسر نطلع حتى لو ما حكينا كثير على طول حسسها انه بالاهتمام من جانب اخر عرفت كيف وفي نوع من انواع الصمت كثير مهم هلا تذكرته هو الصمت الالكتروني هاد اي مثلا تجاهل الرد على الرسائل وهي كثير انه الرجل شو بيقول لك مثلا انا رايحه على شغلي وكانه رايح يحارب انه لا تحكي معي ما اذا ما حدا مات او حدا مرض لا تحكوا معي صح ولا لا
0: صح معناتها
1: طيب هي ثانيه ثواني ممكن تضبط الدنيا كلها اذا انت حكيت او رديت على المسج يعني اضعف الايمان رد صباح الخير هالقصص هي اشتقت لك والله انا مضغوط اليوم ما بقدر احكي هالتواصل الالكتروني وانت بعملك وهي بالبيت بيعمل نقطه التقاء لما نحن بنجي على البيت ليه؟ لأنه مو معقولة أنت نص يومك إذا بنقول 90% يعني من اليوم كله رجل بيعمله طيب أنا ما بدي لما أجي نقعد نحكي أنا وياها عرفت كيف بيجي الصمت؟ صح. عرفت شلون؟ فوالله أنا بعثت لها رسالة أنا مضغوط بعملي بتجي هي بتسأله خير حبيبي شبك كنت مضغوط شو صاير معك كذا شو عملت شو في نقطة حوار مو كل يوم أكبر وهذا بيشيل الشكوك يعني من بيريح المرأة بيعطي استقرار لما أنت بتكون مستقر بعلاقتك بيخليك أنجح بعملك لأنه أنت مريح راسك هون عم قلك الرجل الذكي بيريح راسه بكتير قصص أنه أنا مرتاح بالبيت مستقر فماني فاضي فكر بالمشاكل على حساب شغلي فهذا بيخليني ركز بعملي أكتر لازم أعطي كل شيء وقته والمرأة نفس الشيء بتركز بتربية أولادها لما بتكون مستقرة بتكون ناجحة أكتر
0: معناتها حتى مشان نلخص الشيء اللي حكيناه لهذا خلينا نقول عشان ما نكون متحيزين انه الرجل لازم يبادر بس 75% الرجل الطيوب الحكيمي اللي ما في منه لازم يبادر بس 75% يعني يستوعب المرأة بس مو لدرجة كمان انه تجي المرأة تقول انه لو كنت مع رفقتك ضحكت اكثر وبترجع تأجج المشكلة
1: اذا معناتها بنرجع بنقول بحاجة العلاقة دائما لجهد متبادل من الطرفين لحتى تنجح بأي شيء ودائما بيقولوا لك المبادرة لما بتكون من الرجل شوف الرجل لما بيبادر بأي شيء أو بيعطي المرأة بترجعه أضعاف هيك بالطبيعة الأنثوية يعني
0: سوية
1: لكان الحنان
0: بس أنا
1: العطاء طيب
0: أنا اليوم بس أخبرك شغلة اليوم سوشيال ميديا كتير بتأثر على فكرة العلاقة العلاقة الأسرية الزوجية إنه بتطلع وحدة إذا ما بادر كذا أنت هو ما منيح إذا ما جب لك قصر يد الزوج ماله منيح إذا وهذا الشيء خلصي له مصرياته وكثير من الأمور هاي الشغلات عم تولد عند الأنثى أو عند المرأة طابع وفكرة إنه الرجل هو كل شيء في العلاقة إنه أوكي وطيوب وحكيم وما في منه بجنن وهيك بس هو مو كل شيء بالعلاقة
1: طبعا
0: صح أو لا
1: طبعا
0: فليش السوشيال ميديا هلأ بتأثر على فكر المرأة بحس أكثر من الرجل
1: هلأ ما بننكر أنه في فيديوهات وريلزات نحن منوقف عندها يعني بتكون هي هدفها تجيب مشاهدات
0: يعني.
1: لا يعني هي يعني بطريقة طرحها أو شيء منوقف عندها يعني بالأسلوب كذا
0: هي بتجيب مشاهدات
1: هي هدفها تجيب مشاهدات بس بتخرب لنا بيوتنا يعني
0: بس بتعم تصدقون
1: لا ليش انتم ما عم تصدقوها
0: نحن ما في مش مرة قال إذا ما نيمتك زعلانة هي مرة شفته على السوشيال ميديا
1: طيب ماشي صدقون وبادروا وعملوا ماشي رضياني اليوم كل علاقة إلى دستورها الخاص اللي هي بتعتمد على هالشيء بيعتمد انه بين الرجل والمرأة من بداية تعرفهم انا كتير بحكي انه لازم نحن نكون صريحين انه كل علاقة ما بتشبه الثانية يعني مثلا اذا انت بتجلي بالبيت مو معناتها انك مانك رجل مثلا مثلا انه عادي طالما نحن مبسوطين او يعني ما في قوانين بتحكم هاي العلاقات عرفت كيف فلهيك نحن لازم نكون برجع بقول لك واعيين ومركزين انه هاي الفيديوهات بس هدفها تجيب مشاهدات والله لا اذا ما بادر مدري شو لا تفتحي لا تبادري لا تحكي لا هذا الشيء نحن العلاقات ما بتحكم على الخوارزميات بالنهايه عرفت شو فهون بس الوعي

0: عليك.
1: حلو حلو، بلشت هيك.
0: طب هي بدك يعني تكون حقانية؟
1: تكون حقانية، ايه تكوني مساوية ما بين
0: لك طبعا. يعني نحن ما في داعي كمان ندقق كثير بتفاصيل ونعمل نخلط زيت بعبيد ونعمل بالحباب.
1: يعني بالله العظيم
0: انه خلص يعني انه عم يصالحك الزلمة.
1: اذا اذا اذا اذا اذا كان في اثنين او كان في حدا كثير زعل، انت كثير زعلانه منه كثير كثير بطريقه مستفزه، وراح لعندك قال لك مرحبا ميس انا اسفه، انا اسف، تقبليها؟
0: انا جايتك بالكلام، طول بالك.
1: تفضل.
0: هي هيك اول شيء بس حبيت اعمل حركه يعني. هلا ليك الزعل فنون يعني.
1: كمان الزعل فيه فنون؟
0: طبعا طبعا. الزعل فنون والاعتذار فنون، كل شيء بالحياه فن يعني. لما الرجل بيصالح من دون احساس اها فانت مصر اني دائما تفزني يعني.
1: لازم يكون
0: يعني كيف بلا احساس؟ يعني انه هو بيكون حاطط كرامته اهم من المشكله اصلا. يعني مثل ما عم تقول هلا انت لما اعتذرت مني
1: يعني اي صح صح
0: ما ما ما حسيت انه انا رضياني. وهلا هو افضل من بلا، ليش انا اعمل لك، هو افضل من انه بلا اعتذار بالمره، ولكن هي طبيعه ايضا نرجع بنقول. فالاعتذار بده يكون اول شيء باحساس، يعني تهتم بمشاعر اللي قدامك اهم من كرامتك، لانه هون ما في كرامه.
1: صح.
0: كرامات بالحب وبالعلاقه الزوجيه طالما يعني، وما في اساءه.
1: حلو.
0: ثاني شيء الاعتذار بده يكون فيه احساس بالمسؤوليه، يعني انه تحسسها المراه كيف تنبسط لما بتحسسها انه انه انا والله لازم كنت عملت هيك، معك حق كذا، يعني هذا الحوار بحسسها انه هو فعلا حاسس انه غلطان، حاسس فيني، حاسس بالمسؤوليه.
1: كثير حلو هذا الكلام.
0: النقطه الثالثه والاهم الاعتذار الصادق بده التزام، والالتزام انا حكيت انه هو من قواعد الاساسيه بالحب اللي هو الالتزام. حتى الاعتذار بده التزام، يعني ما في تقلي انا اسف وبعد يومين ترجع تعيد نفس المشكله. انا ما عاد صدق
1: يعني اذا يعني اذا مثلا خانك وقال لك انه
0: لا لا خيانه ما بدي انا اسف.
1: طيب
0: في نقطه مهمه هون انه لازم ننبه عليها، انه الرجل والمراه لازم يتفاهموا كل واحد بلغه الثاني شو بيحب.
1: حلو.
0: يعني انا مثلا اسلوبي انه بعبر دائما، ما بعرف اعبر غير بالكلام الحلو. طيب اوكي، مثل ما قلت لك انا اذا اجيت على صرنا 10 سنين كل ما بس بالكلام بالكلام انت حتمل، فلازم نوع باسلوبي، تنوع كثير مطلوب.
1: حلو.
0: وايضا الرجل نفس الشيء، والله هو بس بيعبر بالافعال على اساس الكلام. ليش الله خلق لسان؟ انه انا هو شو الرجل بيتحجج؟ انا بس بالافعال. طيب ماشي، والله الله خلق الانسان يعني مشان ينحكى فيه كمان كلام حلو. فالتنوع مطلوب، وانه نحكي بلغه اللي بحبها الطرف الثاني. مو هون ببين الجهد، انا هون عم ابذل جهد كرمالك لانه عم اعمل شيء انت بتحبه. عرفت كيف؟
1: ايه.
0: انت بتحب مثلا، بتحب من المراه الافعال ايضا، ما بتحب بس الكلام، فانا بجيب لك هديه، بعمل مفاجاه. اذا انا هون عم ابذل جهد، مو بس عم اعمل على المرتاح الشيء اللي انا بحبه، فهون كمان ضرورية هي النقطة.
1: طيب هلا الأمانة في كتير أسئلة، ولكن إحنا دهمنا الوقت، ما إن شاء الله يعني ما تواخذونا، إن شاء الله حيكون في عنا فقرات بيني وبين ميس عبارة عن بس يعني أجوب عن أسئلة تكون منيح.
0: إيه تمام.
1: أوكي، ولكن في سؤال إجاني من حدا صراحة على إنستغرام، عرف إنه أنا حطلع بهالفقرة وقلي ضروري تسأل إياها.
0: يلا قلي.
1: في مصطلح، في مصطلح منتشر بفكرة العلاقات وهيك اسمه خطافة الرجال.
0: خطافة الرجال.
1: ايه، قد ايه هذا المصطلح موجود وصح من عشرة؟
0: خطافة الرجال؟
1: ايه.
0: يعني هلا الـ يعني ما بنكر انه في شيء اسمه المرأة المتلاعبة، إذا بدك نحكي بيعلم النفس، وفي الرجل المتلاعب.
1: المتلاعب صح.
0: في مرأة بتكون حاطة ببالها أنا بتحط هدف معين، إنه هذا الرجل بدي أخطفه، في هدف مادي، هدف علاقة، أي شيء يعني موجود. إيه طبعاً موجود، هو موجود الرجل المتلاعب والمرأة المتلاعب.
1: كتير حلو هذا الكلام، معناته إن شاء الله حنعمل فقرة بيني وبينك حتكون عن هذا الموضوع، حتى نحكي أكثر بالتفصيل وكيف نحن نعرف مين الحدا الخاطف، سواء
0: خطافي.
1: كان رجل مرأة، مشان نحن نحل الموضوع.
0: تمام.
1: ميس كانت فقرة كثير حلوة وظريفة، ما تخانقنا كثير، كانت كثير سليمة. شكرا ميس على هاي المعلومات القيمة، وأكيد بنشوفك بفقرات
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: نورتي.
0: أهلين، شكرا لك.
1: مشاهدينا هي كانت فقرة بين اثنين، هلا بدنا نروح نشوف مع بعض احوال التقصي.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة هوا الثاني اللي بنضوي فيها على برامج تلفزيون الثانية. رح نبلش معكم اليوم ببرنامج جديد انضم اكيد لمجموعة برامج تلفزيون الثانية، واللي هو برنامج الاختيار، برنامج بيضم العديد من نجوم الفن العربي حتى يواجهوا قراراتهم ومواقفهم اللي اتخذوها بشكل مصيري. مميز ببرنامج الاختيار مشاهدينا انه استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي حتى يحلل اجابات ضيوف البرنامج باسلوب مميز بيجمع بين العمق الفكري والترفيه. واكيد النجمة اللبنانية كارمن لوبوس كانت ضيفة الحلقة السابقة من برنامج الاختيار. كارمن اكيد حكت لتلفزيون الثانية عن تجربتها ضمن البرنامج وشو الاسئلة اللي سببت لها توتر، وبالمقابل شو هو السؤال الاقرب لقلبها ضمن حلقة خاصة من برنامج الاختيار بينعرض كل يوم سبت الساعة 9 مساء. وهلا خلونا نشوف فيديو حصري من كواليس حلقة الفنانة اللبنانية كارمن لوبوس ضمن برنامج الاختيار.
1: طلعت النتيجة بنت ما بيقولوا القلب عندك، فخبرينا أنت كنت متوقعة هيك؟
2: لا ما كنت متوقعة هيك، كنت متوقعة أنه بمحلات ما يكون في تعادل يعني إذا بديك، بس رجحت القلب لأنه كنت مصرة ما أكون قاعدة عم فلسف القصص وفكر بعقلي للاقي الأجوبة الصح. يعني تركت القصص عفوية مثل ما هي، وتركت القصص شو صار معي ونتيجة التجربة اللي عم بقوله، فطلع بالقلب. أكيد بده يطلع بالقلب.
1: حبيتي تجربة الاختيار وكيف شفتيها مختلفة عن البرامج الأخرى؟
2: لا أكيد مختلفة جدا، وبتعب كتير، منا سهلة أبدا، لأنه بديك تركزي لتلاقي أجوبة، وخاصة نحنا هيك عايشين بمحل منا مرتاحين ومنا قاعدين رواء، يعني لتجي تقعد تلاقي عرفتي تفاصيل عم بيرجع يرجعك عليها. يعني لا بالعكس حلو كتير.
1: أكتر سؤال هيك مثل ما بيقولوا ضعت فيه وحسيتي بتوتر؟
2: كذا سؤال يعني، وخاصة الأسئلة السريعة، ما أنا بس حدا يقول لي سؤال سريع بدي جواب مختصر. أنا كل مثلا برامج إذا بدك برامج الأسئلة ألعاب أنا ولا مرة طالعة فيها، لأنه بتلي الدغري.
1: وشو أحلى سؤال بالحلقة جاوبت عليه وأنت مبسوطة ومتحمسة؟
2: الوطن.
1: بكيتي وقت انذكر اسم والدك، كنت متوقعة تتأثري هالقد؟
2: لا، بس طلع أنه لا، القصة بعد ما انتهت عندي.
1: شكراً كتير لك ونورتي.
2: ميرسي يا حبيبتي.
3: يعني واضح قديش البرنامج حلو واصدقائه حلو، يعني كثير عم شوف على السوشيال ميديا الناس حابينه، والفكره كمان هيك جديده ومهضومه
0: انه تخلين
3: الذكاء الاصطناعي لحتى يحلل، ففكره جديده.
0: صح، بتمنى اكيد توفيق للفنان ميلاد يوسف بهذا البرنامج.
3: اكيد. وهلا بدنا نروح لبرنامج اخذ ورد. الحلقه الماضيه تناولت مقدمه البرنامج ورد نجار باسلوب طريف اجواء القرارات الاخيره بخصوص اسعار المحروقات وخاصه اسعار البنزين يلي عملت ازدحام على الكازيات بعموم سوريا.
0: برنامج أخذ ورد مشاهدينا بنعرض كل يوم أحد الساعة 9 المساء، خلنا نشوف سوا أجواء من الحلقة.
4: لما الحكومة بتعمل إنجاز وبترخص البنزين، شو هو السلوك الصحيح والمؤدب؟
5: أنسي، نركض فورا على الكازية نعبي.
4: غلط! شو صار لي ساعة عم اشرح لكم؟ الله يعين الحكومة عليكم، وهي صفر! منعيد للمرة المليون، هذا السلوك اسمه سلوك مفاجئ وقليل أدب، هيك عم تعملوا إحراج وتشويش للوزارة. السلوك الوطني المؤدب إنه السيارة بتعمل حالة شبعانة وما لها نفس على الأوكتان، تمرقوا من جنب المحطة وعيونكم بالأرض. مفهوم ولا في سؤال؟
6: طيب أنسي، إذا الموتور صار يجف وقطعنا بالشارع
4: بياخد نقطتين مضاد للقلق السلبي، الموتور الشريف بيتحمل وبيتريس. مفهوم. يلا كلياتكم يا حلوين مع بعض، سمعوني شعار المدرسة؟
7: نحن سيارات مؤدبة وطابورنا مجرد إشاعة.
4: عفارم عليكم، انصراف على الطابور.
3: كيف بدنا نعبي بنزين يا ورد؟
0: يعني صراحة كثير برنامج مهضوم، وأكيد بنوجه تحية لورد
3: أكيد
0: على هذا المجهود اللي هي عم تساوي بهذا البرنامج. ولا أكيد مشاهدينا بنروح معكم لبرنامج بوح يلي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم.
3: استضاف برنامج بوح بالحلقة الماضية الفنان السوري حسام الشاه. حسام حكى عن دوره بمسلسل باب الحارة بدور عبده وشو أثر هاي الشخصية على حياته. بالإضافة لهذا الشيء حسام صرح عن الشخصية الأقرب لقلبه ضمن مسيرته الفنية. برنامج بوح بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
8: شو أكثر شخصية بيتذكرك فيها الجمهور اليوم أو لليوم؟
9: عبده باب الحارة. إيه، على اعتبار أنه هذا العمل هو اللي انتشر أكثر شيء عربيا يعني. إيه؟ مع أنه هي ليست أحب الشخصيات إلى قلبي بصراحة.
8: نعم، كان سؤالي التالي. شو بتتمنى يذكروك بأي شخصية؟
9: ظافر تبع ليالي الصالحية. أنا بيعنيني كتير هذا الكاركتر وبحبه هيك قريب لإلي أكثر، يلي بيضرب جوز أمه إلى آخره. وفي شخصيات كتير يعني بحبها يعني، لكن أكتر شيء عبده بحكم الانتشار الجماهيري لباب الحارة.
3: يعني كالعادة برنامج بوحك بيستضيف شخصيات وبيعرض جوانبها المخفية بالعادة يعني نحن ما بنعرفها. وأكيد نوجه تحية للفنان حسام شاه اللي رافقنا خلال شهر رمضان بفقرة كاملة كانت الحكواتي.
0: حكواتي.
3: وهيك مشاهدينا بكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثانية،
0: وهلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين مع براءة وهاشتاك صح لا تروحوا لبعيد.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. إذا كنتوا من الناس اللي كل يوم بيقولوا ليش عم يطلع لي هالمحتوى وأنا أصلاً ما عم دور عليه، فممكن تكون المشكلة مو بالخوارزمية لحالها، ممكن كمان بطريقة استخدامنا للمنصة. اليوم صارت تطبيقات التواصل تحاول تتوقع شو منحب وشو ممكن يلفت انتباهنا، لكن احيانا بتبني هالتوقعات على تفاصيل صغيره جدا مثل فيديو وقفنا عنده لثواني اضافيه او منشور فتحناه بالخطا. فكيف فينا نعلم الخوارزميه بشكل اوضح شو المحتوى اللي بيهمنا فعلا، وكيف بنستخدم خيارات مثل not interested, favorites وحتى following ليصير المحتوى اللي عم يطلع لنا اقرب لاهتماماتنا. فخلونا نرحب هلا بضيف فقره هاشتاج صح، المهندس والخبير بالسوشيال ميديا هيثم لالا. اهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك.
0: يعني بداية دائما الأشخاص بيتسألوا ليش بيطلع لنا محتوى نحن ما بنحبه أصلا وغير مهتمين فيه على السوشيال ميديا.
1: هذا بطبيعة نحن شغلنا على الانستغرام. أحيانا بيطلع لنا فيديو مثير للسخرية مثلا، ممكن أبعته لصديقي،
0: صح،
1: فهو الانستغرام بيفهم أنه ما بيعرف أنه هذا نحن بعتناه الموضوع سخرية، لا بيعرف أنه أنا كأني هذا مهتم فيه. ممكن يطلع لي فيديو مثلا اقرأ الكومنتات تبعه، أنا ما لي مهتم بالفيديو بس قريت تعليقاته فأنا نطرت على الفيديو. فالانستغرام بتوقع أنه أنا هذا بيهمني فبصير بيطلع لي منه. أنا هو ما بيهمني، تمام، هو بالنهاية ما له عقل بشري الانستغرام، هو بيشتغل موضوع الاي اي. كل ما وقفت على فيديو، كل ما شيرت فيديو، فهو بيحفظ انه انا هذا الكونتنت اللي انا بحبه. بس هو ما رح يقدر يتنبأ اذا انا هذا الفيديو بعته وقفت عليه لأقرأ كومنتاته، صح، للسخريه، بعته شير، مو لاني انا بحبه، بس هو ما بيعرف هذا.
0: هلا هذا الشيء طبيعي جدا،
1: هو بيعرف الستيبس انه انا وقفت، عملت كومنت، عملت سيف، عملت شير، هذا انا هذا بيهمني،
0: صح.
1: فتح عيوني ثاني يوم الصبح لا يعني يطلع لي من نفس هذا المحتوى.
0: تماماً.
1: انا ما بحبه هذا المحتوى، بس خلص طالما انت عملت شير مره واحده، لايك مره واحده، وقفت عند الفيديو، فحصير يطلع لك.
0: يعني هلا فينا نقول انه المشاهده واللايك والشير اقوى من انه نحن نبعث للهي، ولا لا كلياتهم لهم دور؟
1: المشاهده رقم واحد هو اقوى شيء، بس كيف المشاهده؟ مو اول انا خمس ثواني وشيل الفيديو
0: نحضره كله،
1: بدنا نحضره كله. بس نحضر الفيديو كله بصير فورا بيعطيني سجست فيديو مثل ثاني،
0: صح.
1: اذا انا عملت بعدين شير رد مره ثانيه حيرجع يبعث لي انت عم تحضر الفيديو كله، معناتها اكيد هو بيهمك، ولو لو ما بيهمك ما حتحضره كله. فهو بيسجل المده الزمنيه اللي حضرتك عم تحضري فيها الفيديو،
0: تمام،
1: بيخزنها عنده بالميموري، وبيرجع هو على هذا الاساس بيفكر وبيبعث لنا نفس الفيديوهات او قريبه لإلها.
0: طب انا حضرت الفيديو بالغلط وبعتنا لحدا بالغلط، طب انا كيف بدي اتجنب انه يضل يطلع لي هذا المحتوى بطريقه؟
1: هلا نحن بنشوف بطريقه عمليه انه انا دائما بقدر اعمل شيء اسمه ريسيت للسجست اللي بتطلع عندي.
0: حلو.
1: نحن بنشوفها هلا هي بطريقه عمليه انه انا كل شيء هو باني عني الانستغرام بقدر اعمل له ريسيت من اول وجديد.
0: حلو.
1: ونرجع هو بيرجع بيفكر فيني من اول وجديد وبيتعامل معي من اول وجديد.
0: طيب اذا بدنا نحكي شوي عن ذكرت قبل شوي انه في حال نحن عملنا لايك، في حال تابعنا الفيديو للاخير ممكن يرجع يطلع لنا مره ثانيه، التعليقات كمان ممكن تاثر ولا لا؟ يعني خلص المشاهده هي اعلى شيء.
1: هلا هو بيشتغل الانستغرام بطريقه الخوارزميات، هي كل الناس تعرفها هي الكلمه،
0: تماما،
1: بس هن الخوارزميات هن جمع خوارزمية، يعني هو في عنده أكثر من خوارزمية الانستغرام، يعني عنده للستوري في عنده خوارزمية معينة، وللريل عنده كمان خوارزمية معينة.
0: أوكي.
1: لذلك أنت ممكن يكون عندك 1000 متابع أو أنت متابعة 1000 حدا، ما يطلع إذا حطوا الألف حدا هدول الستوري تبعتهم ما حيظهروا لك الألف حدا مع بعض.
0: أكيد.
1: هو بيشتغل على هاي الخوارزمية الستوري، يعني أنت متابعة أكثر 20 حدا مثلا حيطلع لك أول 20
0: أول حدا. شيء صح.
1: فهي في عندك خوارزميه للستوري، بعدين بينتقل على موضوع خوارزميه للريل. فنحن لازم نعرف انه في اثنين خوارزميات بقلب برنامج الانستغرام، وليس خوارزميه واحده اللي هي بتتعامل معنا.
0: حلو كثير. طب هلا بدنا نتعلم معك كيف نحن نقدر خلص نوقف هذا الشيء، حضرنا فيديو بالغلط مثل ما ذكرنا قبل شوي، ما بقى بديت معك.
1: هلا بنشوف كيف حتى نحن بننظم موضوع الاكسبلور اللي بيطلع.
0: حلو.
1: لنا انه احنا شو ممكن يطلع لنا، شو ممكن ما يطلع لنا، هلا بنشوفه بتطبيق عملي.
0: اوكي نبلش فيه هلا.
1: يلا.
0: يلا بدايه اكيد بدنا نفتح تطبيق انستغرام. في عنا على الاعدادات ولا من
1: طبعاً.
0: خيارات الريلز.
1: يلا.
0: اوكي هلا لحتى تظهر الشاشه عنا. في عنا خيارات مثل قلنا نوت انترستد والفولوينج.
1: هلا هدول كلياتهم حنشوف هن كيف محطوطين بهي القائمه، تمام.
0: حلو.
1: انا في عندي قائمه السيتنج اللي هي عم تطلع عندي هون،
0: تمام.
1: في عندي خيار كتير حلو هذا بعد ما تعملي ابديت لاست ابديت حيطلع عندك
0: هذا عن جديد يعني نازل هذا الخيار
1: لا هو هذا الخيار موجود بس انا عاملين له ابديت
0: حلو
1: هلا في كلمه اسمها وات يو سي
0: حلو
1: يعني هذا التاب لحاله في تحته اربع تبويبات
0: صحيح
1: فانا عندي وات يو سي هون بالوات يو سي انه انت شو بدك تشوف
0: اهتماماتك
1: انت شو حابب يكون عندك على الانستغرام خلينا نبلش موضوع الفيفوريت انا مثلا حاطط تمام يعني انا مثلا حاطط القناه الثانيه اللي احنا هلا عليها
0: موجوده
1: حاطينها بالفيفوريت انه اي شيء تطلع
0: ينزل بهي الصفحه
1: ستوري او ريل تطلع عندي مباشره
0: حلو كثير
1: هي بالنسبه للبيج اللي بتطلع عندي
0: تمام.
1: وعندي قائمه الاصدقاء كمان كمان حاطهم بالفيفوريت اي حدا من هدول اصدقائي
0: نزل شيء
1: بنزل شيء فورا بتطلع عندي مباشره
0: يعني اول خلينا نقول بوستات بتظهر
1: أول
0: عندك
1: بوستات بتظهر تمام فانا حلو. من هون بقدر رتب انه انا شو حابب اتفرج فانا هون برتبهم بالفيفوريت عندي
0: حلو كثير
1: هي اول شغله كثير مهمه موضوع الميوت انه انا يلي ما بدي شوفه
0: تمام
1: بفوت على الصفحه تبعه وبعمل رايت كليك كبسه باليمين وبعمل له ميوت انا هذا ما تفرجيني منه شيء
0: هلا هذا صعبه انه بدنا نفوت على كل صفحه
1: تفوتي على كل صفحه
0: ونعمل ميوت
1: وتعملي ميوت ما بقى تشوف هو ضل فريند عندك كانك عملت له شيء اسمه ريستريكتد قيدتي انه انا ما بدي اشوف شيء من عنده هو يضل صديقي بس انه شكليا يعني صديق شكلي ما اشوف منه شيء ابدا
0: تمام
1: هذا اسمه ريستريكتد او اسمه ميوت
0: تمام هي بالنسبه للصفحه في شيء للمحادثات ولا لا هي جزء الشبابي
1: هلا رح نشوف
0: الشباب يحبوها
1: هلا حنشوف انه انت فيكي انه انا ما اشوف تعليقات رفقاتي ما اشوف انا رفيقي على شو عامل لايك على شو عامل كومنت اخي ما بدي اشوفه شو كاتب بيزعجني
0: فأنا بقدر
1: اقول له انا تفرجيني مثلا اللايكات تبع اصدقائي ما تفرجيني الكومنت تبع اصدقائي تمام هلا ممكن تطلع معنا الخيار الثالث اللي اسمه content preference تمام اذا دخلنا عليه بنلاقي كمان في اربع تبويبات موجوده او خمسه اول خيار
0: انواع المحتوى
1: تمام اول خيار اسمه sensitive content هلا هذا
0: sensitive content
1: تمام هذا محتوى الحساس الحساس شو يعني انه انا مثلا ما يظهر لي جرائم
0: عنف او كذا صح
1: عنف حيوانات مثلا اصطياد حيوانات حوادث سير حوادث طيارات
0: حلو.
1: انا بقدر انا هون اخفف الموضوع السنسيتيف وممكن لا ارفع الدرجه تبعه هلا انا عامله ستاندرد عندي تمام بس انا ممكن احطه ليس انه اعطيني اقل سنسيتيف ممكن يجيك
0: تمام
1: يعني اي شيء فيه ايحاءات ماله صحيحه فيه عنف فيه ارهاب اي شيء حطه بالليس
0: تمام
1: اذا انا لا انا ما عندي مشكله بموضوع السنسيتيف وموضوع هذا الحساسيه وشو ما شو ما بده يطلع لي لا بروح على مور فبيقول لي يو ماي سي مور سنسيتيف كونتنت
0: بس خلينا نقول بالحالات الثلاثه بيكون عندنا هي الشاشه المموهه تبع انه فينا نشوف او لا ولا لا
1: طبعا طبعا بيعطيك كلمه سنسيتيف بس انا اذا بحطه ليس يعني ما بقى يطلع لي بنسبه 90% فانا هذا الخيار بيكون عم يظبط لي موضوع الاكسبلور تبعي وعم يظبط لي قصه الالجوريثم والخوارزميه هذا الخيار كثير مهم
0: طب ضل عنا خيار اخير صح
1: خيارات لسه
0: لسه في لانه داهمنا الوقت فهلا بدنا هيك ناخذ منك اهم شيء طيب ممكن الواحد يعمله
1: نحن مثلا عندنا موضوع الانترستد
0: تمام
1: موضوع الانترستد اللي انا مالي حاطط شيء بالانترستد
0: شو الشيء المهتم فيه
1: الشيء المهتم فيه فوت انا على بدخل على اي فيديو بعمل رايت كليك وانترستد بيصير هذا انترستد بيطلع هون عندي بالقائمه وفي عندي قائمه بعدها مباشره نوت انترستد كمان هون بحط الشغلات اللي انا ما بدي اياها واخر شيء اللي حكينا عليه ريسيت سجست كونتنت هون بس تفوتي لهون بيمحي لك كل شيء انت كنت عم تفكري فيه بالانستغرام وبيرجع بيولد عنك شغلات جديده
0: حلو كثير بدي اتشكرك كثير هيثم على هيك المعلومات السريعه اللي اعطيتنا اياها ان شاء الله يكونوا استفادوا من المشاهدين شكرا لك
1: صباحك
0: وأهلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين سوا لفقرة كلام ميديا خليكم معنا
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر نستمع نستكشف نتحرى نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا
3: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
4: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي على مستوى التعليم
5: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
6: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
3: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
4: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
5: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة وحتى لو كانت النوايا حسنة،
6: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا المنوعة كلام ميديا، وصارت معنا روز بالاستديو. يسعد صباحك روز.
2: يسعد صباحك مرة تانية براءة.
3: صباح الخير.
2: كيفك عمار؟
3: والله منيح، كيفك انت؟
1: كل شيء بدي اطمن عليك.
3: هذا كأنه خافف.
2: ايه خلص يعني استفزتك شوي، بس هلا بدنا نرجع نعدله باخر فقره.
3: بالضبط باخر فقره.
2: يا عين حاضرين مفاجآت عم اقول لك. هلا بحضرت لكم شويه اخبار منوعه من كذا بلد، فاكيد رح تكون البدايه من سوريا. وبدي صبح على كل يلي عم يتابعونا. خبرنا الاول، عم يشغل منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الساعات الماضيه تداول رواد السوشيال ميديا فيديو بيظهر فيه احد الاشخاص وهو عم يمزق اعلان لحفله المغني اللبناني محمد اسكندر. وبحسب المتابعين هالتصرف بسبب مواقف سابقة لمحمد اسكندر مرتبطة بدعمه للنظام البائد، بالإضافة لتقديمه أغنيات مؤيدة له خلال السنوات الماضية. الفيديو أثار موجة واسعة من التفاعل عبر يعني من خلال معلقين وعدد كبير من الناس. بعضهم دعموا الشخص اللي مزق الإعلان، معتبرين أنه أي فنان أو شخصية عامة سبق وقدمت دعم للنظام البائد ما لازم يكون لها أي نشاط فني داخل سوريا. فخلونا نتابع هالفيديو سوا.
4: طبعا ما تكون شايفين في مين جاية وملزق صورة. خلص احنا من أزلام النظام اللي كانوا يشبحوا ويطبلوا للنظام، جايين معلقين صور لحفلته طبعا دون اخذ اذن البلديه، معلقين على عمدان الكهرباء. طبعا ما تكون شايفين،
2: يعني واضح انه لسه الشعب ما انشفى 100%، لسه الشعب ما له قدران حتى يرمم الجرح الكبير يلي جواه. فهذا التصرف يعتبر يعني مبرر، خلينا نقول، لشخص فعلا مجروح وعاش سنوات طويله، يعني 14 سنه من العذاب لحتى قدروا او قدرنا نوصل لهذا المكان. ف فعلا
3: معك حق صراحه 100%، ومع كل حدا عم يتصرف بهي الطريقه صراحه.
2: وهلأ خبرنا الثاني كمان من كأس العالم. مع اقتراب صافرة نهائي كأس العالم كان اسم ليونيل ميسي حاضر بكل مكان، من شوارع الأرجنتين لحد أكبر الساحات بالعالم. وبخبرنا اليوم عم نشوف ضمن مدينة روساريو وهي مسقط رأس ميسي، الجماهير عم ترفع قميص ضخم تكريما لابن مدينته، اللاعب يلي حفر اسمه بحروف من الذهب بتاريخ كرة القدم وصار رمز للأرجنتين وأحد أعظم اللاعبين عبر كل الأجيال. وبنفس الوقت كانت أجواء الحماس عم توصل لأبعد من حدود الأرجنتين، وتحديداً بساحة تايم سكوير بمدينة لندن يلي احتشت فيها حوالي 50,000 مشجع أرجنتيني قبل ساعات من نهائي كأس العالم لليوم، يلي حولوا المكان لعرس كروي بالأبيض والأزرق بين الأعلام والأغاني والهتافات الداعمة للتانغو. فخلونا نتابع هالفيديوهات سوا ونرجع لكم.

0: يا ريتكم كنتوا هنيك، كنتوا احتفلتوا معه.
1: اي والله.
0: طيب هلا بنروح لخبرنا الاخير، خبرنا الاخير مشاهدينا من لبنان، خبر صدم كثير من المتابعين بعد ما صدر حكم بالسجن لمده 15 سنه بحق وصيفه ملكه جمال لبنان السابقه ميرا طفيلي بالامارات بعد ادانتها بقضايا شملت التجاره وتعاطي المخدرات والاتجار بالبشر بالاضافه الى الابتزاز. ميرا كانت معروفة بلبنان من خلال مشاركتها بعالم الجمال، وكمان اشتغلت لفترة مذيعة ومقدمة برامج على إحدى القنوات اللبنانية، وظهرت بعدد من الإطلالات الإعلامية يلي عرفت الجمهور عليها. واللافت بقصة ميرا أنه سبق وحكت عن قصتها وعن طفولتها الصعبة، خاصة أنها ربيت لفترة ضمن قرى الأطفال قبل ما تدخل عالم الشهرة والأضواء. وبحسب المعلومات المتداولة الحكم من المفترض يتنفذ داخل الإمارات، أما أي إمكانية لنقله إلى لبنان فبتحتاج لإجراءات واتفاقيات قانونية خاصة بين البلدين. بصراحة يعني وصيفة ملكة جمال لبنان هي غنية عن التعريف، كانت يعني بجمالها بحضورها بإطلالاتها، بس مع الأسف يعني
1: هي التهم الموجهة لها،
0: يعني القضايا طلعت كبيرة عليها. بصراحة فعلا انصدم، خصوصا محبينا ومعجبينا انصدموا وما كانوا متوقعين انه يكون في هالكم من الجرائم بحقها.
1: التهم الموجهة لها،
0: الموجهة لها.
2: الله يسامحها احسن شيء.
0: ولهون بتكون خلصت فقرتي بكلام ميديا. هلا صار وقت المفاجأة يعني بالفقرة الجاية.
1: ناطرين المفاجأة.
2: شكرا يا روز نور. مشاهدينا هلا خلصنا من فقره كلام ميديا، رايحين لفقره كثير مهمه وفيها مفاجاه كثير حلوه. روز خليكي لا تروحي،
1: عادي
2: شاكينا
1: شاكينا المفاجاه.
2: لا تروحي لبعيد.
3: اذاعه راديو سوريا معكم اينما كنتم،
4: من دمشق الى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. مع البطولات الكبيرة ما بيكون التشجيع بس بالأغاني والهتافات.
1: صحيح براء، يعني في ناس بتوصل حماستها لدرجة أنها بتلبس ألوان المنتخب، بترسم العلم على وشها، وشفنا كتير يعني من هذول
0: الأشخاص. أكيد طبعا، اليوم أكيد رح نشوف أفكار بسيطة وحلوة ممكن أي شخص يطبقها بالبيت،
1: ورح نتعلم كمان من رنيم الشيخ كيف فينا نعمل مكياج خاص بالمنتخبات يلي رح تلعب بالنهائي الأرجنتين وإسبانيا بخطوات سهلة وسريعة. طبعا رنيم هي اللي عملت لي الميك اب تبع فقرة خلف الشباك، فخلونا نصبح عليها.
0: يسعد صباحك رنيم. يعني اليوم معك حدا أرجنتيني وحدا إسباني،
2: فاليوم
0: الميك اب غير شكل،
2: حبيت الألوان اليوم.
0: هلا بداية نحكي شوي عن اختيار الألوان، إذا هي مناسبة للبشرة أو لا، كيف بيتم هذا الشيء؟
2: هلا اول شيء لما نحن بدنا نرسم على الوجه بدنا نختار الوان تكون اصلا مخصصه للبشره،
0: حلو،
2: حيث ما تعمل لي حساسيه. نختار اذا عنا نحن رح نعمل لاطفال تكون خاصه للبشره انه ما تعمل حساسيه للاطفال. خاصه هلا يعني انت شايفه هلا كاس العالم الناس بتعبر عن التشجيع،
0: صح،
2: مثل الطريقة ما قلتي التيشيرت لابسته او علم، لا الاغلب صاروا بيعملوا مثلا علم البلد اللي هن بيشجعوه، مثل نوع من انواع الحماس. هي اول شغله. الشغله الثانيه بيعمل اجواء،
0: صحيح،
2: يعني قبل شفتي لما عملنا الميك اب اسبانيا
0: دغري لاحظنا
2: في جو، بصير جو حلو كثير.
0: حلو كثير. طب هلا شو رايك نبلش نطبق ولا؟
1: ايه انا برايي يلا نبلش. شو حب ترسمي لنا؟
2: هلا كونه براءة بتشجع الارجنتين فنحن حنعمل
0: هلا شوفي انا مشان يضل بقيان للمساء لحتى اشجع المنتخب راح اعمله على ايدي. اوكي؟
2: اوكي يلا. وين بتحبي باي مكان؟
0: نعمله هون.
2: اوكي اللي بدك اياه.
1: يلا.
0: هو بيختلف ما بين الايد ما بين الوش. اكيد صح.
2: هلا هو لا، هي الالوان نحن وحده اللي بنختارها، بس نحن فينا نثبت بطرق يعني
0: مختلفه شوي.
2: تمام. حلو. هلا نحن بنبتدي بالالوان الفاتحه.
0: اوكي،
2: لانه البرش عندك بتصير بتاخذ اللون الغامق. ناخذ اي برش بتكون فلات.
1: اوكي، هلا احكي لنا شوي عن الالوان. هل هي الوان خاصه للبشره ولا؟
2: طبعا طبعا الالوان انت حتختاري الوان خاصه للبشره، لانه انت بالنهايه عم تشتغلي على السكن، ما فيك تاخذي شيء مثلا يكون يعمل لي حساسيه. اخذنا اللون الابيض.
0: تمام.
2: اللي هو بالوسط.
1: ناخذ اللون السماوي.
2: ناخذ اللون الثاني. ناخذ نفس الشيء بنفس الطريقه.
0: يا سلام يا سهل، تحمست
1: براءة. رح تطلع من ال
0: لا احذري شو رح اعمل فوراً. بدي البس تيشيرت الارجنتين وخلص جهز اموري كلها.
2: طبعا احنا فينا نعمل شغله ثانيه.
1: لا لك فعلا هي طريقه سهله وبسيطه، طالما يعني الريشه مشطوفه، طالما الالوان اللي عم نستخدمها الوان
2: بتكون شوي كريمية
0: مناسبه للبشره.
1: مناسبه للبشره.
0: يا عين،
2: يعني ما بتعذب لما بتختاري لما بتختاري الفريش. صح، فينا نحن نعمل
0: شموسه هلا.
2: طبعا بس اول شيء بتعرفي في شغله، لو عملنا انه نحن في طرق كثير لانك تثبتي فيها الميك اب، العلم اللي انت عم تعمليه بالالوان.
0: حلو.
2: هو انك انت
1: نحن بنثبت اوريدي ب
2: تمام، لانه نحن ما عندنا وقت طويل.
0: اوكي تمام. هي بالنسبه
2: فينا نحن نطفي اللون ونثبته اللون الابيض لانه نحن حنرسم عليه.
0: صح.
2: او فيك انت مثلا تاخذي اللون الابيض اللي هو عندك، يا اذا ما عندك الالوان فيك تاخذي لون الابيض، واذا عندك الوان اي شادو او اي شيء تحطي عليها.
0: حلو
1: تمام.
2: هيك بيطلع
0: يعني هي الطريقه في حال نحن بدنا نعملها بالبيت نستخدم
2: اللون الابيض. لو عندك ابيض كريمي
0: حلو
2: فيك تستخدمي اللون الابيض الكريمي. فيك تماما بالاي شادو.
1: بدنا نرسم الشمس.
0: هلا
2: رسم الشمس تماما بهذه الطريقه. طبعا اكيد فيك انت ترجعي تثبتيها نفس الشيء بلون اصفر.
0: حلو.
2: لما ما بيكون عندك وقت.
1: تمام. هي على الارجنتين.
0: يا سلام.
2: ناخذ برش تكون اصغر او ادق.
1: هلا بدنا نرسم تفاصيل للشمس.
0: تماما.
1: اوكي،
0: الخطوط اللي طالعه منها. هلا شوفي الارجنتين نوعا ما سهل، هلا اسبانيا شوي
2: اللي هو شوي في تفاصيل اكثر.
0: تفاصيل إسبانيا. صح،
2: فينا نحن
1: نرجع
2: نثبت نفس الشيء
1: على علم اسبانيا.
2: نرجع
0: يا عين
2: نفس الطريقه نعمل الخطوط اللي هي بتكون تعطي تفاصيل الشمس.
0: هي بدنا نستخدم ريشة كتير
2: ريشة تكون دقيقة
1: فعلا كتير كتير رفيعة. هي شعرة واحدة هي الريشة مو؟
0: كأنه
2: هي نفس فرش الميك اب.
0: هي القصص كتير هيك الأطفال بيحبوا يعملوها، فالمفروض واحد ينتبه.
1: اللون الأسود فعلا اللون الأسود ممكن
2: عشان تعطيكي تفاصيل الشمس.
0: اوكي
1: حلو كتير يا عين.
0: تقريبا صار خالص.
2: هاي شو أسرع شيء. طبعا نحن فينا نرجع نثبت اذا حبيتي نثبت
0: كمان ب
2: اللون
1: بس هذا ما بينفي براء انه انا مكياجي كان احلى يعني
0: هلا الميك اب على العين يا اختي
1: غير احلى من الرسمه بصراحه يعني خلينا نكون صريحين براء
0: طبعا طبعا
2: وفينا نحن نضيف شغله ثانيه اللي هي سيتنج سبراي لو نحن بدنا نخليه لوقت
0: عشان نثبتها
2: اوكي مثل الميك اب نفس الطريقه
0: هي حتضل المسا قلتها
2: بتضل
0: خلص
2: بس هي ما لازم تعملي عليها اصلا احتكاك الالوان الرسم على الوجه
1: خليكي بشكل عام
0: ارجنتين هاي شوفوا الشكل النهائي شو اسم ابتسمة
2: شمس مبتسمة
1: يا عين
0: يلا هلا دور روز يلا روز
2: تفضلي يا روز
1: بسم الله
2: طبعا اكيد اهم شيء انه ننظف
0: يا عين الفرش. يا عين
1: شوفي انت على ذوقك وين بتحبي تعدلي لي مكياجي مثلا ترسمي لي شيء هون بخص اسبانيا انا ما عندي
2: هو لك هي الفكره انه تفاصيلها شوي حتاخذ وقت تفاصيل العلم فانت حابه
1: وقت مضيق معك
0: نعمل على الايد
1: خلص على الايد على الايد يلا
2: نرجع بناخذ اللون الاصلا هو نحن ناخذه اول شيء الافتح بعدين بناخذ اللون
0: انا مبسوطه بهاي
2: نرجع نفس الطريقه
1: نفس الطريقه
2: تماما بتاخذي الفرشه بتكون شوي فلات
1: اوكي تمام
2: بننظف نرجع بنثبت لانه بدنا نرسم عليها
0: نفس الطريقه
2: نفس الطريقه تماما
1: تمام
0: يعني هلا هيك بلشنا
1: حلو
0: كثير اللون
2: هلا نبلش اللون
1: هلا هذا اخذنا حتى شيء معي للبرغندي اكثر من الاحمر اوكي
2: مشان يكون ظاهر اكثر رجعي بنفس الاتجاه تاخذي
1: اوكي
2: هاي خلصنا الاتجاه الاول
1: تمام حلو كثير لك حتى على فكره هي اقرب لالوان العالم الاسباني من الاحمر واكيد احلى من عالم الارجنتين
0: رنين بكره انا حطمك اذا هاد حيضل ولا لا
2: اوكي تمام هلا حنرجع نرسم
0: ايه ولا طلع علم روز حلو
1: علمي علمي حلو ايه بس علم اسبانيا دائما لك فيه فخامه علم اسبانيا علم اسبانيا فيه فخامه شايفه يعني
0: والارجنتين كمان حلو كيوت
1: هيك
0: شمس مبتسمه
1: اكيد بس اسبانيا اقوى خلص هلا اليوم النتيجه
0: خلص عن جد بكره الحلقه
1: اليوم النتيجه الحاسمه براءة
0: لازم نعمل لنا شيء شرط روز عشان بكره
1: شو شرط ايه تكرم عينك
0: انت بكره هوا صح
1: ايه ان شاء الله
0: هلا نحن راح نكفي الرسم اكيد للاخر لحتى ينتهي بس هلا يعني صار لازم نودع المشاهدين ونتشكر لرنيم اكيد على هي الاعلام الحلوه
1: شوفوا
0: وانا بكره اكيد حطمك اذا
1: بكره مشاهدينا الحاسم يعني النهايه الحاسمه
0: لنا
1: بتكون لنا هذا العلم
0: وهذا العلم اللي لسه ما اكتملك تمام
1: لا
0: خلص لنا معناها
1: بين هذا العلم وهذا العلم بكره في نتيجه
0: هذا يا جماعه
1: اليوم النتيجه الحاسمه يعني
0: بنعرف بكره لنشوف مين اللي رح يفوز يلا لا انا بكره باي باي

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. ضمن سلسلة تعيينات، الرئيس الشرع يعين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني وحسين سلامة معاونا، ويكلف عبد القادر طحان برئاسة جهاز الاستخبارات. بعد اشتباك مسلح واستهداف لدورية أمنية، عودة الهدوء إلى عزاز بريف حلب، وقائد الأمن الداخلي يجتمع بالأهالي لإنهاء الخلاف. في القنيطرة، الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط بلدة الحميدية ويفتش المارة خلال توغله في الصمدانية الشرقية. بعد حالات إسهال حادة، الكشف عن وجود تلوث جرثومي في بعض عينات مياه الشرب في مصياف حماة، والمحافظة تقول إنها عالجت الخلل.

في التفاصيل، أصدر رئيس أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة ضمن المؤسسات الأمريكية في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري والأمني. وشملت القرارات تعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما تضمنت التعيينات تكليف حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وذلك بعد أن كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العام. كما شملت التعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع ضمن المؤسسة الأمنية تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. وكان عبد القادر طحان شغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية. هذا وتضمنت التعيينات الجديدة أيضا تعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بعد أن شغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة.

0: أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري، أهلا ومرحبا بك ديالى. ما تفاصيل حزمة التعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع، أيضا المناصب التي شملتها هذه التعيينات؟
1: نعم، مرحبا جمال. بالفعل هي حزمة تعيينات جديدة أصدرها الرئيس السوري أحمد الشرع هذا اليوم في المؤسسات الأمنية، والتي طالت عددا من المناصب القيادية في هذه المؤسسات الأمنية. يعني وفقا للقرارات التي تم الإعلان عنها، فإن هذه المناصب تم تعيين وزير الداخلية أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه، وكذلك تعيين أيضا حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، والذي كان سابقا يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إلى جانب أيضا تعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، والذي كان يتولى قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة. إلى جانب هذه التعيينات أيضا تعيين اللواء عبد القادر الطحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بعد

0: ذلك ضد الخلايا المصنفة إرهابيا وضد تنظيم الدولة أيضا. إذن هذه يعني التعيينات أيضا جمال تأتي في وقت يعني كنا قد يعني لاحظنا خلال الأسابيع الماضية الإعلانات المتكررة لوزارة الداخلية عن إلقاء القبض على خلايا كانت يعني تابعة لتنظيم داعش أو كانت يعني خلايا مسلحة بشكل عام، ويعني إحباط المخططات الأمنية التي كانت تنوي أيضا، هناك خلايا أخرى كانت تنوي القيام بها. إلى جانب ذلك أيضا تأتي هذه التعيينات بعد دخول سوريا بجهود التعاون الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب عموما، ويعني كذلك هذا يعني يفرض بشكل أو بآخر تطويرا للمؤسسات الأمنية وتطويرا للعمل الاستخباراتي جمال لمكافحة هذا التنظيم. هناك يعني من خلال الأسماء التي تم تعيينها جمال، هناك يعني ذكر لبعض الأسماء ممن كان لهم حقيقة يعني خبرة ويد في مكافحة تنظيم الدولة، مثل اللواء عبد القادر طحان الذي كان له يد في محاربة التنظيم في إدلب سابقا. يعني هناك توجه بشكل أو بآخر أيضا إلى الاستفادة من خبرة الشخصيات التي تم تعيينها وخبرتهم على مدار سنوات طويلة في مكافحة الإرهاب وكذلك في مكافحة تنظيم الدولة أيضا والخلايا المسلحة.
1: كل الشكر لك ديانا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. نعم مشاهدينا، ينضم معي أيضا ضياء قدورة الخبير الأمني والاستراتيجي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد ضياء. بداية دعني أبدأ معك بقراءتكم لهذه التعيينات الجديدة. نحن اليوم نتحدث يعني هل اليوم يمكن القول أن هناك إعادة هيكلة بطبيعة الحال للجهاز الأمني عموما في سوريا؟
2: تحياتي أستاذ جمال، صباح الخير لك ولمشاهدين تلفزيون سوريا. هذه التعيينات مهمة حقيقة، ستثير جدل ربما واسع في الشارع السوري خاصة الشارع الثوري. هي تبدو كوهلة أولى، هي خطة استراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتوحيد الرؤوس الأمنية وتعزيز التنسيق الأمني ما بين الأجهزة. ما كان لافت في هذه التعيينات هما شيئين مهمين. الأمر الأول هو توسيع صلاحيات وزير الداخلية الحالي السيد أنس خطاب ليستلم رئيسا للمكتب الأمني الأمن الوطني. جميعنا يعلم إنجازات سيد خطاب خلال الفترة الماضية، هو بدأ بتأسيس جهاز الأمن العام، ثم أيضا أسس جهاز الاستخبارات السوري، وكان له يعني أثار مهم جدا في هيكلة وزارة الداخلية والإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك. كل هذه اليوم توسيع صلاحيات وتركيز السلطة في يد شخص واحد يعني أن هناك محاولة لتعزيز أو لتوحيد القرار الأمني في ظل هذه المرحلة الانتقالية الحساسة وفي ظل ما تتعرض له سوريا من مخاطر أمنية يعني متنوعة.
1: أيضا اليوم ما الذي يستدعي إنشاء هذا المكتب اليوم في هذه المرحلة؟ يعني أيضا التساؤل اليوم كيف يمكن التفريق بين مهامه أيضا بين مهام وزارة الداخلية حتى في ظل أيضا وجود إدارة الاستخبارات العامة؟ ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه هذا المكتب الوطني؟
2: الجديد المكتب الأمن الوطني أو القومي أو سميه ما شئت، هو يعتبر في أي دولة أعلى سلطة أمنية في البلاد، هو المسؤول عن رسم وتنسيق السياسات الأمنية العليا للبلاد. ووجود وهذا ما كنت سأتحدث عنه، وجود خطاب بالإضافة إلى مهامك كوزير داخلي على رأس هذه الهيئة يعني أن النظام والدولة في سوريا تريد توحيد القرار الأمني، منع تعدد الرؤوس الأمني. أيضا ربما هو محاولة أو تحرك لمنع التجاذبات أو التنافس السلبي الذي يمكن أن يحدث ما بين الأجهزة الأمنية. شاهدنا خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات الأمنية المهمة، لكن في نفس الوقت كان هناك انتكاسات، ربما هذا يعود إلى نوع من حالة من عدم التنسيق أو حالة من التنافس السلبي. اليوم وجود خطاب بتاريخه بسجله أيضا بكفاءته وخبرته المعروفة عنه ومكافحته لتنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة خاصة في إدلب يعني أنه النظام يريد توحيد القرار الأمني، منع التجاذبات، منع التنافس السلبي. أيضا هناك

0: نقطة مهمة، يعني تعيين الشنتوت عفوا الذي كان مديرا لأمن محافظة حماة في هذا المنصب الجديد اليوم أيضا يعطي لمحة أنه الدولة أيضا تعزز مبدأ الجدارة. الشنتوت كان له إنجازات مهمة في محافظة حماة، منها هذه المحافظة كما تعلم حساسة، تنوع الطبقي، تنوع العشائر عفوا والقبلة، وأيضا جهوده في مكافحة الجريمة المنظمة وعصابات السلب. هذا يؤكد أن الدولة اليوم تكافئ أيضا، لا تقدم فقط يعني المبدأ الثوري أو المبدأ الذي كان يعني الخبرات الذي يكافح تنظيم داعش، إنما أيضا على الجدارة وعلى الخبرة التي يمتلكها وهي مستعدة للمكافأة أيضا.
1: نعم، في نقطة بغاية الأهمية سيد ضياء، يعني قبل فترة تم إنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية. اليوم ما الذي يعني يختلف عنه مكتب الأمن الوطني؟ هل هو تابع لهذا المجلس بحسب المعلومات؟ يعني هل يمكن أن يعتبر جهاز تنفيذي ربما لمجلس الأمن القومي؟
0: بالتأكيد كما ذكرت، مكتب الأمن القومي يكون رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو من يختاره رئيس الجمهورية هو رئيسا لهذا المكتب الأمن القومي، وموجود فيه حتى وزير الدفاع ووزير وجهاز الاستخبارات ووزير الداخلية وحتى وزير الخارجية. هذا الأمن القومي هو ما يعنى في مواجهة التهديدات الإرهابية العامة الداخلية والخارجية ومناقشتها. مكتب الأمن الوطني سيكون كما ذكرت ربما حتى تتبين الكثير من التفاصيل هو بمثابة ذراع تنفيذي، لكنه حتى الآن بحسب ما يعني أشاهد هو عبارة عن سلطة رقابية وتنفيذية على كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والقانونية التي تعمل في سوريا بما في ذلك وزارة الداخلية وأيضا جهاز
1: يمكن
0: الاستخبارات.
1: اعتباره يعني كجهة تنسيق بين هذه الأجهزة الأمنية، أم يمكن القول إلى أنه جهاز ربما مستقل له يعني الاستقلال التام؟
0: لا أعتقد أنه هو جهة مسؤولة عن يعني التنسيق وعلى مراقبة جميع الإجراءات والصلاحيات الأمنية لكافة الأجهزة الأمنية. طالما أن السيد خطاب موجود فيه وهو رئيسا له وفي ظل توليه لمنصب وزير داخلي، فأعتقد أنه سيكون مسؤولا عن مهام هذه الأجهزة كلها، خاصة كما تعلم كل العمليات التي كان يتم إعلان عنها خلال الفترة الماضية، اعتقال خلايا داعش، اعتقال فلول أو حتى خلايا تتبع لحزب الله، كان يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري. واليوم انتقال حسين سلام الذي كان في جهاز الاستخبارات السوري ليصبح نائبا لخطاب في مكتب الأمن الوطني يؤكد حقيقة هذا التحليل، أنه هذا المكتب هو عبارة عن جهة رقابية، جهة تنسيقية لكافة الأجهزة الأمنية التي تعمل تحته.
1: طيب اليوم كيف يمكن قراءة هذا الفصل بين إدارة جهاز الاستخبارات ومكتب الأمن الوطني، خاصة يعني بتعيين وزير الداخلية مدير لهذا المكتب، أيضا مع تعيين عبد القادر طحان أيضا تعيينه رئيس هذه الاستخبارات، هذا الفصل اليوم كيف يمكن قراءته؟
0: يعني هذه محاولة كما ذكرت لك لمنع التجاذب السلبي أو منع التنافس السلبي ومنع تعدد الرؤوس الأمنية. كان هناك أحاديث وكان هناك إشاعات أثيرت في الفترة الماضية، لكن اليوم ما سيعمل به جهاز مكتب الأمن الوطني هو ما سيحدد حقيقة طبيعة مهامه في قادم الأيام. ما يبدو حتى الآن هو محاولة لتعزيز التنسيق وتعزيز التوائم وتعزيز التوافق ما بين كافة الأجهزة الأمنية. السيد عبد القادر طحان بالإضافة إلى وزير الداخلية أنس خطاب، كلاهما لهما تاريخ مشترك في العمل الأمني خاصة ضد التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش بالتحديد في مناطق شمال سوريا، وكلاهما عمل معا. طحان كان لفترة تولى بعد جهاز الرقابة والتفتيش تولى أيضا معاون وزير الداخلية، وبالتالي الشخصيات التي تتولى هذه الأجهزة عملت مع بعضها وهناك كان تنسيق أمني وتنسيق تعاوني فيما بينها، وبالتالي أعتقد أنه اليوم مكتب الأمن الوطني مهمته حقيقة اليوم وضع استراتيجية متوازنة وحقيقية لتنسيق العمل الأمني ما بين هذه الأجهزة، منع التضارب، منع تضارب الصلاحيات على أقل وجه، منع التجاذبات السلبية أو التنافس السلبي.
1: كل الشكر لك ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معي من دمشق. قالت مديرية الأمن الداخلي في عزاز بريف حلب إنها تمكنت من ضبط الموقف والسيطرة على الوضع في المدينة بعد تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في أثناء تدخلها لفض اشتباك مسلح بين عدة أطراف. وأضافت أن عناصرها تعاملوا مع الموقف بحذر وفق القواعد المعتمدة، في حين دفعت المديرية بتعزيزات أمنية إضافية إلى المنطقة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع نطاق الاشتباكات. ودعت المديرية المدنيين إلى تجنب مناطق التوتر والالتزام بتعليمات القوى الأمنية، مؤكدة أن أي اعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي سيلاحق قانونيا وسيتم الإعلان عن المستجدات فور توافر المعلومات المؤكدة. هذا وعقد قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني اجتماعا مع وجهاء مدينة عزاز لحل خلاف دلع بين عائلتين بحسب مديرية إعلام حلب. وشدد العقيد عبد الغني خلال الاجتماع على حرص الجهات الأمنية على فرض الأمن والأمان في المنطقة، كما أكد على ضرورة أن تتم محاسبة المعتدين من خلال القضاء المختص. مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، أهلا ومرحبا بك عمار. كيف يبدو الوضع الآن في مدينة عزاز بعد هذه الاشتباكات؟ عموما هل عاد الهدوء؟ عادت المدينة إلى طبيعتها عمار؟
2: نعم جمال، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل عاد الهدوء والاستقرار لمدينة عزاز في ريف حلب الشمالي بعد ليلة من التوترات الأمنية. الهدوء عاد بعد يعني منذ الصباح أو ساعات الصباح المبكرة، ويعني عودة أيضا سيطرة الأمن على الوضع العام. وحتى الآن لا تزال هناك مفاوضات أو بعض الاجتماعات التي تجري. أمس كان قد أعلن قائد العقيد محمد عبد الغني قائد الأمن الداخلي في حلب عن انتهاء المشكلة، وأيضا كان هناك بيان الوجهاء من مدينة عزاز أيضا أعلنوا عن انتهاء المشكلة والانصياع لأوامر الدولة كما عبروا عن ذلك في البيان. وأيضا كانت يعني صباح اليوم هناك يعني انسحاب لأركان من الأمن الداخلي خلال الساعات الماضية. لا تزال بعض تواجد لبعض النقاط في من الأمن الداخلي والعناصر في محيط المنطقة التي كان فيها التوتر ليلة أمس، ولكن الأمور تتجه نحو الاستقرار والهدوء وعودة الحياة لطبيعتها في مدينة عزاز.
1: في نقطة أريد أن أسألك عنها بطبيعة الحال اليوم عن نتائج هذه العملية الأمنية، هل توفرت أي معلومات لديكم عن تسجيل أي حالات توقيف ربما لأشخاص كانوا متورطين بهذه الأحداث التي حصلت في عزاز؟
2: يعني حتى الآن لا توجد معلومات عن إيقاف أو القبض على متورطين، ولكن هناك بحث لآلية إلقاء القبض على هؤلاء المتورطين في هذه الحادثة مع الوجهاء مع في إدارة المنطقة مع أعضاء مجلس الشعب أيضا كانوا متواجدين في هذه الاجتماعات للبحث. ولكن ربما خلال الساعات القادمة رأينا خلال أيضا جولتنا في مدينة عزاز تواجد لسيارات وآليات الأمن الداخلي، ربما يعني تستمر في عملها لضبط الأمن أو ربما إلقاء القبض على المتورطين. حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية أو إعلان عن هذا الموضوع عن إلقاء القبض على متورطين. الهدوء إذن عاد لمدينة عزاز والاستقرار كما نلحظ الآن نحن في واحد من الدورات الرئيسية في المدينة.
1: كل الشكر لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. مع تكرار حوادث المشاجرات العائلية التي سرعان ما تتطور إلى شباكات مسلحة، أخيرها في حي الميسر في حلب وبلدة حفير الفوقة في منطقة القلمون بريف دمشق، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أراء سكان في مدينة حلب بشأن تنامي ظاهرة تحول الشجارات العائلية إلى شباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي من الخوف وتعطل الأعمال إلى تأثيرها على الأطفال والحياة اليومية.
3: بلد وقت ما سقط النظام في سلاح خير الله، إذا ما تنظف سلاح من هالبلد شغلة فاضية من الآخر، لأن في حشكل كتير كل حارة فيها إذا ما تنظفت هالحارات الأمن، إذا ما ضبط الوضع وشال السلاح من هالعالم هالخلق، ما رح نعيش بأمان.
4: اللي صار امبارحة كان أسوأ، يعني ما صار أي مشاجرة لا عشائرية ولا عائلية بهالحجم اللي صار امبارحة. للأسف الموضوع سيء من كل النواحي، لأنه يعني بأثر على استقرار المدينة أو البلد بشكل عام.
5: الأسلحة اللي طلعت شلون طلعت؟ وين يعني دولتنا الحكيمة؟ وين هذا؟ وبالنسبة لنا نحن أثرت علينا شوي بسيط، يعني كمان بالنسبة في عائلات طلعت من هنيك لهون وعبطبر الأمور، وكتير يجوا عائلاتنا عندنا هون على المحلات، يعني بالنسبة للشارع أنه نقاويهم شوي لبين ما تنحكم الموضوع، يعني شغلة كبيرة صارت.
3: هل أولاد برتعبوا هالأمور بتصير؟ يعني بلا سلاح بكون أفضل أنا بقول.
6: يعني عبصير خوف كتير، عبصير خوف بين المدنية بين، ليش؟ لأني سلاح منفلت، لو ينضب سلاح كله بإيد الدولة بس نحن بألف خير. تعرف إنه هذا سلاح مكبوب حصراً، هذا ابن دولة معه سلاح، غير هيك ما هو تعرف المدني من العسكري.
7: يعني هو لازم تنضبط، أهم شيء السلاح اللي موجود مع هالعالم. في يعني لا ولد صغير بتلاقي سوى له مشكله صغيره، ما بتشوف غير رقد وراه طلع سلاح وصار الضرب فيه. طب بعدين يعني هي الشغله لايمه؟ عم تسوي رعب للعالم، عم تسوي رعب للاطفال، عم تسوي رعب للعائلات الموجوده هالعالم كلياتها.
1: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا راى سكان في مدينه دير زور بشان تحول المشجرات العائليه الى شباكات مسلحه وانعكاساتها على الاهالي.
8: المشاكل اللي عم نتعرض لها أكثرها متجذرة من أيام النظام، أيام ناس كانت مسيطرة على الوضع وعلى جهات استغلوا هذا الظرف وأكلوا حقوق الناس، واليوم الناس صار في مجال إنه طالب بحقوقها وطالب حقها بشكل عام. والحمد لله في دير الزور في مجلس صلح وفي محاكم وفي أمن عام يساعد على حل هذه المشاكل، لأنه المشاكل نحسها عم تزداد يوم بعد يوم. الناس عم تظهر عندنا مشاكل جديدة ومطالبات جديدة وحقوق الناس، في الناس طالب حقوقها. يعني
9: السير قطع الطرق السير، والحمد لله الأمور جاعت تمشي على أسهل الطرق. الصلح دائما ولجنة الصلح ماشية بكل المجالات القرية، والحمد لله الأمور كلها جيدة جيد جدا. ونحاول من الأهل والقرائب إنه الناس تستوعب بعضها وتقدم مثل ما يقول تضحية تساهل لبعضها حتى الأمور تمشي على أكمل وجه.
10: حقيقة هذه الاشتباكات تتطور في المناطق القبلية وتؤدي إلى أضرار مادية وتوقف حياة الناس من عملية التهجير ونزوح الكثير الذين لا علاقة لهم في هذه المشكلة بحكم القرابة للقاتل، فتؤدي إلى ضرر مادي كبير. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته هذه الظاهرة قيد الأيام والعمل عليها قد تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب إذعان الناس والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى. رغم أنها إضرار مادية كبيرة جدا وتعطل في الحياة الاجتماعية وتعطل في الحياة العملية وتوقف لطلاب المدارس والموظفين في الذهاب إلى دروسهم بسبب الهجرة التي تنتج عن تهجير أهل المقتول وذويه اللي يتعلقون في الجد السابع أو الجد الخامس، وهذا عرف عشائري يجب أن ننتهي منه وأن نغير هذه الثقافة التي تؤدي إلى الضرر، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال توغلت كذلك بدورية مؤلفة من 5 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية وأقامت حاجزا لتفتيش المارة، كما توغلت في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء محافظة القنيطرة قبل أن تتجه شرقا فوق المنطقة الواقعة عند التقاء ريفي درعا والقنيطرة. حول هذه التطورات الميدانية أرحب بمراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أهلا ومرحبا بك محمد، دعني أبدأ معك بداية بهذه القذائف التي سقطت في محيط بلدة أو قرية الحميدية. ما تفاصيل هذا القصف، طبيعة هذا القصف بطبيعة الحال؟ أين سقطت هذه القذائف محمد؟
11: بالفعل هذه القذائف يعني اطلقها جيش الاحتلال الاسرائيلي من قاعده الحمديه التي يتمركز بها جيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا سقطت على اطراف مدينه السلام واطراف بلده الحمديه، ربما في محيط الاراضي الزراعيه وداخل وادي الاطفال، هذا الوادي الذي هو ممر يعني هو مجرى للمياه، مياه السدود ومياه الامطار. طبعا سقطت هذه القذائف هناك، طبعا هي اول مره تسقط هذه القذائف، اربعه قذائف في صباح هذا اليوم سقطت هناك في هذه المنطقه. طبعا تبينت انها يعني ربما هي تدريبيه دخانيه يصدر منها دخان فقط من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا هذه المنطقه يتم استهدافها واطلاق يعني اطلاق هذه القذائف لاول مره بها، سبقها عده مناطق يعني اخرى من جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم باستهداف بعض المناطق ويجعلها حقول رمي قريبه من تواجد اماكن المدنيين، من اماكن تواجدين يعني والمزارعين ومربي المواشي. هذه المنطقه ايضا هي قريبه من الطريق العام الذي يسلكه الاهالي باتجاه بلده الحمديه، ايضا قريبه من بعض المنازل المحيطه على اطراف بلده الحمديه واطراف مدينه السلام، ايضا يقصدها رعاة المواشي هناك في هذه المناطق، يتم استهدافها وجعلها حق الرمي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وهذا انتهاك يعني صارخ بحق المدنيين والمتواجدين في هذه المنطقه.
1: ايضا محمد، كيف تبدو الاوضاع الميدانيه عموما في ريف القنيطره الجنوبي، خاصه منذ تزيل يعني توغل لجيش الاحتلال الاسرائيلي في المنطقه؟ هل من معلومات جديده حول طبيعه هذا التوغل وما قامت به قوات الاحتلال، وكم بقيت عموما في هذه المنطقة التي توغلت بها؟
11: نعم بالفعل جمال، يعني كان هناك توغل منذ ساعات تقريبا في بلدة السلطانية الغربية، قامت نصب حاجز على طريق السلطانية الغربية ووضع يعني حاجز هناك وتفتيش المارة، بعد تقريبا ساعة من نصب هذا الحاجز المؤقت على الطريق انسحب هذا انسحبت هذه القوة باتجاه قاعدة الحمدية. طبعا قاعدة الحمدية تنطلق منها باتجاه السلطانية باتجاه رويحينا باتجاه هذه المناطق في كل هذه المناطق تتوغل بها من هذه النقطة. كان هناك
1: نعم محمد، يبدو أن الصوت لديك، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، هل تسمعني الآن جيدا محمد؟
11: نعم جمال أسمعك.
1: نعم تفضل أكمل ما بدأت به.
11: بالفعل يعني كان هناك حاجز على طريق الصمدانية الغربية ووقف لمدة ساعة تقريبا فتش المارة ثم عاود لاتجاه قاعدة الحمدية. ايضا كان هناك توغل البارحه ليلا باتجاه بلده كودنا وايضا توغل باتجاه تله ابو قبيس في ريف القنيطره الجنوبي، فيعني التوغلات مستمره والتضييق على المدنيين والمزارعين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر. طبعا يعني تتقلص في بدايه الاشهر او في بدايه الشهر ثم تعاود يعني تدريجيا التصاعد، ويتم عمليات التوغل بشكل مكثف خاصه في ريف القنيطره الجنوبي ومنطقه حوض اليرموك. ايضا منذ قليل كان هناك ايضا توغل باتجاه وادي الرقاد، طبعا دورية عسكرية انطلقت من سكنة الجزيرة باتجاه وادي الرقاصة. التوغلات مستمرة والتضييق على المزارعين والمدنيين في هذه المناطق، الأهالي يحاولون يعني عرقلة التوغلات الإسرائيلية بوضع حجارة على الطرقات التي يسلكونها، بوضع حجارة أمام الدوريات رشقها بالحجارة. طبعا هو شبان البلدة وأطفال البلدة يحاولون منع التوغلات، خاصة يعني أن قوات الأندوفة العاملة في المنطقة لا تستطيع وقف هذه التوغلات ولا تستطيع الحد من هذه التوغلات، فقط هي تراقب يعني وتسجل الخروقات وتقتصر يعني على توثيق الخروقات فقط.
1: كل الشكر لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وابنيها برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص فجر اليوم. وأضاف مراسلون أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع الجريمة وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى الفاعلين. وتأتي هذه الجريمة في ظل تكرار حوادث القتل في مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة. سجلت عدة جرائم إطلاق نار أودت بحياة مدنيين في حوادث لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت إجراءاتها فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل استهدفت إحدى العائلات في القرية، وأسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما، في حين أصيب طفلتهما بجروح. أضافت أنه عقب تحقيقات مكثفة ودقيقة أجرتها الجهات المختصة، أجرت فرق التحقيق كشفا فنيا لمسرح الجريمة وجمعت الأدلة الجنائية وحللت المعطيات المتوافرة، ما قاد إلى تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

قالت وكالة بلومبيرغ إن سوريا تتجه سريعاً لتصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيداً عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنامي لتجارة الطاقة في المنطقة. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا بما يعادل 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة. أعلن وزير المالية محمد السربرنية إصدار الوزارة قرارا لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين. ووفقا للقرار، فإنه يحظر على جميع المخلصين الجمركيين القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية من دون التثبت الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع. كما ينص القرار على اعتبار المخلص الجمركي شريكا ومسؤولا في جرم التهرب الضريبي إذا ثبت تعمده تنظيم بيانات بأسماء أشخاص أو سجلات تجارية وهمية أو مؤقتة بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستورد الفعلي. أعلن قائد قصد مظلوم عبدي إن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغييرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكدا أن قصد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روج آفا اف ام إن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

0: أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس السبت ل 120 حريقا في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق شملت حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 118 حريقا متفرقا اندلع في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية. وأكد الدفاع المدني أن الفرقة تمكنت من إخماد جميع الحرائق وتبريد مواقعها دون تسجيل إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. هذا وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس السبت ل 22 حادث سير في عموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني أسفرت الحوادث عن وفاة شخص وإصابة 36 مدنيا، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة أثار الحوادث وتأمين مواقعها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى الالتزام بالسرعة الآمنة وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين اعتبارا من صباح اليوم الأحد. وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية، في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
1: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح، زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
2: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شراء الطرقات وما صرحوا لنا ولا قالوا انه ناخذها او انه راح يفتح المجفف او شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم اجباري بدها تتجه على السوق لانه الامر هذا ما حدا اليوم صار لهم وردين شهر ونص وما حدا اعطاهم ولا ليره.
3: التاجر اللي مثلا طن السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طن السماد 800 دولار اذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور اتركها حيال اهون لي احسن ما اخسر. يعني قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير من شان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
1: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين إلى العزوف عن زراعة المحاصيل الصيفية، في حين يترقب آخرون صرف مستحقاتهم المالية لتأمين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
4: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
1: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية، في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
0: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغ 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم. أملنا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
5: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
6: تتواصل حاليا عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حاليا تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
5: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغ 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
7: أسعنياته تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار، نعبيناهن بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم كياس حمر خيش، ردينا فرضيناهن من الكياس الخيش على الكياس الضاكة. جينا للتسجيل سجلنا على المنصة، قالوا بتجيك رسالة، ما بعرفش إنه بدك تفوتلي على الرابط. إجا دورنا وراح.
5: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
8: الصعوبات السماد غالي كثير، مشوي كثير كثير، الإنتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العام غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مشوي.
5: ويأمل زارع درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم، بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
9: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحماة انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مصياف بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حماة، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل الانخبارية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب خلل في مضخة حقنية الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور. كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي، وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حماة عراق زينو، أهلا ومرحبا بك عراق. اليوم كيف يبدو الوضع الصحي في مدينة مصياف؟ هل من معلومات جديدة بشأن الإصابات؟
10: نعم مرحبا. في الحقيقة هناك يعني بعد مصياف اللجنة المكلفة من قبل محافظ حماة بمتابعة الوضع الصحي في مصياف، هناك يعني انخفاض في أعداد الإصابات التي يعني قد حدثت في الأيام الماضية، خصوصا أن هذا الإصابات حدثت من جراء خلل معين وقد تم الكشف عنه ومن ثم معالجته. هذا الخلل هو كان يعني خطأ في أو خلل في مضخة حقن الكلور في شبكة مياه الشرب، وبالتالي أدى إلى تلوث جرثومي. بعد الفحص وبعد الإجراء وبعد تحديد هذه المشكلة يعني أخذت إجراءات معينة، وقد يعني أخذت عينات جديدة من هذه من مياه الشبكة العامة للشرب، وقد تبين بعد معالجة الخلل عدم وجود أي جراثيم أو أن هذه المياه هي صالحة للشرب للسكان. هناك أيضا يعني أمر آخر، كان هناك شك في وجود تلوث بمياه الصرف الصحي، لأن التحاليل الفنية والمخبرية لهذه المياه أكدت عدم وجود تلوث بالصرف الصحي. في الثالث عشر من في الأسبوع الماضي كانت هناك ارتفاع في حالات الإسهال الحاد والتلبك المعوي يعني، وبالتالي هناك أيضا أعراض أخرى. قد شك المواطنون أو بعض الأطباء بوجود حالات كوليرا، إلا أن التحاليل المخبرية والفحوصات أكدت عدم وجود هذه الإصابات، وأنه لا وجود سلبية في يعني إصابات الكوليرا. هناك أيضا أمر آخر يعني بعدما تأكد من هذه الوجود من عدم وجود الكوليرا وغير ذلك، تم متابعة الوضع بشكل يومي بشكل دائم، وخصوصا اللجنة يعني كلفت أو وضعت خطط عمل لمتابعة هذه الحالات. يعني الأسبوع الماضي كان هناك حوالي 769 إصابة، ذروتها كانت في يوم 13 من شهر تموز الجاري، كان عدد الإصابات حوالي 271 يعني. هنا كانت الذروة في هذه الإصابات انخفضت بعد ذلك، حتى اليوم لم تشهد إصابات بعد معالجة الخلل يعني الذي نجم عن ذلك. اللجنة أيضا يعني وضعت خطط عمل لتنفيذها، وهي مراقبة مياه الشرب بشكل دائم، سحب عينات بشكل يومي، وبالتالي متابعة هذه المياه إن كانت صالحة للشرب أو إن كان ما زال هناك خلل فيها. هناك أيضا يعني كان وضعوا فريق صائع لمتابعة الحالات الصحية في حال حدوث إصابات جديدة، لأنها لم تسجل حتى هذه اللحظة. أيضا إجراء دوريات مشتركة وجولات رقابية ودورية مشتركة بالتنسيق مع إدارة منطقة مشاف ومع مديرية صحة حماة، وأيضا مع شركة مياه الشرب في محافظة حماة.
0: لكن عراق يعني أريد للتأكيد فقط بالنسبة لهذه المشكلة، هل اقتصرت على يعني مناطق محددة داخل حماة داخل مصياف، أم حتى شملت مناطق أخرى بشكل عام؟
10: نعم، الإصابات فقط تركزت في منطقة مصياف أصلا يعني، حتى لم تخرج خارج منطقة مصياف.
0: نعم،
10: وضمن منطقة مصياف تركزت في عدة أحياء من الحي الشرقي، الحي الشمالي، حي السوق، شارع شتي وسيكو. هناك يعني بعد المتابعة يعني تبين أنه هناك وجود خلل في وتحليل التوزيع الجغرافي والزمني لهذه الإصابات، تبين وجود يعني خلل في منطقة محددة وهي منطقة مصياف أصلا. لم نسجل أي إصابات خارج هذه المنطقة، إلا أنه يعني اللي أخذ الاحتياط تم إجراء فحوصات أيضا لشبكة المياه خارج منطقة مصياف، وجود بشكل إيجابي أن هذه المياه هي صالحة للشرب، وعدم وجود أي خلل فيها وأي تلوث في هذه المياه قد يؤدي إلى إصابات أخرى. من أجل المتابعة أيضا اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي أيضا شكلت لجنة لمتابعة مياه الشرب التي توزع خارج شبكة المياه الشرب الصالحة للاستخدام للمواطنين.
0: كل الشكر لك عراق زينة، ومراسل تلفزيون سوريا من حماة. أقيمت احتفالية بمناسبة عيد مار الياس الحي في دير مار الياس ببلدة جوسيا بريف القصير بحمص، وذلك بحضور السفير الباباوي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.
11: هيدي لأول زيارة لألو إلى المنطقة، وجدا سعيد بهيدي الزيارة. ما في يعمل شيء مقارنة مع القبل، ولكن هو اللي عم يشوفه هلأ شيء كتير حلو، عم يشوف هالبيوت عم ترجع تتعمر، هالناس اللي عم ترجع ترتد إلى هيدا الدير، وهيدي علامة كتير حلوة للأمل والرجاء بهيدا الوطن.
12: اليوم بدير مار الياس الحي بجوسة، تشرفنا بزيارة السفير البابوي لأول مرة لمنطقة القصير بعد التحرير. كان عنده حامل رسالة سلام للمنطقة، ونحن بدورنا قمنا بكل ما يتوجب علينا لتأمين هذه الزيارة وحتى تكون على أفضل وأكمل وجه، ولتعطي انطباع جيد عن المنطقة وعن وضع المنطقة حاليا بعد التحرير.
0: انطلقت منافسات بطولة دمشق الأولى المفتوحة لذوي الهمم التي نظمها نادي الأمل الرياضي لذوي الإعاقة بمشاركة نحو 125 لاعبا ولاعبة من مختلف المحافظات السورية في أول بطولة تقام في دمشق لهذه الفئة منذ أكثر من 15 عاما.
13: تنبض الملاعب اليوم بالإرادة والتحدي في مدينة دمشق مع انطلاق منافسات بطولة دمشق الأولى المخصصة للرياضيين ذوي الهمم، حدث يترجم الإرادة إلى إنجازات رياضية لا تعرف المستحيل.
14: استطعنا أن نحن ننظم بطولة بست ألعاب سبع ألعاب لذوي الهمم، وكانت بطولة ناجحة والحمد لله الأمور كلها كانت جيدة جدا. أنا بدي وجه رسالة لكل شيء إنسان بيحب يساعد او يحب يكون موجود معنا بذوي الهمم، نحن موجودين على الارض، الشباب موجودين على الارض، الشباب عندهم همه عاليه وعندهم قدره وبيحب نكون نحن موجودين وبقوه، فبتمنى من الكل انه نحن نكون يساعدنا في تنظيم بطولات قادمه وتكون اكثر نشاط واكثر العاب باذن الله تعالى.
13: اجواء ومنافسات قويه تعكس التحضير البدني العالي شهدتها البطوله وسط مشاركه واسعه لم تقتصر على العاصمه فحسب، بل امتدت لتشمل باقي المحافظات السوريه.
15: التدريب يحتاج صبر، جهد، متابعه ومثابره وعنايه للجانب النفسي والجانب البدني، ونحن حولنا هاللاعبين من اشخاص عندهم اعاقات لاشخاص أبطال تجاوزوا إعاقتهم، وما بدهم يكونوا ناس عاديين، صار بدهم يكونوا أبطال لحتى يشاركوا محلياً ودولياً بالاستحقاقات القادمة.
16: بتشكر نادي الأمل على هاي الفعالية، وطبعاً نحن بالنسبة للرياضة إنا هي بتشكل إنا غذاء الروح وغذاء الجسد، وإن شاء الله يا رب نقدر بقادم الأيام نشارك ببطولات خارجية، وإن شاء الله بتمنى من وزارة الرياضة يقدمونا الدعم الجسدي والمعنوي، وبشكر كل شيء حدا ساهم بهي الفعالية.
13: لم تكن هذه البطولة مجرد سباق على الميداليات، بل هي رسالة واضحة بأن العزيمة تصنع النجاح دائماً.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الجيش الأمريكي ثامن موجة على التوالي من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى إن الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية العسكرية الإيرانية، كما استهدفت أيضا قوات من الحرس الثوري الإيراني كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات الأمريكية في الأردن قبل يومين. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين اثنين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. وأضاف الجيش الأمريكي أن 4 عسكريين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروه لاحقا. من جانبها نقلت وكالة أسوشيتد بريس مقتل 16 عسكريا وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب بالمنطقة في شباط الماضي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية جديدة ضد إيران. وأضافت في بيان أن الضربات الجديدة على إيران هدفها معاقبة الحرس الثوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن، إضافة إلى تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع هجمات في إقليم هرمزغان الساحلي على الجانب الإيراني من مضيق هرمز، وقالت إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون. جولتنا مستمرة معكم، ألقاكم على رأس الساعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. تغييرات في المناصب الأمنية، الرئيس الشرع يعين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني وحسين سلامة معاونا، ويكلف عبد القادر طحان برئاسة جهاز الاستخبارات. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل على طريق وادي الرقاد غربي درعا ويقصف محيط قرى الحميدية بريف القنيطرة. خلال النصف الأول من العام الجاري تسجيل 1430 طلبة للاستثمار الصناعي الخاص، وحلب تستحوذ على الحصة الأكبر. في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون ويدمر مربعا سكنيا في دير البلح.

أصدر رئيس أحمد الشرح حزمة تعيينات جديدة ضمن المؤسسات الأمنية في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري والأمني. شملت القرارات تعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما تضمنت التعيينات تكليف حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وذلك بعد أن كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

كما شملت التعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع ضمن المؤسسات الأمنية تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. وكان عبد القادر طحان شغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية. هذا وتضمنت التعيينات الجديدة أيضا تعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بعد أن شغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة.

0: مرحب بمراسل التلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري، اهلا ومرحبا بك مجددا ديالى. اذا حزمة تعيينات جديدة اصدرها الرئيس احمد الشرع بشكل عام بما يتعلق بانشاء مكتب للامن الوطني، ضعينا في التفاصيل ديالى.
1: نعم مرحبا جمال، بالفعل هي حزمة تعيينات جديدة أصدرها الرئيس أحمد الشرع هذا اليوم في بعض المناصب القيادية في المؤسسات الأمنية. وفقا للقرارات فإنه تم تعيين المهندس أنس خطاب وزير الداخلية في منصب مدير مكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه كوزير للداخلية. وهذا المكتب يعد أو يعتبر أعلى سلطة أمنية في البلاد وله دور في توحيد جهود الأجهزة الاستخباراتية. ويرى مراقبون جمال بأن تعيين السيد أنس خطاب في هذا المنصب يهدف إلى توحيد القرارات ويعني سرعة الاستجابة وبالتالي توحيد الجهود الأمنية في معالجة هذه الملفات. إلى جانب تعيين وزير الداخلية أنس خطاب أيضا هناك تعيين لحسين السلامة في منصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني بعد أن كان يشغل رئاسة الاستخبارات العامة. كذلك تعيين ملهم الشنتوت كمعاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية وهو الذي كان يتولى قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة. كذلك من ضمن التعيينات أيضا جمال تعيين اللواء عبد القادر الطحان كرئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بعد أن كان معاونا لوزير الداخلية. هذه التعيينات بمجملها جمال تأتي في وقت تشهد فيه سوريا تصاعدا في التعاون ما بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية وتكثيفا للعمليات الأمنية وملاحقة للخلايا المسلحة أو المجموعات المسلحة وكذلك الخلايا المصنفة إرهابيا ومن بينها أيضا تنظيم داعش. يعني كنا قد لاحظنا في الأسابيع الماضية إعلانات متكررة لوزارة الداخلية عن إلقاء القبض على مجموعات يعني تابعة لتنظيم داعش وقامت بأعمال إرهابية في البلاد وكذلك إحباط لمخططات أمنية في معظم المحافظات السورية. من خلال الاطلاع أيضا على الأسماء التي تم تعيينها جمال يبدو أن هناك أيضا توجه

0: والتنسيق ما بين الأجهزة الاستخباراتية المختلفة. جمال،
1: كل الشكر لك ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى منطقة إعزاز بريف حلب بعد توترات شهدتها المنطقة إثر شباك مسلح بين عدة أطراف. هذا وقالت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز في بيان أنها تمكنت من ضبط الموقف والسيطرة على الوضع في المدينة بعد تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في أثناء تدخلها لفض الاشتباك. أضافت أن عناصرها تعاملوا مع الموقف بحذر وفق القواعد المعتمدة. ودعت المديرية المدنيين إلى تجنب مناطق التوتر والالتزام بتعليمات القوى الأمنية، مؤكدة أن أي اعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي سيلاحق قانونيا. هذا وعقد قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني اجتماعا مع وجهاء مدينة إعزاز لحل خلاف دلع بين عائلتين بحسب مديرية إعلام حلب. وشدد العقيد عبد الغني خلال الاجتماع على حرص الجهات الأمنية على فرض الأمن والأمان في المنطقة، كما أكد على ضرورة أن تتم محاسبة المعتدين من خلال القضاء المختص. مع تكرار حوادث المشاجرات العائلية التي سرعان ما تتطور إلى شباكات مسلحة، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة حلب بشأن تنامي ظاهرة تحول الشجارات العائلية إلى شباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي من الخوف وتعطل الأعمال إلى تأثيرها على الأطفال والحياة اليومية.
2: بلد وقت ما سقط النظام في سلاح، خير الله إذا ما تنظف سلاح من هالبلد شغلة فاضية من الآخر، لأن في حشكل كتير كل حارة فيها، إذا ما تنظفت هالحارات الأمن إذا ما ضبط الوضع وشال السلاح من هالعالم هالخلق ما راح نعيش بأمان.
3: اللي صار امبارحة كان الأسوأ، يعني ما صار أي مشاجرة لا عشائرية ولا عائلية بهالحجم اللي صار امبارحة. للأسف الموضوع سيء من كل النواحي، لأنه يعني بأثر على استقرار المدينة أو البلد بشكل عام.
4: الأسلحة اللي طلعت شلون طلعت؟ وين يعني دولتنا الحكيمة؟ وين هذا؟ وبالنسبة لنا نحن أثرت علينا شوي بسيط، يعني كمان بالنسبة في عائلات طلعت من هنيك لهون وعم بضبر الأمور، وكتير إجوا عائلات عندنا هون على المحلات، يعني بالنسبة للشارع إنه نقويهم شوي لبين ما تنحكم الموضوع، يعني شغلة كبيرة صارت.
5: هالولاد مرتعبوا هالأمور بتصير، يعني بلا سلاح بكون أفضل. أنا بقول
6: يعني بصير خوف كتير، بصير خوف بين المدنية بين، ليش؟ لأني سلاح منفلت، لو ينضب سلاح كله بإيد الدولة بس نحن بألف خير. تعرف إنه هذا سلاح مضبوب حصراً، هذا ابن دولة معه سلاح، غير هيك ما هو تعرف المدني من العسكري.
7: يعني هو لازم تنضبط، أهم شيء السلاح اللي موجود مع هالعالم. في يعني هلا ولد صغير بتلاقي سوى له مشكلة صغيرة ما بتشوف غير رقد وراه طلع سلاح وصار الضرب فيه. طب بعدين يعني هاي الشغلة لأيمة؟ عم تسوي رعب للعالم، عم تسوي رعب للأطفال، عم تسوي رعب للعائلات الموجودة هالعالم كلياتها.
1: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى سكان في مدينة دير الزور بشأن تحول المشاجرات العائلية لشباكات مسلحة وانعكاساتها على الأهالي.
8: المشاكل اللي عم نتعرض لها أكثرها متجدرة من أيام النظام، أيام ناس كانت مسيطرة على الوضع وعلى جهات استغلوا هذا الظرف وأكلوا حقوق الناس، واليوم الناس صار في مجال أنه طالب بحقوقها وطالب حقها بشكل عام. والحمد لله في دير الزور في مجلس صلح وفي محاكم وفي أمن عام يساعد على حل هذه المشاكل، لأنه المشاكل نحسها عم تزداد يوم بعد يوم. الناس عم تظهر عندنا مشاكل جديدة ومطالبات جديدة وحقوق الناس، في الناس طالب حقوقها. يعني
9: السير قطع الطرق السير، والحمد لله الأمور جاعت تمشي على أسهل الطرق. الصلح دائما ولجنة الصلح ماشية بكل المجالات القرية، والحمد لله الأمور كلها جيدة جيد جدا، ونحاول من الأهل والقرائب إن

0: انه الناس تستوعب بعضها وتقدم مثل ما يقول تضحيه تساهل لبعضها حتى الامور تمشي على اكمل وجه.
1: حقيقه هذه الاشتباكات تتطور في المناطق القبليه وتؤدي الى اضرار ماديه وتوقف حياه الناس من عمليه التهجير ونزوح الكثير الذين لا علاقة لهم في هذه المشكلة بحكم القرابة للقاتل، فتؤدي إلى ضرر مادي كبير. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته هذه الظاهرة قيد الأيام والعمل عليها قد تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب إذعان الناس والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى. رغم أنها إضرار مادية كبيرة جدا وتعطل في الحياة الاجتماعية وتعطل في الحياة العملية وتوقف لطلاب المدارس والموظفين الذهاب إلى دروسهم بسبب الهجرة التي تنتج عن تهجير أهل المقتول وذويه للتعلقون في الجد السابع أو الجد الخامس، وهذا عرف عشائر يجب أن ننتهي منه وأن نغير هذه الثقافة التي تؤدي إلى الضرر، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي على طريق وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. وفي القنيطرة أوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال قصفت محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية، كما توغلت بدورية مؤلفة من 5 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية وقامت حجزا لتفتيش المارة، إضافة إلى توغلها في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وضاف مراسلنا أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء محافظة القنيطرة قبل أن تتجه شرقا فوق المنطقة الواقعة عند التقاء ريفي درعا والقنيطرة. أرحب بضيف العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري معي من ريف دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيادة العميد. دعني أبدأ معك بداية اليوم لفهم يعني ما تحاول به قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقوم به عموما في الجنوب السوري اليوم. كيف يمكن قراءة وفهم هذه التوغلات الإسرائيلية المتكررة سيادة العميد؟
3: مساء الخير أستاذ جمال لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا الأعزاء. الحقيقة أستاذ جمال هذه التوغلات الإسرائيلية والتحرشات بالحدود السورية يعني بدأت منذ اليوم الأول في 8/12/2024، اليوم الأول للتحرير، اليوم الأول لوصول المعارضة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى دمشق وإلى حكم سوريا. هذه التوغلات ليست جديدة علينا في هذه العام وسبعة أشهر، يعني إسرائيل تحاول دائما وأبدا أن تتحرش بنا، تريد أن تفهمنا أنها موجودة، تريد أن تفهمنا أنها يعني منذ عام 1974 كان هناك اتفاق لفض الاشتباك بين الأسد الهالك والهارب وبين الإسرائيليين. الحقيقة منذ عام 1974 وحتى أيامنا قبل التحرير بأيام كانت الحدود السورية مع الجولان المحتل كانت هادئة تماما، لم يكن هناك أي توغلات.
2: لكن اليوم إلا مع تكرار عمليات التوغل بشكل عام، هل يمكن اعتبارها على أنها سياسة ربما تكتيكية لقوات الاحتلال أم أنها سياسة استراتيجية طويلة الأمد في الجنوب السوري؟
3: أستاذ جمال بالنسبة لإسرائيل هي يعني البعض قد يفهم هذه التوغلات بأنها توغلات عميقة وكبيرة. لا أستاذ جمال، يعني هم يدخلون حوالي كيلومتر إلى 3 كيلومتر في النهار ثم ينسحبون مساء، هي عبارة عن توغلات بسيطة على الحدود، ليست بذي أهمية يا أستاذ جمال. يعني يقومون بحاجز تفتيش هنا وحاجز هنا، بينما على أيام النظام السابق كانت الميليشيات الإيرانية والدفاع الوطني كانت على الحدود السورية، علما أنه هناك اتفاق بألا يتواجد قوات ثقيلة وسلاح ثقيل على الحدود. لذلك كانت الحدود منذ عام 1974 تحرسها عبارة عن قوة واحدة، هو اللواء 90 مشاة ميكانيكي وهو لواء مهلهل، بينما القوات الرئيسية تركها الأسد من أجل حماية قصره في دمشق وحماية كرسي العرش. هذه الحدود منذ 74 هي حدود سائبة، لكن بعدما وصلت المعارضة السورية بقيادة الرئيس الشرع إلى دمشق واستلمت زمام الحكم بدأت إسرائيل بقصف وتدمير كل السلاح السوري حتى لا يتواجد هذا السلاح بيد المعارضة. هي كانت تأمن النظام السوري السابق لأنه كان حارس حدود لإسرائيل، لم تقصفه في عهد بشار.
2: طيب اليوم سيادة العميد، إلى أي مدى يمكن ربط هذه التوغلات الإسرائيلية ببناء ما تصفه ربما إسرائيل بالمنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية؟
3: نعم، إسرائيل منذ فترة هي تحاول أن يعني ترسل إشارات للعالم بأنها تريد بناء منطقة عازلة في الجنوب السوري تصل من حدود القنيطرة إلى درعا إلى السويداء، من أجل يعني دعم حليفهم الهجري الجاسوس الهجري في السويداء ربما وإنشاء هذا الممر، لكن لا أعتقد أنها ستنجح بذلك. يعني صبر الدولة السورية قد ينفذ في أي لحظة. الدولة السورية اليوم تقوم ببناء سوريا من الداخل، ببناء علاقاتها الخارجية الاستراتيجية، وأيضا هي لا تنسى الجنوب، لكن هناك أولويات من أجل تحصين سوريا من الأعداء الخارجيين والداخليين. ونحن نرى كل يوم اكتشاف خلية أو اكتشاف تهريب سلاح أو تفجير هنا أو تفجير هناك.
2: اليوم لماذا نلاحظ هذه التوغلات ربما تتركز في مناطق معينة أو محددة من ريف القنيطرة؟ هل ربما تشكل هذه المناطق أي أهمية للجانب الإسرائيلي؟
3: يعني أنا أعتقد أن إسرائيل تحاول أن تقول أن هذه المنطقة يعني يجب أن تبقى خالي من السلاح بالقوة، وهي تعتقد يعني إسرائيل تعتقد أن في هذه المناطق قد تنشط بعض المجموعات التابعة للجيش والأمن السوري وقد تقلق مرجعها، لذلك تحاول التوغل كل يوم كل عدة أيام كل أسبوع لتفتيش منزل هنا، تفتيش أو إقامة حاجز، أو ربما يكون لديها معلومات عن أشخاص يعني يقومون ببعض الأعمال المسلحة، على رغم أن الدولة السورية يعني أثبتت للعالم وأكثر من مرة بأن الحدود آمنة وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وأولها معاهدة فض الاشتباك عام 1974 التي لا تزال الدولة السورية يعني تعترف بها حتى الآن.
2: كل الشكر لك سيادة العميد محمد البقائي الخبير الأمني والعسكري، كنت معي من ريف دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وابنيها برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص فجر اليوم. أضاف مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع الجريمة وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى الفاعلين. وتأتي هذه الجريمة في ظل تكرار حوادث القتل في مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة. سجلت عدة جرائم إطلاق نار أودت بحياة مدنيين في حوادث لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت إجراءاتها فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل استهدفت إحدى العائلات في القرية وأسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما في حين أصيبت طفلتهما بجروح. وأضافت أنه عقب تحقيقات مكثفة ودقيقة أجرتها الجهات المختصة أجرت فرق التحقيق كشفا فنيا لمسرح الجريمة وجمعت الأدلة الجنائية وحللت المعطيات المتوافرة ما قاد إلى تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبدالله، أهلا ومرحبا بك هاشم. إذن القوى الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت وأعلنت عن كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية، ما التفاصيل لديك هاشم؟
4: نعم جمال، هذه الجريمة التي وقعت في 24 من الشهر الماضي التي يعني أدت إلى مقتل أب والزوجة بالإضافة إلى طفلهما وجرح طفلة أخرى تم إسعافها إلى المشافي. طبعا هذه الجريمة يعني أتت يعني بعد يعني كان هناك خلافات بين المتورطين بهذه الجريمة خلال يعني خلافات سابقة. بدأت التحقيقات فور وقوع الجريمة في مزرعة في قرية منجيلا، وأيضا يعني بدأت التحقيقات لملابسات وقوع هذه الجريمة. كان هناك عدة متورطين فيها أو مشتبهين فيها في البداية. قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قامت يعني باعتقال هؤلاء وتوقيف هؤلاء المشتبه بهم، وبدأت التحقيقات حتى يعني اعترفوا بالاعترافات الأولية عن مسؤوليتهم بتنفيذ هذه الجريمة طبعا التي تمت بطلق طلقات نارية أتت يعني الأب يعني أو الرجل يعني رب العائلة قتل في داخل السيارة هو وابنه، وجرحت ابنته، أما الزوجة كانت داخل المنزل أيضا قتلت. المتورطين بهذه الجريمة اعترفوا أنهم قاموا بتعطيل كافة الكاميرات الموجودة بالقرب من المنزل. طبعا المنزل عبارة عن مزرعة بين البساتين قرب قرية منجيلا، عطلوا الكاميرات التي تؤدي إلى المزرعة، ومن ثم قاموا بهذه الجريمة، وأيضا يعني أخذهم إلى مسرح الجريمة ونفذوا يعني وأيضا يعني اعترفوا كيف تمت هذه الجريمة، بالإضافة إلى سرقة بعض المقتنيات من المنزل. قوى الأمن الداخلي بعد هذه التحقيقات التي استمرت إلى أقل من شهر استطاعت يعني القبض عليهم مع الأدلة وربط هذه الأدلة واعترافاتهم، وتم تحويلهم إلى القضاء المختص كما ذكرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية. طبعا هذه الجريمة يعني أخذت صدى في الشارع هنا ويعني هزت يعني الشارع في محافظة اللاذقية. نعم. وكان هناك مطالبات إن كان من ذوي الضحايا أو حتى من يعني الأهالي الذين طالبوا الجهات المختصة وقيادة الأمن الداخلي بالإسراع بالتحقيقات حتى يعني يتم القبض عليهم، واليوم تم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.
2: كل الشكر لك هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. قالت وكالة بلومبيرغ إن سوريا تتجه سريعا لتصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنامي لتجارة الطاقة في المنطقة. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى 668 طلبا بما يعادل 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشأة صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعة الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعة الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. أهلا ومرحبا بك عمار، ما تفاصيل ما أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن تلقيها لطلبات الاستثمار منذ مطلع العام عمار؟
5: نعم جمال، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني 1430 طلب استثمار خلال النصف الأول من العام الحالي تلقته وزارة الصناعة والاقتصاد من صناعيين، كانت جغرافيا حلب في المرتبة الأولى في الصدارة ب 668 طلبا، أي ما يعادل 46.7% من إجمالي الطلبات. في المرتبة الثانية كانت ريف دمشق بمعدل 22.2% من معدل الطلبات، ثم في المرتبة الثالثة إدلب ب 11.7% بالمئة من إجمالي الطلبات. هذه الطلبات أو هذه الاستثمارات توزعت بين استثمار أو طلبات إقامة منشآت جديدة كان معدلها قرابة 70% و30% توزعت بين تحديث المنشآت القائمة أو توسعة هذه المنشآت. أيضا كان هناك عديد من الآلات، أكثر من 7000 آلة جديدة دخلت إلى سوريا، يعني هذا يدل على رغبة الصناعيين بتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنشآت الصناعية. أيضا هناك كثير من الصناعيين أو عدد من فرص العمل تقارب بحسب المؤشرات 15,000 فرصة عمل، جهود يعني بحسب هذه المؤشرات جهود لوزارة الصناعة والاقتصاد باستقطاب الصناعيين والمستثمرين خاصة يعني خلال الفترة الماضية بتقديم التسهيلات ربما لاستقطاب هذه الصناعات. اليوم نتحدث عن مدينة حلب الصناعية التي تعرضت لما تعرضت له خلال فترة الثورة السورية والحرب، بنيتها التحتية خاصة في المناطق الصناعية بانتظار الصناعات الجديدة وبانتظار أيضا المعامل الجديدة المزمع إنشاؤها في الفترة القادمة. جميعا
2: أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلن وزير المالية محمد ياسر برنجة إصدار الوزارة قرارا لمكافحة ظاهرة التهريب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين. وفقا للقرار فإنه يحظر على جميع المخلصين الجمركيين القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية من دون التثبت الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع. كما ينص القرار على اعتبار المخلص الجمركي شريكا ومسؤولا في جرم التهرب الضريبي إذا ثبت تعمده تنظيم بيانات بأسماء أشخاص أو سجلات تجارية وهمية أو مؤقتة بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستورد الفعلي. قال قائد قسد مظلوم عبدي إن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغييرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكدا أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. أضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روج آفا FM إن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس السبت ل 120 حريقا في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق شملت حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية إضافة إلى 118 حريقا متفرقا اندلع في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية. وأكد الدفاع المدني أن الفرق تمكنت من إخماد جميع الحرائق وتبريد مواقعها دون تسجيل إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. هذا وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه استجابت أمس السبت ل 22 حادث سير في عموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني أسفرت الحوادث عن وفاة شخص وإصابة 36 مدنيا، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي إضافة إلى إزالة أثار الحوادث وتأمين مواقعها، داعيا السائقين إلى الالتزام بالسرعة الآمنة وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة عن استمرار الضخ التجريبي لمياه محطة يعلوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها، وذلك ضمن اختبارات تشغيل وإعادة تعبئة الشبكة بعد سنوات من التوقف. ودعت الشركة الأهالي لعدم استخدام مياه الشبكة للشرب في الوقت الحالي إلى حين انتهاء أعمال الضخ التجريبي واستكمال الفحوصات المخبرية. وأوضحت الشركة أن بعض خصائص المياه كاللون والطعم والرائحة تغيرت نتيجة لإعادة ضخ المياه في الشبكات بعد توقفها لسنوات. في دير الزور أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين اعتبارا من صباح اليوم الأحد. وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وجد مزارع الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية، في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
6: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح، زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
7: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحوا لنا ولا قالوا انه ناخذها او انه راح يفتح المجفف او شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم اجباري بدها تتجه على السوق لانه الامر هذا ما حدا اليوم صار لهم وردين شهر ونص ما حدا اعطاهم ولا ليره.
8: التاجر اللي مثلا طن السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طن السماد 800 دولار اذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور اتركها حيال اهون لي احسن ما اخسر، يعني قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير من شان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
6: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعه المحاصيل الصيفيه، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم الماليه لتامين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
9: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
6: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
2: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، أملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
10: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
11: تتواصل حاليا عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حاليا تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
10: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغ 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
12: الصينيات تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار ونعبيناها بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم كياس حمر خيش، ردينا فرضيناها من الكياس الخيش على الكياس الضاكة. جينا للتسجيل سجلنا على المنصة، قالوا بتجيش رسالة، ما بعرفش انه بدش تفوت لي على الرابط. اجى دورنا وراح.
10: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
13: الصعوبات السماد غالي كثير، مش شوي، كثير كثير. الإنتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العامة غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مش شوي.
10: ويأمل زارعو درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
14: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا آلاء المقداد درعا.
2: أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف في حماة انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مصياف بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حماة عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور. كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. أقيمت احتفالية بمناسبة عيد مار الياس الحي في دير مار الياس ببلدة جوسيا بريف القصير بحمص، وذلك بحضور السفير البابوي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.
15: هيدي لأول زيارة لألو إلى المنطقة وجدا سعيد بهيدي الزيارة. ما في يعمل شيء مقارنة مع القبل، ولكن هو اللي عم يشوفه هلأ شيء كتير حلو. عم يشوف هالبيوت عم ترجع تتعمر، هالناس اللي عم ترجع ترتد إلى هيدا الدير، وهيدي علامة كتير حلوة للأمل والرجاء بهيدا الوطن.
16: نحن اليوم بدير مار الياس الحي بجوسة تشرفنا بزيارة السفير البابوي لأول مرة لمنطقة القصير بعد التحرير. كان عنده حامل رسالة سلام للمنطقة، ونحن بدورنا قمنا بكل ما يتوجب علينا لتأمين هذه الزيارة وحتى تكون على أفضل وأكمل وجه ولتعطي انطباع جيد عن المنطقة وعن وضع المنطقة حاليا بعد التحرير.
2: نظم الاتحاد العام لطلبة سوريا الحفلة المركزية لتخريج دفعة بشائر الشام في مدينة اسطنبول بمشاركة 300 خريج وخريجة، وبحضور القنصل السوري العام في مدينة اسطنبول خالد هنداوي إلى جانب شخصيات أكاديمية ومجتمعية وإعلامية.
17: توجت سنوات الدراسة الجامعية لأكثر من 250 طالبا وطالبة سوريين في تركيا بحفل تخرج مركزي أقيم في اسطنبول تحت عنوان بشائر الشام ضمن سلسلة احتفالات تستضيفها ثلاث ولايات تركية احتفاء بخريجي أكثر من 20 جامعة.
18: الخريجين ما عم نقدر نحن كنا نوصلهم بشكل سهل في الفترات الاخيره، فقررنا نحن نعمل بشائر الشام لحتى يكون هي مكان يجمع كل الخريجين اللي راغب منهم العوده لسوريا، نقدم له استشارات وخدمات اللازمه، الراغب منهم يضل في تركيا نقدم له الاستشارات والخدمات اللازمه، بشكل نحن نضل عم ندعم الشباب السوري ليس فقط فئه الطلاب بل ايضا فئه الخريجين، يكون رابطينهم بشكل منظم وتنظيمي عالي المستوى ان شاء الله.
17: شارك في الحفل القنصل السوري في اسطنبول إلى جانب شخصيات أكاديمية وممثلين عن مؤسسات تعليمية وأهالي الطلبة في مشهد احتفى بإنجاز الطلبة بعد سنوات من التحصيل العلمي في الجامعات التركية.
19: حب كل أي إنسان حابة تتزوج وتكمل دراستها بعد الزواج تختاري الشخص الصح، لأن إذا الشخص ما كان صح فصعب كتير كتير إنها تكمل هاي المرحلة التعليمية، بالأخص وجود الأطفال. فأنا بتشكر زوجي وأهلي. بعدين
20: أول شيء بدي أشكر أنا الاتحاد العام لتنظيمه هاي الفعالية وكل مين كان قائم عليها. الأمان الشعور جدا جدا جميل، خصوصا إحنا يعني شباب سوريا الواعد، الجيل اللي قبلنا ضحى بأرواحهم للتحرير، ونحن هلأ علينا البناء إن شاء الله تعالى والإعمار.
17: يحمل حفل بشائر الشام رسالة تتجاوز الاحتفاء بالتخرج ليقدم جيلا جديدا من الكفاءات السورية التي تستعد للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل، واضعة العلم والخبرة في خدمة مستقبل سوريا.
21: من اسطنبول يفتح خريجو بشائر الشام صفحة جديدة عنوانها العلم والعمل، حاملين معهم آمالا كبيرة بأن يكونوا جزءا من مسيرة بناء سوريا وصناعة مستقبلها. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة اسطنبول.
2: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بقطاع غزة من جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة. بحسب الوكالة، شهد حي الزيتون قصفا مدفعيا مكثفا عقب إنذار بالإخلاء وجهه الاحتلال إلى سكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح من منطقة دولة، وأسفر كذلك عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين بجروح. هذا ودمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي أم ظهر جنوبي دير البلح بقطاع غزة، ما أسفر عن دمار عدد كبير من المنازل، إضافة إلى أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة.
22: دمار شامل وشمل من الشامل وأقوى من الشامل، لأنه اللي صار بلغونا مفاجأة، مخابرات الإسرائيلية رن على واحد من قرايبنا قال له مع المربع 5 دقائق يخلي، 5 دقائق، وانت عارف الخمس دقائق تقدرش تطلع ايش بوعيك، يعني لو كنت حافي تقدرش تلبس جزمتك تلحقش، ما بتلحقش، وفجأة طلعت الناس من صرعة اللي مشرق واللي غرب واللي رحان واللي رحان، ما شفنا أقل من أقل 7 دقائق أو 6 دقائق ما شفنا غير لو القنبلة بتنفجر هنا، وزي ما انت شايف أكلت المربع كل ليته، بخيم ناس نازحين راحت والناس نازحين راحت، وهنا دمار شامل زي ما انت شايف. المدنيين يا عمي مدنيين، ولا في عسكر ولا في حرب ولا في اطلاق نار ولا شيء، مدنيين استهدف المدني قبل شسمه، ما انت شايف كيف، امن بالله ناموا في البر اليوم الناس، اللي دبر حاله هذا واللي دبر حاله هذا، وضع مأساوي فوق ما تتصور.
2: أرحب بمراسلة التلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين، أهلا ومرحبا بك شروق، لو تضعينا في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية وحتى الإنسانية لديك شروق. شروق هل تسمعينني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع مراسلتنا من غزة شروق شاهين، ريثما يتم إعادة الاتصال بها مرة أخرى. تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس المحتلة احتجاجا على سياسات حكومية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالتها على خلفية ما وصفوه بالإخفاق في التعامل مع أحداث 7 من تشرين الأول 2023.

بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً. اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: طوال عقود لم تكن المناطقية في سوريا مجرد انطباعات متبادلة أو نوعاً من الدعابة حول اللهجات والعادات، بل تحولت إلى أداة لإنتاج الأحكام المسبقة. وخلال سنوات الثورة تعمقت هذه الانقسامات بفعل خطاب الكراهية والدعاية السياسية التي انتهجها النظام، وخاصة تجاه المناطق الثائرة. وبعد سقوط نظام الأسد عادت هذه الظاهرة إلى الواجهة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطرح أسئلة ملحة حول أسبابها وجذورها ومستقبلها، وكيف يمكن للسوريين تجاوز الصور النمطية تجاه بعضهم بعضا وبناء هوية وطنية جامعة تستوعب تنوعهم الثقافي والمناطقي. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: المناطقية صناعة سياسية أم ظاهرة اجتماعية؟ نناقش أيضا دور الإعلام في إنتاج وترسيخ الصور النمطية، الحرب وتعميق الانقسام المناطقي. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل طارق دعاس في هذا الفيديو.
1: منذ سقوط نظام الأسد برز على السطح موضوع المناطقية الذي لم يعد يقتصر على الصورة النمطية وبعض النكات المتبادلة، بل تحول إلى ما يشبه الخطاب السياسي، إذ تم تصنيف المناطق إلى مناطق ثائرة ومناطق مؤيدة وأخرى محايدة خلال سنوات الثورة. ورغم أن المناطقية هي ظاهرة اجتماعية عفوية موجودة في أغلب المجتمعات البشرية، فإن السياسات التي انتهجها النظام وخاصة خلال سنوات الثورة رسخت صورة ذهنية عن بعض المناطق، حيث ربط بعضها بالولاء وأخرى بالتمرد والتخلف والتطرف. ولعب الإعلام وخاصة الدراما السورية دورا في ترسيخ الصورة النمطية عن بعض المناطق السورية، فالحلبي التاجر والشامي المتعجرف وابن الريف الأقل تحضرا، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة إنتاج هذه الصورة النمطية، بالإضافة إلى دورها في انتشار الخطاب الساخر من بعض اللهجات والعادات الاجتماعية المحلية. أدت سنوات الثورة والحرب والتهجير إلى نتيجتين متناقضتين، فمن جهة عززت الانغلاق والانقسام المجتمعي وعمقت الريبة بين السوريين، ومن جهة أخرى أتاح اللجوء والنزوح احتكاكا بين أبناء المحافظات، ما أسهم في كسر الصورة النمطية والأحكام المسبقة. خلال سنوات الثورة وحاول النظام من خلال إعلامه الموجه ترسيخ صورة نمطية عن محافظة إدلب بوصفها معقلا للتطرف والإرهاب، وبعد سقوطه استمرت هذه السردية لدى بعض الأوساط، فأصبحت كلمة إدلبي تستخدم لوصف تيار سياسي أو ديني أكثر من كونها انتماء جغرافيا ومناطقيا. تقف سوريا اليوم أمام تحدي جديد قائم على بناء سردية وطنية جامعة، وأن التنوع المناطقي يمكن أن يكون مصدر غنى لا سببا في الانقسام، وأن تجاوز المناطقية لا يعني إلغاء الخصوصيات المحلية، بل إعادة تعريف العلاقة بين التنوع والوطنية. ربما تمثل المناطقية اليوم في سوريا أزمة عميقة تعكس تراكمات من الصور النمطية رسختها عقود من الاستبداد، ولتجاوز هذا الإرث لابد من بناء دولة تقوم على المواطنة والاعتراف بالتنوع بوصفه جزءا من الهوية الوطنية لا مدخلا إلى الانقسام.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من مدينة قونيا التركية الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور حمدان العقلي، ومن مدينة غوتنبرغ السويدية معنا رئيس تحرير مجلة قلمون لدراسات سوريا المعاصرة الدكتور رشيد الحاج صالح، ومعنا من فرنسا أيضا الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال المصطفى. أرحب بكم جميعا. دعني أبدأ معك أستاذ حمدان. يعني كما سمعنا في التقرير وكما نعرف حتى يعني في المزاج العام، المناطقية موجودة في سوريا، موجودة في النكات، موجودة في الموروث الشعبي، موجودة حتى في التعبير والعمل السياسي بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه المجتمعات هي بطبيعتها تنقسم إلى مناطق؟ يعني هل هي ظاهرة طبيعية أم أنه هي نتاج الدولة والنظام السياسي نفسه؟
2: نعم، مساء الخير لك أستاذ نور ولضيوفك الكرام.
0: أهلا بك.
2: حقيقة المناطقية جاءت من المنطقة، والمنطقة هي بالمفهوم الجغرافي هي ظاهرة عامة لدى جميع المجتمعات، يعني شيء طبيعي ولا خلاف عليه. لكن تحول هذه المنطقة من هوية جغرافية إلى هوية اجتماعية سياسية، هنا تحدث المشكلة. هوية سياسية تكون مغلقة، هنا تحدث المشكلة بتحويل هذه المنطقة إلى إلى إلى إلى نوع من الانتماء الاجتماعي السياسي. فهي ليست صناعة سياسية بالمعنى الحقيقي، وليست صناعة سياسية خالصة يعني، وبنفس الوقت هي ليست ظاهرة اجتماعية مستقلة عن السياسة، هي تحدث نتيجة لتفاعل السياسة مع المجتمع. فالمشكلة متى تظهر؟ مشكلة المناطقية تظهر عندما تتقدم الولاءات، أو عندما يصبح هناك توظيف للانتماءات المحلية وتقديم على الانتماءات الوطنية الجامعة. وأيضا يترافق هذا عملية التوظيف الانتماء المحلي مقدمة على الانتماء الوطني مع تراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية. هناك نظام استبدادي، هناك حرب كما حدث في سوريا.
0: أنا هذا بسبب النظام، يعني العمل الثاني بسبب النظام، لكن التوظيف من الذي يقوم به؟ يعني هل هي الفواعل الاجتماعية نفسها أم هو النظام السياسي؟
2: في الحالة هي كلاهما مع بعض، هنا كلاهما مع بعض. فنتيجة التفاعل العوامل السياسية أو النظام السياسي مع الظاهرة الاجتماعية تمام تحدث المناطقية. في الحالة السورية، يعني في عهد الاستبداد السوري استخدم النظام السياسي في سوريا المناطقية لتثبيت حكمه ومن أجل إضعاف الهوية الوطنية الجامعة. وترسيخ المناطقية مر بعدة مراحل أو بعدة خطوات اتبعها، فتبع سياسة تفرق تسد، هذه السياسة القائمة على منع تشكل كتلة وطنية حقيقية جامعة ومتجانسة يمكن أن تطالب بعملية التغيير السياسي. أيضا التنمية غير المتوازنة، وهو معروف في سوريا التنمية غير المتوازنة كانت في بعض المناطق يوجد تنمية بشكل سوي، بعض المناطق مهملة، حتى أحيانا داخل المدينة ذاتها يعني يوجد بعض الأحياء يوجد بها تنمية حقيقية، بعض الأحياء لا يوجد. إضافة إلى عملية ترييف المدن، طبعا عملية ترييف الناتجة عن هجرة جعلت المدن محاصرة بأحزمة قادمة من الريف، نطلق عليها بالمسميات الاجتماعية أحزمة البؤس. طبعا استفاد منها النظام السياسي في سوريا سابقا كثيرا، لا سيما في مدينة دمشق. أيضا أوجد شيء عزز به المتحدثون طبعا عن تعزيز المناطقية، شيء نسميه بالزبائنية السياسية. الزبائنية السياسية واحتكار الولاء، وهو يقوم على تشكيل شبكات نفوذ ترتبط بولاءات القرابة أو ترتبط بالمنطقة، يعني يوجد شخص يمثل المنطقة هذه وتكون هي في الحقيقة مهملة، لكن شخص فقط يعني يقوم على تأسيس علاقة يعني لنقول علاقة ولاء معه. أيضا إضافة إلى النظام عمل على تجريف الفضاء العام أو تهميش الفضاء العام السوري عبر منع قيام مؤسسات مجتمع مدني حقيقية ومستقلة. لكن لو عدنا قبل الحرب وقبل 2011 يعني، فالسوريين بشكل عام هم يوجد يعني يلتقون مع بعض في المحافظات، في السفر، يعني كافة المحافظات وكافة المناطق، في الدراسة، في العمل، في التجارة، ويوجد فضاءات أيضا، يعني يوجد فضاءات، ولكن هذه الفضاءات كانت مراقبة وكانت تتم تحت سيطرة أمنية إذا صحت التسمية، أو مراقبة أمنية، يعني كل النشاطات، كل الهيئات كانت مؤطرة في أطر تفيد بعملية أو بإتمام عملية السيطرة.
0: يعني توجه حتى شكل التواصل بين الناس
2: تماما. يعني مثلا في سوريا أي نشاط يمكن نسائي يجب أن يعود إلى الاتحاد العام النسائي، يعني هذا أبسط مثال يعني على سبيل المثال. لكن هذه الجامعات، هذه الأسواق، هذه مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر يعني كانت فضاء، ولو انه مراقب وشيء لكن فضاء. لكن ما حدث بعد الحرب، عمليه انقسام اداري، عمليه سلطات
0: يعني عسكرية. سنذهب الى ذلك لاحقا. يعني فقط دكتور حمدان حتى نوضح هذه النقطه، ما تفضلت به من موضوع تعريف المدن، ولو انه يعني

0: دلالة سياسية أو لها رمزية سياسية عند في أي دولة، يعني لها رمزية سياسية. فلذلك كانت عملية التريف أو عملية محاصرة العاصمة بإحياء، هذا عملية ديموغرافية أو عملية، لنقل عملية بالتأكيد سياسية، عملية يعني يعتبرها النظام عملية استراتيجية في حالة دمشق أنا أتحدث. أما في بقية المدن أيضا يوجد عملية تريف، ويوجد حتى داخل أحياء المدن بعض الأحياء لأنها تنتمي لمكون ما. مثلا على سبيل المثال، يعني أنا كنت أذكر مثلا في مدينة حلب بعض الأحياء كانت يعني تتفاجأ بأنها موجودة ضمن مخطط المدينة، يعني
1: صحيح،
0: لأنه
1: حتى في دمشق
0: ينتمي إلى
1: الشيء ذاته.
0: نعم ذات الأمر موجود بالتأكيد بكل المدن. نعم
1: يعني كثر كانوا يعتقدون أن جوبر ومخيم اليرموك على سبيل المثال هم ريف، وهم يعني منظمين عمليا داخل مدينة دمشق. دكتور طلال، مرحبا بك من جديد. من ضمن ما تفضل به الدكتور حمدان هو موضوع الهوية، يعني الهوية عادة تكون بديلا لهذه الانتماءات. بتقديرك، هل فشل الهوية السورية هو ما فسح المجال للمناطقية بالظهور، أم العكس؟ هي المناطقية والطبقات الأخرى، يعني لنقل من الانتماءات الموجودة لدى السوريين، هي ما مانع في تشكيل الهوية الوطنية؟
2: مساء الخير
1: أهلا بك.
2: لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي التلفزيون السوري.
1: أهلا بك دكتور.
2: بداية يعني أقول أن المناطقية يعني كهوية اجتماعية موجودة في كافة المجتمعات والدول العالم، وأيضا منهم المجتمع السوري، لكن الإشكال ليس في خصوصية هذه المناطقية أو هذه المدن، الخصوصية الثقافية وربما الاقتصادية. وهنا أتحدث ربما عن هويات فرعية، هوية ثقافية، هوية اقتصادية، وحتى ربما لهجات لغوية، يعني لهجات أحيانا لهجات خاصة. لكن المشكلة الحقيقية هي في الاستثمار السياسي، بمعنى المناطقية تصبح غير طبيعية وتصبح سلبية عندما تستثمر سياسيا، إن كان من قبل النظام أو من قبل السياسيين أو من قبل أحزاب أو حتى من قبل ما يسمى ببعض النخب السياسية. وهنا ننتقل من الهوية الاجتماعية المناطقية التي ربما تكون محببة، كل إنسان لديه عواطف اتجاه بلده، قريته، ربما عائلته، منطقته، مدينته. لكن المشكلة هذا الحب إذا انتقل إلى استثمار سياسي، إلى هوية سياسية.
1: بس يعني دكتور طلال، يعني لو تسمح لي، حتى في أكثر البلدان ديمقراطية، في باريس على سبيل المثال، وشاهدنا ذلك عام 2023، هناك مشاكل بين المركز والأطراف على سبيل المثال، هناك شكل من أشكال المناطقية مع أنه ما في إلها استثمار سياسي.
2: نعم، هناك مشاكل ربما تكون فيما يتعلق بالعملية التنموية دائما، حتى على الصعيد العالمي، في دول، هناك دول الشمال والجنوب، وفي كل بلد هناك المركز والأطراف، وعادة ما المركز بيكون مخدم، بتكون مدن صناعية، بتكون فيها جامعات متقدمة أكثر من المدن الأطراف. هذه ظاهرة يعني موجودة وإلى حد ما أقول طبيعية. حتى في سوريا هذه الظاهرة لم تكن يعني طبيعية، ولكن لم تكن متجذرة إلا ما بعد الحرب التي تلت ثورة 2011، تجذرت بالفعل السياسي، إن كان من النظام أو من بعض قوى الأمر الواقع. فأصبحت هناك هويات كما جاء في تقريركم، هويات سياسية، هذه المدينة ثائرة، هذه المدينة مؤيدة، وأصبح هناك وصمة اجتماعية بحق يعني بحق مدينة بأكملها أو منطقة بكاملها، مدينة شبيحة، مدينة مؤيدين، مدينة خاصة ببدايات الثورة، مدينة الكباب عن مدينة حلب، مدينة الكيوت على دمشق إلى آخره. هذه أيضا شفنا الفعل السياسي، مثلا درعا سميت وأطلق عليها مدينة مهد الثورة، حمص عاصمة الثورة، إدلب عاصمة التحرير. إذا هذه
1: طبعا يعني
2: صناعة،
1: وصمت كمان يعني دمشق وحلب وصمت أنه كان حركهما متراجعا بشكل أو بآخر،
2: وبالتالي الإشكال هي بالفعل السياسي. المشكلة حقيقية حقيقة بالفعل السياسي وليس بال

0: بالواقع الاجتماعي الموضوعي. وبالأساس يعني أيضا يعني هنا لابد أن نعترف أن هذه التنميطات أو هذه الهويات يعني لم تخلق من الصفر، هي موجودة، لكن إلى حد ما كانت غير مفعلة سياسيا، ربما تكون مفعلة
1: بس اجتماعيا كانت موجودة
0: اجتماعي
1: في الزواج،
0: نعم،
1: في موضوع الزواج، موضوع صور نمطية، النكات، موروث الشعب،
0: وحتى يعني حتى ليس في المناطق، حتى في المدينة الواحدة دمشق مقسومة إلى أحياء، أحياء محافظة، أحياء غير محافظة، حتى في الخدمات أحياء مخدمة، يعني حتى في ذروة الحرب كانت أحياء في دمشق لم تقطع الكهرباء على
1: يعني
0: بالمطلق.
1: هاي النقطة كتير كتير مهمة، حابة أنقلها لك دكتور رشيد، ومرحبا بك من جديد. كيف يمكن أن نشاهد ذلك ضمن إطار المدينة الواحدة؟ يعني المدينة عادة من مميزاتها أو من سماتها هي صهر سكانها، يعني ضمن بوتقة هويتها أو لنقل طابعها. حتى جمال بارود كتب في هذا الموضوع أنه هناك مدن سورية ظل ساكنوها محافظين على انتماءاتهم، انتماءات ما قبل الدولة، انتماءات القبيلة والانتماء الطائفي أكثر من انتماءهم للمدينة نفسها، مع أنه المدينة عمرانيا تأخذ شكل المدينة.
2: نعم، مساء الخير، ويعني شكرا لك وتحياتي للزملاء الأفاضل والسادة المشاهدين.
1: شكرا لك.
2: هلأ بدنا نحاول شوي ندخل يعني بالمشكلة بشكل أكثر عمق، يعني نحاول نحدد شو هو السبب الرئيسي، ما هو الأساس الناظم للتفكير المناطقي. هلا كل ما ذكره الزملاء طبعا صحيح وأنا أتفق معه 100%، ولكن يعني أزمة التفكير المناطقي هي أولا وأخيرا أزمة ثقة، بمعنى أن السوريين لم يعد يثقوا ببعضهم البعض، و لا يثقون أيضا بالنظام السياسي. هلأ اللي صار أنه النظام السياسي خلال يعني الثلاث عقود الماضية أو الأربع عقود أدرك أن السوريين لا يثقون به، ولذلك عزز من مسألة أن يعني جعل التفكير المناطقي أساسا وحوله من ظاهرة اجتماعية بسيطة متداولة، حوله إلى ظاهرة سياسية، اصطفافات، لدرجة أنه بعد الثورة ظهرت يعني بشكل قاسي على السوريين، يعني وبدأوا يخون بعضهم وبدأوا بهذه القصص. إذن المسألة هي أزمة ثقة، وأزمة الثقة خاصة في مرحلة مثل هذه المرحلة الانتقالية اللي بدأنا نعيشها من سنة ونصف وبعد 14-15 سنة من الحرب لن تذهب بسهولة، ولن تذهب ستترك الكثير من الأثر على الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في سوريا. ظاهرة المناطقية نعم موجودة مثل ما تحدث الزملاء في كل دول العالم ولها، ولكن في الأنظمة الاستبدادية تتفاعل أكثر وتتعمق أكثر ويصبح لها دلالات سياسية أكثر، ويصبح لها حتى صراع على السلطة، و تصبح عملية تخوين وعملية يعني أشياء من هذا القبيل. مثلا الثورة يعني صار صراع كثير، من هي حاضنة الثورة، ومن هو صاحب الثورة، ومن هو الذي خذل الثورة. اليوم أنا بتصوري هذا التفكير هو نتيجة لرواسب سابقة، يعني الآن الوضع الاجتماعي بسوريا، الوضع السياسي يعني من بداية 25 إلى اليوم يشي بمحاولة تخفيف المناطقية، بالرغم من أنه هناك لاحظنا في صراعات مسلحة اندلعت، يعني إلا أنه بشكل عام الوضع يسير بهذا الاتجاه. لذلك أنا أعتقد أن هذه الظاهرة تخف شيئا فشيئا كلما زاد ثقة السوريين بعضهم ببعض أولا، وزاد ثقتهم بالنظام السياسي الجديد.
1: يعني هذه نقطة لافتة، لأن هناك من يرى عكس ذلك دكتور رشيد، بما أنك جئت بنا إلى مرحلة التحرير، هناك من يرى أنه لا، هي فقط يتغير شكل المناطقية بتغير شكل النخبة الحاكمة، وهناك من يأتي بمثال على ذلك ما يتحدث عنه الناس اليوم أو ما يسمونه بأدلبة سوريا، يعني ولست أنا من اشترحت هذا المصطلح بل يجري تداوله حتى بين الباحثين اليوم. أدلبة سوريا بمعنى نقل تجربة إدلب إداريا وحوكميا إلى باقي سوريا من جهة، وأيضا النخبة التي كانت بإدلب وهي يعني نخبة هيئة تحرير الشام من غير المدنيين إلى وجودهم في المناصب من جديد؟ يعني عادت هذه الحساسية لتظهر من جديد بشكل أو بآخر.
2: نعم هذا صحيح ما تحدثت به، ولكن أنا أعتقد أن هناك تضخيم للأمر. يعني بمعنى دائما المنتصر بالثورات، من الثورة الفرنسية للثورة الروسية للثورة، المنتصر في المرحلة الانتقالية يكون إلى حد ما منغلق على نفسه، ولا يثق إلا بمن حمل أو من كان يعني من أعمدة الثورة الأساسية أو من أعمدة الطبقة التي وصلت إلى السلطة. ولكن عادة السلطات بعد فترة يعني تنفتح شيئا فشيئا. يعني خذي مثال جمال عبد الناصر، أول مجلس شعب في مصر قام يعني عندنا في سوريا عين الرئيس 30% أو 30%. جمال عبد الناصر عين مجلس شعب كاملا ولم يثق بولا شخص، وهكذا حصل في دول أخرى يعني في ثورات كثيرة. يعني هل هذا التمسك أو هذا الانغلاق أو الأدلبة كما تقولين، هل هي ظاهرة صحية؟ الجواب هو لا، ليس ظاهرة صحية، وعلى السلطة أن تنفتح أكثر فأكثر. هلأ أنا في اعتقادي هناك انفتاح، درجة من الانفتاح، ولكن نحن نحتاج كسوريين إلى درجة أكبر من الذي حصل يعني. وبالتالي هذه الأزمة أو هذا التفكير المناطقي أيضا مرتبط بالسلطة الجديدة. يعني إذا السلطة الجديدة انفتحت أكثر وأشركت كل الناس بالسلطة واعتمدت مبدأ المواطنة ومبدأ المساواة، لأنه في جزء من التفكير المناطقي أصله هو الشعور بالمظلومية، الشعور أنه أنا كنت مهمش ولم أخذ حقي من التعليم، لم أخذ حقي مثلاً من الاقتصاد، أنا يعني لم أخذ حقي من المناصب السياسية.
1: يعني في شعور كمان مقابل بالتفوق، ليس فقط شعور تهميش.
2: ما فهمت عليك، عيد.
1: يعني هناك شعورين متضادين في هذا السياق، شعور تهميش وشعور تفوق. يعني هناك آخر أيضاً يشعر بنفسه متفوق على الآخرين، ومن هنا تبدأ المشكلة ويبدأ الاحتكار.
2: هلا هو التفوق مو معناه تفوق أخلاقي، هو لا يشعر حاله بأنه هو يشعر أنه يعني
1: تعليمي مناطقي طبقي يعني أو متداخلة مع بعض كلها هاي الانتماءات، التفوق فيها يعني.
2: طبعا هذا يؤثر على هذا وذاك يؤثر على، ولكن بشكل عام كل ما كان النظام السياسي منفتح أكثر كل ما التفكير المناطقي تراجع، وكل ما انغلق النظام السياسي لا يعتمد مبدأ المواطن مبدأ المساواة سيرتفع التفكير المناطقي. ولذلك التفكير المناطقي بشكل عام هو مرتبط فقط في الدول الاستبدادية الدكتاتورية. في الدول المتقدمة اللي فيها هامش ديمقراطية واسع التفكير المناطقي تفكير هامشي يعني ظاهرة اجتماعية و نادراً ما يصبح له دلالات سياسية.
1: صحيح. أنا فقط أريد أن أنوه قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر، أنه أشرتي إلى موضوع الأدلبة هو توصيف للواقع، ولا نحن طبعاً نفتخر بإدلب والأدالبة، وهي يعني إدلب أمنا كلنا وجمعت جميع السوريين وكانت حضن الثورة خاصة في السنوات الأخيرة. دكتور حمدان، أعود إليك في النقطة التي لم يجبني عليها تحديداً دكتور رشيد، وهي موضوع المدينة. كيف يمكن أنه لا تصهر جميع المكونات فيها؟ هل هناك مشكلة عاشتها المدينة السورية؟ من خلالها لم يستطع سكانها بالفعل أن يشكلوا رابطاً ما خفياً بينهم. وتحدثنا نحن يعني عن مثال محدد جداً، مثلاً مثال مدينة دمشق. يعني المدينيين أنفسهم أحياناً هناك يعني مشكلة في هذا الرابط بينهم.
3: ذكر قبل قليل الدكتور رشيد مفهوم الثقة. مفهوم الثقة أعتقد المكون التاريخي أو الرابط التاريخي بين أبناء المدينة ذاتها عندما يأتي إليهم لنقول مكون ريفي متعمد، عملية نقل، عملية تريف. أنا ذكرت قبل قليل في كلامي أن النظام السابق لجأ إلى تريف، يوجد حركة تريف، حركة تجرى ريف طبيعية نتيجة الإهمال، نتيجة سوء، وهناك تريف. التريف الذي اتبعه النظام لا سيما في دمشق، إذا ذكرت مثال دمشق، جعل خلق يعني أنا آسف للتسمية ربما تكون قاسية، يعني شيء كونتونات، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، يعني محاصر لمدينة دمشق. هذا الأمر جعل الدمشقيون يرفضون هذا الشكل. يرفضون التعامل ربما مع مع مع
1: بس
3: هذا
1: سكنوها
3: الطارئ.
1: يعني هذه الأحزمة الطرفية في يعني خاصة في فترة حكم بشار الأسد، وعندما يعني بدأت بوادر انهيار الطبقة الوسطى، كانت تباع بيوت كثيرة في المدينة ويتم شراء مجموعة من البيوت بثمنها في هذه الأهمش في هذه الأحزمة يعني حول دمشق، فحتى الدمشقيين سكنوا هذه الأحزمة بشكل أو بآخر.
3: نعم صحيح أنا حتى ذكرت قبل قليل بأن هذه الأحزمة في المصطلحات الاجتماعية تسمى بأحزمة البؤس، ولكن أنا كنت أقول على موضوع الترابط بينها بين مدينة مركز وبين ريف مهمش بالأساس، استخدمه النظام كورقة، استخدمه النظام بشكل ليس مناطقي. طبعا المناطقية تلتقي مع الطائفية في كثير من النقاط أو في نقاط يعني محددة، استخدمها بشكل طائفي، استخدمها بشكل حماية من مكون. يعني هذا الأمر يعني جعل في حقيقة الأمر يعني أقول جعل المدينة تنظر إلى هذا الطارئ أو هذا التريف بعين الريبة. لكن تقولين أن هناك انتقال، طبعا حد يحدث انتقال مع تقادم الزمن ومع مرور الزمن يحدث انتقال إلى هذه الأطراف بحكم المستوى الاقتصادي الذي تعيش به هذه العائلة، لأن كما تعلمين هذه الأطراف دائما تكون هي أقل خدمات وهي أقل يعني أقل تكلفة في موضوع الإيجار أو في موضوع الشراء والبيع، لكن يعني دائما توجد نظرة لنقل نظرة دونية لهذا السور أو لهذا الطارئ الجديد، لا سيما في مدينة دمشق كان هذا الأمر موجودا. نظرت في مدينة حلب مثلا، أذكر يعني كان الأمر مختلف إلى حد ما، هناك هجرة طبيعية إلى حد ما نتيجة إهمال الريف مثلا على سبيل المثال، والعيش على أطراف المدينة أو إنشاء أحياء فقيرة، لكن هناك أيضا في نفس الوقت هناك إهمال في التنمية ضمن أحياء خاصة في منتصف المدينة.
1: طيب دكتور، يعني أشرت فيما تفضلت به إلى شكل من أشكال التقاطع بين الطبقة والمناطقية، يعني بين الطبقة والمنطقة والطائفة حتى. هل تعتقد انه تتراكم هذه الهويات فوق بعضها فوق بعض حتى يصبح من الصعب الفصل بينها؟ ما هي التقاطعات يعني بين هذه الفئات اذا اعتبرناها فئات تحليل للمجتمع؟
3: مفهوم المنطقه مفهوم جغرافي منفصل تماما. مفهوم المنطقه يعني موجود كما ذكر الاساتذه والضيوف الكرام، يعني موجود في كل بلدان العالم، يعني ليس شيء طارئ او ليس شيء خاص بالمجتمع السوري. هذا مفهوم المنطقه هو مفهوم جغرافي، يعني موجود في كل بلدان العالم، ليست هناك عليه اشكاليه. لكن المناطقيه هي تلاقي بين الصناعه السياسيه المتعمده وبين الظاهرة الاجتماعية التي يحدث تدخل بها من السياسة، لكن هذه المناطقية تلتقي مع الطائفية في كثير من الأحيان، فيصبح رمز المنطقة رمزا للطائفة في سوريا كثير. أنا أقول من المكان الفلاني أو من المنطقة الفلانية، فتشيرين إلى طائفتي أو إلى عقيدتي بلسان مضمر، يعني أو أنا أعبر بشكل أو بآخر عن يعني عن طائفتي او اعبر عن انتمائي
1: يعني
3: العقدي.
1: لانه اثناء تحضيري للحلقه يعني خطر على بالي سؤال، انه مع الوقت هل يتحول المركز نفسه الى طبقه؟ يعني المركز نفسه كمنطقه هل يتحول الى طبقه؟
3: اذا بقيت مساله الثقه التي كنت اتحدث عنها قبل قليل، عزيز. هناك انفصال بين المركز وبين الاطراف، هذا واحد. اثنان، غياب العدالة الخدمية، يعني المركز مخدم الأطراف غير مخدمة، وغياب المؤسسات. الدولة يجب أن تكون كاملة موجودة في الريف وفي المدينة بشكلها الكامل، فلا بد لإصلاح هذا الأمر يعني من خطوات يبدأ بالخطاب السياسي ألا يكون خطاب المناطقي.
1: سنذهب إلى الحلول في الجزء الأخير. دكتور طلال، أشرت وأشار الدكتور رشيد إلى موضوع المناطقية التي غذتها سنوات الحرب بطبيعة الحال، ونظرنا لذلك من زاوية أنه يعني المتعلقة بسردية الثورة، أنه من هي المدينة التي أحبت خلال هذه السنوات أن يعني تحتكر كونها من أطلق الثورة أو كونها عاصمة الثورة، لكن هل تعتقد أنه تجربة الخروج أصلاً عن النظام المركزي كان له دور أيضاً في صناعة المناطقية في سوريا؟ يعني اختبرت هذه المناطق نفسها لأول مرة في تجارب حتى حوكمية خارج سيطرة المركز، هذا أيضاً كيف أثر وكيف أثر على تطلعات السوريين لاحقاً؟ يعني اليوم مختلف المناطق في سوريا والتي ربما لم تقم ثورتها أو إرهاصات الثورة لنفس السبب، هل تتطلع اليوم إلى نفس شكل الدولة التي يعني نتخيله؟
0: نعم، أريد فقط قبل أن أجيب على سؤالك، أريد تعليق صغير على ما يتعلق بالعلاقة المركبة ما بين المناطقية والطائفية. ببعض المدن وخاصة في مدينة دمشق وفي مدن الساحل وفي السويداء وفي هناك إلى حد ما يعني في علاقة إلى حد ما مركبة. مثلا يعني نجد مثلا حتى بالمدن المدن الأطراف أو البلدات الطرفية لمدينة دمشق نجد هناك مثلا إلى حد ما هناك تناغم سياسي إلى حد ما أو انسجام سياسي ما بين مثلا مدينة جرمانة والسويداء، وهذا يعود إلى وجود أغلبية درزية في مدينة أو بلدة جرمانة أو صحنايا. أيضا في بعض مثلا يعني عندما نقول مزي 86 دائما يتبادل علينا طائفة معينة من الطائفة العلوية أو الساحل الشرقي إلى آخره، وبالتالي إلى حد ما وحتى عندما نقول إلى ما
1: في أحياء مسيحية أيضا في دمشق، يعني بطبيعة يعني بطبيعة الأشياء الناس المتشابهين يتجمعون. يعني
0: بالضبط هاي حالة طبيعية، يعني وهذا ما لاحظناه حتى بالثورة. يعني عندما بدأت الثورة في ذرعا اللي بدأ بدمشق هني الأحياء اللي هن من بين قوسين بنسميهم من حوران أو من ذرعا. يعني وبالتالي هذا دليل على أنه هذه المناطقية تنتقل من مثلا من ذرعا أو من السويداء إلى مدينة دمشق أو إلى حلب أو إلى حمص أو إلى الساحل إلى آخره. وبالتالي لاحظنا هذا الشيء في مرحلة الثورة وفي مرحلة الحرب فيما بعد. وبالتالي أحيانا لا نستطيع أن نفصل بين حتى أحيانا هناك وصمة مركبة مناطقية طائفية تبعا للأغلبية السكانية لمنطقة معينة طائفيا بشكل عام. لكن ايضا نحن لا ننكر انه هذا التمرد حصل من المدن الطرفيه في بدايه الثوره. يعني من قام بالثوره بالبدايه ذرعا ثم بانياس ثم مدينه السلاميه في حماه شرقي حماه ايضا السويداء الى حد ما بالاشهر الاولى ثم انتقلت إلى بدل حلب المدن الصغيرة في ريف حلب وأيضا فيما بعد أرقى كمات أيضا ثم في المدن يعني بالمدن المركزية اللي هي مدينة دمشق ومدينة حلب. ربما فيما بعد يعني لم تنطلق الثورة بالأشهر الأولى
1: لكن يعني هذا كمان فيه يعني هذا كمان فيه خلاف مناطقي دكتور طلال اندلاع الثورة. نعم. يعني هناك من يقول انه لا كان في دمشق حتى منذ منتصف شباط يعني ولا يعني قبل بداية آذار بدأت الإرهاصات هناك. هناك من يرى انه لا الثورة السورية بدأت ببداية الدم وذلك حدث في درعا، يعني حتى هذا في جزء منه خلاف مناطقي بين حوران ودمشق.
0: صحيح وهذا في خلاف على كان يوم الاحتفال بالثورة وحسم من قبل الرئيس أحمد الشيع في 18 آذار، وقبل ذلك كان معظم السوريين يحتفلون في يوم 15 آذار وهو إلى حد ما مرتبط بالتجمع الأول في 15 آذار في مدينة دمشق. لكن البعض اعتبر أنه الثورة الحقيقية اللي راح فيها شهداء هي بدأت الانطلاقة القوية هي بدأت من ذرعا، لكن كإرهاصات لا نستطيع أن نقول حتى بس فقط من مدينة دمشق. هناك إرهاصات سياسية ربما منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة. هناك معارضة، هناك نشاط سياسي كان موجود في معظم المدن. لا نستطيع أن نقول أن هذه أن يعني هنا أيضا المشكلة الحقيقية. وهلا من ضمن هذه المناطقية أحيانا السؤال اللي أيضا أين كنت منذ 14 عام؟ يعني هذا سؤال كما أحيانا
1: هذا متعدد الطبقات كمان، هذا متعدد الطبقات زمني ومناطقي وطائفي أحيانا.
0: عندما يتم الاختلاف بالنقاش السياسي أين كنت قبل 14 عام؟ ربما قبل 14 عام كان طفلا، اليوم له رأي سياسي وموقف سياسي ربما يكون مختلف عن الموقف من كان شابا او من كان ناضجا في 2011. اذا لكن في في في في توصيل لبعض المناطق انها احيانا ربما احيانا البعض عن جهل او عن قصد. مثلا على سبيل مهما كانت المنطقه المدينه ثائره وغير ذلك، اذا احد الاشخاص كتب بوست غير مقبول أو معارض للسلطة، نجد هناك هجوم على المدينة. يعني هناك تعميم يعني على حال من حالة فردية إلى مناطقية. يعني تصبح مثلا هذه المدينة كلها شبيهة، تصبح هذه المدينة كلها انتهازية. وحتى ب 2011 حتى بعض النخب السياسية مثلا على سبيل المثال قسمت أو وصمت سوريا إلى سوريا النور أو التنويريين وسوريا التخلف. طبعا بيقصدوا فيها سوريا التخلف ربما بعض المدن والأحياء المحافظة أو التي انطلقت بالثورة، وبعض الأحياء والمدن التي لم تنطلق أو ربما تكون لها عادات وتقاليد مختلفة. وهذا شيء خاطئ. يعني المسألة النوع أو التنوير والجهل لا يتعلق لا بالعادات والتقاليد ولا باللباس ولا حتى
1: دكتور أيضاً كل هذه العوامل التي تفضلت بها، إذا أضفنا لها كما قلت لك منذ قليل أنه بالفعل عاشت كل هذه المناطق تجارب حوكمية مختلفة خلال هذه السنوات، هل أثرت على تطلعات السوريين الآن نحو الدولة؟ يعني تراكم هذه العوامل المناطقية، هل نرى اليوم كسوريين من مختلف المناطق سوريا ونتطلع لنفس السوريا؟
0: نعم وأيضا هنا أؤكد على هذه المسألة وأربطها بموضوع الثقة الاجتماعية. لأن عشنا سنوات نوع من كان في هناك سلطات أمر واقع. كان هناك لدينا أربع حكومات، يعني كان لدينا الحكومة المؤقتة في ريف حلب وحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب والإدارة الذاتية في
1: شمال شرق سوريا
0: وأيضا لحظة.
1: طيب.
0: وأيضا المدينة وأيضا حكومة النظام المركزية. هذه الحكومات الأربع أو قوى أمر واقع وأيضا لدينا مجالس محلية في عدة مناطق. هذه كلها اعتمدت على موضوع الثقة المحلية على موضوع الثقة الاجتماعية المحلية وأصبح هناك نوع من التفوق الاجتماعي أو حتى السياسي وهذا أثر الآن بعد سقوط النظام أثر على موضوع الدولة المركزية. يعني حتى الآن نلاحظ أو ربما حتى الآن في هناك إشكالات في موضوع وحدة سوريا. لدينا حتى الآن مدينة السويدة خارجة عن الدولة المركزية، كان شمال شرق سوريا الإدارة قسد كانت إلى حد ما. وحتى الآن لم يحصل هذا الانصهار والاندماج الاجتماعي حقيقة وحتى السياسي، وهذا يعود إلى بعض التجارب السلبية. يعني أيضا مثل ما تفضلت وتفضل الدكتور رشيد فيما يتعلق في إدلب، يعني إدلب هناك عدة يعني أو خلينا نسميها فيما يتعلق بتسييس المكان. البعض كان يرى بإدلب تورا بورا الأفغانية تبع القاعدة، البعض كان يسميها مناطق المعارضة أو مدينة التحرير أو وحقيقة هي بفترة معينة كانت هي سوريا المصغرة. يعني كلياتنا ومنهم أنا شخصيا، يعني عندما خرجت من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى فرنسا عشت إلى حوالي الشهر في ريف حلب وإدلب وتبين لي أن هناك يعني فعلا أوهام صورة غير صحيحة. يعني عندما كنت في مدينة دمشق كنت يعني ربما
1: هذا جزء من تعزيز المشكلة الآن
0: بالضبط، وهذا الشيء حتى الآن ينتقل يعني حتى الآن ينتقل إلى حتى الآن ينتقل إلى مدينة دمشق. وللأسف يعني وهذا الشيء يعني مثل ما تفضل الدكتور رشيد يعني ربما يكون فيه له علاقة بالمرحلة الانتقالية الأولى، وهذا الشيء عبر عنه الرئيس أحمد الشرع عندما شكل الحكومة الأولى، قال يعني لدينا خبرة ولدينا انسجام في حكومة جبهة الإنقاذ نقلناها، فيما بعد حصل تعديل أول وثاني ربما، ويعني أيضا أعتقد
1: في شكل من محاولة إرضاء المناطق حقيقة بالتشكيلة الوزارية وحتى في مجلس الشعب، يعني لا أدري إن كان سيتسنى لنا الحديث عن ذلك.
0: أيضا هنا
1: بس بثواني دكتور لأنه بدأ الوقت يداهمني.
0: تفضل.
1: طيب دكتور رشيد، كنت أود أن أذهب معك باتجاه الحلول، يعني نحن أمام هذا الواقع، ما هو شكل الدولة الذي يمكن أن يتجاوز مشكلة المناطقية وحتى المشكلات الأخرى الطبقات الأخرى التي تحدثنا عليها كمشكلات هوية لدى السوريين؟ الحكم اللامركزي مثلا أفضل؟
2: نعم دعينا نبدأ من نعود إلى المشكلة قليلا. أنا باعتقادي أنه مشكلة المناطقية مي مشكلة حقيقية الآن داخل سوريا، يعني معنى هي موجودة والناس تخشى من بعضها وما في ثقة وفي تنافس سلبي خلينا نسميه، ولكن لا أعتقد أن هي مشكلة ممكن أن تؤثر على شكل الدولة أو على النسيج الوطني السوري إذا تمكننا من أن نثق ببعضنا ونبني دولة واحدة. المشكلة ثانوية، يعني خذي مثال، انا كثير احنا درسنا هاي الحاله حتى في يعني مجله قلمون مركز العربي لدراسات سوريا المعاصره، مثلا درسنا ظاهره الكراهيه على وسائل التواصل الاجتماعي والتنميط المناطقي والقصص هاي، وكان دراسات اكاديميه يعني يعني عشرات الالاف من يعني من العينات. اتضح انه لا، هي مشكله يعني مضخمه اكثر من اللازم، يعني بمعنى احدى الدراسات اذكر اللي توصلنا لها انه 15% فقط من اللي يمارسون يعني او يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي هم اللي عندهم نفس مناطقي او اللي عندهم تخوين او قله ثقه، بينما 85% لا ما عندهم هذا الشيء. بس شو اللي يصير؟
1: بس دكتور رشيد، يعني مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يبدو اكثر راحه عندما يعني يطلق توصيفات معينه ويستخدم صور نمطيه بينما هو يكتب من وراء شاشه، عن وقت اللي بيكون واقف امام شخص اخر وجها لوجه، يعني ربما لا يستطيع ان يجاهر بشكل من اشكال التنميط او الاهانه على سبيل المثال، لكنه يستطيع كتابتها على وسائل التواصل، يعني هي تعكس شيئا ما موجودا في المجتمع.
2: تعكس، ولكن ما هي النسبه؟ يعني بحسب الدراسات تبين انه حوالي 15% بس اللي عندهم هاي الطريقه في التفكير. ال 85% لا، عندهم درجه التسامح عندهم عاليه، درجه الثقه بالاخر عاليه، درجه يعني حتى الثقه بالظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي نشات جديده يعني ثقه درجه معقوله. انما مثل ما حكينا دائما في المراحل الانتقاليه ما في شيء اسمه يقين، يعني ما حد متاكد من شيء 100%، وبالتالي تبقى المخاوف وتبقى هاي كل القصص موجوده. يعني خذ مثال، احنا عندنا مثلا هاي الدراسه اللي تقول انه 80% من السوريين 80% يعتقد انه اخبار وسائل التواصل الاجتماعي اولا كاذبه، ثانيا تحمل نوع من الكراهيه، وثالثا فيها تحريض مجاني. وبالتالي وجود شخص انا اكتب مثل ما بدي، بينما اذا على وجه الحقيقي لا اكتب، هذا مو معناته انه انا مقتنع بهذا، لا، معناته انه بالعكس انا ما يعني لما الانسان يكون في واقع في موضع ما يتحمل مسؤوليه به فيحكي اللي بده، بس لما يكون في موقع يكون في يعني مجبر ان يكون مسؤول عن كلامه، لا يجازف في يعني قول الكلام ليس له يعني.
1: طب دكتور، تطرح دائما موضوع بناء الهويه الوطنيه وكانه هو حل كل مشاكل السوريين، هل هذا ممكن وهل يلغي هذا باقي الانتماءات؟
2: لا طبعا لا يلغي بالعكس، على عكس من تماما، بس هو الهوية الجامعة هي على فكرة هي نهاية مرحلة مو بداية، يعني احنا إذا بدنا نفكر بإيجاد هوية وطنية جامعة هذا يحتاج إلى سنوات، ويحتاج يعني إلى درجة عالية مثل ما حكيت من الثقة، من الانسجام، من حل المشاكل. المشاكل بدها تنحل. في ناس بسوريا يقول لك إذا ما حليت مشكلتي أنا ما بدي أصير حتى يعني ما أريد كل هالهوية الجامعة يعني. وبالتالي هي نتيجة نصل لها. وأنا أعتقد إنه الآن المسؤولية الكبيرة هي على الدولة، على السلطة السورية الجديدة يعني. هي عليها أن تجعل كل أفراد الشعب السوري من كل الفئات ومن كل المناطق ومن كل الطوائف ومن كل المذاهب والقوميات يثقون بهذه الدولة. طب كيف نحن كليات نثق بهذه الدولة؟ عندما تمثلنا هذه الدولة نثق بها. ولذلك يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية حتى في المرحلة الانتقالية، على درجة عالية من المسؤولية، على درجة عالية من الإحساس بأنه إن لم تفعل شيء فالمشكلة لن تحل. يعني إذا عندك مشكلة إذا ما حليتها تطبيق لحالها المشكلة ما تنحل. وبالتالي أنا أعتقد أنه على السلطة الجديدة أن تولي هذه المسائل، مسائل الاختلافات المناطقية والتفكير وهذا التنوع الموجود، عليها أن توليها مسؤولية أكبر. لأنه فعلا يعني السوريين أول شيء تعبوا من الحرب وتعبوا من العنف، وما حدا بده يحارب تقريبا ولا حدا، والكل حاب أنه يستقر، ولكن الكل يعني بده أيضا 14 سنة بده ثمن، بده حقوقه كاملة، بده إذا تعرض لتهميش بده أخي أنا ما المستعد تعرض لتهميش مرة أخرى. إذا انتهكت حقوق اليوم أنا ما بدي يعني هذا الأمر يعني. طيب. وإذا في طرف واحد هو انتصر بالثورة صحيح، ولكن بالنهاية زاد أيضا الثورة الكل يعني ضحى وكل قدم وكل يعني بالعكس يعني بعض الناس قدموا أكثر بكثير أيضا.
1: وهو يعني أيضا عندما تبدأ المشاريع السياسية بالظهور، الأحزاب، التجمعات، يمكن أن تمتص كثيرا من هذه المشكلات. دكتور حمدان، أود أن أختم معك أيضا بمقترحاتك للحلول، كنت قد بدأت بها منذ قليل وأرجأتها أنا إلى نهاية البرنامج.
3: شكرا. حقيقة بالنسبة لمسألة الحلول يعني بالتأكيد هو موضوع يعني كما ذكر الأساتذة وضيوف الكرام، هو موضوع ليس بالسهل، هو موضوع معقد يعني. لكن أتصور يعني برؤيتي يعني مثلا أتصور أن الحلول بتجاوز المناطقية يتم أو يبدأ من إصلاح الخطاب السياسي، على ألا يكون خطابا مناطقيا، على ألا يكون يحاول كسب التأييد المناطقي، وهذه إشكالية حقيقية في الخطاب السياسي إذا ما احتوى بذور هذه المناطقية.
1: موجود هذا بعد التحرير؟ موجود يعني. نعم، هناك من يقول انه الخطاب بعد التحرير كان بالفعل يبدو كانه هو يقسم السوريين، يعني يخاطبهم كعشائر او كمكونات.
3: ربما يعني ربما حدث هذا الامر، يعني انا لا اريد ان اذكر حالات مثلا، ربما حدث هذا الامر، ولكن لابد من اصلاح هذا الخطاب. الخطاب السياسي هو يعني يمثل هرم السلطه يعني، او يعني يمثل بالتالي الاداره الجديده او الدوله الجديده، ولا يمكن ان يكون خطابا مناطقيا او طائفيا او خطابا اقصائيا لمكون من المكونات. فلا بد إذن نبدا من اصلاح الخطاب السياسي، وهو جوهر عملية الإصلاح وتجاوز المناطقية. يمكن أيضا بعملية اختيار المسؤولين، ذكر الضيوف قبل قليل بأن المرحلة الانتقالية ربما يكون فيها قليل أو انعدام من الثقة يعني، فيكون اختيار المسؤولين المناصب أو المسؤولية يعني من شركاء الانتصار لنقول، أو من شركاء الظفر. فهذا الأمر يعني لابد أن ندخل في مرحلة تجاوز هذا النمط من التفكير يعني. يمكن أن نبدأ.
1: دكتور حمدان، هل لديك خشية أو مخاوف من أن أي تجمع قادم للسوريين حزبي أو غير ذلك سيكون على أساس مناطقي، كما رأينا في كواليس الجلسة الأولى لمجلس الشعب عندما جرى اختيار الرئيس صار الحديث أنه كان هناك كتلتين، كتلة حلب وكتلة دمشق، يعني كان هناك تكتل مناطقي، لأنه يبدو أنه الأعضاء لا رابط بينهم، لا رابط سياسي، فذهبوا إلى المناطق.
3: يعني نعم، يعني ربما أنا أعيد حقيقة يعني في معظم الأعضاء تم تعيينهم تعيينا يعني، فلذلك يعني هم يعني يندرجون ضمن الكلام الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل، وهو أن هذه المرحلة مرحلة الظفر أو مرحلة الانتصار، يعني لا تريد أن تولي مسؤولية حتى لو كان هناك كفاءات، يعني لا تريد أن تولي المسؤولية للكفاءة، فالولاء مقدم على الكفاء، لكن يجب أن نجتاز هذه المرحلة، يجب أن ندخل في طور بناء الدولة، طور بناء المؤسسات، طور بناء الثقة، طور الخدمة الشاملة والعامة لكل مناطق سوريا ومعاملة كافة الطوائف وكافة المكونات وكافة المناطق على أساس وطني لا على أساس هوياتي. هذا أيضا لابد من مسألة أخرى، هي عودة النازحين. لابد أن يتم دمج النازحين الموجودين في مناطقهم بشكل سوي وبشكل صحيح، ويحقق الخدمة يحقق الخدمات العادلة، وعلى النازح أن يشعر أو العائد أن يشعر بأنه يعود إلى بلده بشكل حقيقي، وهذا الأمر ينطلق بمرحلة إعادة الإعمار بشكل
1: يعني حقيقة. هو النقاش والله لا يمل، لكن للأسف يعني برامج التلفزيونية وقتها محدود دائما. أشكركم شكرا جزيلا على هذا النقاش هذه الليلة، من قونيا التركية الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور حمدان العقلي، من مدينة غوتنبرغ السويدية رئيس تحرير مجلة قلمون لدراسات سوريا المعاصرة الدكتور رشيد الحار صالح، ومن فرنسا الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال مصطفى. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد، مثل ما يقولوا باللهجة السورية، كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. اليوم ختام المونديال الأطول في التاريخ، الأرجنتين وإسبانيا تتصارعان لحسم لقب بطل العالم 2026. إنجلترا تنتزع المركز الثالث من فرنسا في مباراة الأهداف العشرة. بهدفين في مرمى إنجلترا، مبابي يخطف الصدارة من ميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة المباراة النهائية والختامية للمونديال بين الأرجنتين وإسبانيا التي ستقام في 10:00 مساء اليوم بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع بين فرنسا وإنجلترا، والتي انتهت لصالح إنجلترا بستة أهداف لأربعة. نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة بعد هذه المباراة التي شهدت مهرجانا من الأهداف. الفائز إذن أحمد محمد مطيع حج يوسف من حماة. ألف مبارك لك يا أحمد محمد مطيع حج يوسف، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن ترقب كبير للمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا هذه الليلة. أهلا بكم مجددا. إذن يحتضن ملعب ميتيلايف مساء اليوم نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين في مباراة تستحوذ على اهتمام ملايين المتابعين حول العالم، لكونها تجمع بين منتخبين عملاقين يضمان نجوما من العيار الثقيل.

0: إذن لمناقشة تفاصيل المتوقع حول هذه المواجهة النهائية لكأس العالم 2026، أرحب بالكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، أهلا ومرحبا بك.
1: سلامتك كابتن وسيم، أهلا وسهلا فيك.
0: وأرحب أيضا بالكابتن أحمد عمير لمنتخب سوريا سابقا، أهلا ومرحبا بك.
2: الله يسلمك.
0: أهلا ومرحبا بكما كابتن أحمد عزام. سأبدأ معك من السؤال حول هذه المباراة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، كيف سيتمكن سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين من تفكيك المنظومة الدفاعية لمنتخب إسبانيا إن تمكن من هذا الأمر؟
1: هلا نحن شفنا من خلال البطولة الترشيحات كانت لأربع فرق، اثنين منهم وصلوا للمباراة النهائية، هن بصراحة إسبانيا والأرجنتين. إسبانيا يملك جيل واعد كتير بكرة القدم، كبير بكرة القدم، يعني مثل ما شفنا باليورو الماضي طبعا حسن يفوز فيه على المنتخب الإنجليزي، وحتى إذا لاحظت يعني في مستوى جيد كان لأداء اللاعبين ومعظم اللاعبين 90% من اللاعبين عم يلعبوا بالدوري الإسباني، هذا كمان شيء مؤثر بالنسبة لمنتخب إسبانيا. الأرجنتين فريق جيد، فريق مندفع، فريق عنده إمكانيات، عنده خبرات متراكمة من خلال البطولة الماضية، صاحب البطولة كأس العالم الماضية طبعا، مباراة على مستوى عالي، حتكون مباراة إن شاء الله نشوف مباراة مفتوحة، مباراة حذرة، كلنا نعرف المنتخب الإسباني شو عنده أهداف من خلال هاي البطولة. منتخب إسبانيا مسجل 13 هدف، تلقى فقط هدف وحيد أمام بلجيكا من جميع المباريات السبعة اللي لعبها. منتخب الأرجنتين بالبطولة سجل 19 هدف وتلقى 8 أهداف، يعني هذا بيرجيك أنه فريق نوعا ما عنده حالة هجومية بس كمان عنده حالة دفاعية عم تكون سيئة باعتبار عم يتلقى هدف في المية من خلال كل مباراة طبعا عم يشارك فيها. أنا برأيي حنشوف مباراة جيدة المستوى، كلياتنا نعرف منتخب الأرجنتين فاز 3 مرات بالمونديال 78 86 22، منتخب إسبانيا مرة واحدة بجنوب أفريقيا بعام 2010، يعني بصراحة هنشوف مباراة عالية المستوى على المستوى الفني، وأنا شايف نوعية اللاعبين المتواجدين مو لاعبين تحفظ، يعني مو لاعبين مو فرق تلعب بمنظومة دفاعية لا، بس نوعية المباراة اليوم يعني حنشوف مباراة قوية، مباراة مفتوحة من الطرفين، للفريقين عندهم اللاعبين مهاريين ممكن يحسموا المباراة بأي وقت.
0: نعم كابتن أحمد عمير، إسبانيا تميزت في هذا المونديال بأنها تمنع أي خصم من الاستحواذ، كيف يمكن لبطل العالم المنتخب الأرجنتيني بمونديال 2022 أن يتجاوز هذه العقبة؟
2: نفس كلام كابتن أحمد، إسبانيا أكيد فريق ممتاز، فريق مميز جدا بالاستحواذ على الكرة، بامتلاك الكرة، بمنع الخصم بامتلاك الكرة أو الاستحواذ على الكرة، وهذا السلاح الأول اللي هني بيلعبوا فيه اليوم. إسبانيا إذا خسرت الكرة فرح يكون شكلهم ما مثل إذا معاهم الكرة اليوم، سلاح الأول لإلهم هو الاستحواذ على الكرة. أكيد الأرجنتين أنا مثل ما حكى الكابتن بتوقع تكون مباراة مفتوحة، الأرجنتين أنا بتوقع يلعبوا الشوط الأول مثل ما لعبوا ضد إنجلترا، يحاولوا يعطوا المساحات لإسبانيا ليقدروا يتجاوزون بالمساحات الفاضية خلف المدافعين الإسبان، خصوصا إذا هاجم الإسبان بالظهيرين تبعوتهم، يعني كوكوريا وبينتو إذا هاجموا بتوقع أنه يكون في عندهم مشكلة كبيرة وراء الأظهرة تبعيتهم. الأرجنتين نوعية اللاعبين وكاريزمة اللاعبين باستثناء ميسي طبعا ما عندهم القدرة العالية على الاستحواذ الجيد والعالي على الكرة مثل لاعبي منتخب إسبانيا.
0: نعم دعونا نتابع، أو اسمح لي أن نتابع مع المشاهدين هذه المادة، إذ الأرجنتين التقت مع إسبانيا في 14 مباراة حيث فاز كل منهما في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، نتعرف إلى تاريخ مواجهات المنتخبين في هذه المادة.

0: إذن هكذا كانت الأرقام في المواجهات السابقة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا. كابتن أحمد عزام، التشكيلات المتوقعة أو التشكيلتان المتوقعتان لكلا المنتخبين، نبدأ مع تشكيلة بطل العالم المنتخب الأرجنتيني المتوقعة لهذا اليوم، ومن تتوقع أن يكون في مركز رأس الحربة إلى جانب ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز أو خوليان ألفاريز؟
1: مثل ما شفنا خلال المباراة الماضية، الفريق اللي نهى المباراة برأيي هو ممكن يبلش المباراة، بس ما بتعرف المدرب طبعا دراسته للفريق المنافس كيف ممكن تكون، لأنه اليوم في عمل تكتيكي مغاير عن المباراة الماضية، يعني حيكون لأنه المنافس طبيعته غير طبيعة منتخب إنجلترا. منتخب الإسباني يملك المهارة أكثر ما يملك السرعة والحالات البدنية طبعا. تشكيلة المتوقعة أنا برأيي طبعا إيماليانو مارتينيز إضافة لعم يكونوا اللاعبين مولينا كظهير أيمن، اثنين قلب دفاع طبعا مارتينيز إضافة لكريستيان روميرو، تيل فيجو طبعا اللي ممكن حيعاني بمباراة اليوم مثل ما شفنا، إضافة لاثنين لاعبين وسط ارتكاز بوسط الملعب طبعا باراديس إضافة لأنزو فرنانديز اللي كان من أفضل لاعبين المباراة السابقة، أليكس ماكاليستر طبعا جهة اليسار، دي بويل عم يكون هو جهة اليمين، واثنين المهاجمين عم يكونوا طبعا واحد ثابت هل هو لاوتارو ممكن أو ممكن ألفاريز، يعني ممكن يعني 50-50. ليونيل ميسي طبعا هو اللاعب اللي خلف المهاجم، بصير أحيانا كتير مهاجم ما عنده طبعا ما عنده أدوار دفاعية كتير هذا اللاعب، بس المجموعة كلها بالدافع. ممكن اللاعب الوحيد اللي ما يرجع للدفاع طبعا هو ليونيل ميسي، إضافة لبقية اللاعبين التسعة طبعا عم يتراجعوا خلف الكرة. نروح لتشكيلة منتخب إسبانيا.
0: نعم منشوف تشكيلة منتخب إسبانيا مع الكابتن أحمد العمير. أيضا هل تتوقع أن يتم إجراء أي تغيير عن التشكيلة؟

0: كوكوريلا على اليسار،
1: نعم
0: رودري ورويز بنص الملعب، دامون اولمو، سينا على باينا على اليمين، ويامال واورازيبال. ما اتوقع يكون في تشكيل ابدا يعني.
1: نعم، مهاجم ريال سوسيداد اويرزابال في مركز راس الحربه، اضافه الى وجود لامين يامال في مركز الجناح الايمن كما هو معتاد، وباينا في مركز الجناح الايسر. هنا المهمه صعبه جدا كابتن، ربما كابتن احمد عزام، للظهير الايسر لمنتخب الارجنتين تاليا فيجو بمواجهه لامين يامال.
2: شوف هلا اكيد بده يكون في ثبات بالنسبه لتلفيكو بهالمباراه هي، باعتبار لامين يامال يعني نوعا ما عنده ادوار تكتيكيه اكثر من مستواه مع برشلونه، يعني غير من مستواه مع برشلونه او اداؤه طبعا المنظومه مع برشلونه. ليش؟ لانه شفناه نحن بالحالات الدفاعيه عم يرجع الحالات الدفاعيه بشكل كثير كبير. طبعا هذا لاعب بده رقابه مزدوجه، انا برايي يعني دائما وقت يلاقي طبعا لاعب المدافع لازم يلاقي مدافع فورا، الاخر طبعا حيكون مغطي عليه وضاغط عليه، حتى اللاعب الجناح ممكن يرجع كمان يسكر لحتى ايقاف لامين يامال، لاعب مهاري، ونحن شفناه باخر مباراه. يعني لامين يامال بلش بعد بعد بعد دور 32 بلش في تطور مستواه، يعني عم بيلعب 90 دقيقه كامله، امكانيات كتير جيده. بدي احكي على موضوع الفريقين كامكانيات. هلا بالنسبه لاسبانيا طبعا حتلعب المباراه، منتخب الارجنتين غير منتخب فرنسا. منتخب فرنسا اوكي نوعا ما بيستحوذ، نوعا ما بيحاول يعمل بناء لعب، بس نحن منتخب الارجنتين بصراحه بيلعب بكذا اسلوب.
1: نعم،
2: احيانا بيلعب على التحولات، احيانا اذا الفريق الاخر رجع عم يدافع بكتله دفاعيه بمناطقه بيستحوذ، بيدور الكره مثل ما صار مباراته امام المنتخب الانجليزي. امكانيات جيده عند اللاعبين طبعا، يعني هذا الشيء ممكن يعمل مشاكل المنتخب الإسباني. كلياتنا بنعرف ليش المنتخب الإسباني ما عم يتسجل فيه أهداف، في سبب ممكن أحمد أشار عليه هذا الموضوع، اللي هو دائما الفريق محتبس بالكرة، يمنع المنافس من الكرة، وتمنع أنت المنافس بالكرة بتشوف المنافس جريه أكثر، محاولاته أكثر، بس أنت دائما معك الكرة.
1: نعم،
2: بتتم بحالة هجومية.
1: يعني رسم توضيحي كابتن أحمد عزام بنشوفه أيضا على الشاشة يظهر للتوقعات المتحركة المتوقعة بحسب المباريات السابقة لمنتخب الأرجنتين، وتابعها معك أيضا كابتن أحمد عزام.
2: يعني شفنا تحركات اللاعبين كيف إن كان طبعا خلينا نبلش من مولينا، نحن دائما بيدخل لاعب بيعمل مساندة هجومية بشكل جيد، بيدخل دائما من على الخط، ما بنلاقيه بنروح بالعمق. طبعا اللاعبين المدافعين كريستيان روميرو اضافه لليساندرو مارتينيز عم نشوفهم دائما وين تمركزهم، عم يكون الفريق يعني ما بيضغط باماكن عاليه، ممكن بيلعب بال 60 متر، وهيك بتوقع اليوم بالمباراه ما بيعمل فريق الارجنتين ضغط عالي خلال جميع المباريات طبعا اللي شفناها. كمان تلفيغو نفس المهام بالنسبه له لامولينيا مثل ما عم نشوف، طبعا الثنائي الارتكاز، بس في تبديل احيانا بالنواحي الهجوميه بالنسبه لهم. هلا نحن شايفين طبعا دي بول هو رقم 7، هو اللاعب رقم 6 امامه، 2 اليكس ماليكستير اضافه لانزو فرنانديز، ليونيل ميسي. هذا بعض الحلول اللي كنا عم نشوفها نحن بالمباريات. ممكن نشوف ميسي على اليمين، ممكن نشوفه على اليسار. وقت في ضغط يكون يعني في الفريق بده يهاجم بشكل جيد، او المباراه ماشيه 0-0 او المباراه متاخر المنتخب الارجنتيني، ممكن تشوف هذا اسلوبه اضافه للتبديلات اللي عم تكون عنده متواجد. هلا ممكن اليوم يبلش الفاريز بالمباراه. الفاريز كلاعب محطه اقوى من مارتينيز بحاجه لاعب مساعد بالنسبه له لحتى يكون في تفاهم، يكون في انسجام، يكون في ضغط اكثر من هذا الفريق.
1: نعم، ايضا بدي اسال كابتن احمد عمير عن تشكيله منتخب الارجنتين والتحركات بمباراه انجلترا بالدور النصف النهائي. اشرك المدرب سكالوني اللاعب سيميوني نجم اتلتيكو مدريد، هل سيتم اشراكه بالمباراه النهائيه بشكل اساسي؟
0: انا بتوقع يتم اشراك سيميوني بهي المباراه للادوار التكتيكيه والعامل البدني وعامل السرعه الموجود عنده. لايقاف المد الهجومي لكوكوريا. كوكوريا اليوم احد اهم نجوم المنتخب الاسباني واحد اهم نجوم كاس العالم،
2: يعني دفاعيا وهجوميا
0: عامل كاس عالم للامانه مثالي. ممكن خلال كاس العالم انتقاله لريال مدريد اعطاه شيء معنوي، حافز اكبر ليقدم شيء اكبر يعني. فانا بتوقع انه سيميوني يكون له دور كبير بالمباراه، لانه سيميوني اولا هو بدنيا عالي جدا وبيلعب بالدوري الاسباني، يعني عرفان تحركات لاعبين، عرفان اجواء اللاعبين،
2: هاي نقطه مهمه،
0: عرفان امكانيات اللاعبين، عرفان الرسم التكتيكي اللي بيقوم فيه المنتخب الاسباني، والاهم انه يملك السرعه العالي ويملك الروح العالي، يعني يملك الروح العالي والسرعه العالي مثل ما حكى الكابتن احمد، انه ممكن ميسي ما يكون عنده ادوار دفاعيه كبيره، ولكن بالمقابل الأربعة بنص الملعب.
1: نعم.
0: زائد ألفاريز عنده

0: مهام دفاعيه كبيره دائما بيكونوا خلف خط الكره. اليوم المنتخب الاسباني راح مثل ما حكينا راح يكون مستحوذ بشكل كبير على الكره. منتخب الارجنتين اذا ما كانوا 9 لاعبين باستثناء ميسي خلف خط الكره راح يعانوا كثير.
1: نعم
0: راح يعانوا كثير. بس بالمقابل اذا كانوا خلف خط الكره والتحول طبعا هو كثير سريع تحول انه اساسا سريعين وعندهم لاعب مثل ميسي قادر يحتفظ كابتن بالكره ويطالعهم ويساعد الفريق
2: انه يخرج هذا الفريق طبعا.
0: فاذا لعب الارجنتين اذا قدر يستفيد من التحولات تبعيته الهجوميه راح يكون شكلهم كتير كتير مرتب وكتير قوي وكتير راح يعملوا مشاكل للمنتخب الإسباني.
1: إن سمح المنتخب الإسباني للأرجنتين باللعب كما يريد على عكس ما يعني حصل بمباراة فرنسا. لم تكن فرنسا كما رأيناها في الأدوار الماضية. كابتن أحمد عزام بنشوف تحركات المنتخب الإسباني الخصم الآخر في هذه المواجهة وأبرز يعني الرسومات التي يمكن أن نشهدها في هذه المباراة النهائية.
2: تماما. هلأ مثل ما حنشوف على الشاشة طبعا تمركز وتحركات اللاعبين. الشيء المميز عند المنتخب الإسباني بهذا المونديال هو الأظهرة مثل ما حكى الكابتن أحمد على ماركو كوريا إضافة لبيدرو بورو. طبعا إمكانيات كتير كبيرة عند هدول اللاعبين بالحالة الهجومية. القوة عند هذا المنتخب هو خط وسطه.
1: نعم.
2: عنده وسط بيمتلك يعني مثل رودري خلال المباراة الماضية مباراة تحت الضغط عم تلعب مع فريق كبير اللي هو المنتخب الفرنسي ممكن خلال 90 دقيقة يمكن مرر كرة خاطئة أو كرتين.
1: نعم.
2: يعني نسبة عالية عند عليه بالنسبة للاستحواذ طبعا. إضافة لفابيان رويز أنا برأيي كمان لاعب إمكانيات جيدة. حسن طبعا المدرب يوظف هذا اللاعب بشكل جيد. أولمو عم يقدم مستوى بشكل كتير كبير. كنا كلياتنا متذكر أولمو كان دائما نحن نشوفه بمستوى متذبذب خلال مبارياته مع برشلونة بس حاليا بالمونديال كله عم يأدي بشكل جيد. دور لامين يامال إضافة لأليكس باينا يعني كمان اللاعب أليكس باينا عم يظهر بشكل كتير ممتاز.
1: نعم.
2: عم يلعب على الجناح عم يدخل بالعمق بشكل جيد عنده مراوغات. إذا لاحظت أسلوب لعب المنتخب الإسباني دائما بيهاجم من جهة وبيترك الجهة الفاضية فورا بيصير في تغيير جهة اللعب.
1: نعم.
2: يعني اللعب بيكون محصور بمنطقة معينة فورا بتلاقي لامين يامال ما بيروح بينزل على وسط الملعب أو باينة ما بيروح بينزل على وسط الملعب لحتى يكون في تقارب بالخطوط. لا بيكون فاتح الملعب بشكل كتير كبير.
1: نعم.
2: لحتى يلاقوا له المساحة للامين يامال أو إضافة لباينة لحتى يلاقوا حلول واحد ضد واحد لحتى ينجحوا بهذا الموضوع. إضافة لأورزابال طبعا لاعب متحرك. أنا برأيي منتخب الإسباني صحيح اللاعب مسجل 5 أهداف بس أنا برأيي منتخب إسبانيا بحاجة مهاجم قيمة أكبر من أورزابال. طبعا أورزابال لاعب عم نشوفه نحن كمحطة لاعب بيمسك كرة بشكل جيد بيحتفظ بالكرة بشكل جيد مسجل 5 أهداف إنه يمكن ضربة جزاء واحدة من خلال المونديال. بس منتخب مثل منتخب إسبانيا دائما بيصنع الفرص لأي لاعب ممكن يسجل.
0: بس اليوم ما راح يلاقوا هاي المساحات. اليوم فرنسا غير الأرجنتين.
2: تماماً.
0: فرنسا لأنه فرنسا أساسا بيلعبوا على المساحات.
2: تماما.
0: لا بسرعات مهاجمينهم. الأرجنتين لا الأرجنتين بيدافعوا خلف الكرة كلياتهم.
1: نعم.
0: فما راح يلاقوا هاي المساحات الكبيرة لامين يامال والطرف الثاني اللي بتبعوت إسبانيا.
2: أكيد فرنسا غير طبعا.
0: راح يعطوا الأرجنتين ما بيعطوا المساحات لأي منتخب.
2: الأرجنتين يعني بيعرف شو بده من المباراة اليوم سكالوني. سكالوني نقطة النجاح تبعه طبعا الحالة البدنية عالية جدا 4 مباريات طبعا الأخرانية طبعا دائما كان عم يتفوق هو في ان كان خلال التبديلات ولا خلال توظيف اللاعبين بأرض الملعب يعني تغيير وظائف اللاعبين بأرض الملعب وتغيير اسلوب اللعب. هذا الشيء عم ينجح سكالوني على بعض المنتخبات. بس اليوم طبعا كمان لوفينتي كمان مدرب كتير كبير عنده امكانيات جيدة. اذا لاحظت خلال مباراتهم أمام فرنسا كان كسبان المباراة 2-0 ما عم يعمل تبديلات دفاعية
1: ولم يتراجع يعني.
2: تماما لا تراجع ولا تبديلات دفاعية عم يطالع جناح ينزل لاعب جناحي طالع مهاجم ينزل لاعب مهاجم. هذا الشيء طبعا أنت وتكون مدرب تعطي الثقة للاعبينك بهذا المنظور طبعا بتلاقي الثقة عالية عند اللاعبين بتترجم بأرض الملعب.
1: نعم اسمح لي أن أذهب لنتابع هذه المادة إذ رصد برنامج شوط إضافي توقعات مشجعين في مدينة حلب لنتيجة المباراة النهائية بين الأرجنتين وأسبانيا حيث توقع أغلب المشاركين في الاستطلاع فوز راقصي التانجو بالمونديال بحسب رأيه.
3: لعلى بالأرجنتين طبعا لا ننسى انه اسبانيا هو فريق قوي كثير وعنده مهاره كمان نفس الوقت الارجنتين عم تلعب على اخر نفس وان شاء الله الفوز ارجنتيني
4: يكون في فضوله للارجنتين بس انا برايي اسبانيا
5: اذا فازوا الاسبان مالي زعلان فريق 3/4 برشلونه ومالي زعلان بس انا رايد الارجنتين مشان ميسي.
6: اتمنى اسبانيا تربح، بس اتوقع بكره الارجنتين تربح 3-2. عنده ميسي وخبره، واسبانيا يعني فريق ما كثير عنده الخبره، بس بتمنى اسبانيا بكره تربحه.
7: انا اتمنى يعني بالنسبه لاسبانيا انه ترجع تاخذ كاس العالم للمره الثانيه، ولامين يامال يعني مهم كثير بالنسبه له، يعني لاعب بعمره 19 سنه يعني بعمر مراهقه، واول كاس عالم عمال يشارك فيها، عمال يوصل للنهائي، انجاز يعني تعتبر بالنسبه للاعب مثله انه ياخذ كاس العالم، يعني هذا انجاز قياسي، يعني نحن نتمنى ذلك، ولكن كمان يعني لغه المنطق واعتبارات ثانيه ما راح نحكيها، الارجنتين هي راح تفوز. انا اتمنى اسبانيا لكن الارجنتين راح تفوز، ومتوقع فرق هدفين كمان.
8: هو بصراحه انه منتخبين قوي جدا يعني، بس الافضليه المرشحه للارجنتين بحكم انه افضل لاعب في العالم هو ميسي موجود فيها يعني، واحتمال تكون النتيجة 1-0 أو تتمدد الضربات جزاء ترجيحية. المنتخب الأساسي إسبانيا لأنه لاعبين برشلونة فيه من 9 لاعبين تقريبا، يعني 8 لاعبين 9 لاعبين، والأرجنتين بحبوا شان ميسي بقى، يعني أنا مع الاثنين يعني بصراحة الاثنين بحبهم، بس يعني الكفة هي الأقوى على الأرض الملعب احتمال الأرجنتين.
9: والله توقعاتي إسبانيا يمكن 1-0 كمان، لأن هي الأجدر والأقوى واللاعب أذكى من الأرجنتين وفي ثقة، هيك توقعاتي، والعلم عند الله يعني 1-0 إيه تيسير الله ما بعرف.
1: إذن هكذا كانت بعض التوقعات في مدينة حلب. كابتن أحمد العمير مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي حذر الحكم من التهاون من الاندفاع البدني المحتمل للاعبي الأرجنتين كما حصل في الشوط الأول بمباراة النصف النهائي مع منتخب إنجلترا، كيف ترى هذه النقطة في المباراة النهائية؟
10: ما بعتقد هذا الموضوع يكون مؤثر جدا على المنتخب الإسباني، لأنه أساسا يعني هاي هيك كرة قدم بأمريكا الجنوبية، يعني اليوم أمريكا الجنوبية أو اللاتينية الفرق اللاتينية المنتخبات اللاتينية هذا أسلوب، يعني هذا أسلوب لعب، هني بيلعبوا بقوة، بيلعبوا بشراسة، بيلعبوا بضغط عالي، ما بيخلوا الفريق المنافس مرتاح، ما بيخلوا اللاعب يستلم مرتاح، وخصوصا اللاعبين.
2: ممكن ابو حميد البرازيل بس يختلف عن تماما عن الارجنتين تماماً، يعني هذول الارجنتين فنيا عاليين بس عندهم الروح
10: روح العالي، فهذا اسلوب من اساليب اللعب. يعني اليوم الارجنتين كنا عم نحكي هلا مع الكابتن، هذا احد اهم اساليبهم.
1: لا يمكن أن يكون هذا النوع نوع من الاستفزاز للخصم، يعني نحن اليوم ربما على نشهد صراع ما بين سيميوني وكوكوريا، اللاعبان يجيدان الاستفزاز في أرض الملعب ويعرفان كيف يستفزان الخصم.
10: إذا الموضوع راح لموضوع الاستفزاز أو المباراة راحت لهذا الباب مثل ما بيقولوا، 100% راح يفوز الأرجنتين. الأرجنتين يعني مميز جدا بهذا الموضوع
2: تماما. تذكر حكينا بحلقات سابقة عن موضوع طبعا الخبز الكروي عند لاعبين منتخب الأرجنتين، ممكن يشدوا اسبانيا للشيء اللي بدهم اياه، يسووا معركه بكره القدم مثل الشوط الاول اللي صار امام انجلترا، بعدين الشوط الثاني اختلف تمام، ممكن يشدون اذا لعبوهم بهذا الاسلوب. طبعا لعب الخشونه والقوه على الكره وهالامور هي والتعامل والحكي بين اللاعبين بين بعض ممكن يطالعوا اسبانيا يخرجوها من المباراه تماما. هذا اسلوب، بس اكيد المنتخب الاسباني كمان فريق عنده خبرات كثير كبيره، يعني حنشوف انا برايي مباراه على مستوى عالي على سوية واحدة، كيف الأرجنتين بدها تحسن توقف المنتخب الإسباني، كيف ميسي بدها تكون في عليه الرقابة، لأنه أنا شايف ميسي بصراحة بحالة بدنية مثالية بهذا المونديال، عم يقطع مسافات وعم يمسك الكرة وعم يخترق، يعني ما بتشوف هذا اللاعب بهذا العمر 39 أو 40 سنة
10: عم يتعرض لمواقف عنف
2: يعني في كرة من الكرات شفنا أربع لاعبين عم يقوم وعم يضربوه وكذا وهيك، في عندهم إصرار. ممكن دور الحضور الجماهيري اليوم، لأنه كلنا نعرف الجمهور الأرجنتيني هو الجمهور الأكثر بالمونديالات،
1: وهذا صرح في هذا الأمر لاعب خط الوسط رودري بأن الجمهور الأرجنتيني سيكون الأكثر في أرض الملعب، وتأثير هذا الأمر على لاعبي منتخب إسبانيا.
10: ممكن يكون في حافز كمان عند الأرجنتين هو المونديال الأخير لميسي والمباراة الأخيرة لميسي، يعني احنا كلياتنا شايفين انه عندهم إيمان مطلق بميسي، يعني شعب الأرجنتين كاملا ومنتخب الأرجنتين عندهم إيمان مطلق بميسي، يعني احنا عم نشوفهم ما بيقولوا باللغة العامية يعني يقتلوا حالهم مشان ميسي، يعني عم يعملوا شيء ما هو منطقي بكرة القدم، ما هو طبيعي بكرة القدم مشان ميسي. نحن عم نشوف حالات كابتن بأرض الملعب، لاعب الخصم عم يعمل فاول على ميسي بده يجي يعتذر منه وعم يخلوه، يعني هاي الحماية اللي عاملينها لميسي هذا إيمان مطلق بقدرات ميسي. فاليوم نحن ممكن نشوف المنتخب الأرجنتيني عم يقدم يعني هدية لميسي بتتويج لمسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.
1: وقدم له هدية بال 22 كمان.
10: وهلا بقدم له هدية ثانية حتى لو عن طريق الفيفا ما في مشكلة.
2: أستاذ وسيم يعني مثل ما حكى أبو حميد على موضوع طبعا الشغف عند الأرجنتين إن كان لاعبين ولا إن كان جمهور طبعا يعني شفنا في حاله الحاله اللي حكيت عليها كيف ضربوا له ميسي هجم الفريق كله صار يبعدهم ما بدهم حدا مثل ما حكى
10: يعتذر منه
2: ما بخلوا يعني هذا اللاعب
10: ما بخلوا يقرب على ميسي
2: عندهم شيء كتير كبير بالنسبه للارجنتين يعني المباراه بشكل عام مباراه جيده للمتعه انا ممكن انا شايف انه ممكن المباراه تروح اليوم للاشواط الاضافيه
1: نعم
2: ليش منتخب الارجنتين ما حيلعب بهذا الاداء المفتوح بالذات بالشوط الاول من المباراه المنتخب طبعا انا برايي المباراه اذا مشيت ومنتخب اسبانيا ما سجل هدف ممكن كفه الارجنتين تكون افضل افضل بالنسبه للمباراه باعتبار لانه في نجاحات عند هذا المدرب بقراءه المباراه بشكل جيد اما منتخب اسبانيا ممكن نحن نشوف مباراه ممتعه اذا سجل المنتخب الاسباني طبعا هدف بدك تشوف منتخب الارجنتين مثل ما عم شفناه امام انجلترا يضغط ويسيطر ويعمل مشاكل كتير ويلعب بعنف ويلعب بكل الأساليب لحتى يرجع يحقق نتيجة بهالمباراة.
1: نعم كابتن أحمد إلى أي مدى يؤثر صراع الأجيال في نادي برشلونة ليونيل ميسي 39 سنة ولامين يامال 18 أو 19 سنة هناك ربما صراع نفسي وتاريخي يعني الناس بتقول برشلونة ضد برشلونة وأيضا محبي ريال مدريد لا يحبون كلا الطرفين في النهائي فصراع أجيال
2: أول مرة ما بيشجعوا حدا
10: ما بعتقد يعني يكون تفكيرهم هيك اليوم أنت عم تلعب نهائي كأس عالم
1: نحكي عن المشجعين إحنا ولكن تماماً. نفسيا وذهنيا يعني لامين يامال والصورة الشهيرة عندما كان طفلا رضيعا مع ليونيل ميسي
10: هلأ نحن اليوم حكينا مبارح بالحلقة نحن إذا بدنا نحط ليونيل ميسي مع أي لاعب بالعالم باستثناء كريستيانو رونالدو طبعا عم نحكي عن الجيل اللي إحنا عشناه وشفناه لا يحط بالمقارنة مع أي حدا يعني ما بينحط بالميزان ميسي مع أي لاعب لا لامين يامال ولا أي حدا تاني ميسي بمكان تاني مختلف تماما عن كل اللاعبين اللي احنا شفناهم طبعا بحكي اللي احنا اللي شفناهم وعاصرناهم وشفناهم بعيوننا
1: لامين يامال ما زال 19 سنة يعني
2: مستقبل
10: يعني مستقبل نحن ممكن نحكي عن لامين يامال بعد كأس عالم واثنين وثلاثة ممكن أما اليوم نحكي عن
2: أرقام لازم يصلى لحتى تحسن
10: اليوم نحكي عم نحكي 19 عام يعني بس كمان المجموعة اللي فيها لامين يامال مختلفة تماما عن المجموعة اللي فيها ميسي يعني اليوم نوعية اللاعبين اللي جنبه مختلفين تماما أسلوب اللعب اللي بيلعب فيه المنتخب الأسباني مختلف تماما شكل كرة القدم عالميا مختلف تماما يعني اليوم كرة القدم من 2006 و7 و8 مختلفة عن اليوم مختلف كثير عن اليوم
2: الشيء المختلف استاذ وسيم عن موضوع بالنسبة لإسبانيا كلياتنا نعرف إسبانيا وقت فازت بأمم أوروبا مو الماضي اللي قبل وفازت بكأس العالم يمكن بعد سنتين أو فازت بكأس العالم بعدين فازت
1: بأوروبا نعم
2: بأوروبا كان أسلوب الاستحواذ فقط أما هلأ اللي تغير هو سرعة استعادة الكرة
1: نعم
2: خلال 5 ثواني لازم تكون يعني ما كانت هذا الشيء هذا بصراحة كانوا يستحوذوا يقطع الفريق الكرة ممكن ما تنقطع الكرة لحتى يهاجم وينهي الهجمة الفريق أما حاليا عم نشوف لا في تبديل بهذا الخصوص طبعا صار منتخب إسبانيا أو أي فريق يستعيد الكرة بشكل كتير كبير خلال 4 أو 5 ثواني أو 6 ثواني لحتى يرجع يعمل استحواذ ويرجع يعمل بناء لعب هذا الفوارق بين السنوات الماضية العشرة الماضية والسنوات الحالية
10: بغض النظر إذا منتخب إسبانيا أخذ البطولة أو لا نحن مقبلين على مرحلة راح يكون في سيطرة مطلقة لمنتخب إسبانيا منتخب إسبانيا كابتن بالثلاث أربع سنين الماضين بطل أوروبا للرجال بطل الأولمبياد بطل أوروبا للشباب نصف نهائي تحت 21 نصف نهائي تحت 17 سنة فأنت فعليا عندك أربع أجيال مسيطرين على كل البطولات العالمية هاي الأربع أجيال راح يطلعوا طبعا ما راح نقول راح يطلعوا كل اللاعبين ولكن من كل جيل إذا بيطلع 3 أو 4 لاعبين بصيروا نجوم صف أول أنت بعد 3 4 سنين 5 سنين راح تلاقي منتخب إسباني
1: مع مجموعة من المدربين المتميزين تماماً. الذين يتنافس عليهم أو تتنافس عليهم معظم الأندية الكبرى في أوروبا
10: هلأ هذا الموضوع ممكن الأرجنتين أنا بروح معهم أكثر يعني اليوم الاستقرار يلي صاير بسكالوني والتر سامويل ما بعرف إذا الناس بتعرفوا لوالتر سامويل
1: طبعا المدافع إنتر ميلان
10: بابلو إيمار عاملين توليفة وعاملين جو وعاملين استقرار مع المنتخب الأرجنتين الارجنتيني
2: شوف ابو حميد
10: كثير كثير كثير
2: انا بغض النظر عن محبتنا طبعا لميسي، بس ميسي هو عامل توليفه كلها بتحس يعني، وانت بتشوف المدرب كيف طبعا هلا كلياتنا مدربينا في نوعيه لاعبين بدك تعرف تتعامل معها لتاخذ احسن شيء لها، مو تنازل للاعب مو تنازل بس انت في لاعبين
10: في هدف واضح
2: طبعا تفكيرهم يعني انت عندك بالفريق عندك 25 لاعب 26 لاعب كل واحد بيفكر شكل، كل واحد بدك تفوت لاعماقه انت لحتى تفهم يعني لحتى تفهمه انت شو بدك وتفهم منه شو بده. فهمت علي شلون؟ انا برايي ميسي طبعا بالعلاقه القويه مع سكالوني، بالعلاقه القويه اللي كانت مع ريكارد، بالعلاقه القويه اللي كانت مع غوارديولا، لحد الان كل المدربين بيحكوا عليه طبعا هذا سر النجاح يعني، غرفه الملابس عم يكون مسيطر عليها بشكل كتير كبير يعني، شفنا ميسي تعليماته للاعبين خلال المباريات.
1: نعم بدي اسال ايضا الكابتن احمد العمير وسؤال مشترك مع الكابتن احمد عزام، كمدرب كيف تتعامل مع منتخب الأرجنتين عندما تراه في كل مباريات الأدوار الإقصائية يعود من بعيد في الدقائق العشر الأخيرة أو في الوقت بدل الضائع، كيف سيتعامل لويس دي لا فوينتي مع هذا الزخم والضغط العالي لمنتخب الأرجنتين في اللحظات الأخيرة؟
10: مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، منتخب الأرجنتين يتمتع بروح عالي جدا جدا جدا،
1: تحدث عن ردة فعل
10: تماما.
1: منتخب إسبانيا،
10: منتخب الإسباني هو عرفان 100% أنه هو رح يلعب ضد منتخب شرس، رح يلعب ضد منتخب ما بيوقف ولا لحظة بالمباراة، رح يلعب ضد منتخب مسجل بالدقائق الأخيرة 9 أهداف.
1: نعم
10: 9 أهداف 19 هدف بالبطولة، 9 منهم
1: نصهم تقريبا
10: مسجلهم من الدقيقة 85 لنهاية الوقت الضائع. يعني الروح العالي هاي الموجودة أكيد دي لافوينتي هو أكيد أعلى منينا كلياتنا بمنتخبه وعرفان كيف بده يتصرف وعرفان كيف بده يجر المباراة للشيء اللي هو بيناسبه. الطريقة الوحيدة اللي ممكن إسبانيا تفرض سيطرتها المطلقة على المباراة هي بالاستحواذ على الكرة وتضييق المساحات جدا على ميسي.
2: هلا يعني أنا برأيي اليوم المباراة حتكون فريقي حيلعب على الفعل وفريق حيلعب على ردة الفعل اللي هو حيلعب على الفعل اللي هو المنتخب الاسباني
10: اسبانيا اكيد،
2: ومنتخب الارجنتين حيلعب على ردة الفعل بالذات ال 45 دقيقه من المباراه بعد هذا الشيء ممكن تختلف المعطيات تماما حسب النتيجه حسب وضع اللاعبين في لعبهم ممكن
10: هذا
2: ما ينفذوا الادوار طبعا اللي طالبها منه المدرب او ما يكونوا بشكل جيد من خلال المباراه تتغير، بس انا مثل ما قلت لك يعني الفعل حيكون من المنتخب الاسباني، ردة الفعل حتكون للارجنتين بالذات بأول 45 دقيقة.
1: أيضا كابتن أحمد عزام، من أبرز سلبيات المنتخب الأرجنتيني أنه وصل إلى نهائي كأس العالم لكنه تلقى 6 أهداف خلال هذا المونديال، هذه نقطة سيتم العمل عليها مع مدرب منتخب إسبانيا في هذه
2: أنا بتوقع 8 أهداف من أهداف مطلقة منتخب الأرجنتيني أصدق مطلقة من أهداف خلال المونديال، هذا الشيء بيورجيك طبعا لا صعوبة أمام الرأس الأخضر سجل فيه هدفين وأمام مصر سجل فيه هدفين، يعني بصراحة الفرق اللي عم تلعب على الكونتر أتاك كانت أو عم تلعب على التحولات هي اللي عم تعمل له مشاكل للمنتخب الأرجنتيني. ليش؟ لأنه عم يكون مندفع بكثير من اللاعبين، يا بيكون متعادل يا بيكون خسران لحتى بده يرجع للمباراة بقى بيتلقى أهداف، فاليوم هو حيشتغل انه ما يتلقى اهداف من بدايه المباراه بعكس منتخب اسبانيا اللي هو انا برايي طبعا هو حيكون المبادر مثل ما حكينا. الشيء اللي بده يشتغل عليه لافوينتي اليوم بالمباراه انه بده يسجل من بدايه المباراه لحتى يرتاح يرجع يحتفظ بالكره بشكل منيح لحتى يتعب المنتخب الارجنتيني ويجره للشيء طبعا اللي بده
10: يطالع الارجنتين من مناطقهم.
1: نعم اذا المنتخب الارجنتيني تلقى 7 أهداف في هذا المونديال. دعونا نتابع من هو حكم المواجهه النهائيه بين الارجنتين واسبانيا، اذ اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا تعيين سلوفيني سلافغو فيتنيتش حكما لنهائي كاس العالم 2026 والذي يعد احد ابرز الحكام في اوروبا واعلاهم تقييما لدى الاتحاد الاوروبي لكره القدم. تفاصيل اكثر عن هذا الحكم في الماده التاليه.

0: ولأول مرة منذ 28 عاما سيوجد حكم عربي في المباراة النهائية لكأس العالم، حيث قرر الفيفا اختيار الحكم الأردني أدهم خادمة ضمن الطاقم الذي سيدير نهائي مونديال 2026. وسيكون أدهم خادمة الحكم الرابع في نهائي المونديال، كما اختير الأردني الآخر محمد الخلف كحكم مساعد احتياطي، بينما سيكون الحكم القطري خميس المري مساعدا لحكم تقنية الفيديو الفار. وهذه هي المرة الأولى التي سيظهر فيها حكم عربي بنهائي كأس العالم، بعدما سبق أن أدار الحكم المغربي سعيد بلقولة نهائي مونديال 1998 كحكم ساحة. جاء هذا التعيين بمثابة مكافأة من الفيفا للحكم أدهم خادمة على أدائه المتميز في البطولة بعدما أدار عدة مباريات بشكل جيد. إذن هذا هو طاقم الحكام للمباراة النهائية، جميع الحكام، حكام الساحة والفيديو وأيضا الحكام المساعدين. كابتن أحمد عمير، تعيين حكم أوروبي بمواجهة نهائية أوروبية أمريكية جنوبية،
1: يعني الحكم الأميز بالبطولة كان بيستحق أن يكون بتواجد المباراة النهائية. كنا بنتمنى أكيد أدهم مخادمي يكون هو حكم رئيسي، ولكن اختار الفيفا الحكم برأيي الأنسب.
0: يعني ربما مثلا بمونديال 2002 كانت مونديال 98 النهائي بين فرنسا والبرازيل، نفس يعني الأطراف أوروبي وأمريكي جنوبي، وتم تعيين حكم أفريقي
2: تماما. يعني كلياتنا نتذكر رحمة الله عليه، طبعا توفى، كان من الحكام الجيدين على مستوى العالم، كلياتنا نتذكر هذا الموضوع. حتى الحكم الأردني بصراحة كمان قدم نفسه بشكل جيد من خلال قيادته للمباراة، وصول المباراة لبر الأمان بشكل
0: كبير. هذا القصد، لماذا لا يكون أساسيا هو الحكم الأساسي طالما أنه من قارة آسيا؟
2: احنا وقت تقدم الحكم كشفنا كيف مولينيا كيف طبعا مسك القميص، وطبعا وشيء جيد، وصار في بكاء بالنسبه للطبعا الحكم بهالناحيه هي، وحتى حيوا الحكام جميعا. مو المهم الحكم قد ما مهم تكون طبعا دوره ايجابي من خلال المباراه، ما يصير في حالات طبعا تاثر على نتيجه مباراه نهائيه بكاس العالم. هذا الهم والاهتمام برايي انا بالنسبه للحكام.
0: نعم، اسمح لي ان اذكر المشاهدين مجددا بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقه اليوم هي التوقعات لنتيجه المباراه النهائيه بين الارجنتين واسبانيا التي ستقام في 10 مساء اليوم. يمكن المشاركه عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهه.

0: انتزع منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوز مثير على فرنسا بستة أهداف لأربعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال 2026. تقدم الإنجليز بأربعة أهداف في الشوط الأول، لكن الديوك قلصوا الفارق في الشوط الثاني بثلاثة أهداف، بينها ثنائية بأقدام كيليان مبابي، لكن المنتخب الإنجليزي قضى على أمل منافسه بهدف خامس سجله بوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 87، مسجلا هاتريك في المباراة قبل أن يقلص عثمان ديمبلي الفارق مجددا بهدف رابع لفرنسا في الدقيقة 96. اختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 98 ليحرز هدفه السابع في كأس العالم. برنامج شوط إضافي رصد ردود فعل المشجعين في دمشق بعد نهاية مباراة فرنسا مع إنجلترا التي حسمها الإنجليز في النهاية وحصدوا المركز الثالث في المونديال.
1: أنا كفرنسي أكيد حتوقع فرنسا كهجوم بالبطولة كأداء بالبطولة لحنا، بس نازلين بتشكيلة احتياطية احتياطية اللاعبين، بس عندنا كوناتيل دفاع ما لعب، جوستو ما لعب ولا دقيقة يعني كوناتيل لعب 15 دقيقة بالمونديال ولعب شوط أول كامل، شرقة بينزل بآخر مباريات لعبه أساسي، جوستو ما لعب راح نزله أساسي. إنجلترا كان هجومه خارق، هاجمونا بأول شيء 4 جوال 4-0 بالشوط الأول، كلياتنا قلنا خلصت، بس بالشوط الثاني نزلوا اللعيبة كلهم هاجموا عمل تبديلات ديشام صلح المباراة، بس أوليسي الله يسامحه.
2: الحقيقة أنا لا فرنسا ولا إنجلترا كانوا كتير هاميني، أنا ناطرة لعبة بكرة، بس جيت عشان يجي معهم لأنه ما فيهم يطلعوا بوقت متأخر لحالهم.
3: يعني والله كنت مفكر فرنسا، إحنا جينا شوي متأخرين، بس كانت لعبة كثير حلوة، لعبوا كثير حلو، بس للأسف ما ربحوا.
4: والله عادية، حتى لو في أهداف عادية، يعني كنت أنا جيت محضر كرمال بيلينغهام إذا كان طول الموسم وما أخذ ولا شيء، كذلك الأمر مبابي لعب موسم كامل ما أخذ ولا شيء مشان يفوز بولا شيء اللي هي كأس العالم ما أخذوش نهائيا.
5: أول شيء كنت أتوقع أن فرنسا رح تفوز، كان عندهم بطولة منيحة كثير، بس بعدين بعد ما شفت الشوط الأول حالي خلصت ممكن تصير 5-6-0، بعدين بلشت فرنسا قلت حالي ممكن هنا يربحوا، لحتى اجت ضربة جزاء بالنهاية وربحت إنجلترا.
6: هلا أنا كنت متوقع تفوز فرنسا، واللعبة طبعا فاجأتني، يعني أهداف ما شاء الله للطرفين، كان بتمنى انه تتمدد كمان.
7: اللعبه كانت جميله وكنت متوقع انه انجلترا تفوز صراحه، لانه كلهم فرنسا، انا الوحيد اللي كنت ضدهم، مع انه واحد على 4-5 شباب، وبكره بتمناها اسبانيه ان شاء الله.
8: اليوم اللعبه توقعتها فرنسيه والله، بس اخذتها انجلترا.
9: كنت متوقع فرنسا بس اخذتها انجلترا بجداره.
0: إذن هكذا كانت الآراء حول هذه المباراة التي شهدت مهرجانا من الأهداف. كابتن أحمد عزام، كيف تفسر تكتيكيا ما حصل مع منتخب فرنسا بتلقي 4 أهداف في الشوط الأول؟
10: هلا بداية باعتبار هي آخر مباراة للمدرب ديشامب، حب أشرك جميع اللاعبين اللي ما شاركوا خلال المباريات، دخل بتشكيلة فيها ممكن لاعبين بس اللي هن مبابي إضافة لأوليسي، هدول اللاعبين فقط الأساسيين، أما باقي اللاعبين كلهم على الدكة كانوا خلال مباراة ينزلوا يشاركوا. طبعا صارت نتيجة، بعد ما صارت نتيجة 4-0 طبعا صار في مفاجأة، هون صار في 4 تبديلات مباشرة، نزلوا 4 لاعبين طبعا عملوا الفارق بهالمباراة مثل ما شفنا. بدي أحكي بشكل عام على المباراة، هاي المباراة يعني في كتير دول من العالم صارت تلغي الجائزة تبع أصحاب المركز الثالث والرابع، تعطي مناصفة ميدال نفس الميداليات تبع الهي، بس هو في حافز بهالمباراة هاي. أول شيء تطلع أنت ثالث غير رابع على المونديال بصراحة، ما خلينا نكون نحن واقعيين، يعني الثالث غير رابع، يعني مثل ما شفنا مبارح
0: الثالث يذكر الرابع لا يذكر،
10: تمام
11: نقاط ترتيب الفيفا،
10: يعني غير ترتيب الفيفا. يعني مبارح مثل ما شفنا الشيء اللي حنحكي على توخيل، أنه بعد كأس العالم 66 اللي فاز فيه المنتخب الإنجليزي، هي أول مرة بيحرز المركز الثالث، يعني هي شغلة أنا برأيي ممكن في استمرارية تصير للمدرب من خلال هاي المباراة. والأهداف الثانية اللي تحققت مبارح هو مبابي. يعني مبابي لعبان بهالبطولة طبعا همه واهتمامه أنه يرفع رصيده من الأهداف، وهذا الشيء صار يعني مبارح. بس أنا بدي أحكي على موضوع لاعبين منتخب انجلترا من خلال هالمباراه في لاعبين مؤثرين يعني الشيء اللي شفته بمنتخب انجلترا امبارح لازم يكون بالمباراه النهائيه بصراحه. عنده امكانيات كثير جيده هذا الفريق، عنده دكه لاعبين ممتازه، بس المدرب ما بنعرف شو اسباب طبعا.
0: لكن اللي شفناه بمباراه امبارح هل هو مقياس؟ لان مباراه مركز ثالث ورابع فيها اريحيه باللاعب.
10: تماما هذا الكلام في وجهه نظر، بس كمان انت عم اللاعبين هذول مجربين، اللاعبين نجوم
0: طبعا،
10: مثل ساكا طبعا لاعب ممتاز جدا يعني شفناه نحن بمباراة مبارح، والفريق ما لعب مع هدافه بمباراة مبارح، يعني بغض النظر طبعا أن اللاعبين ما عليهم ضغوطات مبارح، عم يلعبوا لعب مفتوح، عم يحققوا الشيء اللي طبعا هاللي هن بدهم إياه. هلا بتجي كجمالية بتشوف أحلى مباراة بالمونديال، في 10 أهداف يعني كمان نتيجة، يعني الأهداف هي حلاوة ومتعة كرة القدم برأيي.
0: لكن 10 أهداف كابتن أحمد عمية،
11: مباراة للمشاهدين
10: تماما،
0: لكن 10 أهداف بالفعل للمدربين ولمن يعني يعرف كرة القدم بشكل جيد. 10 أهداف هل هي تليق بكأس عالم؟ أين الجدية في اللعب؟
11: أنا بشوف الشوط الثاني لمنتخب إنجلترا أو لتوخل بشكل خاص هو سقوط مدوي أكثر من الشوط الثاني مع الأرجنتين.
10: دائما هو الشوط الثاني،
11: أنت فايت الشوط الأول متقدم 4-0، 20 دقيقة بالشوط الثاني بتاكل 3 جوال، صارت 4-3. بغض النظر عن تبديلات المنتخب الفرنسي، نحن عم نحكي عن جهاز فني للمنتخب الإنجليزي، أنت فايت بين الشوطين متقدم 4-0، يعني أنت المباراة مفتوحة وسهلة وبسيطة وأنت بتسيرها كيف ما بدك وبتشتغل يلي بدك إياه، تلقى 3 أهداف خلال 20 دقيقة وكان ممكن بأي لحظة يتسجل.
10: لا كان
11: أي
10: لحظة في 4-3 تتوقع يعني يتسجل هدف.
11: نحن اليوم حضرنا آخر 15 دقيقة أو 13 دقيقة من المباراة، صرنا نشوف هجمة بهجمة، أي هجمة هون وأي هجمة هون ممكن يتسجل فيها أهداف.
10: تماما
11: المشاهد بهيك مباريات بينبسط نتيجة 6-4، ولكن
10: المدربين
11: لا، هي سقطات على المدربين. أنا بدي هون أوجه تحية للشاب اللي توقع النتيجة صراحة،
10: منجم هذا
11: صراحة اللي توقع النتيجة 6-4.
0: في 19 شخص توقعوا النتيجة صحيح،
11: والله 19
10: والله 19 واحد
0: النتيجة اللي انتهت فيها الأشواط الأصلية
11: 19 واحد نوجه لهم تحية والله العظيم، يعني ما منطقي تحتي، يعني ما منطقي 6-4 يعني ما بعرف شو.
0: هو أيضا توماس توخيل قال سابقا بأن هذه المباراة لا أحد يريد خوضها في أي مونديال، يعني أيضا هذا التصريح يؤثر نفسيا على اللاعبين.
10: هذا الشيء بعد الخروج من نصف النهائي كله هيك بفكر،
0: خيبة الأمل كبيرة جدا
10: طبعا كبيرة، بس أنت بتجي قبل المباراة مثلا بيوم أو يوم المباراة أنت كمان أنا عندي عندي عندي عندي مركز ثالث، عندي أهداف بدي أحققها لحتى يكون في عندي تاريخ، في عندي استمرارية أنا برأيي طبعا، وهذا الشيء اللي شفناه من خلال مبارح. يعني المباراة صارت مفتوحة بشكل أكثر، الفريقين صاروا يهاجموا بكثافة كتير كبيرة لحتى يحققوا الأهداف اللي بدهم إياها.
11: يعني راحت لمباريات شخصية، راحت لمباراة شخصية.
0: وبعد
11: مبابي سجل هدفين، تصدر هدافين تاريخيين وهداف كأس العالم.
10: هلا دخل التاريخ هو.
11: مبارح ساكا أول هاتريك بكأس العالم، جود بلينغهام وصل للهدف السابع. صاروا هدف السابع.
10: بالنسبة لمبابي طبعا امبارح سجل هدفين وتفوق على ميسي بعداد الاهداف طبعا، يمكن 22 هدف 21، ممكن ميسي ما يسجل اليوم هذا الرقم بجوز يروح لسنوات.
0: نعم دعونا نتابع هذه الماده عن كيليان مبابي، اذ بعد انتهاء مباراه المركز الثالث والرابع اصبح الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكاس العالم بتسجيله هدفين في مرمى انجلترا خلال مباراه المركزين الثالث والرابع، وبات في رصيد مبابي 22 هدفا في بطولات كأس العالم بفارق هدف واحد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيخوض نهائي كأس العالم مساء اليوم الأحد أمام إسبانيا. مبابي أصبح كذلك هداف المونديال الحالي برصيد 10 أهداف، بينما يأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، ويأتي النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، علما بأنه ودع مع منتخب بلاده البطولة من الدور الربع النهائي، ويحتل الإنجليزي جود بيلينغهام المركز الرابع برصيد 7 أهداف، بينما مواطنه هاري كين في المركز الخامس بـ6 أهداف، عثمان ديمبلي الفرنسي في المركز السادس بـ6 أهداف بعد تسجيله هدفا في مرمى إنجلترا، في المركز السابع الإسباني ميكيل أويارزابال بـ5 أهداف، في المركز الثامن البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ4 أهداف، في المركز التاسع السنغالي إسماعيل السار بـ4 أهداف، في المركز العاشر المكسيكي خوليان كينيونيس بـ4 أهداف كما نتابع على الشاشة. إذن كابتن أحمد عزام وكابتن أحمد عمير، سريعا وبنصف دقيقة، تتوقعان أن يكون لميسي تسجيل في هذه المواجهة أم أن مبابي سيبقى متفوقا في تسجيل الأهداف؟ سريعا،
11: مبابي أكيد رح يبقى متفوق لأنه لسه عنده كأس عالم، أقل شيء عنده كأس عالم تاني يرد يلعب فيه، لأنه لسه عمره 26 أو 27 سنة.
10: أنا وعشرين.
11: بس ميسي إنه يسجل اليوم، أنا بتوقع إنه يسجل اليوم.
10: بصراحة ميسي لاعب مؤثر بالمباريات الكبيرة، دائما عودنا إنه يكون له دور، وأنا برأيي ممكن اليوم دوره حيكون مؤثر باعتبار آخر مباراة، يعني يحسن يعمل شيء، إن كان إذا ما سجل ممكن يكون في صناعة بالنسبة له. نحن مهمنا واتمنى طبعا نشوف مباراة على مستوى عالي، نتمتع فيها تكتيكيا، نتمتع فيها فنيا ان شاء الله.
0: نعم، وانا بعرف انه انتم اثنين ايضا كباتن بتشجعوا الارجنتين، بس بدي توقع رقمي للمباراه كابتن احمد.
11: انا بشجع الارجنتين كثير، بس توقع رقمي
0: بحسب الاداء والمجريات ويعني التفوق في الادوار الاولى والادوار الاقصائيه،
11: 2-1 اسبانيا
0: كابتن احمد.
10: عكسه
0: 2-1
10: للارجنتين. 2-1 ارجنتين.
0: بكرة معناتها بنشوف ونحكي معكم. شكرا جزيلا للكابتن أحمد العمير لاعب منتخب سوريا سابقا، وشكرا جزيلا أيضا للكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني ولاعب منتخب سوريا أيضا سابقا، وكل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. قبل الختام نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هو السؤال الأخير في المونديال، ما هي توقعات لنتيجة مباراة الأرجنتين مع إسبانيا في نهائي كأس العالم التي ستقام في 10:00 مساء اليوم؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة النهائية بانتظار النتائج الصحيحة في حلقة الغد. دمتم بألف خير. شكرا.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
5: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
4: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
5: أي تغيير؟
4: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
5: استني استني،
4: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
5: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
4: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
5: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
4: يي ايه والله،
5: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
4: استنوه.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي عناوينها. الرئيس الشرعي يصدر حزمة من التعيينات في المؤسسة الأمنية ويعين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. سوريا تستحوذ على أكثر من ربع صادرات الزيت الوقود في الشرق الأوسط بحسب بلومبرغ، وتتجه لتصبح أكبر مركز إقليمي في هذا المجال. وزارة الصحة تطلق حملة لإجراء أكثر من 830 عملية جراحية، وتقول إنها ستشمل 5 محافظات واختصاصات طبية متعددة. الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بغزة، ويشن حملة دهم واعتقالات تطول 12 فلسطينيا في الضفة الغربية. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباري تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية، وحسين السلامة معاونا له إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
1: سيكون في نوع من الإدماج الحقيقي للوضع السوري
2: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي على طريق وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. وفي القنيطرة أوضح المراسل أن قوات الاحتلال قصفت محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية، كما توغلت بدورية مؤلفة من 5 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية، وقامت حاجزا لتفتيش المار، إضافة إلى توغلها في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء محافظة القنيطرة قبل أن تتجه شرقا فوق المنطقة الواقعة عند التقاء ريفي درعا والقنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وابنيها برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص فجر اليوم. وأضاف مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع الجريمة وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى الفاعلين. تأتي هذه الجريمة في ظل تكرار حوادث القتل في مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت عدة جرائم إطلاق نار أودت بحياة مدنيين في حوادث لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. عاد الهدوء إلى منطقة إعزاز بريف حلب بعد توترات شهدتها المنطقة إثر اشتباك مسلح بين عدة أطراف بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. هذا وقالت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز في بيان إنها تمكنت من ضبط الموقف والسيطرة على الوضع في المدينة بعد تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في أثناء تدخلها لفض الاشتباك. وأضافت أن عناصرها تعاملوا مع الموقف بحذر وفق القواعد المعتمدة. ودعت المديرية المدنيين إلى تجنب مناطق التوتر والالتزام بتعليمات القوى الأمنية، مؤكدة أن أي اعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي سيلاحق قانونيا. كما عقد قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني اجتماعا مع وجهاء مدينة إعزاز لحل خلاف اندلع بين عائلتين بحسب مديرية إعلام حلب. شدد العقيد عبد الغني خلال الاجتماع على حرص الجهات الأمنية على فرض الأمن والأمان في المنطقة، وأكد على ضرورة أن تتم محاسبة المعتدين من خلال القضاء المختص. أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية منجيلة بريف اللاذقية وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها. أوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت إجراءاتها فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل استهدفت إحدى العائلات في القرية، وأسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما في حين أصيبت طفلتهما بالجروح. وأضافت أنه عقب تحقيقات مكثفة ودقيقة أجرتها الجهات المختصة أجرت فرق التحقيق كشفا فنيا لمسرح الجريمة وجمعت الأدلة الجنائية وحللت المعطيات المتوافرة، ما أفاد إلى أو ما قاد إلى تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم. أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس السبت ل120 حريقا في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق شملت حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 118 حريقا متفرقا اندلع في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية. وأكد دفاع مدني أن الفرقة تمكنت من إخماد جميع الحرائق وتبريد المواقع من دون تسجيل إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. هذا وأشار الدفاع المدني لأن الفرق استجابت أمس السبت ل22 حادثة سيرا في عموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني فقد أسفرت الحوادث عن وفاة شخص وإصابة 36 مدنيا، في حين قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة أثار الحوادث وتأمين مواقعها، داعيا السائقين إلى الالتزام بالسرعة الآمنة وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة. قالت وكالة بلومبرغ إن سوريا تتجه سريعا كي تصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية
ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنامن لتجارة الطاقة في المنطقة.

0: للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا طلال السعيد، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات، ينضم إلينا من العاصمة دمشق. سيد طلال، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. اليوم وكالة بلومبرج تقول بأن يعني سوريا تتجه لأن تكون أكبر مركز لتصدير زيت الوقود. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لسوريا كممر بديل عن مضيق هرمز؟ سيد طلال،
1: أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهدي تلفزيون سوريا. بكل تأكيد الحديث اليوم عن أن سوريا ستكون هي الممر الاستراتيجي لدولة العراق لتصدير إن كان زيوت الوقود أو حتى النفط العراقي. يعني سعى العراق خلال الأشهر الماضية إلى نوع من التجريب في النقل البري عبر الأراضي السورية، وقد أثبتت سوريا من ناحية يعني من ناحية الأمنية الضمان، قد قدمت الضمانات كاملة للطرف العراقي في إيصال الشحنات من الأراضي العراقية عبر الأراضي السورية وصولا إلى ميناء بانياس. ماذا تعني هذا بالنسبة لسوريا؟ هي مكاسب اقتصادية كبيرة على الصعيد الأهمية جيو اقتصادية.

0: حديث الاتفاق مع الجانب العراقي سيصل مستوى التصدير إلى 50,000 برميل يوميا. هناك عوائد جيدة من ناحية تجارة الترانزين، هناك عوائد على صعيد التخزين، أيضا على صعيد النقل، يعني سوف يعيد إحياء قطاع النقل السوري، سيدفع أيضا الأطراف وخاصة العراق إلى الاستثمار في هذا المجال في تحسين الموانئ والمرافق السورية. فبالإضافة إلى مكاسب اقتصادية تتعلق بالخدمات اللوجستية إن كان على صعيد المطاعم والفنادق وأماكن الاستراحات، هناك بالتالي مجال واسع لتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى حصول سوريا على مخصصات من هذه الوقود تستطيع أن تسد حاجتها في موضوع توليد الطاقة الكهربائية وفي تغطية ما تتطلبه المرافق العامة.
1: طيب سيد طلال، هذا التنامي السريع الذي حصل في يعني سوريا بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ، إلى ماذا يعود برأيك؟
0: هلا يعود بالدرجة الأولى أولا إلى استمرار أزمة مضيق هرمز، وبالتالي الحاجة الماسة لدى الطرف العراقي إلى طريق بديل. عدم وجود طريق يعني أن توقف الإنتاج، لأن المخازن في دولة العراق قد امتلأت وهي بحاجة إلى تصدير زيت الوقود لكي تعيد الإنتاج. اليوم سوريا توفر طريق للتصدير بالإضافة إلى أماكن تخزين، وبالتالي تعيد إحياء إنتاج زيوت الوقود بالنسبة للطرف العراقي. ايضا بالنسبه لماذا تقدم، قد اخبرتك قبل قليل، هو الجانب الامني. استطاعت سوريا والقياده السوريه ان تحقق الضمانه الامنيه بالنسبه للطرق البريه، لم تسجل مشاكل يعني كبيره على هذا الصعيد.
1: طيب.
0: يعني لا تذكر يعني الحوادث التي حصلت بالنسبه
1: طيب. بما يخص
0: نقل شحنات الصهاريج لم تذكر مشاكل كبيره بالنسبة لعملية النقل.
1: طيب بما يخص موضوع البنية التحتية اليوم، يعني إذا ما استمرت يعني هذه الموانئ بالعمل وعبور طبعا الزيت الوقود كما ذكرت أنت والنفط العراقي من خلال سوريا، البنية التحتية نحن نعلم تماما أن الموانئ تحتاج إلى تأهيل. سيد طلال، هذا الأمر سيتم العمل عليه أم ترى بأن البنية التحتية الحالية قادرة لربما أن تخدم هذا الكم الكبير من مواد العبور من سوريا برأيك؟
0: بكل تأكيد، أولا هذه الكميات ما زالت ليست الكميات الكبيرة التي ينتجها الجانب العراقي. هو ينتج يعني بما يتجاوز المليونين بالنسبة لزيت الوقود، فبالتالي ما زال التصدير في بداياته. نعم، البنية التحتية تحتاج إلى استثمار. من الممكن الموارد التي تحصل عليها إن كان بالنسبة لميناء بانياس أو الشركة السورية للبترول أن يتم دعم القطاع، يعني الاستثمار في المرافق البحرية. أيضا نحن بحاجة إلى استثمار في قطاع النقل، ما زال قطاع النقل السوري يعني مترهل يحتاج إلى دعم. هذا يعني الحاجة العراقية سوف تدفع أطراف وشركات في العراق إلى دعم الاستثمار إن كان في قطاع النقل السوري أو في الخدمات اللوجستية في مجال الموانئ والمرافق البحرية.
1: طيب بالنسبة لسوريا، يعني بكم سيعود النفع الاقتصادي على سوريا في حال استمرت سوريا كممر عبور ليس فقط للنفط العراقي وزيت الوقود بل أيضا لدول أخرى تريد الاستفادة من موقع سوريا الجغرافي، خصوصا إذا ما تحدثنا عن استمرار أزمة مضيق هرمز؟
0: تمام. هلا يعني مهما بلغت التطورات على صعيد نقل النفط وزيت الوقود عن طريق البر، تبقى الكميات محدوده نسبيا مقارنه بالنقل عبر الانابيب. نحن بحاجه الى استثمار عبر انابيب نقل النفط والغاز، لان التكلفه ايضا يعني ستكون على يعني المصدر اقل. يعني تكلفه نقل النفط بريا تتراوح بين 7 الى 10 دولار، بينما النقل عبر الأنابيب لا يتجاوز 2 إلى 4 دولار. فبالتالي هناك حاجة إلى الاستثمار في قطاع الإمدادات عبر الأنابيب، أنابيب النفط والغاز ضمن الأراضي السورية. بكل تأكيد هناك فوائد حاليا تحصل عليها سوريا، إن كان بالنسبة للرسوم الترانزيت أو بالنسبة لرسوم التخزين في ميناء بانياس ورسوم المناقلة، وأيضا بالإضافة إلى دعم توفير فرص عمل بالنسبة لعملية النقل عبر

0: للصهاريج.
1: نعم، شكرا جزيلا طلال سعيد، الباحث الاقتصادي في مركز جسور، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا، بما يعادل 46%، وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة. عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة رئيس المحكمة عصام الخليف وبحضور جميع أعضائها. وبحسب وكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، تمهيدا لصياغتها النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية. وقبل أيام أدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستوري أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب إذانا ببدء مهامهم رسميا. نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، وأعلنت أنها ستواصل نشر شهادات أخرى تباعا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة في إطار إجراءات القضية.
2: حوالي سنة 2018 استدعاني المدعي عليه وسيم الأسد على البورتو وقال لي أنه أنا بدي شاركك بمكتب العريضة بالتخليص. أنا مخلص جمركي ووكيل بحري من 20 سنة، فأنا تمنعت. كنا نشتغل أنا وشاب اسمه، حكيت مع قلت له هذا هيك بدي شاركنا، قال لي لا ما لنا مصلحة. بعد إنه ما لنا مصلحة قال لا، معناتها يا بتوقفوا شغل يا أنا بدي شارككم
3: مع وسيم مباشرة. الحديث
2: نعم هو
3: شارككم يا
2: نعم تمام.
3: التقيت فيه ولا
2: إيه بالبورتو؟ لا ما التقى فيه، انا التقيت فيه. ايه بس قلت بعد الضغط علينا قال وقف لكم شغلكم وحطكم بالسجن. وافقنا انه يشتغلوا له هو البضاعه اللي هو بده يخلصها والمردود له هو. تمام، قال انا بعطيكم بعدين شو بيطلع منها ارباح. صار بعدين يتدين منا، قال له بالليل
3: يعني انتم رفضتوا تشتغلوا شراكه معه؟
2: تمام
3: رفضتوا.
2: تمام، بس اخر شيء صار يضغط علي انا. يعني انا بيتي بعيد عن الحدود، يعني حوالي 5 كيلومتر على العريضه، يعني انا شغلتي هيك. فصار يهددني بالامن، يهددني بالسجن، يهددني بكذا. صرنا نشتغل الحجر له هو وهو ياخذ الحجر.
1: قال قائد قسد مظلوم عبدي ان الاتفاقيات مع الحكومه السوريه ستقود الى تغييرات في النظام الاداري والمؤسسات العسكريه. واكد ان قسد والاداره الذاتيه ستنضمان الى مؤسسات الدوله ضمن اطار سوريا الجديده. أضاف عبدي في تصريحات ندل بها لإذاعة روجافا اف ام أن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. أطلقت وزارة الصحة حملة دفعة بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السد. عن هذه الحملة تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا معي مباشرة من دمشق. ديالا أهلا بك. إذن من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق إطلاق حملة من وزارة الصحة بدعم المؤسسة قطر الخيرية، التفاصيل لديك ديالا.
0: نعم مرحبا فرات، هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة هذا اليوم تأتي كما ذكرت بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وبتنفيذ من مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. هذه الحملة حملت اسم دفعة بلاء، وكما ذكرت أيضا انطلقت من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، ولكنها يعني لا تقتصر على دمشق إنما تشمل تخديم 5 محافظات هي دمشق، حمص، حماة، حلب وإدلب. هذه الحملة فرات تهدف لتقديم مجموعة من العمليات الجراحية المتنوعة والتخصصية والدقيقة جدا، يعني وفقا لوزارة الصحة فإن هذه الحملة ستقدم أكثر من 830 عملية جراحية تتنوع ما بين عملية جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال، أيضا زراعة القوقعة، وكذلك إزالة الساد أو ما يعرف بالمياه البيضاء. هذه العمليات بمجملها فرات يعني حقيقة يصعب على كثير من المرضى إجراءها في سوريا نظرا لتكلفتها المرتفعة جدا، يعني هذه العمليات هناك عدد كبير من المرضى ينتظرون على قوائم المشافي الحكومية لإجراء هذه العمليات، وبالتالي هذه الحملة تتيح لكثير من المرضى التمكن من إجراء هذه العمليات وكذلك تقليص قوائم الانتظار في المؤسسات أو في المشافي عفوا الحكومية، وكذلك الأمر أيضا يعني تتيح يعني كما قلنا أيضا كونها تشمل عدة محافظات يمكن لكثير يعني الوصول لكثير من المرضى في عدد من المحافظات السورية أيضا، وتخفف وهي يعني نقطة مهمة جدا أنها تخفف الضغط عن القطاع الصحي الذي ما زال يعمل وهو بمواجهة يعني تحديات كبيرة جدا فرضتها أو خلفتها سنوات الحرب على القطاع الصحي، سواء من ضعف الإمكانيات أو التجهيزات الطبية أو كذلك قلة حقيقة الكوادر المتخصصة بعد هجرتها خارج سوريا. هذه الحملة أيضا تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية، من بينها حملة قام بها الهلال الأحمر القطري والتي تم خلالها إجراء مئات العمليات من القسطرة القلبية للأطفال والبالغين، وأيضا دعم المشافي ويعني تعزيز التجهيزات الطبية في عدد من المشافي أيضا فرات.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من دمشق، مراسل التلفزيون سوريا ديال البحري. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة عن استمرار الضخ التجريبي لمياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها، وذلك ضمن اختبارات التشغيل وإعادة تعبئة الشبكة بعد سنوات من التوقف. ودعت الشركة الأهالي لعدم استخدام مياه الشبكة للشرب في الوقت الحالي إلى حين انتهاء أعمال الضخ التجريبي واستكمال الفحوصات المخبرية. وأوضحت الشركة أن بعض خصائص المياه كاللون والطعم والرائحة تغيرت نتيجة لإعادة ضخ المياه في الشبكات بعد توقفها سنوات. في دير الزور أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إلى إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين اعتبارا من صباح اليوم الأحد. أوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة الإسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وصلت إلى محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت تمهيدا لتجهيزها وتركيبها في محطة التيم، ومن المتوقع أن ترفع المحولة استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميجا فولت أمبير، بما يسهم في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
4: طبعا البارحة ليلا وصلتنا محولة 125 ميجا، طبعا هاي المحولة محولة احتياط، طبعا عندنا محولة ايضا 125 ميجا ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب أمور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال أيام قليلة إن شاء الله بإذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول 230 وخروج 66، وإن شاء الله بإذن الله خلال أيام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
1: وجد مزارعو رقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعد تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
5: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح. زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
6: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحوا لنا ولا قالوا انه ناخذها او انه راح يفتح المجفف او شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم اجباري بدها تتجه على السوق لانه العمر هذا ما حدا اليوم صار لهم موردين شهر ونص ما حدا اعطاهم ولا ليره.
7: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار اذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. فيقول لك لا اتركها بور اتركها حيال اهون لي، احسن ما اخسر. يعني قام أتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالأخير منشان أخسر، لا أخليها حيال وبور أفضل لي.
5: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين إلى العزوف عن زراعة المحاصيل الصيفية، في حين يترقب آخرون صرف مستحقاتهم المالية لتأمين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
8: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
5: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
1: أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحماه انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشربة. وبحسب محافظة حماه عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحليل المخبري أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات نتيجة خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الأبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور. وأكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالة صحية جديدة. أقيمت احتفالية بمناسبة عيد مار الياس الحي في دير مار الياس ببلدة جوسيا في ريف القصير بحمص، وذلك بحضور السفير البابوي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.
9: Thank you. هيدي لأول زيارة له إلى المنطقة، هو جدا سعيد بهيدي الزيارة، ما في يعمل شيء مقارنة مع القبل، ولكن هو اللي عم يشوفه هلأ شيء كتير حلو، عم يشوف هالبيوت عم ترجع تتعمر، هالناس اللي عم ترجع ترتد إلى هيدا الدير، وهيدي علامة كتير حلوة للأمل والرجاء بهيدا الوطن.
10: نحن اليوم بدير مار الياس الحي بجوسة، تشرفنا بزيارة السفير البابوي لأول مرة لمنطقة القصير بعد التحرير. كان عنده حامل رسالة سلام للمنطقة، ونحن بدورنا قمنا بكل ما يتوجب علينا لتأمين هذه الزيارة، وحتى تكون على أفضل وأكمل وجه، ولتعطي انطباع جيد عن المنطقة وعن وضع المنطقة حالياً بعد التحرير.
1: نظم الاتحاد العام لطلبة سوريا الحفل المركزي لتخريج دفعة بشائر الشام في مدينة اسطنبول بمشاركة 300 خريج وخريجة، وبحضور القنصل السوري العام في مدينة اسطنبول خالد هنداوي، إلى جانب الشخصيات أو شخصيات أكاديمية ومجتمعية وإعلامية.
11: توجت سنوات الدراسة الجامعية لأكثر من 250 طالبا وطالبة سوريين في تركيا بحفل تخرج مركزي أقيم في اسطنبول تحت عنوان بشائر الشام، ضمن سلسلة احتفالات تستضيفها ثلاث ولايات تركية احتفاء بخريجي أكثر من 20 جامعة.
12: الخريجين ما عم نقدر نحن كنا نوصلهم بشكل سهل في الفترات الأخيرة، فقررنا نحن نعمل بشائر الشام لحتى يكون هي مكان يجمع كل الخريجين اللي راغب منهم العودة لسوريا، نقدم له استشارات والخدمات اللازمة، الراغب منهم يضل في تركيا نقدم له الاستشارات والخدمات اللازمة، بشكل نحن نضل عم ندعم الشباب السوري ليس فقط فئة الطلاب بل أيضا فئة الخريجين، ويكون رابطينهم بشكل منظم وتنظيمي عالي المستوى إن شاء الله.
11: شارك في الحفل القنصل السوري في اسطنبول إلى جانب شخصيات أكاديمية وممثلين عن مؤسسات تعليمية وأهالي الطلبة في مشهد احتفى بإنجاز الطلبة بعد سنوات من التحصيل العلمي في الجامعات التركية.
13: بحب كل أي إنسان بحب تتزوج وتكمل دراستها بعد الزواج تختاري الشخص الصح، لأن إذا الشخص ما كان صح فصعب كتير كتير إنها تكمل هاي المرحلة التعليمية، بالأخص وجود الأطفال. فأنا بتشكر زوجي وأهلي بعدين.
14: أول شيء بدي أشكر أنا الاتحاد العام لتنظيمه هاي الفعالية وكل مين كان قائم عليها. الأمان الشعور جدا جدا جميل، خصوصا إحنا يعني شباب سوريا الواعد، الجيل اللي قبلنا ضحى بأرواحهم للتحرير، ونحن هلأ علينا البناء إن شاء الله تعالى والإعمار.
11: يحمل حفل بشائر الشام رسالة تتجاوز الاحتفاء بالتخرج ليقدم جيلا جديدا من الكفاءات السورية التي تستعد للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل، واضعة العلم والخبرة في خدمة مستقبل سوريا.
15: من اسطنبول يفتح خريجو بشائر الشام صفحة جديدة عنوانها العلم والعمل، حاملين معهم آمالا كبيرة بأن يكونوا جزءا من مسيرة بناء سوريا وصناعة مستقبلها. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة اسطنبول.
1: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بقطاع غزة من جراء قصف إسرائيلي. وبحسب الوكالة شهد حي الزيتون قصفا مدفعيا مكثفا أعقب إنذارا بالإخلاء وجهه الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عائلات أو عشرات العائلات على النزوح من منطقة دولة، وأسفر كذلك عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين بجروح. هذا ودمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي أم ظهير جنوب دير البلح بقطاع غزة، ما أسفر عن دمار كبير من العدد كبير من المنازل، إضافة إلى أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة.
16: دمار شامل وأشمل من الشامل وأقوى من الشامل، لأنه اللي صار بلغونا مفاجأة، مخابرات الإسرائيلية رن على واحد من قرايبنا قال له مع المربع 5 دقائق يخلي، 5 دقائق وانت عارف الخمس دقايق في الدرج تطلع ايش بوعيك، يعني لو كنت حافي الدرج تلبس جزمتك تلحقش ما بتلحقش، وفجاه طلعت الناس من صرعه اللي مشرق واللي غرب واللي رحان واللي رحان، ما شفنا اقل من اقل سبع دقايق او ست دقايق ما شفنا الا والقنبله بتنفجر هنا. وزي ما انت شايف اكله المربع كل ليته بخيم، ناس نازحين راحت والناس نازحين راحت، وهنا دمار شامل زي ما انت شايف. المدنيين يا عمي مدنيين، ولا في عسكر ولا في حرب ولا في اطلاق نار ولا شيء، مدنيين استهدف المدني قبل شسمه، ما انت شايف كيف. امن بالله ناموا في البر اليوم الناس، اللي دبر حاله هان واللي دبر حاله هان، وضع مأساوي فوق ما تتصور.
1: تنضم إلي الآن من غزة شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا لإطلاعنا على الوضع الإنساني والميداني هناك في القطاع. شروق أهلا بك.
17: نعم فرات، يعني ما يجري في قطاع غزة منذ أيام ليس فقط عبارة عن خروقات إسرائيلية، وإنما عودة للحرب على قطاع غزة، خاصة مع طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية التي نرصدها ضد المدنيين في قطاع غزة، استهدافات لشقق سكنية، تدمير ونسف لمربعات سكنية، وأيضا خيام للنازحين وتجمعات للفلسطينيين، إضافة إلى توسيع لمناطق الخط الأصفر كما جرى خلال اليومين الماضيين في المنطقة الشرقية لحي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث تفاجأ عدد كبير من الأهالي في تلك المنطقة من تقدم الجيش الإسرائيلي، وهذا التقدم صاحبه قصف من المدفع الإسرائيلية. الليلة الماضية باغتت الآليات الإسرائيلية خيام النازحين في تلك المنطقة، وهذا أدى إلى استشهاد ثلاثة من الفلسطينيين بينهم سيدة وفق ما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية، وأيضا نقل عدد من الإصابات، إضافة إلى استهداف من سلاح الجو الإسرائيلي على شقة سكنية في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وهذا أدى إلى وجود وقوع عدد من الإصابات وتم نقلها إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. قبل قليل كان هناك أيضا غارة إسرائيلية من سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهد نتيجة هذه الغارة فلسطيني ونقل منها أيضا عدد من الإصابات. نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ اتفاق وقف إطلاق النار المزمع، خاصة مع وصول عدد الضحايا من الشهداء أكثر من 1100 شهيد وفق الإحصائيات الرسمية التي تخرج يوميا من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. بالعودة إلى سلوك الاحتلال الإسرائيلي، توسيع الخط الأصفر خاصة بما يتعلق بحي الزيتون، وهو أحد الأحياء الواقعة شرق مدينة غزة. في هذه المنطقة هناك حالة نزوح شهدت المنطقة خلال اليومين الماضيين بعد مباغتة الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية. في ساعات الليل أيضا نزحت العائلات في ظروف إنسانية صعبة وقاسية للغاية. إنسانيا نتحدث عن حالة الأسرى الفلسطينيين التي يفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي بعد آخر، خصوصا هؤلاء من العمال الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة. قبل قليل أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 16 أسيرا فلسطينيا، ووصلوا هنا إلى داخل مشفى شهداء الأقصى. نعم الواقع شروق. في مدينة غزة تم نقل الأسرى عبر سيارات تابعة للصليب الأحمر، وخاصة أن الصليب الأحمر هي الجهة الدولية التي تولت مهمة النقل الأسرى من داخل الأرض. أو من الحدود مع قطاع غزة إلى داخل قطاع غزة.
1: شكرا فرات. جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، شملت الاعتقالات أسرى محررين وأطفالا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال دهمت خلال الحملة عددا من المنازل وحطمت محتوياتها. وتركزت الاعتقالات في مدن رام الله وجنين وبيت لحم. تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا، للحديث أكثر في تفاصيل هذا الخبر وحملة المداهمة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. إليك ريم.
18: نعم فرات، هذا صحيح، تواصل قوات الاحتلال توسيع عملياتها العسكرية في مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن أيضا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة أيضا من الضفة. فجر هذا اليوم كان هناك عدة اقتحامات ومداهمات لبلدات يشملها تفتيش وتفتيش المنازل وأيضا تحقيقات ميدانية مع الشبان واعتقالات في محافظة رام الله. كان هناك اقتحامات لبلدة ترمس عية وقرية المغير، قام الاحتلال باقتحامها بعدة آليات عسكرية. أيضا كان هناك مداهمات واعتقالات لعدة بلدات في محافظة نابلس ومحافظة الخليل وكذلك محافظة جنين. يأتي هذا في الوقت الذي أيضا تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين كما حدث في قرية تل في محافظة نابلس، حيث أضرم المستوطنون النار في أحد المنازل المأهولة بالسكان، أدى إلى احتراق المنزل بشكل كامل ولم تسجل أي إصابات للقاطنين داخل هذا المنزل. تأخرت أيضا سيارات الدفاع المدني الفلسطينية بالوصول نتيجة تأخير الاحتلال لهذه المركبات من الوصول في الوقت المحدد. هذا الأمر أيضا لم يكتفوا فقط بهذا الأمر، بل أيضا في مسافر يطا في محافظة الخليل وهذه المنطقة التي تشهد بشكل دائم اعتداءات للمستوطنين، أقام المستوطنون بإضرام النيران بمسجد داخل منطقة أيضا مسافر يطا. وكل هذه الاعتداءات تأتي في هذه المنطقة من أجل تهجير أهالي مسافر يطا. هذا الأمر أيضا يتزامن فرات مع سياسة الهدم المستمرة من قبل قوات الاحتلال في القدس وفي ضواحي القدس، كما حدث فجر هذا اليوم في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث اقتحمت البلدة عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال وأيضا سلمت اخطارات بالهدم حوالي 32 اخطارا للإخلاء وللهدم، وطالبت الأهالي بمهلة لا تتجاوز الأسبوع من أجل إخلاء هذه المنازل. بالطبع بالسابق شهدت هذه البلدة عدة عمليات هدم قامت بها قوات الاحتلال التي تمنع المواطنين من البناء في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبالتالي كان هناك عشرات من عمليات الهدم في الشهر الماضي نفذتها قوات الاحتلال في عدة أماكن في القدس وضواحيها ضواحي القدس تحديدا. إلى ذلك أيضا كان هناك اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات التي تسمي نفسها جماعات الهيكل. حوالي 1438 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في شهر حزيران الماضي فقط، وبالتالي من أجل فرض أمر واقع على المسجد الأقصى المبارك. وهناك تخوفات من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بحيث يخصص أوقات لغير المسلمين من أجل ما يسمى بالصلاة والعبادة داخل المسجد الأقصى المبارك فرات.
1: شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الجيش الأمريكي ثامنة موجة على التوالي من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى إن الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية العسكرية الإيرانية واستهدفت أيضا قوات من الحرس الثوري الإيرانية، كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات الأمريكية في الأردن قبل يومين. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين اثنين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. وأضاف الجيش الأمريكي أن 4 عسكريين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروه لاحقا. من جانبها نفت وكالة أسوشيتد بريس مقتل 16 عسكريا وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب بالمنطقة في شباط الماضي. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة دفعت بتعزيزات جوية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع إيران. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية أن التعزيزات شملت مقاتلات وطائرات التزود بالوقود جوا، وصل بعضها إلى قاعدة عوفدة جنوبي إسرائيل، على أن تصل مقاتلات أخرى إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة خلال الأيام المقبلة. وفق المصادر فإن هذه التعزيزات تهدف إلى دعم أي عمليات عسكرية أمريكية محتملة في ظل تصاعد المواجهات مع إيران. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب رفعت مستوى استعدادها تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل. ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه الاستعدادات جاءت عقب تصريحات ترامب التي قال فيها أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها الأسبوع المقبل، ملوحا باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران ما لم توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن تل أبيب تعتقد أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال واشنطن من استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية إلى توجيه ضربات لمنشآت مدنية في حال استمر التصعيد بين الجانبين. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها، مؤكدا أن إيران لا تنوي انتهاك سيادة السلطنة. وأضاف أبادي في تصريحات وفق ما نقلت وكالة إسنا الإيرانية أن طهران لم تجري حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار ما يسمى تفاهم إسلام أباد، ولن تطالب بإجراء مفاوضات معها. وأشار إلى أن مسؤولية إزالة الألغام من مضيق هرمز بكامله تقع على عاتق إيران التي ستمارس سيادتها على المضيق مهما كان الثمن، ولن تقبل بالمسار الجنوبي تحت أي ظرفة. نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إخلاء مطار العقبة ومينائها، مؤكدا أن السلطات الأردنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة ومينائها ولم تسجل لديها أي تهديدات خلال الساعات الماضية. وأكد المتحدث الأردني أن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن أي مخاطر محتملة تعلن عنها الجهات الأردنية المختصة رسميا. وكانت السفارة الأمريكية قد نصحت مواطنيها بتجنب التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء، كما تحدثت عن إخلاء المنشآتين بسبب تهديد محدد وموثوق.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
4: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
5: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
6: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
3: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
4: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
5: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
6: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

قائد نعماني ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كولورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأ بالعناوين. من شمال البلاد إلى جنوبها، شكاوى من تردي واقع وسائط النقل العامة داخل المدن والأرياف في عدة محافظات سورية. في ظل تكرار حالات الاعتداء على أطباء، كوادر طبية في مشفى الرقة الوطنية تنظم وقفة احتجاجية رفضا للاعتداءات التي تطول العاملين في القطاع الصحي. لقاء خدمات لا تصل للأرياف، استياء بين سكان ريف إدلب من جراء إلزامهم بدفع رسوم المياه والنظافة مع فاتورة شحن الكهرباء.

0: أهلا بكم من جديد في ملفنا الأول، ونبدأ بمتابعة ملف المواصلات ووسائط النقل، حيث رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء أهال في مدينة حلب حول استبدال خط الدائري الشمالي في المدينة بحافلات النقل الداخلي، بخطوة قالت مديرية النقل إنها تهدف إلى تخفيف الازدحام وتحسين خدمات النقل.
1: شهد خط الدائري الشمالي في حلب خطوة جديدة تمثلت باستبدال السرافيس بباصات النقل الداخلي في محاولة لتخفيف الازدحام ومعاناة الركاب. لنتابع آراء المواطنين حول هذا الموضوع.
2: يعني لازم دمج ما بين اثنين، خلي باصات نقل داخلي وخلي السرافيس، هاي واحد ناحية الضغط على الناس. اثنين، السرافيس اليوم في منا عوائل كتير عم تتعيش من السرافيس، وبالتالي تحويله لقطاع استثماري أنا برأيي بالوقت الحالي نحن غير مهيئين لهالخطوة هي.
3: زحمات مثلاً كان ناس طريقة الدائري الجنوبي اللي وصل للجميلية تستفاد كتير، هلأ يعني ما في، أنا بطلع من سيف الدولي ما في شيء يوصلني على الجميلية، فهي صارت عندي مشكلة.
4: هلا بيجي باصات مقبولة، بس إنه يعني فترات بين الباص والباص طويلة شوي، والله يعني نص ساعة بدك منتظر.
5: وضع كارثي يعني صراحة. هلا أما كان السرفيس على السريع بتطلع صفات على الدور، بتطلع على السريع 10 دقايق من ولا الصخور بمشي حالك، هلا بدك نص ساعه على الصخور بهالزحمات هاي. انا الاول النهار راح علي امتحاني من ورا الباصات.
6: بس الشهباء اكثر شيء فيه يعني مشكله بالسرافيس ابدا، يعني انا اذا اروح على الشهباء هلا شلون بدي اروح؟ بدي امشي من العماره على الشهباء، ما في حل ثاني.
7: المواصلات ممتاز جدا، صار لي منيح ما طيرت على اسوي اوراق راكب من السرفيس للسرفيس، الحمد لله يعني انزل قدام المطرح اللي بدي اياه، بس امشي مترين اصال عنده كفي اوراقي، الحظ اللي بدي كم غرض داروا على ساحة سعد الله.
0: وفي مدينة سلمية بريف حماة رصد تلفزيون سوريا معاناة الأهالي من مشكلات في المواصلات والنقل الداخلي تتمثل بقدم وسائط النقل وغلاء الأجور وتردي البنى التحتية للطرق أيضا.
8: الباصات كتير قديمة والازدحام كتير كبير فيها، الشوارع سيئة بحاجة لصيانة، الناس عم تضطر انه تطلع فيها ولأن ما عندي وسيلة نقل أخرى يعني، فمتمنى أن يلاقوا حلول لهذا الموضوع.
9: سلبيات الوسائط النقل إن سيارات قديمة وصار لها يمكن 35-40 سنة ومستعملة وعتيقة، والمواطن عم يضطر يطلع فيها لأنه ما في بديل عنه، عرفت كيف؟ فأحياناً بيجي عالم ما معه تطلع بتاكسي، فنحن عم نشتغل طلبات على المتور، بيضطر المواطن عم بيطلع معنا على المتور كونه الأجار أرخص من التاكسي، أغلى من النقل بشوي بسيطة يعني مو بكتير يعني.
10: هلا نحن كنا قبل يعني وقت اللي انه نسافر نروح ندرس هيك كان كل شيء يعني اهون، يعني كنا ما بنفكر بالجايه بالروحه بالدراسه، كان طالب برياحه انه بيدرس، بس هلا اجورات الطريق النقل يعني كل ما تغير انه سعر المحروقات بدل الطالب يعني الطالب عم يدفع ثمن مثل اي حدا يعني.
11: والله مشاكل النقل صعبه شوي هلا، انه في سير بس في غلاء، في غلاء غلب من ناحية هالشباب وهالطلاب واللي عنده دوام يوميا، يعني مثلا موظف بحما هذا عم يحط راتبه كله أجور الطريقات، يعني عدك عن اللي عنده يوميا طلاب عم تسافر، عنده أولاد عم تدرس برات الضيعة، عنده يعني في مشاكل. والله
12: وزارة النقل ما قدمت لنا أي شيء، طرقاتنا مكسرة، سيارات صارت تعبانة، يعني ما عندنا شيء نصلح، احنا كشوفيرية أجور النقل غالي، يعني حالة يرثى لها، الله يكون بعون الناس.
0: أما في محافظة القنيطرة أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء الأهالي حول وسائط النقل في المحافظة، في حين أعرب أهالي عن سوء خدمة النقل ومعاناتهم في التنقل بين المناطق، في حين طلب بعضهم بافتتاح شركة نقل خاصة لمعالجة هذه المشكلة.
13: نحن ندعو الأخوة المستثمرين سواء خارج سوريا من السوريين أقصد أو داخل سوريا اللي عنده قدرة لإنشاء مثل هيك عمل، شركة نقل خاصة كونه عم بنعاني من الموضوع، وأحيانا بعض الأحيان بصير مشكلة مع أخواننا السائقين فبيضربوا عن العمل. فنحن ندعو أي إنسان يفتح شركة خاصة، مش ضروري بولمان كبير يعني تبع 60 راكب، قد يكون الموضوع لباص صغير 24 راكب كل ساعتين بيعملوا رحلة، كل ساعتين ونص رحلة من مركز الانطلاق في خان أرنبة إلى دمشق السومرية.
14: يعني أنا بعصخ الواحد بوظل ساعتين واقف لحتى تيجي سيرفيس أمستحرى، نفس الإشي عجبة، نفس الإشي مليح النقل الداخلي مليح يعني لا بأس فيه،
15: لأنه كل العالم عم تتحكم بالمواطن، ومنهم شوفيريتي السرافيس بياخذوا أجار زيادة أيام بيطلعوا أيام ما بيطلعوا. يعني بالنهاية هذا مواطن، يعني ليش لا يكون العبء كله على المواطن؟
16: لأنه في ناس بتوقف نص ساعة ساعة بهالبرد، هذا موضوع كمان الجو حر مثل هيك، كمان خطوة ممتازة يعني تخدم بين الشام والقنيطرة، ويا ريت اذا بتكون على القطاع الجنوبي كمان رحله او رحلتين تكون ممتازه، يعني هيك بتخفف عبء على المواطن.
0: لمناقشه ملف المواصلات في عدد من المحافظات السوريه ينضم الي عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب، ومحمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطره، وعراق زينو مراسل تلفزيون سوريا بحما. مرحبا بكم. سأبدأ معك عمار من حلب، يعني بحسب التقرير الذي عرضناه منذ قليل فإن استبدال خط الدائري الشمالي من الميكروباص أو السرافيس باللغة المحلية بوسائل نقل عامة باصات كان له ردة فعل عند المعظم بالاستياء من هذه الخطوة، لماذا بداية تمت هذه الخطوة؟
17: نعم حسام، مرحبا بك يا بالسادة المشاهدين. يعني واحد من أطول خطوط النقل العام هو خط الدائري الشمالي في مدينة حلب، والذي يعتمد عليه عدد كبير من سكان المدينة هذا الخط للوصول إلى عديد من النقاط، عديد من المناطق. يقابله خط الدائري الجنوبي. أولا يعني اعتراض السكان أو اعتراض المرة الركاب الأهالي على هذا الاستبدال بسبب عدم توافر الباصات بعدد مناسب كما يقولون، خاصة في أوقات الذروة. يعني هناك ازدحام كبير في هذه الباصات والأقل أخير في النقل، خاصة أن الشوارع ضيقة، وهناك أيضا تأخير في النقل، خاصة العدد الكبير والمواقف غير الواضحة. يعني لا توجد مواقف واضحة لهذه الباصات، قد يقف الباص في هذه النقطة أو تلك، لذلك قد يتأخر. يعني كما قال الطالب بأنه فوت امتحانه أثناء بسبب التأخر من في الصعود في هذا الباص. بالمقابل هناك من أثنى على هذه التجربة ولكن يريدون الانتقال أو زيادة عدد الباصات وتوضيح المواقف وتوضيح الأوقات التي قد يصل فيها الباص إلى هذه النقطة أو تلك، خاصة بداية الخط أو نهاية هذا الخط. بالإضافة إلى ذلك هناك يعني مشاكل أخرى كالازدحام الذي يعاني منه الركاب. اليوم كنا في نقطة الجامعة حيث أجرينا اللقاءات، كان هناك عدد من الباصات التي جاءت من غازي عنتاب من تركيا في ضمن اتفاقية التوأمة. الباص غير مكيف، يعني رغم من وجود التكييف في هذا الباص ولكنه غير مكيف، إذا يعني لا يوجد وسيلة تبريد، الجو خانق، الطقس حرارة مرتفعة للغاية، لذلك 10 ركاب أو 14 راكب في الميكروباص يكون أفضل بالنسبة لعديد من الركاب خاصة كبار السن من الباص المزدحم والذي لا يوجد فيه تكييف. حسام،
0: نعم، إذا يعني تمت عملية الاستبدال دون دراسة وتنظيم لهذا الأمر للأسف. عمار، أنتقل إلى حما وعراق زينو. عراق، بحسب التقرير أيضا فإن هناك مشكلة في المواصلات داخل مدينة سلمية، وخاصة بأن وسائل النقل هي متهالكة، ماذا أيضا؟
18: مرحبا حسام. في الحقيقة يعني وسائل النقل ليست فقط المشكلة الوحيدة في من مشاكل مشكلات المواصلات في مدينة سلمية، هي المشكلة الأساسية أو الكبرى يعني، ولكن هناك أيضا مشاكل أخرى. مشكلة وسائل النقل هي أولا وسائل قديمة وهي بحاجة إلى تنسيق. يعني نحن نتحدث عن باصات أو حافلات يعني عمرها 50 سنة منذ سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي. يعني هذه الحافلات قد مضى عليها زمن كثير وقد يعني وهي هذا احد الباصات هذا الذي يسير خلفي، هو يعني غير مريح في الجلوس، يشعر المرء في الذي يجلس فيه وكأنه يعني يجلس على كومة من الحديد يعني، وخصوصا ان هناك كبار سن لا يستطيعون يعني ليس لديهم القدرة على الذهاب الى مسافات بعيدة على السير على الأقدام، او ليس لديهم القدرة على ركوب السيارات الأجرة، او ليس لديهم يعني وسائط نقل مثل الدراجات النارية وهي الوسيلة المنتشرة الأكثر انتشارا في مدينة سلمية. خصوصا هذه الباصات يعني وهذه الحافلات كما ذكرنا هناك سوء في الأحوال الطرقية، وبالتالي يعني بوسائل قديمة ومتهالكة مثل هذه الحافلات تكون رحلة النقل الداخلي هي رحلة شاقة وصعبة جدا على المواطنين خصوصا كبار السن وغير ذلك. هناك مشكلة أخرى كما ذكرنا هي سوء الطرقات، كل شوارع سلمية بدون استثناء يعني كلها

0: النقل، هل هناك عدد كافي من وسائل النقل في سلمية أم أيضا هناك نقص وازدحام وانتظار يطول لوصول وسيلة النقل؟
1: نعم، هناك يعني من ناحية توفر الآليات، نعم هنا متوفرة وبكثرة. هناك حوالي 40 إلى 45 حافلة نقل داخلي في المدينة، وهي تغطي المدينة. إلا أن هناك أيضا مشكلة أخرى، أن هذه الحافلات لا تغطي سوى حيين أو ثلاث أحياء. يعني الحي الغربي، وهو هنا يعني الحي الذي يعني يحكم فيه، الذي يوجد فيه كلية الزراعة، أو وهي الكلية التابعة لجامعة حمل والوحيدة في الزراعة وكلية العمارة، وينطلق إلى حتى الساحة العامة في المدينة، ثم بعد ذلك إلى الجراج، مرورا بالحي الغربي ومرورا بالحي الجنوبي. هؤلاء
0: نعم.
1: الحيين فقط يخدمون نقل داخلي، في حين أن الحي الشمالي، وهو يعني يحكم به كل ثلثي سكان المدينة الشمالي والشرقي، لا يوجد فيه تخديم للنقل الداخلي أبدا. وهو يعني وهناك يعني مطالبات بتخديم هذا الحي بوسائط النقل الداخلية، خصوصا انه يعني معظم الناس لا تستطيع طلب سيارات الاجره وغير ذلك. هناك مشكله اخرى، يعني ليست فقط في المدينه من ناحيه النقل الداخلي، هناك ايضا مشكله يعني النقل الخارجي الى محافظه حماه والمحافظه الخمس
0: سأعود إليك عراق
1: ودمشق وغير ذلك.
0: للحديث عن النقل خارج مدينة سلمية. أنتقل إلى القنيطرة ومحمد فهد، مرحبا بك مرة أخرى محمد. إذن الأهالي في القنيطرة يشتكون من سوء خدمات النقل في المحافظة، كيف هو واقع خدمات النقل؟ لو قيمناه محمد من 100، كيف يقيم الأهالي؟
2: يعني بصراحة نعم، الأهالي يقيمون يعني خدمات النقل ربما 50% أو أقل من 50%. يعني هو تقاعس سائقي الكيس كما نسميهم بالعامية، يعني لا يعملون بشكل جيد حسب كلام الأهالي طبعا الذين قابلناهم. هناك بعض الخطوط، يعني هو يوجد في محافظة القنيطرة مركز انطلاق واحد، وهو مركز انطلاق خان أرنب، ننطلق منه الحافلات والباصات باتجاه دمشق باتجاه قرى القنيطرة. خط القنيطرة يعني خط قرى القنيطرة النائية بصراحة هو صعب جدا، يعني ينتظر السائق ربما ساعة أو نصف ساعة أحيانا حتى يتم تعبئة السيرفيس أو الباص النقل ليتم نقل المواطن إلى مكان سكنه أو بالعكس إلى مكان عمله. فهناك معاناة في هذا النقل أيضا. يعني باتجاه خط دمشق، دمشق القنيطرة هو خط يعمل بشكل جيد، لكن الاعتراض من الأهالي هو على أجرة النقل. طبعا الأهالي يطالبون يعني مديرية النقل واللجنة المختصة بتسعير بتحديد أجرة النقل أن يصل يعني أجرة النقل إلى 15,000 ليرة سورية، بينما يطالب سائقو الميكروباصات يعني بمبلغ 18,000 ليرة سورية. فهناك فرق 3,000 ليرة سورية بين المواطن ويعني صاحب السيرفيس، ويقول الأهالي نحن يعني نريد تخفيض هذه الأسعار، لكن أسعار المحروقات أيضا يقول سائق السيرفيس بأنها ترتفع يوميا، وهذا الأمر لا يصلح معه ولا يعني قد يعتاش من هذا السيرفيس أو باص النقل عائلتين أو ثلاث عائلات أحيانا، فهم بحاجة إلى يعني رفع أجرة النقل للركاب. فهنا معاناة أيضا بين المواطن والراكب، يعني بشكل المواطن والسائق. فايضا يعني الاهالي قابلناهم اليوم هنا يطلبون يعني من انشاء شركه نقل خاصه ربما تلزم سائقي السرافيس الذين يتكتلون يعني ويطلبون احيانا عن العمل في محافظه القنيطره. في الاسبوع الماضي كان هناك اضراب عن العمل ويعني تعطيل، ربما طلاب الجامعات كان لديهم امتحانات وتم يعني اسعافهم بباص نقل داخلي من مديريه النقل البري في محافظه القنيطره من اجل وصول الطلاب الى مكان عملهم وجامعاتهم. فهذا الامر يعني ايضا يطالبونهم بشركات الخاصه من ربما تحد من يعني من هذه الازمه وتقلل من يعني وتخفض من اجور النقل، ربما تكون يعني في ساعات منتظمه سواء باتجاه دمشق او باتجاه القرى النائيه، يعني تكون في ساعات محدده في الذهاب والاياب. فهذا الامر ربما يخفف العبء على المواطن ويدعه يعني ينتظر ساعات قليله، يعني يبقى هناك موعد رسمي ياتي اليه في هذا الوقت وينطلق الباص باتجاه المكان المطلوب او بالعوده باتجاه مركز المحافظه. فهم ايضا يطالبون بشركه خاصه في محافظه القنيطره، علما انه لا يوجد اي شركه خاصه نقل داخلي يعني او باص نقل خاص بشكل عام في محافظه القنيطره. والمعاناه يعني يوميا بين المواطن والسائق، يشتكون يعني من اجل ارتفاع اجره النقل او يعني انخفاضها بالنسبه للسائق.
0: نعم، داخل محافظة القنيطرة محمد، هل هناك أو بالتأكيد هناك وسائل نقل عامة تابعة للمواصلات، هي تغطي كافة المحافظة أم لا؟
2: نعم، وسائل النقل يعني العامة لا تغطي بصراحة كافة أبناء أرجاء محل، لكن تقسم إلى

0: ثلاث قطاعات، باص نقل داخلي الى القطاع الشمالي، وباص نقل داخلي الى القطاع الاوسط والقطاع الجنوبي من القنيطره، وهناك باصين نقل داخلي يعملان على خط دمشق في ساعات محدده. وهذا الامر ايضا لا يكفي يعني باصات النقل العامه التي تختص يعني بمديريه النقل البري في محافظه القنيطره، فهم ايضا بحاجه الى باصات، وايضا هذه الباصات يعني اصبحت متهالكه، بحاجه الى صيانه، بحاجه الى تحديث، عدا عن ايضا يعني السرافيس والباصات التي تعمل على خط القنيطره بشكل عام، ايضا هي يعني عمرها من 1990 و1998، فهي ايضا هذه يعني اصبحت يعني لا تستطيع تخدم المواطن، حتى يعني الركوب فيها يعاني منه المواطن، فهم يحتاجون الى يعني وسائل نقل حديثه، وهناك تعميم ايضا من مديريه النقل بشكل عام او وزاره النقل بشكل عام من اجل يعني التخلي عن هذه السيارات القديمه وشراء سيارات حديثه من يعني من عام 2011 واعلى يعني تكون 2011 2013 2014
1: نعم
0: من اجل يعني تقديم المواطن وتكون بشكل افضل.
1: نعم للاسف ايضا يعني كان معنا والى الان معنا عراق يعني وهو في مداخله مرق من خلفه باص هوب هوب يعني هذا بالخمسينات من القرن الماضي والى الان ما زال يعمل ومنذ 10 دقائق او 12 دقيقه الى الان لم يمر اي خط مواصلات على الرغم بانه يقف عند موقف للباصات. سأعود اليك يا عراق ومحمد ايضا ولكن أنتقل مرة أخرى إلى عمار. عمار، مشكلة المواصلات إذا تحدثنا عنها في عموم مدينة حلب وحلب والأرياف كيف هي؟
2: نعم حسام، يعني حلب مدينة كبيرة، عشرات الخطوط داخل المدينة التي تودي أو التي يعني يتواجد فيها هذه الميكروباصات أو الباصات، لكل حي لكل خط مشاكله وشكاوي السكان، نتحدث عن ملايين السكان، نتحدث عن مئات ربما وربما آلاف الميكروباصات سواء داخل المدينة أو التي تسافر إلى المحافظات والأرياف المحيطة بحلب أو باتجاه إدلب سرمدة وهذه المناطق. إذا تحدثنا عن داخل مدينة حلب فلكل خط سيرفيس أو ميكروباص مشاكله، وهناك أيضا شكاوى من الناس حول الازدحام وقدم هذه الميكروباصات، وهناك خطة من المحافظة لاستبدال هذه السرافيس أو الميكروباصات بواحدة جديدة وباستثمارها، ولكن على ما يبدو بأنها خطة طويلة الأمد. السكان هنا ينتظرون هذه الخطة أولا، ثانيا يشتكون حول مواضيع كثيرة منها عدم وصول السائق إلى المناطق البعيدة في خطه، يعني عندما يصل إلى منطقة معينة إلى الحمدانية ينزل الركاب في نقطة معينة لا يكمل إلى نهاية الخط لأنه يريد أن يوفر، أو مثلا بسبب السائقين عندما لا تكون هناك شرطة مرور أو مديرية نقل يطلب 4000 ليرة كتعرفة وهي من المفترض أن تكون 2500 ليرة، يقول بأن المازوت غير متوفر، بأن المازوت ارتفع وما إلى ذلك، وهذه الشكاوى كثيرة جدا.
1: أين الرقابة؟
2: بالإضافة إلى ذلك هناك
1: أين الرقابة؟
2: من عدم
1: عمار
2: يعني
1: أين الرقابة؟
2: يعني فقط يعني
1: بحسب
2: أو عدة
1: نعم بحسب المعلومات
2: الرقابة موجودة
1: بحسب المعلومات خط الدائري اسمح لي عمار بحسب المعلومات خط الدائري الجنوبي وهو خط طويل كما الدائري الشمالي ولكن يعني ليس خط واحد يعني الميكرو يقف مرتين أو ثلاث مرات ربما ليحصل على إجرة أليس كذلك؟ يعني بقسم
2: نعم
1: الخط لخطين أو ثلاث خطوط
2: بشكل صارم ولكن أتحدث لا هي مرة واحدة كل الخط أجرة أو تعرفة واحدة ولكن الركاب يعني يصعدون ويترجلون من الميكروباص عدد من المرات لأنه خط طويل ويعتمد السائقون في هذه الخطوط على هذا الموضوع يعني قليل من الركاب الذين يستمرون من البداية إلى نهاية الخط ولكن نتحدث عن يعني استغلال بعض الأوقات التي لا يكون ربما فيها رقابة خاصة في ساعات الليل المتأخرة وأيام العطل أو عدم وجود هذه الرقابة ولكن هي موجودة بكل الأحوال
1: جيد.
2: أو دائما نجدها دائما موجودة ولكن يعني الشكاوى في هذه الأوقات وهناك شكاوى من عدم وجود مواصلات عامة في بعض الأحياء مثل العامرية مثل أحياء أخرى لا توجد فيها مواصلات عامة وهناك ايضا يعني سكان يطالبون بزياده عدد الباصات على مثل خط القلعه وهو خط مهم، نعم، تم استبدال ايضا مؤخرا او الباصات يطالبون بزياده عدد هذه الباصات.
1: نعم اعود الى عراق زين، وعراق يعني 15 دقيقه واقف وما عدا غير وسيله نقل واحده وهي هوب هوب. الاهالي الان بماذا يطالبون؟ يعني خاصة بأن هناك أحياء في داخل سلمية لا تصل إليها المواصلات، وأيضا بالنسبة للمواصلات بين سلمية وحما كيف هي؟
0: حقيقة أولا يعني مشكلة مرور باص النقل الذي مر منذ قليل هو يعني خارج أوقات الدوام أو خارج أوقات النقل يعني سار منذ قليل.
1: هلا يعني وراك مرق ميكروباص يعني من اول الحلقه لهلا ما مرق ميكروباص هلا مرق من وراك، فالواحد واقف اذا بالشمس هي حدا بيدوب ليجي يجي السيرفيس.
0: تماما خصوصا كبار السن وخصوصا يعني الاطفال يعني الذين يذهبون الى اماكن بعيده. هناك مشكلتين يعاني منهم السكان في هذا الموضوع، مشكله التوزع المكاني والتوزيع الزماني. التوزع المكاني هو أن باصات النقل الداخلي كما ذكرت منذ قليل هي لا تغطي فقط الحي الغربي بحكم وجود كلية الزراعة هنا
1: بين سلمية وحما. كيف هو الوضع في عجال العراق لو سمحت؟
0: نعم، بس هناك فقط نقطة وحيدة أن التوزيع الزماني أن باصات النقل الداخلي لا تغطي سوى هذين الحيين وحتى الساعة الثالثة ظهرا، يعني بعد ذلك لا يوجد هناك نقل داخلي، يضطر المواطنون الى طلب سيارات اسره او يعني تدبير امورهم بطرق شتى. يعني بالنسبه للنقل من سلميه الى خارج سلميه، اي من القرى الى سلميه او من سلميه الى حماة او باقي المحافظات، هناك ايضا يعني تكاليف النقل يعني يعاني منها المواطنون بشكل كبير جدا. يعني اقرب قريه هناك يعني حوالي 5000 ليره سوريه، من سلميه الى حماة حوالي 12000 ليره سوريه بشكل يومي. هناك الموظف يعني لا يستطيع تحمل هذا العبء. نحن نتحدث بشكل يومي أي 24000 ليرة سورية من سلمية إلى حماة، حوالي 700000 ليرة سورية في الشهر. من سلمية إلى حمص حوالي يعني يوميا حوالي 30 أو 40000 ليرة سورية، وهو مليون أو مليون و200000 ليرة سورية تحملها الموظف. ما بالنا إذا كنا نتحدث عن موظف ولديه أبناء في الجامعة الذين لا يستطيعون أن يستأجروا بيوت في المحافظات، وبالتالي يضطرون إلى الذهاب بشكل يومي إلى أماكن دوامهم وأماكن عملهم.
1: مالية كبيرة
0: وهي كلفة كبيرة، خصوصا أن بعض البيوت فيها طالبين.
1: نعم عراق، اسمح لي بالانتقال إلى القنيطرة محمد فهد بعجالة. تحدثت عن مطالبات من قبل الأهالي بتفعيل شركات نقل خاصة للمواصلات في القنيطرة، هل هناك رد من قبل بعض المعنيين أو هل هناك شركات تقدمت بالترخيص أصلا؟
0: بالفعل يعني لم يوجد أي شركة تقدمت إلى محافظة القنيطرة كشركة خاصة. الأهالي يطالبون بشركات خاصة لضبط يعني حركة النقل والسير داخل أرجاء محافظة القنيطرة وباتجاه دمشق. الأهالي يطالبون فقط بضبط هذا الأمر، أو يعني ضبط سائقي السرافيس يعني وضبط خط السير لكل صاحب ميكروباص، ضبط خط السير ويعني وتخديم المواطنين بشكل أفضل، ويعني زيادة عدد حافلات التي تختص يعني بمديرية النقل البري العاملة في محافظة القنيطرة، وضبطها أيضا بأوقات يعني جيدة تعمل وتخدم صالح المواطن، أو تفعيل يعني شركات خاصة ربما تقلل من معاناة الأهالي.
1: نعم، وهذا ما نتمناه
0: على العمل بشكل أفضل.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة، والشكر أيضا لعراق زين مراسل تلفزيون سوريا في حماة، والشكر لعمار مرجاء مراسل تلفزيون سوريا في حلب. الواقع في المجمل هناك أزمة في المواصلات في عموم المحافظات السورية، هناك ضبط للخطوط وللتعرفة في بعض المناطق والبعض الآخر لا يوجد ضبط، هناك مطالبات للأهالي بتفعيل الرقابة أكثر وتحديث وسائط النقل العامة، ولكن على ما يبدو بأن الوضع مبشر، خاصة كما ذكر عمار بأن هناك رقابة وشبه صارمة على الخطوط. شكراً إليكم مرة أخرى، وعذرا يعني وقفناكم تحت طاقة الشمس، واعتبروا حالكم واقفين عم تستنوا شي مكرم عدي. شكرا إليك عمار محمد وعراق.

0: وفي أرقة نفذت كوادر طبية في المشفى الوطني وقفة احتجاجية بدعوة من فرع نقابة أطباء سوريا في الرقة، أعربوا فيها عن رفضهم للاعتداءات التي تطول العاملين في القطاع الصحي، كما طالبوا بتوفير الحماية لهم، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء الأخيرة التي تعرضت لها طبيبة مقيمة في أثناء أداء عملها.
1: الاعتداءات التي حدثت على زملائنا الأطباء في الفترة السابقة غير مبررة، وكانت الشرارة الأخيرة التي تم فيها الاعتداء على الطبيبة زميلتنا وهي تقوم بمناوبتها في الإسعاف غير مبررة.
2: نحن هذا الموضوع المفروض لازم نحط له حد، يعني أكثر من مرة عشرات الحالات اللي عم تصير، أنا أحد الأشخاص اللي تعرض لعدة مشاكل، بدنا نطالب يعني من الأمن، من إدارة المشفى يكونون أكثر حزم بهذا الموضوع بالذات.
3: بدنا حماية الأمانة، بدنا حماية، بدنا تعاون من الأمن، من المخفر معانا نحن. نحن كل مرافق مريض عم يدخل علينا عم يتهجم علينا، نحن بدنا تعاون، ما بدنا واحد يسهل معهم، بدنا تعاون، بدنا تشدد بهالأمر. الطبيب اليوم ما عنده حصانة نهائيا، اليوم عم أقدم عملي بخوف، خوف، وراي 5 مرافقة، ما بقدر أقول لواحد منهم اطلعوا لبرا. أنا واحد الأشخاص تعرضت لأكثر موقفهم بهذا المشفى، ما صار لي مداوم بيه شهرين، لسه شهرين ما طبقتهم، متعرض لأكثر موقف.
4: بدأنا الاعتداءات على الأطباء هي اعتداءات على الرعاية الصحية المجتمعية، هي اعتداء على المديريات الصحية الطبية السورية. الاعتداء على الكوادر الطبية يأتي بنتائج سلبية دائما على البنية الطبية
5: بسبب الحادثة اللي صار بقسم الإسعاف، العنف اللي صار ضد زميلتنا. نحن نطالب بتأمين بيئة آمنة داخل المشفى للكادر الطبي بشكل عام وللكادر النسائي بشكل خاص. بين قوسين، اليد التي تداوي لا تستحق أن تؤذى.
0: ينضم إلي الصحفي أحمد العثمان من أرقى، مرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، هذه الوقفة الاحتجاجية طالبت بحماية أكثر للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ما هي المطالبات الإضافية للمحتجين؟
6: تحياتي لك حسام وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا أكيد المطالبات اليوم ظهرت نتيجة حادثة اعتداء من قبل شخص مرافق مريض على الطبيبة المناوبة في قسم الأسعاف. ما زاد الاحتقان أو ما زاد التضخيم الموضوع هو أنه هذا الشخص عدا أنه هو موظف في مديرية الصحة في الرقة، هو في المكتب الإعلامي، فحدث شجار و أدى إلى يعني تسبب في لوي ذراع الطبيبة المقيمة، وظهرت هذه الحادثة إلى الإعلام، ومن ثم طلبت أمس على خلفية ذلك، منذ الأمس طلبت نقابة الأطباء ببعض الأطباء ونقابة الأطباء بخروج مظاهرة وإلقاء بيان يرفضون فيه الاعتداءات على الأطباء، خاصة أنه هذا الاعتداء يتكرر بشكل يعني شبه يومي بالنسبة للمشافي، خاصة بالنسبة للمشافي الحكومية. هناك حالة من الاحتقان نتيجة التجيش على وسائل التواصل الاجتماعي حول واقع الصحة وواقع المستشفيات، هو أشبه بالتجيش وهو ما يتسبب بردود فعل بأنه
0: طيب أستاذ أحمد لو سألتك
6: مقصر. نعم.
0: كيف هو أو هي واقع المشافي العامة في الرقة من ناحية النظافة؟ نعم. ومن ناحية الخدمات الطبية؟
6: نعم، كنت يعني سأتحدث عن هذا الأمر. واقع المشافي العامة رغم قلتها، لأنه المشافي العامة من أكثر المشافي ربما التزاما بالعمل، لكن الكثافة السكانية كبيرة في الرقة، والمعروف بأن المشافي العامة محدودة، هي مشفى التوليد ومشفى الوطني. مشفى التوليد يختص بالنساء وحالات محدودة من قبل للأطفال الرضع. بالنسبة للمشفى الوطني خاصة قسم الإسعاف، هو هذا القسم لا يكاد يعني يتوقف خلال دقائق. هناك مئات المراجعين يوميا، هناك ازدحام شديد في هذا القسم، لكن مع ذلك يقدم خدمات كبيرة بالنسبة للمراجعين. وهناك يعني ربما يتفوق، خاصة المشافي العامة يتفوق على بعض المشافي الخاصة رغم كثرة العدد كثرة أعداد المراجعين. حاليا ترعى مشفى الوطني، ترعاه المنظمات، وربما هذا السبب ساهم في الالتزام أكبر من قبل الكوادر الصحية. مطالب اليوم الكوادر الصحية خاصة في قسم في المشفى الوطني، عفوا، في زيادة أعداد الأمن، وأن تكون مفرزة أمن إضافية، وزيادة أعداد الأمن والحراسة في المشفى. تكررت يعني حالات الاعتداء خلال الفترة الماضية. أيضا هناك يعني حالة من يعني القطاع الصحي في الرقة يعاني من يعني تهالك المنظومة، يعاني من غياب منظومة صحية حقيقية. تحتاج الرقة إعادة هيكلة المنظومة الصحية. أيضا هناك بعض حالات الأخطاء وقعت فيها الكوادر الطبية خلال الفترة الماضية، وكانت يعني خلال فترة قريبة حادثة اعتداء لأحد الممرضين على مريض في أحد المشافي الخاصة، وهي تسبب يعني هذا الممرض لكم أحد الممرضين وهو كبير في السن. لذلك يعني هناك يعني تحتاج المنظومة الصحية لعمل كبير خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلتها بشكل جيد. الأطباء اليوم يعني يطالبون بالحماية من قبل يعني بزيادة عناصر الحماية، وأيضا تكثيف الإجراءات وتقليل حالات الاعتداء من قبل يعني المرضى. بالنسبة بالعودة لحادثة الطبيبة، يعني كبرت الحادثة وتضخمت على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه هي عدا أنه كونها عن يعني وقعت على طبيبة في مشفى في خلال أدائها مناوبتها وتعرضت لضغط كبير خلال العمل. هي يعني تعرض هذا الشخص لامرأة بالمرتبة الأولى، وهي يعني تعتبر من الأعراف العشائرية، لا يجوز التدخل بها. وأيضا تضخم الأمر لأسباب عشائرية أخرى. يعني ربما اليوم مديرية الصحة مطالبة بتطبيق القانون بشكل حقيقي على جميع الأشخاص الذين
0: صحيح، على جميع الذين
6: يتطاولون أو
0: يعتدون
6: يعتدون
0: على العاملين في المجال الطبي. شكرا إليك الصحفي الأستاذ أحمد العثمان، كنت معي من الرقة. وينضم إلي الدكتور عبد الله الحمود الخلف، مدير صحة محافظة الرقة، معي من الرقة. مرحبا بك دكتور عبد الله. سأبدأ معك عن سبب هذه الحادثة ولماذا تم الاعتداء على الطبيبة، وهناك عدة حوادث كما قال الصحفي أحمد العثمان، وأين هو المعتدي الآن؟ هل تم إلقاء القبض عليها؟ يعني هذه التفاصيل دكتور بداية.
7: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم استاذ، الله يعطيكم العافيه على اهتمامكم، الله يجزيكم الخير. طبعا هي هذه الحادثه هي كانت يعني النقطه التي افاضت الكاس، او مثل ما يقولون القشه اللي قصمت ظهر البعير. يعني بصراحه حالات الاعتداء على الكوادر الصحيه متكرره وقديمه، حتى من قبل ايام الثوره، يعني مو جديده هذه، وموجوده موجوده
0: صحيح.
7: يعني هاي الثقافة، ثقافة الاعتداء وطلب الخدمة المتكاملة من الكوادر الصحية، وإذا ما أدوها بشكل سريع، هذا موجودة بمجتمعنا مع الأسف، يعني مع الأسف هذا الشيء. وإحنا طبعا إذا بدنا نناقش الحالة الأخيرة بصراحة، يعني إحنا ما نقدر نناقشها بطريقة منفصلة عن الحالات التي سبقتها. الحالة الأخيرة إذا بدنا نتكلم عنها دقيقة، يعني هي صارت بين صحفي يعمل في مديرية الصحة، هو يغطي المكتب الإعلامي لمديرية الصحة، وزميلة من طبيبات المقيمات المناوبات في المشفى الوطني في قسم الإسعاف. حصلت مشادة كلامية بينهما، وهي أنتكم تعرف أنه هو مدير المكتب الصحفي، وطبعا هو يعني شوي يعني على صوته وكان عنده حالة إسعاف وما تمالك أعصابه، حصلت مشادة بينهما، وهذا الشيء أدى إلى أنه يعني جرى توقيفه في مخفر المشفى، وبعدين اتصالحوا بعد عدة ساعات وتم يعني التسامح بين الطرفين. لكن هو صراحة مو هذا هو الموضوع، الموضوع أنه هذا شيء متكرر
0: مع الأسف،
7: والكوادر بشكل عام في محافظة الرقة أو في غيرها هي دائما يعني تعتبر يعني هي يعني الركن الضعيف، لأنه لا يوجد هناك حماية حقيقية أو تشريعات حقيقية تحمي الكادر الصحي، بحيث أنه إذا جرى اعتداء لفظي أو جسدي يحصل حقه هذا العنصر الطبي سواء طيب طبيب
0: يعني
7: أو
0: هنا سؤال في صلبة تتحدث عنه دكتور، كيف تتعامل مديرية الصحة مع حالات الاعتداء هذه والتي ذكرت بأنها كثيرة للأسف؟
7: والله احنا بصراحه يعني احنا نلجا للامن، احنا في عندنا مخفر موجود بالمشافي، مخفر شرطه موجود بالمشفى الوطني وباقي المشافي نقاط امنيه، نلجا للامن نلجا للقضاء. لكن بصراحه هناك ثقافه سيئه، لا يعني لا احد ينكرها، هناك ثقافه سيئه انه انت مشفى حكومي، انت مطالب بتقديم الخدمات بشكل سريع وبشكل آني وبشكل كامل، وانا مواطن لي الحق انه اطلب منك وانت تلبي وبدون نقاش، وحتى لو اعتديت عليك لفظيا انت المفروض تسكت، لانه انت الطبيب، انت المفروض تستوعب، وانت ما يعني ما يقدر انه هو هذا الطبيب صار له ساعات منه بالاسعاف ولا قسم العنايه ومضغوط، ويعني اصلا مو متحمل انه حدا يأنبه او يوجه له كلام جارح. وبس يعني هذا الشيء موجود بمجتمعنا، هذا ما يعني انه مجتمعنا لا سمح الله عنده سوء اخلاق او شيء، بس عندهم مفاهيم يعني مغلوطه، انه انا لما اجي بدي خدمه طبيه من هذا العنصر الطبي سواء ممرض او طبيب او طبيب مقيم، انا المفروض يعني التزم بالحد الادنى من الذوق من اللباقه معه، لانه انا جاي اطلب انه هو يدي لي خدمه، وهو مواطن مثله هذا العنصر الطبي.
0: طيب لو سالتك
7: بيجي يطلب الخدمة الطبية
0: صحيح وهذا بكل تأكيد، ولكن لو سألتك دكتور عبد الله في سؤالي الأخير، نسمع على وسائل التواصل الاجتماعي وكما أكد الصحفي أحمد العثمان بأن هناك تجيش على المشافي العامة وعلى تعامل بعض من الممرضين أو الأطباء مع بعض الحالات، هل هناك تجاوزات من قبل الممرضين والأطباء خاصة يعني يعملون في ضغوط كبيرة ونقص في المعدات والمستلزمات الطبية بالتعامل مع أيضا المرضى أو المرافقين، يعني بيكونوا في بعض الأحيان على أعصاب أو ما في أعصاب؟
7: والله مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، هو يعني شرح الواقع على حقيقته، وإحنا ما نجمل أي شيء. أكيد في تجاوزات حتى من الكادر الصحي بعض الأحيان، حالات قليلة نادرة.
0: نعم.
7: بس أولا إمكانيات المحافظة تحررت بالشهر الأول من سنة 2026 هذه.
0: صحيح.
7: إمكانيات المحافظة حتى الآن محدودة، حتى الآن إحنا ما أنهينا الدراسات مشان إعادة تأهيل المنشآت الصحية وإعادة الخدمة واستكمال الكادر واستكمال عمليات الدمج للكادر الصحي، فلذلك حتى الآن الخدمات يعني لا تلبي احتياجات المواطنين، وأكيد في تجاوزات، يعني ما حدا معصوم من الخطأ والزلل، بس إحنا لازم ما نتحامل على بعض، لازم نغلب لغة التسامح ولغة الأخوة.
0: صحيح.
7: إحنا كلياتنا أولاد البلد، سواء عناصر طبية أو عناصر صحفية أو مواطنين عاديين، لازم نتحمل بعض، يعني المفروض نغلب هاي اللغة بصراحة يعني. فأنا نتمنى بس نصبر على بعض شوي، وإحنا لازم بالحب لازم نطول يعني نطول بالنا على بعض شوي، يعني أحيانا يصير تشنجات بصراحة غير مبررة، لا من الكادر الطبي ولا من الناس ولا من المرافقين، والمشاكل غالبا تصير مع مرافقين المرضى.
0: صحيح.
7: هي المشاكل تجي من المرافق تبع المريض.
0: نتمنى
7: هناك في تنظيم للدخول على المشافي والمنشآت الصحية من قبل الأمن.
0: نعم، نتمنى أن تكون هناك عملية تنظيم، وأن يعني بالعامية نقول كلياتهم يستوعبوا بعض من أطباء أو كادر طبي وأيضا من المرضى والمرافقين. شكرا إليك على الظهور معنا وعلى هذه التفاصيل الدكتور عبد الله الحمود الخلف، مدير صحة محافظة الرقة، كنت معي من الرقة. وفي ريف إدلب أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شامكاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم، وذلك بحسب قولهم.
8: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
9: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كتير ما بتوصل للمي وبيدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
8: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شام كاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
10: لأنه في ناس كتير أنا أحدهم ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
11: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوى لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض عليه كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما أنا من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو المطلوب.
12: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه الكهرباء بدون أي إنذار مسبق، فيجينا الشخص بدنا نشحن له نحن ككازية، ما في عندي أنا بند، ما في عندي بند إنني أحسن أقطع له فواتير المياه، فقط النظافة.
8: تكمن المشكلة الأساسية بحسب الأهالي في إلزامهم بدفع أجور خدمات غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
0: إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب ينضم إلي. يعني إبراهيم شيء يدعو للغرابة حقيقة، يعني رفض فرض رسوم على خدمات لا تصل، هل هناك أي توضيح من قبل فارضي الرسوم؟
13: نعم حسام، بالفعل يعني منذ تقريبا حوالي 5 أشهر إلى 6 أشهر كانت قد بدأت عمليات، يعني عملية تطوير تطبيق شام كاش بشكل أساسي وربطه بباقي يعني المؤسسات الحكومية، وهذا بناء على التوجيهات الأساسية للحكومة بأن يكون هناك ربط يعني عمليات الدفع الإلكتروني وتخفيف على يعني المؤسسات سواء كانت المياه أو شركات الكهرباء أو حتى باقي يعني الأساسيات في الفواتير وغيرها وحتى الاتصالات. فتم تطوير عملية هذا التطبيق، لكن ما بدا يواجه الأهالي من مشكلات حقيقة هي أن تفاوت هذه الخدمات ما بين منطقة إلى منطقة أخرى، وخاصة يعني بالنسبة لموضوع المياه. بعض القرى والبلدات في ريف إدلب تتفاوت جودة المياه من قرية إلى قرية وحتى من حي إلى حي، وعلما أن الفاتورة الأساسية للمياه هي يعني قيمة ثابتة تأتي لكل المستخدمين سواء كانت هذه الخدمة يعني هي جيدة أو سيئة بالنسبة لهذا الأمر. وهذا الأمر ما دعوا حقيقة لأن يكون هناك تساؤلات كثيرة من قبل الأهالي، لكن في حال كان عدم وجود استفادة بشكل كامل من المياه يمكن بحسب ما علمنا من مصادر يعني حكومية أن يقوم هذا الشخص بمراجعة يعني شركة تحديدا شام كاش أو شركة جرين إنرجي كانت للكهرباء أو غيرها، أن يراجع هذه الشركة ويقوم يعني ويقدم بأنه غير مستفيد من هذه المياه وبالتالي يتم إعفائه من رسوم المياه. لكن النظافة بالتأكيد هي كانت قد وصلت إلى كل المناطق في عموم يعني محافظة إدلب، تحدثونا عن النظافة خاصة بعد تفعيل يعني البلديات بشكل أساسي. لكن العملية الأساسية التي حدث بها الجدل حسام هي عند قيامك بعملية شحن للكهرباء لعدادات الكهرباء، لا تستطيع إكمال عملية الشحن حتى يتم دفع الفواتير المترتبة عليك. طبعا هذا الأمر تم ربطه بشكل أساسي كما ذكرت لك قبل حوالي 5 أشهر بسبب أن بحسب يعني المصادر الحكومية تحدثت أنه لا يوجد التزام كان سابقا من قبل الأهالي، وبعض الرسوم وصلت يعني أو تراكمت إلى تقريبا حوالي سنة كاملة لم يتم دفع الرسوم من قبل الأهالي، وبالتالي كانت هذه الطريقة لإجبار يعني المستفيدين من شركة المياه ومن يعني النظافة بأن يتم دفعها مع عداد الكهرباء، وبالتالي يتم إلزامهم بهذه الطريقة. يعني حسام،
0: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل والإيضاح. إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا ونتابع فيها. عودة مزارعين من دول الاغتراب إلى قراهم في ريف اللاذقية، ونقل تقنيات زراعية حديثة مستوحاة من تجاربهم خلال سنوات اللجوء.

0: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجدل كيخيا في جبل الأكراد بالريف اللاذقية تقنيات زراعية حديثة وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
1: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجدل كيخيا بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
2: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص بكل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
1: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
3: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
1: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج. بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها، يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
0: هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية انضم إلي. إذا شيء جيد هاشم، نقل تقنيات حديثة ومتطورة للاستفادة منها من دول الاغتراب في سوريا. التفاصيل الإضافية معك هاشم.
4: نعم حسام، يعني نحن الآن في جبل الأكراد يعني وخلفي تماما هذا المشروع. طبعا هذا المشروع يعني الذي يعني أتى بعد استصلاح هذه الأراضي، هذه الأراضي كانت يعني مقفرة على يعني على يعني في كل أجزائها نتيجة قطع قوات النظام المخلوع سابقا لهذه الأشجار وأيضا حرقها. عندما يعني عاد المزارعون أو أهالي هذه الأراضي إن كانوا من دول الاغتراب ومنهم يعني حتى كانوا داخل سوريا، كان هناك يعني عندهم اطلاع وأقاربهم عندهم اطلاع في التجربة الأوروبية الهولندية، فحاولوا نقل هذه التجربة إلى أراضيهم فقاموا استصلاحها من جديد وأيضا استيراد وجلب هذا الغراس بعد استشارات يعني من مهندسين زراعيين عن التربة والبيئة وغيرها، وبدأوا بزراعتها حتى أن هذه الزراعة هي تختلف كليا عن الزراعة التقليدية الموجودة هنا، الأشجار قريبة من بعضها وحتى أن يعني وقت إنتاجها بشكل أقصر، كون هذه المناطق هي مناطق زراعية وهي يعني يعتمد سكان مناطق جبل الأكراد الذين يعودون أول من أولى الأشياء التي يعني يهتمون بها أو يعني يقومون يعني بالمطالبة باستصلاحها أراضيهم الزراعية مصدر الرزق.
0: نعم هاشم،
4: عندما يكون هناك مصدر رزقهم يعني يستطيعون يعني الوصول إليه وأيضا استصلاح أراضيهم أي تأمين رزقهم ومصدر عيشهم.
0: نعم شكرا إليك هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. نهاية حلقة اليوم من عين سوريا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: اربح مليون ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: رمضان أهلا.
0: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
5: ولم يزل لك في نفوس.
0: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
5: لك في نفوس الصالحين مكان.
0: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

0: أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. أمس تصدرت قصة شاب عناوين السوشيال ميديا على خلفية انتشار أنباء عن أن قوى الأمن اعتقلت نتيجة استماعه لأغاني ثورية في محافظة طرطوس الساحلية. القصة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الأغاني المشار لها هي للشهيد عبد الباسط الساروت، وبدأ ناشطون بتداول مقاطع قديمة للساروت من باب التضامن مع الشاب الموقوف من دون مزيد من التفاصيل بشأن القضية وأسباب وآلية التوقيف. الموضوع تشعب لاحقا لتتضح تفاصيل لم يذكرها المتضامنون مع الشاب، فالتوقيف لم يأتي بسبب الأغاني، إنما أتى نتيجة ما تزامن معها. فالشاب كان يلوح بمسدس من نافذة السيارة، كما أن الأغاني نفسها حملت بعض المفردات التي تحض على الطائفية. وبالطبع الجدل لم يتوقف هنا مشاهدينا، خصوصا أن الشاب كان يقوم بهذا الفعل في أحد الشوارع التي يقطنها أبناء المكون العلوي السوري بهدف الاستعراض وتصوير مقاطع فيديو لحسابه على تيك توك. رواد وسائل التواصل الاجتماعي انقسموا بشأن الترند، منهم من وضع نقطة في منتصف الخبر ولم يكمل القراءة وتوقف عند جزئية أن الشاب كان يستمع لأغاني الساروت، ومنهم من أكمل قراءة الخبر واستوعب أن القضية هي سياق قانوني طبيعي لسلوك يصنفه القانون على أنه جريمة. وبالطبع امتد هذا الجدل ما دفع وزارة العدل لإصدار توضيح بشأن القضية، تنفي فيه أن أسباب التوقيف جاءت على خلفية استماع الشاب للأغاني فقط. لم تنتظر وزارة العدل طويلا حتى علقت على القضية، إذ قالت إن الإجراءات المتخذة بحق الشاب لم ترتبط بأي محتوى فني أو سياسي أو ثوري بحد ذاته، إنما استندت لوقائع محددة في محضر الضبط والتحقيق. وبيّنت التحقيقات الأولية أن الضابطة العدلية في ناحية الحميدية في طرطوس قد نظمت الضبط اللازم بحق الشاب بعد تداول مقاطع مصورة له وهو يقود مركبته في الطرقات العامة والمناطق السياحية، ويشغل مقطعا صوتيا يتضمن عبارات تحرض على القتل على أساس طائفي وتثير النعرات الطائفية وتدعو إلى الكراهية والعنف. كما أظهرت المقاطع قيامه بالتلويح بمسدس من نافذة المركبة أثناء تشغيل تلك العبارات بصوت مرتفع، ما تسبب بحالة من الاستفزاز والاحتقان بين المواطنين وفق ما أتى في بيان الوزارة. وأضافت أن الشاب أقر بما نسب إليه وبناء عليه أحيل إلى فرع الأمن الجنائي. لاحقا ظهر والد الشاب الموقوف نفسه بمقطع مصور وتحدث عن جانب من الوقائع. طبعا في المقطع لم يظهر وجهه، وادعى هذا الرجل بأنه والد الشاب الموقوف، ولفت إلى أن ابنه تم توقيفه نتيجة تشغيل أغاني الساروت، لكنه لم يحدد نمط الأغنية المشار لها، كما لم يذكر أن ابنه كان يحمل سلاحا ويلوح به من نافذة السيارة. نتابع المقطع ثم نعود.
1: ابن عمته كان بالسيارة صور فيديو،
2: صوروا فيديو قلب السيارة مشغلين أغاني الثورة.
1: ابن عمته نشر الفيديو على صفحته على الانستا. أحد أصدقائه كمان من الطائفة العلوية الموجودين هنيك، فسحبوا من عنده على الانستا وودى لمديرية الناحية.
2: تمام.
1: تبعت المنظار.
2: تمام.
1: وصار مطلوب هنيك، كل فترة وفترة يقولوا لي ابنك مطلوب، ابنك مطلوب مشان أغاني الثورة. قلت له أنا مستحيل ينطلب مشان أغاني الثورة. مين الطالبو؟ قال الناحية. أخذت ابني ورحت الناحية. قلت لهم أنا ابني اللي حط مقطع الفيديو حط أغاني الثورة. قال إيه هاي أغنية طائفية. قلت لهم أغاني الثورة صارت طائفية؟ قال إيه والله. قلت لهم شو يعني؟ قال هذا بيتم عنا للصبح.
2: أصلا هاي قلنا يوم شغلة غنية صارت.
1: الباص
2: صارت ومغنية.
1: بالضبط بالضبط. هي غنية الباص صارت.
0: لاحقا عاد ناشطون تداول مقطع مصور للشاب وهو يستمع إلى الأغنية التي صنفتها السلطات على أنها مخلة بالسلم الأهلي. دعونا نشاهد معا ثواني من هذا المقطع ثم نعود.
3: المصيرية
0: قضية تصدرت عناوين الترند السوري خلال الساعات الماضية، وعلق عليها ناشطون منهم معاون محافظ حمص سابقا سالم أبو سعود أو سمير المطفي الاسم الحركي الذي كان يعرف به. دعونا نستمع لمقال.
3: هلا شينا من جزئية أنه القاضي علي وهو شبيح ولله جزئية تانية، بس الفكرة هي اللي بدي أوصلها أنا أنه نحن عم نسخف كثير موضوع الثورة كثير كثير، يعني نحن عم نحط حالنا كأنه يعني قدام الدولة كثوار عم نحط حالنا كطرف مقابل للفلول والشبيحة والجماعات النظام يعني، وأنه الدولة هي القاضي بيناتنا، فنحن عم نسخف الموضوع كثير. يعني أنه شو فكرة أنه والله واحد ماشي بأحياء علوي، شو البطولة أنه واحد ماشي بأحياء العلوية ومشغل شرطة نصيرية ومن الحكي وماسك سلاح وهذا يعني. وهو قاصر أصلا يعني، هو لما بلشت الثورة كان اسمه ولده، شو الفكرة يعني، وين شو هي القيمة اللي انضافت للثورة؟ فنحن للأسف بدعم هذا الشيء عم نسخف حالنا كأنه نقول نحن أولاد ثورة ومطالب ثورة ونحن بدنا الدولة تسمعنا، نحن عم نضر حالنا على فكرة بهاي الشغلات، هاي بهاي الشغلات التافهة اللي عم تصير. طيب خلينا بس نركز على الشغلات الأهم، يعني تركنا نحن كل شيء واجينا على شخص والله القاضي هو اللي شو اسمه، لا موضوع القضاة من أيام النظام الفلول والشبيحة وكذا عم يتعالج كملف لحاله ما دخلوا. هاي الحساسية الزايدة عم تخلينا نحن نخسر أسهم أمام الدولة أمام السلطة، يعني هذا أقول الدولة أمام السلطة، أنه نحن ناس تافهين صراحة.
0: ناشطون تداولوا صورا ومنشورات بعد ساعات من تصاعد الترند، قالوا فيها إن الشاب خرج من التوقيف بعد الجدل الذي أحدثته المنشورات على وسائل التواصل، وقال عديد من الناشطين إن محافظ حمص تدخل للإفراج عن الشاب وهو ما لم يذكر عبر أي مصدر رسمي أو محايد، ولم يتمكن فريق ريبوست من التحقق من صحته حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. القضية حلت كما استفنا بين المواضيع الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها سوريون على نطاق واسع. دعونا نستعرض بعض التعليقات. حازم كتب: من الأول عم أقول في شيء غلط لأني أغاني الساروت شغالي عطول بكل سورية، ما استقصدوا غير هذا الشخص. من حساب لجود على إكس: مشكلتنا أن شعب عاطفي ننجرف بسرعة وراء القصص والترندات ونحكم على أي قضية من أول رواية تصلنا دون أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن الحقيقة أو انتظار الرواية الرسمية. من إبراهيم: لا تغطوا مراهقات الطائشين الرعناء بسمعة رموز الثورة، ولا تجوا بأسماء طاهرة، لا تبرؤوا متهورين طائشين يريدون إثارة الفتن وتوريط الدولة السورية بتصرفات تافهة ورعونة صبيان يظنون أن البطولة في أن يبدو بأنه في يعني نقص بالتعليق. طيب من حساب أرهان: أنا دائما بقول الدولة أوعى من الشعب يلي بيحاول يخرب كل جهودها وشغلها بتصرفات ولدنا وغير مسؤولة. ينضم إلي الآن غياث دبور، محام وناشط حقوقي معي من دمشق. أهلا وسهلا بك سيد غياث معنا.
4: أهلا بكم
0: سيد غياث. متى يصنف خطاب الكراهية على أنه خطاب كراهية، والقانون يعني السوري كيف يتعامل مع هذا التوصيف؟
4: بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. خليني أبلش بنقطة كتير مهمة وتعقيب على كل شيء حكى بتقريركم الكريم. الدولة السورية أو سوريا انتقلت من منطقة الثورة إلى منطقة الدولة والمؤسسات. منطقة الثورة يختلف عن دولة المؤسسات والقانون. فالموضوع الذي يثير عليه اللغط الكبير، سوريا دخلت هذا المجتمع الدولي أو هذا العالم الدولي أو هذه البوابة الدولية بمنطقة الدولة وهذه التحالفات وهذه العلاقات وعودة سوريا إلى ساحة دولية بقوة نتيجة تمسكها بمنطقة الدولية. الإعلان الدستوري الذي صدر في شهر آذار لعام 2025 ذكر بشكل واضح ومحدد في المواد 3 و7 و8 و10 تحدث بشكل مفصل عن السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي والدور الذي تقوم به الدولة لحماية السلم الأهلي ومكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز والخطاب الطائفي والعنصري والدعوة والحض على الكراهية والعنف. وبالتالي على الدولة مسؤولية كبيرة أن تقوم بمحاربة أي خطاب طائفي بغض النظر هل كيف نحدد أو نبين أو كيف نؤطر الخطاب الطائفي أو خطاب الكراهية، فهو موضوع جدا وبشكل واضح وصريح بما نصت عليه المادة 307 من قانون العقوبات السورية التي قالت بالحرف: يعاقب كل من يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العنصرية بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة في حال أدى هذا الخطاب خطاب الكراهية إلى أي شكل من أشكال العنف أو الاضطراب. وبالتالي الدولة السورية تقوم بواجبها الآن كما صرح أو بيان وزارة العدل وبيان عدلية طرطوس أن هناك شاب يبلغ من عمره 17 سنة كان يقود سيارته يحمل مسدس ويضع فيديوهات أو أغاني تحمل ألفاظ طائفية عنصرية تحض على القتل أو تحض على الكراهية. فمن الطبيعي من واجب الدولة السورية وفي منطقة ذات حساسية معينة، فالدولة واجبها القانوني والدستوري والشرعي،
0: وهي اتخذت وسارت في هذا المسار. طيب سيد غياث، في حالة الشاب الموقوف في طرطوس، ما التوصيف القانوني لهذه الحالة؟
4: كما أنا ذكرت المادة 307 من قانون العقوبات السوري التي تحدثت عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية بأي شكل من الأشكال، كتابة أو شفاهة أو أيا كان التعبير، فهو يشكل جرم إثارة نعرات طائفية وأيضا التجريم وفق الإعلان الدستوري.
0: طب ماذا يمكن أن يكون حكم؟ ما الحكم الذي ممكن أن يترتب؟
4: هو الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة طبعا لو أدى هذا الأمر إلى حالة من الاصطدام أو حالة من نسميها ظاهرة أدت إلى اصطدام طائفي أو عنصري أو بين طائفتين معينتين، طبعا العقوبة تزداد وتشدد بظروف مشددة. فبالتالي قانون العقوبات في المادة 307 حدد ووصف وجرم هذا الفعل وفق قانون العقوبات السوري.
0: طيب جميل هذا الأمر. أريد أن أسألك أيضا سؤال آخر. البعض كان يتحدث علنا في سوريا بعد سقوط النظام، ويعني طبعا نحن نعلم بأن أيضا الإعلان الدستوري يعني تحدث عن موضوع تجريم من يعني يفاخر بالجرائم التي قام بها النظام قبل السقوط، ولكن هناك حالات لم يتم التعامل معها كما يجب. على سبيل المثال قد صورت أيضا ووثقت ولكن لم يتخذ بحقها إجراءات قانونية.

0: أن يوثق أي حالة يستطيع اللجوء إلى القضاء، ويستطيع. وأيضا هناك نص قانوني، هناك نص قانوني، كيف تستطيع أن تتجاهل الإعلان الدستوري الذي نص صراحة على معاقبة كل من يمجد رموز أو أزلام النظام السابق؟ لا، هناك حالات تم تجريمها وتم توقيفها، لكن
1: حكم
0: أنت
1: عليها؟
0: تتحدث الآن عن تمت ملاحقتها وتجريمها، أنا هذا الكلام مسؤول عنه. هناك حالات كثيرة. الآن تتحدث أنت عن ما يتم تداوله على صفحات الفيسبوك.
1: صحيح.
0: نحن لدينا مرجعية هي وزارة العدل، وزارة الداخلية، نستطيع الآن أن نلجأ أو أن نطلب ملفات موجودة الآن، وتم محاكمة أشخاص، وأنا على علم أن هناك محامين، أن هناك محامين قاموا برفع دعاوى وتحريك ادعاءات بحق أشخاص قاموا بتمجيد رموز النظام وتم ملاحقتهم. وهذا من حق أي مواطن، أي مواطن يستطيع الآن يلجأ إلى القضاء بأي حالة موثقة، إن كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع أن
1: بكل تأكيد
0: يلاحق هذه
1: أستاذ
0: الحالة.
1: غياث، الموضوع يعني غير مقبول أبدا، ومرفوض أن يكون هناك إشاعة لخطاب الكراهية في سوريا. سوريا أصلا اليوم لا تحتمل أي مساحة لتشييع هذا الخطاب أكثر ما هو منتشر، يعني هو في سوريا. ولكن أنت تابعت لربما الفيديو الذي ظهر فيه من يدعي بأنه والد الشاب الذي تم توقيفه، وتحدث لم تظهر صورته، هو ادعى بأنه والد الشاب، ولكن تحدث في بعض التفاصيل بأنه كان يتم تمديد فترة الإيقاف للشاب 48 ساعة، كل ما يعني كانت على وشك أن تنتهي كان يتم تمديدها. برأيك هل هذا الأمر يعني قانوني؟ لم يكن هناك تهمة واضحة قد وجهت له أصلا في ذلك الوقت.
0: هلا بيان وزارة العدل واضح الآن، هو موقوف في إدارة الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات. طبعا تمديد مدة التوقيف تحتاج الى موافقة او قرار رئيس النيابة العامة الذي يطلع على الملف والإضبار اذا كان هناك اسباب موجبة طبعا لتمديد التوقيف. طبعا احنا نعرف ان بقانون اصول المحاكمات الجزائية مسموح مدة، او يعني هناك ثغور او هناك ثغرة او قصور في النص المطبق بقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يسمح بتمديد مدة الى مدة 60 يوم. للاسف يعني هذا الموضوع الذي يحتاج الى تعديل تشريع، لسنا الان بصدده، لكن طبعا يحتاج مدة، اذا استمرت هذه الفترة اكثر تحتاج الى موافقة القاضي او رئيس النيابة العامة. هناك اصول متبعة امام النيابة العامة بما يتعلق بمدة التوقيف التي تحتاج الى موافقة القاضي في حال اذا راى القاضي ان هناك اسباب موجبة. لكن انا سمعت انه تم اطلاق صراحه بيان وزاره الداخليه، عفوا وزاره العدل، وبيان عدليه طرطوس انه الان ما زال موجودا لدائرات الامن الجنائي لاستكمال التحقيقات فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونحن لا ناخذ اكيد معلوماتنا او
1: الا من مصادر رسمية.
0: لا ناخذها من وسائل التواصل. نعم.
1: يعني انت تتوقع ان يتم توقيع عقوبه عليه من سنه الى 3 سنوات
0: اذا ما... طبعا اذا تم الان حالته الى القضاء يطبق النص المادة 307 طبعا من سنة إلى 3 سنوات. نعم.
1: هل يمكن أن يتم الطعن في هذا القرار؟
0: طبعا هناك طبعا يحق له أن طبعا هلأ عندما يحال إلى محكمة الجنايات طبعا هناك إجراءات معينة وحق الدفاع، ويستطيع أن يطعن طبعا كأي متهم آخر، يستطيع أن يطعن بهذا القرار مع محكمة النقد التي تنظر طبعا بأوراق الدعوة والثبوتيات والأدلة، وان كانت وجدت القرار صائب تصدقه او وجدته مخالف للاصول او القانون تقوم بفسخه. طبعا حق له طبعا، هذا حق قانوني.
1: هل يمكن ان يكون التعامل مختلفا اذا ما وجهت تهمه سيد غياث، اذا ما تحدثنا بان الشاب قاصر او هكذا ما يشاع حاليا انه هو طبعاً قاصر؟
0: هلا 17 سنه طبعا يحاكم امام محكمه الاحداث الجانحين، طبعا لها اليه معينه تختلف عن محكمه الجنايات العاديه، طبعا بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وطبعا تختلف الآلية المحاكمة حتى من حيث العقوبة. طبعا العقوبات التي تتعلق بالحالات الجانحين، طبعا احنا بداية تحدثنا بشكل عام عن القانون عن المادة بشكل عام، الآن طالما هناك هو إذا كان قاصرا طبعا تكون العقوبة أخف، والإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث الجانحين تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات. طبعا بحكم هنا لا ينظر إلى الجرم، ينظر إلى الشخص بوصفه قاصر. نعم صحيح هذا الكلام.
1: يعني لا تكون بحسب المدة بحسب ما ذكرتها من سنة إلى 3 سنوات، ممكن أن تكون أقل من ذلك.
0: صحيح هذا الكلام.
1: طيب إذن يعني ننتظر أن تصدر لربما مزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية. شكرا جزيلا لك السيد غياث دبور، الناشط والمحامي، الناشط الحقوقي والمحامي، كنت معنا مباشرة من العاصمة دمشق. تحولت

مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي مساء أمس إلى ساحة توتر بعد حادثة بدأت كشجار مسلح محلي قبل أن تتطور إلى اشتباكات وإطلاق نار استدعى انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي وفرض إجراءات أمنية استثنائية. وفق المعلومات التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا، بدأت الأزمة عندما تدخلت دورية للأمن الداخلي لفض شجار مسلح بين أطراف محلية داخل عزاز، لكنها تعرضت لإطلاق نار، ما دفع السلطات إلى إرسال تعزيزات أمنية وانتشار واسع في المدينة. وخلال الساعات التالية اندلعت اشتباكات متقطعة وتم فرض حظر للتجول في بعض الأحياء قبل أن تعقد اجتماعات مع وجهاء المدينة لاحتواء الموقف، بينما أعلن صباح اليوم عودة الهدوء، في حين أكدت السلطات على أن القانون سيطبق بحق المتورطين، حيث تحدثت مصادر محلية عن وقوع إصابات واعتقالات من دون صدور حصيلة رسمية نهائية. مقاطع مصورة عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثقت جانبا من الاشتباكات والانتشار الأمني مع استنكار التهجم على قوى الأمن. دعونا نشاهد من هذا المقطع الذي وثق لحظة وصول قوى الأمن لمدينة عزاز بالتزامن طبعا مع المواجهات المسلحة.

0: بعد مدة من انتشار الأنباء عن المواجهات في عزاز، أصدرت قوى الأمن الداخلي في المدينة توضيحاً للسكان المدنيين وأعطت معلومات جديدة بشأن المواجهات. وقالت المديرية إن دورية تابعة لها قد تعرضت لإطلاق نار خلال تدخلها لفك اشتباك مسلح بين عدة أطراف داخل مدينة عزاز، وأضافت أن عناصر الدورية تعاملوا مع الموقف وفق القواعد، في حين دفعت مديرية الأمن بتعزيزات إضافية للمنطقة وشرعت بالتعامل مع الموقف ميدانيا لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة المواجهات. طبعا مشاهدينا، هذا البيان الظاهر خلفي على الشاشة نشر في خضم الاشتباكات ليلة أمس. قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني ظهر بمقطع مصور وتحدث لجموع المدنيين في عزاز رافضا إعاقة عمل قوى الأمن التي حضرت للفصل في مشكلة نشبت بين طرفين في المدينة.
1: هات السلاح ما وصل بيدنا الا بعد تضحيات 15 سنه
2: من بفضل الله.
1: ما يستعمل على الدوله،
2: ما هو على الدوله ولا على المدني حتى
1: لا يجوز. كل ما تضرب بيسحب السلاح، حطينا دم، لو وصلنا لهون نحط 10 اضعاف الدماء لنبني من الاخر. فالان موقفنا موقف فصل، حق وباطل. ما هي انه والله جايين نتعدى يقلب، يعني في ناس لها حقوق بجوز ترى المعتدى عليه الطرف الاول، المعتدى عليه الطرف الثاني، بس تجي تعدى على الامن واماكن الامن، هذا إهانة لنا قبل ما ننهي. عزاز بخير، حلب بخير، حلب بخير، دمشق بخير، دمشق بخير، سوريا بخير، دير الزور بخير، سويدا بخير الى اخره. فالفكره باختصار، الامر بدهم تعامل كلياتنا، هي الدوله لنا بنيناها بدم اولادنا. والله ما الناس ما تركي وجاي الان هذا العبرمي، طب بركي قتلت انسان، بركي قتلت هذا الشاب، ترك مرته وزوجته وجاي يحفظ امن الناس، والله تجي تقتله بدم بارد.
3: الله بيعلم يا ابني، بس ولكن ايش بيطلع بالنسبه للاطفال؟ هل الفوضى هي هلا الجيل
1: الفوضى؟
2: ما في كباريه تحل، ما في كباريه تحل. لما نجي بقول لك دائما تستنوا الكباريه لتحل.
1: كباريتنا
2: والله بيعلم ايش بنسوي، احنا بنستناك على اساس
1: تحصل. والله
2: يا
1: ابني استناك
2: يا حجي، هاي على
1: اساس جيد
2: يا حجي. يا خبرنا انه جايين عم نستناك
1: بالجوال. انا بالنسبه لي جاي اطبق قرار نهدي شوي نفوس الناس استعمال السلاح بهي الطريقه.
0: لم تستمر المشكله طويلا، اذ تمكنت قوى الامن من احتواء المشهد، في حين اصدر وجهاء مدينه اعزاز بيان اعلنوا فيه انهاء التوتر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باسم وجهاء مدينه اعزاز، بفضل الله تم انهاء المشكله التي حصلت في مدينه اعزاز هذا المساء، والتي أحزنت أهالي مدينة. ويؤكد وجهاء مدينة أعزاز وأهالي مدينة أن المجتمع المحلي في مدينة أعزاز جزء من منظومة الدولة، وجاهزون لتطبيق قرارات الدولة بكل مؤسساتها.
5: تكبير،
4: التوفيق،
5: تكبير، الله أكبر.
0: قضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، دعونا نستعرض منها بعض ردود الفعل. عبد الله يقول على فيسبوك: يجب محاسبة واعتقال كل الخارجين عن القانون الذين نشروا الرعب والخوف بين المدنيين. كنان أيضاً على فيسبوك كتب: يجب قلب البيوت وإخراج كل قطعة سلاح ومعاقبة المعتدين على قوات الأمن الداخلي. عمار في فيسبوك أيضاً: أولاً تفرض هيبة الدولة ثم تكون المجالس، وإذا كان هناك تجاوز من رجال الأمن يتم محاسبتهم من الدولة. هناك ناس يبدو تعودوا على الفوضى. ياسر: من أخطأ يحاسب، ولا سلطة فوق سلطة القانون، وإن شاء الله تنحل بين الطيبين. سوريا الحرة يجب أن نحافظ عليها جميعاً بالوعي والامتثال للقانون، وبإذن الله كل شيء بينحل بالهدوء.

0: من قال إن كل ما في مخيمات النازحين هو حدث حزين، إذ دائما ما نشاهد نازحين يصنعون الابتسامة حتى في أصعب الظروف. هنا في هذا المقطع المصور الذي التقطه ناشط من أحد المخيمات في سوريا، تحدث رجل سوري عن توقعاته لنهائي كأس العالم المنتظر اليوم بين إسبانيا والأرجنتين. دعونا نستمع لما قال.
1: بده يربطوه لميسي،
2: بده يربطوه خالص.
1: برأيك مين راح يربح؟
2: راح تربح إسبانيا لأنها بتلعب على استحواذ الكرة، عرفت علي؟ وإنه الأمور هذه كلها منتهية وتربيط ميسي وغير ميسي.
1: بده يربطوه لميسي،
2: بده يربطوه خالص، عرفت علي؟ أيوه إسبانيا 100%.
1: طيب برأيك إيه؟ الأرجنتين ما صار في تواطؤ معه بالبطولة؟
2: لكن التحكيم ثلاث أرباع مو نظامي، ثلاث أرباع التحكيم المباريات كلها مو نظامي.
1: أكبر شيء مباراة مصر.
2: أكبر مصر، نعم.
1: برأيك ليش عم يتواطؤوا مع الأرجنتين؟
2: لأنه هذا ضخم إعلامي كبير وبده يطلع تقاعد خالصين.
0: بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، نلقاكم يوم غد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم...

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ان شاء الله كل البياضه هيك تساووا فيها. العالم قاعدين والله العظيم على الخفان وعلى البراده ومن عند حيطان، في عالم في عالم قاعدين على التراب والله العظيم ما بدين حصيري وقاعدين على التراب.
1: سوال الخالديه وحمص، يعني حمص هي ام الثوره، يعني لازم حمص يعتنوا فيها، لانه هلا تعال لاي مدينه اللي قامت حمصي من من من نص المدينة، قامت الثورة من نص المدينة.
2: ليش الحمص غير ولادها يا حمصني؟ هاي المبادرات الفردية ما يتابع لحدا، فيك تجي بنفسك تلقي عيلة تنتين، يعني بدنا نشيل بعضنا. دمار كبير ومرعب وحاجة كبيرة، وحمص اللي عانت لسه عم تعاني. أحياء حمص القديمة، أحياء حمص المدمرة، ممكن تتخيلوا أنه ما ممكن حدا يعيش بهذا الركام بين هذا الدمار، لكن الحماصني عم بيعيشوا. ما يقارب 400,000 حمصي رجعوا على بيوتهم المهدمة، عم بيحاولوا أنه يعيشوا بأبسط الإمكانيات، ولو سدوا الأبواب والشبابيك بنيلو بأوراق بشو من كان، عم بيحاولوا أنه يعيشوا بهاي المدينة اللي بيحبوها وكلياتنا بنحبها وكل سوريا بتحبها. لكن الحاجة كبيرة وبحاجة لأنه نساعدهم، نساعدهم على الأقل بالفترة الأولى، الفترة الأولى اللي يحاولوا يوقفوا فيها على رجليهم. ما عم يقولوا بغير بدنا أبواب وشبابيك، مستحيل. السلام عليكم. مرحبا، كيفك؟ وين قاعد؟ بين هرديم.
3: شو أخبارك؟
2: إن شاء الله بخير.
3: والله
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب.
2: شو عم تصلح البسكليت؟ كيف الوضع هون؟
3: تمام الحمد لله رب العالمين.
2: ما شاء الله عنك.
3: الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله
2: قاعدين تحت
3: البلد على احسان
2: ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله
2: بس قاعدين تحت رديم، بجوز هذا البيت في عالم ساكنين فوق.
3: أيوه.
2: يمكن هذا البيت يعني لا قدر الله بجوز بنايه تنزل.
3: ايش بدنا نساوي؟ بعين الله.
2: بعين الله.
3: ايوه.
2: شو هون يعني اكثر الناس، شو اكثر شيء بيحتاجوه؟
3: والله كثير شغلات.
2: مثل
3: هلا بدنا نحكي على في غلاء كثير، غلاء في غلاء بالمعيشة.
2: يعني الواحد ما عم يحسن يوقف على رجليه ولا شباك ولا بحسن يشتري باب.
3: بالمعيشة هي غالية. ولا إذا بدي أحكي على في كتير شغلات.
2: مثل نحن جايين نسمع صوت الناس.
3: هلأ شو اسمه غير المعيشة. هلأ إذا الشاب اليوم يوميته لا يقل عن 50,000 ورقة، شو بدأ تعيشه؟ معلش شو بدأ تعيشه؟ ما رفعوا الأسعار الغاز والغذائيات والشي اسمه اللي عنده أهل والشي اسمه، ولا يوميته 50,000 مثلا، شلون بده يروح يتجوز؟ شلون بتزبط أموره؟ شلون بده
2: حتى لو ما متجوز بكون شايل أيتام، أولاد أخو، أولاد أخته، أولاد.
3: صحيح.
2: خدمات وصلت هون شي؟ خدمات
3: خدمات والله كتير ناقص.
2: مثل
3: ناقص كتير. يعني هلأ الواحد بيسكن بيت بده شبابيك، بده بواب، بده أكتر من شغلي.
2: ان شاء الله هيك. بس يعني الحماس ان شاء الله ما بنخاف عليهم.
3: لا
2: يعني رجع عدد كبير، وعم يقولوا خيوم نعيش بين هرديم، بس المهم نعيش بحمص اللي بنحبه. بس لازم نساعدهم ونوصل صوتهم ان شاء الله. ما
3: الله يفرجها يا رب.
2: الله يسلمك يا رب. شرفت معرفتك، ما بدي اعطلك. الله يسعدك يا رب. والله قدر التقينا باخونا. فشي اللي بدنا نحاول نوصله اليوم هو صوت الحماصني، صوت اهل الثوره، صوت الناس اللي قدمت وعانت ورجعت وهي رضياني. نحكي مع حدا بيبتسم بقول الحمد لله، الحمد لله ما لزمنا شيء، بس إذا باب وشباك متخيلين؟ أو بقول لك إنه يعني بس إذا بتوصلني المي والكهرباء أو الصرف الصحي. يا شباب يا حماصني، ما بيشيل حمص غير ولاده، وهي حمص تستحق منا كل خير، تستحق منا إنه نكون أوفياء إلها. راح نكمل جولتنا بالحارات المدمرة، راح نشوف حمص شو بدها لترجع أحسن من قبل. الله يعطيكم العافية. فين أطلع عنكم؟ من هون؟ السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. ما تبخزونا هيك جينا فجأة. الله يعطيك العافية. طمنا عنك. مرحبا. هنا نجي هيك؟ يلا. السلام عليكم. مرحبا عم. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير.
4: ان شاء الله بخير.
2: الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله على سلامتكم.
4: الله يسلمك يا رب.
2: طمنونا عنكم ان شاء الله بخير.
4: والله بنعم.
2: ما توحشنا عمل وجينا فجأة هيك. طبي
4: ميت اهلا وسهلا.
2: لفت لي نظر البيت وانتم قاعدين هون.
4: ميت اهلا وسهلا.
2: كيف الوضع؟ كيف المعيشة؟
4: والله الحمد لله، يعني ربك ساترها. يعني بنقول غير رب العالمين ساترها، الحمد لله يعني.
2: الحمد لله. بس حاطين لسه نايلو
1: حاطين نايلو يعني شفت ضررت كثير وهلا هلا نشوف من هون يعني وكل ما
2: وين فرجنا
1: هون
2: يعني. كيف الوضع هون شو محتاجين
1: يعني بس تظبيطات الحاره يعني كيف
2: بيت اكل قتل وقصف
1: هاي نازل يعني ما بنحسن نقعد فيها هاي نازل السقف لكن بس هي بيلا
2: ما بيأثر على المكان اللي قاعدين فيه في اطفال وفي
1: اطفال لانه عاملين حاجز يعني كذا والبناء شفت هاي الجمله كمان على الارض يعني اثرت علينا والحمد لله نقول الحمد لله انه خلصنا من النظام البائد هذاك النظام خلصنا منه والباقي كل شيء
2: بيصير ان شاء الله بتحسن
1: بيتحسن لا الحمد لله يعني.
2: بس احنا جينا نقول انه في الواقع كيف هلا شايفين دمار كبير
1: والله شايفين دمار يعني والوضع يعني صار
2: صعب
1: اديات صعبه علينا وعلى اساس يساعدونا وسجلت انا هون على اساس يجهزونا شوي يعني بس شوي يعني يساعدونا ما حد اجى والله يعني.
2: سهله ما حد اجى
1: والله ما حد
2: وضع بس. الخدمات هون كيف كهرباء
1: والله الله. الكهرباء مثل ما انك شايف يعني سيئه عم سيئه جدا يعني ليك كله من ما في غير شارعنا هذا في عواميد وفي شرطان يعني والاحياء اللي جنب الشوارع كلها اخذين الاعمده للشوارع هاي بتلاقي تضرب الكهرباء تجي ضعيفة يعني وهيك عم نعيش يعني شو بدنا نعمل
2: باقي المي القصص النظافة الصرف الصحي
1: الصرف الصحي لا منيح يعني ما شاء الحال امس اجوا يعني صلحوا هون عنا كذا بس لسه الشوارع يعني بدها هيك
2: شغل والله ايه
1: شغل رصيف شغلات هالانقاض يعني يشيلوا وما شالوا شالوا قسم وقسم ما شالوا يعني في شوارع شالوا يعني الواحد يحكي اللي عليه واللي إله واللي عليه وفي شوارع والله ما شالوا
2: إن شاء الله إن شاء الله نحن جايين لنوصل هذا الصوت وإن شاء الله هيك يتحسن الوضع يتحسن الواقع وأنتوا والله يعني أنتوا ناس ما بلاقيكم غير تكون هيك بأحسن حال وبأفضل عيشة
1: الحمد لله الحمد لله والله كنا إحنا الحمد لله بس الله لا يوفق النظام يعني الله لا يوفق يعني دمرنا يعني نهانا يعني تحت الصفر ما
2: عمصني ما بنته ما بنتهوا اهل البياضة واهل خالدي ما بنتهوا
1: يعني نهانا
2: تعبنا
1: خربنا راح يعني عرفت كيف بس احنا هون بهمه بتعرف انت سوال خالدي وحمص يعني حمص هي ام الثوره يعني لازم حمص يعتنوا فيها لانه هلا لاي مدينه اللي قامت حمصي من من من نص المدينة قامت الثورة من نص المدينة باقي المدن الأرياف يعني هلا تعال أكثر شيء ضررت المدينة مدينة حمص كمدينة ها الأرياف في بعض الأرياف شفت تضررت مثل القصير مثل القصير تضرر كثير يعني الجنبة يعني كلها تضررت بس كمدينة تضررت والحمد لله بهمة هالرجال
2: يعني مثل ما ربنا حر يعني ساعدنا بالتحرير راح ساعدنا بالبناء
1: ساعدنا بالبناء لا الحمد لله يعني وتلاقي هون هالحوالين يعني كلها بتلاقي بتنخي حدي كلها شفت
2: اخي هذا الحماصي يعني نخوجي
1: عنده النخوجي
2: نخوجي يا اخي ما بيدن ما اخي ماشي بالدم
1: والله نخوجي الحمد لله الحمد لله
2: والنعم منك يا عمي الله يجبر بخاطركم هيك الله يجبر بخاطركم جبر تتعجب منه اهل السماوات واهل الارض
1: ان شاء الله
2: الله يسلمك يا عمي تشرفت بمعرفتك السلام عليكم مرحبا عمي كيفك ليش كاشيش ليش زعلان
5: كم هاي على قد وانا شو هذا
2: والنعم منا كيفك
5: والله الحمد لله اهلي
2: شو الاخبار
5: والله الحمد لله
2: بخير شو عم تعمل هيك عم تسقي زريعات
5: كنت اجرى والله ابو وهذا السلة باش
2: الله يعطيك العافية
5: الله يعافيك
2: وين ساكن؟ وين ساكن؟
5: ليكنا هون
2: هون ساكن؟
5: هون ساكن أهلا وسهلا فيكم
2: كيف الأمور هون؟ شو الأوضاع؟
5: الأمور ماشي الحال العالم عم تشتغل وعم يترزقوا بس هون الدمار مثل ما قلت مكان الدمار يا أهلا وسهلا
2: حي الله يا عمي شو محتاجين أكثر شيء؟ المنطقة هون شو محتاجي خدمات أكثر شيء؟
5: خدمات والله ما يعني ما بعرف شو لك هلا جيت فجأة ما مفكر ما بعرف شو بدهم الحديقة يسولون اياها بلشوا يشتغلوا في الله يعطيه العافية عم يشتغلوا
2: المي الكهرباء شو الوضع؟
5: المي
2: والكهرباء
5: المي والكهرباء منيحة عنا يا اخي منيحة ما ما ما أبدا. ايوه
2: حالكم ان شاء الله؟
0: الله يوفقك الله يحن عليك.
2: شو الاخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله متحمد الله لله الحمد. بدنا ان شاء الله كل البياضة هيك تساووا فيها، العالم قاعدين والله العظيم على الخفان وعلى البرادة ومن عند حيطان، في عالم في عالم قاعدة على التراب والله العظيم ما بدين حصيري وقاعدين على التراب. البياضة كلها لازم تعمروها بإذن الله، لازم تتعمر
2: يا رب.
0: في كتير دراويش، في كتير فقراء. ايه والله يا اخي
2: جايين نوصل صوتهم.
0: الحمد لله الحمد لله والله. اذا بدك باخذك وشوف بعينك يا خالتي وسوي.
2: رايحين رايحين.
0: ايه والله الحمد لله.
2: شو الوضع بشكل عام بالبيضة وهالحارات الثانية؟
0: والله يا خالتي خراب، قاعدين هالعالم على هالتراب. بدنا منكم بس هيك مساعدة من عند رب العالمين تساعدوا هالعباد.
2: مادة مادة الراحة صغيرة.
0: عمرك شو بدي اسوي؟ ايش هي بتوجعنا يا خالتي؟
2: ها؟ سلامتك سلامتك ما عليك.
0: الله يرضى عليكم، بس بدي اياكم تساعدونا بس ببياض هالبيت، بس بدها انو.
2: يعني ده بايمن، شو يا بايمن؟
6: والله
2: قول تم.
6: والله تم ان شاء الله.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. زي صارت وجعني ما عم بحسن بطلع لفوق.
2: شباب اللي عم شيل حمص هن واولادها، هاي المبادرات اللي انه منأمن شباك من هون، شغلي من هون.
7: هي مبادرات يعني فرديه بدنا اياها تكثر يعني بين اهل حمص اللي هي ام الدراويش. يعني
2: رح نركب شبابيك لأمنا
7: على لخالتي أم صفوان هون. يعني نحن وعدناها إنه إن شاء الله نركب لها أبواب وشبابيك، وهي مبادرة يعني من عدة أشخاص.
2: لا بدنا البياض اللي عم تقول
7: إن شاء الله. يعني لا في منظمات، لا في جمعيات عم تابعين إلى، لا لا لا، مجرد إنه أشخاص ولاد حمص حابين يساعدوا أهالي حمص يلي فعلا تهجروا وتألموا وما عم يحسنوا يرجعوا لبيتهم. يعني مجرد إنه في ناس عم تقول لك أخي أنا ما بدي لا بلاط ولا غيره، أنا بس بدي باب وشباك ورد الهواء.
2: عدد كبير عم تخبرنا الخالي فيه. عدد
0: ضخم يعني. والله انا باخذكم بتشوفوا، والله العظيم انا في عيل كثير ما لا حول ولا قوه، المي عم يشيلوها بالبيدون ويشربوا فيها،
7: الحاجة.
0: عم يعبوا البرميل بالبيدون، لا في مي لا في كهرباء.
7: هو خالد صفوان يعني الحاجه كبيره، ولكن
2: مش الحمص غير اولادها يا حمصني. هاي المبادرات الفردية ما يتابع على حدا، فيك تجي بنفسك تلقي عيلة تنتين، يعني بدنا نشيل بعضنا.
7: مجرد أن يمشي بشوارع حمص، إن كان أحياء حمص القديمة وإن كان الخالدية وإن كان البياضة إن كان بابا عمر، بس يفتل بأحياء بيشوف أنه في عيلة هون حاطة شقفة نايلة وقاعدة وصابرة رغم كل المواجع اللي مر فيها، إلى أنه هو بده يرجع من هالخيمة، بده يخلص من هالكابوس. هذا كابوس بالنسبة للسوريين اللي هي الخيمة. بدنا صفر خيمة، فعلا بدنا صفر خيمة.
2: إن شاء الله يا رب يا رب، بس بدنا نأمل ألف باء بس. الله يطول بعمرك يا أمي ويفرج عليك وعلى كل أهلنا إن شاء الله، وفرج ربنا بيجي مثل ما ربنا أكرمنا بالتحرير والرجع على حمص، بكرمنا إن شاء الله بالأحسن، والحماس ما بنغلبه.
0: آمين آمين يا رب.
2: أخير رفض ضحكي. إيه ها هيك بدنا الضحكي.
0: إحنا عليك وإن شاء الله بعد هالبيت تطعمون الحج على حسابكم، بس ما بدي غيره على الحج
2: بس. يا رب يا رب.
0: أنا
2: هاي البياض شالوا أبو أيمن. دبر حالك.
0: أنا ربيت ست أيتام وأنا صبية، بس بدي أروح على الحج ما بدي شيء.
2: إن شاء الله صوتك يوصل يا أمي، والله بتقبل حجتك وأنت هون وبرزقك إياها إن شاء الله، وبرزقك زيارة النبي إن شاء الله.
0: أنا هاي دموع الفرح لأنكم عم تعملوا لي بيتي.
7: لا يا حجي لا ما بجي بس والله
0: الحمد لله الله ساقكم علي.
7: هذا كان معمر بأهله وبتم معمر بأهله إن شاء الله تعالى.
2: سلامتك يا أمي سلامتك. يلا إن شاء الله هيك الله ببدل الحال، وراح يتبدل إن شاء الله. بس إحنا ما بدنا نسكر وإنت بتبكي، بدنا نضحك.
0: أنا شاهد وقت اللي كانوا أولاد صغار، جارنا جار الرضا الله يرضى عليه، أخ وعزيز والله. والله كان يرد علي الصوت. الله يوفقك.
7: ربيت أيتام يا حجي.
0: الحمد لله.
7: والله
0: أنا بس بدي منكم روح حج بإذن الله سنت الجاي بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب يا رب. ربنا كريم بسمع. ربنا كريم. السلام عليكم. مرحبا. كيفك؟ ما تحت فيك كثير جرب.
8: الله يبارك فيك يا رب.
2: طمنا عنك ان شاء الله.
8: ما في منا والله. والله تعبت بالحياة كثير.
2: نعم منكم.
8: الله يكرمك يا رب. الله يبارك فيك. الله
2: يسلمك. بالبياضة.
8: كيف؟ مثل ما قلت لك يعني في كثير عالم. في عالم الحمد لله رب العالمين عايشة. بس أما ترى الأغلبية ترى هيك شفت هالوضع هذا. إيه. إن شاء الله كله خير.
2: إن شاء الله يا رب. شو نحن بدنا نوصل الصوت؟ شو نحن شو بحاجة أكثر شيء بالبياضة؟ بحارات القديمة.
8: بس إنه يغطوا عليهم. يعني يسروا حالهم، يعني لا أم صفوان وقفت هون وكل جيراننا شايفينها. بس عرفت شلون؟ هاي بس يستروا عليهم. إن شاء الله أنتم يعني أهل إلى إن شاء الله.
2: الله يا رب، نحن نوصل الصوت إن شاء الله. شرف فيك يا عمي. الله يجبر بخاطرك يا رب. الله يعطيك العافية.

0: أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
4: أداء هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
5: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
6: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
3: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
4: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
5: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
6: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الرئيس الشرعي يجري سلسلة تعيينات على المستوى الأمني، ويعين وزير الداخلية أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، وحسين السلامة معاونا له، وعبد القادر طحان رئيسا للاستخبارات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل قرب مفرق الحرية بريف القنيطرة الشمالي وتنصب حاجزا لتفتيش المارة. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعيد تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين، وتقول إنه سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية. الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت الأراضي الأردنية، ويشير إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بآخر مستجدات التعيينات الأمنية الرئاسية، حيث أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباراتي كذلك، تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية، وحسين السلامة معاولا له إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
1: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

0: وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل ومستجدات هذه التعيينات معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا بداية أهلا بك. إذن الرئيس الشرع يجري سلسلة تعيينات جديدة على المستوى الأمني في البلاد، نرصد معك تفاصيل هذه التعيينات.
1: نعم مرحبا أمينة. إذن هي تعيينات جديدة أصدرها الرئيس أحمد الشرع هذا اليوم في المؤسسات الأمنية، والتي يراها مراقبون بأنها تأتي ضمن إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتعزيز التنسيق ما بين أجهزتها. هذه التعيينات تأتي في يعني مناصب قيادية في المنظومة الأمنية. تم تعيين وزير الداخلية أنس خطاب في منصب مدير مكتب الأمن الوطني مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير للداخلية. طبعا مكتب الأمن الوطني يعتبر جهة تشرف على التنسيق ما بين جهاز الاستخبارات وكذلك الأجهزة الأمنية وتعزيز يعني التنسيق فيما بينها. وبالتالي يرى مراقبون أمينة بأن تعيين الوزير أنس خطاب في هذا المنصب يسهم في توحيد القرارات وبالتالي تعزيز سرعة الاستجابة على أرض الميدان. أيضا تم تعيين حسين سلامة كمعاون لمدير مكتب الأمن الوطني بعد أن كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وكذلك تعيين أيضا اللواء عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بعد أن كان معاونا لوزير الداخلية. وآخر التعيينات التي تم إعلانها أيضا هو تعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية بعد أن كان قائدا للأمن الداخلي في محافظة حماة. هذه التعيينات أمينة تأتي في وقت يعني تشهد فيه سوريا تصاعدا في التنسيق ما بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة وتكثيفا للعمليات الأمنية ضد الخلايا المسلحة وكذلك ضد يعني الخلايا الإرهابية، خاصة بعد يعني إعلانات وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية عن يعني القبض على الخلايا التي قامت بعدة التفجيرات في دمشق والتي تبين بأنها تتبع لتنظيم داعش. يعني يرى مراقبون بأن هذه الخلايا تحتاج لتواصل وتنسيق مباشر ومستمر من بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات وكذلك مكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه التعيينات يمكن أن تقلص المسافة ما بين الحصول على المعلومة وبالتالي سرعة الاستجابة وتعزيز التنسيق بين هذه الأجهزة المختلفة. كذلك الأمر أمينة يأتي بعد دخول سوريا وانخراطها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ويعني هذا ما يفرضه أيضا تطويرا في المؤسسات الأمنية وكذلك تطويرا في العمل الاستخباراتي. وبالتالي يعني هذه التعيينات يراها مراقبون أنها ستنعكس بشكل أو بآخر على العمل الاستخباراتي وعلى الوضع الأمني بشكل عام. كذلك على ما يبدو أو تشير هذه التعيينات أيضا إلى رغبة الحكومة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشخصيات التي تولت هذه المناصب، هذه الخبرات على مدى سنوات في مكافحة يعني الإرهاب وكذا أو مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وكذلك أيضا على الجانب الأمني ويعني الخبرات التي بنوها على الجانب الأمني بما يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على الواقع الأمني والاستخباراتي في البلاد. أمينة
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التعيينات الأمنية الجديدة التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مؤخرا. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري، شكرا جزيلا لك ديالا. وإلى تطورات الأوضاع مشاهدينا في جنوبي البلاد تزامنا مع استمرار الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل 3 آليات عسكرية إسرائيلية قرب مفرق الحرية بريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت قوات الاحتلال هناك حاجزا لتفتيش المارة في المنطقة. ويأتي هذا التوغل في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته في كل من محافظتي درعا والقنيطرة في انتهاك صريح للسيادة السورية واتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974. وللوقوف على تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتجاوزات في جنوبي البلاد، مشاهدين معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن هذه التجاوزات ما زالت متواصلة على قرى وبلدات في القنيطرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، نرصد معك ما استجد فيها.
2: نعم أمينة، بالفعل يعني نبدأ بهذا الخبر العاجل. منذ لحظات سمع صوت انفجار جسم غريب فوق جبل الشيخ في المنطقة الشمالية من القنيطرة تقريبا، أو إلى الشمال أكثر، يعني فوق هضبة جبل الشيخ. وبعد هذا الانفجار يعني حلق طيران الحرب الإسرائيلي لثلاث مرات، الآن ما يزال يحلق على علو منخفض فوق محافظة القنيطرة وفوق الحدود الشمالية لهضبة أو جولان. إذن سمع صوت انفجار فوق جبل الشيخ وشوهد بالعين المجردة الانفجار فوق جبل الشيخ تقريبا، وبعد هذا الانفجار تم تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي، حلق بثلاث جولات يعني فوق محافظة القنيطرة، إلى الآن ما يزال يحلق على علو منخفض فوق المنطقة الشمالية لهضبة جولان وفوق الريف الشمالي من القنيطرة. أيضا يعني أمينة، ما تزال التوغلات مستمرة. منذ قليل كان هناك نصب حاجز على مفرق الحرية في ريف القنيطرة الشمالي بدورية مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية، قامت بنصب حاجز مؤقت وعملت على تفتيش بعض المارة، ثم عودت الانسحاب باتجاه القاعدة التي أتت منها في شمال القنيطرة محمية جبات الخشب. يعني الانتهاكات مستمرة والتضييق على المدنيين والمزارعين مستمر، ويعني في هذه اللحظات ما يزال طيران الحرب الإسرائيلي يحلق في سماء القنيطرة.
0: إذا محمد، تزامنا مع كل المعطيات التي ذكرتها عن سماع دوي انفجار قوي قرب منطقة جبل الشيخ، تزامن ذلك مع استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في المنطقة القريبة من جبل الشيخ.

0: الحدود دي تدخل الى القرى والمناطق دون يعني تسجيل حواجز او يعني حالات اختطاف او تضييق على المدنيين. لكن اليوم والبارحه كان هناك تحركات جديده للجيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقه ونصب حواجز جديده خاصه في ريف القنيطره الشمالي والاوسط. يعني من جديد تعود التوغلات الى هذه المناطق، ربما توقفت لفتره قصيره من الزمن لكن عادت يعني قوات الاحتلال الاسرائيلي التحرك داخل هذه المنطقه. لكن بشكل عام يعني هناك حاله من الهدوء كانت فقط يعني هذا في هذه اليوم وفي هذه الاثناء سمع صوت هذا الانفجار وبدا تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي، لكن لا يشاهد بالعين المجرده تحركات عسكريه اسرائيليه، انما الوضع على ما يرام. لكن ربما هي مسيره او ربما هو صاروخ كان قد تم يعني التصدي له من قبل الدفاعات الجويه الاسرائيليه انفجر فوق المنطقه بجبل الشيخ وتلاه تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي.
1: نعم محمد، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة مستجدات ما ذكرته من تطورات في جبل الشيخ جراء سماع دوي انفجار هناك تزامن مع ذلك كذلك محمد تحليقا للطيران الإسرائيلي. سوف نتابع معك كما ذكرنا منذ قليل مستجدات هذا الوضع وهذا التطور الأمني في جنوبي البلاد. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وابنيها برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص فجر اليوم. هذا وأضاف مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع هذه الجريمة وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات هذه الحادثة والوصول إلى الفاعلين. وتأتي هذه الجريمة في ظل تكرار حوادث القتل في مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت عدة جرائم إطلاق نار أودت بحياة مدنيين في حوادث لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة عزاز شمالي المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي، وذلك في أثناء تدخلها لفض هذا الاشتباك في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
2: ليلة على فيها صوت الرصاص في مدينة عزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة في حادثتين استدعت استنفارا أمنيا واسعا وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
3: نحن هذا السلاح موسم بإذن الله بعد تضحية 15 سنة
4: بفضل الله. بفضل الله.
3: ما يستعمل على الدولة.
2: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
5: هذا المساء والذي أحزنت أهالي المدينة.
2: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
1: وفي دير الزور مشاهدينا، حيث أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأحد. هذا وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور تمركز سيارات إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص كذلك على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 7.

0: مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسور أو الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وللوقوف على تفاصيل هذه القرارات معنا مباشرة من دير الزور مراسلون عهد صليب. عهد بداية أهلا بك. إذن كما نشاهد في هذه الصورة من خلفك بأنك متواجد أمام أحد النقاط التي تنطلق منها العبارات من كلا أو لنقل المسافرين وأهالي المنطقة على ضفتي نهر الفرات. نرصد معك ما تم إقراره حول عودة العمل على هذه العبارات تزامنا مع إرفاق هذه الخطة بتجهيزات أمنية وإسعافية مشددة، وذلك استجابة لأي طارئ لربما قد يحدث.
1: مساء الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. للتصحيح، هذه النقطة الوحيدة للمعبر في مدينة الميادين التي كانت قد أغلقت قبل عدة أيام لحظة وقوع الكارثة بغرق العبارة النهرية في مدينة دير الزور على بعد نحو 50 كيلومترا باتجاه الغرب عن مدينة الميادين بالريف الشرقي للمحافظة. هذا المعبر تم افتتاحه صباح اليوم عند الساعة 7، والآن تمت عملية إغلاقه وفق القرارات التي أصدرتها لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، مع يعني اتخاذ بعض التدابير التي لم تكن موجودة خلال العام والنصف الماضية على المعابر النهرية بين ضفتي نهر الفرات. لعل أبرز هذه يعني الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه النقطة أو هذا المعبر هي أن تكون فرق الدفاع المدني أو فريق من الدفاع المدني مزود بزورق على شاطئ نهر الفرات، وهو يعني يتواجد هنا خلفي، لكن ربما يعني بسبب وجود سيارة قوى الأمن الداخلي وتحديدا إدارة أمن الطرق في هذا المكان ربما تحجب الرؤية عن مكان وجود الزورق. وبهذا الإطار قوى الأمن الداخلي موجودة على هذه النقطة لتسهيل عملية العبور وتنظيم يعني الدور ما بين الضفتين، ويعني تجري الأمور على قدم وساق حتى اللحظة. قبل دقائق من الآن تم إغلاق المعبر بشكل نهائي كما ذكرنا بأنه ضمن الساعات المحددة. كان هناك بعض الحالات الطارئة وصلت بعد الساعة 7 ببعض الدقائق، يعني قالوا بأنهم الآن حتى استطاعوا الخروج من مستشفى الميادين لينتقلوا إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات، فقد سمحت لهم قوى الأمن الداخلي بالعبور عبر العبارات النهرية. لكن ما يجب أن نلفت الانتباه له بأن هذه العبارات التي هي بالأساس تعتبر خطرة، لكنها يعني حاجة لابد من استخدامها، إلا بعض المحركات في هذه العبارات تعتبر يعني قديمة ربما تحتاج إلى تبديل، لأن هذه النقطة مقارنة مع النقطة الأخرى تحتاج العبارة لربما يعني معاكسة نهر الفرات حتى تصل إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات، فتحتاج إلى محركات تعتبر قوية على حجم وقدر الأحمال والأوزان التي تحملها هذه العبارات. لكن ربما يعني أوصلنا هذه الشكاية إلى لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور بأن يفرضوا رقابة على المحركات الموجودة على العبارات النهرية كي لا تقع الكارثة. طيب، التي وقعت
0: تزامنا مع هذه المداخلة نشاهد خلفك الآن في هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من الميادين وصول أحد العبارات التي تقل المواطنين مواطني المنطقة من الضفة المقابلة. كما نشاهد كذلك هنالك تجهيزات أمنية في النقطة المتواجد فيها، هنالك سيارة شرطة، ولربما قد تكون هنالك كذلك تجهيزات طبية لمتابعة هذه العمليات.
1: نعم أمينة، حقيقة الكارثة التي وقعت في دير الزور هي كانت مسؤولية تتحملها كل الجهات التي كانت تعمل على المعبر وكذلك الجسر الحربي في المدينة. يعني الحالة من الضغط الإعلامي على الحكومة فرضت أيضا على الحكومة ولجنة الاستجابة الطارئة بأن تكون هناك اتخاذ تدابير و يعني إجراءات صارمة. كذلك الأمر ما لاحظناه في هذه العبارات لم نكن نلحظه في الفترة الماضية بأن هناك بعض الإطارات وهي كوسيلة نجاة، إطارات يعني منفوخة بالهواء وهي وسيلة نجاة لمن يعني يستقلون هذه العبارات للعبور من ضفة إلى أخرى. لكن بالعودة فقط لما يعني يتعلق بالعبارة ذاتها بأن المحركات تعتبر ضعيفة مقارنة مع الأوزان التي تحملها، كانت يعني الزورق الذي هو يدفع للدفاع المدني او مديريه الطوارئ واداره الكوارث قد يعني انقذت او ساعدت في ايصال بعض العبارات بعد توقفها أو ربما عدم مقدرتها على العبور إلى الضفة الأخرى بحسب يعني فرقة الدفاع المدني الموجودة هنا في هذه النقطة. قوى الأمن الداخلي ستبقى موجودة على هذه النقطة لمنع عبور العبارات بشكل غير شرعي، وأيضا لمتابعة يعني بعض الحالات الطارئة هنا في هذه المحافظة. الوضع الواقع الصحي يعتبر سيء للغاية، أو ربما تشتكي المنطقة من تدهور في بعض المناطق، مما يدفع كثير من أهالي الجزيرة للعبور إلى الشامية وتحديدا إلى مشفى الميادين والمشفى الوطني في مدينة دير الزور. وهنا تكون يعني هناك حالات اضطرارية، حالات إسعافية، كذلك قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع تضطر ببعض الأحيان للعبور إلى الضفة الأخرى، خاصة وأننا نتحدث عن 6 جسور مدمرة بشكل كامل، باستثناء قبل أيام تم افتتاح الجسر الحربي وكذلك الجسر الترابي هنا في مدينة الميادين. من المقرر أن يفتتح الجسر الترابي، لكن ربما هذا الأمر يستغرق على الأقل شهر يعني بعد الآن. وكذلك الجسر الحربي من المقرر أن يعني يتم تنصيبه في هذه المنطقة، يعني هو سريع الإنشاء والبناء، وأيضا يعني ستتم عملية تنفيذ هذه يعني الوعود عبر أو وعد تنفيذ الجسر الحربي عبر وزارة الدفاع السورية وكذلك التركية. هنا يوجد بعض يعني إذا ربما زميلي مصور يحاول أن يساعدني في تصوير هذا المشهد، هنا خلفي عدد من السيارات والدراجات النارية التي تحاول العبور، وقوى الأمن تحاول يعني إيقاف عبور السيارات، لأن المسؤولية ستقع ببداية الأمر على قوى الأمن التي هي معنية في إيقاف العمل عند الساعة 7. تلاحظون خلفي تماما العشرات من الدراجات النارية، من المشاة، من السيارات يحاولون العبور، لكن ما تزال قوى الأمن الداخلي يعني مصرة على أن لا يكون هناك عبور على بعد انتهاء الوقت المحدد، علما أنهم قد يعني مددوا الوقت ربما ما يقارب ربع ساعة أو يعني ما يقارب 20 دقيقة للعبور للحالات الاضطرارية، باعتقادي أنهم يعني سيسمحون لهذه العائلات بالعبور مع ربما أخذ بعض المواثيق عن أنهم يتحملون المسؤولية إذا ما حدث طارئ في هذا المكان، كما حصل لا قدر الله في يعني العبارة النهرية التي كما ذكرنا يعني سقطت في نهر الفرات، سقط كانوا يستقلونها نحو 30 شخص، ما استطعنا توثيقه نحو 10 وفيات، وأيضا تم إنقاذ من تبقى، وهناك 2 من المفقودين حتى اللحظة لم يتم العثور عليهم. الجسور الحربية، الجسور الرئيسة، الوعود حقيقة يعني على لسان رئيس الجمهورية أحمد الشرع عندما زار محافظة دير الزور في ثاني أيام عيد الأضحى، وعد بأن الجسور ستكون من أولى الأولويات لدى الحكومة، وأنهم سيعملون على إنشائها جسر السياسية المعروف بهذا الاسم سابقا. يعني الأعمال عليه تسير بسرعة تعتبر يعني فريدة من نوعها، وأن الوعود التي كانت من المقرر لمدة عام تتم العملية بشكل تام، ويستطيع الأهالي العبور عبر هذا الجسر. قالوا خلال مدة لا تتجاوز 8 أشهر سيكون الجسر يعني سالك ويستطيع الأهالي العبور من خلاله. مأساة نتمنى أن تنتهي في القريب العاجل. نعم. هناك جهود حثيثة يعني تعمل على إنهاء هذه المأساة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي قال فيها بأن قواته اعترضت طائرة مسيرة تم رصدها في منطقة الحدود مع سوريا، ويجري حاليا فحص مصدر إطلاقها. إذن مشاهدينا، في سياق تطورات الأوضاع في المنطقة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض قواته طائرة مسيرة تم رصدها في منطقة الحدود مع سوريا، ويجرى حاليا فحص مصدر إطلاقها. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا تزامنا مع كل هذه التطورات التي تشهدها المنطقة، في ملفاتنا المحلية نعود مجددا، حيث وصلت إلى محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت، وذلك تمهيدا لتجهيزها وتركيبها في محطة التيم. هذا ومن المتوقع أن ترفع المحولة استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميجاوات فولت أمبير، بما يسهم ذلك في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
2: طبعا امبارحة الليلة وصلتنا محولة 125 ميجا، طبعا هاي المحولة محولة احتياط طبعا عندنا محولة أيضا 125 ميجا، ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب أمور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال أيام قليلة إن شاء الله بإذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول 230 وخروج 66، وإن شاء الله بإذن الله خلال أيام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة أعلنت عن استمرار الضخ التجريبي لمياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها، وذلك ضمن اختبارات التشغيل وإعادة تعبئة الشبكة بعد سنوات من التوقف. هذا ودعت الشركة الأهالي لعدم استخدام مياه الشبكة للشرب في الوقت الحالي إلى حين انتهاء أعمال الضخ التجريبي واستكمال الفحوصات المخبرية اللازمة. وأوضحت الشركة في ذات السياق، أوضحت أن بعض خصائص المياه كاللون والطعم والرائحة تغيرت، وذلك نتيجة لإعادة ضخ المياه في الشبكات بعد توقفها لسنوات فيها. وجد مزارع الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون حتى متراكمة، وذلك بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة بعد، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بوراً.
3: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح. زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
4: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما إلها مستقبل لحد الآن ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحوا لنا ولا قالوا إنه ناخذها أو إنه راح يفتح المجفف أو شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم إجباري بدها تتجه على السوق لأنه العمر هذا ما حدا اليوم صار لهم وردين شهر ونص ما حدا أعطاهم ولا ليرة.
5: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار إذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور، اتركها حيال اهون لي، احسن ما اخسر. يعني قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير منشان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
3: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعه المحاصيل الصيفيه، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم الماليه لتامين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
6: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
3: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
0: أطلقت وزارة الصحة حملة دفع توبلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. هذا وتشمل الحملة محافظات كل من دمشق وحلب وحمص وحما وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السد. أقيمت احتفالية بمناسبة عيد مار الياس الحي في دير مار الياس ببلدة جوسية في ريف القصير بريف حمص، وذلك بحضور السفير الببوي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.
7: هيدي لأول زيارة له إلى المنطقة، هو جدا سعيد بهيدي الزيارة. ما في يعمل شيء مقارنة مع القبل، ولكن هو اللي عم يشوفه هلأ شيء كتير حلو، عم يشوف هالبيوت عم ترجع تتعمر، هالناس اللي عم ترجع ترتد إلى هيدا الدير، وهيدي علامة كتير حلوة للأمل والرجاء بهيدا الوطن.
8: نحن اليوم بدير مار الياس الحي بجوسة، تشرفنا بزيارة السفير الببوي لأول مرة لمنطقة القصير بعد التحرير. كان عنده حامل رسالة سلام للمنطقة، ونحن بدورنا قمنا بكل ما يتوجب علينا لتأمين هذه الزيارة وحتى تكون على أفضل وأكمل وجه، ولتعطي انطباع جيد عن المنطقة وعن وضع المنطقة حاليا بعد التحرير.
0: أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحما انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مصياف، وذلك بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب في المحافظة. وبحسب محافظة حما، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات، وذلك بسبب خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور. كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي أو فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأوضحت اللجنة في ذات السياق، أوضحت أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة.

0: وفي الملف الاقتصادي المحلي وآخر مستجداته، حيث قالت وكالة بلومبرغ قالت إن سوريا تتجه سريعا لتصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. هذا وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية مجددا، ما يعزز ذلك موقع سوريا كممر بديل ومركز متنام حتى لتجارة الطاقة في المنطقة. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا، بما يعادل ذلك 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة. عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، وذلك برئاسة رئيس المحكمة عصام الخليف وبحضور جميع أعضائها. وبحسب وكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، وذلك تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية. هذا وقبل أيام أدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب إذانا ببدء مهامهم رسميا. قال قائد قسد مظلوم عبدي إن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغيرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية في المنطقة، مؤكدا أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. هذا وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روج آفا اف ام، أوضح أن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، وإلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة تزامنا مع هذا التصعيد العسكري المتجدد ما بين واشنطن وطهران في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط كذلك 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت الأراضي الأردنية، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيدا عن التجمعات السكنية. هذا وأوضح الجيش الأردني في بيان أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية حتى، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت بالتعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية من جانبها استكمال الجيش الأمريكي 8 موجة على التوالي من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى، قالت إن الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية العسكرية الإيرانية، كما استهدفت أيضا قوات من الحرس الثوري الإيراني كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات الأمريكية في الأردن قبل يومين. إذن مشاهدينا، الوقوف على كل هذه التطورات، انضم إلينا مباشرة من عمان الباحث المختص بالشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك على هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. باعتقادك اليوم، لماذا استهدف الحرس الثوري الإيراني العقبة؟
1: مساء الخير أستاذ أمينة. يعني الجانب الإيراني يحاول فرض معادلة ردع عبر توسيع جغرافية الصراع، بدأ بدول مجلس التعاون الخليجي ثم انتقل إلى الأردن، وهي محاولة طبعا لفرض ليس فقط معادلة ردع بل أيضا أنه رفع كلفة الضغط على هذه الدول، وأنه أي مواجهة مع الجانب الإيراني لن تبقى محصورة داخل حدودها الجغرافية في محاولة منهم للضغط على الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على واشنطن لوقف العمليات العسكرية من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة الجانب الإيراني إظهار أنه أي هجوم لن يعم عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في حال انخراط إسرائيل لن يمر دون ثمن إقليمي. الإيرانيين يعني يعتقدوا ويظنون أستاذ أمين بأن الهجمات التي تتم على إيران تنطلق من الأراضي الأردنية، وهذا أمر غير دقيق على الإطلاق. يعني ناقلات أو حاملات الطائرات الأمريكية موجودة على مرمى حجر من الجغرافيا الإيرانية حوالي 250 ميل، بالإضافة لأنه هذا بيطرح سؤال كبير ومهم ومحوري، أنه لماذا تقوم إيران باستهداف الأردن على اعتبار أنها دولة حليفة للولايات المتحدة رغم أنها تستطيع أن توجه هذه الضربات ضد الجانب.
0: طيب دكتور نبيل، في سياق ما ذكرته أنت الآن من نقطة مهمة جدا، استهداف الأردن في الحسابات الإيرانية اليوم تزامنا مع هذه المستجدات القائمة، باعتقادك هل هي رسائل ضغط إيرانية أم هي توسعة لجغرافيا الصراع بالنسبة للاستراتيجيات الداخلية لإيران؟
1: يعني الأمرين معا، لأن الجانب الإيراني لديه رؤية. اليوم كنت بستمع إلى حديث لأحد السياسيين الإيرانيين اللي هو عضو في مجلس الشورى الإيراني وكان يحمل رتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني، تحدث بشكل واضح وصريح عن أمرين. الأمر الأول أنه سوف يقوم باستهداف الأردن مهما كلف ذلك من نتائج على الجانب الإيراني من ناحية، ومن ناحية أخرى باعتبار دول المنطقة بأنها دول تقوم بالتمهيد أو بأنها قاعدة أمريكية متقدمة لتوجيه ضربات ضد الجانب الإيراني، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأنه يتم استهداف البنى التحتية وليس البنى العسكرية. يعني لما بيقوموا باستهداف محطات الملاحة ومحطات الكهرباء والمطارات وأيضا استهداف المفاعل النووي اللي كان موجود في الإمارات محطة البراكة، هذا بيشير بشكل واضح وصريح أنه هنالك نوايا عدوانية مبيتة تجاه هذه الدول. الأردن بيعتبر أنه هذا اعتداء مباشر على سيادته الوطنية وخرق لأجواءه، وأنه أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وبالتالي الموقف السيادي الأردني لرفض.
0: طيب دكتور نبيل، باعتقادك فيما يتعلق بالموقف السيادي والتصريحات الأردنية التي تنفي قطعا وقولا واحدا بتواجد قواعد عسكرية أمريكية تستخدمها واشنطن من أجل استهداف إيران وأذرعها في المنطقة، يعني رغم كل هذا التأكيد على عدم وجود قواعد أمريكية بأراضيه، لماذا تصر اليوم إيران فعليا على استهداف الأردن؟
1: يعني هي محاولة الهروب إلى الأمام لعدم استهداف الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، لأنها تدرك بشكل واضح وصريح أنه في حال القيام بأي ضربات ضد الجانب الإسرائيلي سوف تكون هنالك رد فعل مدمر من جانب تل أبيب التي أعدت ما يسمى ببنك أهداف مختلف عما سبق، وهذا سوف يعطي ذريعة لتل أبيب للهجوم مجددا ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الحرب. وبالتالي يعني كان الأولى إذا كانت تعتقد أن هنالك محطات عسكرية وأمنية واستخبارية جزء كبير منها موجود في أذربيجان، يعني وهذا الأمر يعني تحدثت عنه أو تحدث عنه النظام الإيراني مرات عديدة، لكن السؤال المهم والمحوري لماذا يتم استهداف الدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لماذا لا يتم استهداف أذربيجان ولا استهداف الجانب الإسرائيلي؟ إدراك طهران أنه هذه الدول لن ترد عليها ولن تنجر إلى أي مواجهة أو مغامرة، لأن الحرب ليست حربها في نهاية المطاف، وبالتالي كل هذه الدول ترفض استغلال أراضيها وأجواءها كمنطلق لأي عمليات متبادلة بين أطراف النزاع. وبالمقابل يعني هنالك إدراك عميق بأنه الجانب الإيراني كما قال محمد جواد لاريجاني المساعد وزير الخارجية الإيراني السابق قبل أقل من أسبوعين أستاذ أمين عبر التلفزيون الإيراني، أنا استمعت إليه قال حتى لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات ضد إيران من المحيط الأطلسي ولا من القواعد الأمريكية البعيدة الموجودة خارج الإقليم سوف تقوم إيران بتوجيه ضرباتها ضد دول المنطقة والأردن.
0: طيب دكتور، من التفاهم والوساطة إلى المواجهة العسكرية مجددا وإشحال المنطقة ووضع أمن المنطقة على المحك فعليا كما نشاهد، كيف انهارت الهدنة واشتعلت الحرب مجددا خصوصا فيما يتعلق بأهداف واشنطن في مضيق هرمز؟
1: يعني لأن الجانب الإيراني تعنت وبات هنالك صراع ما بين روايتين على ما يبدو اتفاقين غير متطابقين لإطار سوء اتفاق التفاهم اللي أنا بطلق إطار لسوء التفاهم، هنالك نسخة إيرانية ورواية إيرانية وسردية أمريكية مختلفة تماما، وهنالك استراتيجية إيرانية باتت تركز على ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الإملاءات الأمريكية، وإيران أعلنت أنها لن تقبل أي اتفاق يلزمها بتقديم تنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة، والأمر الثاني رفع سقف التفاوض محاولة لتحسين شروط التفاوض قبل أي اتفاق نهائي، خاصة أنه ملف هرمز بات الورقة الأهم بيد النظام الإيراني، وبالتالي تحاول أن تبتزل الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة لرفع العقوبات والحصول على الأرصدة المجمدة وعدم الانتقال إلى القضايا المعقدة والأساسية والمحورية التي تم بناء إطار الاتفاق أو التفاهم على أساسها، خاصة الملف النووي وملف التفتيش والملف الأهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والتعامل مع البرنامج الصاروخي والوكلاء فيما بعد. الجانب الثالث هو محاولة الحديث الإيراني دائما بشكل أنه المفاوضات مستمرة لكن بشروط مختلفة، وهذا الأمر طبعا يؤكد أن طهران تريد الحفاظ على ما يسمى بالالتزامات المتبادلة وليس اتفاقيات أحاديات الجانب، في محاولة من خلالها هي تريد توسير الاتفاق على هواها، المماطلة وكسب الوقت وإدارة المفاوضات وعدم حل أزمة في هذه المفاوضات. شوف اليوم أستاذ أمين مر اليوم 34 من إطار التفاهم، يعني المفروض بعد أقل من 26 يوم أن تنتهي إلى معالجة القضية المحورية لانتقال الملف النووي، لكن الجانب الإيراني ما زال يعني ينتهج ما يسمى بسياسة حافة الهاوية خدمة ربما للجناح العسكري الصقور الذي يعتقد بأن كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام عليه.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بتطور الأوضاع في المنطقة والأردن، كنت معنا مباشرة من عمان الباحث المختص بالشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة دفعت بتعزيزات جوية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط وذلك في ظل تصاعد التوترات مع إيران. هذا وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية قولها أن التعزيزات شملت مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود جوا وصل بعضها إلى قاعدة عوداف جنوبي إسرائيل، على أن تصل مقاتلات أخرى إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة خلال الأيام المقبلة. ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التعزيزات تهدف إلى دعم أي عمليات عسكرية أمريكية محتملة في ظل تصاعد المواجهة مع إيران. ختام السابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدين، أهلا بكم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في محورنا الأول نستهل ساعتنا الأولى ببحث التعيينات الجديدة في المؤسسات الأمنية التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع وتوقيتها، وهل تشكل بداية لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية. أما في المحور الثاني من الساعة الأولى نبحث فيه دور ومهام المحكمة الدستورية العليا بعد عقدها اجتماعها الأول، وكيف ستنظم أو تنظم عملها. في الساعة الثانية نتناول التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية لفرض القانون في ضوء الاشتباكات المسلحة التي حدثت في مدينة عزاز بريف حلب. أهلا بكم.

0: أجرى أحمد الشرع الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباراتي تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية وحسين السلامة معاونا له، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
1: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بمحسن مصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد محسن، الحديث في البداية عن هذه التعيينات الجديدة وكيف يمكن أن تقرأ هذه التعيينات في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير أستاذ ديما لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه التغييرات جاءت في المرحلة الانتقالية عموما وفي سياق إعادة ترتيب المنظومة الأمنية في سوريا من جديد. ما زالت سوريا حتى الآن تكتشف الطريقة الأفضل لإدارة المنظومة الأمنية بالطريقة التي تحقق أكبر فعالية ممكنة. هناك تحديات كبيرة تواجهها سوريا، تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات مرتبطة بالخارج والداخل، هناك تنظيم داعش، هناك فلول النظام، هناك تحدي موجود في السويداء، تحدي أيضا دمشق قسد. لذلك جاء المكتب اليوم، مكتب تأسيس مكتب الأمن الوطني، وهو يعني في الواقع الحديث عن مكتب الأمن الوطني بدأ منذ حوالي 3 أشهر في مداولات التأسيس وإلى آخره بما يتعلق بهذا المكتب. الآن جاءت التسمية الرسمية بتعيين السيد وزير الداخلية على كمدير لهذا المكتب بالإضافة لمهامه في الوزارة لتجسد هذه المرحلة. أتوقع أيضا في المرحلة المقبلة أيضا استمرار هذه التغييرات في المناصب ريثما يتم الاستقرار بشكل أفضل، بحيث تستطيع الدولة أن تقول أن هناك بدأت بوادر الاستقرار بشكل أكبر، وبالتالي يمكن لهذه التعيينات وهذه المنظومة باتت راسخة في الدولة السورية الجديدة، وبالتالي يمكن أيضا حل الكثير من هذه المشاكل. هذا لا يعني بأن المشاكل الأمنية سوف تنتهي بشكل كامل، فمن المستحيل أن تنتهي المشاكل الأمنية أو التحديات الأمنية لأي دولة بما فيها الدول التي الدول المستقرة لسنوات وسنوات، فما بالك على نحن نتحدث عن سوريا دولة خارجة من صراع مدته 14 عام تحاول تلمس طريقة نحو الاستقرار.
0: طيب كيف تقرأ ذلك عميد منير؟ هل هي إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية؟ كيف يمكن أن تقرأ توقيت عملية هذه التعيينات الأمنية الجديدة؟ وإلى أي مدى ستكون فعلا فاعلة، ليست فقط مجرد تبديل للمناصب؟
3: سؤال إلي سيدتي.
0: نعم عميد منير تفضل.
3: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أختي الكريمة، الدول عندما تقيم أداء أجهزتها وتقوم على تبديل أو تعديل أو إعادة هيكلة في الأجهزة دليل على استقرار الدولة، هذا على دليل على أنه نجاح الدولة. أحيانا هناك تأتي حركات اعتباطية أثناء الأحداث، نحن الحمد لله صرنا بعد التحرير ما فيش أحداث هامة كثيرة جدا، هناك مفرقعات قليلة جدا موجودة في الأفق، وهذا بصير بكل الدول العالم. لكن أنه يكون عندنا شيء أحداث جسام كبار إن شاء الله ما عندناش، وتعزيز هذا إعادة هيكلة الأجهزة بهذه الطريقة هو إضافة جديدة للأجهزة، لقوة الأجهزة، بدليل على أن وزارة الداخلية عندما سيد أنس خطاب هو كوزير الداخلية واستلم الآن مكتب الأمن القومي الذي هو يعد الدراسات الاستراتيجية ويخطط للقضايا الكبيرة في الدولة، هنا بناء على نجاحه في وزارة الداخلية، النجاحات الكبرى التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة، على صعيد تنظيم البلد بالناحية المرور، ناحية الإدارة، ناحية أجهزة الشرطة كاملة، ناحية مكافحة المخدرات اللي سبق كبير له، كشف الكثير من المتفجرات. إذن هناك أسبقيات كثيرة جدا جميلة لوزير الداخلية جعلت منه أن يقوم بهذا المنصب الجديد بالإضافة إلى منصبه الحالي. ومنصب، أنا بدي أحكي عن منصب مدير مكتب الأمن القومي سابقا، هل كان على دور النظام السابق هو عبارة عن تنسيق، أصلا هو مكتب من مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث سابقا، وأول ما استلموا في سوريا أحمد دياب كان لا يحل ولا يربط ولا له أي دور، لكن تم تفعيل هذا المكتب سابقا على دور النظام البائد إلى أن استلموا بالنهاية هشام باختيار وطوروا وصار مكتب له فعالية. مكتب الأمن القومي أو المكتب الأمن الوطني هو واجبه التنسيق بين الأجهزة الأمنية، حيث كان عندنا أجهزة أمنية سابقة كثيرة اللي هي 4 أجهزة كبيرة، جوية وعسكرية وأمن سياسي وأمن دولة، واجب المكتب الأمن القومي تنسيق بين هذه الأجهزة وصلة الوصل بينه وبين القصر الجمهوري. الآن مكتب الأمن الوطني الذي هو مكتب الأمن الوطني الحالي الذي سيرأسه المهندس أنس خطاب وزير الداخلية بإضافة لعمله، سيكون له تخطيط واستراتيجيات شاملة لمراحل ما بعد التحرير. الآن احنا عندنا طبعا عندنا جيوب في مناطقنا، في المنطقة الجنوبية عندنا مجموعة فلول، عندنا كان في
0: طيب عملية التنسيق السابقة. عميد منير، أشرت إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ما الذي يستدعي فعلا توقيت إنشاء هذا المكتب، وما الحاجة إلى مكتب الأمن الوطني إلى جانب وزارة الداخلية وإلى جانب جهاز الاستخبارات العامة؟ إذا أردنا اليوم تحديد المهام، ما الفرق بين المهام ما بينهم؟
3: اسمعيني، وزارة الداخلية والأمن العام هي واجبها حفظ الأمن الداخلي وحفظ كل شيء يتعلق بالمواطن، وكان هذا يقوم به أجهزة الشرطة سابقا بالإضافة إلى الأمن السياسي وأمن الدولة الداخلي، الفرع الداخلي، بينما الاستخبارات هي عملها خارجي غالبا أو يخص أمن الوطن وأمن الحدود. هي كانت تتمثل في المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية، أي مراقبة كل شيء من مجال الجو السوري، مراقبة الحدود، هناك فروع للتجسس إن كان ضمن البلاد أو خارج البلاد، هناك إيجاد مخبرين وإيجاد جواسيس في الخارج عند الدول التي بين وبينهم ما سوء أو علاقات عدم حسن جوار مثل بينه وبين إسرائيل. إذن هناك مكاتب هذه تخص المخابرات. مكتب الأمن الوطني الحالي هو عمل بالأساس تنسيق بين الأجهزة. الآن الأجهزة هي ما فيش أجهزة مثل مخابرات جوية
0: فقط
3: ومخابرات عسكرية، هناك استخبارات وهناك
0: مهام مكتب الأمن الوطني فقط، يعني هو جهة تنسيقية فقط أم يمتلك أيضا صلاحيات عديدة فيما يتعلق بالصلاحيات التنفيذية؟
3: لا لا لا، الأمن الوطني ليس له قوات وليس له جيوش، وإنما هما أصحاب فكر إداريين يتألف. طبعا طلع مرسومه في قبل من شي سنة، ومرسومه حدد أنه هو أعضاءه بيكون السيد رئيس الجمهورية هو بالعادة رئيس المكتب، الآن حطوا أنس خطاب هو مدير المكتب، ورئيس المكتب بشكل عام هو رئيس الجمهورية بالأحوال العادية، ويتكون من أعضاء. هالأعضاء هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاستخبارات، بالإضافة إلى عضوين يعني فنيين تقنيين، بمعنى هم دورهم استشاري راح يكون كبير، بالإضافة إلى أنه أمان السر له هو تنسق الأعمال ومحاضر الجلسات. إذن ليس له قوات وليس له عتاد وليس له على الأرض شيء، وإنما عمله إداري بحت تنسيقي وتخطيط لم يستقبل شيء استراتيجي يتعلق بالحرب والسلم في هذا البلد.
0: طب إذا أردنا اليوم الحديث عن الفروقات ما بين المكتب الوطني وما بين الأمن، مكتب مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع، ضعنا في تفاصيل أو يعني فيما يتعلق بكيف كان وكيف أصبح اليوم.
3: كيف أصبح إيش؟
0: عميد منير، فيما يتعلق بالمكتب
3: كيف أصبح؟
0: ما الفرق ما بينهما؟
3: مكتب الأمن القومي هو واحد ما فيش غيره، هو مجلس الأمن القومي. هلا ما في شيء اسمه مجلس الأمن القومي في سوريا.
0: نعم.
3: في هناك مكتب الأمن الوطني.
0: نعم، ومجلس الأمن القومي.
3: ما في مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي هو يعتبر كل الحكومة وكل الدولة، هي يعتبر يوم بيكون في حالة الدولة في حالة طوارئ تعتبر هي بحالة انعقاد كمجلس وطني أو مكتب أمن قومي. مكتب الأمن القومي هو يضع السياسات اللي مثل ما حكيت.
0: بالتالي إنشاء مجلس الأمن القومي
3: يعني ما في عندنا.
0: طيب يعني مكتب الأمن الوطني الذراع التنفيذي لما يتعلق بالقرارات، قرارات المجلس، أم هو ربما مؤسسة مستقلة ضمن منظومة أمنية فقط؟
3: هي مؤسسة ليست مستقلة، ولا هي ضمن المنظومة الأمنية التي تقوم بعملية الربط والوصل بين الأجهزة، بين وزارة الداخلية والأمن العام والاستخبارات وهيئات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الأمن العام في كل المحافظات. إذن هو عمل تنسيقي، عمل تنسيقي
0: فقط.
3: بيعطي قرار، بيعطي استشارات طيب. كبيرة في حالات الكبرى وليس الحالات الصغرى. هل الحالات الصغرى بيحلها أي منطقة، أي قائد أمن عام في أي محافظة يستطيع حل مشاكله، في أمن العام في الوزارة الداخلية تحلها بشكل الاستخبارات في بعضها، لكن هناك في مسائل تتعلق بالحرب والسلم، تتعلق بشيء يخل بالاستقرار، تتعلق بشيء بأمن وطني أو تهديد خارجي، هذا مسؤولية مكتب الأمن الوطني.
0: طيب كيف سيد محسن تقرأ فيما يتعلق بالمناصب و

0: أعتقد أن القرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025 ما زال ساري بتشكيل مجلس الأمن القومي. اليوم ما حدث هو تعيين رئيس أو تعيين السيد أنس خطاب كمدير لمكتب الأمن الوطني، وبالتالي هناك مجلس وهناك المكتب، أعتقد بأنه تابع للمجلس. كما تحدث السيد العميد منير بأن مكتب الأمن الوطني سوف يتولى تنسيق السياسات الأمنية بين مختلف المؤسسات الأمنية والأجهزة المختصة الأمنية، يتولى رسم السياسات الأمنية العامة، تنسيق تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى إدارة ملفات الأمن الوطني ذات الطابع المشترك بين الوزارات والمؤسسات الدولية. ولكن هذا لا يعني بأن مجلس الأمن القومي لم يعد موجوداً، ما زال موجود، ما زال يرسم السياسة العامة، وبالتالي أعتقد أن المكتب يمكن القول بأنه مكتب تنفيذي لمجلس الأمن القومي، فبالتالي المجلس
1: وهذا
0: موجود
1: ما قصدته قبل قليل فيما يتعلق بأنه يعد مكتب الأمن الوطني ذراع التنفيذي لقرارات المجلس.
0: نعم، يعني بالضبط كما تتفضلين. أما فيما يتعلق بهذه المناصب التي حدثت، أعتقد بأن النجاح الباهر الذي حققه السيد أنس خطاب في إدارة ملف وزارة الداخلية من بعد توليه لإدارتها منذ آذار 2025 وإعادة هيكلة الوزارة نحو مفهوم جديد، سواء بالإدارة التقنية بشكل كامل، إعادة هيكلة تقنية لتقديم إدارات جديدة وتأسيس بعض الإدارات وإعادة هيكلة سابقة، والاتجاه نحو مفهوم أنسنة الأمن الذي تحدث به السيد الوزير منذ الأيام الأولى لتوليه، وبالتالي تقديم رؤية جديدة لسوريا الجديدة بأن الأمن هو مرتكز وقائم على الإنسان. هذه النجاحات هي ما سمحت له بتولي هذا المنصب، بالإضافة إلى النجاحات السابقة التي كانت موجودة منذ أيام إدلب وأيام حكومة الإنقاذ. ايضا هذا لا يعني بان السيد حسين خطاب لم يكن ناجح، عفوا حسين سلامه لم يكن ناجحا، لقد حققت جهاز الاستخبارات العامه على مدار السنين
1: يعني
0: تقريبا.
1: يمكن تسميه ذلك ترقيه ام ربما ماذا هذه الخطوه؟ كيف في اي اطار تندرج تحديدا؟
0: هي اعاده هيكله. هناك حاليا هناك تولي لمنصبين من قبل السيد وزير الداخليه، منصب وزير الداخليه ومنصب مدير مكتب الأمن الوطني. ربما بعد فترة نشاهد فصل بين المنصبين، بمعنى إما أن يبقى مديرا لمكتب الأمن الوطني أو يبقى وزيرا للداخلية، ربما هي مرحلة لترتيب هذا المكتب من جديد ثم يتم إعادة توزيع الأدوار. هذا شيء طبيعي في هذه المرحلة الانتقالية، هناك دائما يعني شاهدنا كيف كان السيد وزير الداخلية رئيس لجهاز الاستخبارات ثم تحول لوزير الداخلية، جاء السيد حسين سلامة كرئيس للجهاز، الآن هو معاون، السيد اللواء عبد القادر طحان كان معاون الوزير للشؤون الأمنية ثم تحول لنائب الوزير ثم الآن أصبح في الجهاز، العميد ملهم أيضا انتقل من منصب قائد الأمن الداخلي ليكون معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية. فهناك هذه الحركة هي طبيعية، هناك خبرات متراكمة لهؤلاء الأشخاص، هناك رؤية أيضا مرتبطة لدى السيد الرئيس بما يمكن تحقيقه بما يمكن ترتيبه، وبالتالي هذه التعيينات يمكن قراءتها ضمن هذه الرؤية. بالتالي بعد فترة قد نشاهد السيد حسين سلامة في منصب آخر بما تقتضيه المصلحة. هناك أحيانا ضرورة مرحلية تقتضي بأن يتم تعيين أو توزيع أدوار.
1: بالتالي لأي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوات وهذا الفصل في مسألة تعزيز الكفاءة والرقابة المؤسساتية؟
0: يعني نحن ما زالت سوريا مثل يعني ما قلت منذ قليل، ما زالت تتلمس الشكل الأمثل للمنظومة الأمنية، هناك منظومة أمنية، هناك منظومة المرتبطة بالجيش والقوات المسلحة، هناك حاليا جهاز الاستخبارات العسكرية، هناك جهاز الاستخبارات العامة، هناك أيضا إدارات ذات طابع أمني في داخل وزارة الداخلية بحاجة إلى تنسيق. هناك ربما سوف نشاهد في المرحلة القادمة الدمج لبعض الوزارات سواء بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة لكي يتم الوصول إلى أفضل أداء ممكن. كما تحدث سوريا صحيح حاليا نحن في حالة جيدة من الاستقرار الأمني، ولكن بلد خارج من الحرب يتم بناء المنظومات بشكل مختلف. اليوم مكتب الأمن الوطني مختلف عن المكتب السابق، جهاز الاستخبارات أيضا

0: مختلف عن الشيء السابق، بمعنى هذه الأجهزة والإدارات يتم تأسيسها من الصفر. في سوريا في السابق لم يكن هناك يوجد مجلس الأمن القومي سابقا، نحن بعد مرور سنة من وجود المجلس هناك انبثاقات عن هذه المجلس، يتم الآن مثلا تأسيس مكتب الأمن الوطني، هناك إعادة هيكلة أيضا. دائما هذه، ونشاهد ايضا في منظومه الجيش كيف هناك حديث عن تشكيل فيالق عسكريه، بمعنى سوف تبقى هذه الامور مستمره حتى فتره قادمه ريثما يتم الاستقرار بشكل
1: طب إلى أي
0: كامل.
1: مدى يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على مسألة عملية التنسيق ما بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة ومكتب الأمن الوطني؟
0: أعتقد بأن هناك عمل سوف يكون أفضل. الأمن المركزي هو أفضل من الأمن اللامركزي، بمعنى هذه أمور سيادية مرتبطة بالدولة، بحاجة بأن يكون هناك غرف عمليات، هناك ناس قادرون على اتخاذ القرار بشكل سريع، لديهم الصلاحية الكاملة لإدارة هذا الملف، وبالتالي سوف ينعكس ذلك أعتقد بشكل أفضل في المرحلة القادمة، سواء من ناحية التنسيق، من ناحية تنفيذ الرؤية السياسية التي تقتضيها الضرورة، إدارة الملفات، التنسيق بين الأجهزة، بين الوزارة، حتى بين وزارات الدولة ومؤسسات الدولة الأخرى. الأمن ليس فقط مفهوم مجرد، هو مفهوم عام
1: نعم،
0: يتوزع على مختلف القطاعات في الدولة، وحتى يعني مرتبط بحياة الناس، مرتبط بطريقة الدولة في إدارة أي شيء مرتبط يعني.
1: طيب عميد منير، قبل قليل في بداية الحديث أشرت إلى أن هنالك تجارب إذا أردنا المقارنة في الدول التي أعادت بناء مؤسساتها الأمنية دليل على استقرار هذه البلاد. أين يمكن تصنيف النموذج السوري في هذه الحالة الآن؟
2: هلا نهجت سوريا الجديدة بعد التحرير إلى شطب كل الماضي، كل الأجهزة السابقة حتى على مستوى الوحدات العسكرية لم تسمى هذه الوحدات بمسمياتها السابقة. الأجهزة الأمنية ألغيت وتم فكها بشكل مباشر. الأربعة الكبرى ما فيش أجهزة، صف عندنا إحنا أمن عام، هو الأمن العام الداخلي المسيطر على الساحة السورية، بالإضافة إلى سلك الشرطة الموجود التابع لوزارة الداخلية والأمن العام تابع لوزارة الداخلية، وعندنا الاستخبارات، وهذه الاستخبارات هي اللي واجبها علاقتها مع الجيش، إن كان جيش وإن كان قوة جوية وإن كان حدود وإن كان كل شيء يهم أمن الوطن الخارجي أو تهديد له. لذلك الأجهزة الأمنية حرصها وواجبها الصحيح فقط هي على حماية أمن الحدود، أمن البلاد، التهديد الخارجي، المؤامرات والدسائس المحاكاة على البلاد من الداخل ومن الخارج. لذلك مش همها أنها تتدخل بالمواطن مثل ما كان سابقا النظام البائد. الاستخبارات العسكرية والجوية كانت هي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في البلد، وشفنا الحواجز التي أقيمت وما حصل من اعتقال وتعذيب عن طريق هذه الأجهزة. حتى الوحدات العسكرية كانت لا ترافقها إلا وحدات من الاستخبارات من أجل إعطاها التعليمات بالقصف وبالمواقع وبالاعتقال وبالتقدم وبالتأخر وكل هذه الأمور. اليوم سوريا الجديدة اختلفت تماما عن هاي، أعادت هيكلية وزارة الداخلية بإدارات جديدة أخرى تتعلق تتماشى مع المجتمعات المتقدمة، تتماشى مع الدول المجاورة، مع دول الإقليم. إذن درست تجارب كثيرة جدا، إن كان في تركيا وإن كان في الأردن وإن كان في دول الخليج وإن كان في الدول الأوروبية، ووضعت خطط كبيرة جدا من أجل تطوير إدارتها، واستعملت الشيء الرقمي المهم جدا كالحاسوب والأمن السيبراني، وكل هناك شيء متطور،
1: طيب.
2: تكنولوجيا عالية الجودة، واحنا شفنا هذا تنتقل للناحية المدنية وغيرها. لذلك هذه الأمور
1: بالتالي عميد منير من الناحية العملياتية
2: تفضلي.
1: وإعادة هذه الهيكلية اليوم إلى أي مدى يمكن أن يكون لها دور فعال فيما يتعلق بمسألة توزيع هذه المهام، أن ينعكس على الاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية؟
2: التهديدات الأمنية هي طبعا شيء لازم تحس فيه الأجهزة الأمنية وتدرسه قبل الحدث، وهذا شيء واجب الدولة، مراقبة كل شيء مهم، حماية الإدارات، حماية المؤسسات، مراقبة الأسواق، التهديدات الخارجية، مسألة التجسس على البلاد، كل هذه الأمور واجبها الدولة، لكن الدولة تتعاون في هذا المجال مع المواطن، لأن المواطن حجر الرحى في كل شيء. هو لازم يكون كل مواطن خفير في دولته لازم يكون هو مع الدولة قولاً قائماً، خاصة بعد أن تمت إعادة الثقة بين المواطن وبين دولته. سابقاً كانت مفقودة بين الأجهزة، يتمنى الإنسان هو يهرب بالخانات وبالأقنة وبالمزارع ولا يروح يقبل يقعد بجيش أبو شحاطة احتياط أو أي مكان آخر تاني. لذلك هذا كان الآن في اندفاع. إحنا بنلاحظ أنه حين يوم بستفتح دورة للأمن عام نحن نكون طالبين مثلاً 1000 بيكون بيجانا 10,000. إذن هذا دليل على أن الناس صارت لها ثقة بالدولة، تحتاج أن تكون هي صاحبة قرار مثل الدولة، وكل مواطن مسؤول. لذلك أمور الدولة تمشي بهذه الطريقة. إعادة الهيكلية والتقنية هاي كلها مفيدة جداً. إعادة هناك إدارات جديدة تمت إحداثها، إدارات للسلك الدبلوماسي مثل ما كان سابقا فقط قسم حراسات هو مسؤول عن السفرات، الآن في للسلك الدبلوماسي، للسلك الخارجي، للكلاب البوليسية، للأثار، للمسرح الجريمة، هناك أجهزة لمسح الجريمة. إذن هناك أجهزة تطورة إن كان في إدارات الدولة كإدارة الأمن الجنائي، إدارة المرور أعطوها كمان شيء كبير جدا، لأنه وجه الدولة أو حضارتها بيبين من الشارع. عندما تضبط أنت الشارع وتجد حركة المواصلات وحركة الناس والأسواق بروحة وسهولة، وهلأ إحنا مواسم سياحية، شوف الناس وتكالبها واللاجئين القادمين من الخارج، كل هذا الحكي بيعطي أريحية للمواطن عندما تكون بلده مستقرة، بلده فيه إدارات قادرة تضبط الأمور وقادرة السياسة. لكن نحتاج إلى حزم أحيانا وشدة، لأنه ليس لكل شيء يكون بالسهولة وبالأخلاقيات. لابد أن تكون الدولة صاحبة قرار في أمور تعلم فيها حال الطوارئ، في أحداث تجيد استخدام فيها القوة، في خاصة هلا حاليا كان سابقا في عدم ضبط سلاح في سوريا، إلى الآن لحد الآن لازم أن تضبط هذه الظاهرة. هناك لابد أن تطلع قوانين للترخيص مثل أسلحة، من يحق له حمل سلاح، من ما بيحق له. إذن كل هذه الدولة تقوم عليها وخاصة أجهزة الأمن الداخلي.
1: ما رأي حضرتك سيد محسن توقيت هذه القرارات، إعادة توزيع المناصب الأمنية في هذا التوقيت؟ إلى أي مدى يمكن القول بأن هنالك ربما فرضت التطورات الأمنية الأخيرة الحاجة الملحة إلى هذه التعديلات أو ربما إعادة توزيع المناصب؟
0: لا أعتقد بأن تأسيس مكتب الأمن الوطني والإعلان عنه اليوم مرتبط بالتفجيرات الأخيرة التي حدثت أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. كما تحدثت منذ قليل، هناك بعض المعلومات التي كانت تتداول في العام حول تأسيس مكتب الأمن الوطني منذ حوالي 3 أو 4 أشهر سابقة لأي قرار. فبالتالي هناك كان يعني دعينا نقول بأن هناك مرحلة تجريبية للمكتب بحيث يتم انتقاء الموارد البشرية، تأسيس ربما الإدارات أو الأقسام التابعة لهذا المكتب، ثم يتم الإعلان عن هذا المكتب. بمعنى أن المكتب قد أخذ هذا الحيز منذ فترة يتم العمل عليه من قبل السيد وزير الداخلية، والآن جاء الإعلان الرسمي. وبالتالي الزيارة لم تحدث سوى من حوالي أسبوعين، فبينما الحديث عن المكتب هو يعني من حوالي 4 أشهر، لا علاقة للتفجيرات أو الأحداث الأخيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية بالإعلان عن المكتب اليوم. بمعنى لا يوجد تزامن زمني، أو المكتب ليس نتيجة لحوادث أمنية معينة، المكتب هو نتيجة لحاجة مجلس الأمن القومي ولحاجة البلاد إلى وجود هذا المكتب من أجل التنسيق ومن أجل تنفيذ السياسات العامة التي يرسمها مجلس الأمن القومي، وبالتالي وضعها موضع التنفيذ. بمعنى هذا المكتب صحيح سوف يتولى التنسيق، وصحيح سوف يتولى عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة، ويكون له دور أساسي ومركزي، ولكن أيضا هناك أدوار ربما سوف تتطور لاحقا مع الوقت ومع الحاجة. وبالتالي التأسيس غير مرتبط بهذا، مرتبط فقط في الحاجة التي الحاجة الأمنية التي تحتاجها البلاد.
1: طب إلى أي مدى سيكون لها أثر حقيقي على ضبط الأمن الداخلي وحتى مكافحة التهديدات؟
0: يعني وجود جهاز مركزي كمكتب الأمن الوطني ينسق بين الأجهزة، يتبادل المعلومات بشكل أسرع. هناك جهاز الاستخبارات الوطني اليوم ليس لديه أداة تنفيذية، بمعنى ليس لديه قوة تنفيذية تستطيع أن تقوم بتنفيذ عمليات على الأرض. هو جهاز مختص في المعلومات الأمنية، ويمرر أي معلومة مباشرة عن طريق وزارة الداخلية ثم إلى قوى الأمن الداخلي، ربما لتقوم بتنفيذ مداهمة نوعا ما إلى خلايا داعش أو خلايا إرهابية أخرى، من سواء من حزب الله أو غيرها في سوريا. اليوم وجود مكتب الأمن الوطني سوف يسرع هذه العملية بشكل أكبر، وبالتالي يفترض بأن يكون هناك تحسين لعمل هذه الأجهزة على الواقع على الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بما تراه القيادة السياسية وبما تمليه الضرورة في هذا القطاع الحساس والهام.
1: طب إذا أردنا الوقوف عند التحديات ربما أو الاستحقاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وخاصة بأنك ذكرت هنالك ربما تعديلات ستبقى مستمرة فيما يتعلق بالمناصب، كيف اليوم يمكن الحديث عن إن كان هنالك أي عوائق أو تحديات تقف أمام القيادات الأمنية الجديدة في المهمة الجديدة؟
0: يعني في الواقع التحديات الأمنية لا تنتهي، لا سواء لسوريا أو لبلدان المنطقة. يعني نحن كما نشاهد دائما هناك تحديات أمنية أمام دول الجوار، سواء تركيا أو لبنان أو العراق أو الأردن أو حتى في السعودية وفي دول الخليج أو حتى الدول الأجنبية، يعني في أوروبا وأمريكا. هذه التحديات تبقى مستمرة لأن هناك صراع، يعني صراع سياسي أو صراع إيديولوجي، أو هناك محاولة لزعزعة استقرار، بالأخص مثلا هناك محاولات دائمة لزعزعة الاستقرار السوري. كما نشاهد قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات دائما هناك مصادرة لعمليات السلاح، إلقاء القبض على خلايا إرهابية سواء مرتبطة بتنظيم داعش أو مرتبطة بحزب الله. كما أخبرتك هناك تحديات جمة أمام هذا المكتب وأمام الأجهزة الأمنية وأمام القيادة السورية، فبالتالي لن تنتهي عملية هذه التحديات، ستبقى موجودة هناك، وسوف يتطور دائما شكل المنظومة الأمنية بما يحقق الفائدة الأكبر للبلاد. نحن كما تحدثنا نشاهد اليوم السيد وزير الداخلية تولى منصبين يعمل من خلاله، ربما لاحقا سوف نشاهد فصل، ولكن سوف تبقى هذه العملية قائمة على
1: هل
0: التطور
1: سنشهد
0: بمعنى
1: ربما تغيير حتى في منصب ربما وزير الداخلية يعني بعد هذه التعيينات الجديدة؟
0: يعني لا مانع أيضا من تغيير، يعني بأن ينتقل السيد الوزير، ربما هي مرحلة مؤقتة
1: نعم.
0: ثم سوف ينتقل لإدارة مكتب الأمن الوطني بشكل كامل، ويتم تعيين أحد آخر بمنصب وزير الداخلية. بمعنى هذه المناصب يعني دائما الأشخاص يعني زائلون، ولكن المؤسسات تبقى. هناك حاليا ثقة دائما متبادلة بين القادة الموجودين وبين القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس أحمد الشرع. الحل الأمثل لسوريا اليوم هو تحويل هذه الثقة إلى ثقافة مؤسسية راسخة، بمعنى ذهب الأشخاص أنبقوا، هناك دائما مؤسسة تعمل بشكل منتظم لا تتوقف بتغيير الأشخاص، حتى لو تغير رئيس الجهاز أو معاون رئيس الجهاز أو نائبه، هذه المؤسسة سوف تبقى تعمل بغض النظر، حتى لو مثلا كان رئيس الجهاز مسافر إلى مهمة خارجية أو هو غير متاح، الجهاز يعمل بغض النظر عن وجود الأشخاص. بمعنى ثقافة العمل الأمني يعني مجابهة التحديات الأمنية تبقى موجودة لدى الموارد البشرية ولدى القادة الأمنيين في هذه المكاتب وهذه الإدارات، لا تتوقف بغياب أحد من هؤلاء الأشخاص. الحل الأمثل هو أن يكون هناك مؤسسة راسخة موجودة تساعد
1: طيب،
0: في الاستقرار الأمني داخل سوريا.
1: ولكن مع هذه الأشخاص أو هذه التغييرات أو التعيينات الأمنية الجديدة، ما المعايير التي يجب من خلالها تقييم نجاح المرحلة الحالية بناء على هذه التغييرات أو التعيينات الجديدة؟
0: يعني أعتقد هناك عدة معايير، ولكن الأساس يمكن المقارنة بين عدد العمليات الإرهابية التي يستطيع مشغلوها تنفيذها، وبين العمليات التي يتم إحباطها قبل أن يتم تنفيذها. يعني شاهدنا لمرة أو مرتين هناك عمليات إطلاق صواريخ محلية الصنع على مناطق في باتجاه منطقة المزة. في المرحلة الثالثة على ما أعتقد أو في المرة الثالثة تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يتم تنفيذ عملية الإطلاق، هذا يعتبر نجاح. هناك عدة معايير، كل ما كانت الأجهزة تستطيع إحباط العمليات الإرهابية وإحباط عمليات تهريب السلاح حتى أيضا تهريب الكبتاغون، وإلقاء القبض على شبكات الجواسيس أو تفكيكها بشكل مباشر، كل ما كان هذا مؤشر على النجاح الأمني. بالطبع العمليات التي يتم تنفيذها هناك ثغرات، هذا يؤدي بأن يعني بما يمكن القول بأن هناك ثغرات في المنظومة الأمنية، وبالتالي استطاع المشغلون أو الإرهابيون تنفيذ هذا العمل، وبالتالي تعود المنظومة الأمنية للتكيف مع هذه الثغرات وسدها بحيث لا يكون هناك مجال لهذا العمل. الفرق بين العمل الأمني وبين العمل الجنائي، العمل الأمني ينبغي أن يسبق أي عمل إرهابي، بمعنى هو سابق للعمل، وهذا أكبر مؤشر على النجاح. في حال تنفيذ العمل الإرهابي وتحقيقه لهدف، تقوم المنظومة الأمنية بدراسة الأمر من جديد ثم التكيف بحيث تستطيع سد هذا الثغرة. أما العمل الجنائي أو العمل الشرطي في الغالب يأتي بعد الحدث وليس قبل الحدث، فكل ما كانت هناك عمليات يتم إحباطها بشكل أكبر، شبكات يتم تفكيكها، إلقاء القبض على فلول النظام أو على شبكات مرتبطة بالإرهاب، كل ما كان هذا مؤشر على النجاح بشكل أكبر.
1: طيب عميد منير، أمام الحديث عن ربما تحديات قد تقف عائق أمام القيادات الأمنية الجديدة اليوم، ما هي الأولوية، ما هي المعايير التي يجب أن تطبق لنجاح هذه العملية؟
2: معايير التغييرات هي طبعا تقييمات الدولة بالذات، هي اللي قيمت هؤلاء الأشخاص، وبعد ما نالوا ثقات طبعا كان تاريخهم معروف سابقا قبل من وقت حكومة الإنقاذ لليوم، والنجاحات الأخرى التي تمت على أثناء تواجدهم على الساحة السورية بعد التحرير. هذه النجاحات كلها وهذه الأمور هي التي جعلت منهم أو قيمت أنهم هم يكونوا متبوئين هذه المراكز.
1: لكن ما هي الأولوية اليوم التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة القادمة، منع من أن يكون هنالك ربما عوائق أو تحديات تقف عائق أمام هذه القيادات؟
2: الأداء هو الذي سيكون هو معيار التقييم، ليس الولاء، وهذا تقييم كل الدول للعالم الحقيقية التي هي تنادي أن يكون هناك الشخص الكفؤ في المكان المناسب. عندما تجد أن هذه المناسبة، طبعا المعايير هناك تختلف كثير المعايير من مكان لمكان ومن موقع لموقع، وكل واحد له دراية، وهناك مجموعة إحصائيات أو مجموعة حوادث معينة تجعل التقييم يكون هو ناجح في سبيل مؤسسة أمنية. الآن المؤسسات الأمنية الواجب هو طبعا هو مجموعة تراكميات، وليس مسألة أنك أنت جبت شخص من العموم وحطيته بمكان أمني. بده يكون عنده خلفية، بده يكون عنده قاعدة أقل شيء بيانات، يعرف مواقع الناس، تراجم الناس، علاقاتنا مع الدول، إذا كان في الاستخبارات الخارجية من أين تؤكل الكتف، كل وضع لازم يكون هذا على دراية فيه عنصر الاستخبارات أو مدير الاستخبارات. وإحنا شفنا مدراء الاستخبارات العالميين هم حكام حقيقيين، حكام الظل، وحتى كان سابقا على أيام نظام البائد كانت الأجهزة الأمنية هي التي تحكم، ليس السلطات وليس الوزارات وليس الإدارات. طيب، إذن لابد في الدول المهمة أن تكون هذه الشخصيات.
1: طيب عميد منير، يعني أنا كنت أود التركيز على مسألة الأولويات، ويعني لضيق الوقت فيما يتعلق اليوم بالأولويات التي يجب التركيز عليها للمرحلة القادمة بناء على هذه التعيينات، باختصار لو سمحت، ما هي اليوم الأولوية التي يجب الاعتماد عليها؟
2: الأولوية بسط الأمن، الاستقرار بالنسبة للمواطن، أداء حكومي جيد، وضع الثغرات وجيوب إنهائها في كل أنحاء القطر، تدريب عناصر بكفاءات عالية للتعامل الداخلي والخارجي، الاستعانة بالتكنولوجيا الكبرى والكاميرات التصوير وأدوات أخرى بالنسبة للتجسس الخارجي، عندنا يكون مصادر نستخدم منها معلوماتنا منتقاة، يتعاون المواطن مع دولته بشكل مباشر. كل هذه الأعطيات اللي عديت الثمانية هن اللي بخلن يكون نجاح للدولة، إن كان على صعيد الأجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية، وإن كان على مجلس الأمن الداخلي وبسط السلطة لدولة كاملة.
1: شكرا جزيلا العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من دمشق، وأشكر أيضا محسن مصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم، دور ومهام المحكمة الدستورية العليا، ابقوا معنا.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026، يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.

0: عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة رئيس المحكمة عصام الخليف وبحضور جميع أعضائها. وبحسب وكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهة المعنية. هذا وأدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستوري أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب في 11 من الشهر الجاري إذانا ببدء مهامهم رسميا. حول هذا الموضوع رحب الدكتور محمود سليمان خبير بالشأن الدستوري معنا من بوخارست، مرحبا بك. وقتيبة قطيد المحامي ومدير منظمة عدالة معنا مباشرة من حلب، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمود في البداية للحديث عن تفاصيل أوفى فيما يتعلق بدور ومهام المحكمة الدستورية وأهمية انعقاد هذا الاجتماع الأول للمحكمة.
1: حياك الله أخ ديما وضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا يكتمل البناء الدستوري لمؤسسات الدولة الرسمية. طبعا المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية العليا هي الأصل الرقابة على دستورية القوانين، هذه المهمة الأساسية الحقيقة. وقد جاء المرسوم 149 الذي صدر منذ أيام بتشكيل أعضاء المحكمة الدستورية لسد أيضا ثغرة كانت موجودة في الإعلان الدستوري الحقيقة، عندما أحال قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس الشعب. ولذلك أعطى من المهام الأساسية الرقابة على دستورية القوانين حتى قبل انعقاد مجلس الشعب، لأنه أعتقد هذا المرسوم التشريعي الرئاسي جاء لسد هذه الثغرة ما بين تشكيل المحكمة الدستورية وما بين إقرار قانون تنظيمي من قبل مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا. يعني إضافة إلى أن هناك يعني كما فهمت اليوم تم انعقاد أول جلسة للمحكمة الدستورية العليا، وهي بصدد يعني مسودة مشروع وخاصة بالقضايا الإجرائية لعملها.
0: نعم. طيب قبل يعني الانتقال إلى نقطة أخرى فيما يتعلق دكتور محمود بهذه النقطة، هل يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن ربما تعرقل أو حتى ربما تعلق أو إبطال قانون يصدر من مجلس الشعب في حال كان هنالك ربما أي مخالف للدستور هذا القرار؟
1: يعني بموجب المرسوم التشريعي بصراحة أعطى يعني المرسوم التشريعي سلطة الرقابة على دستورية القوانين.
0: نعم.
1: وأنا أتمنى الحقيقة على مجلس الشعب كل القوانين التي تمت إحالتها إلى مجلس الشعب من خلال مواد الإعلان الدستوري أن تكون لها الأولوية في مجلس الشعب، كي لا يحدث هذا التضارب، وكي لا نقع يعني أيضا كما وقع هناك بعض الهفوات في الإعلان الدستوري على سبيل المثال، مثل عدم تفويض السيد الرئيس بشكل مباشر وصريح بسلطة التشريع بين إقرار الإعلان الدستوري وانعقاد مجلس الشعب، وإن كان الفقه الدستوري والضرورة والحال الواقعية تخول رئيس الجمهورية، لكن يفضل أن يكون في القضايا الدستورية تحديدا أن يكون هناك نص صريح. لذلك نعم، وهناك أيضا من المهام في المرسوم التشريعي، هناك النقطة الأولى كانت هي دستورية المراقبة على دستورية القوانين، وهذه كما قلت لك تلافت الثغرة بالأحرى وتلافي الإشكال الحاصل ما بين المرحلة الحالية وتشكيل المحكمة الدستورية العليا وما بين إقرار قانون للمحكمة الدستورية العليا. إضافة إلى أن جاء أيضا في المادة الرابعة في الفقرة الثانية أن مهام المحكمة الدستورية العليا هي أيضا مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرسلها رئيس الجمهورية، وأيضا اقتراح القوانين التي يرسلها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. إذن من حق المحكمة الدستورية العليا أن تبطل قانونا ودستوريا من حقها أن تبطل أي قانون لا يتوافق مع الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أخو ديما هو دستور، والدستور هو يسمو، وإن كان دستور مؤقت سمي إعلان دستوري، ولكن هو بالنتيجة دستور، ولا بد أن تكون كل القوانين التي تصدر تكون متوافقة ومتفقة ومنسجمة مع الإعلان الدستوري.
0: بالتالي قوانين مجلس الشعب يجب أن تمر على المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها، أليس كذلك؟
1: لا، هو ليس بالضرورة. مرسوم التشريع حاليا طبعا هو سوف يكون هناك قانون ينظم هذا العمل، لكن نحن نتكلم بالفترة الحالية ما بين تشكيل المحكمة الدستورية وإصدار قانون من مجلس الشعب ينظم عملها. الآن هناك ممكن يطلب رئيس الجمهورية، الآن على سبيل المثال يكون هناك مشروع قانون في مجلس الشعب، بإمكان رئيس الجمهورية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية العليا فيه إن كان متوافقا مع الدستور، وبإمكان أيضا كمشروع حتى اقتراح لمشروع قانون في مجلس الشعب، بإمكان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أن يطلب رأي المحكمة الدستورية في هذا الاقتراح.
0: طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي سيد قتيبة، كيف تقرأ هذه الخطوات وأهمية انعقاد الاجتماع الأول للمحكمة، المحكمة الدستورية العليا، وانعكاسات عمل المحكمة على الواقع؟
2: مساء الخير لك ومشاهدينا. للأمانة إن معقدة المحكمة الدستورية اليوم، وهي تعينت تتشكل من 7 أعضاء ومنهم الرئيس، لكن لتاريخ اللحظة يعني هناك هي حتى الإعلان الدستوري والمرسوم نص أن ستصدر آليات لاحقا، آلية عملها واختصاصها بقانون وتنظيم تشكيلها في قانون لاحق. لا نعرف، يعني نستطيع أن نتكلم عن المحكمة الدستورية السابقة، نستطيع أن المحاكم الدستورية في الدول العربية، نستطيع كما يقال لها الهاي كورت، يعني المحاكم الدولية، المحاكم العليا في الدول، لكن ليلى الآن المحكمة الدستورية لم ينظم عملها بقانون، والقانون سيصدر من مجلس الشعب. يعني اليوم أنت عندك قانون سيصدر مجلس الشعب بأريد تنظيم عملها، بقانون سيقره مجلس الشعب. هي الحقيقة أن المحكمة الدستورية دائما المحكمة الدستورية العليا تسمى بأم التشريعات، أو بفضل النزاعات التي تحدث بين البرلمان والتشريعات التي يصدرها من اقتراح قوانين أو صياغة قوانين، أو تعتبر هذه القوانين مخالفة أو التشريعات مخالفة أو منسجمة مع الدستور، وهي تراقب العمل، وهي يعني بصفة رقيب، وتستطيع أن توقف تنفيذ قانون مقترح أو مشروع قانون أو مرسوم تشريعي من رئيس الجمهورية. لكن كل هذا الكلام نحن نتكلم عن اختصاصاتها وآليتها وتنظيم عملها لم يطبق بعد، ولا نعرف عنه، هو بالمجهول. في المرسوم التشريعي وفي قرار تشكيل المحكمة ذكرت أن اختصاصاتها وآلية عملها ستأتي في قانون لاحق. يعني إلى الآن نحن نتكلم عن المحكمة الدستورية بشكل عام، وليس المحكمة الدستورية العليا في سوريا. في سوريا لم يتم آلية عملها وتنظيمها، ذكرت في الإعلان الدستوري وفي المرسوم 149، وفي الإعلان الدستوري في المادة 47 ذكر أنه سيكون هناك قانون يقره مجلس الشعب، يعني بآلية عملها وتنظيمها. فنحن الآن نفسر نحلل، لكن ليس لدينا يعني ما هي المهام الدقيقة لها. هل ستكون كما المهام السابقة هي الرقابة على القوانين والتشريعات والاقتراحات فقط كرقيب، أم لها مهام أخرى؟ تنظيم عملها، آلية عملها، كل شيء سيحدد بقانون لاحق لم يصدر بعد.
0: طيب بالتالي دكتور محمود، ما هي القضايا التي تنظر فيها هذه المحكمة، المحكمة الدستورية؟
1: دعيني أخي ديما أن أوضح نقطة جدا جوهرية، وهذا السجال الذي يحدث في الشارع السوري وخاصة بين القانونيين، أن هل بإمكان المحكمة الدستورية العليا أن تمارس عملها منذ اليوم، وإما ننتظر قانون من مجلس الشعب ينظم عملها. الحقيقة هذه نقطة جوهرية ولا بد من إعطائها حقها من النقاش. المرسوم التشريعي 149 في فقرته الأولى ذكر بالحرف الواحد أن المحكمة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين ريثما يتم إقرار قانون من مجلس الشعب. إذن هذا الأمر واضح وصريح حتى لا يحدث لبس في الأيام القليلة القادمة عندما تعطي رأي المحكمة الدستورية العليا بمرسوم باقتراح قانون بمشروع قانون أن يقال ليس من اختصاصها. المرسوم التشريعي أعطى، وأيضا لا يمكن سلطة وهي السلطة العليا في الدولة أن يكون هناك قضية إجرائية تعطل اختصاصها. هذا فقه دستوري، هذا ليس قضية مزاجية. هذه ناحية. أعود لسؤالك أخو ديما. نعم. الذي هو تفضلي.
0: نعم، كنت أود السؤال فيما يتعلق بالقضايا التي تنظر إليها المحكمة الدستورية.
1: المحكمة الدستورية العليا يعني مهمتها الرئيسية هي كل المراسيم والقوانين التي يراد إصدارها من مجلس الشعب أن تكون متوافقة مع الإعلان الدستوري الذي هو الدستور المؤقت في المرحلة الانتقالية. لا يجوز، الدستور هو أعلى وثيقة، وهناك مبدأ السمو الدستوري الذي بما معناه الأنظمة والقوانين يجب أن تكون متفقة مع الدستور. وأعتقد أن حتى المرسوم التشريعي الذي 149 الذي عين وشكل أعضاء المحكمة الدستورية انتهز هذه الفرصة وهذه لفتة بحيث أن لا تتداخل الاختصاصات ولا يكون هناك قانون يصدر من مجلس الشعب بشكله النهائي ويتم عليه الاعتراض. يعني أنا أعتقد أعطي بشكل مسبق، قد يكون هناك مشروع قانون لكن قد يرى رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أنه غير متوافق مع الإعلان الدستوري، وقد يحوله قبل التصويت وإقرار قانون إلى المحكمة الدستورية العليا لإعطاء رأيها فيه.
0: طب يعني هذا يأخذنا أيضا للسؤال عن مسألة استقلالية المحكمة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين أو طبيعة العلاقة ما بين المحكمة الدستورية ووزارة العدل.
1: نعم، هلأ المحكمة الدستورية العليا والقضاء بشكل عام يجب أن يكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية. وزير العدل الحقيقة يتبع للسلطة التنفيذية. نحن ندرك تماما أخو ديما أننا في مرحلة انتقالية، في مرحلة استثنائية، لسنا في مرحلة طبيعية. حتى أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأغلب الدول يكون هناك تشاركية، يعني على سبيل المثال يكون هناك إن كانوا 9 أعضاء 3 يعينهم الرئيس، 3 مجلس القضاء الأعلى، 3 البرلمان مجلس الشعب. لكن بحكم الضرورة وبحكم الواقع وكوننا في مرحلة انتقالية، وهناك دول الحقيقة أيضا يعين قضاء أعضاء المحكمة الدستورية من الرئيس وبعدها يقرها البرلمان، لكن الطريقة اللي أعتقد هي أكثر شرعية وكي لا تحسب هذه المحكمة على سلطة من سلطات الدولة الثلاث، يكون ثلث لكل سلطة، السلطة التنفيذية، مجلس القضاء الأعلى من خلال السلطة القضائية، ومجلس الشعب البرلمان. لذلك لابد أن تكون استقلال تام وأحكامها وتكون ملزمة ونهائية أيضا. هذه مسألة مهمة.
0: طيب سيد قتيت، فيما يتعلق بمسألة الأولويات اليوم التي يجب أن التركيز عليها في سياق عمل المحكمة خلال المرحلة القادمة أو المرحلة الأولى ربما لعملها، هل هنالك أي ربما معطيات يجب القيام بها في المرحلة الأولى؟
2: للأمانة نحن الآن اليوم لدينا عمل في البرلمان. نعم. وهو يعني بدء بمناقشة القوانين والتشريعات والمراسيم الجديدة. فالمحكمة الدستورية هنا تعتبر رقيب وأبداء رأي في مراسيم القوانين وفي القوانين المقترحة من قبل مجلس الشعب لتطبيقها وملائمتها للدستور. يعني هي مهمتها الرئيسية هي كما يقال كما يسمى الفلترة هذه القوانين، ما يناسب منها وما يخالف الدستور. وهذا جاء تسميتها المحكمة الدستورية العليا، وهي أتت من هذه التسمية أنها هي تلاحظ هذه التشريعات والقوانين أو مشاريع القوانين أو المراسيم التشريعية هل هي موائمة وملائمة للدستور السوري أم لا. نحن الآن أمام مراسيم تشريعية أو مرسوم تشريعي، لم يكن لدينا دستور كامل لتاريخ النخبة، لم يكن لدينا مراسيم، كلها عبارة عن مراسيم ومجموعة تشريعات على عجالة، يعني تشريعات سريعة. نستطيع الآن أن نقول أن مهمتها الأساسية هي مراقبة القوانين التي سيقوم مجلس الشعب باقتراحها، أو القوانين أو التشريعات أو مشاريع القوانين، فهي وتفسير الإعلان. مثلا الإعلان الدستوري صدر من عدة بنود، لا يفهم لدى العامة، فتقوم هي، أو كان هناك اختلاف بين الفقهاء، كما أني نختلف اليوم على هل المحكمة الدستورية ما هو دورها، ما هذا، هل هي تنظيم عملها بقانون أم لا. هي تفسير، تقوم بتفسير هذه القوانين أو تفسير ليصح فهمه كما يواكب كما يصح فهمه للمواطن وللمجلس وللتشريع وللبرلمان بحسب الدستور السوري. تفسره لمصلحة الدستور، هل هو مواكب الدستور أم لا. هي مصلحة، يعني هي بالنهاية تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناء تستطيع بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيس البرلمان أو بطلب بناء على طلب البرلمان. فنحن نستطيع أن نقول هي مهمتها رقابية، تفسيرية، إبداء رأي، مراقبة، فلترة، يعني تنقيت هذه القوانين من الأشياء التي قد تكون مخالفة للدستور، وضعها المشرع بطريقة قد تكون بطريقة لم ينتبه لها. هي مهمتها السهر على تنفيذ، على التشريعات،
0: شكرا.
2: إصدار تشريعات القوانين ومراقبتها على أن تكون مواكبة وملائمة للدستور السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر قتيبة قطيط، المحامي ومدير منظمة عدالة، كنت معنا من حلب، شكرا لك. أشكر أيضا دكتور محمود سليمان، خبير في الشأن الدستوري، كان معنا من بوخارست، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نتناول في محورنا القادم على رأس الساعة الاشتباكات المسلحة في مدينة عزاز بريف حلب وتحديات فرض الأمن والقانون، ابقوا معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة إعزاز شمال المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض الاشتباك، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
1: ليلة على فيها صوت الرصاص في مدينة إعزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة، في حادثة استدعت استنفاراً أمنياً واسعاً وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها، بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
2: نحن هذا السلاح ما وصل بإيدنا إلا بعد تضحية 15
3: بفضل الله. بفضل الله.
2: ما يستعمل على الدولة.
1: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
4: هذا المساء والذي أحزنت أهالي مدينة.
1: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: حول هذا الموضوع رحب بشادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات معنا مباشرة من إعزاز، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور مؤيد قبطور عضو مجلس الشعب وأحد وجهاء مدينة إعزاز معنا مباشرة من إعزاز، وسينضم إلينا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور مؤيد، وبصفتك من أبناء مدينة إعزاز وأحد وجهائها، كيف بدأت هذه الخلافات وكيف تطورت إلى مستوى حمل السلاح؟ نعم دكتور مؤيد تسمعني؟
5: في يوم الأمس أنا أسمعك. أنت تسمعيني؟
0: أسمعك جيدا تفضل.
5: البارحة مساء كان في مشاجرة، هي مشاجرة عادية بين الشبان في المدينة، تطورت المشاجرة إلى أن حدث تدخل قوى الأمن الداخلي طبعا، وهي وظيفتهم ومهمتهم الطبيعية بضبط الأمن. تطورت الأمور إلى أن دخل عناصر الأمن إلى البيت الخطأ للقبض على المطلوبين الحقيقة، ومن خلال هذا الدخول الغلط في أحد البيوت، بيوت الجيران، تطورت الأمور لأن أصبحت يعني أشبه باحتجاجات شعبية، يعني أهالي الحي والناس الأحباب والأصدقاء يعني قرروا أنهم يوقفوا جنب الشباب اللي كانوا يعني عم بيحتجوا على دخول الأمن على بيوتهم، وصار في مشادات كلامية هي الحقيقة كانت عبارة عن عن عن, عن أشبه بمظاهرة احتجاجية يعني. لكن يعني نحن استنتجنا بالأخير أنه في بعض الناس اللي ممكن يكون لها غايات ومآرب أخرى أججت الأمر بسحب يعني مظاهر مسلحة، ولكن بالنهاية الحمد لله رب العالمين انتهت القصة دون أي ضحايا. ولم
0: كيف يعني تمكنت القوى الأمنية من احتواء الموقف، وهل كان التدخل بالسرعة المطلوبة؟ كيف كانت عملية احتواء هذه الاشتباكات.
5: سيدتي القوى الأمنية تدخلت من أول لحظة عندما ما تجمهرت الناس ويعني شوهدت المظاهر المسلحة، صار في شوية مشادات، صار في ما بخفيكي صار في إطلاق رصاص عشوائي لكن في الهواء، يعني ليس بشكل مباشر. قيادة الأمن الداخلي في منطقة أعزاز استدعت مؤازرات من مدينة حلب، لأنه الحقيقة الوضع تطور حد صار لازم تدخل. نحن كوجهاء مدينة أعزاز شعرنا بالخطر ودخلنا يعني بأقصى سرعة حتى نهدئ بين الطرفين ونشرح وجهة نظر الجميع، لأنه بالأساس هي عبارة عن مشاجرة عادية بين شبان، وما في أي شيء ممنهج، ولا في أي يعني مظاهر احتجاجية، ولا في أي مظاهر. لا
0: أشرت في بداية الحديث إلى احتجاجات شعبية،
5: هي يعني هي تجمهر أشبه بحس بالمظلومية، ليس إلا يعني ما في شيء آخر، ولكن ما في أي أجندات أبدا إطلاقا. يعني الناس اللي هن كانوا موجودين هن على يعني هن من الناس اللي كان لهم باع بالثورة، والناس اللي في منهم حتى هن من ضمن عناصر الأمن الداخلي. يعني تصوري أنت البيت اللي مفات عليه بالغلط فيه شبان من عناصر الأمن الداخلي. يعني القصة هي خلاف البيت الواحد لا يفسد للود قضية، لكن بصراحة وسائل الإعلام والناس اللي إلى أجندات وإلى مصلحة بتأجيج الخلاف صوروا الوضع على أنه هو يعني وضع مأساوي ويعني احتجاجات مسلحة واشتباكات.
0: ولكن يوجد هنالك اشتباكات مسلحة، حصل هنالك اشتباك مسلح.
5: ما في اشتباكات مسلحة، عدة طلقات من بعيد في الهواء، عدة طلقات من بعيد في الهواء تحذير إنه ما حدا يقترب من الثاني. يعني كانت كان في في في ناس عاقلين سواء من الأمن الداخلي سواء من الوجهاء كانوا حاضرين بين الطرفين ومنعوا الاشتباك، والحمد لله رب العالمين نجحت المساعي.
0: طب دعنا نقرأ ذلك قانونية من الناحية القانونية مع سيد شادي، كيف يمكن قراءة الموضوع وكيف ينبغي أن تتعامل الدولة مع هذه الاعتداءات على عناصر أمن؟ كان هنالك أيضا اعتداءات واشتباكات مماثلة فيما جرى في عزاز، وأيضا هنالك أيضا مناطق أخرى طالها الاقتتال الشعبي.
3: أول شيء أسعد الله مساءكم إليك وللسادة المشاهدين وللدكتور مؤيد. طبعا هلأ نحن إذا بدنا نحكي على اللي حصل مبارح، هو بصراحة كان خلينا نقول هو يعني ساحة اختبار إيجابية. طبعا لماذا اختبار إيجابية؟ طبعا هذا الاختبار اختبار فرض القانون، اختبار الوعي المجتمعي، اختبار وجهاء مدينة عزاز، اختبار وعي الناس الموجودين ضمن مدينة عزاز. وبصراحة هذا الاختبار كان إيجابي. يعني هذا الاختبار أنا برأيي الشخصي وكتحليل قانوني نجح بامتياز.
0: اختبار لمن؟
3: طبعا اختبار هو لا يعني خلينا نسميه مؤسسات الدولة، وأيضا كيف نحن ممكن نساهم في بناء مؤسسات الدولة.
0: بالتالي ما الرسالة التي يجب أن تخرج بها الدولة أو حتى السلطات في هذه التجربة تحديدا في عزاز كونك تشير إليها؟
3: هلا نحن في عنا سياق كتير مهم صار مبارحة في مدينة عزاز، وأيضا السياق اللي كان قبله هو في منطقة الميسر. ويعني انه للصدفه انا ضمن الاشتباكين اللي صار او ضمن الـ الـ الـ المنطقتين انا كنت متواجد في يعني انه تلك المنطقه. مثلا انا بس بدي اوازن بشكل سريع في منطقه عزاز، يعني كانت في هناك اطلاق نار يمكن استمر يعني على فتره ساعات، وهو يعني اطلاق متقطع. طبعا هلا نحن عم بده يقول اذا كان في اشتباكات معناته هناك اصبح اصابات، ولكن لم تكن هناك اصابات ام لم ترد هناك اصابات. يعني مثل ما ذكر الدكتور مؤيد انه كان هو اطلاق في الهواء او ما شابه ذلك، وايضا تم الاعتداء على الدوريه، يعني نكون نحن منصفين. طبعا هذا الاعتداء بحاجه الى معالجه، وأيضا بحاجة أن يكون هناك وعي مجتمعي أكبر، بحيث أنه رجال الأمن فعلا أن يكون هم خط أحمر. وفعلا كان في هناك استنفار، ونحن يعني أنه لاحظنا كيف رأس الهرم الأمني في محافظة حلب كان متواجد، فهذا دليل إيجابي على موضوع فرض القانون. وأيضا فرض القانون ليس بالقوة، وإنما فرض القانون من خلال الحوار. يعني نحن لاحظنا، شفنا كيف كانت اللقاء مع قائد الأمن الداخلي وأيضا مع الوجهاء، وقال لهم يعني أنا سيف بظهركم، وأنتم يعني شوفوا الشيء اللي ممكن يصير ونحن معكم. وفعلا تم حل هذه المشكلة، وتاني يوم الصبح الطلاب ذهبوا إلى المدارس الصيفية، وأيضا الناس مارست أعمالها بشكل عادي اعتيادي، ويعني أنه كأن شيء لم يرى. أما عن بدنا نروح على مدينة حلب، مدينة حلب هناك أصبحت اشتباكات حقيقية، وهذه الاشتباكات تطورت أن دخلت القوى الأمن الداخلي بقوة، وأيضا دخلت ب يعني أنه مصفحات وإلى آخره، حتى يعني أنه تقوم باحتواء الموقف. طبعا هذه المفارقة بين عزاز وبين منطقة الميسر، هناك مفارقة جدا مهمة. أنا في منطقة عزاز هناك وجهاء وهناك أهالي لديهم وعي مجتمعي جيد، هذا الوعي المجتمعي أدى إلى ضبط هذه الحالة. وفعلا هذه المشاجرة لم يكن هناك فيها تصعيد، وإنما كان هناك استعراض لقوة الدولة، وهذا شيء جدا مهم وشيء جدا إيجابي أنا بعتبره. أما في منطقة الميسر فلم يكن هناك وعي مجتمعي، أو خلينا نقول لم تكن هناك قوة مجتمعية فاعلة ممكن ضبط هذا الأمر. وهذا الفارق، طبعا هذا الفارق هو بسبب أن هناك تراكم، هذا التراكم ضمن هذه المنطقة خلال 15 عام أصبح هناك تراكم معرفي، تراكم وعي بأن هناك أي مشكلة ممكن أن تحل من خلال الحوار أو من خلال التعاطي معها بأدوات نقاش والبعد عن موضوع العنف.
0: طب والآن
3: طبعا هلأ إحنا إذا نروح على شيء قانوني، نعم الشيء القانوني في الملفت لي يعني انه هذا الامر هو انضباط نوعا ما الـ يعني انه قوى الامن انضباط نوعا ما، لاني بصراحه عندما اصبح هناك طبعا حسب الروايات ان اصبحت هناك مداهمات الى المنازل، وهذا ضمن حقوق الانسان وضمن القوانين، لا يمكن ذلك عندما يكون ليلا الا يعني انه من خلال أن تكون هناك يعني إذن من النيابة أو ما شابه ذلك. ولكن هذا الأمر ممكن أن يكون هناك قد أصبح هناك تجاوزات أو ما شابه ذلك، لأن هذه الحيثيات لسه يعني ما زالت هي مبهمة.
0: نعم.
3: أما الـ يعني خلينا نقول على مستوى قيادة الأمن فكان هناك وعي جيد، وكان هناك يعني حرص على عدم تأجيج هذا الموقف. وفعلا هذا ايضا لاحظنا هذا الـ الـ الـ الـ الامر من يعني انه وجهاء اعزاز، بحيث انه يعني حتى ساعات الليل المتاخره كانوا مجتمعين، وفعلا تم يعني انه ضبط الموقف، وفعلا الـ الـ الامور تم ضبطها.
0: وهذه النقطه تفضل
3: انه نحن يعني انه بحاجه ماسه الى زياده الوعي المجتمعي حول موضوع سياده القانون.
0: هذه النقطه اود ان اطرق لها معك لاحقا، زياده الوعي
3: فضل.
0: وحتى تعزيز الثقه في مؤسسات الدوله من قبل
3: هلا احنا رح نجي عليها، هي موضوع انه تعزيز الثقه مع مؤسسات الدوله. انا من كم يوم كان في عندي مقاله حول موضوع يعني انه فوضى الادوار وموضوع عبء المسؤوليات. بصراحه نحن في يعني خلينا نقول ضمن مؤسسات الدولة الوليدة هناك فوضى في موضوع الأدوار. كيف؟ يعني نحن عم نشوف مثلا بعض الوزارات تؤدي أداء بشكل جدا كبير وجدا رائع، مثل وزارة الداخلية، وفعلا نحن عم نشوف على المستوى الأمني أو حتى على موضوع الأمان الاجتماعي هذا شيء جدا جيد، وأيضا ترفع لهم القبعة للأمانة. ولكن هناك أيضا تقصير من بعض الوزارات، من بعض المؤسسات، هذا مما يلقي العبء على من؟ على مؤسسات الأمن الداخلي. شو السبب؟ السبب أنه يشعر المواطن بعدم وجود خدمات جيدة، بعدم وجود عدالة في توزيع هذه

0: أو تفرض ربما تعامل من قبل الدولة بشكل مختلف هذه المرة؟
1: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله ضيوفكم الكرام وحيا الله مشاهدين العزام. طبعا باعتباري احد الذي يعني احد المواطنين الذين كانوا يسكنون في عزاز في فتره التهجير، ما حصل في عزاز للاسف هو ليس ظاهره او ليس حاله جديده، وانما هو للاسف ظاهره كانت خلال فتره الثوره السوريه. يعني مساله الخلافات العائليه ومساله الاحتكام الى السلاح للاسف هي موروث قديم خلال فتره يعني غياب او شبه غياب الدوله، لانه كانت هنالك حكومه مؤقته لكن لم يكن لها صلاحيات بالشكل الامثل. فانا اعتقد انه مدينه عزاز تحتاج يعني طبعا مع الكلام والموضوعيه ان هنالك تراجع احيانا ببعض الخدمات المقدمه في المدينه، فيجعل يعني كما لاحظنا هناك محاولة الاستقواء أو أخذ الحق باليد. فأنا أعتقد أن ليست هي ظاهرة منتشرة بقدر ما هي ظاهرة موجودة في عزاز تحتاج معالجة محلية على مستوى مدينة عزاز، وتحتاج يعني ليست فقط من قبل وزارة الداخلية. المدينة نعم في فترة يعني الثورة السورية كانت خدماتها، الخدمات التي تقدمها للمواطنين خدمات مميزة، ومع ذلك كانت تحصل فيها بعض هذه الأمور أو كثير من هذه الأمور. فما بالك الآن بعد اتساع رقعة الجغرافيا السورية ودخول مناطق منكوبة بشكل كبير، بات اليوم حتى إذا شاهدنا الضغط من من يعودون من خارج سوريا إلى هذه المناطق باعتبار أنها كانت خدماتها متميزة، الآن نلاحظ تراجع في مستوى الخدمات، تراجع في مستوى الخدمات انعكس وشكل ضغط حقيقي على قوى الأمن باعتبار أنه الناس يعني لم تستشعر كما باقي سوريا بمسألة هيبة الدولة وقدرة الدولة على فرض الأمن. أعتقد ما حصل البارحة وهو يمكن من الحوادث القليلة التي حصلت،
0: خاصة كان هنالك اعتداء على رجال الأمن أيضا.
1: نعم، ما حصل اللي هو يمكن ظاهرة أو حدث كان طيب. ثقيل على كل أبناء مدينة عزاز، لذلك شاهدنا بيان الأهالي، شاهدنا بيان مسؤول أمن الداخلي في مدينة عزاز. أعتقد أن الأمر يحتاج تضافر جهود من المجتمع المحلي ومن مؤسسات الدولة الموجودة في مدينة عزاز.
0: طيب كيف يمكن أن تتعامل الدولة مع هذه المشكلة فيما يتعلق أيضا بإعادة هيبة الدولة، وخصوصا بأنك أشرت إلى أنه مسألة هذه الخلافات التي جرت أو ربما الاشتباكات والتي رأينا من خلالها السلاح المنفلت والتعامل معه والاعتداءات التي جرت على رجال الأمن، كيف يمكن أن تتعامل الحكومة مع فرض واقع القانون؟
1: ببساطة كما يعني أنت ذكرت السؤال وذكرت الجواب، مسألة ضبط السلاح هي ضرورة باتت في المناطق لا سيما التي كانت يعني فيها سلاح كثير خلال فترة الثورة، كان بطبيعة الحال هنالك سلاح وهنالك تسليح، الناس كانت تحمل السلاح لتحمي أنفسها، لكن الآن لابد من ضبط هذا السلاح بعدة آليات، مسألة توثيق السلاح بداية وإحصاء هذا السلاح ومن ثم أخذ إجراءات معينة بحق كل من يستخدم هذا السلاح خارج يعني السبب الذي أوجد من أجل السلاح اللي هو حماية الأوطان ودفع الظلم كان عن الشعب السوري. فأنا أعتقد أن مسألة ضبط السلاح الآن باتت يعني ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية والأمن المجتمعي في كل المجتمعات، وإن كان ما حصل في عزاز يعني هو عمل إضاءة أو يعني فوكس على مسألة أو عمل تزوين بالأحرى على هذه الظاهرة، بحيث أنه يكون هنالك إجراءات حقيقية، قوانين حقيقية بما يتعلق بالسلاح وبترخيص السلاح وبحد السلاح.
0: هل هنالك خطوات استراتيجية يجب القيام بها المطلوبة للحد من هذه الظاهرة؟
1: أعتقد أن هنالك يعني هنالك عدة أمور تتخذها وزارة الداخلية بما يتعلق بالسلاح وبحمل السلاح، ولكن أنا أعيد وأكرر القضية ليست قضية وزارة الداخلية وترخيص وحمل سلاح بقدر ما هو تضافر جهود مجتمعية بإضافة لباقي الوزارات التوعوية، بحيث أنه نصل إلى سلاح إلى صفر سلاح منفلت، صفر سلاح غير منضبط، صفر سلاح خارج الأطر القانونية.
0: وهذا يأخذنا دكتور مؤيد للحديث عن دور المجتمع المحلي وما ما هي

0: مسؤولية الوجهاء، وجهاء المنطقة والمجتمعات والقيادات المجتمعية في منع الخلافات أن ربما تؤدي إلى تتحول ربما إلى مواجهات مسلحة، ومنع السلاح المنفلت في المنطقة.
1: نعم، المجتمع المحلي يعني هو جزء لا يتجزأ عن الدولة، عن المؤسسة الأمنية، هو جزء لا يتجزأ عن أبناء البلد. فالوجهاء اللي كانوا موجودين في ليلة الأمس لهم أولاد في الأمن الداخلي، ولهم أولاد في الطرف المقابل في مكان الاحتجاج. المجتمع المدني هو يعني المتمثل بوجهاء البلد، الوجهاء الأكثر تأثيرا والأكثر قراءة للواقع والأكثر، خلينا نقول بالعامية، الأكثر موانع على الطرفين. فيعني اليوم إذا تكلمت أنا مثلا عن نفسي، أنا اليوم وجيه من وجهاء مدينة أعزاز، وأملك بنفس الوقت أملك سلطة تشريعية، أنا كعضو مجلس الشعب في في في في في البرلمان السوري. يعني أنا أعتبر ابن المجتمع المحلي، وبنفس الوقت ابن الدولة. فنحن بالنهاية لما اجتمعنا كان في أهم شيء نوهنا له. طبعا إن شاء الله كلامنا مسموع عند الناس، وكلامنا مسموع عند الشباب، حتى عند قيادات الأمن الداخلي، حتى يعني فينا، يعني كان في تواصل مباشر مع السيد المحافظ، ما كان موجود بحلب، لو كان موجود أكيد كان حضر العزاز، لكن هو كان موجود في دمشق. الرجل كان عم يتواصل بشكل مستمر، والجميع اتفق على انه سيادة القانون هي الأهم، ما في أي شخص فوق القانون.
0: ولكن على أرض الواقع دكتور مؤيد، هل هنالك فعلا يعني لمستم استعدادات شعبية للاحتكام إلى الدولة والاحتكام إلى القانون والقضاء؟
1: أكيد. هلا أنا
0: بعيدا يعني عن السلاح المنفلت، وخاصة بأنه موروث كما ذكر ضيفي، مظاهر مسلحة قديمة.
1: بدي أدخل بنقطة كثير مهمة الحقيقة. الأستاذ شادي حكى عن موضوع اللي هو موضوع الانضباط تحت القانون. يعني نحن ما بدنا نرمي اللوم فقط على على على المجتمع المدني اللي هو يعني ممكن يكون ما عم بيتصرف بشكل قانوني بشكل مطلق، او لا يحتكم القانون في بعض الاحيان. نحن خلينا نحكي كمان بالطرف المقابل، حتى يعني المؤسسة الامنيه، الأمن الداخلي كمان لم تحتكم للقانون. فنحن جميعا مطلوب مننا أنه نحتكم بالقانون أثناء الإشكال وليس بعد الإشكال. المؤسسة الأمنية تحتكم للقانون بعد الإشكال. أنت في عندك مشكلة، هي مشكلة بسيطة، مشاجرة عادية، وعلى فكرة حلت. يعني الأمن الداخلي لما وصل للمنطقة كانت الأمور محلولة بمساعي أهالي الحي، لكن هن فاتوا بشكل يعني ممكن يكون يعني خطأ، فاتوا على بيت ما هو يعني ما له علاقة بالناس اللي كانوا موجودين بالإشكال. اليوم نحن هي مشكلة بسيطة، ما في عنا تهديد أمني لأمن البلد لحتى نحن نروح وناخذ دوريات، ويعني ما في داعي لهالأمر هذا. في في في في دعوة، في دعوة وفي حق عام، بتصدر مذكرة اعتقال من النيابة وانتهى الأمر. يعني ليش لا تروحوا تفوتوا على بيت ما معكم إذن بالدخول له، يعني حتى ما نكون عارفين لوين فايتين. فهي كانت تصرفات، خلينا نقول تصرف هو ممكن يكون من قائد الدورية فقط يعني، لكن لما حضروا يعني قادات الأمن الداخلي على مستوى المنطقة وعلى مستوى المحافظة، الوضع كان غير والوعي كان غير. للأمانة هي في عناصر خلينا نقول على مستوى الدورية هي اللي أججت الأمر، لأنه كان أحد الأطراف بالشجار الحاصل هو أخوه لواحد من الأمن الداخلي. عرفت شلون؟ فهي التعدي على الدورية حتى حصل ليس بالسلاح، التعدي على الدورية حصل بالأيدي. ما كان في سلاح إطلاقا، السلاح يعني ظهر في وقت متأخر عندما ما يعني بدأت المؤازرات، وأصبح في يعني الناس هي ردة فعل مثل ما تحدث الدكتور عصمت، انه يعني خلال الثوره يعني صار في عرف عند الناس الاحتكام للسلاح، انت بتدافع عن حقك بقوه السلاح في ظل غياب الدوله وفي ظل غياب القانون. يعني انت عم تحكي عن شعب صار له 14 سنه ما احتكم لقانون. خلينا نقول نحن كمان في امر، انه ايش دور الدوله في هذا الامر؟ الحقيقه دور الدوله هو دوله تفكر بمنطق ولا تفكر بالعواطف. نحن اليوم في منطقة شمال حلب، هي منطقة الثورية التي تمتلك سلاح، هي مثل أي منطقة أخرى في سوريا. يعني الدولة تعاملت بنفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بنفس السوية مع مناطق الشرقية بملف قصر، كمان أظهروا السلاح ولحتى الآن.
0: طيب بالتالي اليوم يعني اليوم يعني في أمس الحاجة لأن يكون هنالك دور واضح من قبل الوجهاء والمجتمع.
1: حتى نعم. الآن السلاح
0: طيب ماذا عن دور يعني الوجهاء المنطقة وخصوصا
1: متساوي العدل أساس الملك؟
0: يعني طيب لعدم الاحتكام إلى السلاح المنفلت والاحتكام إلى المشاجرات التي جرت وربما جرت في مناطق أخرى أيضا، ما هو دور الوجهاء والمجتمعات المحلية في المنطقة؟
1: الوجهاء دائما دورهم أهم شيء هو عدم وقوع الضحايا من الطرفين. هذا دور الوجهاء الأول، يعني وضع حد للمشكلة في أسرع وقت. طيب. بعد ما يتم حد المشكلة بيتم يعني وضع النقاط على الحروف. كل إنسان أخل بالقانون لازم يعني يتم تسليمه بالنهاية. يعني في عنا نحن في عنا أشخاص راح يتم تسليمه سواء من المدنيين سواء من عناصر الأمن الداخلي. في أشخاص غلطوا وأخلوا القانون. طيب. فلذلك هذا دور الوجهاء بضمان تسليم الناس. هي هي الفكرة، يعني الوجهاء دائما هن صمام الأمان بهيك مشاجرات. طيب. وهيك أحداث.
0: طيب سيد شادي، كيف يمكن ترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون والحوار بدلا من اللجوء إلى المشاجرات ربما أو حتى الاشتباكات التي قد تؤدي إلى حمل السلاح أيضا؟
2: تمام، الله يعطيك العافية. هلا هذا الأمر يعني هو شيء، خلينا نقول هو شيء مركب، يعني بحاجة إلى تضافر من أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة. طبعا نحن عم بنقول مؤسسات الدولة معناتها نحن بنقول كل الجهات المعنية مثل ما ذكر الدكتور، يعني مثلا في عنا وزارة الداخلية، عنا وزارة الإعلام، عنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أيضا عنا وزارة العدل. يعني عنا عدة وزارات هي يجب أن تنخرط ضمن هذا الأمر. ايضا في المقابل يعني ايضا يعني انه لدينا موضوع الوجهاء وايضا المجتمع المدني وله دور جدا جدا كبير في موضوع التوعيه. ولكن خلينا نفصل يعني بشكل سريع ويعني انه بعجاله هذا الامر. طبعا نحن لوزاره الداخليه بحاجه الى وجود خلينا نقول كورسات تدريبية، مناهج تدريبية إلى آخره، دورات تدريبية للعناصر في موضوع الانضباط في تنفيذ القانون، وهذا أمر جدا جدا مهم. لماذا؟ لأن حاليا وزارة الداخلية اتبعت فلسفة جديدة في موضوع فرض القانون. طبعا نحن سابقا يعني 40 سنة، ثقافة 40 سنة 50 سنة كانت هي ثقافة فرض القانون هي بالقوة. نعم. بالسلاح وطن. ولكن حاليا لا، وزارة الداخلية أعادت فلسفة هذا الأمر، أن يكون هذا فرض هذا القانون من خلال مهنية رجال الأمن. وفعلا نحن امبارح شفنا هذا الاختبار، وكان اختبار ناجح من قبل قيادة الأمن الداخلي، وكان يعني أرجع أكرر أن فعلا ترفع لهم القبعة في هذا الأمر. ولكن هذا الشيء يجب أن يعمم على كل العناصر.
0: تقصد تحتاج المنظومة القانونية إلى إجراءات أو حتى تشريعات إضافية للحد من تكرار هذه الحوادث؟
2: تمام، جايك هذا الأمر. أيضا نحن بحاجة، يعني دائما يقول هناك بحاجة إلى ضبط السلاح وإلى آخره وأخذ السلاح من الدولة، وهناك إشكالية جدا كبيرة. هل سوف تصادر الدولة هذا السلاح من الناس أم سوف تعيد تقنينه؟ لأن نحن في عنا موضوع قوانين الترخيص السلاح، هي قوانين يعني هي قوانين معقدة نوعا ما ولا يمكن ضبطها. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة هذا القانون بحيث فعلا أن يكون هذا السلاح مضبوط وأن يكون فعلا هو يستخدم في الاتجاه الصحيح. ولا بأس أن يكون لدى المجتمع سلاح، موجود سلاح فردي أو ما شابه ذلك، ولكن ضمن قوانين منضبطة وأيضا ضمن وعي مجتمعي معين. الشيء الثالث وهو الأهم، أن تكون هناك يعني أن تكون هناك برامج توعوية حقيقية في موضوع المواطنة، في موضوع الانتماء. يعني نحن عندما بنشوف مثلا أنه يعني أنه يعني مثلا أن تقوم أشخاص بالاعتداء على رجال الأمن أو مثلا على موظف دولة، فهذا شيء ممكن نقول أنه فعلا في صار في عندنا خلط في موضوع المواطنة، فيجب ترسيخ ثقافة المواطنة، قيم المواطنة. هذا الترسيخ لماذا؟ حتى أن يكون فعلا يعني أنه لدى مؤسسات الدولة القوة، وفعلا أن تكون لديها القدرة على الضبط، على الضبط من خلال المهنية العالية ضمن خلينا نسميها يعني أنه فرض القانون وأيضا الالتزام بالقانون. فهنا نحن ممكن يكون عندنا مجتمع، وطبعا نحن يوجد لدينا أرضية مجتمعية جيدة. يعني قلت لك امبارح نحن كان في عندنا اختبار إيجابي ضمن هذا الأمر، أنه كان هناك توتر وكان هناك تصعيد إلى آخره، ولكن مع ذلك بساعات قليلة تم إنهاء هذا التوتر وفض هذه خلينا نسميها هذه التجمعات، وعادت الحياة إلى طبيعتها، فهذا اختبار إيجابي. لذلك
0: نعم.
2: نحن حاليا يوجد لدينا الوعي المجتمعي الجيد الإيجابي نوعا ما، وأيضا توجد لدينا فلسفة أمنية إيجابية في موضوع فرض القانون، ولكن نحن حاليا ما يلزمنا هو الآليات والسياسات خلينا نسميها مثلا أنه ترجمة هذه الفلسفة بالشكل الصحيح وهذا الوعي بالشكل الصحيح، حتى فعلا أن تكون لدينا قواعد حقيقية بفرض القانون ويلتزم بها الجميع.
0: طب الآن على ضوء ذلك ما تفضلت به، ما هي الخطوات العملية المطلوبة اليوم والتي يجب البدء بها لمنع هذا المشهد، سواء كان في عزاز أو حتى في مناطق أخرى، الخلافات والشجارات التي قد تؤدي إلى حمل السلاح؟
2: هلا في امر كثير مهم، الا وهو موضوع ان تقوم المؤسسات الاخرى في ادوارها. يعني مثلا نحن عندنا اذا بنروح على مرفق القضاء، مرفق القضاء يوجد هناك بطء في موضوع معالجه الشكاوي. طبعا هذا بسبب الاجراءات، وايضا يعني انه يعني انه قله عدد القضاة والى اخره. فهذا الامر بحاجه الى تسريع هذه الإجراءات وأيضا البت في هذه الشكاوى، حتى الناس لا يعني أنه تحتكم إلى السلاح، وهذا أمر جدا مهم. أيضا الشيء الأهم هو نحن بحاجة إلى دورات مكثفة لدى عناصر الأمن في موضوع حقوق الإنسان، في موضوع المواطنة وإلى آخره، حتى أن يكون هناك انضباط في موضوع إذا كان في هناك اقتحام إلى منزل أو مثلا جلب مطلوبين أو ما شابه ذلك، أن يكون هناك انضباط في موضوع يعني أنه كيفية إنفاذ القانون. وهذا شيء جدا مهم، لأنه بسبب عدم وجود هذا الانضباط قد يكون هناك تعسف في إنفاذ القانون، مما أن يؤدي إلى فعلا إلى توترات. الشيء الأهم نحن حاليا يعني أنه لدينا شيء جدا مهم هو موضوع الإعلام، وأيضا يعني أنه لدينا مؤثرين وإلى آخره، وأيضا جهات إعلامية جدا جيدة، بحاجة إلى برامج توعوية متكاملة. يعني أنه ليست تكون هذه البرامج التوعوية يعني مدتها يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين، لا، هي برامج توعوية متكاملة في موضوع المواطنة، في موضوع مثلا النزاع السلمي أو فضل أو مثلا النضال اللاعنفي وما شابه ذلك، بحيث عدم اللجوء إلى الاحتكام إلى السلاح،
0: نعم.
2: ولكن الاحتكام إلى القانون وإلى الوجهاء وإلى الحوار وما شابه ذلك.
0: طيب
2: طبعا هذه الإجراءات إذا فعلا قمنا بشكل صحيح ممكن انه فعلا تكون في عندنا نتائج جدا جدا جيده وممتازه.
0: على ضوء ذلك دكتور عصمت، يعني هل هنالك اي تحديات او ما طبيعه التحديات التي قد تواجه فرض القانون بناء على ذلك، وخصوصا بان ضيفي ذكر بان هنالك فوضى في الادوار او توزيع الادوار؟
3: حتى نكون موضوعيين، وانت ذكرت التحديات، شوف المناطق المناطق التي كانت خارج سيطره النظام السوري، التي كانت تحت سيطره الثوره السوريه، اليوم هي من اكثر المناطق تحملا للعبء بعد التحرير، بسبب انه معظم الكوادر الشرطيه المدربه يعني تم سحبها من هذه المناطق إلى المناطق المحررة حديثا، باعتبار أن هذه المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة هي مناطق منضبطة أمنيا بشكل ذاتي، منضبطة اجتماعيا، لأنه هذه المناطق عند لم يعني في بدايات لم يكن هنالك دولة ولا قانون، كان الوجهاء وكان أصحاب التأثير المجتمعي هم صمام الأمان وهم القادرون على بسط الأمن. الآن نتكلم عن حالة شجار، لكن لو تكلمنا عن باقي الجرائم مثلا لا يسجل حالات سطو مسلح أو يسجل حالات يعني جرائم منظمة أخرى في هذه المناطق، باعتبار أن المجتمع نفسه هو منضبط ذاتيا باتجاهها. لذلك أنا أقول من أولى الأوليات الآن عناصر الأمنية في هذه المناطق هم غالبهم من عناصر منضمة جديدا. أنا أقول تكثيف البرامج التدريبية، ووزارة الداخلية يعني في البدايات كانت بحاجة لضم عناصر حصلت يعني أحيانا اختصار لبعض البرامج التدريبية، الآن لا، بعد حصول بعض الحوادث باتت تستخدم لا دورة تدريبية كاملة، فبات هناك نقص في بعض الكوادر. هذا النقص غالبا يكون في المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة السورية للاعتبار الذي أنا ذكرته. فأنا أقول هنالك نقص عددي في كوادر وزارة الداخلية في هذه المناطق، هنالك حاجة لإعادة وتأهيل وتدريب الكوادر الأمنية الموجودة في هذه المناطق. المجتمع المحلي نفسه ربما أخذ خطوات إلى الخلف، باعتبار أنه اعتبر أنه الآن هنالك دولة، وبات الآن العبء أخف، لأن أنا أقول مجالس الوجهاء التي كانت في الموجودة في المناطق سواء كانت الباب، عزاز، صوران، كل المناطق إدلب، كل المناطق المحررة كان فيها يعني يعتبر الأمن المجتمعي والضبط المجتمعي كان يعني أحيانا يفوق الضبط الرسمي. أنا أقول أيضا نحن بحاجة لتعزيز هذا الضبط المجتمعي، نحن بحاجة إصلاح قضائي حقيقي، نحن بحاجة تغطية النقص الموجود في بعض الكوادر الموجودة في المناطق المحررة، لأنه ذكرت أن كثير من الكوادر التي كانت موجودة، الخدمات التي كانت موجودة تم سحب الكوادر المدربة منها إلى مراكز المدن، باعتبار يعني سد الفراغات التي حصلت، واعتبار أن هذه المناطق هي منضبطة ذاتيا. لكن أنا أقول هذا على المدى يعني على المدى الطويل يحتاج ترميم سريع، لأنه أيا كان هذا الانضباط يعني لابد كما حصل بهذه الحادثة التي حصلت بالأمس أن تأتي فجوة هنا أو فجوة هنالك، ثغرة هنا أو ثغرة هنالك تؤدي إلى ما حصل. في النهاية عنصر الأمن هو أول شخص وأول إنسان يطبق عليه القانون، لأنه هو الجهة التي مسؤول عليها ومناط بها إنفاذ القانون، فهو أول جهة يطبق عليه القانون. ووزارة الداخلية في هذا يعني صارمة إلى أبعد الحدود في محاسبة أي عنصر أمني يخالف القانون. لكن بنفس الوقت نتكلم اليوم نحن في حالة انتقالية، المناطق المحررة كما حملت عبء الثورة وكانت هي الحاضنة لأبناء الثورة خلال فترة الثورة، الآن أيضا ما زالت هي التي تحمل العبء الأكبر بعد التحرير، باعتبار أن يعني كما يقال يوكلوا إلى ثوريتهم. فأنا أقول لابد الآن من الالتفات لهذه المناطق وسرعة إنجادها حتى تبقى كما عهدناها يعني منبعا للعدالة ومناطق منضبطة استطاعت أن تبني اقتصاد واستطاعت أن تبني نفسها في خضم ظروف صعبة جدا، استطاعت أن تحوي آلاف اللاجئين بل ملايين اللاجئين بمختلف الثقافات السورية، وكانت قادرة على الضبط المجتمعي. لابد للدولة أن يكون هنالك،
0: بالتالي يحتاج الأمر يعني إلى إجراءات أمنية مكثفة. يعني دكتور عصمت، هل تحتاج اليوم
3: ليست أمنية بقدر تأهيلية؟ يعني عناصر الأمنية في هذه المناطق تحتاج إعادة تأهيل بشكل أكبر، الضبط المجتمعي يحتاج إلى إعادة تذكير يعني الوجهاء المنطقة والذين هم حملوا يعني مسألة ضبط المجتمعي طويلة فترة الثورة أن الحمل ما زال موجودا عليهم وأن مهمتهم ما زالت مهمة وأنهم يعني ما زالوا أصحاب تأثير، ورغم وجود الدولة هم العمود الفقري، لأنه فلسفة وزارة الداخلية الآن الأمن المجتمعي هو الرديف الحقيقي للأمن الرسمي، لأنه من خلاله أستطيع أن أقوم بما يعرف بالأمن الاستباقي الذي هو قبل وقوع الحدث. يعني لو كان هناك تنسيق حقيقي ربما كان تطويق المشكلة في بداياتها قبل أن تتفاقم، وكما ذكر الآن سعادة النائب أنه تم تطويق المشكلة إلى حد كبير. ما نحتاجه هو زيادة نسبة التنسيق ما بين المجتمع المحلي وجهاز الأمن الداخلي الموجود في يعني في المنطقة التي حصلت فيها الإشكالية.
0: طيب دكتور مؤيد، كيف اليوم يمكن لأن يكون هنالك دور للوجهاء والمجتمعات المحلية في ربما تعزيز هذه الثقافة فيما يتعلق بإجراءات ربما تأهيلية أوسع للوصول إلى عملية تنسيق ما بين الطرفين لضبط الأمن بشكل أوسع وأكبر من ذلك؟
1: الحقيقة الوجهاء يحتاجون إلى الثقة، يحتاجون إلى الثقة من السلطة. يعني الوجهاء يعني دورهم هو دور توعوي كبير جدا، وجهاء كلمته المسموعة، لكن بنفس الوقت الوجيه لما بيتدخل بحل إشكال مشابه لهذا الإشكال يحتاج مثل ما بيقولوا نحن عنا بالعاميه بيقول أنا بدي أدق على صدري. يعني أنا امبارحة سيادة اللواء محمد عبد الغني لبس العباية لكم شخص، سواء مسؤول المنطقة مسؤول الأمن الداخلي، ولبس العباية لشخص من الوجهاء بغض النظر. أنا اليوم كوجيه لما توكل إلي المهمة بحل خلاف لازم يكون في إلي صلاحيات، يعني كلمتي لازم تكون مسموعة. أنا لما بدي أفض إشكالية لازم بالمقابل انا بدي أأمن لهم مثلا جلب المذنبين مثلا او المخالفين. فنحتاج
0: طب ما المطلوب اليوم دكتور مؤيد؟ كيف يمكن تعزيز الثقة ما بين الوجهاء والمجتمعات المحلية وما بين الدولة؟ ما المطلوب اليوم؟
1: المطلوب التواصل المستمر ويعني ممكن يكون في دائما في جلسات حواريه، خلينا نقول جلسات ثقافيه، ويتم دعوه اشكال واطياف معينه، المجتمع المدني، ممكن نحن ندعي حتى عناصر الامن الداخلي. يعني نحن مثلا ممكن نعمل جلسه حواريه ندعي إلى المجتمع المدني وندعي إلى عناصر الأمن الداخلي ونخليهم يجلسوا بجانب البعض البعض، ونعطيهم مثلا محاضرة بمثلا بمعية الأساتذة أساتذة القانون وأساتذة التوعية. ممكن نحن نعطيهم دروس يعني الدرس أو التوجيه أو التوعية أو الدرس التوعوي خلينا نسميه، ممكن نعطيه بآن واحد هو لعنصر الأمن وللإنسان المدني، حتى نحن نثبت أو نشرح لهم أنه هي يعني الأمن هو أمن للجميع، والبلد هي بلد للجميع، والمواطنة هي الأساس في في في في وهي يعني قارب النجاة بالنسبة للمجتمع السوري بشكل كامل. يعني
0: طيب برأيك من الناحية القانونية سيد شادي، هل يعني غياب الثقة ما بين الدولة وما بين الوجهاء داخل هذه المناطق سواء كان في عزاز أو ربما مناطق أخرى شهدت اشتباكات، هل لها فعلا أثر فيما يتعلق بحمل السلاح المنفلت وفيما يتعلق أيضا بالاشتباكات والاقتتالات التي شهدناها؟
2: طبعا خلينا بس نثبت المصطلحات، نحن ما بنقول غياب الثقة ولكن هي وجود ضعف هذه الثقة نوعا ما.
0: لأنه طيب كيف يمكن أن تعزز هذه الثقة؟
2: تمام، يعني نحن امبارح كان ما وصلوا إلى اتفاق، ولكن نحن حاليا مثل ما ذكر الدكتور مؤيد نحن فعلا بحاجة إلى حوارات مجتمعية حقيقية. هذه الحوارات ممكن أن تخلق أمان مجتمعي. هذا الأمان المجتمعي يعني هلأ نحن مو مشكلتنا مع الوجهاء، ولكن كيف أن ترسخ العلاقة بين الوجهاء وبين المجتمع المحلي، وكيف أيضا ممكن يكون دور الوجهاء بين المجتمع المحلي وأيضا بين مؤسسات الحكومة. هذا أمر جدا جدا مهم، لذلك نحن بحاجة إلى ورشات عمل دائمة، إلى اجتماعات مثل ما ذكر الدكتور، إلى أيضا إيجاد سياسات حقيقية بحيث أن يكون لدينا أمن مجتمعي حقيقي. وهذا الأمر جدا جدا مهم وجدا بسيط. يعني أنا مثلا في يوم من الأيام بال 2017 كنت أدرب كورسات في موضوع حقوق الإنسان للفصائل العسكرية في الشمال وأيضا إلى المجتمعات المحلية. فكانت هذه المبادئ أحيانا قد تكون بعيدة، ولكن بعد فترة من خلال الحوارات وما شابه ذلك أصبحت هناك ترسيخ لهذه المبادئ لهذه القيم، فكان فعلا يعني مثل ما ذكر الدكتور أنه كان هناك مساحة أمان مجتمعي للوجهاء وللمجتمعات المحلية قد يحققها الوجهاء أكثر من مؤسسات الحكم المحلي. فلذلك كان هناك ترسيخ جدا مهم. لذلك أنا أنصح حاليا أن تكون هناك حوارات دائمة، أن يكون هناك طاولة مستديرة يعني إنه قيادات المجتمع المحلي مع أيضا مؤسسات الحكم، أيضا مع الناس العاديين، بحيث فعلا أن تكون هناك نقل لهذه الثقة وتعزيز هذه الثقة بأن تكون هناك ثقة عملية. يعني دائما نحن في عنا مصطلح جدا مهم حاليا، هو هذا المصطلح في العالم، هو الثقة الواعية. الثقة لا تأتي دفعة واحدة وإنما تبنى من خلال خطوات. فهذه الحوارات وهذه الورشات وهذه ممكن نسمي هذه الدورات ممكن أن ترسخ هذه القيم التي تبني هذه الثقة، وفعلا أن تكون هناك ثقة كاملة في المؤسسات. وأيضا نحن في عنا نقطة كتير مهمة لازم تكون يعني إنه ليست غايبة عنا، هناك ثقة جيدة في المؤسسة الأمنية، ولكن هناك بعض الخلل في موضوع المؤسسة القضائية. لذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ هذه الثقة مع كل المؤسسات، وخاصة أيضا المؤسسة الخدمية. هذا الأمر ممكن أن يخلق شيء من الأمان المجتمعي، وأن تكون هناك أدوار حقيقية وأيضا محددة وواضحة لجميع الفاعلين ضمن هذا الملف.
0: طب عملية كهذه هل تواجه أي تحديات ربما أو حتى عوائق للوصول إلى ترسيخ الثقة ما بين الطرفين؟
2: طبعا هلأ هذه العوائق هي بصراحة في عنا عوائق عدة، أهمها هي يعني أنه موضوع يعني أنه تواضع الخدمات بسبب يعني ضعف الإيرادات أو ما شابه ذلك. أحيانا قد تكون هناك سياسات أو قوانين يعني أنه ما هي مرجوة من المجتمعات المحلية. يعني أنه مثلا أضرب لك مثال سريع، ألا وهو حاليا من يعني أكثر من يومين، هو موضوع غلاء مادة المازوت. هذا الشيء أدى إلى يعني أصبح هناك خلل نوعا ما، أو يعني عدم ثقة في مثلا إنه وزارة الطاقة. هذا الأمر قد يؤدي إلى يعني عدم وجود هذه الثقة الكاملة. لذلك نحن بحاجة إلى سياسات واضحة، أن يكون هناك إشراك للوجهاء بهذه السياسات وهذه الإجراءات، ومن ثم يعني انه بعد ذلك فعلا ممكن عرضه او ممكن مثلا انه تناوله لدى مثلا انه موضوع المؤسسات. فهون ممكن ان يكون هناك رضا مجتمعي عن القرارات التي ممكن ان تصدرها هذه المؤسسات وما شابه ذلك.
0: طب ما راي حضرتك دكتور عصمت فيما يتعلق بان يكون هنالك فعلا صله وصل ما بين وجهاء المنطقة وما بين الحكومة فيما يتعلق بتعزيز الثقة وايضا حوارات دائمة؟ هل هنالك ربما تعتقد سيكون هناك تحديات تواجه هذه العملية، وإلى أي مدى يمكن اعتبار الاشتباكات التي حصلت في إعزاز نقطة تحول ما بين في العلاقة ما بين الطرفين؟
3: أنا أعتقد أن يعني النقطة الأخيرة أن ما حصل في إعزاز هي نقطة تحول، ليس بمسألة الثقة، لأنه كما ذكر الأفاضل لا يوجد أزمة ثقة ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية، باعتبار أصلاً المؤسسات الرسمية جزء لا يتجزأ وهم أبناء هذا المجتمع المحلي. أنا أعتقد كثير من وجهاء إعزاز اليوم الآن لو استعرضنا سنجدهم الآن أصلاً أصبحوا يعني مسؤولين رسميين. لكن أنا أتكلم هو قضية هذا التنسيق، مسألة دوما أن نقول المناطق احنا نسميها مصطلحا ما زالت المناطق المحررة، المناطق التي كانت تحت سلطة الثورة أمورها بخير، أمورها جيدة، الناس فيها منضبطة، ليست بحاجة. لا، نقول الأمر يحتاج الآن تنبه، تراجع مستوى الخدمات، وأنا أقول تراجع، أنا أقول أنا أعتقد أن المناطق الآن التي كانت يعني في تحت سيطرة الثورة سابقا كان مستوى الخدمات الطبية، مستوى خدمات النظافة، مستوى خدمات يعني بكل المجالات كانت متميزة. الآن بعد التحرير من باب العدالة يعني ما بين كافة المناطق تراجعت مستوى الخدمات فيها حتى يعني يكون هناك عدالة بين كل المناطق. هذا التراجع يعني ترجم على حالة من الحنق، حالة من أخي صارت الناس تفشش ببعضها. إضافة أنه اليوم المعني بمسألة هذا الوصل ما بين المؤسسات هو يعني قيادة المنطقة، الموجودة في عزاز. قيادة المنطقة لما بيكون في اجتماع مع الأهالي يمكن أن يناقش كل شيء إلا الأمن. ليش؟ لأنه الخدمات بالنسبة للأهالي هي الأولوية. فأنا أعتقد لابد من التفات حقيقي إلى هذه المناطق، أن يكون تركيز حقيقي وفتح قنوات رسمية، يعني لا يكون لا نكتفي بمسألة التواصل العام، لا، لابد أن يكون هنالك تأطير لهذا التواصل، مأسسة لهذا التواصل، خط ساخن لهذا التواصل، بحيث أن يتم تطويق أي مشكلة أو أي حدث أمني في بداياته. إضافة أنه ليس فقط الآن تكلمنا اليوم لأنه حصلت مشاجرة، تكلمنا عن حدث أمني، ربما يكون هناك حدث آخر. المناطق المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة السورية تحتاج اهتمام أكبر، تحتاج أن تبليها الدولة عناية أكبر، باعتبار أن هذه المناطق كانت تعيش يعني قبل التحرير في يعني في أوج معين من الخدمات والاستقرار. الآن بعد التحرير ويعني باب العدالة ما بين كل المناطق، تشعر هذه المناطق بالحرمان، رغم أن هذه المناطق كانت تحوي مخيمات، رغم أن هذه المناطق كانت مكتظة سكانيا، لكن الآن خف الاكتظاظ السكاني، لكن بنفس الوقت تراجع مستوى الخدمات في هذه المناطق. طيب. هي تحتاج، نعتبر الذي حصل في عزاز هو بالون اختبار، نعتبره هو تنبيه أنه لابد من الانتفاض إلى هذه المناطق.
0: اختبار لمن بالتحديد
3: من مسألة التأهيل
0: دكتور عصمت؟
3: هو اختبار لأداء الحكومة. نعم. نتكلم اليوم المسؤول عن الأمر هو الحكومة. نعم، المجتمع المحلي جزء لا يتجزأ من الأمن المجتمعي لأنه ينعكس عليه مباشرة، لكن نتكلم اليوم لو تواصلت مع كل المسؤولين الآن في عزاز يقول لك أخي الميزانيات غير كافية، الخدمات تراجعت ليست بيدنا، نحتاج، نعم قنوات تواصل موجودة. أنا أعتقد أن أي مسؤول في عزاز يستطيع التواصل مع مع كل أطراف المجتمع المحلي بثلاث دقائق، لأنه القنوات معروفة، المجتمع المحلي منظم، من يمون ومين بيستطيع يملك التأثير المجتمعي معروف، لكن أحيانا وجود الحل يكون هو الإشكالية، والحل أحيانا يكون يحتاج إلى موارد.
0: طيب بناء على ذلك دكتور مؤيد، دعنا نتطرق إلى النقطة التي ذكرها دكتور عصمت فيما يتعلق بتراجع مستوى الخدمات. إذا أردنا اليوم الوقوف عن احتياجات المدينة وما هي أبرز مطالب الأهالي لتعزيز ربما الأمن وحتى الاستقرار.
1: بالنسبة للشيء اللي تكلم فيه الدكتور عصمت، هو حدث مباشرة بعد التحرير، وصار حدثة فجوة كبيرة بين ما قبل التحرير، مستوى الخدمات ما قبل التحرير وبعد التحرير. لكن للأمانة، وأنا يعني أتكلم بكل أمانة، في الآونة الأخيرة رجعت الأمور في مدينة أعزاز تتحسن بشكل ملحوظ جدا. يعني البلدية اليوم عم بتقدم خدمات ملاحظة، في تعبيد للطرقات، في عناية بالحدائق، في كتير أمور عم نلاحظها نحن بشكل يومي. اليوم في عنا 3 أو 4 طرقات رئيسية في البلد عم بيتم تعبيدها، وهي يعني نحن في سنوات الثورة كلها بصراحة ما قدرنا نعدها، حطينا حجر انترلوك وما شابه، يعني بكلفة أخف. وفي اهتمام جيد بالآونة الأخيرة، أرجع وأكرر، في الآونة الأخيرة من محافظة حلب لهي المناطق اللي هي كانت صمام أمان بالنسبة للثورة، وكانت ملاذ وملجأ للمجتمع الثوري في سنوات الثورة. نحن في نقطة مهمة، هو موضوع خلينا نقول إنه هو موضوع التوظيف. يعني في عنا إشكالية، الخدمات الأمور جيدة حاليا، لكن كان أثناء الثورة كان في بالمنطقة المناطق المحررة سابقا أو المناطق الثورية، يعني الناس كانت تعتمد على وارد المنظمات، منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني كانت تدخل وارد جيد جدا للمنطقة من خلال إجراء مشاريع وإجراء إجراء خلينا نقول أي نشاطات، وفي كم جيد جدا من الناس موظفين ويتقاضوا رواتب. بعد التحرير منظمات المجتمع المدني انقطع عملها في في في في مناطق الشمال او مناطق المحرره سابقا، وانتقلت للمناطق المحرره حديثا اللي هي ممكن تكون اكثر احتياجا في هذه الاونه. لكن ما كان في توازن، او ما كان في دراسه حقيقيه لاليه سحب هذه المنظمات من هذه المناطق بشكل تدريجي خلينا نقول، وافراز المنطقه من الوارد المادي اللي كانوا يعتمدوا عليه الاهالي، وبنفس الوقت في عندنا مشاكل قانونيه، مشاكل ورقيه خلينا نسميها بالنسبه ل الناس اللي موجودين عندنا في في في في المناطق المحرره سابقا، انه كل الناس اوراقهم غير رسميه، يعني احنا كنا نعتمد كان حتى بطاقاتنا الشخصيه هي بطاقات مجلس محلي، يعني الدوله حاليا يعني الوزارات عندنا لا تعترف بهي البطاقه، وقس على ذلك، قس على ذلك كل الورقيات، فهذا الشيء عم يعمل عائق لانخراط الشباب الموجودين عندنا، انخراطهم ضمن وظائف الدوله، وهي عم تعمل كارثه حقيقيه.
0: طب هل الوجهاء اي دور فيما يتعلق بمنع ربما هذه التحديات التي قد تقف عائق امامهم؟
1: في تشريعات حقيقيه لازم يصير. للامانه تاخر انعقاد مجلس الشعب هو كان يعني له اثر سلبي على المشاكل اللي عم نحكي عنها، فهي في امور عالقه، يعني حتى القضاة في عندهم قصص ما بيقدروا يبتوا فيها بدون تشريع، فانعقاد مجلس الشعب وهو يعني راح يكون يعني يكون له الدور الاكبر بحل هي القصص العالقه من الشكل القانوني. الناحيه القانونيه.
0: طيب سيد شادي باختصار شديد لو سمحت، اليوم ما هي الاولويات القانونيه والمؤسساتيه التي ينبغي العمل عليها لمنع تكرار المشهد الذي حصل في عزاز؟
2: تمام، الله يعطيك العافيه. هلا نحن بحاجه دائما الى فتح الحوار، يعني اداره المنطقه أنا برأيي حاليا أولى الأولويات لديها هي أن تكون لديها طاولة مستديرة مع الوجهاء والقانونيين والفاعلين المجتمعيين، هذا شيء جدا مهم. ليش؟ لأني حاليا يعني مثل ما ذكر الدكتور مؤيد، يعني حاليا هناك تطور في موضوع الخدمات، ولكن يوجد بيروقراطية يعني معطلة في موضوع الخدمات القانونية. مثال ذلك، يعني مثلا كان سابقا أي شخص في مدينة عزاز إذا أراد أن يستخرج أي ورقة من أي جهة ممكن ما يطول فيها ساعة أو نصف ساعة، حاليا ممكن أن يأخذ يعني أنه هذا الأمر يوم ويومين. شو السبب؟ السبب هي البيروقراطية المفرطة. أيضا حاليا يعني تم تفعيل قوانين كانت من قبل الثورة هي موجودة، مثل موضوع الترخيص الحدودي، هذا عطل يعني أعمال الناس وأيضا موضوع البناء وما شابه ذلك، فهذا جمد هذه الحياة. شو السبب؟ السبب هو يعني أنه فرض هذا الترخيص الحدودي، فيعني أنه هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ إلى تعطيل هذه الحياة. لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون هناك حوارات فاعلة من أجل إيجاد إجراءات وسياسات من أجل تعديل هذه القوانين، بحيث أن يعني أنه يشعر هذا المواطن بالرضا، وأيضا أن يكون هو متفاعل، ولكن حاليا يشعر المواطن في مدينة عزاز أو في هذه المناطق في نوع من أنواع التهميش، أن صوته غير مسموع وما شابه ذلك.
0: نعم،
2: فقد
0: سيد شادي وصلت الفكرة، واعذرني لضيق الوقت، انتهى الوقت. ضيفي من عزاز شادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات، وأشكر أيضا دكتور مؤيد قبطور عضو مجلس الشعب وأحد وجهاء مدينة عزاز، كنت معنا من عزاز، والشكر أيضا لدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا ضيوف الكرام. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب، بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعا بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمام عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: يعني هو لكن جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب واجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جدا لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلا انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء، لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملاً قوياً للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دوراً كبيراً في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسياً وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سبباً في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعباً للغاية.
2: الحمد لله الذي خلق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش

0: الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
1: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 شباط فبراير عام 63. انقض البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 آذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته، فانحسر المجال العام برمته.
0: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة، ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية. ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
1: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر

0: كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
1: For instance, a merger of the security services, it would be relinquishing power.
2: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين: بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
1: Former Secretary General Michel Aflaq.
0: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي، على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً. والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
2: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحٍ عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دورا مركزيا في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغبا في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقا بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
2: And this first phase, what I call in the book, is the conflict of consolidation.
3: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أمانا. ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
3: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
4: المبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
4: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
5: And during that congress,
6: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري. فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
3: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
2: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
3: ننسق انا وانت؟
2: ايه
3: انت اللي نسقت مع روحك تقلب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
2: ايه
3: نوحد القطرين.
2: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
3: شلون سموا هالثعلب اسد ما ادري.
0: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
4: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وتعطيهم زعامة وتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق. نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
5: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
6: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
7: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، و أنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق، في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. 8 سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. ورداً على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات، ما اعتبر ترقباً لمواجهة عسكرية.
8: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها. لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام معها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكما.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. القبض على اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، أحد المتورطين في الغارات الجوية لسنوات، وعلى المدعو كرم حافظ إبراهيم المتورط بجرائم حرب في عهد النظام المخلوع وأعمال تخريبية بعد التحرير. الرئيس الشرع يصدر حزمة من التعيينات في المؤسسة الأمنية ويعين وزير الداخلية أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، وحسين السلامة معاونا له، وعبد القادر الطحان رئيسا للاستخبارات. وزارة الصحة تطلق حملة دفعة بلاء، وتهدف إلى إجراء أكثر من 800 عملية جراحية في محافظات دمشق وحلب وحمص وحما وإدلب. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استكمال ثامنة موجة على التوالي من الضربات على إيران، والجيش الأردني يعترض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت الأراضي الأردنية.

في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بآخر مستجدات الملف الأمني في البلاد، حيث أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني القبض على اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، أحد المتورطين في استهداف المدنيين بالغارات الجوية على مدى سنوات. هذا وأكد عبد الغني أن قوات الأمن ماضية في ملاحقة كل من تورط في إراقة دماء السوريين حتى ينال جزاءه العادل أمام القضاء. كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتورط في جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. هذا وأوضحت وزارة الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في كل من حمص وإدلب. كما أشارت إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمني خلال أحداث السادس من أذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية هناك قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة مجددا. كما تبينت مشاركته كذلك في تجمع تحريضي بدعوة من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلي.

وإلى تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد تزامنا مع هذه التجاوزات الإسرائيلية هناك، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة رصدت في منطقة الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر إطلاقها. وفي السياق ذاتها، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق طائرات حربية إسرائيلية فوق محافظة القنيطرة، وذلك تزامنا مع سماع دوي انفجار في منطقة جبل الشيخ. نبقى في ذات السياق، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بثلاث قذائف مدفعية من دون وقوع أي إصابات. من جانب آخر، أشار مراسلنا بتوغل ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية قرب مفرق الحرية بريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت قوات الاحتلال حاجز تفتيش في المنطقة. ويأتي هذا التوغل في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته في محافظتي كل من درعا والقنيطرة في انتهاك صريح للسيادة السورية واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

0: وللوقوف على تطورات الأوضاع في جنوب البلاد تزامنا مع ما صرح به الجيش الإسرائيلي، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ما استجد في أحداث جبل الشيخ تزامنا مع ما صرحت به كذلك وأعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعترض طائرة مسيرة رصدت في منطقة الحدود مع سوريا، مشيرا كذلك إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بالنسبة للجانب الإسرائيلي وذلك لتحديد مصدر إطلاقها.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن يعني أنه تم استهداف أو يعني تصدي لمسيرة دخلت ربما باتجاه جبل الشيخ أو على الحدود السورية كما صرح، تم اعتراضها بصاروخ يعني من الصواريخ الأرضية التي اعترضت هذا الجسم الغريب، ربما هو مسيرة بالفعل. يعني شوهد من هنا في ريف القناطرة الشمالي هذا الانفجار وسمع صوت قوي جدا يعني في المنطقة، وتبين أنه مسيرة تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لم يعرف ما مصدر هذه الطائرة، ربما هي أتت من طرف حزب الله وهي منطقة قريبة من جبل الشيخ، أو أنها من جهة أخرى قادمة من إيران أو غيرها، لكن تم يعني إسقاطها بشكل عام. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يقوم يعني بالتحقيقات ليعرف مصدر هذه الطائرة، حتى هذه اللحظة لم يتم نشر يعني أي خبر عن هذا الأمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. بالتزامن مع هذا الأمر يعني كان هناك تحليق للطيران الحربية الإسرائيلي في سماء القنيطرة وفي سماء الجزء الشمالي من القنيطرة وهضبة الجولان بشكل عام، وكان التحليق على علو منخفض. الآن يعني حالة من الهدوء تسود المنطقة بعد هذا التصدي لهذه المسيرة، لكن بشكل عام التوغلات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، وبعد ذلك يعني الحدث الهام تم يعني إطلاق عدة قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في تل الأحمر غربي باتجاه تل الأحمر شرقي، 4 قذائف تم إسقاطها في تلك المنطقة. لم يعرف ما سبب الاستهداف، لكن هناك يعني في كل مرة يتم استهداف هذه المنطقة ربما هي قذائف تدريبية يقوم بإطلاقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. أيضا اليوم صباحا كان هناك إطلاق 4 قذائف لأول مرة يعني بالقرب من مدينة السلام وعلى محيط بلدة الحمدية، هناك في منطقة وادي الرقاد هذا الوادي المائي القريب من هذه المنطقة. يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أمينة يعني مستمر في الانتهاكات ويعني مستمر في التصعيد في الجنوب السوري، سواء في منطقة حوض اليرموك كان أيضا هناك توغل، أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي وريف القنيطرة الشمالي. بالتزامن مع هذه الأحداث المتسارعة ويعني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعني ربما هناك يقوم يعني باستنفار على الحدود مع الجولان المحتل ويعني بطاريات الصد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل يعني قوي، وتم رصد هذه الطائرة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمستجدات الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السيارة الذي وقع على أوتوستراد دمشق درعا إثر فيلا انقلابي سيارة إلى 5 وفيات من بلدة حيطة بريف درعا. من جانبها أفادت مصادر محلية بوفاة كل من يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها من جراء هذا الحادث. اندلع حريق في أراض زراعية مجاورة لمشفى حمص الجامعي، ما أثار ذلك تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمليات إخلاء للمرضى قبل أن تنفي مديرية إعلام حمص تلك الأنباء، مؤكدة أن الحريق لم يمتد إلى حرم المشفى ولم تسجل أي أضرار فيه. مراسلنا وصل إلى الموقع ورصد الأوضاع من هناك.
2: نحن الآن أمام البوابة الرئيسية لمشفى حمص الجامعي، أحد أبرز المشافي العاملة هنا في مدينة حمص. قبل قليل حصل حريق في أرض زراعية مكشوفة تقع غربي هذا المشفى، ولكن الدخان الذي نجم عن هذا الحريق وصل إلى المشفى، ووصلنا إلى هنا لنرصد إن كان هناك أي أضرار تتعلق بالعمل الميداني داخل المشفى. لم يكن هناك أي أضرار، جميع المرضى على حالهم الروتيني، لا وجود لأي إخلاء حصل داخل المشفى. ما حصل هو فقط حريق في المنطقة القريبة منه، وصلت فرق الإطفاء فورا إلى المنطقة وقامت بمعالجة النتائج التي أدى إليها هذا الحريق وقامت بإطفائه فورا. طبعا هذا الحريق هو جزء من سلسلة شبه يومية تحصل في فصل الصيف لأراضي زراعية تنتشر فيها الحرائق، ولكن يتم تدارك هذا الأمر فورا دون السماح بأي تطورات محتملة تصل إلى المرافق الحيوية كالمشافي وغيرها. الأمور داخل المشفى جيدة وعلى ما يرام، ولا وجود لأي أضرار بما يخص عمل المشفى أو ما يخص إخلاء أي من المرضى الذين كانوا يتواجدون فيه قبل قليل. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وابنيها برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص فجر اليوم. هذا وأضاف مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع هذه الجريمة وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى الفاعلين. وتأتي هذه الجريمة في ظل تكرار حوادث القتل في مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت عدة جرائم إطلاق نار أودت بحياة مدنيين في حوادث لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة عزاز شمالي المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض هذا الاشتباك، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
3: ليلة علا فيها صوت الرصاص في مدينة عزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة في حادثتين استدعت استنفاراً أمنياً واسعاً وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
4: نحن هذا السلاح ما وصل بإذن الله بعد تضحية 15 سنة
5: بفضل الله. بفضل الله.
4: ما يستعمل على الدولة.
3: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
6: هذا المساء والذي أحزنت أهالي مدينة.
3: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباراتي في البلاد تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية في البلاد، وحسين السلام معاونا له، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
7: سيكون في نوع من الإدماج الحقيقي للوضع السوري
8: و... إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

وفي الملف الاقتصادي المحلي وآخر مستجدات، حيث قالت وكالة بلومبرج أن سوريا تتجه سريعا لتصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. هذا وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة في ذات السياق، أضافت أن آلاف الشحنات والشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية مجددا، ما يعزز ذلك موقع سوريا كممر بديل ومركز متنام لتجارة الطاقة في المنطقة. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. هذا وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا، بما يعادل ذلك 46% من الطلبات الاستثمارية. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل في البلاد. هذا وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة.

عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، وذلك برئاسة رئيس المحكمة عصام الخلاف وبحضور جميع أعضائها كذلك. وبحسب وكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، وذلك تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية. وقبل أيام أدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب إذانا ببدء مهامهم رسميا. نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، معلنة أنها ستواصل نشر شهادات أخرى

0: وذلك تباعا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة في إطار إجراءات هذه القضية.
1: حوالي سنة 2018 استدعاني المدعي عليه وسيم الأسد على البورتو وقال لي أنه أنا بدي شاركك بمكتب العريضة بالتخليص. أنا مخلص جمركي ووكيل بحري من 20 سنة، فأنا تمنعت كنا نشتغل أنا وشاب اسمه، حكيت مع قلت له هذا هيك بدي شاركنا، قال لي لا ما لنا مصلحة. بعد إنه ما لنا مصلحة قال لا معناتها يا بتوقفوا شغل يا أنا بدي شارككم
2: مع وسيم مباشرة. الحديث
1: نعم هو
2: شارككم
1: يعني نعم تمام
2: التقيت فيه ولا
1: إيه بالبورتو؟ لا ما التقى فيه، أنا التقيت فيه إيه، بس قلت بعد الضغط علينا قال وقف لكم شغلكم وحطكم بالسجن. وافقنا إنه يشتغلوا لإله هو البضاعة اللي هو بدي يخلصها والمردود لإله هو، تمام؟ قال أنا بعطيكم بعدين شو بيطلع منها أرباح. صار بعدين يدين منا قال له بالليل،
2: يعني أنتوا رفضتوا تكون شراكة معه؟
1: تمام
2: رفضتوا
1: شراكة تمام، بس آخر شيء صار يضغط علي أنا، يعني أنا بيتي بعيد عن الحدود يعني حوالي 5 كيلومتر على العريضة، يعني أنا شغلتي هيك، فصار يضغط علي يهددني بالأمن، يهددني بالسجن، يهددني بكذا. صرنا نشتغل الحجر اللي قاله هو وهو ياخذ الحجر.
0: قال قائد قسد مظلوم عبدي إن اتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغيرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكدا أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة وذلك ضمن إطار سوريا الجديدة. هذا وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روج آفا اف ام أن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

0: أطلقت وزارة الصحة حملة دفعة بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. هذا وتشمل الحملة محافظات كل من دمشق وحلب وحمص وحما وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السات. وللوقوف على تفاصيل هذه الحملة الخيرية الطبية معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما أطلقته وما أعلنت عنه وزارة الصحة حول حملة دفعة بلاء في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية.
1: نعم، مرحبا أمينة. بالفعل يعني ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية هذا اليوم من الحملة الطبية التي أطلقتها والتي تحمل اسم دفعة بلاء، هذه الحملة تأتي بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وبتنفيذ من مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. طبعا هذه الحملة انطلقت من مشفى جراحة القلب الجامعي في دمشق، لكنها لا تقتصر على العاصمة، إنما تشمل عدة محافظات من بينها أو هي يعني محافظات حلب وحمص وإدلب وحما ودمشق، وذلك بما يمكن من توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى المرضى في عدة مناطق. وفقا لوزارة الصحة أمينة، فإن هذه الحملة تهدف لإجراء أكثر من 830 عملية جراحية تتنوع ما بين جراحات القلب المفتوح وإصلاحات أو إصلاح التشوهات القلبية لدى الأطفال، كذلك زراعة القوقعة للأطفال والبالغين أيضا، إضافة إلى عمليات إزالة الساد أو ما يعرف بالمياه البيضاء. وهي يعني هذه العمليات بعمومها تشهد عادة قوائم انتظار طويلة نتيجة كلفتها ونتيجة احتياجها إلى تجهيزات وكوادر متخصصة، وبالتالي تأتي هذه يعني أهمية هذه الحملة بأنها تركز على هذه الجراحات النوعية ومرتفعة التكلفة، وحيث يعني يصعب على كثير من المرضى تحمل نفقاتها، وبالتالي تسهم هذه الحملة أيضا في تقليص قوائم الانتظار داخل المشافي الحكومية، وكذلك
0: طيب ديالا، ما أعلنته وزارة الصحة بأن هذه الحملة تشمل كل من محافظات دمشق وحلب وحمص وحما وإدلب كذلك، أي المحافظات سوف تكون لها الأولوية بناء على عدد المستهدفين؟
1: نعم، حقيقة يعني لم تصرح الوزارة أو تفصل بالتحديد يعني عدد المستهدفين في كل محافظة، ولكن يعني بالعموم كان الحديث عن أن هذه الحملة ستشمل هذه المحافظات الخمس، وسيكون الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المرضى الذين يعني غير قادرين على إجراء هذه العمليات الجراحية، كما قلنا يعني لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة هذه العمليات الجراحية، يعني حيث يضطر المرضى حقيقة إلى الانتظار فترات طويلة على قوائم الانتظار في المشافي الحكومية. كذلك أيضا كما قلنا هذه الحملة أيضا تسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن القطاع الصحي الذي ما زال يعمل في ظل تحديات كبيرة متعلقة سواء بالإمكانات أو بالاحتياجات الطبية أيضا. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة الطبية التي تم إعلانها من قبل وزارة الصحة. كنت معنا مباشرة من دمشق عبر الهاتف مراسلتنا ديالا البحري، شكرا جزيلا لك ديالا. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدينا، حيث أقيمت احتفالية بمناسبة عيد مار الياس الحي في دير مار الياس ببلدة جوسية في ريف القصير بحمص، وذلك بحضور السفير الببوي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.
2: هيدي لأول زيارة له إلى المنطقة، هو جدا سعيد بهيدي الزيارة، ما في يعمل شيء مقارنة مع القبل، ولكن هو اللي عم يشوفه هلأ شيء كتير حلو، عم يشوف هالبيوت عم ترجع تتعمر، هالناس اللي عم ترجع ترتد إلى هيدا الدير، وهيدي علامة كتير حلوة للأمل والرجاء بهيدا الوطن.
3: نحن اليوم بدير مار الياس الحي بجوسة، تشرفنا بزيارة السفير البابوي لأول مرة لمنطقة القصير بعد التحرير. كان عنده حامل رسالة سلام للمنطقة، ونحن بدورنا قمنا بكل ما يتوجب علينا لتأمين هذه الزيارة وحتى تكون على أفضل وأكمل وجه، ولتعطي انطباع جيد عن المنطقة وعن وضع المنطقة حاليا بعد التحرير.
0: أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مسياف بحما انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مسياف، وذلك بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حما، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور، كما أكدت عدم وجود تلوث نتائج ناتج عن مياه الصرف الصحي، وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية حتى اليومية، وذلك عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. وفي ريف إدلب مشاهدين، حيث أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي هناك، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شامكاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم بحسب قولهم.
4: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
5: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كتير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
4: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شامكاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
6: لأنه في ناس كتير أنا أحدهم ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. يعني أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
7: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما بتوصلني بشكل كامل، ربما ما بتوصلني بالمقدار المفروض عليه كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو مطلوب.
8: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه على الكهرباء بدون أي إنذار مسبق. فيجينا الشخص بدنا نشحله نحن ككازية، ما في عندي أنا بند، ما في عندي بند إنني أحسن أقطع له فواتير المياه، فقط النظافة.
4: تكمن المشكلة الأساسية بحسب الأهالي في إلزامهم بدفع أجور خدمات غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
0: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجد الكيخية في جبل الأكراد بريف اللاذقية تقنيات زراعية حديثة وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب في محاولة لرفع الانتاج وتحسين جودة المحصول هناك.
9: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجد الكيخية بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
10: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص بكل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
9: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
11: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
9: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج. بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
0: وفي دير الزور حيث أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأحد. هذا وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارات إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وفي ملفاتنا الدولية وإلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الجيش الأمريكي ثامن موجة على التوالي من الضربات على إيران. هذا وقالت القيادة الوسطى أن الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية العسكرية الإيرانية، كما استهدفت أيضا قوات من الحرس الثوري الإيراني كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات الأمريكية في الأردن قبل يومين. هذا وأعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت الأراضي الأردنية، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيدا عن التجمعات السكنية. هذا وأوضح الجيش الأردني في بيان أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية حتى، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت بالتعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه. نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إخلاء مطار العقبة ومينائها كذلك، مؤكدا أن السلطات الأردنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة ومينائها ولم تسجل لديها أي تهديدات خلال الساعات الماضية. هذا وأكد المتحدث الأردني أن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن أي مخاطر محتملة تعلنها الجهات الأردنية المختصة رسميا. هذا وكانت السفارة الأمريكية في الأردن قد نصحت مواطنيها بتجنب التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء حتى، كما تحدثت عن إخلاء المنشأتين بسبب تهديد محدود وموثوق كذلك. في حين أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية وأبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة دبلوماسيا، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات الغاشمة. وللوقوف على كل هذه التطورات مشاهدينا، معنا مباشرة من عمان المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك على شاشة تلفزيون سوريا في هذه المساحة التحليلية. باعتقادك، لماذا تستمر إيران اليوم في توجيه ضربات صاروخية على الأردن؟ ما هي أهدافها وما هي استراتيجياتها، وماذا تمثل الساحة الأردنية بالنسبة لإيران؟
12: مساء الخير أخت أمينة لك ولجميع المشاهدين. يعني لست متفاجئ، ذاتي في قناتكم الكريمة بداية حزيران أن الصيف ساخن، وأن أثناء كأس العالم انشغال العالم ستعود الحرب، والحرب ستكون شاملة، والأردن تحديدا سيكون بؤرة صراع، وأن إيران ستزج الأردن تحت ادعاءات كاذبة إلى ما يسمى أحداث جديدة ما بعد الخليج، وهذا ما حصل. الآن نحن نتفكر ما بعد الحدث، يعني ليس موضوع الليلة العقبة أو القواعد الأمريكية. إذا استمر، شوفي أمينة، تصريحات ترامب الليلة إذا كانت وأميننا جدية، لأن هذا الصيف قد يكون آخر صيف للنظام، إذا استمرت تسونامي ضربات متوقعة وتم إبلاغ إسرائيل بها، وأن ترامب قال إذا الأمور ستذهب في الشرق الأوسط أو المنطقة لصراع مفتوح، هذا بعض الكلمات هامة إذا لم يتم ردع إيران. أنا في اعتقادي الأردن دخل العاصفة. هلا داخل إيران نحن لا نعلم الأجنحة التي تعمل مع إشاعة الفوضى في المنطقة. لا أريد أدخل بلعبة ويعني التقية الإيرانية.
0: طيب أستاذ عادل، دعنا نبسط الخارطة الجيوعسكرية في المنطقة بالنسبة للخطوط الحمراء، سواء كانت لطهران أو حتى لواشنطن. الأردن يعتبر من الخطوط الحمراء بالنسبة لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، وهذا متعارف عليه. هل هذه رسالة لواشنطن أم هي رسالة للأردن؟
12: شوفي، لو كملت الفكرة سنصل إلى ما يشاع عن هذه مقايضة أمن الخليج أو أمن الأردن مقابل وقف إطلاق النار. هذه كلها تم إسقاطها، لأن حين تم هدنة ما قبل الحرب الحالية تم إقصاص في الكويت والإمارات. الأهم، ما الهدف بغض النظر في داخل إيران من يشيع الفوضى أو نقول أوراق إيران يعني التي أسقطت مقايضة أمن المنطقة بما فيها الأردن مقابل وقف إطلاق النار؟ لا يوجد وقف إطلاق النار. العملية استمرت متقطعة تجاه أمن الخليج حين كانت تهدئة بين إسرائيل وإيران وأمريكا. الأهم، هل نحن أمام بالفعل إضعاف للأردن؟ دعنا نخرج من باب هذه الإشاعات والتسريبات أنه ضغط على من؟ لا الوسطاء الباكستاني ولا القطر الذي يقصف، ولا حتى العماني، ولا حتى الخليج، ولا حتى الأردن يستطيع أن يقول لترامب نحن هذه العقبة ليست واشنطن، لا يعنيهم حتى الكويت البنية التحتية. نحن دخلنا في كسر العظم. أنا ما قصدت نبسط على المشاهدين أكثر. إذا ذهبت الأمور في اتجاه تصعيدي ما بعد الخطوط الحمراء، كل البنية التحتية من جسر البحرين ملك فهد والسعودية، البنية التحتية في الخليج إلى الأردن، هي في دائرة النار، لأن الأمور أبعد من إيران. إيران أنا من قناعاتي الشخصية هي فيروس أو نقول سرطاني في المنطقة في الجسد العربي، لكنها مشروع ويجب أن ينتهي كما البعث وغيره، وكررت كثيرا هذه السيناريوهات. الأهم، المنطقة إذا ذهبت إلى توسعة الصراع، هل نحن أمام حرب شاملة يشارك فيها حتى الأوروبيين تحت ما نقول خنق اقتصاد العالم؟ ممكن، يعني هنالك إيران عدوة نفسها أمينة، وعدوة الخليج، وعدوة المجتمع الدولي. هذا التصعيد خلفه شيء اسمه ليس ضغط سياسي من أجل عودة المفاوضات، انتهى لنضع.
0: طيب أستاذ عادل، تزامنا مع ما تفضلت به من تحليلات من حول انخراط كافة يعني الدول في هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن ناهيك عن يعني احتمالية وتوقعات دخول الكتلة السياسية الأوروبية في هذا الصراع عن طريق حلف الناتو، لكن دائما السؤال هنا ما يأخذ منحنى مختلف في منطقة الشرق الأوسط على المستوى العقائدي. ألا تتخوف المنطقة من انقسام عقائدي مجددا والعودة إلى سيناريو 2011؟
12: لا لا لا لا، أنا حين أشرت وقصدت ما أقول أن إيران مشروع، وأوضح أكثر طالما ذهبت إلى عصب بعض القلق هنا وهناك. شوفي، البعث مشروع وانتهى، أدى واجبه في المنطقة. الحزب العمال الكردستاني، نقول الأخوان المسلمين بالمطلق، لكن نقول هذه الحركات، هذه النظم، الميليشيات التي أدت ما أدت إليه، يعني نحن في حالة ليس إضعاف، نهاية رفع الأكسجين عن إيران، النظام الديني لا يصلح المشاريع الشرق الأوسط الجديد. أنا لا أريد أذهب بالإنشائيات سلام إبراهيمي، هنالك تحول في قواعد اللعبة في الممرات البحرية. السرعات هي ثروات، ليست من أجل عيون الشرق الأوسط. أمريكا التي تصنع السياسات أمينة، تصدر السياسات، إسرائيل ستبقى أداة. نعم. لها حصتها فيما يسمى المناطق الأمنية الجديدة. لكن الأهم، هل نذهب إلى صراعات دينية؟ لا طبعا. أنا أعتقد الشمس أو الشرق الجديد مشرق تنفيذ. هذه الحرب ليست طويلة الأمد، ستكون ضربة قاضية. ضربة قاضية وينتهي ويزول النظام ويبدأ إيران جديدة بغض النظر شكل النظام الجديد.
0: نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات. كنت معنا مباشرة من عمان المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود.

0: وفي أخبار الرياضة مشاهدينا، تستمر مجريات المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والنتيجة إلى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف. وننتقل وإياكم إلى مراسلينا من دمشق ومن اللاذقية كذلك لرصد أجواء التشجيع ما بين الفرق، إذ ينضم إلينا مباشرة من دمشق الزميل عامر العاصي ومن اللاذقية الزميل منير الحاجي. أهلا وسهلا بكم. إذن المباراة ما زالت متواصلة، عامر كيف هي أجواء التشجيع في دمشق؟
1: نعم أمينة، في الحقيقة فإن الصالات الرياضية والتي يوجد بها شاشات عملاقة تكتظ بالمشجعين لكلا الفريقين الأرجنتين والإسبان. مضى نصف المباراة وبقي النصف الآخر، أي انتهى الشوط الأول والآن نحن في الشوط الثاني، في منتصف الشوط الثاني. حتى هذه اللحظة لم يحقق أي من الفريقين أي نتيجة، إنما هي النتائج متساوية، لم يحدث أي هدف لصالح أي من الفريقين. لكن الأجواء هنا في دمشق اليوم مميزة، تختلف عن الأجواء العادية منذ بدء المباراة حتى هذه اللحظة، فإن الشوارع يوجد بها ازدحام غير معتاد أو زيادة عن المعتاد، والصالات أيضا يوجد بها أعداد كبيرة من الناس يشاهدون من كلا الجمهورين الذين يتابعوا الفرق التي تلعب والتي اليوم هي سوف تحسم الدوري وهذا الموسم لكرة القدم 2026. حقيقة الأجواء في دمشق أجواء مميزة في كل الأماكن التي يوجد بها شاشات عملاقة، يوجد أعداد كبيرة من المشجعين، يوجد أيضا هنا حماس في هذه المنطقة التي أتواجد بها، في حين كان هناك هجمة لأحد الفريقين على أو لفريق على الآخر، فإن الجمهور هنا يهتف باسم الفريق الذي يشجعه، وكذلك في حين كان هناك رد للهجمات يكون هناك أيضا أصوات تتعالى ليشجعوا الفريق الذي هم جاءوا لأجله ويتمنون له أن يحصد النتائج التي الإيجابية التي يعني تصب بمصالحهم وبمصلحتهم لأنهم هم من مشجعيه.
0: طيب عامر، مين تشجع؟
1: نعم
0: مين تشجع يا عامر؟
1: لم يصل الصوت بشكل جيد. أنا أشجع إسبانيا الحقيقة، وأتمنى للإسبان أن يحصدوا النتائج الإيجابية في هذه المباراة،
0: هذا ممتاز،
1: لأن الفريق الإسباني يستحق، وأيضاً الجمهور هنا أغلبهم من الجمهور الإسباني وهم يشجعون الفريق بشكل كبير ويتمنون لهذا الفريق النجاح ويتمنون أن يحصد النتائج النهائية. هو أيضاً حتى هذه اللحظة مستحوذ على الهجمات وله كثير من الهجمات القوية على الفريق الآخر، لكن لم يحالفه الحظ حتى هذه اللحظة. نتمنى أن يحالفه الحظ ويحصد نتائج إيجابية ويحصد الكأس ويكون هذا الموسم بختام نجاح وفوز الإسبان.
0: طيب عامر، دعنا ننتقل إلى اللاذقية وإلى الزميل منير الحاج. منير نرحب بك مجددا. إذا نتابع معك أجواء اللاذقية ومشجعي المنتخبين استمرارا للشوط الثاني من هذه المباراة النهائية لكأس العالم 2026.
2: أهلا بك أمينة. يعني حتى الآن الأجواء تسودها الترقب طبعا من قبل جماهير المنتخبين وحتى جماهير الفرق الأخرى التي خرجت ربما مبكرا أتت إلى هنا لمشاهدة هذه المباراة النهائية، كون مباراة نهائي المونديال لها نكهة خاصة، والازدحام طبعا كان كبير جدا في كل شوارع اللاذقية، المقاهي لم تعد تسع نهائيا، هنالك استخدام للأرصفة وحتى الشوارع والازدحام كبير جدا. نستطيع أن نقول بأن أهالي اللاذقية كلهم اليوم في الشوارع لترقب نتيجة المباراة النهائية. هذا الترقب الذي يعني نلحظه الآن لا يخفي يعني حقيقة أمينة التفاعل الكبير ما بين يعني الهجمة والأخرى، الهتاف من قبل الجماهير عندما تكون هنالك يعني هجمة أو اقتراب من مرمى الخصم يكون هنالك تفاعل كبير، وأيضا عندما يكون هنالك أي لمسة تمنع هدف للمنتخب المقابل أيضا يكون الحماس كبير جدا. الذين جاءوا إلى هذه الأماكن المفتوحة إن صحت تسميتها والمقاهي يحملون، بعضهم يرتدي قفصان الأندية وبعضهم يحمل لافتات يعني واعلام المنتخبات التي يشجعونها وايضا بعض الالعاب الناريه، في حين اذا ما كان هنالك هدف او ما اذا انتهت المباراه يكون هنالك يعني اطلاق الالعاب الناريه او حتى الاحتفال ضمن شوارع المدينه، وهذا ما تجري عليه العاده.
0: طيب منير، بالحديث عن التشجيع والمنتخبات واجواء هذه المباراه النهائيه لكاس العالم 2026، منير انت في من تشجع؟
2: أنا كنت أشجع منتخب البرتغال من أجل كريستيانو رونالدو.
0: الآن ما بعد البرتغال منير؟
2: يعني نعم، في هذه المباراة حقيقة يعني أمينة أتعاطف مع المنتخب الإسباني وبشكل كبير جدا، بل وحتى أشجع أي منتخب يعني يقف ضد الأرجنتين، حتى لو كان منتخب الأرجنتين يلعب ضمن ملعب فارغ سأشجع الملعب الفارغ، وهذا مبدئي منذ الصغر وليس من اليوم. لكن اليوم نستطيع أن نقول يعني المباراة حتى الآن سلبية، لكن كل التوقعات وحتى ضغط اللعب والاستحواذ على الكرة يسير باتجاه فوز المنتخب الإسباني.
0: إذن اليوم شبكة مراسلين والمذيعة كل هوى مدريد، على يعني ما أعتقد كل هوى إسباني، وهذا ممتاز جدا. نتمنى الفوز للمنتخب الإسباني في هذه الجولة والشوط الأخير من مباريات كأس العالم 2026. على ما أعتقد هنالك، نستمع خلال هذه اللحظات، محاولة تسجيل هدف لأحد المنتخبين على ما أعتقد.
2: يعني مع كل يعني فرصة أمينة حقيقة يكون هنالك يعني تفاعل كبير جماهيري من قبل المشجعين، وأيضا مع كل يعني قطع للكرة أو هجمة مرتدة للفريق الخصم أيضا يكون هنالك يعني الجماهير هنا متباينة، وتبقى كرة القدم حقيقة هي اللعبة الأكثر جماهيرية رغم يعني الأمور التي حصلت لها، وخاصة خلال الكأس الحالي الذي أثار الجدل في الكثير من المواقف، ونتحدث عن الأمور التنظيمية سواء على مستوى بعض المنتخبات الموجودة في أمريكا يعني لا تحتاج إلى السفر والتنقل، والمنتخبات الأخرى تحتاج إلى السفر والإقامة، وأيضا على مستوى الأمور الأخرى من ناحية التحكيم كان هنالك الجدل الأكبر في هذا المونديال بوصول منتخبات دون أخرى. هنالك منتخبات وصلت إلى النهائي يعني بسهولة كبيرة، لم تقابل أندية من توب ناين حتى يعني اللاعب حتى وصول إلى النصف النهائي. يعني الآن هذه الفرصة نلاحظ يعني التفاعل الجماهيري، وهذه الفرصة أي ربما يعني الخامسة أو السادسة التي تهدد مرمى الأرجنتين من قبل الفريق الإسباني الذي كما قلت يعني مستحوذ في طبيعة الحال على الكرة، وهذا يعني أسلوب لعبه. طيب. في الذي يعني اعتاد عليه المشجعون الاستحواذ على الكرة ومن ثم يعني مباغتة الخصم أيضا.
0: طيب نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم شبكة مراسلين، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عمر العاصي، وكان معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، مع كامل تمنياتنا بفوز المنتخب الإسباني. دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
2: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
3: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
4: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
4: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد، مثل ما يقولوا باللهجة السورية، كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدين، أهلا بكم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في محورنا الأول نستهل ساعتنا الأولى ببحث التعيينات الجديدة في المؤسسات الأمنية التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع وتوقيتها، وهل تشكل بداية لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية. أما في المحور الثاني من الساعة الأولى نبحث فيه دور ومهام المحكمة الدستورية العليا بعد عقدها اجتماعها الأول، وكيف ستنظم أو تنظم عملها. في الساعة الثانية نتناول التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية لفرض القانون في ضوء الاشتباكات المسلحة التي حدثت في مدينة عزاز بريف حلب. أهلا بكم.

0: أجرى أحمد الشرع الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباراتي تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية وحسين السلامة معاونا له، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
1: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بمحسن مصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد محسن، الحديث في البداية عن هذه التعيينات الجديدة وكيف يمكن أن تقرأ هذه التعيينات في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير أستاذ ديما لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه التغييرات جاءت في المرحلة الانتقالية عموما وفي سياق إعادة ترتيب المنظومة الأمنية في سوريا من جديد. ما زالت سوريا حتى الآن تكتشف الطريقة الأفضل لإدارة المنظومة الأمنية بالطريقة التي تحقق أكبر فعالية ممكنة. هناك تحديات كبيرة تواجهها سوريا، تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات مرتبطة بالخارج والداخل، هناك تنظيم داعش، هناك فلول النظام، هناك تحدي موجود في السويداء، تحدي أيضا دمشق أسد. لذلك جاء المكتب اليوم، مكتب تأسيس مكتب الأمن الوطني، وهو يعني في الواقع الحديث عن مكتب الأمن الوطني بدأ منذ حوالي 3 أشهر في مداولات التأسيس وإلى آخره بما يتعلق بهذا المكتب. الآن جاءت التسمية الرسمية بتعيين السيد وزير الداخلية على كمدير لهذا المكتب بالإضافة لمهامه في الوزارة لتجسد هذه المرحلة. أتوقع أيضا في المرحلة المقبلة أيضا استمرار هذه التغييرات في المناصب ريثما يتم الاستقرار بشكل أفضل، بحيث تستطيع الدولة أن تقول أن هناك بدأت بوادر الاستقرار بشكل أكبر، وبالتالي يمكن لهذه التعيينات وهذه المنظومة باتت راسخة في الدولة السورية الجديدة، وبالتالي يمكن أيضا حل الكثير من هذه المشاكل. هذا لا يعني بأن المشاكل الأمنية سوف تنتهي بشكل كامل، فمن المستحيل أن تنتهي المشاكل الأمنية أو التحديات الأمنية لأي دولة بما فيها الدول التي الدول المستقرة لسنوات وسنوات، فما بالك على نحن نتحدث عن سوريا دولة خارجة من صراع مدته 14 عام تحاول تلمس طريقة نحو الاستقرار.
0: طيب كيف تقرأ ذلك عميد منير؟ هل هي إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية؟ كيف يمكن أن تقرأ توقيت عملية هذه التعيينات الأمنية الجديدة؟ وإلى أي مدى ستكون فعلا فاعلة، ليست فقط مجرد تبديل للمناصب؟
3: سؤال إلي سيدتي.
0: نعم عميد منير تفضل.
3: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أختي الكريمة، الدول عندما تقيم أداء أجهزتها وتقوم على تبديل أو تعديل أو إعادة هيكلة في الأجهزة، دليل على استقرار الدولة، هذا على دليل على أنه نجاح الدولة. أحيانا هناك تأتي حركات اعتباطية أثناء الأحداث. نحن الحمد لله صرنا بعد التحرير ما فيش أحداث هامة كثيرة جدا، هناك مفرقعات قليلة جدا موجودة في الأفق، وهذا بصير بكل الدول العالم. لكن أنه يكون عندنا شيء أحداث جسام كبار إن شاء الله ما عندناش. وتعزيز هذا إعادة هيكلة الأجهزة بهذه الطريقة هو إضافة جديدة للأجهزة، لقوة الأجهزة، بدليل على أن وزارة الداخلية عندما سيد أنس خطاب هو كوزير الداخلية واستلم الآن مكتب الأمن القومي الذي هو يعد الدراسات الاستراتيجية ويخطط للقضايا الكبيرة في الدولة، هنا بناء على نجاحه في وزارة الداخلية، النجاحات الكبرى التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة، على صعيد تنظيم البلد بالناحية المرور، ناحية الإدارة، ناحية أجهزة الشرطة كاملة، ناحية مكافحة المخدرات اللي سبق كبير له، كشف الكثير من المتفجرات. إذن هناك أسبقيات كثيرة جدا جميلة لوزير الداخلية جعلت منه أن يقوم بهذا المنصب الجديد بالإضافة إلى منصبه الحالي. ومنصب، أنا بدي أحكي عن منصب مدير مكتب الأمن القومي سابقا، هل كان على دور النظام السابق هو عبارة عن تنسيق، أصلا هو مكتب من مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث سابقا، وأول ما استلموا في سوريا أحمد دياب كان لا يحل ولا يربط ولا له أي دور، لكن تم تفعيل هذا المكتب سابقا على دور النظام البائد، إلى أن استلموا بالنهاية هشام باختيار وطوروا وصار مكتب له فعالية. مكتب الأمن القومي أو المكتب الأمن الوطني هو واجبه التنسيق بين الأجهزة الأمنية، حيث كان عندنا أجهزة أمنية سابقة كثيرة اللي هي 4 أجهزة كبيرة، جوية وعسكرية وأمن سياسي وأمن دولة. واجب المكتب الأمن القومي تنسيق بين هذه الأجهزة وصلة الوصل بينه وبين القصر الجمهوري. الآن مكتب الأمن الوطني الذي هو مكتب الأمن الوطني الحالي الذي سيرأسه المهندس أنس خطاب وزير الداخلية بإضافة لعمله، سيكون له تخطيط واستراتيجيات شاملة لمراحل ما بعد التحرير. الآن احنا عندنا طبعا عندنا جيوب في مناطقنا، في المنطقة الجنوبية عندنا مجموعة فلول، عندنا كان في
0: طيب عملية التنسيق السابقة. عميد منير، أشرت إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ما الذي يستدعي فعلا توقيت إنشاء هذا المكتب، وما الحاجة إلى مكتب الأمن الوطني إلى جانب وزارة الداخلية وإلى جانب جهاز الاستخبارات العامة؟ إذا أردنا اليوم تحديد المهام، ما الفرق بين المهام، ما بينهم؟
3: اسمعيني، وزارة الداخلية والأمن العام هي واجبها حفظ الأمن الداخلي وحفظ كل شيء يتعلق بالمواطن، وكان هذا يقوم به أجهزة الشرطة سابقا بالإضافة إلى الأمن السياسي وأمن الدولة الداخلي، الفرع الداخلي، بينما الاستخبارات هي عملها خارجي غالبا أو يخص أمن الوطن وأمن الحدود. هي كانت تتمثل في المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية، أي مراقبة كل شيء من مجال الجو السوري، مراقبة الحدود، هناك فروع للتجسس إن كان ضمن البلاد أو خارج البلاد، هناك إيجاد مخبرين وإيجاد جواسيس في الخارج عند الدول التي بينه وبينهم ما سوء أو علاقات عدم حسن جوار مثل بينه وبين إسرائيل. إذن هناك مكاتب هذه تخص المخابرات. مكتب الأمن الوطني الحالي هو عمل بالأساس تنسيق بين الأجهزة. الآن الأجهزة هي ما فيش أجهزة مثل مخابرات جوية،
0: فقط
3: مخابرات عسكرية، هناك استخبارات وهناك
0: مهام مكتب الأمن الوطني فقط، يعني هو جهة تنسيقية فقط أم يمتلك أيضا صلاحيات عديدة فيما يتعلق بالصلاحيات التنفيذية؟
3: لا لا لا، الأمن الوطني ليس له قوات وليس له جيوش، وإنما هما أصحاب فكر إداريين يتألف. طبعا طلع مرسومه في قبل من شي سنة، ومرسومه حدد أنه هو أعضاءه بيكون السيد رئيس الجمهورية هو بالعادة رئيس المكتب، الآن حطوا أنس خطاب هو مدير المكتب، ورئيس المكتب بشكل عام هو رئيس الجمهورية بالأحوال العادية، ويتكون من أعضاء. هالأعضاء هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاستخبارات، بالإضافة إلى عضوين يعني فنيين تقنيين، بمعنى هم دورهم استشاري راح يكون كبير، بالإضافة إلى أنه أمان السر له هو تنسق الأعمال ومحاضر الجلسات. إذن ليس له قوات وليس له عتاد وليس له على الأرض شيء، وإنما عمله إداري بحت تنسيقي وتخطيط لم يستقبل شيء استراتيجي يتعلق بالحرب والسلم في هذا البلد.
0: طب إذا أردنا اليوم الحديث عن الفروقات ما بين المكتب الوطني وما بين الأمن، مكتب مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع، ضعنا في تفاصيل أو يعني فيما يتعلق بكيف كان وكيف أصبح اليوم.
3: كيف أصبح إيش؟
0: عميد منير، فيما يتعلق بالمكتب كيف أصبح؟ ما الفرق ما بينهما؟
3: مكتب الأمن القومي هو واحد، ما فيش غيره. هو مجلس الأمن القومي، هلأ ما في شيء اسمه مجلس الأمن القومي في سوريا.
0: نعم.
3: في هناك مكتب الأمن الوطني.
0: نعم، ومجلس الأمن القومي.
3: ما في مجلس أمن قومي. مجلس الأمن القومي هو يعتبر كل الحكومة وكل الدولة، هي يعتبر يوم بيكون في حالة الدولة في حالة طوارئ تعتبر هي بين حالة انعقاد كمجلس وطني أو مكتب أمن قومي. مكتب الأمن القومي هو يضع السياسات اللي مثل ما
0: بالتالي إنشاء مجلس الأمن القومي
3: يعني ما في عندنا.
0: طيب يعني مكتب الأمن الوطني الذراع التنفيذي لما يتعلق بالقرارات، قرارات المجلس، أم هو ربما مؤسسة مستقلة ضمن منظومة أمنية فقط؟
3: هي مؤسسة ليست مستقلة، ولا هي ضمن المنظومة الأمنية التي تقوم بعملية الربط والوصل بين الأجهزة، بين وزارة الداخلية والأمن العام والاستخبارات وهيئات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الأمن العام في كل المحافظات. إذن هو عمل تنسيقي، عمل تنسيقي بيعطي قرار، بيعطي استشارات كبيرة في حالات الكبرى وليس الحالات الصغرى. هل الحالات الصغرى بيحلها أي منطقة، أي قائد أمن عام في أي محافظة يستطيع حل مشاكله، في أمن العام في الوزارة الداخلية تحلها بشكل الاستخبارات في بعضها، لكن هناك في مسائل تتعلق بالحرب والسلم، تتعلق بشيء يخل بالاستقرار، تتعلق بشيء بأمن وطني أو تهديد خارجي، هذا مسؤولية مكتب الأمن الوطني.
0: طيب كيف سيد محسن تقرأ فيما يتعلق بالمناصب وإعادة توزيع الصلاحيات والتعيينات الجديدة؟ كيف تقرأ تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العامة عبد القادر طحان مقابل انتقال حسين سلامة إلى منصب جديد فيما يتعلق بمنصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني؟ هذه التعيينات الجديدة ماذا تعكس في هذا التوقيت؟
2: اسمحي لي سيدتي قبل الانتقال موضوع التعيينات بين السادة الألوية في هذه المناصب، أعتقد أن القرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025 ما زال ساري بتشكيل مجلس الأمن القومي. اليوم ما حدث هو تعيين رئيس أو تعيين السيد أنس خطاب كمدير لمكتب الأمن الوطني، وبالتالي هناك مجلس وهناك المكتب، أعتقد بأنه تابع للمجلس. كما تحدث السيد العميد منير بأن مكتب الأمن الوطني سوف يتولى تنسيق السياسات الأمنية بين مختلف المؤسسات الأمنية والأجهزة المختصة الأمنية، يتولى رسم السياسات الأمنية العامة، تنسيق تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى إدارة ملفات الأمن الوطني ذات الطابع المشترك بين الوزارات والمؤسسات الدولية. ولكن هذا لا يعني بأن مجلس الأمن القومي لم يعد موجوداً، ما زال موجود، ما زال يرسم السياسة العامة، وبالتالي أعتقد أن المكتب يمكن القول بأنه مكتب تنفيذي لمجلس الأمن القومي، فبالتالي المجلس موجود.
0: وهذا ما قصدته قبل قليل فيما يتعلق بأنه يعد مكتب الأمن الوطني ذراع التنفيذي لقرارات المجلس.
2: نعم نعم، يعني بالضبط كما تتفضلين. أما فيما يتعلق بهذه المناصب التي حدثت، أعتقد بأن النجاح الباهر الذي حققه السيد أنس خطاب في إدارة ملف وزارة الداخلية من بعد توليه لإدارتها منذ آذار 2025 وإعادة هيكلة الوزارة نحو مفهوم جديد، سواء بالإدارة التقنية بشكل كامل، إعادة هيكلة تقنية لتقديم إدارات جديدة وتأسيس بعض الإدارات وإعادة هيكلة سابقة، والاتجاه نحو مفهوم أنسنة الأمن الذي تحدث به السيد الوزير منذ الأيام الأولى لتوليه، وبالتالي تقديم رؤية جديدة لسوريا الجديدة بأن الأمن هو مرتكز وقائم على الإنسان. هذه النجاحات هي ما سمحت له بتولي هذا المنصب، بالإضافة إلى النجاحات السابقة التي كانت موجودة منذ أيام إدلب وأيام حكومة الأنقاذ. ايضا هذا لا يعني بان السيد حسين خطاب لم يكن ناجح، عفوا حسين سلامه لم يكن ناجحا، لقد حققت جهاز استخبارات العامه على مدار السنين
0: يعني تقريبا. يمكن تسميه ذلك ترقيه ام ربما ماذا هذه الخطوه في اي اطار؟

0: دائما. يعني شاهدنا كيف كان السيد وزير الداخلية رئيس لجهاز الاستخبارات، ثم تحول لوزير الداخلية، جاء السيد حسين سلامة كرئيس الجهاز، الآن هو معاون. السيد اللواء عبد القادر طحان كان معاون الوزير للشؤون الأمنية، ثم تحول لنائب الوزير، ثم الآن أصبح في الجهاز. العميد ملهم أيضا انتقل من منصب قائد الأمن الداخلي ليكون معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية. فهناك هذه الحركة هي طبيعية، هناك خبرات متراكمة لهؤلاء الأشخاص، هناك رؤية أيضا مرتبطة لدى السيد الرئيس بما يمكن تحقيقه بما يمكن ترتيبه، وبالتالي هذه التعيينات يمكن قراءتها ضمن هذه الرؤية. بالتالي بعد فترة قد نشاهد السيد حسين سلامة في منصب آخر بما تقتضيه المصلحة. هناك أحياناً ضرورة مرحلية تقتضي بأن يتم تعيين أو توزيع أدوار.
1: بالتالي لأي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوات وهذا الفصل في مسألة تعزيز الكفاءة والرقابة المؤسساتية؟
0: يعني نحن ما زالت سوريا مثل يعني ما قلت منذ قليل، ما زالت تتلمس الشكل الأمثل للمنظومة الأمنية. هناك منظومة أمنية، هناك منظومة المرتبطة بالجيش والقوات المسلحة، هناك حاليا جهاز الاستخبارات العسكرية، هناك جهاز الاستخبارات العامة، هناك أيضا إدارات ذات طابع أمني في داخل وزارة الداخلية بحاجة إلى تنسيق. هناك ربما سوف نشاهد في المرحلة القادمة الدمج لبعض الوزارات، سواء بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، لكي يتم الوصول إلى أفضل أداء ممكن. كما تحدثت، سوريا صحيح حاليا نحن في حالة جيدة من الاستقرار الأمني، ولكن بلد خارج من الحرب، يتم بناء المنظومات بشكل مختلف. اليوم مكتب الأمن الوطني مختلف عن المكتب السابق، جهاز الاستخبارات أيضا مختلف عن الشيء السابق، بمعنى هذه الأجهزة والإدارات يتم تأسيسها من الصفر. في سوريا في السابق لم يكن هناك يوجد مجلس للأمن القومي سابقا، نحن بعد مرور سنة من وجود المجلس، هناك انبثاقات عن هذه المجلس، يتم الآن مثلا تأسيس مكتب الأمن الوطني، هناك إعادة هيكلة أيضا. دائما هذه، ونشاهد أيضا في منظومة الجيش كيف هناك حديث عن تشكيل فيالق عسكرية، بمعنى سوف تبقى هذه الأمور مستمرة حتى فترة قادمة ريثما يتم الاستقرار بشكل كامل.
1: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على مسألة عملية التنسيق ما بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة ومكتب الأمن الوطني؟
0: أعتقد بأن هناك عمل سوف يكون أفضل. الأمن المركزي هو أفضل من الأمن اللامركزي، بمعنى هذه أمور سيادية مرتبطة بالدولة، بحاجة بأن يكون هناك غرف عمليات، هناك ناس قادرون على اتخاذ القرار بشكل سريع، لديهم الصلاحية الكاملة لإدارة هذا الملف، وبالتالي سوف ينعكس ذلك أعتقد بشكل أفضل في المرحلة القادمة، سواء من ناحية التنسيق، من ناحية تنفيذ الرؤية السياسية التي تقتضيها الضرورة، إدارة الملفات، التنسيق بين الأجهزة، بين الوزارات، حتى بين وزارات الدولة ومؤسسات الدولة الأخرى. الأمن ليس فقط مفهوم مجرد، هو مفهوم عام.
1: نعم.
0: يتوزع على مختلف القطاعات في الدولة، وحتى يعني مرتبط بحياة الناس، مرتبط بطريقة الدولة في إدارة أي شيء مرتبط يعني.
1: طيب عميد منير، قبل قليل في بداية الحديث أشرت إلى أن هنالك تجارب إذا أردنا المقارنة في الدول التي أعادت بناء مؤسساتها الأمنية دليل على استقرار هذه البلاد. أين يمكن تصنيف النموذج السوري في هذه الحالة الآن؟
2: هلا نهجت سوريا الجديدة بعد التحرير إلى شطب كل الماضي، كل الأجهزة السابقة حتى على مستوى الوحدات العسكرية لم تسمى هذه الوحدات بمسمياتها السابقة. الأجهزة الأمنية ألغيت وتم فكها بشكل مباشر. الأربعة الكبرى ما فيش أجهزة، صف عندنا إحنا أمن عام، هو الأمن العام الداخلي المسيطر على الساحة السورية، بالإضافة إلى سلك الشرطة الموجود التابع لوزارة الداخلية والأمن العام تابع لوزارة الداخلية، وعندنا الاستخبارات، وهذه الاستخبارات هي اللي واجبها علاقتها مع الجيش، إن كان جيش وإن كان قوة جوية وإن كان حدود وإن كان كل شيء يهم أمن الوطن الخارجي أو التهديد له. لذلك الأجهزة الأمنية حرصها وواجبها الصحيح فقط هي على حماية أمن الحدود، أمن البلاد، التهديد الخارجي.

0: المؤامرات والدسائس المحاكاة على البلاد من الداخل ومن الخارج. لذلك مش همها أنها تتدخل بالمواطن مثل ما كان سابقا النظام البائد. الاستخبارات العسكرية والجوية كانت هي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في البلد، وشفنا الحواجز التي أقيمت وما حصل من اعتقال وتعذيب عن طريق هذه الأجهزة. حتى الوحدات العسكرية كانت لا ترافقها إلا وحدات من الاستخبارات من أجل إعطاها التعليمات بالقصف وبالمواقع وبالاعتقال وبالتقدم وبالتأخر وكل هذه الأمور. اليوم سوريا الجديدة اختلفت تماما عن هاي، أعادت هيكلية وزارة الداخلية بإدارات جديدة أخرى تتعلق تتماشى مع المجتمعات المتقدمة، تتماشى مع الدول المجاورة، مع دول الإقليم. إذن درست تجارب كثيرة جدا، إن كان في تركيا وإن كان في الأردن وإن كان في دول الخليج وإن كان في الدول الأوروبية، ووضعت خطط كبيرة جدا من أجل تطوير إدارتها، واستعملت الشيء الرقمي المهم جدا كالحاسوب والأمن السيبراني، وكل هناك شيء متطور طيب. تكنولوجيا عالية الجودة، وإحنا شفنا هذا تنتقل للناحية المدنية وغيرها. لذلك هذه الأمور
1: بالتالي عميد منير من الناحية العملياتية وإعادة هذه الهيكلية اليوم إلى أي مدى يمكن أن يكون لها دور فعال فيما يتعلق بمسألة توزيع هذه المهام، أن ينعكس على الاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية؟
0: التهديدات الأمنية هي طبعا شيء لازم تحس فيه الأجهزة الأمنية وتدرسه قبل الحدث، وهذا شيء واجب الدولة. مراقبة كل شيء مهم، حماية الإدارات، حماية المؤسسات، مراقبة الأسواق، التهديدات الخارجية، مسألة التجسس على البلاد، كل هذه الأمور واجبها الدولة. لكن الدولة تتعاون في هذا المجال مع المواطن، لأن المواطن حجر الرحى في كل شيء. هو لازم يكون كل مواطن خفير في دولته، لازم يكون هو مع الدولة قولاً وقالماً، خاصة بعد أن تمت إعادة الثقة بين المواطن وبين دولته. سابقاً كانت مفقودة بين الأجهزة، يتمنى الإنسان هو يهرب بالخانات وبالأقنة وبالمزارع، ويروح يقبل يقعد بجيش أبو شحاطة احتياط أو أي مكان آخر تاني. لذلك هذا كان. الآن في اندفاع، إحنا بنلاحظ أنه حي يوم بستفتح دورة للأمن العام، نحن نكون طالبين مثلاً 1000 بيكون بيجانا 10,000. إذن هذا دليل على أن الناس صارت لها ثقة بالدولة، تحتاج أن تكون هي صاحبة قرار مثل الدولة، وكل مواطن مسؤول. لذلك أمور الدولة تمشي بهذه الطريقة. إعادة الهيكلية والتقنية هاي كلها مفيدة جداً. إعادة هناك إدارات جديدة تمت إحداثها، إدارات للسلك الدبلوماسي مثل ما كان سابقا فقط قسم حراسات هو مسؤول عن السفرات، الآن في للسلك الدبلوماسي، للسلك الخارجي، للكلاب البوليسية، للأثار، للمسرح الجريمة، هناك أجهزة لمسح الجريمة. إذن هناك أجهزة تطورة، إن كان في إدارات الدولة كإدارة أمن جنائي، إدارة المرور أعطوها كمان شيء كبير جدا، لأنه وجه الدولة أو حضارتي بيبين من الشارع. عندما تضبط أنت الشارع وتجد حركة المواصلات وحركة الناس والأسواق بروحة وسهولة، وهلأ إحنا مواسم سياحية، شوف الناس وتكالبها واللاجئين القادمين من الخارج، كل هذا الحكي بيعطي أريحية للمواطن عندما تكون بلده مستقرة، بلده فيه إدارات قادرة تضبط الأمور وقادرة السياسة. لكن نحتاج إلى حزم أحيانا وشدة، لأنه ليس لكل شيء يكون بالسهولة وبالأخلاقيات. لابد أن تكون الدولة صاحبة قرار في أمور تعلن فيها حال الطوارئ، في أحداث تجيد استخدام فيها القوة، في خاصة هلا حاليا كان سابقا في عدم ضبط سلاح في سوريا، إلى الآن لحد الآن لازم أن تضبط هذه الظاهرة. هناك لابد أن تطلع قوانين للترخيص مثل أسلحة، من يحق له حمل سلاح، من ما بيحق له. إذن كل هذه الدولة تقوم عليها، وخاصة أجهزة الأمن الداخلي.
1: ما رأي حضرتك سيد محسن توقيت هذه القرارات، إعادة توزيع المناصب الأمنية في هذا التوقيت؟ إلى أي مدى يمكن القول بأن هنالك ربما فرضت التطورات الأمنية الأخيرة الحاجة الملحة إلى هذه التعديلات أو ربما إعادة توزيع المناصب؟
2: لا أعتقد بأن تأسيس مكتب الأمن الوطني والإعلان عنه اليوم مرتبط بالتفجيرات الأخيرة التي حدثت أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. كما تحدثت منذ قليل، هناك بعض المعلومات التي كانت تتداول في العام حول تأسيس مكتب الأمن الوطني منذ حوالي 3 أو 4 أشهر سابقة لأي قرار. فبالتالي هناك كان، يعني دعنا نقول بأن هناك مرحلة تجريبية للمكتب بحيث يتم انتقاء الموارد البشرية، تأسيس ربما الإدارات أو الأقسام التابعة لهذا المكتب، ثم يتم الإعلان عن هذا المكتب. بمعنى أن المكتب قد أخذ هذا الحيز منذ فترة يتم العمل عليه من قبل السيد وزير الداخلية، والآن جاء الإعلان الرسمي. وبالتالي الزيارة لم تحدث سوى من حوالي أسبوعين، فبينما الحديث عن المكتب هو يعني من حوالي 4 أشهر، لا علاقة للتفجيرات أو الأحداث الأخيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية بالإعلان عن المكتب اليوم. بمعنى لا يوجد تزامن زمني، أو المكتب ليس نتيجة لحوادث أمنية معينة. المكتب هو نتيجة لحاجة مجلس الأمن القومي ولحاجة البلاد إلى وجود هذا المكتب من أجل التنسيق ومن أجل تنفيذ السياسات العامة التي يرسمها مجلس الأمن القومي، وبالتالي وضعها موضع التنفيذ. بمعنى هذا المكتب صحيح سوف يتولى التنسيق، وصحيح سوف يتولى عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة، ويكون له دور أساسي ومركزي، ولكن أيضا هناك أدوار ربما سوف تتطور لاحقا مع الوقت ومع الحاجة. وبالتالي التأسيس غير مرتبط بهذا، مرتبط فقط في الحاجة التي الحاجة الأمنية التي تحتاجها البلاد.
1: طب إلى أي مدى سيكون لها أثر حقيقي على ضبط الأمن الداخلي وحتى مكافحة التهديدات؟
2: يعني وجود جهاز مركزي كمكتب الأمن الوطني ينسق بين الأجهزة، يتبادل المعلومات بشكل أسرع. هناك جهاز الاستخبارات الوطني اليوم ليس لديه أداة تنفيذية، بمعنى ليس لديه قوة تنفيذية تستطيع أن تقوم بتنفيذ عمليات على الأرض. هو جهاز مختص في المعلومات الأمنية، ويمرر أي معلومة مباشرة عن طريق وزارة الداخلية ثم إلى قوى الأمن الداخلي، ربما لتقوم بتنفيذ مداهمة نوعا ما إلى خلايا داعش أو خلايا إرهابية أخرى، من سواء من حزب الله أو غيرها في سوريا. اليوم وجود مكتب الأمن الوطني سوف يسرع هذه العملية بشكل أكبر، وبالتالي يفترض بأن يكون هناك تحسين لعمل هذه الأجهزة على الواقع على الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بما تراه القيادة السياسية وبما تمليه الضرورة في هذا القطاع الحساس والهام.
1: طب إذا أردنا الوقوف عند التحديات ربما أو الاستحقاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وخاصة بأنك ذكرت هنالك ربما تعديلات ستبقى مستمرة فيما يتعلق بالمناصب، كيف اليوم يمكن الحديث عن إن كان هنالك أي عوائق أو تحديات تقف أمام القيادات الأمنية الجديدة في المهمة الجديدة؟
2: يعني في الواقع التحديات الأمنية لا تنتهي، لا سواء لسوريا أو لبلدان المنطقة. يعني نحن كما نشاهد دائما هناك تحديات أمنية أمام دول الجوار، سواء تركيا أو لبنان أو العراق أو الأردن أو حتى في السعودية وفي دول الخليج أو حتى الدول الأجنبية يعني في أوروبا وأمريكا. هذه التحديات تبقى مستمرة لأن هناك صراع، يعني صراع سياسي أو صراع إيديولوجي، أو هناك محاولة لزعزعة استقرار، بالأخص مثلا هناك محاولات دائما لزعزعة الاستقرار السوري. كما نشاهد قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات دائما هناك مصادرة لعمليات السلاح، القبض على خلايا إرهابية سواء مرتبطة بتنظيم داعش أو مرتبطة بحزب الله. كما أخبرتك هناك تحديات جمة أمام هذا المكتب وأمام الأجهزة الأمنية وأمام القيادة السورية، فبالتالي لن تنتهي عملية هذه التحديات، ستبقى موجودة هناك، وسوف يتطور دائما شكل المنظومة الأمنية بما يحقق الفائدة الأكبر للبلاد. نحن كما تحدثنا نشاهد اليوم السيد وزير الداخلية يتولى منصبين يعمل من خلاله، ربما لاحقا سوف نشاهد فصل، ولكن سوف تبقى هذه العملية قائمة على التطور.
1: هل سنشهد ربما تغيير حتى في منصب ربما وزير الداخلية يعني بعد هذه التعيينات الجديدة؟
2: يعني لا مانع أيضا من تغيير، يعني بأن ينتقل السيد الوزير، ربما هي مرحلة مؤقتة، ثم سوف ينتقل لإدارة مكتب الأمن الوطني بشكل كامل، ويتم تعيين أحد آخر بمنصب وزير الداخلية. بمعنى هذه المناصب يعني دائما الأشخاص يعني زائلون، ولكن المؤسسات تبقى. هناك حاليا ثقة دائما متبادلة بين القادة الموجودين وبين القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس أحمد الشرع. الحل الأمثل لسوريا اليوم هو تحويل هذه الثقة إلى ثقافة مؤسسية راسخة، بمعنى ذهب الأشخاص أنبقوا، هناك دائما مؤسسة تعمل بشكل منتظم لا تتوقف بتغيير الأشخاص، حتى لو تغير رئيس الجهاز أو معاون رئيس الجهاز أو نائبه، هذه المؤسسة سوف تبقى تعمل بغض النظر، حتى لو مثلا كان رئيس الجهاز مسافر إلى مهمة خارجية أو هو غير متاح، الجهاز يعمل بغض النظر عن وجود الأشخاص. بمعنى ثقافة العمل الأمني ويعني مجابهة التحديات الأمنية تبقى موجودة لدى الموارد البشرية ولدى القادة الأمنيين في هذه المكاتب وهذه الإدارات، لا تتوقف بغياب أحد من هؤلاء الأشخاص. الحل الأمثل هو أن يكون هناك مؤسسة راسخة موجودة تساعد في الاستقرار الأمني داخل
1: سوريا. ولكن مع هذه الأشخاص أو هذه التغييرات أو التعيينات الأمنية الجديدة، ما المعايير التي يجب من خلالها تقييم نجاح المرحلة الحالية بناء على هذه التغييرات أو التعيينات الجديدة؟
2: يعني أعتقد هناك عدة معايير، ولكن الأساس يمكن المقارنة بين عدد العمليات الإرهابية التي يستطيع مشغلوها تنفيذها، وبين العمليات التي يتم إحباطها قبل أن يتم تنفيذها. يعني شاهدنا لمرة أو مرتين هناك عمليات إطلاق صواريخ محلية الصنع على مناطق في باتجاه منطقة المزة. في المرحلة الثالثة على ما أعتقد أو في المرة الثالثة تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يتم تنفيذ عملية الإطلاق، هذا يعتبر نجاح. هناك عدة معايير، كل ما كانت الأجهزة تستطيع إحباط العمليات الإرهابية وإحباط عمليات تهريب السلاح، حتى أيضا تهريب الكبتاغون وإلقاء القبض على شبكات الجواسيس أو تفكيكها بشكل مباشر، كل ما كان هذا مؤشر على النجاح الأمني. بالطبع العمليات التي يتم تنفيذها هناك ثغرات، هذا يؤدي بأن يعني بما يمكن القول بأن هناك ثغرات في المنظومة الأمنية، وبالتالي استطاع المشغلون أو الإرهابيون تنفيذ هذا العمل، وبالتالي تعود المنظومة الأمنية للتكيف مع هذه الثغرات وسدها بحيث لا يكون هناك مجال لهذا العمل. الفرق بين العمل الأمني وبين العمل الجنائي، العمل الأمني ينبغي أن يسبق أي عمل إرهابي، بمعنى هو سابق للعمل، وهذا أكبر مؤشر على النجاح. في حال تنفيذ العمل الإرهابي وتحقيقه لهدف، تقوم المنظومة الأمنية بدراسة الأمر من جديد ثم التكيف بحيث تستطيع سد هذا الثغرة. أما العمل الجنائي أو العمل الشرطي في الغالب يأتي بعد الحدث وليس قبل الحدث، فكل ما كانت هناك عمليات يتم إحباطها بشكل أكبر، شبكات يتم تفكيكها، إلقاء القبض على فلول النظام أو على شبكات مرتبطة بالإرهاب، كل ما كان هذا مؤشر على النجاح الأكبر.
1: طيب عميد منير، أمام الحديث عن ربما تحديات قد تقف عائق أمام القيادات الأمنية الجديدة اليوم، ما هي الأولوية، ما هي المعايير التي يجب أن تطبق لنجاح هذه العملية؟
0: معايير التغييرات هي طبعا تقييمات الدولة بالذات، هي اللي قيمت هؤلاء الأشخاص وبعد ما نالوا ثقات، طبعا كان تاريخهم معروف سابقا أثناء قبل وقت من وقت حكومة الإنقاذ لليوم، والنجاحات الأخرى التي تمت على أثناء تواجدهم على الساحة السورية بعد التحرير. هذه النجاحات كلها وهذه الأمور هي التي جعلت منهم أو قيمت أنهم هم يكونوا متبوئين هذه المراكز.
1: لكن ما هي الأولوية اليوم التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة القادمة منع من أن يكون هناك ربما عوائق أو تحديات تقف عائق أمام هذه القيادات؟
0: الأداء هو الذي سيكون هو معيار التقييم، ليس الولاء، وهذا تقييم كل الدول للعالم الحقيقية التي هي تنادي أن يكون هناك الشخص الكفء في المكان المناسب. عندما تجد أن هذه المناسبة، طبعا المعايير هناك تختلف كثير، المعايير من مكان لمكان ومن موقع لموقع، وكل واحد له دراية، وهناك مجموعة إحصائيات أو مجموعة حوادث معينة تجعل التقييم يكون هو ناجح في سبيل مؤسسة أمنية. الآن المؤسسات الأمنية الواجب هو طبعا مجموعة تراكميات، وليس مسألة أنك أنت جبت شخص من العموم وحطيته بمكان أمني. بده يكون عنده خلفية، بده يكون عنده قاعدة أقل شيء بيانات، يعرف مواقع الناس، تراجم الناس، علاقاتنا مع الدول، إذا كان في الاستخبارات الخارجية من أين تأكل الكتف، كل وضع لازم يكون هذا على دراية فيه عنصر الاستخبارات أو مدير الاستخبارات. وإحنا شفنا مدراء الاستخبارات العالميين هم حكام حقيقيين، حكام الظل. وحتى كان سابقا على أيام نظام البائد كانت الأجهزة الأمنية هي التي تحكم، ليس السلطات وليس الوزارات وليس الإدارات. طيب. إذن لابد في الدول المهمة أن تكون هذه الشخصيات.
1: طيب عميد منير، يعني أنا كنت أود التركيز على مسألة الأولويات، ويعني لضيق الوقت فيما يتعلق اليوم بالأولويات التي يجب التركيز عليها للمرحلة القادمة بناء على هذه التعيينات، باختصار لو سمحت، ما هي اليوم الأولوية التي يجب الاعتماد عليها؟
0: الأولوية بسط الأمن، الاستقرار بالنسبة للمواطن، أداء حكومي جيد، وضع الثغرات وجيوب إنهائها في كل أنحاء القطر، تدريب عناصر بكفاءات عالية للتعامل الداخلي والخارجي، الاستعانة بالتكنولوجيا الكبرى والكاميرات التصوير وأدوات أخرى بالنسبة للتجسس الخارجي، عندنا يكون مصادر نستخدم منها معلوماتنا منتقاة، يتعاون المواطن مع دولته بشكل مباشر. كل هذه الإعطيات اللي عديت الثمانية هن اللي بخلن يكون نجاح للدولة، عن إن كان على صعيد الأجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية، وإن كان على مجلس الأمن الداخلي وبسط السلطة لدولة كاملة.
1: شكرا جزيلا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، وأشكر أيضا محسن مصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم، دور ومهام المحكمة الدستورية العليا، ابقوا معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة رئيس المحكمة عصام الخليف وبحضور جميع أعضائها. وبحسب وكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهة المعنية. هذا وأدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستوري أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب في 11 من الشهر الجاري إذانا ببدء مهامهم رسميا. حول هذا الموضوع رحب الدكتور محمود سليمان خبير بالشأن الدستوري معنا من بوخارست، مرحبا بك. وقتيبة قطيد المحامي ومدير منظمة عدالة معنا مباشرة من حلب، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمود في البداية للحديث عن تفاصيل أوفى فيما يتعلق بدور ومهام المحكمة الدستورية وأهمية انعقاد هذا الاجتماع الأول للمحكمة.
1: حياك الله أخ ديما وضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا يكتمل البناء الدستوري لمؤسسات الدولة الرسمية. طبعا المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية العليا هي الأصل الرقابة على دستورية القوانين، هذه المهمة الأساسية الحقيقة. وقد جاء المرسوم 149 الذي صدر منذ أيام بتشكيل أعضاء المحكمة الدستورية لسد أيضا ثغرة كانت موجودة في الإعلان الدستوري الحقيقة، عندما أحال قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس الشعب. ولذلك أعطى من المهام الأساسية الرقابة على دستورية القوانين حتى قبل انعقاد مجلس الشعب، لأنه أعتقد هذا المرسوم التشريعي الرئاسي جاء لسد هذه الثغرة ما بين تشكيل المحكمة الدستورية وما بين إقرار قانون تنظيمي من قبل مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا. يعني إضافة إلى أن هناك يعني كما فهمت اليوم تم انعقاد أول جلسة للمحكمة الدستورية العليا، وهي بصدد يعني مسودة مشروع وخاصة بالقضايا الإجرائية لعملها.
0: نعم. طيب قبل يعني الانتقال إلى نقطة أخرى فيما يتعلق دكتور محمود بهذه النقطة، هل يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن ربما تعرقل أو حتى ربما تعلق أو إبطال قانون يصدر من مجلس الشعب في حال كان هنالك ربما أي مخالف للدستور هذا القرار؟
1: يعني بموجب المرسوم التشريعي بصراحة أعطى يعني المرسوم التشريعي سلطة الرقابة على دستورية القوانين. وأنا أتمنى الحقيقة على مجلس الشعب كل القوانين التي تمت إحالتها إلى مجلس الشعب من خلال مواد الإعلان الدستوري أن تكون لها الأولوية في مجلس الشعب، كي لا يحدث هذا التضارب، وكي لا نقع يعني أيضا كما وقع هناك بعض الهفوات في الإعلان الدستوري على سبيل المثال، مثل عدم تفويض السيد الرئيس بشكل مباشر وصريح بسلطة التشريع بين إقرار الإعلان الدستوري وانعقاد مجلس الشعب، وإن كان الفقه الدستوري والضرورة والحال الواقعية تخول رئيس الجمهورية، لكن يفضل أن يكون في القضايا الدستورية تحديدا أن يكون هناك نص صريح. لذلك نعم، وهناك أيضا من المهام في المرسوم التشريعي، هناك النقطة الأولى كانت هي دستورية المراقبة على دستورية القوانين، وهذه كما قلت لك تلافت الثغرة بالأحرى وتلافي الإشكال الحاصل ما بين المرحلة الحالية وتشكيل المحكمة الدستورية العليا وما بين إقرار قانون للمحكمة الدستورية العليا. إضافة إلى أن جاء أيضا في المادة الرابعة في الفقرة الثانية أن مهام المحكمة الدستورية العليا هي أيضا مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرسلها رئيس الجمهورية، وأيضا اقتراح القوانين التي يرسلها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. إذن من حق المحكمة الدستورية العليا أن تبطل قانونا ودستوريا من حقها أن تبطل أي قانون لا يتوافق مع الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أخو ديما هو دستور، والدستور هو يسمو، وإن كان دستور مؤقت سمي إعلان دستوري، ولكن هو بالنتيجة دستور، ولا بد أن تكون كل القوانين التي تصدر تكون متوافقة ومتفقة ومنسجمة مع الإعلان الدستوري.
0: بالتالي قوانين مجلس الشعب يجب أن تمر على المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها، أليس كذلك؟
1: لا، هو ليس بالضرورة.
0: نعم.
1: المرسوم التشريعي حاليا طبعا هو سوف يكون هناك قانون ينظم هذا العمل، لكن نحن نتكلم بالفترة الحالية ما بين تشكيل المحكمة الدستورية وإصدار قانون من مجلس الشعب ينظم عملها. الآن هناك ممكن يطلب رئيس الجمهورية، الآن على سبيل المثال يكون هناك مشروع قانون في مجلس الشعب، بإمكان رئيس الجمهورية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية العليا فيه إن كان متوافقا مع الدستور، وبإمكان أيضا كمشروع حتى اقتراح لمشروع قانون في مجلس الشعب، بإمكان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أن يطلب رأي المحكمة الدستورية في هذا الاقتراح.
0: طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي سيد قتيبة، كيف تقرأ هذه الخطوات وأهمية انعقاد الاجتماع الأول للمحكمة، المحكمة الدستورية العليا، وانعكاسات عمل المحكمة على الواقع؟
2: مساء الخير لك ومشاهدينا. للأمانة معقدة المحكمة الدستورية اليوم، وهي تعينت تتشكل من 7 أعضاء ومنهم الرئيس، لكن لتاريخ اللحظة يعني هناك هي حتى الإعلان الدستوري والمرسوم نص أن ستصدر آليات لاحقا، آلية عملها واختصاصها واختصاصها بقانون وتنظيم تشكيلها في قانون لاحق. لا نعرف، يعني نستطيع أن نتكلم عن المحكمة الدستورية السابقة، نستطيع عن المحاكم الدستورية في الدول العربية، نستطيع كما يقال لها الهاي كورت، يعني المحاكم الدولية، المحاكم العليا في الدول، لكن ليه الآن المحكمة الدستورية لم ينظم عملها بقانون، والقانون سيصدر من مجلس الشعب. يعني اليوم أنت عندك قانون سيصدر مجلس الشعب بأري تنظيم عملها، بقانون سيقره مجلس الشعب. هي الحقيقة أن المحكمة الدستورية دائما المحكمة الدستورية العليا تسمى بأمور التشريعات أو النزاعات التي تحدث بين البرلمان والتشريعات التي يصدرها من اقتراح قوانين أو صياغة قوانين، أو تعتبر هذه القوانين مخالفة أو التشريعات مخالفة أو منسجمة مع الدستور، وهي تراقب العمل، وهي يعني بصفة رقيب، وتستطيع أن توقف تنفيذ قانون مقترح أو مشروع قانون أو مرسوم تشريعي من رئيس الجمهورية. لكن كل هذا الكلام نحن نتكلم عن اختصاصاتها وآليتها وتنظيم عملها لم يطبق بعد، ولا نعرف عنه، هو بالمجهول. في المرسوم التشريعي وفي قرار تشكيل المحكمة ذكرت أن اختصاصاتها وآلية عملها ستأتي في قانون لاحق. يعني إلى الآن نحن نتكلم عن المحكمة الدستورية بشكل عام وليس المحكمة الدستورية العليا في سوريا. في سوريا لم يتم آلية عملها وتنظيمها، ذكرت في الإعلان الدستوري وفي المرسوم 149 وفي الإعلان الدستوري في المادة 47 ذكر أنه سيكون هناك قانون يقره مجلس الشعب، يعني بآلية عملها وتنظيمها. فنحن الآن نفسر نحلل، لكن ليس لدينا يعني ما هي المهام الدقيقة لها. هل ستكون كما المهام السابقة هي الرقابة على القوانين والتشريعات والاقتراحات فقط كرقيب، أم لها مهام أخرى؟ تنظيم عملها، آلية عملها، كل شيء سيحدد بقانون لاحق لم يصدر بعد.
0: طيب بالتالي دكتور محمود، ما هي القضايا التي تنظر فيها هذه المحكمة، المحكمة الدستورية؟
1: دعيني أخي ديما أن أوضح نقطة جدا جوهرية، وهذا السجال الذي يحدث في الشارع السوري وخاصة بين القانونيين، أن هل بإمكان المحكمة الدستورية العليا أن تمارس عملها منذ اليوم، وإما ننتظر قانون من مجلس الشعب ينظم عملها. الحقيقة هذه نقطة جوهرية ولا بد من إعطائها حقها من النقاش. المرسوم التشريعي 149 في فقرته الأولى ذكر بالحرف الواحد أن المحكمة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين ريثما يتم إقرار قانون من مجلس الشعب. إذن هذا الأمر واضح وصريح، لا يحدث لبس في الأيام القليلة القادمة عندما تعطي رأي المحكمة الدستورية العليا بمرسوم باقتراح قانون بمشروع قانون أن يقال ليس من اختصاصها. المرسوم التشريعي أعطى، وأيضا لا يمكن سلطة وهي السلطة العليا في الدولة أن يكون هناك قضية إجرائية تعطل اختصاصها. هذا فقه دستوري، هذا ليس قضية مزاجية. هذه ناحية. أعود لسؤالك أخو ديما. نعم. الذي هو تفضلي.
0: نعم، كنت أود السؤال فيما يتعلق بالقضايا التي تنظر إليها المحكمة الدستورية.
1: المحكمة الدستورية العليا يعني مهمتها الرئيسية هي كل المراسيم والقوانين التي يراد إصدارها من مجلس الشعب أن تكون متوافقة مع الإعلام الدستوري الذي هو الدستور المؤقت في المرحلة الانتقالية. لا يجوز، الدستور هو أعلى وثيقة، وهناك مبدأ السمو الدستوري الذي بما معناه الأنظمة والقوانين يجب أن تكون متفقة مع الدستور. وأعتقد أن حتى المرسوم التشريعي الذي 149 الذي عين وشكل أعضاء المحكمة الدستورية انتهز هذه الفرصة وهذه لفتة بحيث أن لا تتداخل الاختصاصات ولا يكون هناك قانون يصدر من مجلس الشعب بشكله النهائي ويتم عليه الاعتراض. يعني أنا أعتقد أعطي بشكل مسبق، قد يكون هناك مشروع قانون لكن قد يرى رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهوري أنه غير متوافق مع إعلان الدستوري، وقد يحوله قبل التصويت وإقرار قانون إلى المحكمة الدستورية العليا لإعطاء رأيها فيه.
0: طب يعني هذا يأخذنا أيضا للسؤال عن مسألة استقلالية المحكمة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين أو طبيعة العلاقة ما بين المحكمة الدستورية ووزارة العدل.
1: نعم، هلأ المحكمة الدستورية العليا والقضاء بشكل عام يجب أن يكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية. وزير العدل الحقيقة يتبع للسلطة التنفيذية. نحن ندرك تماما أخو ديما أننا في مرحلة انتقالية، في مرحلة استثنائية، لسنا في مرحلة طبيعية. حتى أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأغلب الدول يكون هناك تشاركية، يعني على سبيل المثال يكون هناك إن كانوا 9 أعضاء 3 يعينهم الرئيس، 3 مجلس القضاء الأعلى، 3 البرلمان مجلس الشعب. لكن بحكم الضرورة وبحكم الواقع وكوننا في مرحلة انتقالية، وهناك دول الحقيقة أيضا يعين قضاء أعضاء المحكمة الدستورية من الرئيس وبعدها يقرها البرلمان، لكن الطريقة اللي أعتقد هي أكثر شرعية وكي لا تحسب هذه المحكمة سلطة من سلطات الدولة الثلاث، يكون ثلث لكل سلطة، السلطة التنفيذية، مجلس القضاء الأعلى من خلال السلطة القضائية، ومجلس الشعب البرلمان. لذلك لابد أن تكون استقلال تام، وأحكامها وتكون ملزمة ونهائية أيضا. هذه مسألة مهمة.
0: طيب سيد قتيت، فيما يتعلق بمسألة الأولويات اليوم التي يجب أن التركيز عليها في سياق عمل المحكمة خلال المرحلة القادمة أو المرحلة الأولى ربما لعملها، هل هنالك أي ربما معطيات يجب القيام بها في المرحلة الأولى؟
2: للأمانة نحن الآن اليوم لدينا عمل في البرلمان. نعم. وهو يعني بدأ بمناقشة القوانين والتشريعات والمراسيم الجديدة. فالمحكمة الدستورية هنا تعتبر رقيب وأبداء رأي في مراسيم القوانين وفي قوانين المقترحة من قبل مجلس الشعب لتطبيقها وملائمتها للدستور. يعني هي مهمتها الرئيسية هي كما يقال كما يسمى الفلترة، فلترت هذه القوانين ما يناسب منها وما يخالف الدستور، وهذا جعل تسميتها المحكمة الدستورية العليا، وهي أتت من هذه التسمية أنها هي تلاحظ هذه التشريعات والقوانين أو مشاريع القوانين أو المراسيم التشريعية هل هي موائمة وملائمة للدستور السوري أم لا. نحن الآن أمام مراسيم تشريعية أو مرسوم تشريعي لم يكن لدينا دستور كامل لتاريخ النهضة، لم يكن لدينا مراسيم، كلها عبارة عن مراسيم ومجموعة تشريعات على عجالة، يعني تشريعات سريعة. نستطيع الآن أن نقول أن مهمتها الأساسية هي مراقبة القوانين التي سيقوم مجلس الشعب باقتراحها، أو القوانين أو التشريعات أو مشاريع القوانين، فهي وتفسير الإعلان. مثلا الإعلان الدستوري صدر من عدة بنود، لا يفهم لدى العامة، فتقوم هي، أو كان هناك اختلاف بين الفقهاء كما نختلف اليوم على هل المحكمة الدستورية ما هو دورها، ما هذا، هل هي تنظيم عملها بقانون أم لا، هي تفسير، تقوم بتفسير هذه القوانين أو تفسير ليصح فهمه كما يواكب كما يصح فهمه للمواطن وللمجلس وللتشريع وللبرلمان بحسب الدستور السوري، تفسره لمصلحة الدستور، هل هو مواكب الدستور أم لا، هي مصلحة، يعني هي بالنهاية تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناء تستطيع بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيس البرلمان أو بناء على طلب البرلمان. فنحن نستطيع أن نقول هي مهمتها رقابية، تفسيرية، إبداء رأي، مراقبة، فلترة، يعني تنقيت هذه القوانين من الأشياء التي قد تكون مخالفة للدستور، وضعها المشرع بطريقة قد تكون بطريقة لم ينتبه لها. هي مهمتها السهر على تنفيذ، على التشريعات، إصدار تشريعات القوانين ومراقبتها على أن تكون مواكبة وملائمة للدستور السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر قتيبة قطيط المحامي ومدير منظمة عدالة، كنت معنا من حلب، شكرا لك. أشكر أيضا دكتور محمود سليمان خبير في الشأن الدستوري، كان معنا من بوخارست، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نتناول في محورنا القادم على رأس الساعة الاشتباكات المسلحة في مدينة عزاز بريف حلب وتحديات فرض الأمن والقانون، ابقوا معنا.

0: فيكتوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في لأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة إعزاز شمال المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض الاشتباك، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
1: ليلة على فيها صوت الرصاص في مدينة إعزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة في حادثة استدعت استنفارا أمنيا واسعا وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
2: نحن هذا السلاح، هذا السلاح ما وصل بإذن الله بعد تضحيات 15 سنة منذ العسكر. ما يستعمل على الدولة.
1: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
3: هذا المساء والتي أحزنت أهالي مدينة.
1: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: حول هذا الموضوع رحب بشادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات معنا مباشرة من إعزاز، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور مؤيد قبطور عضو مجلس الشعب وأحد وجهاء مدينة إعزاز معنا مباشرة من إعزاز، وسينضم إلينا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور مؤيد، وبصفتك من أبناء مدينة إعزاز وأحد وجهائها، كيف بدأت هذه الخلافات و كيف تطورت إلى مستوى حمل السلاح؟ نعم دكتور مؤيد تسمعني؟
4: في يوم الأمس أنا أسمعك. أنت تسمعيني؟
0: أسمعك جيدا، تفضل.
4: البارحة

0: أب مساء كان في مشاجرة، هي مشاجرة عادية بين الشبان في المدينة. تطورت المشاجرة إلى أن حدث تدخل دول الأمن الداخلي طبعا، وهي وظيفتهم ومهمتهم الطبيعية بضبط الأمن. تطورت الأمور إلى أن دخل عناصر الأمن إلى البيت الخطأ للقبض على المطلوبين الحقيقة. ومن خلال هذا الدخول الغلط في أحد البيوت، بيوت الجيران، تطورت الأمور لأن أصبحت يعني أشبه باحتجاجات شعبية. يعني أهالي الحي والناس الأحباب والأصدقاء يعني قرروا أنهم يوقفوا جنب الشباب اللي كانوا يعني عم بيحتجوا على دخول الأمن على بيوتهم، وصار في مشادات كلامية. هي الحقيقة كانت عبارة عن أشبه بمظاهرة احتجاجية يعني. لكن في يعني نحن استنتجنا بالأخير أنه في بعض الناس اللي ممكن يكون لها غايات ومآرب أخرى أججت الأمر بسحب يعني مظاهر مسلحة. ولكن بالنهاية الحمد لله رب العالمين انتهت القصة، انتهت القصة دون أي ضحايا، ولم
1: كيف
0: يعني ولم
1: تمكنت القوى
0: تبدو
1: الأمنية من احتواء الموقف؟ وهل كان التدخل بالسرعة المطلوبة؟ كيف كانت عملية احتواء هذه الاشتباكات؟
0: سيدتي. القوى الأمنية تدخلت من أول لحظة عندما ما تجمهرت الناس و يعني شوهدت المظاهر المسلحة. صار في شوية مشادات، صار في، ما بخفيكي، صار في إطلاق رصاص عشوائي لكن في الهواء يعني ليس بشكل مباشر. قيادة الأمن الداخلي في منطقة أعزاز استدعت مؤازرات من مدينة حلب، لأنه الحقيقة الوضع تطور لحد صار لازم تدخل. نحن كوجهاء مدينة أعزاز شعرنا بالخطر ودخلنا يعني بأقصى سرعة حتى نهدئ بين الطرفين ونشرح وجهة نظر الجميع، لأنه بالأساس هي عبارة عن مشاجرة عادية بين شبان، وما في أي شيء ممنهج، ولا في أي يعني مظاهر احتجاجية، ولا في أي مظاهر لا لا
1: أشرت في
0: لا
1: بداية الحديث إلى
0: اعتقال.
1: احتجاجات شعبية.
0: هي يعني هي
1: نعم.
0: تجمهر أشبه بحس بالمظلومية، ليس فقط، ليس إلا يعني، ما في شيء آخر، ولكن ما في أي أجندات أبدا إطلاقا. يعني الناس اللي هن كانوا موجودين هن على يعني هن من الناس اللي كان لهم باع بالثورة، والناس اللي في منهم حتى هن من ضمن عناصر الأمن الداخلي. يعني تصوري أنت البيت اللي انفات عليه بالغلط فيه شبان من عناصر الأمن الداخلي. يعني القصة هي خلاف البيت الواحد لا يفسد للود قضية، لكن بصراحة وسائل الإعلام والناس اللي إلى أجندات وإلى مصلحة بتأجيج الخلاف صوروا الوضع على أنه هو يعني وضع مأساوي ويعني احتجاجات مسلحة واشتباكات، وما
1: ولكن
0: في
1: يوجد
0: هناك
1: هنالك
0: في هذا
1: اشتباكات
0: الإطلاق.
1: مسلحة، حصل هنالك اشتباك مسلح.
0: ما في اشتباكات مسلحة، عدة طلقات من بعيد في الهواء، عدة طلقات من بعيد في الهواء تحذير انه ما حدا يقترب من الثاني. يعني كانت ال ال كان في في في ناس عاقلين سواء من الأمن الداخلي سواء من الوجهاء كانوا حاضرين بين الطرفين ومنعوا يعني منعوا ال ال ال ال ال الاشتباك، والحمد لله رب العالمين نجحت المساعي.
1: طب دعنا نقرأ ذلك قانونيا، من الناحية القانونية مع سيد شادي، كيف يمكن قراءة الموضوع وكيف ينبغي أن تتعامل الدولة مع هذه الاعتداءات على عناصر أمن؟ كان هنالك أيضا اعتداءات واشتباكات مماثلة فيما جرى في عزاز، وأيضا هنالك أيضا مناطق أخرى طالها الاقتتال الشعبي.
2: أول شيء أسعد الله
1: أهلا.
2: مساءكم إليك وللسادة المشاهدين وللدكتور مؤيد. طبعا هلأ نحن إذا بدنا نحكي على اللي حصل امبارح، هو بصراحة كان، خلينا نقول، هو يعني ساحة اختبار إيجابية. طبعا لماذا اختبار إيجابية؟ طبعا هذا الاختبار، اختبار فرض القانون، اختبار الوعي المجتمعي اختبار وجهاء مدينة عزاز، اختبار وعي الناس الموجودين ضمن مدينة عزاز، وبصراحة هذا الاختبار كان إيجابي. يعني هذا الاختبار أنا برأيي الشخصي وكتحليل قانوني نجح بامتياز.
1: اختبار لمن؟
2: طبعا اختبار هو يعني خلينا نسميه مؤسسات الدولة، وأيضا كيف نحن ممكن نساهم في بناء مؤسسات الدولة.
1: بالتالي
2: طبعا
1: ما
2: هو
1: الرسالة
2: صار
1: التي
2: في
1: يجب أن تخرج بها الدولة أو حتى السلطات في هذه التجربة تحديدا في عزاز كونك تشير إليها؟
2: هلا نحن في عنا سياق كثير مهم
1: نعم
2: صار امبارحة في مدينة عزاز، وأيضا السياق اللي كان قبله هو في منطقة الميسر. ويعني انه للصدفه انا ضمن الاشتباكين اللي صار او ضمن المنطقتين انا كنت متواجد في يعني انه تلك المنطقه. مثلا انا بس بدي اوازن بشكل سريع، في منطقه عزاز يعني كانت في هناك اطلاق نار يمكن استمر يعني على فتره ساعات، وهو يعني اطلاق متقطع. طبعا هلا نحن عم بده يقول اذا كان في اشتباكات معناته هناك اصبح اصابات، ولكن لم تكن هناك اصابات ام لم ترد هناك اصابات، يعني مثل ما ذكر الدكتور مؤيد انه كان هو اطلاق في الهواء او ما شابه ذلك، وايضا تم الاعتداء على الدوريه يعني نكون نحن منصفين.
1: نعم
2: طبعا هذا الاعتداء بحاجه الى معالجه، وايضا بحاجه ان يكون هناك وعي مجتمعي اكبر، بحيث انه رجال الامن فعلا ان يكون هم خط احمر، وفعلا كان في هناك استنفار، ونحن يعني انه لاحظنا كيف راس الهرم الامني في محافظه حلب كان متواجد، فهذا دليل ايجابي على موضوع فرض القانون، وايضا فرض القانون ليس بالقوه، وانما فرض القانون من خلال الحوار. يعني نحن لاحظنا شفنا كيف كانت اللقاء مع قائد الأمن الداخلي وأيضا مع الوجهاء، وقال لهم يعني أنا سيف بظهركم وأنتم يعني شوفوا الشيء اللي ممكن يصير ونحن معكم، وفعلا تم حل هذه المشكلة. وتاني يوم الصبح الطلاب ذهبوا إلى المدارس الصيفية، وأيضا الناس مارست أعمالها بشكل عادي اعتيادي، ويعني أنه كأن شيء لم يرى. أما عن بدنا نروح على مدينة حلب، مدينة حلب هناك أصبحت اشتباكات حقيقية، وهذه الاشتباكات تطورت أن دخلت القوى الأمن الداخلي بقوة، وأيضا دخلت ب يعني إنه مصفحات وإلى آخره، حتى يعني إنه تقوم باحتواء الموقف. طبعا هذه المفارقة بين عزاز وبين منطقة الميسر هناك مفارقة جدا مهمة. أنا في منطقة عزاز هناك وجهاء وهناك أهالي لديهم وعي مجتمعي جيد، هذا الوعي المجتمعي أدى إلى ضبط هذه الحالة، وفعلا هذه المشاجرة لم يكن هناك فيها تصعيد، وإنما كان هناك استعراض لقوة الدولة، وهذا شيء جدا مهم وشيء جدا إيجابي أنا بعتبره. أما في منطقة الميسر فلم يكن هناك وعي مجتمعي، أو خلينا نقول لم تكن هناك قوة مجتمعية فاعلة ممكن ضبط هذا الأمر، وهذا الفارق. طبعا هذا الفارق هو بسبب أن هناك تراكم، هذا التراكم ضمن هذه المنطقة خلال 15 عام أصبح هناك تراكم معرفي، تراكم وعي بأن هناك أي مشكلة ممكن أن تحل من خلال الحوار أو من خلال التعاطي معها بأدوات نقاش والبعد عن موضوع العنف.
1: طب والآن
2: طبعا هلأ
1: كيف
2: نحن إذا نروح على شيء قانوني، نعم الشيء القانوني في الملفت لي يعني انه هذا الامر هو انضباط نوعا ما يعني انه قوى الامن انضباط نوعا ما، لاني بصراحه عندما اصبح هناك طبعا حسب الروايات ان اصبحت هناك مداهمات الى المنازل، وهذا ضمن حقوق الانسان وضمن القوانين، لا يمكن ذلك عندما يكون ليلا الا يعني انه من خلال أن تكون هناك يعني إذن من النيابة أو ما شابه ذلك، ولكن هذا الأمر ممكن أن يكون هناك قد أصبح هناك تجاوزات أو ما شابه ذلك، لأن هذه الحيثيات لسه يعني ما زالت هي مبهمة.
1: نعم.
2: أما الـ يعني خلينا نقول على مستوى قيادة الأمن فكان هناك وعي جيد، وكان هناك يعني حرص على عدم تأجيج هذا الموقف، وفعلا هذا ايضا لاحظنا هذا الـ الـ الـ الـ الامر من يعني انه وجهاء اعزاز، بحيث انه يعني حتى ساعات الليل المتاخره كانوا مجتمعين، وفعلا تم يعني انه ضبط الموقف، وفعلا الـ الـ الامور تم ضبطها.
1: وهذه
2: طبعا
1: النقطة
2: هناك
1: تفضل تفضل
2: انه نحن يعني انه بحاجه ماسه إلى زيادة الوعي المجتمعي حول موضوع سيادة القانون،
1: هذه النقطة أود
2: وأيضا
1: أتطرق لها معك لاحقا،
2: لدى
1: زيادة الوعي
2: تفضل.
1: وحتى تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة من قبل.
2: لا هلا هون نحن رح نجي عليها، هي موضوع انه تعزيز الثقه مع مؤسسات الدوله. انا
1: نعم
2: من كم يوم كان في عندي مقاله حول موضوع يعني انه فوضى الادوار وموضوع عبء المسؤوليات. بصراحه نحن في يعني خلينا نقول ضمن مؤسسات الدوله الوليده هناك فوضى في موضوع الادوار. كيف؟ يعني نحن عم نشوف مثلا بعض الوزارات تؤدي أداء بشكل جدا كبير وجدا رائع مثل وزارة الداخلية، وفعلا نحن عم نشوف على المستوى الأمني أو حتى على موضوع الأمان الاجتماعي هذا شيء جدا جيد، وأيضا ترفع لهم القبعة للأمانة. ولكن هناك أيضا تقصير من بعض الوزارات من بعض المؤسسات، هذا مما يلقي العبء على من؟ على مؤسسات الأمن الداخلي. شو السبب؟ السبب أنه يشعر المواطن بعدم وجود خدمات جيدة، بعدم وجود عدالة في
1: طيب
2: توزيع هذه الخدمات، مما يؤدي إلى وجود احتقان وما شابه ذلك، وإلى شعور موضوع
1: طب سأتوسع معك في هذه
2: المظلومين.
1: النقطة، لكن دعني أن أنتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا الآن دكتور عصمت العبسي. مرحبا بك معنا دكتور عصمت. في البداية دعنا نتحدث عن قراءتك الأولية لما شهدته مدينة إعزاز، وهل يعتبر يندرج ضمن حادث محلي أم ربما يعكس تحديات أوسع تفرض واقع جديد أو تفرض ربما تعامل من قبل الدولة بشكل مختلف هذه المرة؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله ضيوفكم الكرام وحيا الله المشاهدين العزام. طبعا باعتباري احد الذي يعني احد المواطنين الذين كانوا يسكنون في عزاز في فتره التهجير، ما حصل في عزاز للاسف هو ليس ظاهره او ليس حاله جديده، وانما هو للاسف ظاهره كانت خلال فتره الثوره السوريه. يعني مساله الخلافات العائليه ومساله الاحتكام الى السلاح للاسف هي موروث قديم خلال فتره يعني غياب او شبه غياب الدوله، لانه كانت هنالك حكومه مؤقته لكن لم يكن لها صلاحيات بالشكل الامثل. فانا اعتقد انه مدينه اعزاز تحتاج يعني طبعا مع الكلام والموضوعيه ان هنالك تراجع احيانا ببعض الخدمات المقدمه في المدينه، فيجعل يعني كما لاحظنا هناك محاولة الاستقواء أو أخذ الحق باليد. فأنا أعتقد أن ليست هي ظاهرة منتشرة بقدر ما هي ظاهرة موجودة في إعزاز تحتاج معالجة محلية على مستوى مدينة إعزاز، وتحتاج يعني ليست فقط من قبل وزارة الداخلية. المدينة نعم في فترة يعني الثورة السورية كانت خدماتها، الخدمات التي تقدمها للمواطنين خدمات مميزة، ومع ذلك كانت تحصل فيها بعض هذه الأمور أو كثير من هذه الأمور. فما بالك الآن بعد اتساع رقعة الجغرافيا السورية ودخول مناطق منكوبة بشكل كبير، بات اليوم حتى إذا شاهدنا الضغط من يعودون من خارج سوريا إلى هذه المناطق باعتبار أنها كانت خدماتها متميزة. الآن نلاحظ تراجع في مستوى الخدمات، تراجع في مستوى الخدمات انعكس وشكل ضغط حقيقي على قوى الأمن باعتبار أنه الناس يعني لم تستشعر كما باقي سوريا بمسألة هيبة الدولة وقدرة الدولة على فرض الأمن. أعتقد ما حصل البارحة وهو يمكن من الحوادث القليلة التي حصلت بعد
1: خاصة
3: التحرير،
1: كان هنالك
3: لأنه بعد
1: اعتداء على
3: التحرير أيضا
1: رجال الأمن أيضا.
3: نعم، ما حصل هو يمكن ظاهرة أو حدث كان
1: طيب.
3: ثقيل على كل أبناء مدينة إعزاز، لذلك شاهدنا بيان الأهالي، شاهدنا بيان مسؤول الأمن الداخلي في مدينة إعزاز. أعتقد أن الأمر يحتاج تضافر جهود من المجتمع المحلي ومن مؤسسات الدولة الموجودة في مدينة إعزاز.
1: طيب كيف يمكن أن تتعامل الدولة مع هذه المشكلة فيما يتعلق أيضا بإعادة هيبة الدولة، وخصوصا بأنك أشرت إلى أنه مسألة هذه الخلافات التي جرت أو ربما الاشتباكات والتي رأينا من خلالها السلاح المنفلت والتعامل معه والاعتداءات التي جرت على رجال الأمن، كيف يمكن أن تتعامل الحكومة مع فرض واقع القانون؟
3: ببساطة كما يعني أنت ذكرت السؤال وذكرت الجواب، مسألة ضبط السلاح هي ضرورة باتت في المناطق لا سيما التي كانت يعني فيها سلاح كثير خلال فترة الثورة، كان بطبيعة الحال هنالك سلاح وهنالك تسليح، الناس كانت تحمل السلاح لتحمي أنفسها، لكن الآن لابد من ضبط هذا السلاح بعدة

0: من ضرورات التنمية الاقتصادية والأمن المجتمعي في كل المجتمعات. وإن كان ما حصل في عزاز يعني هو عمل إضاءة أو يعني فوكس على مسألة أو عمل تزويم بالأحرى على هذه الظاهرة، بحيث أنه يكون هنالك إجراءات حقيقية، قوانين حقيقية بما يتعلق بالسلاح وبترخيص السلاح وبحد السلاح.
1: هل هنالك خطوات استراتيجية يجب القيام بها المطلوبة للحد من هذه الظاهرة؟
0: اعتقد ان هنالك يعني هنالك عده امور تتخذها وزاره الداخليه بما يتعلق بالسلاح وبحمل السلاح، ولكن انا اعيد واكرر القضيه ليست قضيه وزاره الداخليه وترخيص وحمل سلاح بقدر ما هو تضافر جهود مجتمعيه باضافه لباقي الوزارات التوعويه، بحيث انه نصل الى سلاح الى صفر سلاح منفلت، صفر سلاح غير منضبط، صفر سلاح خارج الأطر القانونية.
1: وهذا يأخذنا دكتور مؤيد للحديث عن دور المجتمع المحلي، وما ما هي المسؤولية، مسؤولية الوجهاء، وجهاء المنطقة والمجتمعات والقيادات المجتمعية في منع الخلافات أن ربما تؤدي إلى تتحول ربما إلى مواجهات مسلحة، ومنع السلاح المنفلت في المنطقة؟
2: نعم، المجتمع المحلي يعني هو جزء لا يتجزأ عن الدولة، عن المؤسسة الأمنية، هو جزء لا يتجزأ عن أبناء البلد. فالوجهاء اللي كانوا موجودين في ليلة الأمس لهم أولاد في الأمن الداخلي، ولهم أولاد في الطرف المقابل في مكان الاحتجاج. المجتمع المدني هو يعني المتمثل بوجهاء البلد، الوجهاء الأكثر تأثيرا والأكثر قراءة للواقع والأكثر خلينا نقول بالعامية الأكثر موانع على الطرفين. فيعني اليوم إذا تكلمت أنا مثلا عن نفسي، أنا اليوم وجيه من وجهاء مدينة أعزاز، وأملك بنفس الوقت أملك سلطة تشريعية، أنا كعضو مجلس الشعب في في في في في البرلمان السوري، يعني أنا أعتبر ابن المجتمع المحلي وبنفس الوقت ابن الدولة. فنحن بالنهاية لما اجتمعنا كان في أهم شيء نوهنا له. طبعا إن شاء الله كلامنا مسموع عند الناس، وكلامنا مسموع عند الشباب، حتى عند قيادات الأمن الداخلي، حتى يعني فينا يعني كان في تواصل مباشر مع السيد المحافظ، ما كان موجود بحلب، لو كان موجود اكيد كان حضر العزاز، لكن هو كان موجود في دمشق، الرجل كان عم يتواصل بشكل مستمر، والجميع اتفق على انه سياده القانون هي الاهم، ما في اي شخص فوق القانون.
1: ولكن على ارض الواقع دكتور مؤيد، هل هنالك فعلا يعني لمستم استعدادات شعبيه للاحتكام الى الدوله والاحتكام الى القانون والقضاء؟
2: اكيد هلا انا
1: بعيدا يعني عن السلاح المنفلت، وخاصه بانه موروث كما ذكر ضيفي، مظاهر مسلحه قديمه.
2: بدي ادخل بنقطه كثير مهمه الحقيقه. الاستاذ شادي حكى عن موضوع اللي هو موضوع الانضباط تحت القانون، يعني نحن ما بدنا نرمي اللوم فقط على المجتمع المدني اللي هو يعني ممكن يكون ما عم بيتصرف بشكل قانوني بشكل مطلق، او لا يحتكم القانون في بعض الاحيان. نحن خلينا نحكي كمان بالطرف المقابل، حتى يعني المؤسسة الأمنية، الأمن الداخلي كمان لم تحتكم للقانون. فنحن جميعا مطلوب مننا أنه نحتكم بالقانون أثناء الإشكال وليس بعد الإشكال. المؤسسة الأمنية تحتكم للقانون بعد الإشكال. أنت في عندك مشكلة، هي مشكلة بسيطة، مشاجرة عادية، وعلى فكرة حلت. يعني الأمن الداخلي لما وصل للمنطقة كانت الأمور محلولة بمساعي أهالي الحي، لكن هن فاتوا بشكل يعني ممكن يكون يعني خطأ، فاتوا على بيت ما هو يعني ما له علاقة بالناس اللي كانوا موجودين بالإشكال. اليوم نحن هي مشكلة بسيطة، ما في عنا تهديد أمني لأمن البلد لحتى نحن نروح وناخذ دوريات، ويعني ما في داعي لهالأمر هذا. في في في في دعوة، في دعوة وفي حق عام، بتصدر مذكرة اعتقال من النيابة وانتهى الأمر. يعني ليه

0: ليش لا تروحوا تفوتوا على بيت ما معكم اذن بالدخول له، يعني حتى ما كن عارفانين لوين فايتين. فهي هاي كانت تصرفات، خلينا نقول تصرف هو ممكن يكون من قائد الدوريه فقط يعني، لكن لما حضروا يعني قادات الامن الداخلي على مستوى المنطقه وعلى مستوى المحافظه، الوضع كان غير والوعي كان غير. للامانه هي في عناصر خلينا نقول على مستوى الدوريه هي اللي اججت الامر، لانه كان احد الاطراف بالشجار الحاصل هو اخوه لواحد من الامن الداخلي، عرفت شلون؟ فهي التعدي على الدوريه حتى حصل ليس بالسلاح، التعدي على الدوريه حصل بالايدي، ما كان في سلاح اطلاقا، السلاح يعني ظهر في وقت متاخر عندما ما يعني بدات المؤازرات، واصبح في يعني الناس هي رده فعل مثل ما تحدث الدكتور عصمت انه يعني خلال الثوره يعني صار في عرف عند الناس الاحتكام للسلاح، انت بتدافع عن حقك بقوه السلاح في ظل غياب الدوله وفي ظل غياب القانون، يعني انت عم تحكي عن شعب صار له 14 سنه ما احتكم لقانون. خلينا نقول نحن كمان في امر انه شو دور الدوله في هذا الامر؟ الحقيقه دور الدوله هو دوله تفكر بمنطق ولا تفكر بالعواطف. نحن اليوم في منطقة شمال حلب، هي منطقة الثورية التي تمتلك سلاح، هي مثل أي منطقة أخرى في سوريا، يعني الدولة تعاملت بنفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بنفس السوية مع مناطق الشرقية بملف قسد، كمان أظهروا السلاح ولحتى الآن.
1: طيب بالتالي اليوم يعني في أمس الحاجة لأن يكون هنالك دور واضح من قبل الوجهاء والمجتمع.
0: حتى الآن السلاح
1: طيب ماذا عن دور يعني الوجهاء المنطقة وخصوصا
0: متساوي العدل أساس الملك؟
1: طيب لعدم الاحتكام إلى السلاح المنفلت والاحتكام إلى المشاجرات التي جرت وربما جرت في مناطق أخرى أيضا، ما هو دور الوجهاء والمجتمعات المحلية في المنطقة؟
0: الوجهاء دائما دورهم أهم شيء هو عدم وقوع الضحايا من الطرفين، هذا دور الوجهاء الأول، يعني وضع حد للمشكلة في أسرع وقت.
1: طيب
0: بعد ما يتم حد المشكلة بيتم يعني وضع النقاط على الحروف، كل إنسان أخل بالقانون لازم يعني يتم تسليمه بالنهاية، يعني في عنا أشخاص راح يتم تسليمه سواء من المدنيين سواء من عناصر الأمن الداخلي، في أشخاص غلطوا وأخلوا القانون.
1: طيب.
0: فلذلك هذا دور الوجهاء بضمان تسليم الناس، هاي هي الفكرة، يعني الوجهاء دائما هن صمام الأمان بهيك مشاجرات. طيب. وهيك أحداث.
1: طيب سيد شادي، كيف يمكن ترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون والحوار بدلا من اللجوء إلى المشاجرات ربما أو حتى الاشتباكات التي قد تؤدي إلى حمل السلاح أيضا؟
2: تمام، الله يعطيك العافية. هلا هذا الأمر يعني هو الشيء، خلينا نقول هو شيء مركب، يعني بحاجة إلى تضافر من أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة. طبعا نحن عم بنقول مؤسسات الدولة معناتها نحن بنقول كل الجهات المعنية مثل ما ذكر الدكتور، يعني مثلا في عنا وزارة الداخلية، عنا وزارة الإعلام، عنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أيضا عنا وزارة العدل، يعني عنا عدة وزارات هي يجب أن تنخرط ضمن هذا الأمر. ايضا في المقابل يعني ايضا يعني انه لدينا موضوع الوجهاء وايضا المجتمع المدني وله دور جدا جدا كبير في موضوع التوعيه، ولكن خلينا نفصل يعني بشكل سريع ويعني انه بعجاله هذا الامر. طبعا نحن لوزاره الداخليه بحاجه الى وجود خلينا نقول كورسات تدريبية، مناهج تدريبية إلى آخره، دورات تدريبية للعناصر في موضوع الانضباط في تنفيذ القانون، وهذا أمر جدا جدا مهم. لماذا؟ لأن حاليا وزارة الداخلية اتبعت فلسفة جديدة في موضوع فرض القانون. طبعا نحن سابقا يعني 40 سنة، ثقافة 40 سنة 50 سنة كانت هي ثقافة فرض القانون هي بالقوة.
1: نعم.
2: بالسلاح وطن. ولكن حاليا لا، وزارة الداخلية أعادت فلسفة هذا الأمر، أن يكون هذا فرض هذا القانون من خلال مهنية رجال الأمن. وفعلا نحن امبارحة شفنا هذا الاختبار، وكان اختبار ناجح من قبل قيادة الأمن الداخلي، وكان يعني أرجع أكرر أن فعلا ترفع لهم القبعة في هذا الأمر. ولكن هذا الشيء يجب أن يعمم على كل العناصر، وخاصة
1: تقصد
2: أن
1: تحتاج
2: أولئك
1: المنظومة القانونية إلى إجراءات أو حتى تشريعات إضافية للحد من تكرار هذه الحوادث؟
2: تمام، جايك هذا الأمر. أيضا نحن بحاجة، يعني دائما يقول هناك بحاجة إلى ضبط السلاح وإلى آخره، وأخذ السلاح من الدولة، وهناك إشكالية جدا كبيرة. هل سوف تصادر الدولة هذا السلاح من الناس، أم سوف تعيد تقنينه؟ لاني نحن في عندنا موضوع قوانين الترخيص السلاحي، قوانين يعني قوانين معقده نوعا ما ولا يمكن ضبطها. لذلك نحن بحاجه الى اعاده صياغه هذا القانون، بحيث فعلا ان يكون هذا السلاح مضبوط، وان يكون فعلا هو يستخدم في الاتجاه الصحيح. ولا بأس ان يكون لدى المجتمع سلاح موجود، سلاح فردي او ما شابه ذلك، ولكن ضمن قوانين منضبطه، وايضا ضمن وعي مجتمعي معين. الشيء الثالث وهو الأهم، أن تكون هناك يعني أن تكون هناك برامج توعوية حقيقية في موضوع المواطنة، في موضوع الانتماء. يعني نحن عندما بنشوف مثلا أنه مثلا أن تقوم أشخاص بالاعتداء على رجال الأمن أو مثلا على موظف دولة، فهذا شيء ممكن نقول أنه فعلا صار في عندنا خلط في موضوع المواطنة. فيجب ترسيخ ثقافة المواطنة، قيم المواطنة. هذا الترسيخ لماذا؟ حتى أن يكون فعلا يعني أنه لدى مؤسسات الدولة القوة، وفعلا أن تكون لديها القدرة على الضبط، على الضبط من خلال المهنية العالية ضمن خلينا نسميها يعني أنه فرض القانون، وأيضا الالتزام بالقانون. فهنا نحن ممكن يكون عندنا مجتمع، وطبعا نحن يوجد لدينا أرضية مجتمعية جيدة. يعني قلت لك امبارحة نحن كان في عندنا اختبار إيجابي ضمن هذا الأمر، أنه كان هناك توتر وكان هناك تصعيد إلى آخره، ولكن مع ذلك بساعات قليلة تم إنهاء هذا التوتر، وفض هذه خلينا نسميها هذه التجمعات، وعادت الحياة إلى طبيعتها. فهذا اختبار إيجابي. لذلك
1: نعم.
2: نحن حاليا يوجد لدينا الوعي المجتمعي الجيد الإيجابي نوعا ما، وأيضا توجد لدينا فلسفة أمنية إيجابية في موضوع فرض القانون، ولكن نحن حاليا ما يلزمنا هو الآليات والسياسات خلينا نسميها مثلا أنه ترجمة هذه الفلسفة بالشكل الصحيح، وهذا الوعي بالشكل الصحيح، حتى فعلا أن تكون لدينا قواعد حقيقية بفرض القانون ويلتزم بها الجميع.
1: طب الآن على ضوء ذلك ما تفضلت به، ما هي الخطوات العملية المطلوبة اليوم والتي يجب البدء بها لمنع هذا المشهد، سواء كان في عزاز أو حتى في مناطق أخرى، الخلافات والشجارات التي قد تؤدي إلى حمل السلاح؟
2: هلا في امر كثير مهم، الا وهو موضوع ان تقوم المؤسسات الاخرى في ادوارها. يعني مثلا نحن عندنا اذا بنروح على مرفق القضاء يوجد هناك بطء في موضوع معالجه الشكاوي. طبعا هذا بسبب الاجراءات، وايضا انه قله عدد القضاة والى اخره. فهذا الامر بحاجه الى تسريع هذه الإجراءات، وأيضا البت في هذه الشكاوى، حتى الناس لا يعني أنه تحتكم إلى السلاح، وهذا أمر جدا مهم. أيضا الشيء الأهم هو نحن بحاجة إلى دورات مكثفة لدى عناصر الأمن في موضوع حقوق الإنسان، في موضوع المواطنة وإلى آخره، حتى أن يكون هناك انضباط في موضوع إذا كان في هناك اقتحام إلى منزل، أو مثلا جلب مطلوبين أو ما شابه ذلك، أن يكون هناك انضباط في موضوع يعني إنه كيفية إنفاذ القانون. وهذا شيء جدا مهم، لأنه بسبب عدم وجود هذا الانضباط قد يكون هناك تعسف في إنفاذ القانون، مما أن يؤدي فعلا إلى توترات. الشيء الأهم نحن حاليا يعني إنه لدينا شيء جدا مهم، هو موضوع الإعلام، وأيضا يعني إنه لدينا مؤثرين وإلى آخره، وأيضا جهات إعلامية جدا جيدة، بحاجة إلى برامج توعوية متكاملة يعني انه ليست تكون هذه البرامج التوعويه يعني مدتها يومين او ثلاثه او اسبوع او اسبوعين، لا، هي برامج توعويه متكامله في موضوع المواطنه، في موضوع مثلا النزاع السلمي او فضل او مثلا النضال اللاعنفي وما شابه ذلك، بحيث عدم اللجوء الى الاحتكام الى السلاح،
1: نعم
2: ولكن الاحتكام الى القانون والى الوجهاء والى الحوار وما شابه ذلك.
1: طيب
2: طبعا هذه الاجراءات اذا فعلا قمنا بشكل صحيح ممكن انه فعلا تكون في عندنا نتائج جدا جدا جيده وممتازه.
1: على ضوء ذلك دكتور عصمت، يعني هل هنالك اي تحديات او ما طبيعه التحديات التي قد تواجه فرض القانون بناء على ذلك، وخصوصا بان ضيفي ذكر بان هنالك فوضى في الادوار او توزيع الادوار؟
3: حتى نكون موضوعيين، وانت ذكرت التحديات، شوف المناطق التي كانت خارج سيطره النظام السوري، التي كانت تحت سيطره الثوره السوريه، اليوم هي من اكثر المناطق تحملا للعبء بعد التحرير، بسبب انه معظم الكوادر الشرطيه المدربه يعني تم سحبها من هذه المناطق الى المناطق المحرره حديثا، باعتبار أن هذه المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة هي مناطق منضبطة أمنيا بشكل ذاتي، منضبطة اجتماعيا، لأن هذه المناطق عند لم ت... يعني في بدايات لم يكن هنالك دولة ولا قانون، كان الوجهاء وكان أصحاب التأثير المجتمعي هم صمام الأمان وهم القادرون على بسط الأمن. الآن نتكلم عن حالة شجار، لكن لو تكلمنا عن باقي الجرائم مثلا لا يسجل حالات سطو مسلح أو يسجل حالات يعني جرائم منظمة أخرى في هذه المناطق، باعتبار أن المجتمع نفسه هو منضبط ذاتيا باتجاهها. لذلك أنا أقول من أولى الأوليات الآن العناصر الأمنية في هذه المناطق هم غالبهم من العناصر المنضمة جديدا. أنا أقول تكثيف البرامج التدريبية، ووزارة الداخلية يعني في البدايات كانت بحاجة لضم عناصر حصلت يعني احيانا اختصار لبعض البرامج التدريبيه، الان لا، بعد حصول بعض الحوادث باتت تستخدم لا دوره تدريبيه كامله، فبات هناك نقص في بعض الكوادر، هذا النقص غالبا يكون في المناطق التي كانت تحت سيطره الثوره السوريه للاعتبار الذي انا ذكرته، فانا اقول هنالك نقص عددي في كوادر وزاره الداخليه في هذه المناطق، هنالك حاجه لاعاده وتاهيل وتدريب الكوادر الأمنية الموجودة في هذه المناطق، المجتمع المحلي نفسه ربما أخذ خطوات إلى الخلف باعتبار أنه اعتبر أنه الآن هنالك دولة، وبات الآن العبء أخف، لأن أنا أقول مجالس الوجهاء التي كانت في الموجودة في المناطق سواء كانت الباب، عزاز، صوران، كل المناطق، إدلب، كل المناطق المحررة كان فيها يعني يعتبر الأمن المجتمعي والضبط المجتمعي كان يعني أحيانا يفوق الضبط الرسمي. أنا أقول أيضا نحن بحاجة لتعزيز هذا الضبط المجتمعي، نحن بحاجة إصلاح قضائي حقيقي، نحن بحاجة تغطية النقص الموجود في بعض الكوادر الموجودة في المناطق المحررة، لأنه ذكرت أن كثير من الكوادر التي كانت موجودة، الخدمات التي كانت موجودة، تم سحب الكوادر المدربة منها إلى مراكز المدن باعتبار يعني سد الفراغات التي حصلت، واعتبار أن هذه المناطق هي منضبطة ذاتيا. لكن أنا أقول هذا على المدى يعني على المدى الطويل يحتاج ترميم سريع، لأنه أيا كان هذا الانضباط يعني لابد كما حصل بهذه الحادثة التي حصلت بالأمس أن تأتي فجوة هنا أو فجوة هنالك، ثغرة هنا أو ثغرة هنالك تؤدي لما حصل. في النهاية عنصر الأمن هو أول شخص وأول إنسان يطبق عليه القانون، لأنه هو الجهة التي مسؤول عليها ومناط بها إنفاذ القانون، فهو أول جهة يطبق عليه القانون، ووزارة الداخلية في هذا يعني صارمة إلى أبعد الحدود في محاسبة أي عنصر أمني يخالف القانون. لكن بنفس الوقت نتكلم اليوم نحن في حالة انتقالية، المناطق المحررة كما حملت عبء الثورة وكانت هي الحاضنة لأبناء الثورة خلال فترة الثورة، الآن أيضا ما زالت هي التي تحمل العبء الأكبر بعد التحرير، باعتبار أن يعني كما يقال يوكلوا إلى ثوريتهم. فأنا أقول لابد الآن من الالتفات لهذه المناطق وسرعة إنجادها حتى تبقى كما عهدناها، يعني منبعا للعدالة ومناطق منضبطة استطاعت أن تبني اقتصاد واستطاعت أن تبني نفسها في خضم ظروف صعبة جدا، استطاعت أن تحوي آلاف اللاجئين بل ملايين اللاجئين بمختلف الثقافات السورية، وكانت قادرة على الضبط المجتمعي. لابد للدولة أن يكون هنالك،
1: بالتالي يحتاج الأمر
3: يعني
1: إلى إجراءات أمنية
3: يعني
1: مكثفة. يعني دكتور عصمت، هل تحتاج اليوم؟
3: ليست أمنية بقدر تأهيلية. نعم. يعني عناصر الأمنية في هذه المناطق تحتاج إعادة تأهيل بشكل أكبر. الضبط المجتمعي يحتاج إلى إعادة تذكير يعني وجهاء المنطقة والذين هم حملوا يعني مسألة الضبط المجتمعي طويلة فترة الثورة، أن الحمل ما زال موجودا عليهم وأن مهمتهم ما زالت مهمة وأنهم يعني ما زالوا أصحاب تأثير، ورغم وجود الدولة هم العمود الفقري، لأنه فلسفة وزارة الداخلية الآن الأمن المجتمعي هو الرديف الحقيقي للأمن الرسمي، لأنه من خلاله أستطيع أن أقوم بما يعرف بالأمن الاستباقي الذي هو قبل وقوع الحدث. يعني لو كان هناك تنسيق حقيقي ربما كان تطويق المشكلة في بداياتها قبل أن تتفاقم. وكما ذكر الآن سعادة النائب أنه تم تطويق المشكلة إلى حد كبير. ما نحتاجه هو زيادة نسبة التنسيق ما بين المجتمع المحلي وجهاز الأمن الداخلي الموجود في المنطقة التي حصلت فيها الإشكالية.
1: طيب دكتور مؤيد، كيف اليوم يمكن أن يكون هنالك دور للوجهاء والمجتمعات المحلية في ربما تعزيز هذه الثقافة فيما يتعلق بإجراءات ربما تأهيلية أوسع للوصول إلى عملية تنسيق ما بين الطرفين لضبط الأمن بشكل أوسع وأكبر من ذلك؟
0: الحقيقة الوجهاء يحتاجون إلى الثقة من السلطة. يعني الوجهاء يعني دورهم هو دور توعوي كبير جدا. وجهاء كلمته مسموعة، لكن بنفس الوقت الوجيه لما بيتدخل بحل إشكال مشابه لهذا الإشكال يحتاج مثل ما بيقولوا نحن عنا بالعامية بيقول أنا بدي أدق على صدري. يعني أنا امبارحة سيادة اللواء محمد عبد الغني لبس العباية لكم شخص، سواء مسؤول المنطقة مسؤول الأمن الداخلي، ولبس العباية لشخص من الوجهاء بغض النظر. أنا اليوم كوجيه لما توكل إلي المهمة بحل خلاف لازم يكون في إلي صلاحيات. يعني كلمتي لازم تكون مسموعة. أنا لما بدي أفض إشكالية لازم بالمقابل أنا بدي أأمن لهم مثلا جلب المذنبين مثلا أو المخالفين. فنحتاج.
1: طب ما المطلوب اليوم دكتور مؤيد؟ كيف يمكن تعزيز الثقة ما بين الوجهاء والمجتمعات المحلية وما بين الدولة؟ ما المطلوب اليوم؟
0: المطلوب التواصل المستمر. ويعني ممكن يكون في دائما في جلسات حواريه، خلينا نقول جلسات ثقافيه، ويتم دعوه اشكال واطياف معينه، المجتمع المدني، ممكن نحن ندعي حتى عناصر الامن الداخلي. يعني نحن مثلا ممكن نعمل جلسه حواريه ندعي إلى المجتمع المدني وندعي إلى عناصر الأمن الداخلي ونخليهم يجلسوا بجانب البعض البعض، ونعطيهم مثلا محاضرة بمثلا بمعية الأساتذة أساتذة القانون وأساتذة التوعية. ممكن نحن نعطيهم دروس يعني الدرس أو التوجيه أو التوعية أو الدرس التوعوي خلينا نسميه، ممكن نعطيه بآن واحد هو لعنصر الأمن وللإنسان المدني، حتى نحن نثبت أو نشرح لهم أنه هي يعني الأمن هو أمن للجميع، والبلد هي بلد للجميع، والمواطنة هي الأساس في في في في وهي يعني قارب النجاة بالنسبة للمجتمع السوري بشكل كامل. يعني
1: طيب برأيك من الناحية القانونية سيد شادي، هل يعني غياب الثقة ما بين الدولة وما بين الوجهاء داخل هذه المناطق سواء كان في عزاز أو ربما مناطق أخرى شهدت اشتباكات، هل لها فعلا أثر فيما يتعلق بحمل السلاح المنفلت وفيما يتعلق أيضا بالاشتباكات والاقتتالات التي شهدناها؟
2: طبعا خلينا بس نثبت المصطلحات. نحن ما بنقول غياب الثقة، ولكن هي وجود ضعف هذه الثقة نوعا ما.
1: طيب كيف يمكن أن تعزز هذه الثقة؟
2: تمام، يعني نحن مبارحة كان ما وصلوا إلى اتفاق، ولكن نحن حاليا مثل ما ذكر الدكتور مؤيد نحن فعلا بحاجة إلى حوارات مجتمعية حقيقية. هذه الحوارات ممكن أن تخلق أمان مجتمعي. هذا الأمان المجتمعي هلأ نحن مو مشكلتنا مع الوجهاء، ولكن كيف أن ترسخ العلاقة بين الوجهاء وبين المجتمع المحلي، وكيف أيضا ممكن يكون دور الوجهاء بين المجتمع المحلي وأيضا بين مؤسسات الحكومة. هذا أمر جدا جدا مهم، لذلك نحن بحاجة إلى ورشات عمل دائمة، إلى اجتماعات مثل ما ذكر الدكتور، إلى أيضا إيجاد سياسات حقيقية بحيث أن يكون لدينا أمن مجتمعي حقيقي. وهذا الأمر جدا جدا مهم وجدا بسيط. يعني أنا مثلا في يوم من الأيام بال 2017 كنت أدرب كورسات في موضوع حقوق الإنسان للفصائل العسكرية في الشمال وأيضا إلى المجتمعات المحلية. فكانت هذه المبادئ أحيانا قد تكون بعيدة، ولكن بعد فترة من خلال الحوارات وما شابه ذلك أصبحت هناك ترسيخ لهذه المبادئ لهذه القيم. فكان فعلا يعني مثل ما ذكر الدكتور أنه كان هناك مساحة أمان مجتمعي للوجهاء وللمجتمعات المحلية قد يحققها الوجهاء أكثر من مؤسسات الحكم المحلي. فلذلك كان هناك ترسيخ جدا مهم. لذلك أنا أنصح حاليا أن تكون هناك حوارات دائمة، أن يكون هناك طاولة مستديرة يعني إنه قيادات المجتمع المحلي مع أيضا مؤسسات الحكم، أيضا مع الناس العاديين، بحيث فعلا أن تكون هناك نقل لهذه الثقة وتعزيز هذه الثقة بأن تكون هناك ثقة عملية. يعني دائما نحن في عنا مصطلح جدا مهم حاليا، هو هذا المصطلح في العالم، هو الثقة الواعية. الثقة لا تأتي دفعة واحدة وإنما تبنى من خلال خطوات. فهذه الحوارات وهذه الورشات وهذه ممكن نسمي هذه الدورات ممكن أن ترسخ هذه القيم التي تبني هذه الثقة، وفعلا أن تكون هناك ثقة كاملة في المؤسسات. وأيضا نحن في عنا نقطة كثير مهمة لازم تكون يعني إنه ليست غايبة عنا، هناك ثقة جيدة في المؤسسة الأمنية، ولكن هناك بعض الخلل في موضوع المؤسسة القضائية. لذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ هذه الثقة مع كل المؤسسات وخاصة أيضا المؤسسة الخدمية. هذا الأمر ممكن أن يخلق شيء من الأمان المجتمعي، وأن تكون هناك أدوار حقيقية وأيضا محددة وواضحة لجميع الفاعلين ضمن هذا الملف.
1: طب عملية كهذه هل تواجه أي تحديات ربما أو حتى عوائق للوصول إلى ترسيخ الثقة ما بين الطرفين؟
2: طبعا هلا هذه العوائق هي بصراحة في عنا عوائق عدة، أهمها هي يعني إنه موضوع يعني إنه تواضع الخدمات بسبب يعني ضعف الإيرادات أو ما شابه ذلك. أحيانا قد تكون هناك سياسات أو قوانين يعني إنه ما هي مرجوة من المجتمعات المحلية. يعني إنه مثلا أضرب لك مثال سريع ألا وهو حاليا من يعني أكثر من يومين، هو موضوع غلاء مادة المازوت. هذا الشيء أدى إلى يعني أصبح هناك خلل نوعا ما، أو يعني عدم ثقة في مثلا وزارة الطاقة. هذا الأمر قد يؤدي إلى يعني عدم وجود هذه الثقة الكاملة. لذلك نحن بحاجة إلى سياسات واضحة، أن يكون هناك إشراك للوجهاء بهذه السياسات وهذه الإجراءات، ومن ثم يعني انه بعد ذلك فعلا ممكن عرضه او ممكن مثلا انه تناوله لدى مثلا انه موضوع المؤسسات. فهون ممكن ان يكون هناك رضا مجتمعي عن القرارات التي ممكن ان تصدرها هذه المؤسسات وما شابه
1: طب
2: ذلك.
1: ما راي حضرتك دكتور عصمت فيما يتعلق بان يكون هنالك فعلا صله وصل ما بين وجهاء المنطقه وما بين الحكومه فيما يتعلق بتعزيز الثقه وايضا حوارات دائمه؟ هل هنالك ربما تعتقد سيكون هنالك تحديات تواجه هذه العملية، وإلى أي مدى يمكن اعتبار الاشتباكات التي حصلت في إعزاز نقطة تحول ما بين في العلاقة ما بين الطرفين؟
3: أنا أعتقد أن يعني النقطة الأخيرة أن ما حصل في إعزاز هي نقطة تحول، ليس بمسألة الثقة، لأنه كما ذكر الأفاضل لا يوجد أزمة ثقة ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية، باعتبار أصلا أن المؤسسات الرسمية جزء لا يتجزأ وهم أبناء هذا المجتمع المحلي. أنا أعتقد كثير من وجهاء إعزاز اليوم الآن لو استعرضنا سنجدهم الآن أصلا أصبحوا يعني مسؤولين رسميين. لكن أنا أتكلم هو قضية هذا التنسيق، مسألة دوما أن نقول المناطق احنا نسميها مصطلحا ما زالت المناطق المحررة، المناطق التي كانت تحت سلطة الثورة امورها بخير، امورها جيدة، الناس فيها منضبطة، ليست بحاجة. لا، نقول الامر يحتاج الان تنبه. تراجع مستوى الخدمات، وانا اقول تراجع، انا اقول انا اعتقد ان المناطق الان التي كانت يعني في تحت سيطرة الثورة سابقا كان مستوى الخدمات الطبية، مستوى خدمات النظافة، مستوى خدمات يعني بكل المجالات كانت متميزة. الآن بعد التحرير من باب العدالة يعني ما بين كافة المناطق تراجعت مستوى الخدمات فيها حتى يعني يكون هناك عدالة بين كل المناطق. هذا التراجع يعني ترجم على حالة من الحنق، حالة من أخي صار في صارت الناس تفشش ببعضها. إضافة أنه اليوم المعني بمسألة هذا الوصل ما بين المؤسسات هو يعني قيادة المنطقة الموجودة في عزاز. قيادة المنطقة لما بيكون في اجتماع مع الأهالي يمكن أن يناقش كل شيء إلا الأمن. ليش؟ لأنه الخدمات بالنسبة للأهالي هي الأولوية. فأنا أعتقد لابد من التفات حقيقي إلى هذه المناطق، أن يكون تركيز حقيقي وفتح قنوات رسمية، يعني لا يكون لا نكتفي بمسألة التواصل العام، لا، لابد أن يكون هنالك تأطير لهذا التواصل، مأسسة لهذا التواصل، خط ساخن لهذا التواصل، بحيث أن يتم تطويق أي مشكلة أو أي حدث أمني في بداياته. إضافة أنه ليس فقط الآن تكلمنا اليوم لأنه حصلت مشاجرة تكلمنا عن حدث أمني، ربما يكون هناك حدث آخر. المناطق المناطق التي كانت تحت سلطة الثورة السورية تحتاج اهتمام أكبر، تحتاج أن تبليها الدولة عناية أكبر، باعتبار أن هذه المناطق كانت تعيش يعني قبل التحرير في يعني في أوج معين من الخدمات والاستقرار. الآن بعد التحرير ويعني باب العدالة ما بين كل المناطق تشعر هذه المناطق بالحرمان، رغم أن هذه المناطق كانت تحوي مخيمات، رغم أن هذه المناطق كانت مكتظة سكانيا، لكن الآن خف الاكتظاظ السكاني، لكن بنفس الوقت تراجع مستوى الخدمات في هذه المناطق. طيب. هي تحتاج نعتبر الذي حصل في عزاز هو بالون اختبار، نعتبره هو تنبيه أنه لابد من الانتفاخ إلى هذه المناطق.
1: اختبار لمن بالتحديد
3: من مسألة التأهيل
1: دكتور عصمت؟
3: هو اختبار لأداء الحكومة. نعم. نتكلم اليوم المسؤول عن الأمر هو الحكومة. نعم، المجتمع المحلي جزء لا يتجزأ من الأمن المجتمعي لأنه ينعكس عليه مباشرة، لكن نتكلم اليوم لو تواصلت مع كل المسؤولين الآن في عزاز يقول لك أخي الميزانيات غير كافية، الخدمات تراجعت ليست بيدنا، نحتاج نعم قنوات تواصل موجودة. أنا أعتقد أن أي مسؤول في عزاز يستطيع التواصل مع مع كل أطراف المجتمع المحلي بثلاث دقائق، لأنه القنوات معروفة، المجتمع المحلي منظم، من يمون ومين بيستطيع يملك التأثير المجتمعي معروف، لكن أحيانا وجود الحل يكون هو الإشكالية، والحل أحيانا يكون يحتاج إلى موارد.
1: طيب بناء على ذلك دكتور مؤيد، دعنا نتطرق إلى النقطة التي ذكرها دكتور عصمت فيما يتعلق بتراجع مستوى الخدمات. إذا أردنا اليوم الوقوف عن احتياجات المدينة وما هي أبرز مطالب الأهالي لتعزيز ربما الأمن وحتى الاستقرار،
0: بالنسبة للشيء اللي تكلم فيه الدكتور عصمت هو حدث مباشرة بعد التحرير، وصار حدث فجوة كبيرة بين ما قبل التحرير، مستوى الخدمات ما قبل التحرير وبعد التحرير. لكن للأمانة وأنا يعني أتكلم بكل أمانة، في الآونة الأخيرة رجعت الأمور في مدينة أعزاز تتحسن بشكل ملحوظ جدا. يعني البلدية اليوم عم بتقدم خدمات ملاحظة، في تعبيد للطرقات، في عناية بالحدائق، في كتير أمور عم نلاحظة نحن بشكل يومي. اليوم في عنا ثلاثة أو أربع طرقات رئيسية في البلد عم بيتم تعبيدها، وهي هي يعني نحن في سنوات الثورة كلها بصراحة ما قدرنا نعبدها، حطينا حجر انترلوك وما شابه، يعني بكلفة أخف. وفي اهتمام جيد بالآونة الأخيرة، أرجع وأكرر، في الآونة الأخيرة من محافظة حلب لهي المناطق اللي هي كانت صمام أمان بالنسبة للثورة، وكانت ملاذ وملجأ للمجتمع الثوري في سنوات الثورة. نحن في نقطة مهمة، هو موضوع خلينا نقول إنه هو موضوع التوظيف. يعني في عنا إشكالية، الخدمات الأمور جيدة حاليا، لكن في كان أثناء الثورة كان في في بالمنطقه المناطق المحرره سابقا او المناطق الثوريه، يعني الناس كانت تعتمد على وارد المنظمات، منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني كانت يعني كانت تدخل وارد جيد جدا للمنطقه من خلال اجراء مشاريع واجراء اجراء خلينا نقول اي نشاطات، وفي كم جيد جدا من الناس موظفين ويتقاضوا رواتب. بعد التحرير منظمات المجتمع المدني انقطع عملها في في في في مناطق الشمال او مناطق المحرره سابقا، وانتقلت للمناطق المحرره حديثا اللي هي ممكن تكون اكثر احتياجا في هذه الاونه، لكن ما كان في توازن او ما كان في دراسه حقيقيه لاليه سحب هي المنظمات من هي المناطق بشكل تدريجي خلينا نقول، وافراغ المنطقه من الوارد المادي اللي كانوا يعتمدوا عليه الاهالي. وبنفس الوقت في عندنا مشاكل قانونيه، مشاكل ورقيه خلينا نسميها، بالنسبه ل الناس اللي موجودين عندنا في في في في المناطق المحرره سابقا، انه كل الناس اوراقهم غير رسميه، يعني نحن كنا نعتمد كان حتى بطاقاتنا الشخصيه هي بطاقات مجلس محلي، يعني الدوله حاليا يعني الوزارات عندنا لا تعترف بهي البطاقه، وقس على ذلك كل الورقيات، فهذا الشيء عم بيعمل عائق لا انخراط الشباب الموجودين عندنا، انخراطهم ضمن وظائف الدولة، وهي عم تعمل كارثة حقيقية.
1: طب هل الوجهاء أي دور فيما يتعلق بمنع ربما هذه التحديات التي قد تقف عائق أمامهم؟
0: في تشريعات حقيقية لازم تصير للأمانة. تأخر انعقاد مجلس الشعب هو كان يعني له أثر سلبي على المشاكل اللي عم نحكي عنها، فهي في امور عالقه، يعني حتى القضاة في عندهم قصص ما بيقدروا يبتوا فيها بدون تشريع، فانعقاد مجلس الشعب وهو يعني راح يكون يعني يكون له الدور الاكبر بحل هي القصص العالقه من الشكل القانوني. الناحية القانونية.
1: طيب سيد شادي باختصار شديد لو سمحت، اليوم ما هي الأولويات القانونية والمؤسساتية التي ينبغي العمل عليها لمنع تكرار المشهد الذي حصل في عزاز؟
2: تمام، الله يعطيك العافية. هلأ نحن بحاجة دائما إلى فتح الحوار، يعني إدارة المنطقة أنا برأيي حاليا أولى الأولويات لديها هي أن تكون لديها طاولة مستديرة مع الوجهاء والقانونيين والفاعلين المجتمعيين، هذا شيء جدا مهم. ليش؟ لأني حاليا يعني مثل ما ذكر الدكتور مؤيد، يعني حاليا هناك تطور في موضوع الخدمات، ولكن يوجد بيروقراطية يعني معطلة في موضوع الخدمات القانونية. مثال ذلك، يعني مثلا كان سابقا أي شخص في مدينة عزاز إذا أراد أن يستخرج أي ورقة من أي جهة ممكن ما يطول فيها ساعة أو نصف ساعة، حاليا ممكن أن يأخذ يعني أنه هذا الأمر يوم ويومين. شو السبب؟ السبب هي البيروقراطية المفرطة. أيضا حاليا يعني تم تفعيل قوانين كانت من قبل الثورة هي موجودة، مثل موضوع الترخيص الحدودي، هذا عطل يعني أعمال الناس وأيضا موضوع البناء وما شابه ذلك، فهذا جمد هذه الحياة. شو السبب؟ السبب هو يعني أنه فرض هذا الترخيص الحدودي، فيعني أنه هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ إلى تعطيل هذه الحياة. لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون هناك حوارات فاعلة من أجل إيجاد إجراءات وسياسات من أجل تعديل هذه القوانين، بحيث أن يعني أنه يشعر هذا المواطن بالرضا، وأيضا أن يكون هو متفاعل، ولكن حاليا يشعر المواطن في مدينة عزاز أو في هذه المناطق في نوع من أنواع التهميش، أن صوته غير مسموع وما شابه ذلك.
1: فقد سيد شادي وصلت الفكرة، واعذرني لضيق الوقت، انتهى الوقت. ضيفي من عزاز شادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات، وأشكر أيضا دكتور مؤيد قبطور عضو مجلس الشعب وأحد وجهاء مدينة عزاز، كنت معنا من عزاز، والشكر أيضا لدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: نشرة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. مقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، واستنفار لقوى الأمن الداخلي بالمنطقة. 5 وفيات بحادث سير على أوتوستراد دمشق درعا، والسبب انقلاب سيارة. الرئيس أحمد الشرع يصدر حزمة من التعيينات الأمنية، ويعين وزير الداخلية أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، وحسين السلام معاونا له، وعبد القادر الطحان رئيسا للاستخبارات. وتتابعون في النشرة أيضا، إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 بتغلبها على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف. في التفاصيل، أفادت مصادر محلية بمقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب. وأضافت المصادر أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار عقب الاشتباك، وعمل على السيطرة على الوضع.
1: الجيش
0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة إعزاز شمالي المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض الاشتباك، في حين تواصل الجهات الأمنية ملاحقة المتورطين.
2: ليلة علا فيها صوت الرصاص في مدينة إعزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة، في حادثتين استدعت استنفاراً أمنياً واسعاً وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها، بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
3: نحن هذا السلاح، هذا السلاح ما وصل بإيدنا لبعض الخيار 15
4: مدرس حرب.
3: ما يستعمل على الدولة.
2: وفي ظل هذه التطورات، عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة. في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
5: هذا المساء والذي أحزنت أهالي المدينة.
2: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا الأستاذ ضياء قدور، خبير أمني من حلب. أهلا بك أستاذ ضياء. إذن بداية، كيف تقرأ تزايد حالات الاشتباك في حلب خلال الأيام الأخيرة، وآخرها ما حصل في حي بني زيد؟
6: تحياتي، مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني يجب الإقرار أنه هذا الاتجاه في مدينة حلب وريفها هو اتجاه غير طبيعي، اتجاه استثنائي على عكس ما شهدته المحافظة على الأقل خلال الأشهر القليل الماضي. اليوم كان هناك اشتباكات في أحد أحياء حلب، وقبله أيضا كان هناك اشتباك أو ما بين عائلتين في مدينة إعزاز، وقبله أيضا في حي الميسر في مدينة حلب. اليوم يبدو أنه الدولة السورية الجديدة يجب عليها أن تتعامل حقيقة مع حقيقة واقع فوضى السلاح، وهي مشكلة لا يبدو أنه يعني من المقدور حلها خلال يوم أو يومين أو غدا. يعني هي مشكلة يتعين على الدولة معالجتها خلال يعني فترة طويلة الأمد، هي جزء من الأمن الداخلي. مؤخرا كان هناك اجتماعات كما تعلمين لوزير الداخلية أنس قباب مع مختلف مسؤولي الأمن في المحافظات السورية نتيجة ما تعرضت له سوريا من تهديدات إرهابية، خاصة بعد تفجيرين الأخيرين اللذان وقعا في دمشق. الأمن مرتبط كله، لا يتعلق فقط بالتهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، وإنما أيضا يتعلق بالسلم المجتمعي، بالاستقرار، وأيضا مكافحة الجريمة المنظمة، وأيضا فوضى السلاح التي يعني الدولة السورية يبدو أنها تتبع استراتيجية متعددة الأبعاد لضبطه، لا يعتمد فقط على المواجهة العسكرية المباشرة، يعتمد على يعني إظهار القوة دون استخدامها، أيضا التواصل مع الشبكات المحلية، مع الوجهاء، مع العشائر، خاصة محافظة حلب كما تعلمين هي محافظة يعني عشائرية بنسبة كبيرة جدا. نعم. والتوترات العشائرية هي يعني شيء تقليدي في هذه المحافظة، لكن من الضرورة بمكان أن يكون لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الكفاءة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
0: هنا سنسأل أستاذ ضياء، كيف يمكن لقوات الأمن التعامل مع حالات الاشتباك هذه؟ لاحظنا بالأمس مثلا تعرض دورية للأمن إلى إطلاق نار خلال فضها اشتباك في إعزاز بريف حلب.
6: نعم، تعرضت لإطلاق نار، وأيضا ربما كان هناك اشتباكات كما تعلمين بحسب ما أظهرت صور والفيديوهات. قوة الشرطة السورية أو جهاز الأمن العام هي قوة خفيفة، يعني تتسلح يعني حتى العربات التي تمتلكها هي ليست مضادة للرصاص أو مضادة للدروع. إذا حدث اشتباك كبير فهذا يستوجب ربما إدخال قوات عسكرية أكثر ثقلا من الجيش، لكن حتى الآن كما ذكرت لك استراتيجية الدولة تقوم على إظهار القوة وعدم استخدامها. كان هناك أرتال كبيرة لمحاولة فرض السيطرة، إظهار قوة الدولة أنها قادرة على فرض الاستقرار وفرض الأمن، وأيضا كان هناك تواصل مباشر من خلال قائد محافظ الأمن الداخلي في محافظة لاذقية مع مختلف الوجهاء والعشائر. في نهاية المطاف جلسوا وتم يعني حل الموضوع، لكن اليوم الدولة تعتمد على نقطتين مهمتين في مواجهة فوضى السلاح. الركيزة الأولى تعتمد على يعني ملل الناس حقيقة من حالة الفوضى التي عاشتها الدولة السورية، الحالة السورية خلال الفترة الماضية، وتوقفهم حقيقة للاستقرار، ونظرة الكثير اليوم من الشعب السوري إلى المنظومة الشعبية على أنها جزء من منظومة الدولة، وبالتالي هذا ما تراهن عليه الدولة، وهي تتبع استراتيجية تدريجية من خلال نزع سلاح الفصائل الكبرى كما تعلمين، تسليم السلاح الثقيل، هي خطط خطوات كبيرة جدا في هذا الإطار، لكن لا يمكن حقيقة لدولة أن تذهب إلى كل الزوايا في جميع النقاط في جميع المحافظات وأن تقوم بسحب السلاح المنتشر في كل المدن وفي كل يعني البيوت الموجودة. هذه استراتيجية يجب أن تكون هادئة بعيدة المدى، طويلة، تعتمد على التواصل مع مختلف الشركاء والوسطاء المحليين.
0: شكرا لك الأستاذ ضياء قدور خبير أمني، كنت معنا من حلب. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتورط في جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب. كما أشارت إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمني خلال أحداث 6 آذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة. كما تبينت مشاركته في تجمع تحريضي بدعوة من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلي.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع على أوتوستراد دمشق درعا إثر انقلاب سيارة إلى 5 وفيات من بلدة حيط بريف درعا. ومن جانبها أفادت مصادر محلية بوفاة كل بن يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها من جراء الحادث.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباري تقضي بتعيين أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية وحسين السلامة معاوناً له إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات.
1: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال إلى الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدأ أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

قالت وكالة بلومبرغ إن سوريا تتجه سريعاً لتصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيداً عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنام لتجارة الطاقة في المنطقة. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا بما يعادل 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة.

0: وبالعودة إلى ملف التعيينات الجديدة في سوريا، ينضم إلينا الأستاذ محمد سالم، باحث في مركز الحوار السوري من أوتارو. إذن أهمية التعيينات التي جرت اليوم على صعيد المؤسسة الأمنية.
1: تحية لكم ولمشاهديكم الكرام.
0: أهلا بك.
1: يعني أعتقد أن هذه التعيينات بالفعل ذات أهمية، كونها تعكس ضبط محاولة ضبط المنظومة الأمنية وإنشائها من جديد من خلال إدخال أو تأسيس مؤسسات جديدة ووضعها على السكة لاحقا لتكون مؤسسات ذات تأثير في المشهد الأمني، وأهمها طبعا مجلس الأمن القومي الذي سيرأسه الرئيس الشرع ومكتب الأمن الوطني الذي غالبا سوف يكون ذراع تنفيذي لمجلس الأمن القومي، ويرأسه حاليا طبعا وزير الداخلية أنس خطاب. فأعتقد أنه في النتيجة هناك محاولة لجعل المشهد الأمني أو الملف الأمني يصل إلى يد واحدة، وبالتالي يمنع أي تضارب وازدواجية في المهام، خاصة بين الداخلية والاستخبارات. الاستخبارات لديها عملها والداخلية لديها عملها، وهناك تداخل بالتأكيد فيما بينهما، ربما يحدث أحيانا سوء فهم من هذا التداخل. لابد من أن يكون هناك من يوحد هذا المشهد ويضبط الملف الأمني بعمومه، سواء كان بيد الداخلية أو بيد الاستخبارات، ويتم هذا الآن عبر مكتب الأمن الوطني وأيضا عبر مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
0: إذن ما الفروقات بين مكتب الأمن الوطني ومجلس الأمن القومي؟
1: يعني هذا السؤال مهم ولم يتضح الآن. طبعا هو معروف ما هو الفرق، أنه مجلس الأمن القومي هو المجلس عادة هيئة جماعية تضم كبار المسؤولين في الدولة، المسؤولين عن الأمن، وحتى ربما يطعم بمسؤولين من مؤسسات أخرى. يعني هو عادة مسؤول أعلى سلطة لنقل في مجال الأمن والمجالات الأخرى المتصلة بالأمن بما فيها مثلا الملفات الخارجية. مكتب الأمن الوطني غالبا سوف يكون هو متخصص بالموضوع الأمني ويضم الاستخبارات مع الأمن، إلا أنه هذا الأمر، يعني هذا تصورنا المبدئي، كيف سيتم تطبيقه الآن ربما ليس واضحا. كان هناك طبعا يعني عندنا نماذج نستحضرها سابقا، كان عندك في عهد النظام البائد مجلس الأمن القومي والذي نفذت فيه يعني هجمات خلية الأزمة. في حالة مثلا تركيا نجد أن هناك مجلس أمن قومي يرأسه أيضا رئيس الجمهورية. أعتقد أنه هذا النموذج الذي سوف نشهده، مجلس الأمن القومي هو السلطة العليا ولذلك يرأسه رئيس الجمهورية، في حين أنه مكتب الأمن الوطني سوف يكون تحته ويؤدي دور السلطة أو الذراع التنفيذي والمتابعة الحثيثة للملفات الأمنية. وبالتالي لأنه طبعا يرأسه وزير الداخلية، وبالتالي هناك يعني وزير الداخلية على رأسه، ونائبه الآن حسين سلامة نائب مدير مكتب الأمن الوطني اللي هو كان رئيس الاستخبارات السابق.

0: الثقة، قدر من الثقة بين هذه الأطراف. ولذلك أعتقد أنه يحاولون أن يضعوا على رؤوس الهرم المنظومة الأمنية ذات الشخصيات التي يعني خرجت من أو كانت في كنوات صلبة من إدلب وبنت المنظومة الأمنية في الدولة السورية حتى الآن.
1: الأستاذ محمد سالم، باحث في مركز الحوار السوري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أوتاوا. نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، معلنة أنها ستواصل نشر شهادات أخرى تباعا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة في إطار إجراءات القضية.
2: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق دون زيادة أو نقصان
3: في قرابة أو عداوة بينك وبين المتهم وسيم الأسد، عداوة أو قرابة بينك وبين المتهم وسيم الأسد؟
2: لا، في عداوة اللي
3: ناتجة عن الدعوة.
2: نعم،
3: تفضل.
2: بال حوالي سنة 2018 استدعاني المدعي عليه وسيم الأسد على البورتو وقال لي انه انا بدي شاركك بمكتب العريضه بالتخليص. انا مخلص جمركي ووكيل بحري من 20 سنه، فانا تمنعت، كنا نشتغل انا وشاب اسمه، حكيت معه قلت له هذا هيك بدي شاركنا، قال لي لا ما لنا مصلحه. بعد انه ما لنا مصلحه قال لا معناتها يا بتوقفوا شغل يا انا بدي شارككم
3: مع وسيم مباشرة.
2: نعم هو
3: شاركني.
2: نعم تمام.
3: التقيت فيه ولا
2: ايه بالبورتو؟ لا ما التقى فيه، انا التقيت فيه. ايه بس انت قال بعد الضغط علينا قال وقف لكم شغلكم وكحلكم بالسجن، وافقنا انه نشتغل له لاله هو البضاعة اللي هو بده يخلصها والمردود لاله هو. تمام، قال انا بعطيكم بعدين شو بيطلع منا ارباح. صار بعدين يدين منا قال له بالليل.
3: يعني انتوا رفضتوا تكونوا شراكه معه؟
2: تمام
3: رفضتوا.
2: تمام، بس اخر شيء صار يضغط علي انا. يعني انا بيتي بعيد عن الحدود، يعني حوالي 5 كيلومتر على العريضه، يعني انا شغلتي هيك، فصار يضغط يهددني بالامن، يهددنا بالسجن، يهددنا بكذا. صرنا نشتغل الحجر له هو وهو ياخذ الحجر،
3: يعني يخلصوا له
2: معاملته وياخذها اي شيء. تمام، رغم هيك ما خلصنا منه، صار يتصل ديني 2000 دولار وديني 3000 دولار وديني يعني راحوا المصاري. ما فيك ما تدينه،
3: يعني مجموع المبالغ
2: شيء تقريبا شيء 200000 طبعا على على على على على, على سنتين ثلاثه. تمام، لما تمنعت انا اخر شيء قلت له خيو خذ المكتب، انا ما عاد بدي اشتغل، خذ المكتب ما عاد بدي اشتغل. قال لي تمام ما في مشكله، ولا بيعتقلني امن الدوله.
3: هو
2: هددي قال لي ما مشكله، انا قلت له ما عاد بدي اشتغل. ب 25/11/2021 اعتقلني امن.
1: قال قائد قسد مظلوم عبدي إن الاتفاقيات مع الحكومة السورية ستقود إلى تغييرات في النظام الإداري والمؤسسات العسكرية، مؤكدا أن قسد والإدارة الذاتية ستنضمان إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار سوريا الجديدة. وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة روج آفا اف ام إن الهدف هو دمج المؤسسات القائمة في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. أطلقت وزارة الصحة حملة دفعة بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السد. أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحماة انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مصياف بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حماة، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب

0: خللاً في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور، كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي، وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. وفي ريف إدلب، أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شامكاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم بحسب قولهم.
1: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
2: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركي، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كتير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
1: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شامكاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
3: لأنه في ناس كتير، أنا أحدهم، ما عم يستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. يعني أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري، أضطر أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم أضطر أدفع.
4: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض عليه كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما أنا من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو المطلوب.
5: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه على الكهرباء بدون أي إنذار مسبق. فيجينا الشخص بدنا نشحله نحن ككازية، ما في عندي أنا بند، ما في عندي بند إنني أحسن أقطع له فواتير المياه، فقط النظافة.
1: تكمن المشكلة الأساسية بحسب الأهالي في إلزامهم بدفع أجور خدمات غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
0: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجد الكيخية في جبل الأكراد بريف اللاذقية تقنيات زراعية حديثة، وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
6: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجد الكيخية بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب، وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
7: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص بكل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
6: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
8: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
6: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج. بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها، يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
0: في دير الزور أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين، وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وصلت إلى محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت تمهيدا لتجهيزها وتركيبها في محطة التيم، ومن المتوقع أن ترفع المحولة استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميجا فولت أمبير، بما يسهم في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
9: طبعا البارحة ليلا وصلتنا محاولة 125 ميجا، طبعا هاي المحاولة محاولة احتياط. طبعا عندنا محاولة ايضا 125 ميجا، ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب امور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال ايام قليلة ان شاء الله باذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول بال 230 وخروج بال 66، وان شاء الله باذن الله خلال ايام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
0: وجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بوراً.
10: ترك حسن جزءاً واسعاً من أرضه بوراً هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح، زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
11: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحونا، ولا قالهم انه ناخذها او انه راح يفتح المجفف او شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم اجباري بدها تتجه على السوق لانه الامر هذا ما حدا اليوم صار لهم موردين شهر ونص ما حدا اعطاهم ولا ليره.
12: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار اذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور اتركها حيال اهون لي احسن ما اخسر، يعني قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير منشان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
10: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعه المحاصيل الصيفيه، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم الماليه لتامين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
13: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
10: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
0: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع أزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، آملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
14: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
15: تتواصل حاليا عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حاليا تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
14: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
16: السعنيات تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار نعبيناهن بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم كياس حمر خيش، ردينا فرضيناها من الكياس الخيش على الكياس الضكة. جينا للتسجيل سجلنا على المنصة، قالوا بتيجيش رسالة، ما بعرفش انه بديش تفوتي على الرابط. اجى دورنا وراح.
14: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
17: الصعوبات السماد غالي كثير، مش شوي كثير كثير، الانتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العامل غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مش شوي.
14: ويأمل زارعو درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
18: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا آلاء المقداد درعا.
0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بقطاع غزة من جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، وبحسب الوكالة شهد حي الزيتون قصفا مدفعيا مكثفا أعقب إنذارا بالإخلاء ووجهه الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح من منطقة دولة، وأسفر كذلك عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين بجروح. هذا ودمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي أم ظهير جنوبي دير البلح بقطاع غزة، ما أسفر عن دمار عدد كبير من المنازل إضافة إلى أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة.
19: ب دمار شامل واشمل من الشامل واقوى من الشامل، لانه اللي صار بلغونا مفاجاه، مخابرات الاسرائيليه رن على واحد من قرايبنا قال له مع المربع 5 دقائق يخلي، 5 دقائق، وانت عارف الخمس دقائق تقدر ايش تطلع ايش بوعيك، يعني لو كنت حافي قدرت تلبس جزمتك تلحقش، ما بتلحقش. وفجاه طلعت الناس من صرعه اللي مشرق واللي غرب واللي رحان واللي رحان، ما شفنا اقل من اقل 7 دقائق او 6 دقائق ما شفنا الا والقنبله بتنفجر هنا. وزي ما انت شايف اكله المربع كل ليته بخيم، ناس نازحين راحت والناس نازحين راحت، وهنا دمار شامل زي ما انت شايف. المدنيين يا عمي مدنيين، ولا في عسكر ولا في حرب ولا في اطلاق نار ولا شيء، مدنيين استهدف المدني قبل شو اسمه، ما انت شايف كيف. امن بالله ناموا في البر اليوم الناس، اللي دبر حاله هان واللي دبر حاله هان، وضع مأساوي فوق ما تتصور.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا. وبحسب مكتب أعلام الأسرى شملت الاعتقالات أسرى محررين وأطفالا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دهمت خلال الحملة عددا من المنازل وحطمت محتوياتها، وتركزت الاعتقالات في مدن رام الله وجنين وبيت لحم. تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس المحتلة احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالته على خلفية ما وصفوه بالإخفاق في التعامل مع أحداث 7 من 1 تشرين 2023.

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الأرجنتين. واحتكم المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى التمديد بتعادلهما السلبي في الوقت الأصلي الأحد في إست رازرفورد بنيو جيرسي في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم. وواصل منتخب إسبانيا الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم سلسلة عدم الهزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.
1: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
2: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافع، على مستوى التعليم.
3: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقول لنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
4: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة حتى لو كانت النوايا حسنة،
4: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: اربح مليون ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

لؤي الأتاسي. الفريق لؤي الأتاسي أول رئيس لسوريا بعد انقلاب 8 آذار عام 63، لكن لأشهر قليلة تحمس للوحدة العربية وخذله البعث. ولد لؤي الأتاسي في مدينة حمص عام 1926، ينتمي لعائلة الأتاسي العريقة التي استقرت في حمص منذ عام 1516، وقد تولى أفرادها بشكل مستمر تقريباً منصب مفتي حمص منذ عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. تخرج لؤي الأتاسي من الكلية الحربية في حمص ضابطاً عام 1948، وشارك في الحرب عام 48 ضد الكيان الصهيوني حيث فقد إصبعه. كان الأتاسي قومي الهوى بشدة واشتراكي النزعة ومقرباً من البعثيين والناصريين، وإن لم ينتمي لأي طرف رسمياً إذ فضل أن يظل مستقلاً. بدأ الأتاسي يلعب دوره البارز بعد انقلاب عام 1961 الذي قضى على الوحدة السورية المصرية، إذ تحين مع الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الفرصة المناسبة لإعادة هذه الوحدة. في صباح 8 آذار عام 1963، طوقت دبابات الجيش المباني الحكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، واحتلت الساحات العامة وأعلنت إنهاء ما سمته حكم الانفصال. كان الأتاسي من أبرز وجوه انقلابيي 8 آذار، فرفع إلى رتبة فريق وتسلم قيادة المجلس الوطني لقيادة الثورة كما سمي حينها، ثم رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته. وبعد شهر واحد من الانقلاب المصيري في سوريا، أي في نيسان، وقع مع المصريين والعراقيين اتفاقية الوحدة الثلاثية. إلا أن التنافر كان حاضراً في الجيش السوري رغم هيمنة القوميين، إذ برز خلاف كبير بين الضباط الناصريين والضباط البعثيين، وقد انعكس هذا الخلاف على العلاقة المصرية السورية، فخاف الأتاسي أن تؤثر هذه الخلافات على اتفاقية الوحدة الثلاثية، فسافر إلى القاهرة للقاء عبد الناصر في تموز عام 1963. وفي اليوم الذي انطلقت فيه طائرته من مطار دمشق، حاصر ضباط ناصريون مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى قيادة الأركان في محاولة انقلابية على البعث، إلا أن الضباط البعثيين استطاعوا إفشال الانقلاب. بعدها عمد المجلس الوطني لقيادة الثورة إلى اجتثاث الضباط الناصريين، فأعدم عرفياً 20 ضابطاً من الانقلابيين. حين عاد الأتاسي من مصر، اعترض بشدة على القمع الدموي للانقلاب وعلى أحكام الإعدام، فقدم استقالته في الشهر ذاته بعد أن تيقن أن حلمه بالوحدة العربية مستحيل. اعتزل الأتاسي العمل السياسي واعتكف في منزله في حمص حتى توفي عام 2003، حيث أقيمت له جنازة رسمية متواضعة. آمن لؤي الأتاسي بصدق بالوحدة العربية وأيد عبد الناصر وانقلب عسكرياً في سبيلها، إلا أنه تنحى ولم يرغب أن يكون لاعباً لأجل السلطة فقط، ولم يرغب على ما يبدو في أن يصبغ يديه بدماء رفاق السلاح السابقين.

0: أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. أمس تصدرت قصة شاب عناوين السوشيال ميديا على خلفية انتشار أنباء عن أن قوى الأمن اعتقلت نتيجة استماعه لأغاني ثورية في محافظة طرطوس الساحلية. القصة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الأغاني المشار لها هي للشهيد عبد الباسط الساروت، وبدأ ناشطون بتداول مقاطع قديمة للساروت من باب التضامن مع الشاب الموقوف من دون مزيد من التفاصيل بشأن القضية وأسباب وآلية التوقيف. الموضوع تشعب لاحقا لتتضح تفاصيل لم يذكرها المتضامنون مع الشاب، فالتوقيف لم يأتي بسبب الأغاني، إنما أتى نتيجة ما تزامن معها. فالشاب كان يلوح بمسدس من نافذة السيارة، كما أن الأغاني نفسها حملت بعض المفردات التي تحض على الطائفية. وبالطبع الجدل لم يتوقف هنا مشاهدينا، خصوصا أن الشاب كان يقوم بهذا الفعل في أحد الشوارع التي يقطنها أبناء المكون العلوي السوري بهدف الاستعراض وتصوير مقاطع فيديو لحسابه على تيك توك. رواد وسائل التواصل الاجتماعي انقسموا بشأن الترند، منهم من وضع نقطة في منتصف الخبر ولم يكمل القراءة وتوقف عند جزئية أن الشاب كان يستمع لأغاني الساروت، ومنهم من أكمل قراءة الخبر واستوعب أن القضية هي سياق قانوني طبيعي لسلوك يصنفه القانون على أنه جريمة. وبالطبع امتد هذا الجدل ما دفع وزارة العدل لإصدار توضيح بشأن القضية، تنفي فيه أن أسباب التوقيف جاءت على خلفية استماع الشاب للأغاني فقط. لن تنتظر وزارة العدل طويلا حتى علقت على القضية، إذ قالت إن الإجراءات المتخذة بحق الشاب لم ترتبط بأي محتوى فني أو سياسي أو ثوري بحد ذاته، إنما استندت لوقائع محددة في محضر الضبط والتحقيق. وبيّنت التحقيقات الأولية أن الضابطة العدلية في ناحية الحميدية في طرطوس قد نظمت الضبط اللازم بحق الشاب بعد تداول مقاطع مصورة له وهو يقود مركبته في الطرقات العامة والمناطق السياحية، ويشغل مقطعا صوتيا يتضمن عبارات تحرض على القتل على أساس طائفيا وتثير النعرات الطائفية وتدعو إلى الكراهية والعنف. كما أظهرت المقاطع قيامه بالتلويح بمسدس من نافذة المركبة أثناء تشغيل تلك العبارات بصوت مرتفع، ما تسبب بحالة من الاستفزاز والاحتقان بين المواطنين وفق ما أتى في بيان الوزارة. وأضافت أن الشاب أقر بما نسب إليه وبناء عليه أحيل إلى فرع الأمن الجنائي. لاحقا ظهر والد الشاب الموقوف نفسه بمقطع مصور وتحدث عن جانب من الوقائع. طبعا في المقطع لم يظهر وجهه، وادعى هذا الرجل بأنه والد الشاب الموقوف، ولفت إلى أن ابنه تم توقيفه نتيجة تشغيل أغاني الساروت، لكنه لم يحدد نمط الأغنية المشار لها، كما لم يذكر أن ابنه كان يحمل سلاحا ويلوح به من نافذة السيارة. نتابع المقطع ثم نعود.
1: ابن عمته كان بالسيارة صور فيديو،
2: صوروا فيديو قلب السيارة مشغلين أغاني الثورة.
1: ابن عمته نشر الفيديو على صفحته على الانستا. أحد أصدقائه كمان من الطائفة العلوية الموجودين هنيك، فسحبوا من عنده على الانستا ووداه لمديرية الناحية.
2: تمام.
1: تبعت المنظار.